ميلر وكودي درامي. درامي إذن إلى أرضية الملعب. تغييرات لفريق هول سيتي هنا في آخر 20 دقيقة. اليونايتد يتأخر هنا في هذه المواجهة في انتظار عودته، في انتظار بدايته، في انتظار استفاقته في هذه المواجهة. هاري ماغواير في وسط ملعب المباراة الآن يتقدم الجهة اليمنى واصلة باتجاه مزراوي. مزراوي عودة إلى الوراء مرة أخرى هنا يتقدم فيها هاري بلمسة، وصلت الكرة باتجاه لوكشو إلى ماركوس. الآن راشفورد من الجهة اليسرى يبحث عن المرور، مر عدى ثم سقط. حكم المباراة يقول لا شيء. ترجع الكرة باتجاه الناحية اليمنى تلعب مزراوي الآن باتجاه بنجامين. شيشكو يحاول فيها لمسة باتجاه برونو. برونو يتقدم، برونو يحاول، برونو ما زال هنا باتجاه بعد ذلك ماركوس إلى برونو. ممتازة جميلة في اليسار الآن عرضية، وين المتابعة لكن الدفاع على طول ممتاز. جايلز ترجع الكرة باتجاه برونو. كوبي ماينو، ماينو إلى لوكسو، كرة ملعوبة الآن عرضية في منطقة الجزاء لكنها تتخلى ثم تعود إلى صافرة موجودة. وخطأ للبديل، هذا هو أيضا ليام ميلر ليأخذ مكان الأرضية الملعب. اثنين لا شيء في انتظار بقية مباريات هذه الجولة، في انتظار أيضا مباريات العصريات للبريمير ليج. أهلا بكم في السبت الممتاز، أهلا بكم في أجواء الدوري الأقوى، أهلا بكم هنا عبر بين سبورتس. دينا اليوم أيضا إبسويتش تاون وساندرلاند، إيفرتون وكريستال بالاس، نوتنغهام ليدز، مان سيتي يوم الغد، مان سيتي لكن اليوم أيضا برينفورد وسبيرز، توتنهام يوم الغد، مان سيتي بورموث. وقمة القمم، هذه محاولة كرة في منطقة الجزاء، ماكبون يمكن يخلصها، بلومي بعد ذلك قوي، الله على كرة مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة، تحولت إلى ضربة مرمى. بلومي لا، هذا أعتقد نعم أنه درامي، درامي كرة تمرت إلى خارج الملعب، كرة درامي مرت إلى ضربة مرمى. نيوكاسل ليفربول أيضا تختتم الجولة بلقاء فولام وتشيلسي يوم الاثنين القادم، أولى سهرات الاثنين فولام وتشيلسي. كرة في الجهة اليمنى، إمبيمو مرة أخرى إلى برونو، برونو في وسط الملعب، برونو بلمسة، لوكشو بتمريرة، لوكشو في وسط ملعب المباراة التيار. مرة أخرى هنا كوبي ماينو يلعب كرة باتجاه برونو، حول في اليسار إلى ماركوس. راشفورد يتقدم واحد على اثنين الآن، مر من الأول، يحاول بعد ذلك ماركوس لوحده إلى برونو، إلى برونو عرضية خطيرة ولكنها تمر إلى خارج الملعب.

شوف الأجواء الرائعة هنا في شرق إنجلترا على ضفة نهر الهمبر، الأجواء الرائعة، الأجواء الجميلة، نهر الهمبر هنا في شرق إنجلترا. كرة تعود مرة أخرى، تصويبة قوية لكنها بعد ذلك تصل سهلة، تعود من جديد في وسط ملعب المباراة تتهيأ. لوكشو يتقدم الآن، لوكشو يحاول فيها من اليسار إلى ماركوس، راشفورد، عودة إلى الوراء، برونو فرنانديز، برونو مرة أخرى، برونو، ماتيوس، برونو بلمسة إلى نصير مزراوي من اليمين، وصلت باتجاه برايان، خطيرة، برايان قريبا الآن، برايان، يا برايان، يا برايان، ضربة مرمى، ضربة مرمى تحولت. صفقات قام بها اليونايتد على مستوى وسط الملعب، أعتقد أنه حتى أيضا خط الهجوم بحاجة لأسماء أخرى. عودة ماركوس لا شك أنها إضافة، لكن اليونايتد أيضا ما زال يبحث عن مهاجم على مستوى، سمعنا عن جان فيليب ماتيتا، عن أيفن توني أيضا ممكن من خلال الأيام القادمة. كرة مرت إلى خارج الملعب إلى تماس للوكشو هنا في الجهة اليسرى، بعد ذلك لمسة من جانب كوبي ماينو، عودة إلى الخلف باتجاه برونو فرنانديز، يتقدم برونو، مازال برونو باتجاه هاري ماغواير من بعيد الآن في الناحية اليمنى، برايان إيمبيمو، لمسة باتجاه مزراوي، نصير مزراوي بعد ذلك إلى ماتيوس، كونيا، كونيا، مزراوي يرسل كرة عرضية لكن أيضا التغطية موجودة، تعود مرة أخرى، ترجع الآن مانشستراوية إلى كوبي ماينو في وسط ملعب المباراة باتجاه برونو، طويلة الكرة، عالية الكرة، خطيرة الكرة باتجاه هاري، هاري، هاري، هاري يحاول، هاري ما زال، لوكشو من اليسار، هنا الكرة العرضية لكن واحد كان فيه متسلل في اللقطة الماضية، أعتقد أنه هاري ماغواير، سنتابع، هذا هو هاري ماغواير. مرور خلاص 75 دقيقة مرت، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب باتجاه ماتيوس، كونيا، تمريرة باتجاه برايان، هذه خطيرة، هذه قريبة، برايان، الله، على كرة، ولكن حارس المرمى اليوناني مرة أخرى، مرة أخرى يتألق، زولاكيس يتصدع، زولاكيس، يا له من ردة فعل، برونو والتمريرة، بعد ذلك برايان والهربة، برايان والضربة، ولكن اليوناني يواصل تألقه هنا في هذه المواجهة. نعم، زولاكيس يتألق في اللقطة الماضية، كرة إلى برايان الآن، ضربة زاوية، ضربة ركنية من أجل العودة، من أجل تقليص الفارق، من أجل إحياء الأمل، من أجل بداية الموسم. كرة ملعوبة عرضية بالرأس، خطيرة، ما زالت ماتيوس، ما زالت المانشستراوية، ولكنها تبعد إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس هنا من الجهة اليمنى. اليونايتد يضغط، اليونايتد الآن يهاجم، اليونايتد الآن يحاول، كرة ما زالت، لمسة بعد ذلك في اليسار، واصل الكرة باتجاه لوكشو، يلعب كرة إلى كوبي ماينو، ماينو في نص الملعب، برونو فرنانديز، برونو إلى مزراوي، ميلر يضغط، كونيا، كونيا من اليمين، برايان، إيمبيمو مر، إيمبيمو تقدم، إيمبيمو باتجاه الناحية اليسرى الآن، لوكشو، هذه خطيرة باتجاه هاري، هاري والكرة العرضية، شوف هاري وين وصل في اللقطة الماضية، هاري يترك الدفاع ويتقدم نحو الهجوم،
مع وجود أيضا دالو والصغير الصغير لايسي شيا لايسي لاعب صاحب 19 سنة. دالو أيضا يأخذ مكان لأرضية الملعب, يغادر مزراوي, يغادر كونيا. تغييرات هجومية لكاريك لتفادي الخسارة الأولى في هذا الموسم. ظهور أول لشيا لايسي هنا في هذا الموسم, لاعب الصغير صاحب 19 سنة اللاعب الإنجليزي. كرة واصلة باتجاه ماكبورني, مرت إلى خارج الملعب. هال سيتي يا لها من بداية رائعة, بداية ممتازة, بداية ولا في الأحلام من أمام اليونايتد. هنا يتقدمون بهدفين. كرة واصلة بعد ذلك باتجاه كوبي ماينو. ماينو يحاول فيها, ماينو باتجاه ماركوس, عودة باتجاه كوبي ماينو مرة أخرى هنا في نص الملعب. تمريرة خاطئة, دالو في التغطية لكن ميلر في الانطلاق. ميلر ينطلق, ميلر يتوغل, ميلر يريد النهاية, يريد الخلاص, ولكن هاري على طول يصل في الوقت المناسب. لايسي, لايسي غير اتجاه اللعب إلى لوكسو. لان لوكسو أمام المساحة, ينطلق, يتقدم, يحاول فيها لوكسو. بعد ذلك لمسة واصلة, ماركوس والعرضية, وين الرأسية؟ الرأسية تأتي ولكنها مرت, ولكنها عدت إلى خارج الملعب. عرضيات راشفورد, رأسيات شيشكو, ولكن اصطدمت الكرة في المدافع. ترجع مرة أخرى برايان بكرة عرضية خطيرة داخل المنطقة, تبعد من جانب الدفاع, تعود لهول سيتي. واصلة بعد ذلك باتجاه دالو. برونو, برونو واللحظات الأخيرة, كرة ملعوبة عرضية سهلة عند زولاكيس, سهلة باتجاه الحارس اليوناني. كرة بعد ذلك تعود هنا أمامنا. ياكوروفيتش يقترب من انتصار أول في هذا الموسم, يقترب من فوز أول في هذا الموسم, وفوز سيكون تاريخي للمرة الأولى في تاريخ هال سيتي. لم يسبق له أن فاز على اليونايتد. هال سيتي لا شك أنه الهدف الأكبر والغاية الأسمى في هذا الموسم البقاء في البريمير ليج, البقاء لموسم آخر. ودعنا ولفرهامبتون, ودعنا ويستهام في الموسم الماضي هنا على مستوى البريمير ليج, ودعنا أيضا بيرلي, أندية التي هبطت. بينما كرة لن واصلة في الجهة اليسرى, ماركوس إلى لوكشو, تغطية موجودة من أمام الشو. بلومي طويلة إلى ميلر, تغطية موجودة من هاري. ترجع المحاولة هنا, مرت إلى خارج الملعب, فيها تماس, رمية جانبية. بعد ذلك عودة باتجاه هاري ماغواير في وسط ملعب المباراة. هنا هيفن يتقدم فيها, يحاول من أقصى جهة اليسار. ماركوس راشفورد, محاولة مرور ممتازة الآن. يا سلام, يا سلام على المرور, يا سلام على التقدم, ثم اللمسة باتجاه ماينو, لكن أيضا التغطية موجودة. الدفاع يتدخل والكرة تعود هنا. هذا هو البريمير ليج, ثالث الموسم الماضي يعجز من أمام ثالث الواصلين من الشامبيونشيب. كرة في وسط الملعب, برونو إلى لوكشو. نتيجة تأتي عكس كل التوقعات, عكس كل التوقعات هنا مع بداية هذا الموسم.

تعطي أكيد دفع نفسي ذهني معنوي مع بداية هذا الموسم. جايلز يغادر إذن تارجت إلى أرضية الملعب. قبل أن يلعب أيضا مباراة القادمة أمام كوفنتري. كرة ترجع مرة أخرى بينما اليونايتد المباراة في الجولة الثانية. الظهور الأول في الأولد ترافورد من أمام إبسويتش تاون في الجولة الثانية من بطولة البريمير ليج. هذه كرة واصلة كوبي ماينولان. كوبي يتقدم. كوبي هنا في وسط الملعب. تمريرة بعد ذلك في الناحية اليمنى. تصل كرة إلى لايسي. لمسة باتجاه دالو. هاري ماغواير إلى أقصى اليسار. استلم ممتاز هنا. لوكشو باتجاه ماينو. ماينو يتقدم. ماينو بكرة عرضية. تارجت. يا برودة دمك ويا برودة أعصابك يا تارجت في اللقطة الماضية بكل هدوء بكل ثقة عادها إلى حارس المرمى بشكل ممتاز. كرة ترجع هنا مرة أخرى واصلة. بلوم يحاول فيها لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود إلى وسط الملعب. الآن آخر أربع دقائق. واصلة الكرة باتجاه برايان. حولها باتجاه الشوب. آخر المحاولات. واصلة باتجاه ماركوس. راشفورد مازال إلى هاري. إلى هاري خطيرة داخل المنطقة. تبعد الكرة. ترجع الكرة عن طريق الجهة اليسرى. العرضية خطيرة ولكنها سهلة تصل إلى حارس المرمى. مباراة كبيرة كبيرة كبيرة يقدمها زولاكيس الحارس اليوناني صاحب 23 سنة يلعب بثقة كبيرة بينما كاريك ينقاد إلى خسارة أولى في هذا الموسم بالنسبة لمايكل كاريك. كرة في نص الملعب مرة أخرى بعد ذلك لمسة واصلة باتجاه التارجت من اليسار. ميلير. ميلير واحد على واحد ممكن يمر ممكن يعدي لكن من أمام دالو صعب المرور. صعب المرور في اللقطة الماضية. كرة ترجع إلى برونو. برونو في نص الملعب. برونو بعد ذلك باتجاه لوكشو. لوكشو هنا لمسة باتجاه ماركوس. ماركوس يصل. لا لم يصل. تغطية ممتازة من درامي. درامي يستعيد كرة. تاب كرة ما زالت قائمة. تحية كبيرة لهول سيتي لعناصر على هذا الأداء على هذا المستوى على هذه الشخصية على هذه الروح على هذه القتالية على هذه البداية الرائعة من أمام الريد ديفلز. حتى الآن اليونايتد في طريقة للخسارة الأولى في طريقة للخسارة الأولى هنا في هذا الموسم. بداية لا تليق لا تليق لا تليق ولكن الموسم ما زال طويل وما زلنا في البدايات. كرة في نص الملعب واصلة باتجاه برونو. فرنانديز في اليسار باتجاه لوكسو. بعد ذلك إلى ماركوس. ماركوس ما زال يحاول. راشفورد من الجهة اليسرى إلى برونو. يا برونو أنت الحل يا برونو أنت الحل لكن حتى برونو غير قادر على إيجادها. حتى برونو غير قادر. مرت الكرة تحولت إلى ضربة زاوية. الآن يتقدم لها هاري. هل نشاهد ارتقاء من شيشكو أم من قلب الدفاع هيفن؟ تقليص الفارق يعني إحياء الأمل يعني إشعال المباراة مرة أخرى يعني العودة يا مانشستر. خطيرة سهلة بعد ذلك تصل. برونو فكر في التصويب. برونو نجم الموسم الماضي. كرة ترجع مرة أخرى واصلة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى. زولاكيس ليرسل كرة طويلة الآن عالية للأمام. هنا ترجع الكرة باتجاه هيفن. ماينو. ماينو يتقدم في اللحظات الأخيرة. وصلنا للدقيقة 90.

ماركوس في التسعين يا ماركوس الآن. نحن نلعب في التسعين يا يونايتد. كرة واصلة في التسعين يا برونو، في التسعين يا برايان، في اللحظات الأخيرة يا لاسي، لاسي يا لاسي، عرضية لاسي خطيرة، شيشكو قريبة، شيشكو ولكن تقطع من أمام شيشكو، ترجع مرة أخرى واصلة بعد ذلك باتجاه ماينو، ماينو باتجاه برايان، مرة الكرة وصلت سهلة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى عند زولاكيس. بداية رائعة، بداية ممتازة، بداية مذهلة لهال سيتي. 90 دقيقة يتقدمون فيها هنا من أمام اليونايتد. نشوة كبيرة في مدرجات ملعب هال سيتي. كرة في نص الملعب، اللحظات الأخيرة، ماركوس يرسل كرة طويلة عالية باتجاه لايسي، استلام جميل، كنترول رائع، كرة واصلة هنا في الجهة اليمنى، بعد ذلك إلى برونو، برونو حول باتجاه دالو، دالو مرة أخرى إلى برونو، برونو في نص الملعب، بعد ذلك عودة، ماينو مشاها، هيفن يتقدم فيها إلى برايان، إمبيمو يلعب كرة بعد ذلك إلى كوبي ماينو، ماينو مازال اللحظات الأخيرة، الدقائق الأخيرة عن طريق لوكشو، عودة باتجاه إيفن، يلعب كرة هنا إلى برونو، هنا عرضية برونو قد تأتي، برونو فضل التمرير، لوكشو بعد ذلك فضل العودة، برونو مرة أخرى فضل البينية، الكرة العرضية، شيشكو تأتي موجودة، الدفاع يتدخل، الدفاع ما زال صامدا، ما زال قويا، ما زال ثابتا، ما زال شرسا، وما زال حتى لم يهتز بالرغم من مغادرة أجاي، غادر أيضا ميندي، كرة في محاولة تمريرة بينية لم ينجح اليونايتد، لا من البينيات، لا من الثابتة، ولا حتى من العرضيات هنا في هذه المواجهة. كرة من عبلان طويلة عالية إلى منطقة الجزاء، ماغوير وين رايح؟ ماغوير يتجه نحو الهجوم، كرة واصلة هنا، برونو عودة من جانب برونو، يلعب كرة بعد ذلك باتجاه إيفن إلى برونو من جديد، هنا وصلت الكرة الجهات اليسرى، ماركوس، راشفورد والعرضية، تأتي الكرات العرضية، آخر الحلول أنت يا شيشكو، ولكن شيشكو، شيشكو كرة جاءت سهلة، جون إيغان ملعوبة الكرة طويلة عالية للأمام، على جماهير هال سيتي الآن أن تستعد الفرحة الأولى في هذا الموسم، أن تستعد الفرحة الأولى في هذا الموسم، أن تحتفل كما لم تحتفل من قبل. نعم، بداية، بداية موسم وعودة للبريمير ليج وعودة لهذه الأجواء والصعود في الوقت بدل الضايع في اللحظات الأخيرة، ويوم أول وفوز من أمام اليونايتد، البداية التي أرادوها بكل تأكيد هنا مع بداية هذا الموسم من أمام الريد ديفلز. اليونايتد يتعرض لخسارة أولى حتى الآن أمام سيرجي ياكروفيتش، عودة مرة أخرى هنا، بعد ذلك تصل كرة باتجاه لومينس، لومينس كرة ملعوبة باتجاه لوكشو، لوكشو يحاول فيها لكن أيضا التغطية موجودة من التماس، بعد ذلك إلى هاري ماغواير، ماغواير في نص الملعب، لوكشو، هيفن في نص الملعب، يلعب كرة باتجاه برونو فرنانديز، برونو هنا لمسة باتجاه كوبي ماينو، كوبي إلى لوكشو، دقيقتين على النهاية، دقيقتين يا برونو، دقيقتين يا مانشستر، كرة ملعوبة عرضية رأسية تتخلص، تعود مرة أخرى هنا في نص الملعب، ميلر، أعتقد أنه فوز مستحق.
دالو في الاسترجاع ممتاز. دالو ما زالت المحاولة باتجاه برايان. برايان بلمسة الجهة اليمنى إلى دالو. برونو بكرة طويلة عالية باتجاه هاري ماغوير. يا سلام ماغوير. طمع فيها لأنه ماغوير استلمها نزلها على صدره. كان ممكن أن يرسل فيها كرة عرضية لكن فضل التسويب, فضل أن يسجل بنفسه, أن يصوب بنفسه, أن يعيد اليونايتد. لكن لا عودة اليوم, لا عودة هنا في هذه المباراة ولا أمل يحيى, بل إنه سقوط أول. فرحة أولى مستحقة, يا لها من أجواء رائعة. اسمع الصوت العالي الآن, يغنون أغانيهم. ينشدون لفريقهم الآن, يعلو صوتهم, تعلو صرختهم في هذه الجولة الأولى من بطولة البريمير ليج. هول سيتي يحقق الانتصار الأول, بينما ميلر يتلقى البطاقة الصفراء الأولى. اليونايتد أمام إبسويتش للتعويض في الأولد ترافورد الأسبوع القادم, بينما هول سيتي لصدارة البريمير ليج من أمام كوفنتري. لسه بدري على الصدارة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام, تصل الكرة بعد ذلك سهلة واصلة عند حارس المرمى. مبروك لهول سيتي, مبروك هذه العودة, هذه البداية, هذه الشخصية, هذه الروح القتالية. نعم هول سيتي يتفوق, ومن أمام من؟ من أمام الكبير اليونايتد, وللمرة الأولى في تاريخ هول سيتي محققا انتصار أول هنا في هذا الموسم. يا لها من بداية رائعة مذهلة للنمور للتايجرز, ويا لها أيضا من بداية مخيبة لآمال المانشستراوية هنا في هذه الأمسية الأولى من بطولة البريمير ليج. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان, مع ختام المواجهة شكرا لكم, السلام عليكم, إلى اللقاء.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. Turning Point أمسية الثلاثاء على بين موفيز بريمير. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

موطن كرة القدم العالمية يزداد ثراء مع المزيد من البطولات الكبرى. هذا الموسم تابعوا مباشرة وحصرياً أفضل ما في كرة القدم التركية على بي إن سبورتس.

0: talk about all things creepy. I'm your in-house skeptic, Evie Babich, and I'm joined by my believer co-host, Justin Manuel.
1: You're gonna love this. I got something juicy.
0: Ooh, do tell.
2: We've heard weird stuff before, but this feels different.
0: You believe that?
1: What if it's a warning?
3: There's only one way to find out.
4: You should stop listening.
5: What were you thinking? You shouldn't have listened to all of them.
6: في اليابان وتحديداً في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. مع أن نتواصل في هذا الموعد موعد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الذي انطلق بالأمس مع حامل اللقب نادي أرسنال الذي يبدأ مشوار حملة الدفاع يعني اللقب بانتصار كبير، واليوم سقط لمانشستر يونايتد أمام الصاعد الجديد نادي هال سيتي، ونتحول إلى ملعب إيفرتون الجديد إيفرتون في مواجهة نادي كريستال بالاس.

الإفي كاب ثم لقب أوروبي الكونفرنس ليج مع غلاسنر المدرب السابق قبل مجيء بيير ساج مرة أخرى. كريستال بالاس يفضل المدرسة الفرنسية. بيير ساج القادم من نادي لانس سيقود الفريق نعم كريستال بالاس هذا الموسم, بينما إيفرتون مع ديفيد مويس في ثاني موسم له على رأس الإدارة الفنية للفريق الأزرق. إذا انطلقت المباراة مشاهدي الكرام, نتعرف إياكم على تشكيلة الفريقين. البداية بالفريق الضيف نادي كريستال بالاس مع هندرسون الدوري الإنجليزي قائد الفريق في حراسة المرمى. كافوت رقم 6, ريتشاردز 26, شادي رياض رقم 4, مونيوس رقم 2, كامادا الياباني 18, وارتون 20, ميتشل رقم 3, كيتيا رقم 9, ماكنيل الوافد الجديد القادم من نادي إيفرتون. أول مباراة رسمية بقميص نادي كريستال بالاس. ثم ماتيتا الدوري الفرنسي اليوم في خط الهجوم. بالمقابل نادي إيفرتون يلعب له بيكفورد الدولي الإنجليزي في حراسة المرمى. ميكولينكو 16, برانت وايت رقم 4, تاركوفسكي القائد 6, رول الوافد الجديد رقم 34, أرمسترونغ 45, هيني رقم 30, جورج 19, إضافة إلى دورسبوري رقم 8, أندياي 10, وباري في الخط الأمامي رقم 11. اليوم القائد والحكم وبول تيرني من يقود هذه المواجهة. بالمناسبة ثالث مباريات البريمير ليج في الجولة الأولى في الموسم الجديد 2026-2027. لاحظ مع تشكيل البداية تشكيل المدربين معا, حفاظ الفريقين على نفس التوابت ونفس الأسماء التي شاهدناها في المواسم الماضية, خاصة الموسم الماضي مع ديفيد مويس وكذلك مع كريستال بالاس. الاختلاف هو تغيير المدرب بيير ساج خلفا للمدرب غلاسنر الذي فضل أن يخوض تجربة أخرى مع نادي نوتنغهام فورست. إذا انطلقت المباراة. الانتصار مهم جدا في أول حضور وأول ظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز. هنا خطأ يعلن عنه الحكم لفائدة كامادا أمامنا على الصورة. هل سيتغير شكل الفريق كريستال بالاس هذا الموسم مع مجيء بيير ساج على الصورة, أم سيحافظ على نفس الهوية نفس طريقة اللعب؟ طبعا مدرستان مختلفتان وتوجهان مختلفان, ولكن مع التوابت الموجودة ومع العناصر الموجودة لا أعتقد بأن كريستال بالاس يتخلى عن هويته المعروفة وعن طريقة لعبه المعروفة رغم تغيير المدرب بيير ساج. ربما بعض التلميحات من جانب هذا المدرب بأن الفريق سيحافظ على هويته وعلى فلسفته وعلى طريقة لعبه مع بعض التغييرات البسيطة. ربما قد يجري المدرب بيير ساج اللي ترك انطباع إيجابي جدا في تدبير وفي إدارة طبعا نادي لانس اللي حقق معه كأس فرنسا الموسم الماضي وأهله للمشاركة في دوري أبطال. هنا خطأ وانطلاقة, فرصة الهدف الأول, فرصة الهدف الأول العرضية. ماتيتا كان عنده الإمكانية لتسجيل الجول الأول لفائدة كريستال بالاس. غلطة دفاعية كاد يستفيد منها اللاعب ماتيتا. شوف الإعادة, التغطية كان سيئة جدا, والانطلاقة من انكيتيا. بعد ذلك ماتيتا يأخذ وضعيته على القائم الأول. لمسة هنا لم تكن بالمركزة, وبالتالي ضاعت الفرصة الأولى لفريق كريستال بالاس. تلعب ضربة المرمى بسرعة عن طريق بيكفورد, نقلة في وسط الميدان, تغيير كلي على جهتي اليسرى. الانطلاقة هنا, إمكانية التقدم أكثر مع جورج. لمن يا جورج؟ خلفك ميكورينكو. جورج يراوغ, جورج يدخل, جورج العرضية والدفاع في بعد هذه الكرة لازالت صعبة ولازالت الهجمة متواصلة لنادي إيفرتون. الكرة طالت بعد ذلك إلى رمية جانبية لفائدة نادي إيفرتون. ميتشيل وآخر من لمس الكرة يلعب التماس. ديفيد مويس لا أعتقد أنه سيغير نظام اللعب 4-2-3-1 مع الرول في الجهة اليمنى, ميكولينكو على الجهة اليسرى, المحور مع برانت وايت وتاركوفسكي القائد, ثنائية الارتكاز مع هيني وأرمسترونغ, دوسبيري في صناعة اللعب, يتوسط جورج على اليسار, ثم مانديايا على اليمين ورأس الحربة ولاعب باري. بالمقابل كريستال بالاس الاعتماد على ثلاث مدافعين, كانفورت مع ريتشاردز إضافة إلى اللاعب المغربي شادي رياض, بينما وسط الميدان طبعا الظهيران مونيوس وميتشيل على اليمين وعلى اليسار, بينما وارتون كامادا في الوسط, أمامهما ماكنيل وانكيتيا في التحولات السريعة مع ماتيتا. انطلاقة من الجهة اليسرى بعيدة تماما على اللاعب انكيتيا, مباشرة إلى حارسي المرمى بيكفورد. أرمسترونغ أمامنا على الصورة.

رجعت الكرة لبيكفورد. لدينا اليوم الدوليان الإنجليزيان في حراسة المرمى، بيكفورد الحارس رقم واحد، ثم هندرسون الذي كان لو تتذكرون حاضرا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي انتهت لفائدة المنتخب الإنجليزي، طبعا إنجلترا التي أنهت المونديال في المركز الثالث بعد فوز على فرنسا في مباراة الترتيب. شادي رياض عادت إلى الخلف، شادي رياض اللي كان عانى كثيرا من الإصابات الموسم الماضي، غاب لفترة طويلة قبل العودة، بينما انطلاقة هنا وصلت إلى اللاعب جورج العرضية جورج، لكن هندرسون يتابع هذه الكرة بعد أول انطلاقة وثاني انطلاقة للاعب جورج. وصلت الكرة الجهة اليسرى عن طريق لاعب ميتشيل، يعود إلى شادي رياض، شادي لريتشاردز، لمن يا ريتشاردز؟ لازال يحتفي بالكرة، يلعبها لشادي رياض مجددا، لمن يا شادي؟ شادي يتريث ينتظر من يخرج من الرقابة، الكل مراقب، صعوبة كبيرة يجدها فريق كريستال بالاس في تجاوز وسط الميدان. كانفوت يتقدم، ما هو الحل يا كانفوت؟ يلعبها في منتصف الميدان، انطلاقة من مونيوز، مونيوز يلعبها قصيرة مباشرة ناحية ماكنيل، ماكنيل الذي يلعب اليوم أمام فريقه السابق، هذا أول ماتش رسمي بالنسبة لماكنيل بقميص نادي كريستال بالاس. شادي رياض يمرر كرة ناحية لاعب ريتشاردز، عادت إلى هندرسون، هندرسون دون تردد يرسل طويلة، مونيوس الكولومبي صعب عليه في نهاية المطاف، الكرة تخرج إلى التماس لفائدة نادي كريستال بالاس. طبعا كريستال بالاس الفريق المزعج والفريق المشاكس والفريق الصعب تجاوزه والفريق اللي بإمكانه أنه يحقق الانتصار اليوم، أول انتصار في بداية مشوار البريمير ليج، بينما هنا حصلت ماتيتا على ضياع الكرة الأولى وفرصة الهدف الأول لفائدة نادي كريستال بالاس. هندرسون، ولو أن كريستال بالاس أنهى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بشكل متأخر في المركز الخامس عشر، نعم تركيزه كان على الكونفرنس ليج، دوري المؤتمر الأوروبي اللي فاز بلقبه. انطلاقة من الجهة اليمنى، مونيوز، مونيوز يفتح المجال لمعطيتا بالصدرية لماكنيل، هذه فرصة الجول، فرصة الجول العرضية، انكيتيا، انكيتيا، لكن رايع ما فعله لاعب ماتيتا في تحضير الكرة ناحية اللاعب ماكنيل، ثم انكيتيا العرضية، التغطية الدفاعية كانت موجودة، واضح بأننا سنشاهد مباراة مفتوحة بين الطرفين، واضح في توقعي بأننا سنشاهد أهداف من الجانبين معا، عكس ما حصل لا في مباراة الأمس ولا في مباراة اليوم. مانشستر يونايتد الذي سقط بطريقة غريبة وعجيبة ومفاجئة أمام الصاعد الجديد نادي هال سيتي. كرة توصل ناحية لاعب مونيوز في صراع مع الظهير الأيسر ميكولينكو، جورج يقوم بالمراوغة، جورج ولكن تغطية ممتازة، هنا قطع الكرة بشكل رائع جدا عن طريق اللاعب كانفوت. بالمناسبة مانشستر يونايتد يخسر لأول مرة في تاريخه افتتاحية الدوري أمام نادي صاعد، هو ما حصل قبل حين أمام نادي هال سيتي. انطلاقة من الجهة اليمنى، مونيوز، مونيوز يهيئها بشكل رائع، انكيتيا، انكيتيا حاول المرور، انكيتيا ولكن هيني بعد ذلك يقطع الكرة، عادت إلى ريتشاردز، كانفوت، كرة في منتصف الميدان لفائدة اللاعب ريتشاردز. كانفوت مرة أخرى يعيد لحارس المرمى هندرسون بعد تسع دقائق على بداية المباراة، التعادل السلبي بين الطرفين حتى الآن هنا في ملعب إيفرتون. ترجع كرة مرة أخرى، هندرسون، هندرسون غريبة يا هندرسون، كان ممكن، كان ممكن استغلال هذه الكرة، هندرسون أساء التقدير في اللقطة الماضية، ولكن عندما يضغط عناصر نادي إيفرتون هنا تكمن الصعوبات يا هندرسون. هندرسون مجددا، شادي رياض، شادي حاول يعمل المراوغة في هذا المكان، كاد يخسر، كاد يخسر نادي كريستال بالاس، غامر كثيرا شادي رياض في هذه الوضعية، لولا كمادة لكانت الفرصة لإيفرتون للاقتراب من حارس المرمى هندرسون. عادت مجددا ريتشاردز، شادي رياض
لمن يا شادي يا رياض، لازال يحتفظ بالكرة. هناك نوعا ما نسق بطيء في التحضير من جانب عناصر نادي كريستال بالاس، يأخذون وقت كثير في تمرير الكرات فيما بينهم على مستوى الخط الدفاعي بين شادي رياض وكانفوت، وسطهما يقف اللاعب ريتشاردز. هذا شادي رياض، ممتاز التمريرة على الجهة اليسرى كيتيا، هنا يتخلص من الرقبة ماتيتي، هيا ماكنيل الجول، التسديدة من ماكنيل، ولكن تصطدم بها المدافع وبالتالي هنا تمر بالسلام على نادي إيفرتون. تحركات ماتيتا خطيرة جدا من اليمين إلى اليسار في طلب الكرة، يعمل مشاكل وتصور بأنه سيشكل ضغط كبير على دفاعات نادي إيفرتون، طبعا مع زميل كيتيا برانت وايت، مع تاركوفسكي، ميكولينكو على اليسار، يلعب لي جورج يرجع للخلف ناحية اللاعب، هنا برانت وايت، عملية المراوغة، ميكولينكو لم ينجح فيها، كان فوت فيها التغطية، يعيد لهندرسون مجددا، ريتشاردز مع شادي رياض، شادي يتمنى ليكون موسم تنافسي كبير بعد أن غاب معظم فترات الموسم الماضي، ولو أنه لعب وتألق في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي تالي رفع من أسهمه ليكون أساسي مع المنتخب المغربي في كأس العالم الماضية، طبعا كل مباريات تقريبا لعب أساسي شادي رياض مع النخبة المغربية في المونديال. ترجع مرة أخرى ماتيتا، يمشي لنكيتيا، كيتيا يدخل في منطقة الجزاء المراقب، يجد المساندة بعد ذلك عن طريق ميتشيل العرضية، مونيوس كان قريب من الجول، مونيوس في أول تهديد بل ثاني تهديد نادي كريستال بالاس بعد الأول عن طريق ماتيتا، لكن في الحارس بيكفورد، تصدي ممتاز لبيكفورد، الطهيران يصعدان ويساندان ويتقدمان أكثر لميتشيل صاحب العرضية، ولا مونيوس في الإناء على مستوى التسديد. ترجع كرة مرة أخرى، تاركوفسكي مع برانت وايت، أخطر حتى الآن وأبرز حتى الآن نادي كريستال بالاس في فرصتين واضحتين، الأولى عن طريق ماتيتا والثانية عن طريق اللاعب مونيوس، انطلاقة من جورج، ماذا سيفعل؟ يلعب الكرة في وسط الميدان، انطلاقة الآن من دوسبري البينية، سلام يا هندرسون، يا للتصدي الرائع يا هندرسون، هكذا يرد نادي إيفرتون على كرة مونيوس، كانوا قريبين من الجول. ربع ساعة أول يتألق فيها الحارسان بيكفورد وهندرسون، الأولى يا بيكفورد وردة الفعل من هندرسون، بعد ذلك الكرة في وسط الميدان تمشي ناحية لاعب دوسبري، رول يصعد، الطائرة الأيمن الوافد الجديد، ملعب الكرة على مشارف منطقة الجزاء، وصلت إلى جورج يتقدم، جورج يتوغل، التمريرة بعد ذلك، هل تأتي التسديدة؟ لا زالت هنا، غلقوا جميع المنافذ عناصر نادي كريستال بالاس. ميكولينكو هيأ لجورج، جورج لمن لا زال يحتفظ بالكرة، تمشي مجددا هيني لميكولينكو رجعت لوسط الميدان، برانت وايت، تاركوفسكي، هيا الكرة على الجهة اليمنى ناحية لاعب رول الألماني اللي كان بالمناسبة معار لإيفرتون من فرايبورغ، لكن هذا الموسم انتقال بصفة نهائية بعد طبعا الوقوف عند قدراته وإمكانياته، وبالتالي إفادة نادي إيفرتون على مستوى الدائرة، مركز الدائرة الأيمن، كرة وصلت إلى اندياي، يلعب قصيرة، وحدة ممتازة، يدخل اندياي، فقد توازنه، اندياي فقد التوازن وفقد مع الكرة، عادت مجددا برانت وايت في تأمين دفاعيا، تمشي مباشرة إلى تاركوفسكي،

الوسط من جانب الحارس هندرسون. تلعب ضربة المرمى عن طريق ريتشاردز. هندرسون يمرر شادي رياض في عملية الخروج بالكرة، يجد المساندة بعد ذلك من وارتون في المساحة ملعوبة لماكنيل. ماكنيل يرى مونيوس بالفعل يتوصل بها مونيوس، رجعت إلى ماكنيل، واحد اثنين مونيوس. رجوع كل عناصر نادي إيفرتون الآن، نقلة في منتصف الميدان وصلت بعد ذلك إلى كامادا. لمن يا كامادا يرجع مباشرة إلى وارتون، فتح المجال على جهة اليسرى شادي رياض، يخسرها مع اندياي في عملية المساندة، يخرج بالكرة يلعب قصيرة هنا مع باري من هناك على جهة اليمنى. الآن شوف السرعة في التحول، كان فوت يرجع وريتشاردز، عملية المراوغة في مكان صعب لكن خاد المبادرة وراوغ في هذا المكان بكل ثقة وبكل هدوء، وبالتالي ينجح في الخروج. انطلاقة من الجهة اليمنى، لعبة لكامادا، كامادا نقلة لمونيوس. مونيوس مرت ربع ساعة على بداية المباراة، صفر مقابل صفر في الجولة الأولى. طبعا الجولة الأولى لا ننتظر أداء كبيرا، ربما مع مرور الجولات الأولى والثانية والثالثة الفرق تأخذ رتمها بعد فترة راحة وفترة استعداد تقريبا لما ينازع الشهر من الاستعدادات، طبعا بعد فترة كأس العالم، ومنهم من عادوا بعد مشاركة في كأس العالم، الخوض بعد المباريات الودية، الوديات غير الرسمية، طبعا يحتاجون للقاء. كيتيا غير معقول، فرصة الجول يا كيتيا غير معقول، تلمس القائم، ثالث أخطر الكرات لكريستال بالاس، ما فيهاش تسلل، هل فيها وضعية تسلل أم لا؟ هل فيها وضعية تسلل؟ انكيتيا في الكنترول باليمنى، نعم سدد والقائم هنا يمنع الهدف الأول لنادي كريستال بالاس، ولو أن بيكفورد لمسها في نهاية المطاف، مرت سلامات على مرمى نادي إيفرتون. انطلاقة من انتياي، انتياي ماذا سيفعل؟ انتياي يراوغ، انتياي محاولة التقدم، غلقوا عليه المجال، وصلت الكرة للرول في مساندة اندياي. اندياي استلم الكرة، هيئ بشكل ممتاز، ميكورينكو في المساندة، ميكورينكو يتقدم، يلعب لجورج واحد ضد واحد، جورج يتهيأ لتسديدة بعيدة تماما يا جورج، كان واضح من البداية انه يهيئ نفسه للتسديد، تخرج مباشرة الى ضربة مرمى. كريستال بالاس في ثلاث فرص مقابل فرصة واحدة لنادي إيفرتون. هذه لإعادة كيتيا، يا سلام على الكنترول، كنترول راية وتسديدة، ولكن هنا القائم يتعاطف مع بيكفورد في لقطة كان ممكن أن ينهي كيتيا بهدف. كانفوت، كرة في منتصف الميدان ترجع لكانفوت مجددا، ريتشاردز، بيرساج أمامنا على الصورة، مكون قبل أن يكون مدرب على فكرة بيرساج، لأنه بيرساج في سجله وفي بداية مساره كمدرب كان يشرف على الفئات السنية لنادي ليون. هذه الكرة الأمامية، ماتيتا تغطية ممتازة في خطأ، نعم كان في مضايقة من ماتيتا بالعودة إلى بيرساج، وهذا معروف على عدد من المدربين الفرنسيين لجوءهم للتكوين في مجال تدريبهم. نعم تكوين معنى أنك تعطي الفرصة وتؤمن كثيرا باللاعبين الشباب، وهذا ما حصل مع بيرساج عندما كان يشرف على الفئات السنية لنادي ليون قبل أن يشرف على الفريق الأول، وبعد حقق نتائج إيجابية، وبعد مسؤولو نادي لونس تواصلوا معه ليقود سفينة فريق الدم والذهب. نادي لونس حقق معه كأس فرنسا، والأكثر من ذلك أنه أهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، من المدربين الذين كسبوا العديد من النقاط في الكرة الفرنسية قبل أن يخوض هذه التجربة، ولو أن التجربة ستكون صعبة جدا لأن الدوري الإنجليزي يختلف تماما عن الدوري الفرنسي في جميع أو ربما في معظم الأمور. هذه الكرة مرة أخرى لفائدة نادي كريستال بالاس، ميشيل الأرتيا، التغطية الدفاعية حاضرة مرة أخرى. طبعا لما أقول التكوين والتدريب، الفرنسيين يقولوا فورماتور انترينور، في نفس الوقت

0: وهذه اشتهر بها الكثير من الأسماء طبعا، ما قول جيرو، أرسين فينغير اللي كسب شهرة كبيرة جدا هنا في إنجلترا مع نادي أرسنال، ولكن شهرته بدأت مع نادي موناكو لما كان وراء ظهور مجموعة من الأسماء لعل أبرزهم تييري أونري. تالي هذه عادة الفرنسيين جاك سونتيني، إيمي جاكي، التكوين والتدريب في نفس الوقت. وهذه الخاصية ربما عند كذلك بيير ساج اللي اشتهر بها مع فريق ليون. عموما ننتظر إن كان سينجح مع نادي كريستال بالاس، لكن في جميع الأحوال الظروف مهيئة لهذا المدرب ليصنع نجاحات وليواصل المكتسبات التي حقق الفريق مع غلاسنر الذي فضل خوض تجربة أخرى في إنجلترا مع نادي نوتنغهام فورست. غلاسنر اللي حقق الدرع الخيرية وكأس إنجلترا إضافة إلى دوري المؤتمر، يعني ثلاث كؤوس ثلاث ألقاب في ظرف سنتين. هناك خطأ يعلن عنه حكم المباراة. بعد 21 دقيقة على البداية، صفر مقابل صفر، في فرص كانت واضحة لنادي كريستال بالاس. عادت لبرانت وايت، تاركوفسكي، هيا كرة لرول جهة اليمنى مع دي آي مراقب هناك على اليسار من طرف شادي رياض، يضغط عليه وبالتالي العودة لحارس المرمى بيكفورد يرسلها طويلة في اتجاه جورج، بعد ذلك مقطوعة مرة أخرى وصلت إلى ميكولينكو هيني، ترجع لي بيكفورد مجددا، التمرير ناحية لاعب برانت وايت يرسل للأمام جورج، يا سلام السلام راية من جورج، انطلق جورج والكرة يتغير مسارها بعد ذلك. تركيز نادي إيفرتون على جهة اليسرى، إيفرتون الذي يحاول أن يتفادى ما حصل له المواسم الماضية عندما كان مهدد بالنزول إلى دوري الدرجات الأولى، يتفادى ما حصل لنادي ويستهام لأن الكرة الإنجليزية خسرت فريقا لندنيا عنده من العراقة وعنده من التاريخ وعنده من الجماهيرية. يتعلق الأمر بنادي ويستهام الذي يجد نفسه في دوري الشامبيونشيب لينافس من أجل العودة. كرة للأمام وديفيد موي شاهد على خيبات الأمل وشاهد على العثرات وشاهد على المشاكل التي عاشها نادي ويستهام يونايتد. كرة في وسط الميدان تمشي الجهة اليسرى ناحية لاعب ميكولينكو جورج هيني، وصلت إلى ميكولينكو مجددا، يلعب قصيرة محاولة المرور عن طريق أرمسترونغ، لكن في ريتشاردز. ميكولينكو يسعى لتنفيذ الجانبية. حتى الآن الشوط هادئ رغم أنه كان في فرص واضحة. هل هناك لمسة يد؟ خطأ في التمرير، خطأ في التمرير يا انكيتيا، رجعت مجددا ونديعي، انديعي يدخل، انديعي يراوغ، انديعي يتوغل، انديعي لا زالت يا انديعي. وفي ريتشاردز نعم يمنع مرور الكرة، ركنية لفائدة نادي إيفرتون. من البداية كان هناك خطأ من طرف اللاعب انكيتيا، وبالتالي أعطى الفرصة لانديعي للدخول بهذا الشكل قبل هنا إبعاد من ريتشاردز. ستلعب هذه الركنية، ننتظر التنفيذ. هايلي هو من يساعد لرفع الكرة، نعم مرفوع على مستوى القائمة الثاني، اندرسون يبعدها، اندرسون لا زالت الهجمة متواصلة. دويسبري يرجع للخلف، هل تأتي العرضية؟ نعم العرضية بالراس، ماذا هناك؟ هل في تدخل؟ هل هناك تدخل في اللقطة الماضية؟ أم ماذا يقول الحكم؟ هل في وضعية تسلل من البداية؟ سنرى الإعادة مجددا. إصابة اللاعب برانت وايت بعد التدخل للمدافع، لكن ننتظر الإعادة أن تأتي. هل كان من البداية في وضعية تسلل؟ هذه الإعادة، هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية، نعم، العودة من التسلل، العودة من التسلل. هذه وضعية التسلل الماضية، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفائدة نادي كريستال بالاس. في نفس توقيت هذه المباراة هناك إبسويتش تاون مع ساندرلاند، ثم نوتنغهام فورست في مواجهة نادي ليدز يونايتد. بعد ما تابعنا بالأمس الصاعد الجديد نادي كوفنتري الذي انقاد للخسارة 3-0 أمام نادي أرسنال الجونيرس بقيادة أرتيتا، الذي وصل بالمناسبة إلى الانتصار رقم 150 له، نعم، خامس أسرع مدرب يصل إلى 150 انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسار أكثر من رائع بالنسبة لأرتيتا. الحكم يطلب التريد في هذه الأثناء، يطلب الانتظار. ربما الحالة الماضية تحتاج إلى الكثير من التدقيق قبل اتخاذ القرار، إما لعب الضربة الحرة الغير مباشرة وإما الرجوع إلى لقطة ربما فيها كلام كثير. هذه الإعادة هنا الكلام عن اللاعب أرمسترونغ، هل كان في وضعية تسلل؟ أرمسترونغ اللي مرر الكرة، هل كان من البداية في وضعية تسلل؟ ثم زميله هنا، هذه الإعادة مرة أخرى. طبعا هنا إذا لم يكن هناك تسلل فهناك إمكانية وجود ضربة جزاء لفائدة نادي إيفرتون. مشاهدين الكرام، هل ستتم المنادات على الحكم؟ هل سيذهب إلى الفار؟ عموما هذه الإعادة، أولا تدقيق، هل هناك وضعية تسلل؟ وبعد التدقيق فعملية التدخل، هل تستوجب الإعلان عن ضربة جزاء أم لا؟ الانتظار سيد الموقف الآن من الحكم، الجماهير تترقب، هل هناك وضعية تسلل من البداية أم لا؟ وإن لم يكن هناك تسلل، هل هناك تدخل يستوجب الإعلان عن ضربة جزاء؟ الآن تدقيق في البداية بخصوص وجود وضعية تسلل من عدم. إذا فعلا تأكيد وجود وضعية تسلل وضربة حرة غير مباشرة، يتنفس الصعداء نادي كريستال بالاس بعد اللقطة الماضية. ديفيد مويس اللي كان ينتظر ربما قرار آخر غير قرار الإعلان عن وضعية التسلل. أنا كنت أتكلم عن أرتيتا اللي سجل بداية رائعة جدا هذا الموسم من خلال انتصار أرسنال اللي حقق لقب الدوري الإنجليزي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان قاب قوسين من تحقيق اللقب الأوروبي أمام نادي باريس سان جيرمان اللي حسم الأمور بركلة الترجيح. موسم للتاريخ بالنسبة لأرسنال بعد طول انتظار، وحتى الجماهير أرسنال العاشقة للجونيرس، نعم، صبرت طويلا وانتظرت اللحظة الأخيرة التي يرى فيها فريقه يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن مهمة الحفاظ على اللقب ستكون صعبة، إمكانيات الآن حاضرة، الثقة حاضرة، تحضيرات ممتازة، والبداية مثالية بالنسبة لنادي أرسنال من أجل تحقيق اللقب الثاني على التوالي في مسيرته. وأعتقد بأن أرسنال في الوقت الراهن صعب مجاراته، لأنه فعلا فريق مرشح بأن ينال اللقب مجددا. كرة في وسط الميدان، بصرف النظر عن مدى جاهزية السيتي وليفربول وتشيلسي وبقية الأسماء، ولكن شخصيا بأن أرى أرسنال مرشح فوق العادة للفوز باللقب الثاني على التوالي. تلعب الضربة الحرة مباشرة، عادت إلى حارس المرمى، هنا بيكفورد على اليمين، ضغط قوي من عناصر كريستال بالاس. نقترب من نصف الساعة الأولى على بداية المباراة، والنتيجة لا زالت 0-0 مع أفضلية الفرص لنادي كريستال بالاس. يلعب التماس رول، لا شك في أن لقاء القمة ذاك الذي سيجمع بين نيوكاسل وليفربول، مباراة القمة بامتياز إضافة طبعا إلى مباراة محلية أشباب الديربي فولام في مواجهة نادي تشيلسي في ختام مباريات هذه الجولة يوم الاثنين. كرة مرقولة ناحية لاعب ميكولينكو، جورج مراوغة ممتازة، يرجع للخلف برانت وايت، هيني يمر ناحية لاعب رول، رول على الطرفية الأيمن. صعبا أن نشاهد أداء كبير منذ أول جولة، وأنا قلت بأن الفرق تحتاج إلى استعادة رتمها وتنافسيتها مع مرور الجولات. مقطوع هذه الكرة، ماتيتا يتقدم، ماتيتا وماكنيل وبرانت وايت يقوم بردة فعل ممتازة، يمنع مرور هذه الكرة. ميكولينكو يمشي ناحية لاعب جورج، عادت إلى ميكولينكو مرة أخرى، تونيا رايا والتمرير بشكل ممتاز ناحية لاعب باري. هناك خطايا كامادا، كامادا يرتكب الخطأ وضربة حرة لفائدة نادي إيفرتون. أول بطاقة صفراء في المباراة، أول بطاقة صفراء في المباراة للاعب الياباني كامادا. هذه الإعادة، نعم تدخل كان واضح في حق باري. ستلعب الضربة الحرة إذن، والبطاقة الصفراء المستحقة للاعب كامادا. من سينفذ؟ هناك هيني، أرمسترونغ، دويسبري، تلعب هذه الضربة الحرة إذن. هل يستفيد من نادي إيفرتون؟ تحضير سيكون على القائمة الثانية، على القائمة الثانية، على القائمة الثانية. الرأسية ركنية أم ضربة مرمى؟ كم يقول فيها ركنية أم ضربة مرمى؟ نهاية المطاف، نعم ضربة مرمى لفائدة نادي كريستال بالاس. هذه الإعادة مجددا، الصراع الكبير داخل منطقة الجزاء. الرأسية ماتيتا الذي عاد لي المساندة في النهاية، تخرج بعد ذلك إلى ضربة مرمى. أندرسون ريتشاردز، أندرسون مرة أخرى يرسل الكرة الطويلة للأمام في اتجاه لاعب كيتيا، يدخل ميتشيل، هل يقترب من ميتشيل؟ لا، الأقرب تاركوفسكي، يغطي أمام ميتشيل، وصلت على الجهة اليمنى، اندياي يتجاوز شادي رياض، شادي وانديي، شادي وانديي، اندياي يحاول المرور، باري في الاستلام، وباري لم يمر، لم يمر، لم يمر لاعب باري. الخروج بالكرة، كيتيا سريع، كيتيا، ماتيتا ينطلق، هنا اللمسة، ماكنيل بعد ذلك، ماتيتا يطلبها، ماتيتا يطلبها، ماكنيل كيتيا، القرار لم يكن صائبا، ماكنيل قرارك لم يكن صائبا في التمرير، وصلت إلى ماتيتا مجددا، يطلب ميتشيل على اليسار. غريبة، غريبة، غريبة بصراحة، غريبة من طرفي ماتيتا، كان عنده ميتشيل في اليسار، تمشي مرة أخرى، نقلة سريعة لجورج، جورج في المساحة مرعوبة، جورج يتقدم، جورج يراوغ، يمرر، بعد ذلك وصلت بهذه الصورة أرمسترونغ. تردد، تردد أرمسترونغ، تردد أرمسترونغ في لحظة، أعطى المجال لكامادا من أجل التغطية. عادت إلى شادي رياض، شادي، بعض القرارات الغريبة في تدبير الهجمة لنادي كريستال بالاس كما شاهدنا الأول مع ماكنيل وثانيا مع المهاجم ماتيتا. ريتشاردز كرة على الجهة اليسرى، ميتشيل، ميتشيل ضغط كبير على ميتشيل، لحسن حظك يا ميتشيل، مرة سليمة، نقلة في وسط الميدان، ماكنيل، ماكنيل عنده ميتشيل، سلمة ميتشيل في وسط الميدان، كيتيا وحده من دون رقابة، ملعوبة في المساحة، ماكنيل، ولكن الأقرب المدافع تاركوفسكي يقطع الطريق على لاعب ماكنيل. إذن تمشي كرة ليتماس، يلعب بسرعة واتون، بينية ممتازة لنكيتيا، بحث عن ماتيتا، بحث عن ماتيتا، ولو أن نكيتيا ربما كان في وضعية أفضل من أجل التسديد، فضل يلعب في العمق، يخسر بعد ذلك، تتحول ناحية لاعب اندياي، اندياي في صراع مع ميتشيل، اندياي يراوغ، اندياي يدخل لوسط الميدان، لازال يحتفي بالكرة، اندياي ما هو الحل؟ شوف هنا كيف تركوه يراوغ ويتقدم ويمرر ناحية لاعب جورج، في ميكولينكو، جورج، جورج جورجي سدد، جورجي سدد عوض التمرير لميكولينكو، في النهاية تخرج مباشرة إلى ركنية مرة أخرى لفائدة نادي إيفرتون. مباراة فعلا متحركة هجوميا، لكن حتى الآن الفرص تضيع، لا أهداف، صفر مقابل صفر بعد 34 دقيقة على بداية المباراة. ميكولينكو يسعى لتنفيذ الجانبية، ميكولينكو داخل منطقة الجزاء الرأسية، كانوا ينفذ ركنية لاعب ميكولينكو، نزلت جورج في وضعية التسلل، جورج كان في وضعية التسلل، نعم واضحة من البداية بأن جورج كان متسللا فعلا. 10 دقائق متبقية على نهاية الشوط المباراة الأول، لا أهداف حتى الآن، هذا وجورج وضعيته كان متسللا فعلا. تلعب ضربة المرمى، هندرسون، مونيوس، ماتيتا في الاستلام، ماتيتا يفتح اللعب، ممتازة تمريرة هنا، يفتح المجال لشادي رياض من أجل التقدم. شادي رياض في منتصف الميدان، وصلت إلى كامادا، لمن يا كامادا، يقترب من وارتون، لكن هناك كانفوت على اليمين، ريتشاردز، كانفوت يلعب في منتصف الميدان، رجعت إلى الخلف استلام على طول من حارس المرمى، هندرسون برجلو، هندرسون يرسل طويلة للأمام، ريتشاردز في صراع مع باري، نقلة في منتصف الميدان، هجمة إيفرتون مجددا، استلام على طول، جورج أكثر من يتحرك وأكثر من يعمل مشاكل في دفاعات كريستال باراس، اللاعب جورج يمرر الكرة مباشرة إلى ميكولينكو العرضية، ولكن تطول بعد ذلك إلى ضربة مرمى دويسبري اللي حاول فيها. دويسبري تمشي كرة مرة أخرى لعناصر نادي كريستال بالاس، ماكنيل ممنعنا الصورة، كبداية جيد بالنسبة للاعب ماكنيل في تحركاته، ولو أنه للعتاب على تدبير الهجمة الماضية من ماكنيل. عادت الكرة مجددا، برانت وايت يرجع إلى الخلف، استلام من بيكفورد، بعض أحيان ينتبك بأن الفريقين معا، صحيح في نية في التسجيل، ولكن في حذر كذلك، حذر من الوقوع في الأخطاء. وصلت الكرة لينكيتيا، مقطوعة مجددا، عملية 1-2، هذا هو المطلوب، السرعة في التحركات، وصلت لي من هنا، دويسبري، جهة اليسرى جورج، أعتبره أفضل لاعب في نادي إيفرتون، جورج ليتحرك أكثر على اليسار، عامل مشكل لمونيوس وحتى للاعب كانفوت. رجعت لبرانت وايت، تاركوفسكي، برانت وايت مرة أخرى، عنده ميكولينكو بالفعل، يتوصل بها ميكولينكو، يرسلها طويلة لك ريتشاردز، يغطي بالرأس، عادت مجددا، جورج يخسرها، رجعت مجددا في عملية الهجوم السريع الآن، ماتيتا يأخذ وضعية ماكنيل لينكيتيا، هذه جول، مرة أخرى القائم غير محظوظ بالمطلق نادي كريستال بالاس، الأولى لينكيتيا والثانية لماتيتا، القائم يرفض هدفا لكريستال بالاس، ماتيتا غير محظوظ تماما، نشوف الهجمة، البناء كان سريعا، ماكني لينكيتيا، وبعد ذلك الوضعية سليمة، هذا هو ماتيتا القائم، نعم يقف أمامك يا ماتيتا في كرة 1-0، غير معقول، ما هذا الحد العاثر، كريستال بالاس كان أكثر خطورة، أكثر وصولا لمرمى الحارس بيكفورد، الذي كان مرة أخرى محدودا أمام اللاعب ماتيتا الذي يتحصر. كيف ضاعت الهجمة الماضية، الكرة أبت الدخول يا ماتيتا، في كرة سهلة جدا، لو تحسب عدد الفرص لنادي كريستال بالاس على الأقل الآن لديه 4 فرص حقيقية للتسجيل، منهما فرصتان على القائم قائم مرمى الحارس بيكفورد. شوف السرعة الكبيرة والانطلاقة والتفاهم الكبير بين الثلاثي ماكنيل ونكيتيا وماتيتا، الثلاثي بصراحة رائع جدا، ولولا الحظ العافر لكان كريستال بالاس متقدم بهدفين مقابل لا شيء. وأنا قلت بأن بيرساج لن يغير الكثير في طريقة لعب كريستال بالاس مقارنة مع فترة غلازنر. تصل الكرة ناحية لاعب مونيوس، مونيوس لمن؟ المساندة من الدائرة الأيمن غريبة يا مونيوس، تأثر جاء مرة أخرى كانفوت، هناك مساحات في وسط الميدان، وارتون وارتون يلعب طويلا، كيتيا كيتيا، ماتيتا وصل متأخرا، ماتيتا وصل متأخرا، يخرج بعد ذلك حارس المرمى بيكفورد. دائما طلب الكرات يكون ممتاز للاعب كيتيا، تحركاته تموضعه استلام الكرة من أروع ما يكون للاعب كيتيا. كرة فيها تماس، ميتشيل حكم يقول التماس لفائدة إيفرتون. تأكد يا ديفيد يا مويس بأن فريقك إذا يواصل بهذا الشكل سيتلقى الهدف. صحيح القائم تعاطف معك في مناسبتين، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة. القادم ربما يحمل خبر صار لنادي كريستال بالاس إذا تواصل الأداء بهذا الشكل. لا يمكن أن تعول دائما على بيكفورد، ولا يمكن أن تعول دائما على الحظ، ولا يمكن أن تعول دائما على بيكفورد، لأنه ستأتي اللحظة التي ستهتز فيها الشباك حتما إذا تواصل الأداء بهذا الشكل. كمادا وربما يفعل كريستال بالاس قبل نهاية الجولة الأولى ويخرج متقدم وسيكون مستحق. هذه الكرة انطلاقة من الجهة اليمنى، رجعت مجددا والمرتد الآن، المرتد الآن ريسبيريا العرضية غريبة يا باري. بس أدري ماذا أراد أن يفعل باري، هل يسدد هل يراوغ، حاول يعمل كنترول على الكرة في النهاية، لا هو راوغ لا هو سدد بالشكل المطلوب. هذه الإعادة مرة أخرى، الانطلاق المميز من دوسبري، باري خسر شادي رياض في التغطية، المدافع المغربي يقوم بالتغطية. ترجع كرة من ريتشاردز، كانروتس، مونيوس، أوه ممتازة التمريرة، ممتازة من هنا جهة اليمنى عن طريق اللاعب ماكنيل. وارتون انطلاقة من جديد، هنا تحضير، هنا إمكانية المرور، المرور، المرور، ديرسبري، هل هناك لمسة يد؟ هل هناك لمسة يد؟ الحكم لم يعلن عن شيء، يأمر بمواصلة اللاعب دويسبري في واحدة من اختراقاته، كاد يحمل الجديد، لازلنا مع نادي إيفرتون. دويسبري يدخل وتسديدة، أخيرا أخيرا ينجح إيفرتون عن طريق دويسبري، تسديدة والأروع باليسرى قوية مركزة تهزم الحارس هندرسون، 1-0 لنادي إيفرتون. أول إيفرتون يقص الشريط، شريط الأهداف هذا الموسم في ملعبه أمام أنصارو، 1-0، هكذا والحظ معك يا إيفرتون، هكذا تبتسم لك الشباك يا إيفرتون، هكذا طريقك سالك يا دويسبري عكس كريستال بالاس. حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة، كرتان على القائم لكريستال بالاس، ولكن هنا من تسديدة ما أروعها، تسديدة ما أجملها، تسديدة قوية مركزة في الزاوية البعيدة تمنح الامتياز للأزرق قبل لحظات من نهاية الشوط الأول. 1-0 إذن إيفرتون على أرضه في بلاده أمام الأنصار، يتقدم هنا أمام كريستال بالاس. غريبة هي الكرة بعد مسلسل ضياع الفرص لكريستال بالاس، دويسبري بحركة فنية ممتازة جدا وبنظرة ثاقبة، العين على الشباك والشباك تبتسم يا إيفرتون في لحظة تزلى الكل. إذن 1-0 هنا في ملعب إيفرتون، دويسبري يعطي الامتياز، كريستال بالاس يتساءل ماذا حصل، هل الحظ العاثر إلى هذه الدرجة في كرتين على القائم وفي فرصة أخرى لماتيتا، ولكن هنا إيفرتون فرص أقل لكن الفاعلية حضرت. الكرة من جديد كانفوكس، إذن دوسبري كرة في وسط الميدان، دوسبري سجل نقلة في وسط الميدان، على السلم عن طريق الشادي رياض، دوسبري والواحد صفر. هنا خطأ وانطلاقة في المرتدة، شوف الهدف يعطي حافز كبير الآن لإيفرتون من أجل الثاني. هذا جورج، جورج استلم الكرة لمريا، جورج يناور يراوغ يشاكس، هنا في لحظة يحتاج إلى المساندة، جورج ينتظر يتريت يلعب كرة بشكل ممتاز، والعرضية من أجل الثاني. ميتشيل الكرة في طريقة للركنية، ميتشيل والكرة في الركنية لفائدة إيفرتون. شوف الهدف كيف غير مجرى المباراة، كيف حفز نادي إيفرتون في أديلتنا. إذن ميتشيل والكرة في الركنية، إذن سندخل الوقت المحتسب بدل الضايع. الركنية الثانية، أربع دقائق وقت بدل الضايع. دوسبري إذن يسعد لي تنفيذ الركنية، صاحب الاختصاص دوسبري يلعب قصيرة، 1-2 إمكانية العمر. هنا في كرة عرضية ولكن أندرسون يتابع. إذن أندرسون يمشي لي كانفوت، لازلت عندك كلامي، مباراة ستشهد أهداف من الجانبين. إذن إيفرتون سجل ولكن سننتظر كريستال بالاس يسجل الوراخر، لازلت عند توقعي الفريقان سيسجلان. اهتزت شباك اندرسون في انتظار ان تهتز شباك بيكفورد، ترجع كرة مرة أخرى، اندرسون يلعب الطويلة للأمام، التغطية هنا ممتازة والنقلة لوارتون، وارتون في كانفوت، وارتون لازال يحط على الكرة، تمريرة قصيرة لكامادا، شادي رياض في زيادة عددية الآن لساند ميتشيل على اليسار، غلقوا علي المجال، يرجع للياباني كامادا في تدوير الكرة الآن وفي بحث عن الحلول، الحل معك ميتشيل في اليسار، ميتشيل هيا كرة لانكيتيا، ولكن طريقك مسدود يا انكيتيا، الطريق مغلق، وبالتالي هناك تاركوفسكي يتحصل على ضربة حرة. تاركوفسكي والركلة الحرة لفائدة إيفرتون، أتوقع ستكون هناك ردة فعل قوية جدا لكريستال بالاس في الشوط الثاني. أنت تعرف يا ديفيد يا مويس بأن 1-0 لا تطمن، 1-0 هي البدايات فقط، ولكن هنا قراءة أخرى لبيرساج في 45 دقيقة الثانية لقلب الطاولة بل لقلب النتيجة والمعطيات، وبداية مسار هنا في عهد جديد مع بيرساج، انتصار هنا في أرض إيفرتون. هل يتحقق أو بالأحرى تتحقق هذه المعادلة يا بيرساج، أما إيفرتون سيواكي التقدم بهدف آخر؟ كرة في وسط الميدان مرة أخرى، تمشي كرة ناحية جورج، جورج زالي حافظ عليها، جورج ممتاز، هيا بعد ذلك دوسبري يرجع للخلف على استلام عن طريق لعب برانت وايت، بيك فور بيودو يلعب الكرة الطويلة بحثا عن انتياي، مقطوعة بالراس، شادي رياض البرج، وهنا الجدار المغربي يقطع كرة إلى تماس. إذن تماس يلعب بسرعة عن طريق رول، فتح اللعب على اليسار، هناك لعب مونيوس، مونيوس يرجع لكانفوت، كانفوت تحت الضغط، صعب الوضعية الآن يا كانفوت، صعب وزد صعبتها يا كانفوت، حسن حدك في مساندة من مونيوس، النقلة السريعة لماتيتا، يرجع لوسط الميدان للبحث عن الكرات، هنا النقلة السريعة لميتشيل، ميتشيل ماذا سيفعل؟ المراقبة من رول، ميتشيل لازال يحافظ على الكرة، وصلت لمكنيل، العرض الباص مرة جانبا. هل لمسها جورج. مونيوز كان قريب. آخر فرص الشوط الأول هذه لعادة مجددا. هل كان متقدم لعب مونيوز؟ شوف تحرك الظهير الأيمن مونيوز كيف تفوق على جورج، والكرة تمر جانبية. إذن لحظات وسيعلن الحكم على نهاية الشوط الأول. 1-0 إيفرتون عن طريق لاعب دويسبري. إندرسون، وفعلا تأتي صافرة الحكم بول تيرني تعلن نهاية الفصل الأول. تقدم إيفرتون 1-0. الصورة على دويسبري صاحب الهدف الوحيد مع تسجيل فرص أوضح لنادي كريستال بالاس. مشاهدي الكرام، ألقاكم بعد حين كلمة تعود لمحمد سعدون في الاستوديو التحليلي.
1: موطن كرة القدم العالمية يزداد ثراء مع المزيد من البطولات الكبرى. هذا الموسم مباشرة وحصرياً.

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. ملعب إيفرتون لحظات سينطلق الشوط الثاني من مباراة الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز. إيفرتون متقدم عن الشوط الأول على كريستال بالاس 1-0. إذن ضربة البداية للشوط الثاني في هذه الأثناء، نعم، هدف اللاعب دويسبري نتيجة الجولة الأولى اللي كانت حافلة بالفرص خاصة من جانب نادي كريستال بالاس عن طريق الثنائي نكيتيا وماتيتا، إضافة إلى تحركات لاعبي ماكنيل في انتظار تبديلات المدرب بيير ساج خلال دقائق الجولة الثانية، خاصة اللاعب ذو التوجه الهجومي الكبير ييريمي بينو والذي أرجح بأنه سيكون البديل الأول من جانب المدرب بيير ساج لتكون الفاعلية ولتكون الخطورة ولتكون الهجمات أسرع وأخطر على مرمى الحارسية بيك فورد. لا تغييرات في ريتشاردز، رياض، ميتشيل، كامادا، وارتون، مونيوز، ماكنيل، ثم نكيتيا إضافة إلى ماتيتا. بالمقابل المدرب ديفيد مويز كذلك يحتفظ على نفسه أو بنفس العناصر بيكفور في حراسة المرمى، رول، تاركوفسكي، برانت وايت، ميكو لينكو، هايني أرمسترونغ، دويسبري، جورج نادي إيفرتون عرف كيف يصل للمرمى. بالمقابل كريستال بالاس يضيع دي باري، باري سدد باري ولكن ريتشاردز يقطع هذه الكرة عادت مرة أخرى وتتكرر

ريتشاردز، عمل مشاكل كبيرة ريتشاردز في اليسار، يلعب الوانتو ممتازة مع باري، تنوع كبير في الأداء من جانب نادي إيفرتون. وصلت بعد ذلك انديا يحاول ينقذ الرول، هو

إيفرتون يبدو بأنه الأقرب إلى إضافة الهدف الثاني.

على مرمى الحارس اندرسون. هذه فترات ايفرتون يا ديفيد يا مويس، تعرف ان هذه دقائق ممكن استغلالها، هذه الدقائق اللي بامكان ايفرتون يسجل من خلال الهدف الثاني.

من الأندية ربما جالاتا ساراي في تركيا الأرضية. وجول وجول وجول وجول. الهدف الثاني لفائدة نادي

0: ويا لو منتصر.
1: سيارات تحاول العودة الريسنج بولز
2: إلتي يلعب ثاني مباراة مع الفريق الذي احتل المركز.
3: ما يحدث المباريات القادمة، شو النتائج تصير، شو والأحداث اللي تصير في المباراة.
4: بعد ذلك كرة عند علي غليل.

السعودية اليوم تعادل في أول مباراة رسمية. يعني توقعنا وإن كان ذلك على الورق أن بعد إبرام هذه الصفقات وتوديع 5 لاعبين وتوديع هداف الفريق في الموسم الماضي أن التعاقد مع هداف إكوادوري بسيفي يعتبر للأمانة لاعب هداف على أرقامه، لكن اليوم لم نراه وإن كان ذلك في الاختبار الأول، فما علينا سوى الانتظار لما هو قادم. تعود الكرة عند عمر علي، يعود فيها عند علي غليس. خلاص 5 دقائق متبقية، تبدو صورة الهدف أقرب لأن تكون رمادية. لا يحضر هدف وحيد سجل لكنه ألغي. تعود الكرة إلى رمية تماس على إكوادوري. رمية تماس عن الناحية اليسرى، ترسل طويلة تعود عند أحمد الشيخ لكن خاطئة، وبعد ذلك عادت عند عمر علي. عمر علي أصحاب الرياح لم تهب رياحهم، ولا أصحاب الرعد، لم نسمع صوتا لرعد يظهر فوق سماء الساد حمد بن خليفة أستاذ خليفة الدولي. وهذه الكرة تسديدة من هذا المكان، لكن أول تسديدة من خارج المنطقة يمسكها لينين أيوبي. تخيل خلال 86 دقيقة مرت أول تسديدة يمسكها لينين أيوبي، وهنا انطلاقة الصربي على الناحية اليسرى نيكولا كريستيش مرت إلى خارج أرضية الملعب. مرت إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية. هذه التسديدة اللي كانت بقيت بين أحضان حارس المرمى. تعود بعد ذلك عن ناحية اليمنى عند ماركوس إيمانويل جوميز. كيمبيمبي وصلنا ل86، وقيس فريد يعود في كرة قيس ناجح. عند كيمبيمبي وسط الملعب شمال يدافع بكل لاعبيه خشية الخسارة الأولى. نعم التعب بدأ يظهر على اللاعبين. خطأ لكيمبيمبي عادت على الناحية اليمنى. ياسين ملوق في الانتظار، جوميز متقدم، المدافع متقدم، ياسين ملوق يعبر، ياسين ملوق يرسل كرة عرضية رائعة، ياسين مرت من أمام الإكوادوري وبعد ذلك يعيدها أحمد لعلي غليس. سال كرة طولية من علي غليس لم تجد سوى راسية الأرجنتيني، والأرجنتيني أين يسير أخبروني هل هنالك، لكن يبدو بأن التعب ظهر على القريشي محمد سالم. قريشي يسقط وتمر وتصل لخارج الملعب. أصل على الجهة اليسرى من جديد كيمبيمبي. أول تعادل سلبي في دوري جيتور، قد يكون بنهاية هذه المباراة. وبعد ذلك تعود الكرة من جديد، تصل عن طريق ياسين، يعبر ياسين، يا سلام على المرور، يا سلام يا سلام، مبدأ الاستمرار. هذه لمستقبل الشمال، هذه لمستقبل الشمال، الزيادة العددية، هذه للشمال، هذه للشمال، عرضية لكنها مرت لمستقبل الشمال، مرت يا وليد يا نزال. استعدل في عرضية وليد نزال، استعدل في عرضية وليد نزال، وبعد ذلك

فادريكو بيس، فادريكو عند عمر علي، عمر علي على الناحية اليسرى، لكن مرور بدون وصول لعمر علي، عادت عند ياسين ملوق، خطأ على يزن عصمت، بطاقة صفراء على الأرجنتيني ماركو سيمانويل، خامس بطاقة صفراء ترفع. الخطأ اللي كان في الكرة الماضية، التبديل اللي كان خروج القريشي ونزول عبد الله السادة، ثلاث دقائق كوقت بدا من الضائع ترفع، وايضا سينزل عبد الرحمن الجاسم، وهذه الكرة العرضية اللي ترسل عن طريق الأرجنتيني، لكن بعد ذلك تمر الكرة وتعود من جديد لوسط الملعب مع متابعة ومع وصول على الجهة اليسرى عن طريق يزن عصمت، يزن عصمت، لكن مرت أيضا اللعبة الماضية، مرت اللعبة الماضية ووصلت وعادت بعد ذلك يزن عصمت لنهاية السعيدة يزن، لكن الأرجنتيني يخسرها مرة أخرى، تصل عن طريق ياسين عويدة، تصل عن طريق ماركوس، لكن بعد ذلك بعيدة عن المرمى، بعد ذلك تصل لخارج أرضية الملعب. تبديل لنزل فيه الجاسم، وأيضا ينزل من الجانب الآخر محمد إسلام، خرج يزن نزل محمد إسلام، خلاص يبدو بأن الملامح ترسل الكرة الطولية ومن ثم تعود للجهة اليسرى، ومن يقترب وسط الملعب، خلاص الثواني الأخيرة من هذه المواجهة، نعم أعطتنا كل ما كان في ملامحها، إلا إن كانت تخفي لنا شيئا نحن لا نعلم ما تخفي لنا هذه المباراة، ولا نستطيع أن نعلم ما تخفيه أقدام اللاعبين مع اللحظات القادمة، سواء إن كانت على كرات كيمبيمبي أو على كرات الأرجنتيني ماركوس إيمانويل. ومع هذه الكرة يصير بالأخيرة إنها تناديكم يصير بفل، تستجيبون للنداء، نقل على الناحية اليسرى لكن تبعد أيضا من دفاعات الشمال، لعب الشمال اليوم بخمسة أربعة واحد، طبقت بحذافيرها، طبقت بحذافيرها، وربما أمر دبر ما بين اللاعبين الآن بالنسبة للإخلاطيات، أن الفرصة ما زالت قائمة وأن باب العودة ما زال مفتوح بهدف، وإن كانت نقطة خير من خسارة ثلاث، لكن بداية مشوار ليست مرضية على ما كان عليه الفريق. عمر علي تخلص من اللقطة الماضية، عمر علي تخلص من اللقطة الماضية، عمر علي وكرة تصل على الجهة اليسرى عن طريق قيس ناجح، نجحوا في التعادل يا قيس ناجح، لكن العامل اللياقي نعم لم يكن بذلك. ومع صافرة عبد العزيز إبراهيمي مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، انتهت المباراة بالتعادل السلبي في الجولة الأولى لدوري جي تور هذا الموسم، كنت أنا محدثكم سعود الحريري، نلتقي دوما على الكرم والطيب والمحبة إلى لقاءات أخرى، سلام عليكم. زميلي عبد الله المسلماني والكباتن في الاستديو، لكم الكلمة والصورة بعد لحظات، إلى اللقاء.

0: جدل، انتقادات وتحليلات.
1: تم التناقض بين بعض الإعلاميين الرياضيين في موقفه من الحكام.
2: لم يعد يخفي رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.
0: جرايد يقرأ الخبر والمقال ويحلل الرأي والانتقاد يومياً الساعة 12:30 ظهراً في توقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: الجماهير يتزايد. احنا اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
1: باذن الله تعالى اتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
2: قبل الجوله غدا الساعه 7 مساء بتوقيت الدوحه مباشره على قنوات الكاس.

0: اهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكل الشكر للحريري على تعليقه على مباراه الاخريطيات والشمال التي انتهت بالتعادل السلبي بلا اهداف، وحصل قائد وكابتن الشمال احمد هجانه على جائزه افضل لاعب في المباراة، مباراة خلت من الأهداف، ورغم وجود أسماء كبيرة بالنسبة للخريطيات ولكن الشمال بتنظيمه الدفاعي وثباته الدفاعي استطاع المحافظة على نظافة شباكه. كابتن عبد القادر، الخريطيات لم يكن بالموعد المطلوب بالنسبة لي حصد أول 3 نقاط من أمام الشمال. أو ممكن تجاوبني بعد ما أذهب للمراسل؟ عفوا كابتن. طيب مراسلنا محمد السعدي موجود في استاد خليفة، مساك الله بالخير. إذا تعادل سلبي بين الشمال والإخريطيات، مباراة أقيمت في ملعب غالي علينا في استاد خليفة، ملعب مكيف، وقيمة هذه الملعب يشكر فيها أكيد الاتحاد القطري لكرة القدم باختيار الملعب من ضمن الملاعب في دوري جيتور.
1: مرحبا فيك في عبد الله بالزملاء الموجود معك في الاستديو، صراحه يعطيهم العافيه، اجواء حلوه، يعني ملعب غالي علينا، جميع الملاعب صراحه ملاعب جميله مكيفه، يمكن هذا الشيء اللي كانوا يطالبونه عند الدرجه الثانيه في السنوات الماضيه، السنه الامور مختلفه تماما، ما لهم عذر اللاعبين. المباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بين الاخريطيات ومستقبل الشمال احمد السعدي اللي نزل بديل في الشوط الثاني. مرحبا فيكم، مساء الخير كابتن احمد، يعطيكم العافيه. قدمتوا في الشوط الثاني، حاولتوا، لكن 0-0، نقدر نقول بدايه جيده بالنسبه للاخريطيات في هذا المشوار؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، نقطة أفضل من ولا شيء، نحاول إن شاء الله المباراة الجاية نعدل من أغلاط مباراة اليوم، ونحاول إن شاء الله نطلع فيها في المستوى المطلوب إن شاء الله.
1: تنقصكم اللمسة الأخيرة.
2: صحيح، تعرف أول مباراة في الدوري، إن شاء الله مع رتم المباريات وراح نوصل إن شاء الله حق اللمسة الأخيرة إن شاء الله. وياك إن شاء الله.
1: العافية طبعا من أحمد السعدي إلى محمد الغريشي. لاعب نادي الشمال، يا مرحبا فيك يا ابو جاسم، مستقبل الشمال، يعني التجربه حلوه صراحه لما تشوف مثلا التجربه، هذا اول مره اشوف الفرق من درجه اولى ولها مثل ما تقول سكواد معين يلعبون في دوري تنافسي ب 12 فريق، اعتقد ان هذه يعني بدايه ايجابيه ان شاء الله مستقبل باهر.
3: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، المباراه كانت صعبه ضد نادي الخطيات، نادي نفس ما تقول غريب المرشح للبطل انه ياخذ الدوري، لكن الحمد لله احنا قدمنا اللي علينا، كان الهدف 3 نقاط، لكن نقطة ضد خصم عنيد، بداية جيدة ان شاء الله للدوري، ونفس ما قلت الدوري يكون هدف لنا احنا كمستقبل الشمال ان شاء الله، ان نتطور ونحتك مع المحترفين ولعبة الدرجة الأولى، وان شاء الله نقدر ننافس في المباراة القادمة نكون أفضل ان شاء الله.
1: صحيح ان الاحتكاك شيء مهم، لكن اعتقد بعد المركز الأول هو هدف يعني مهما يكون.
3: أكيد بدون شك، احنا كل مباراة ندخلها بهدف 3 نقاط. خطوة يعني مباراة بمباراة، لكن ما توفقنا اليوم، نقطة تقريبا بداية جيدة ضد خصم صعب، إن شاء الله المباريات الجاية ناخذ 3 نقاط وستيب باي ستيب نفس ما يقولون.
1: موفقين
3: أجمعين إن شاء الله.
1: العافية، تعادل سلبي وحبايب، أرجع لك عبد الله.
0: شكرا لك أحمد محمد السعدي. إذا مشاهدينا ومتابعينا، ثواياكم فاصل قصير ونواصل هذا الاستديو.

0: فولورز دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي لكن في جيل أيضا صعب. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: أتوقع الكل مشتاق له. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
1: عدتوا لاستديو التخمين.
0: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور صحيح. بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
2: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
1: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
3: 2-1 قطر.
4: الريان 3-0.
3: 2-2.
0: بسم الله.
5: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: اهلا بكم مشاهدينا من جديد. كابتن عبد القادر، نعود الى السؤال والحديث عن نهايه مباراه مستقبل الشمال والاخريطيات اللي انتهت بالتعادل السلبي بلا اهداف. قلنا رغم الافضليه بالاسماء بالنسبه للاخريطيات، ولكن يحسب للشمال نحافظ على شباكه وكسب نقطه ثمينه.
1: الشوط الثاني بالنسبه للاخريطيات كان الوضع مختلف كليا حقيقه، صنع، رتب، نظم، خلق. اللمسه الاخيره مثل ما تفضل احمد السعدي، واحمد السعدي حقيقه له ذكرى طيبه مع الكره القطريه من خلال انجاز مجموعه اكرم والمعز في على مستوى الشباب، واعتقد من اللعيبه حقيقه اللي يعني ما تميز خلال الفتره الماضيه، لكن نامل انه في نادي خرطوم
0: ان شاء الله يعود.
1: نزول الشوط الثاني عطى وضعه، نعم
0: صحيح،
1: عطى حيويه اكثر خاصه جهه الشمال، اكثر من هجمه مرتده فيها السرعه وفيها التقارب وفيها الانسجام اللي احنا نتكلم عنه من جاهزيه للفريق. بدات يعني حتى حركه المهاجم رقم 55 اللي هو ميلو الكوادوري، اعتقد نعم. ان فريق الخرطيط كان يستحق انه يتقدم في الشوط الثاني. اضاع احمد فرصتين، منهم الفرصه الثانيه حقيقه اللي هي في الدقيقه 54 والدقيقه ايضا 57. اعتقد انه كان بالامكان بالنسبه للخرطيات، اما بالنسبه للشمال فاعتقد انه هو اكتفى بالدفاع. ما شفنا التحولات او الخطوره
0: او تسديدتين من خالد
1: في اخر بدا شوي نوعا ما يتقدم، لكن اعتقد ان الجاهزيه البدنيه ما يعني ما بلورت افكار كابتن احمد كانو، لكن في المقابل الخرطيات علينا يعيد حساباته انه يبدا من خلال المباراه الجايه، من خلال الحصيله في هذه المباراه، بحيث انه هو يعالج اللمسه الاخيره ويسرع من الاداء خاصه في الثلث الاخير. بناء عليه اعتقد ان التطور راح ياخذ وضعه، لكن كفريق في الشوط الثاني يختلف. الشوط الاول حقيقه من اقل الاشواط في المرحله من امس، لكن في الشوط الثاني كان الوضع بالنسبه لفريق الخرطيات ايجابي للغايه، لكن اللمسه الاخيره لم يعني يوفق.

0: فيها.
1: يعني مقارنة بالمباريات اللي شاهدناها في دوري الجيتوري الآن في الجولة الأولى، يمكن هذه أقل مباراة مستوى كمستوى فني، خلنا نتحدث بالفوارق اللي موجودة. كابتن سعد، أيضا أحمد هجانة هو أفضل لاعب في المباراة، لاعب الشمال. قلنا أن أحمد كانو يعمل بالأدوات اللي يمتلكها خلافه على رشيد 3 سنوات مع الإخريطيات، جلب أيضا محترفين جدد، ولكن ظهوره الأول لم يكن بالشكل المطلوب بالنسبة لي للمنافسة في الدوري جيتور.
2: طبعا كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة للإخريطيات. إخريطيات اليوم خصوصا الشوط الثاني عمل كل شيء في كرة القدم إلا تسجيل الهدف. يعني طبعا أنا أشوفها بالنسبة للشمال نقطة ثمينة للشمال، دافع بشكل جيد، سكر جميع الخطوط أمام الإخريطيات. مدافعين اليوم الشمال كانوا مميزين. أفضل لاعب اليوم خذاها أحمد، مدافع مميز وسكروا جميع المنافذ على الإخريطيات. الإخريطيات كان يحاول بشتى الطرق من بداية الشوط الثاني إلى نهاية الشوط الثاني، كانت محاولات كثيفة، لكن انصدم أو اتصدم بدفاع الشمال القوي. أنا أشوف أن نقطة ثمينة للشمال، ونقول هاردك للإخريطيات هذه النقطة. يعني
1: نعم، يمكن بالحديث أيضا عن أحمد السعدي كهداف سابق للشباب، بالحديث عن ظهوره الآن، عن عن عن أحمد هجانة مثلا من الشمال، عن لاعبين الشمال الشباب واحتكاكهم مع لاعبين محترفين بالنسبة للإخريطيات، هذه كلها هي من أهداف هذا الدوري. وعودة وإبرازك كلاعب وعودتك، يعني أحمد السعدي عنده فرصة أنه يبرز في هذا الدوري ويعود إلى ما كان متوقع منه في شبابه. كذلك شباب الشمال استفادتهم اليوم كبيرة أمام الإخريطيات في مواجهة لاعبين محترفين، وهذا المطلوب منهم خلال الفترة الجاية لإبراز نفسهم، وإن شاء الله نشوفهم في مصاف الكبار. مشاهدينا، أذهب وياكم إلى فاصل قصير ونعود.

0: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
1: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إنه فعلًا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
2: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهد البدن.
3: تعادل بطعم الفوز.
4: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
0: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
5: صح.
0: صح. بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
6: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
7: هذا البرنامج برعايه

0: الثاني وكان له بعض المحاولات، لكن خلنا نتكلم عن الشمال، عن على التنظيم الدفاعي، الصلابة الدفاعية، تحمل الكمية الكبيرة من الهجمات اللي كانت من الخليطيات. صحيح أن الشمال ما قدر يهجم إلا هجمات يمكن خلنا نسميها خجولة، لم تشكل خطورة كبيرة على الخليطيات.
1: لما تكلم عن أفضل لاعب من في المباراة اللي هو أحمد هجانة، نعم، قلب دفاع
0: تحت 23،
1: لكن هي كم كرة وصل فيها الخليطيات؟ هي كمجموعة في اجتهاد، لكن عملية التحول ما كانت يعني. أمس أيضا ريان من لعيبة الشباب حصل على أفضل لاعب، أمس أيضا أحمد بتريا من اللاعبين الشباب اللي يعتبر مواليد 2003 أيضا حصل على أفضل لاعب. أعتقد أن الفكرة في عملية التنسيق ومشاركة أربع فرق بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مع كل فريق على حدة، أعتقد عطت ناتج إيجابي. اليوم في اجتهاد الشمال بظروفه أن اللاعبين يعني دون معسكر استثناء 4-5 مع الفريق الأول، أدى كجانب دفاعي، توفق الحارس أيضا أني شال أكثر من كورة حقيقة بشكل مباشر أنه يؤدي، لكن الجودة الدفاعية دائما نواتجها في عملية التحول، وهذا ما شاهدناه في الغرفة. أنا أعتبرها بالنسبة للشمال أعتبر نتيجة إيجابية، بالنسبة للخرطيات نتيجة سلبية، لكن في الشمال بروز أحمد الجانب بالطريقة هذه أيضا، الاجتهاد كمجموعة، الروح القتالية في احتواء قوة فريق الخرطيات، هذا تحسب لهم كمجموعة وبداية. وبعون الله يعني الفرق الشابة خاصة إن شاء الله بكرة يشوف الريان، وأمس في الغرافة قاعدة تلعب بروح استثنائية، وإن شاء الله منتخب أيضا تحت 23 يعطي جودة عالية في عملية الدفاع وعملية الهجوم، بحيث أن احنا نستمتع بفرازة مستقبلية من خلال دوري جيتور
0: بإذن الله. غدا أكيد مباراة منتخبنا تحت 23 أمام أم مصدر. كابتن سعد، وجود عمر علي والسيار مع مع مع التشكيله الشابه في الشمال ادت بثمارها، يعني انا شفت عمر علي شلون يرجع يحاول يفتك الكوره، يساند الدفاع حتى بمراقبته لكيمبمبي مع تقدمه في الهجوم. يعني رغم وجود فقط لاعبين خلينا نقول من الخبره الكبيره بالنسبه لتشكيله الشمال، لكن شفنا في انسجام بينهم في العمليه الدفاعيه.
2: بالعكس انا اشوفهم كانوا معطين اضافه كبيره التوجيه اللاعبين في أرضية الملعب، لأن اللاعبين تحت السن تحت 23 سنة محتاجين يكون معاهم لاعيبة خبرة، بحكم أنه مو بلاعيبة كبار بعد، بس لكن كان عندهم احتكاك بالسابق قوية، فإضافة كبيرة أنه يكونوا مع مجموعة تحت 23 سنة بالتوجيه وتعطيهم أفضلية وقوة في منافسة الخليطيات. المميز في الجولة السابقة والجولات هذه اللي شفناها الآن أن كل اللاعبين اللي خذوا أفضل لاعب كلهم تحت 23 سنة، يعني ما شفنا اللاعب من اللاعب المحترفين
0: صح
2: أنه كان مميز وفارق وخذ أحسن لاعب. بالعكس اللي النواة المميزة في هذه البطولة أن اللاعب اللي تحت 23 سنة هم أفضل لاعبة في جميع الجولات السابقة، وحتى في جولات اليوم نشوف أحمد خذ بعد أيضا أفضل لاعب، فهذا شيء مميز ويحسب للدوري المتواجدين فيه حاليا يعني.
0: نعم، ايضا يحسب للاعبين اللي يبرزون نفسهم ومجتهدين لاثبات نفسهم في هذه البطوله. كابتن سعد شمير يعطيك الصحه والعافيه.
2: الله يعطيك العافيه.
0: كابتن عبد القادر المغيصي يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك.
0: شكرا على تواجدكم معنا كباتن، ودائما شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. نلتقي غدا باذن الله في امان الله.

0: جدل، انتقادات وتحليلات.
1: تم التناقض بين بعض الإعلاميين الرياضيين في موقفه من الحكام.
2: لم يعد يخفي رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.
0: جرايد يقرأ الخبر والمقال ويحلل الرأي والانتقاد يوميا الساعة 12:30 ظهرا في توقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
3: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
4: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
5: معدل الجماهير يتزايد،
6: اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
7: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
0: قبل الجولة غدا الساعة 7:00 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: جولات الدوري الماسي من 16 من مايو إلى 5 من سبتمبر مباشرة على قنوات الكاس.
1: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
0: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
2: أتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
3: عدتوا لاستديو التخمين.
2: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
4: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
3: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي، تخمينك كافي ووافي.
5: 2-1 القطر.
6: الريان 3-0.
5: 2-2.
2: بسم الله.
0: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
4: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق، إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صعب. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
3: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
5: أتوقع الكل مشتاق له، هلا بالكشخة، هلا بالزين.
6: عدتوا لاستديو التخمين،
5: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
7: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
6: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
8: 2-1 قطر.
9: الريان 3-0.
8: 2-2.
5: بسم الله.
3: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
10: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
11: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
12: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهد البدن.
13: تعادل بطعم الفوز.
14: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
15: الجمهور بدأ يتفاعل معك،
16: صح؟
15: صح، بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
3: خميس 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعاية

0: نحييكم من مركز أخبار قناة الكأس في قطر. نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني للبارامتر يحصد 3 ذهبيات وفضية ويتوج بلقب بطولة بولندا المفتوحة. لاعب منتخبنا الوطني للبولينج حمد عادل درويش ينال برونزية البطولة الآسيوية للناشئين في إندونيسيا. منتخبنا الوطني لكرة اليد يفوز على سوريا ويختتم دور المجموعات متصدرا بالعلامة الكاملة في بطولة آسيا للناشئين. في دور جيتور انسيمير يتجاوز معيذر بهدف ومواجهة الشمال والخريطيات تنتهي بلا غلب ولا مغلوب. أهلا بكم. نفتتح نشرة يوم جديد بإنجاز عالمي للرياضة القطرية. تأكيدا للريادة توج منتخبنا الوطني للباراموتور بلقب بطولة بولندا المفتوحة وقد أحرز 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية. البطولة التي أقيمت على مدار 5 أيام شهدت مشاركة 31 طيارا يمثلون منتخبات قطر وفرنسا والتشيك وبولندا وألمانيا وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية. أدعم الباراموتور قدم مستويات عالية تكللت بتحقيق نتائج لافتة في مختلف الفئات. تمكن حيان الأحباب من إحراز الميدالية الذهبية في فئة PL1 الترايك، في حين نال إبراهيم البناء الميدالية الفضية. على الجانب الآخر توج نايف البلوشي بالميدالية الذهبية في فئة فوت لونشر، كما أحرز سعيد حمد المري المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة فوت لونشر سيريال، ليختتم منتخبنا الوطني مشاركته في أجمل صورة مؤكدا حضوره القوي وتميزه في منافسات الباراموتور العالمية. في سياق الإنجازات، أحرز لاعب منتخبنا الوطني للبولينج حمد عادل درويش الميدالية البرونزية في منافسات الفرد للناشئين في بطولة الآسيوية المقامة في إندونيسيا. نجاح قاري جديد يضاف إلى سلسلة مكتسبات الرياضة القطرية ويؤكد حضور الأدعم المميز في المحافل الرياضية الكبرى. نجم منتخبنا الوطني قدم أداء لافتا واعتلى منصة التتويج لفئة الفرد للناشئين مسجلا اسمه ضمن قائمة أفضل اللاعبين في آسيا. هذا التتويج يأتي ثمرة للتحضيرات المكثفة والجهود المبذولة من الجهازين الفني والإداري لتطوير مستويات اللاعبين أو الناشئين. إلى العاصمة الأردنية عمان، وهناك أنهى منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد دور المجموعات للبطولة الآسيوية بالعلامة الكاملة وقد حقق 4 انتصاراته على التوالي. الأدعم حافظ على إيقاع النجاحات وتأهل إلى الدور ربع النهائي مؤكدا الجاهزية التامة للمنافسة على لقب القارة وبضمان بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقررة العام المقبل. في إطلالته الجديدة حسم المواجهة أمام نظيره السوري بفارق كبير وبنتيجة 42 هدفا مقابل 29 لفائدة القادم من دمشق. على مدار هذا اللقاء فرض منتخبنا الوطني ألوانه وقدم عرضا يؤكد علو كعبه في البطولة الآسيوية وجدارته بالذهاب بعيدا في السباق على اللقب. أدعم الناشئين أنهى هذه المرحلة متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة ليبدأ مرحلة التجهيز لتحديات الدور ربع النهائي في مواجهة 4 المجموعة الأولى. على أرض دولة قطر تستعد بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 عاما لدخول منعطف دور 16. الحدث المونديالي يقدم 8 مواجهات واعدة وفي صدارة المشهد القمة الأوروبية الخالصة بين فرنسا وإسبانيا. يسجل حضورا لافتا للكرة الطائرة العربية بألوان تونس ومصر. منتخب نسور قرطاج مقبل على مواجهة رومانيا. حين يضرب المنتخب المصري موعدا أمام باكستان. في هذا المنعطف أيضا تتجه الأنظار صوب قمة كلاسيكية بين إيطاليا والأرجنتين. يشار إلى أن بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 عاما متواصلة حتى 29 من هذا الشهر تشهد مستويات فنية عالية وتقام في أجواء تنظيمية تؤكد رياضة الدوحة في المشهد الدولي. تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية. تهدف الاتفاقية لتوسيع مجالات الشراكة في المبادرات الرياضية والمجتمعية ودعم المشاركة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشيطة. تشمل التعاون في تنظيم تنفيذ الفعاليات والبطولات والمبادرات الرياضية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير برامج لتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية وترسيخ ثقافة الحياة الصحية. كما تتيح الاتفاقية للجنة الأولمبية القطرية الاستفادة من عدد من المساحات والمرافق التابعة لشركة الديار القطرية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي لتنفيذ الفعاليات والبرامج المشتركة. وقع الاتفاقية الشيخ حمد بن طلال الثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية وسعادة السيد جاسم بن راشد البعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية. حددت قرعة دور أبطال الخليج للأندية لكرة القدم مسارات النسخة الثالثة التي تنطلق بحلول 13 من شهر أكتوبر. القرعة التي سحبت في العاصمة الدوحة باعتماد تقنية الاتصال المرئي وضعت أتحال في المجموعة الأولى، في حين ينطلق نادي قطر من المجموعة الخليجية الثانية.
1: برسم تاريخ جديد ونسخة هي الأضخم بمشاركة 12 ناديا، كشفت قرعة دوري أبطال الخليج للأندية عن خارطة مواجهات الموسم الجديد، حيث يخوض سفيرا الكرة القطرية التحيل ونادي قطر ظهورهم الإقليمي الأول في البطولة عبر مجموعتين ملغومتين بالتحديات.
2: تم إجراء القرعة عن طريق الاتصال المرئي مع الأخوان والأندية المشاركة معنا 12 نادي. النسخة الثالثة، النسخة الأولى كان 8 أندية والنسخة الثانية 8 أندية، فرأى الاتحاد الخليجي أن عملية الإقبال على البطولة وإعطاء أهمية للبطولة في عملية زيادة الأندية المشاركة معنا، فالحمد لله رب العالمين في تجاوب من الأندية بالمشاركة والرغبة الأكيدة من قبل الأندية في المشاركة.
1: التحيل المدجج برصيد 8 ألقاب في الدوري المحلي استقر في المجموعة الأولى ليقود التنافس أمام النيوم السعودي والشباب العماني وحضرموت اليمني في مسار يبدو متوازنا على الورقة، لكنه يستوجب تعاملا حذرا مع صراعات الذهاب والإياب. في المقابل أوقعت القرعة نادي قطر في المجموعة الثانية الأكثر ضراوة، طامحا لاستعادة توهجه القاري أمام أندية تمتلك عراقة وتاريخا كبيرا يتقدمها النصر الإماراتي والزوراء العراقي والرفاع البحريني. صراع المجموعات ينطلق في 13 من أكتوبر المقبل، حيث يضمن أول وثاني كل مجموعة إضافة لأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بطاقة العبور إلى الربع النهائي في اختبار تسعى من خلاله الفرق القطرية للبصم على حضور قوي والذهاب بعيدا في البطولة الخليجية. لمركز أخبار قنوات الكاس جمال الشيباني.

0: دور جيتون لكرة القدم، ومع ختام الأمسية الثانية انتهت مواجهة مستقبل الشمال أمام الإغريقيات على وقع التعادل السلبي. المباراة التي جمعت الفريقين في رحاب ملعب خليفة الدولي افتقدت الأهداف حتى صافرة النهاية. في التفاصيل، كان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين، وضعت كثير من الفرص السانحة للتسجيل، وفي النصف الثاني من المباراة حاول الإغريقيات خطف هدف الانتصار، لكن دفاع فريق مستقبل الشمال كان سدا منيعا لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.
1: الله على هذه التسديدة، لكن وين مرت إلى خارج أرضية الملعب.
0: في وقت سابق اقتنص مسامير 3 نقاط ثمينة مع افتتاح هذه الأمسية الثانية للجولة الأولى لدور الجيتور لكرة القدم. مسامير انتظر الدقائق الأخيرة ليحسم المواجهة أمام معاذر بهدف دون مقابل على أرضية ملعب الثمام المونديالي. في تفاصيل المواجهة، غابت الأهداف وخيم التعادل السلبي على كامل فترات الشوط الأول. رغم المحاولات من الجانبين، ارتفع الإيقاع في الشوط الثاني ونجح البديل كواسي في تسجيل هدف الفوز الثمين لمسامير عند الدقيقة 78. انتصار ثمين وعلامة كاملة يرفع معنويات مسامير مع بداية المشوار، في حين سيكون معاذر أمام حتمية إعادة ترتيب الصفوف استعدادا للجولة الثانية.
2: هو كواسي. انظروا، شاهدوا، راقبوا، دققوا. الضغط الموجود.
3: المباراة كانت متكافئة بشكل كبير، تفاصيل صغيرة هي اللي خلصت المباراة. الشوط الأول يمكن ما كان فيه فرص للطرفين، بس كنا مسكين كورة أكثر. الشوط الثاني جاتنا فرصة قبل لا يسجلون، ضيعناها، صدت علينا، جات جول. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله القادم أفضل والمشوار طويل للحين.
0: هذا وتختتم مباكرة جولة الموسم الجديد لدور جيتور لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء بين الملعبين جاسم بن حمد بنادي السد والبيت بمدينة الخور. ومصلال يفتتح هذه الأمسية الثالثة بمواجهة منتخبنا الوطني تحت 23 عاما، وفي وقت لاحق يبدأ الوعب المشوار بملاقاة ريان الجيل القادم.

0: بالتزامن مع أولى جولات دوري جيتور، اختتمت فعاليات اليوم الإعلامي لفرق دوري نجوم بنك الدوحة بعد 3 أيام متعاقبة شهدت تغطية موسعة. الحدث أكد جاهزية الأندية الذي كان قد افتتحت موسمها بخوض منافسات الجولة الأولى التي انطلقت في 20 من شهر أغسطس. اليوم الثالث والأخير شهد مشاركة أندية تحيل وسيلية وقطر والسد والأهلي. تواجد اللاعبون بالأطقم الجديدة في جلسات التصوير الرسمية. بعد ذلك كان الموعد مع التصريحات لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية. هذا وتستقطب الأيام الإعلامية في وقت لاحق الأندية التي تخوض رهانات دوري جيتور. أعلن نادي السد عن خضوع لاعبه رافا مخيكا لعملية جراحية ناجحة في فنلندا عقب تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية، وتلقى حامل اللقب ضربة بفقدان خدمات مهاجمه الإسباني لعدة أسابيع، حيث سيبدأ اللاعب مرحلة العلاج والتأهيل للعودة إلى الملاعب. الفحوصات الطبية أكدت حاجة المهاجم الإسباني للتدخل الجراحي لعلاج إصابة العضلة الأمامية، حيث أجريت العملية بنجاح تحت إشراف طبي متخصص في فنلندا. ومن المقرر أن يخضع مخيكا لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف خلال الأسابيع المقبلة قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية في صفوف الزعيم. نشرة يوم جديد مستمرة من مركز أخبار قناة الكأس في قطر وفي أبرز عناوينها بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يضغط على جياني إنفانتينو ويشعل الأجواء قبل السباق الانتخابي.
1: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
2: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
3: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
1: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
4: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
0: في تصعيد واضح طالب رئيس الاتحاد الأوروبي رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالاستقالة أو مواجهة منافسة حقيقية في انتخابات شهر مارس المقبل. في تصريحاته الأحدث استبعد تشيفيرين الترشيح لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وجدد في الأثناء التمسك بمهمته على رأس القارة العجوز.
5: في زلزال جديد يضرب أروقة الكرة العالمية، وجه ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد

0: أما أن يدرك فقدانه للدعم الكروي والسياسي من الجمهور واللاعبين والمدربين، أو أن يخوض انتخابات مارس أمام مرشح بديل. وفي خطوة حسمت الجدل حول طموحاته الشخصية، جزم رئيس الاتحاد الأوروبي بأنه لن يرشح نفسه لخلافة إنفانتينو، مؤكدا تمسكه بالعمل في اليويفا وحرصه على مصداقيته الإدارية. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 18 من نوفمبر المقبل، تبدو الساحة الكروية مقبلة على منعطف تاريخي يهدد أحلام إنفانتينو الظفر بولاية جديدة دون منافسة.
1: بالعلامة الكاملة انفرد فريق بورتو بصدارة الدوري البرتغالي مع ختام الجولة الثالثة. الانتصار الجديد جاء على حساب الضيف أوركا بهدفين دون مقابل أمام جماهير غفيرة غطت مدرجات ملعب دراغاو. انتظر بورتو الدقيقة 67 حتى يصنع الفريق عن طريق الإسباني جابري فيكا، وبحلول الدقيقة 86 جاء الهدف الثاني بلمسة إسبانية أيضا وبإمضاء خاف ساينز. على ضوء هذه النتيجة يصل بورتو إلى النقطة 9 ويقف على بعد نقطتين عن سبورتينغ لشبونة وسانتا كلارا. إلى مستجدات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، معاناة القطبين العريقين بوكا جونيورز وريفر بليت متواصلة مع ختام جولة جديدة. الفريقان اكتفيا بالتعادل ليخسر بوكا مكانه بين كوكبة صدارة المجموعة الأولى، في حين يصارع ريفر بليت بحثا عن التوازن في المجموعة الثانية بعد أن جمع 4 نقاط فقط. لحساب المجموعة الأولى سقط بوكا جونيورز في فخ التعادل بهدف لهدف أمام مضيف فيه رايسينغ. ومن علامة الجزاء افتتح ماركو روخو النتيجة لصاحب الأرض، ثم أدرج ميغيل مرين سيال التعادل للفريق الضيف. وفي المجموعة الثانية فشل ريفر بليت في تحقيق الفوز على ملعبه، تقدم في الشوط الأول بهدفين أمام فيليس سارسفيلد بإمضاء كوريا ثم الفيرو بالخطأ في مرماه. في الشوط الثاني قلص فالديز الفارق قبل أن يدرك مانويل لانزيني التعادل للضيوف. قطب الأرجنتين متراجع إلى المركز قبل الأخير. ارتباطا بالمشهد الأرجنتيني، بيعت الكرة الشهيرة التي ارتبطت بالأسطورة دييغو مارادونا بيعت برقم مالي بلغ 3,300,000 دولار. حدث هذا في مزاد أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأثناءه عادت إلى الذاكرة لقطة الهدف الشهير المثير للجدل الذي سجله مارادونا في مرمى إنجلترا في الطريق صوب التتويج بكأس العالم 1986.

0: ابتسمت ملاعب سنسناتي للنجمة الأمريكية كوكو غوف وتوجتها بطلة لحدث الألف نقطة. على صعيد منافسات الرجال، دخل الفرنسي آرثر فيس التاريخ من الباب الواسع ورفع لقب الماسترز للمرة الأولى في مسيرته.
1: مشهد 2024 يتكرر في ملاعب سنسناتي لدى السيدات كما لدى الرجال. الأمريكيان جيسيكا بيغولا وفرانسيس تيافو يخسران النهائي في السيدات وفي الرجال معا. لدى السيدات دخلت جيسيكا بيغولا القمة الأمريكية الخالصة في مواجهة بطلة 2023 كوكو غوف من أجل تأكيد فوزها في نصف النهائي على البولندية إيغا شفيونتك حاملة اللقب. لكن المصنفة رابعة بدت أكثر جاهزية وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى 6-2. حاولت بيغولا العودة في المجموعة الثانية وتمكنت من تقديم مستويات جيدة، لكن ذلك لم يكن كافيا

0: لإثناء كوكو غوف عن الفوز، فكان لها ذلك وحسمت المجموعة 6-4 والمباراة بمجموعتين دون رد. وأراد الأمريكي فرانسيس تيافو أن يبسط التنس الأمريكي سيطرته على اللقبين حين راهن على لقب الرجال في عودة إلى النهائي الثاني له خلال 3 مواسم فقط. تيافو وجد صعوبات جمة في انطلاق المواجهة مع الفرنسي الواعد آرثر فيس الباحث عن أول ألقابه في بطولات الماسترز. تقدم الفرنسي بالمجموعة الأولى 6-3 واستعاد تيافو التوازن وفاز بالمجموعة الثانية 6-1، لكن إصابة حتمت علاجه قبل المجموعة الثالثة وجعلته يفشل في كسب أي شوط، ليفوز آرثر فيس بالمجموعة الثالثة ب6-0 ويتوج بطلا لسانسيناتي ويصبح أول فرنسي يتوج ببطولة ذات 1000 نقطة منذ 12 سنة حين توجت جو ويلفريد سونغا بلقب تورونتو عام 2014.
1: الصين تصنع الحدث وتستضيف هذه الأيام دورة الألعاب العالمية للروبوتات وتقدم النسخة الثانية بمعايير تحاكي الدورات الأولمبية. الروبوت لم يعد مجرد آلة يحركها العقل الإنساني، بات بطلا قادرا على الإبداع وعلى تحقيق الأرقام القياسية وصناعة مشهد تحفظها سجلات التاريخ. 16 دولة، أكثر من 1000 مسابقة وحدث قد يغير وجه العالم.

0: كان مثير.
1: كانت مشاهدة ألعاب الروبوتات الشبيهة بالبشر على أرض الواقع تجربة مثيرة للإعجاب، وبحكم عملي في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي أردت أن أرى كيف يتكامل البرنامج مع الأجهزة هنا. بصراحة ما رأيته فاق توقعاتي.

0: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
2: أتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
3: عدتوا لاستديو التخمين.
2: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
4: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
3: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
5: 2-1 قطر.
6: بالريان 3-0.
5: 2-2.
2: بسم الله.
1: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان مع البطولة الآسيوية 11 للناشئين لكرة اليد والمقامة في عمان في الأردن. لقاء يجمع المنتخب الإيراني مع المنتخب الكويتي ضمن المجموعة الثانية التي تصدرها منتخبنا القطري العنابي بفوزه الأخير أمام المنتخب السوري نتيجة 42-29. تقبلوا تحياتي ويسعدني أن أكون معكم محدثكم علي اليزيدي في هذا اللقاء الحاسم والمثير بين المنتخب الإيراني الذي يلعب على يسار الشاشة بلباسه الأحمر بينما المنتخب الكويتي أو الأزرق الكويتي كما يطلق عليه دائما يلعب على يمين الشاشة بلباسه الأبيض. أول أهداف اللقاء لمصلحة المنتخب الإيراني كان عن طريق اللاعب رقم 30 سيد محمد، هو أخطر وأبرز لاعبي المنتخب الإيراني بل وهدافه في المباريات السابقة. المنتخب الإيراني الذي خسر بالأمس أمام منتخبنا بنتيجة 24-22 يطمح في الفوز على المنتخب الكويتي الشقيق هذا اللقاء المهم. منتخب قوي، منتخب لديه إمكانيات عالية. المنتخب الإيراني توج بذهبية في 2006 ولديه 4 ميداليات سابقة في هذه الفئة وغاب في النسخة الماضية، بينما المنتخب الكويتي الذي عاد إلى منصة التتويج ببرونزية 2024 في البطولة الماضية بعد غياب 16 عام عن المشاركات أو عن الألقاب في هذه الفئة حصل على ذهبية هذه البطولة في 2008 وكانت في عمان. محاولة كويتية كويت لديها ميداليتين ذهبية وبرونزية. هدف أول يأتي لمصلحة المنتخب الكويتي عن طريق اللاعب علي مدو يسجل أول أهداف المنتخب الكويتي. طاقم قاري بحريني يدير هذا اللقاء من الأطقم المتواجدة قارة آسيا، طاقم شاب تمنى له التوفيق. كرة لمصلحة المنتخب الإيراني. إيران قلت منتخب قوي، منتخب ذو بنية جسمانية قوية خصوصا في حراسة المرمى وعلى مركز الدائرة ولديه أطراف فعالين دائما. وهنا هدف ثاني من الجناح ومن الأطراف. الهدف الأول كان من الجناح الأيسر، الآن الهدف الثاني من الجناح الأيمن. محاولة كويتية رائعة ممتازة جميلة بهدف أول عن طريق حسين عواد من الجناح الأيمن من نفس المركز اللي سجل من خلال اللاعب الإيراني رقم 6 علي غفور. إذن التعادل، هدفين لكل منتخب في مجموعة صعبة، بطولة آسيوية بمشاركة 10 منتخبات والمنافسة على 4 مقاعد مباشرة إلى كأس العالم تحت 19 عام في السنة القادمة 2027. محاولات إيرانية، إشارة الوقت السلبي مرفوعة، صراع وحوار دفاعي كويتي والتحذير الشفوي الثاني للمنتخب الكويتي. إشارة الوقت السلبي مرفوعة، محاولة إيرانية، تمريرات، دفاع ممتاز ورائع وحماس مثير للاعبي المنتخب الكويتي. تصويبة قوية لكن عدت على خير وحراسة المرمى بأمان
مع المنتخب الكويتي وبالتحديد مع عبد المحسن الهاشم. تعود الكرة في 5 دقائق أولى، قلنا بعد انسحاب اليابان حاملة اللقب والصين تايبيه من القرعة الأولى، عيدت القرعة مرة أخرى وقسمت 10 منتخبات على مجموعتين. محاولة ثانية ولكن تصدي هذه المرة من الحارس مهرشاد منصوري، حارس مميز جدا هذا الحارس وعملاق الحارس الإيراني رقم 16. هدف بمجهود فردي واختراق على الجهة اليسرى من اللاعب رقم 23 محمد طه. الهدف الكويتي والتعادل بسرعة من اللاعب محمد سلمين. برافو محمد سلمين من الأطراف. إذن تفعيل الأطراف دور مهم جدا في كرة اليد، من الأجنحة وعدم التركيز دائما على منطقة المنتصف أو اللعب على مركز الدائرة. تفعيل الأطراف يفتح المجال للخط الخلفي اللعب بكل أريحية. شوف الاختراق، خطأ دفاعي كويتي، والتقدم مرة أخرى يعود لمصلحة المنتخب الإيراني عن طريق فرشاد نور من اللاعبين المميزين، اللاعب رقم 88 في المنتخب الإيراني. متوسط الأطوال 1.84 متر، متوسط الأعمار 17 عام للمنتخب الإيراني. سرعة قوي وفيها عقوبة أم لا؟ حوار شفوي ودي بين الحكم، هنا يجب اتخاذ العقوبة. يعني تحويط واضح كان من اللاعب الإيراني على لاعب الدائرة الكويتي ولم يخرج حتى الإنذار من الطاقم البحريني. عموما تدخل وفيها 2 دقيقة على من؟ نعم، شوف على اللاعب اعتقد رقم 3 بدر صالح. نعم بدر صالح هو من خرج للإيقاف لمدة 2 دقيقة. تدخل كان فيه نوع من التهور على اللاعب الإيراني، بالتالي خروج مبكر بعقوبة الإيقاف لمدة 2 دقيقة على أحد لاعبي المنتخب الكويتي بدر صالح رقم 3. نقص عددي، محاولات إيرانية، التسلسل والاختراق والدفاع من لاعبي المنتخب الكويتي، لاعبين صغار السن مميزين. الكويت التي توجت قلت في عمان في 2008 ثم عادت إلى منصة البطولة بعد 16 عام ببرونزية أخيرة في البطولة الماضية 2024. هذا الصعود أعادها إلى كأس العالم للمرة الثانية بمشاركتين للأزرق الكويتي في 2009 وحصل على المركز 19، وفي 2025 حصل على المركز 26. بداية مسار جديد ومحطة جديدة للمنتخب الكويتي بجيل شاب مميز وعناصر مميزة ومهارات عالية، منها هذا اللاعب المميز أحمد المذب، لاعب رقم 17 ابن الزميل واللاعب السابق العزيز علي المذب، أحد نجوم كرة اليد الكويتية في الزمن الجميل. تصويبة من أحمد المذب لكن بعيدة عن المرمى، تعود سريعة للمنتخب الإيراني بطريقة المروحة. حذاري المذب، أحمد المذب، رمية 9 متر ملعوبة، حاول كانت من اللاعب الإيراني، تمريرة طالت لكن صافرة تسبق هذا الخطأ لمصلحة المنتخب الإيراني. تعود تمريرة، شوف النقص العددي، وبرافو برافو عبد المحسن الهاشم. عبد المحسن الهاشم
حارس مرمى المنتخب الكويتي يتصدى كرة اللاعب الإيراني بعد زاوية مفتوحة تقريبا من الجناح الأيمن، وتضيع فرصة هدف خامس على المنتخب الإيراني. هل يتعادل المنتخب الكويتي عن طريق الجناح؟ ولكن زاوية صعبة، ومع حارس أصعب هو مهرشاد منصوري العملاق الإيراني حراسة المرمى. تصويبة قوية مباغتة بعدم مقابلة من لاعب البليميكر المميز اللاعب الإيراني. علي غفور أم اللاعب محمد طه؟ محمد طه هو من سجل أعتقد، لاعب رقم 23 في منتصف هجوم المنتخب الإيراني. محاولات كويتية لكن ما فيها خطأ، سريعة وفاست بريك رائع لتمريرة خاطئة من الحارس الإيراني. تلعب رمية مرمى للمنتخب الكويتي. دوري من دور واحد داخل كل مجموعة، أربع مباريات لكل منتخب. أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى الربع النهائي، بعد ذلك يقع تقاطع في ربع النهائي، أول الأولى مع رابع الثانية وثانية الأولى مع ثالث الثانية. والهدف الجميل للمنتخب الكويتي، ممتازة، هدف ولا أروع من اللاعب رقم 51 سليم فواز، تدخل واعتراض من لاعبي المنتخب الإيراني. هذا التدخل عادية، فعل عادي، لكن حاول اللاعب الإيراني بزيادة المبالغة بردة الفعل أو بالتأثير على الطاقم التحكيمي البحريني الذي ينتظر منه القرار الآن. هل هو خطأ عادي أم رمية 7 أمتار أم هناك عقوبة؟ سنشاهد من هذا الهدف الجميل اللي سجله سليم فواز رقم 51 المنتخب الكويتي. لاعبين شبان ومهارات جميلة وعالية، 3 هجمات إذن لم يحتسب أي شيء الطاقم البحريني، بالتالي سيخرج اللاعب الذي عولج داخل أرضية الملعب وفي تعديلات كرة اليد أو في قوانين كرة اليد، عندما يتلو المعالج بدون أي عقوبة يخرج اللاعب لمدة 3 هجمات متتالية لفريقه. تلعب الكرة لمصلحة المنتخب الإيراني، محاولات إيرانية لتسجيل الهدف السادس. تمريرات، تمريرة للاعب الدائرة اللي كان داخل المنطقة، بالتالي تعود لمصلحة المنتخب الكويتي. مدو سليم في خطأ، تعكس الكرة، خطأ شخصي على سليم فواز. تمريرات تسلسل للمنتخب الإيراني، ينجح لاعب الجناح ولكن برافو التصدي، والعقوبة تأتي بعد إتاحة الفرصة من الطاقم البحريني. هناك لاعب دخل بمحاولة قطع الكرة، والتصدي الرائع من عبد المحسن الهاشم، حارس مميز من مواليد 2008، يلعب لنادي الكويت الرياضي، أحد الأندية المعروفة في دولة الكويت وأحد الأندية المفرخة والمنتجة للمنتخبات الكويتية. هناك أكثر من لاعب في نادي الكويت الكويتي، أيضا من السليبيخات
وخيطان والقرين والقادسية وفعيحيل، هناك أندية عريقة وكبيرة منتجة للاعبين المميزين دائما الذين نراهم في المنتخبات الكويتية. ولاد الكويت بنجومها 6-4 لن يسجل المنتخب الإيراني. ندخل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول ولقاء إيران الكويت ضمن المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية 11 للمنتخبات والمؤهلة لكأس العالم القادمة في مرحلة الناشئين. تصدي للحارس الإيراني سريعة، تعود إيرانية واختراق، وبرافو من عبد المحسن الهاشم، لكن دفاع داخل المنطقة يكلف المنتخب الكويتي رمية 7 أمتار أولى لمصلحة المنتخب الإيراني. شوف التدخل اللي كان من حسين عواد، برافو برافو عبد المحسن الهاشم، قدم مباراة جميلة إلى الآن. تغيير في حراسة المرمى، نزول لمن؟ محمد الهاجري أم هذا؟ لا، عيسى محمد الهاجري. محمد الهاجري رقم 12، هذا الحارس الثالث اللي هو محمد الفرحان ابن الحارس السابق أحمد الفرحان. إذن محمد الفرحان واللاعب الإيراني ينجح في تسجيل هدف 7 لمصلحة المنتخب الإيراني من رمية 7 أمتار أولى ناجحة للمنتخب الإيراني. تعود الكرة لمصلحة المنتخب الكويتي، محاولات كويتية. دخلنا في منتصف الشوط الأول، ما زالت إيران هي الأفضل لتركيز لاعبينها رغم خسارته بالأمس من منتخبنا القطري بنتيجة 22-24 وصدارة عنابية في هذه البطولة ضمن المجموعة الثانية الصعبة التي تضم الكويت، السعودية، إيران، قطر والمنتخب السعودي. إيقاف لمدة 2 دقيقة على من؟ مدوه ولا من؟ نعم مدوه، أو هذا لا، عبد الوهاب براك. 55 ولا 95؟ 55. تغيير لبعض اللاعبين في دفاع المنتخب الكويتي، استئناف المباراة برمية 9 أمتار لمصلحة المنتخب الإيراني. يحاول المنتخب الإيراني تمريرة غريبة من اللاعب الإيراني لكن طالت على لاعب الجناح هدي الهاشل. عندك نقص عددي لمدة 2 دقيقة، سينزل لاعب بدلا من حارس لسد ثغرة النقص العددي في الهجوم، والوقت المستقطع المبكر، أو ما نقول مبكر لأن 15 دقيقة ممكن أن يطلب وقت مستقطع، وبالتالي يريد أن يرتب أوراق المدرب للمنتخب الكويتي ستيفان أرسون.
ينتهي إذن الوقت المستقطع الأول للمنتخب الكويتي لما زال متأخر بفارق 3 أهداف والنتيجة 7 لمصلحة المنتخب الإيراني. 4 للكويت. كرة سهلة كانت ملعوبة من بدر صالح، حاول أن يلعبها أو يخادع فيها الحارس الإيراني، لكن حارس قلت جدا مميز في دقيقتين. وقد تصل لبطاقة حمراء لمحمد جبارة. محمد جبارة ما لها أي داعي اللقطة الماضية. تدخل وعقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين على محمد جبارة. محمد جبارة إذن يخرج الإيقاف لمدة دقيقتين. 3 إيقافات على المنتخب الكويتي في 16 دقيقة حتى الآن، إذن 6 دقائق منقوص عدديا المنتخب الكويتي. بالتالي من الطبيعي جدا تفوق عددي للمنتخب الإيراني. سلامات للاعب مهدي أحمدي. مهدي أحمدي عنده هدف. محمد طه هدفين وهدف لكل من سيد محمد وفرشاد نور وعلي غفور. تنوعت الأهداف للاعبين المنتخب الكويتي. محاولة إيرانية عن طريق الجناح وخطأ من حارس المرمى في الزاوية الأولى التي دائما ما يسأل عنها حارس المرمى، هي تغطية الزاوية الأولى. مهمتك الأولى تغطية هذه الزاوية، إذا صوب في الزاوية البعيدة ودخلت هدف يعني هو اجتهاد من اللاعب الإيراني اللي هو علي غفوري بتسجيله هذا الهدف 8 للمنتخب الإيراني. محاولات كويتية لتسجيل الهدف 5 والنقص العددي بنزول لاعب والمرمى خالي من الحراسة. كرة عن طريق الجناح. ليش غيرت رايك؟ دربلت وعندك مجال انك تدخل. شوف في عقوبة على اللاعب الإيراني لداعي التمثيل والبادي لانجوج واضح من الحكم البحريني، يشير لأن اللاعب أمير حسين اللاعب الإيراني رقم 28 ادعى التمثيل أو تظاهر بالتمثيل على الطاقم التحكيمي البحريني اللي يدير هذا اللقاء بقرارات مميزة حتى الآن وبثبات وبثقة. محاولة كويتية، هل يستغل هذا النقص العددي المنتخب الكويتي؟ لكن تمريرة جيدة كل البعد عن لاعب الجناح وخروج لرمية جانبية لمصلحة المنتخب الإيراني. ترجع الكرة لمصلحة المنتخب الإيراني وهدف لمصلحة إيران عن طريق اللاعب محمد طه. 3 أهداف لهذا اللاعب في الظهير الأيسر. 9-4 18 دقيقة تمريرات. يحاول في إيقاف ودقيقتين. إشارة الدفع واضحة من الحكم البحريني على اللاعب الإيراني. فرشاد نور أمير حسين. أمير حسين هو اللي خرج رقم 66.
تصدي آخر لحارس مرمى المنتخب الإيراني. كرة لمصلحة المنتخب الإيراني. تصويبة لكن بعيدة عن المرمى. يصوم المنتخب الكويتي عند الهدف الرابع لتقريبا 10 دقائق. محاولات كويتية. رمية 7 أمتار أولى لمصلحة المنتخب الكويتي. في التنفيذ حسين الأستاذ وضاعت على حسين الأستاذ. تصدي من الحارس الإيراني إذا تضيع. رمية 7 أمتار الأولى على المنتخب الكويتي. محاولة إيرانية. صافرة وخطأ. 20 دقيقة إلى الآن. 4 أهداف فقط. عقم هجومي واضح من المنتخب الكويتي. ضياع فرص كثيرة من لاعبي المنتخب الكويتي في مباراة مثل هذه المباراة أو أمام منتخب قوي والمنتخب الإيراني. صافرة تحذيرية. التمريرة الإيرانية على مركز الدائرة. ينجح المنتخب الإيراني في تكتل لاعبي المنتخب الكويتي لأن استطاع اللاعب العملاق في صفوف المنتخب الإيراني

مهدي لاعب الدائرة رقم 41 يسجل هدفه الأول. محاولات كرة للمنتخب الكويتي على الجهة اليمنى، يحاول مدو أو البراك محمد، محمد جبار رقم 23 محمد نزل الجناح إدارة ثاني عم ينجح بهذه الخطة المنتخب الكويتي وخلخلة الدفاع وتسجيل هدف خامس أخيرا للمنتخب الكويتي بعد صيام طال لمدة تقريبا 12 دقيقة لم يسجل المنتخب الكويتي ولا هدف. الآن سجل عن طريق اللاعب فيصل العنزي هذا الهدف من مركز الدائرة، هو الهدف الأول لفيصل العنزي. التصويبة والتصدي وعدم المتابعة من لاعب المنتخب الكويتي حسين الأستاذ، رمية 9 أمتار تلعب للمنتخب الإيراني، محاولات التصدي والمتابعة لكن حكم يشير بأن اللاعب الكويتي رجع الكرة لمرمى، بالتالي احتسبت عليه رمية 9 أمتار. تلعب مرة ثانية للمنتخب الإيراني، تمريرات جانبية في الخط الخلفي، يحاول المنتخب الإيراني مقطوعة خطأ وصافرة للمنتخب الإيراني. محاولات تصويبة وهدف، هدف للمنتخب الإيراني. هدف للمنتخب الإيراني من اللاعب محسن زادة رقم 24. محاولات كويتية الصافرة والخطأ برمية 9 أمتار منتخب الكويتي. محاولات كويتية جبارة محمد جانبية لكن صافرة لمصلحة المنتخب الكويتي عند علي مدو لاعب الدائرة لعبد الوهاب البراك، عبد الوهاب محمد وهدف رائع مباغت على الحارس الإيراني مهرشاد، صويبة جميلة كانت حوضية من محمد جبارة على الحارس الإيراني وينجح في تسجيل الهدف السادس المنتخب الكويتي. 25 دقيقة 5 دقائق متبقية على نهاية هذا الشوط الأول وإيران توجت قلت في 2006 بلغت النهائي في 2005 وأيضا في 2022 وأضافت برونزية 2008 حلت سادسة في البطولة الماضية في 2024 وتدخل هذه النسخة في عمان الأردن بحثا عن استعادة المربع الذهبي. 4 مشاركات عالمية أفضلها المركز الثامن عام 2005 وآخرها في المركز السادس عشر في 2023. هدف آخر
للمميز محمد جبارة، وهو الهدف الثاني على التوالي. برافو محمد. تعود الكرة لمصلحة المنتخب الإيراني. تمريرات جانبية، يأخذ وقته كاملا في الهجمة وعدم الاستعجال من لاعبي المنتخب الإيراني. يحاول تطبيق تكتيك معين لكن في خطأ على لاعب الدائرة، بالتالي عكس الكرة. في خطأ من مهديار لاعب الدائرة العملاق. ترجع الكرة الكويتية، تهدئة للأمور من عبد الوهاب براك. مقطوعة لكن لا، الاختراق. لاحظ الاستعجال من لاعبي المنتخب الكويتي. محاولة كويتية. محمد للاعب الجناح. محاولات كويتية. إشارة الوقت السلبي مرفوعة على المنتخب الكويتي. التصويبة، وهدف ممتاز، هدف رائع وممتاز من عبد الوهاب براك بطريقة الكبار. تصويبة قوية جميلة كانت من عبد الوهاب براك، سجل منها الهدف الثامن. شوف الارتقاء الرائع والجميل، والحارس لم يرى الكرة سوى في الشباك، وبالتالي يطلب المنتخب الإيراني الوقت المستقطع الأول له في هذا الشوط للدقيقة 28 من زمن هذا الشوط الأول للقاء إيران الكويت.

ينتهي الوقت المستقطع الأول للمنتخب الإيراني في الدقيقة 28 من زمن شوط أول، ما زال متقدم 11 مقابل 8 للمنتخب الإيراني المتفوق عن 7 أمتار ثانية لمصلحة المنتخب الإيراني. يبدو أن هناك تدخل كان من داخل المنطقة المحرمة الصفراء، منطقة 6 أمتار. إذن ثاني رمية 7 أمتار لمصلحة المنتخب الإيراني، سجل في الأولى. الكويت أضاعت رميتها الأولى في رميات 7 أمتار المهمة في كرة اليد. رمية 7 أمتار وهدف يسجل عن طريق اللاعب محمد طه، 4 أهداف لهذا اللاعب رقم 23. بالتالي ينجح المنتخب الإيراني في تسجيل هدف رقم 12. من ينجو من هذه المجموعة الخليجية هي بطولة آسيوية؟ بطولة نسخة عمان، ثقل تاريخي تقوده كوريا وقطر والبحرين، وعودة كويتية بوجوه صاعدة وشابة. واستمرارية إيرانية سعودية. رمية 7 أمتار لمصلحة المنتخب الكويتي. البراك محمد أو عبد الوهاب براك ينجح هذه المرة من تسجيل رمية 7 أمتار، وهدف ثاني لعبد الوهاب براك. برافو عبد الوهاب. كوريا الجنوبية التي لديها 3 ألقاب ثم الميداليات، وهدف إيراني بمجهود فردي بعد أو قبل أن ينتهي الوقت الأصلي للشوط الأول بتقدم إيراني بهدف مميز من اللاعب حسين أو هذا محمد طه اللي مسجل 5 أهداف. إذن نتيجة الشوط الأول 13 للمنتخب الإيراني قابل 9 للمنتخب الكويتي.

0: اتوقع الكل مشتاق له. هلا بالكشخه، هلا بالزين.
1: عدتوا لاستديو التخمين.
0: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني امور بصراحه قاعده تنطبخ لكم انتم يا الجماهير.
2: ما اتوقع ان دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
1: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
3: 2-1 قطر.
4: الريان 3-0.
3: 2-2.
0: بسم الله.
5: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
7: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك انه فعلا اللاعب ما كان مركز او ما كان جاهز.
8: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهد البدن.
9: تعادل بطعم الفوز.
10: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
11: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
12: صح
11: صح، بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
5: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
13: هذا البرنامج برعاية

بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مجددة أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، مع الشوط الثاني للقاء الكويت إيران، والذي انتهى شوطه الأول بتقدم المنتخب الإيراني 13-9 في هذه المجموعة الثانية من البطولة الآسيوية 11 للمنتخبات للناشئين والمؤهلة لكأس العالم 2027. شوط قدم المنتخب الإيراني أداء أفضل بتركيز عالي وبتميز حراسة مرمى عن طريق مهر شاد منصوري واللاعب محمد طه بتسجيل 5 أهداف، بينما المنتخب الكويتي الذي كان يعيبه الاستعجال أو العقب الهجومي لم يسجل سوى 9 أهداف فقط. كان أبرز لاعبينه محمد جبارة وعبد الوهاب براك، أيضا الحارس عبد المحسن الهاشمي. محاولات ودفاع وتكتل دفاعي من المنتخب الكويتي عن طريق عبد الوهاب براك ومدو علي. محاولة إيرانية، طاقم بحريني يدير هذا اللقاء. مقابلة قوية كانت من اللاعب فيصل العنزي، كرة تطول على المنتخب الإيراني، تلعب رمية مرمى سريعة للمنتخب الكويتي. محاولات عبد الله عيد للاعب محمد جبار رقم 23، لاعب مميز ومهاري وذكي هذا اللاعب محمد جبارة الظهير الأيسر، وتغيير أو حوار مع عبد الوهاب براك، بينما عبد الله عيد يلعب في الظهير الأيمن كما نشاهد رقم 10. محاولات كويتية، البحث عن هدف عاشر، لو مررت للجناح لكانت أخطر. يا عبد الله يا عيد، قاف لمدة 2 دقيقة على من؟ على اللاعب أمير حسين، استغراب من هذا القرار، والحكم اللاعب أمير حسين استغراب من هذا القرار والحكم يوضح بالبادي لانجوج. ونفس الطريقة رقم 66 أمير حسين يخرج للإيقاف الثاني في هذا اللقاء، كان عند إيقاف الشوط الأول والآن الإيقاف الثاني لأمير حسين. كرة عن طريق الجناح، محاولات كويتية لتسجيل الهدف العاشر، مقطوعة تعود، مررت للجناح والهدف. أخيرا يأتي هدف للمنتخب الكويتي للاعب أحمد الشمري، يسجل أول أهدافه بعد 3 دقائق مضت من بداية هذا الشوط الثاني، والتقليص للمنتخب الكويتي. مجموعة ثانية صعبة يتصدرها بامتياز منتخبنا الصغير العنابي، منتخبنا القطري ب3 مباريات، فوز آخرها كان على المنتخب السوري بنتيجة 42-29، نتيجة كبيرة وفوز مهم في لقاء الأمس منتخبنا أمام المنتخب الإيراني نتيجة 24-22، يزيح عقبة صعبة كانت في هذه المجموعة الثانية، والتنافس سيبقى بين المنتخب الكويتي والسعودي والإيراني والسوري على لعبة الكراسي في هذه المجموعة الصعبة. 4 منتخبات فقط ستتأهل. إيران تسجل لكن لم نشاهد اللاعب الذي سجل من المنتخب الإيراني. محاولات كويتية عن طريق الجناح، والتدخل على لاعب الجناح بعد الحوار. هل هناك إيقاف؟ نعم، شوف الرجل الممدودة، واضح الرجل الممدودة من اللاعب، إذن إيقاف لمدة 2 دقيقة
على اللاعب مهدي أحمدي. أحمدي مهدي لاعب رقم 14 بعد تدخله على اللاعب الكويتي اللي نتمنى له السلامة، لاعب الجناح من اللعبات الخطرة جدا على لاعبي الأجنحة في الهجوم، مد الرجل بهذه الطريقة من المدافع، بالتالي شدد الاتحاد الدولي لكرة اليد على مثل هذه الحالات وتصل أحيانا للبطاقة الحمراء نظرا لخطورتها، والإصابات كثيرة في كرة اليد مثل هذه الحالات. عموما رمية 7 أمتار ثالثة للمنتخب الكويتي، حصل في الشوط الأول على واحدة وأضاعها وسجل في الثانية، والآن الثالثة تسجل عن طريق عبد الوهاب براك اللي عنده هدفين في الشوط الأول، وهذا الهدف الثالث لعبد الأول.

على اللاعب عمر مدوه. شوف عمر مدوه والحماس والتدخل. نعم يا عمر يا مدوه، يعني لاعبين صغار السن الحماس الزائد قد يؤدي أحيانا لمثل هذه الحالات أو مثل هذه اللقطات من لاعبين صغار السن أعمارهم لا تتجاوز 17 عام، 16 و17 لاعبي الناشئين في المنتخب الكويتي، لكن خامات رائعة ومميزة وجيل قادم بإذن الله للكويت، مصنع أبطال كرة اليد في المنطقة الخليجية بل والآسيوية. هدف إيراني 15 يسجل، وهنا الرد لكن سهلة يا أحمد الشمري. أحمد الشمري حاول من الجناح لكن خارج الشباك الإيرانية، بالتالي ندخل في الدقيقة 6 من زمن الشوط الثاني. ما زالت إيران متفوقة بمحاولات كويتية للعودة، ربما قد تكون في هذا الشوط الثاني، لما لا، وخصوصا بأن الكويت كان عندها يوم راحة الأمس لم تلعب. إيران لعبت مباراة صعبة أمام منتخبنا القطري، ولكن أحمد الشمري هدف جميل ومهاري رائع من هذا اللاعب رقم 41 يسجل هدف ثاني شخصي له، لكن بطريقة الكبار من لاعب صغير. هو أحمد الشمري صغير بالسن ولكن كبير بالعطاء، مواليد 2009، لاعب ونجم نادي فحيحيل الكويتي، أحد الأندية المعروفة سابقا بالإنجازات نادي فحيحيل على مستوى كرة اليد. محاولة إيرانية، التصدي ممتاز، عبد المحسن الهاشل حارس رائع وفدائي ومميز للمنتخب الكويتي، عبد المحسن الهاشل، كرة وتصدي من تصدياته الرائعة والجميلة في الشوط الأول. يواصل التألق عبد المحسن الهاشل، كرة على الظهير الأيسر، محاولات كويتية، الشمري دفاع إيراني، رمية 9 متر، عبد الوهاب براك جبارة يحاول يبحث عن لاعب آخر، والمجهود الفردي الرائع والجميل من عبد الوهاب براك بطريقة المروحة. شوف هذا الخداع الجميل، ينجح في الاختراق ويسجل الهدف 13. إيقاف، كثرة الإيقافات والحسم موجود من الطاقم البحريني، إشارة الحكم البحريني بالضرب على الوجه من اللاعب الكويتي اللي هو فيصل العنزي، هو من يخرج للإيقاف لمدة دقيقتين رقم 88. فيصل العنزي لاعب نادي الصليبيخات الكويتي، 16 عام، لاعب الدائرة 1.80 متر، أطوال مميزة سواء من المنتخب الكويتي والإيراني في هذه الفئة، فئة مرحلة الناشئين، أحد أهم المراحل في كرة اليد ونواة للمنتخبات الكبيرة. وهدف سجل عن طريق سيد محمد رقم 30 في المنتخب الإيراني. تعود الكرة كويتية

جبارة محمد. محمد جبارة حاول التمرير لكن طالت على المنتخب الكويتي. تمريرة خاطئة سريعة للمنتخب الإيراني. وعبد المحسن، عبد المحسن الهاشم، عنوان كويتي رائع ومميز بحراسة تذكرنا بالجيل الماضي الرائع، منهم البلوشي، بورزيقا، والفضلي، والنجوم الحاليين عيال صفر. ودائما الحراسة الكويتية في أمان بأمثال هذا الحارس المميز عبد المحسن الهاشم. كرة طويلة من المنتخب الإيراني بمحاولة التصويب مباشرة في المرمى الخالي لكن طالت وعدت على المنتخب الإيراني، وتعود مرة أخرى الفرصة كويتية لتقليص الفارق مع بدايته بتسع دقائق بعكس الشوط الأول، وتسجيل أربع أهداف حتى الآن مقطوعة للمنتخب الإيراني، والتمويه بذكاء من اللاعب الإيراني. بالتالي العقاب دائما في المرمى الخالي من الحراسة للمنتخب الكويتي، وتسجيل هدف سهل، والنقص العددي ما زال في المنتخب الكويتي. كثرة الإيقافات في المنتخب الكويتي أثرت على أداء ونتيجة المنتخب الكويتي. الشوط الأول عنده 1 2 3 4 إيقافات، والآن في الشوط الثاني عنده إيقافين، واحد لفيصل العنزي وواحد لعمر مدعو. 10 دقائق وصافرة من طاولة اللقاء. ما الذي حدث في دكة البدلاء للمنتخبين؟ هل هناك عقوبة تصاعدية؟ نعم هناك عقوبة تصاعدية على الجهاز الإداري والفني للمنتخب الكويتي أو لهذا المدرب ستيفان أرسون، مدرب المنتخب الكويتي في هذه البطولة. محاولات كويتية، فارق الأربع أهداف

جبارة، نزول دائرتين من المنتخب الكويتي، يحاول الاختراق، التصويب وتغيير في حراسة المرمى، خروج مهرشاد منصوري رقم 16 الحارس العملاق في المنتخب الإيراني، يتم استبداله ودخول لحارس بديل. رمية 9 أمتار وإيقاف وإشارة الوقت السلبي وتمريرة واحدة يشير بها الطاقم البحريني، بالتالي راح يصوب اللاعب الكويتي، والتصويبة القوية كانت من مدو أعتقد لكن خرجت. حسين خجستا والحارس البديل رقم 22 المنتخب الإيراني الذي يشترك الآن بالشوط الثاني. تعود الكرة محسن زادة، زادة لمهدي أحمدي في المنتخب، مهدي يحاول، مهدي لزادة في المنتخب الإيراني مرة أخرى، تصويبة قوية قوية قوية، ارتدت من العارضة الكويتية سريعة، تعود للمنتخب الكويتي. يا سلام، ودقيقتين، جيبه جيبه جيبه، خداع جميل. لكن ما الذي حدث؟ خداع جميل من اللاعب الكويتي، لكن احتسبت اربع خطوات من عبد الوهاب براك اعتقد. عموما تعود عبد الوهاب، مقطوعة استعجال والمرمى خالي والحراسة، يعود سريعا عبد المحسن الهاشم، برافو، يتصدى لكن طالت وجانبية للمنتخب الكويتي أو للمنتخب الإيراني عفوا، إيران التي تلعب الشوط الثاني لباسها الأحمر على يمين الشاشة، بينما الكويت على يسار الشاشة بلباسها الأبيض. نذكر بأن نتيجة الشوط الأول انتهت بتقدم إيران 13-9. التصويبة والهاشل، عبد المحسن، متابعة إيرانية وحصول على رمية 7 أمتار بغفلة دفاعية كانت من محمد سالمين اللي يلام في اللقطة الماضية، وعدم متابعته للكرة الثانية دائما تكون مهمة، والمعاتبة كانت من عبد المحسن الهاشم. تغيير في حراسة المرمى، نزول للهاجري محمد، والتصدي ممتازة، محمد الهاجري ينقذ مرمى المنتخب الكويتي، ممتاز، تصدي جميل من محمد الهاجري، كرة مهمة تضيع على المنتخب الإيراني، ورمية 7 أمتار ثالثة للمنتخب الإيراني، سجل في 2 في الشوط الأول والآن أضاع واحدة المنتخب الإيراني. تلعب لمصلحة المنتخب الكويتي، يحاول، والتصويبة وهدف من سليم فواز. سليم فواز سجل هدف الثاني الشخصي، لاعب رقم 51 في المنتخب الكويتي. تعود إيرانية وندخل في منتصف هذا الشوط الثاني. الكويت تحسنت في هذا الشوط في بدايته، لكن تفوق المنتخب الإيراني نتيجة 13-9 الشوط الأول ما زالت الأفضلية بالتهديف، لكن الأداء تدريجيا يتحسن من المنتخب الكويتي. يحاول فواز، سليم فواز، تلعب 9 أمتار،
عبد الوهاب براك لعنزي لجبارة براك مرة ثانية جبارة يحاول فواز سليم سليم فواز خطوة 9 أمتار إشارة الوقت السلبي تظهر نعم من الطاقم البحريني يحاول منتخب الكويت أول تمريرة ثاني تمريرة ثالثة التصويبة وحائط الصد لتعود لمصلحة المنتخب الإيراني هنا إيران منتخب قوي صعب رغم أنه قدم مباراة كبيرة بالأمس أمام منتخبنا القطري إلا أنه ما زال يتألق ويقدم مستوى كبير بنية جسمانية قوية نسبيا عن المنتخب الكويتي سواء في حراسة المرمى أو الدائرة خط خلفي 4 لاعبين وتنوع في المراكز للدائرة والأجنحة والأطراف يمتلك جناح أيمن مميز علي غفور هنا أيضا تضيع على المنتخب الكويتي وجانب من الحضور في صالة الأميرة سمية في عمان التي تستضيف البطولة الآسيوية 11 للمنتخبات للناشئين 10 منتخبات قلت تتنافس على 4 مقاعد مباشرة إلى كأس العالم تحت 19 عام في العام القادم 2027 حتى الآن لم يثبت من سيستضيف النسخة القادمة من بطولة العالم لكن هناك 4 مقاعد آسيوية وفي الربع النهائي الفائز مباشرة سيتأهل إلى كأس العالم 10 منتخبات يغيب أبرزها حامل اللقب المنتخب الياباني وانسحاب أيضا المنتخب الصيني بعد القرعة الأولى إذن حاملة اللقب تنسحب هل سيكون هناك بطل جديد أم ستبقى المنتخبات السابقة كوريا قطر البحرين والكويت وإيران من حصلت على البطولات أو الذهب سابقا نعم كويت إيران اليابان البحرين قطر كوريا الجنوبية هي ميزان القوى القاري في هذه الفئة فئة الناشئين والأكثر حضورا ضمن 4 الأوائل دائما هو المنتخب الكوري ثم مرات يظهر من خلالها في المربع الذهبي ثم اليابان أيضا ثم المرات البحرين 7 مرات قطر 6 مرات إيران 4 مرات السعودية 4 مرات الكويت 2 مرات والصين تايبي حضرت أيضا 1 مرة ضمن 4 الأوائل كوريا الجنوبية بطلة ل3 مرات وصيفة للنسخة الماضية البحرين 2 مرات بطلة قطر أيضا لديها 2 مرات 2010 و2012 إيران في 2006 السعودية بطلة
في 2008، وتبقى المنتخبات الأخرى الهند، الأردن، أوزباكستان، سوريا تبحث هي أيضا عن الصعود لمنصة الكبار. كوريا الجنوبية المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع النسخ العشر المكتملة السابقة. هذه بعض القراءة السريعة والأرقام في 11 نسخة تمضي حتى الآن من بطولة المنتخبات للناشئين. تبقى كوريا الجنوبية هي صاحبة الإنجاز العالمي الأكبر بين المشاركين في فضية النسخة الأولى عام 2005. هذه البطولة التي استضافتها أرض الرياضة أو عاصمة الرياضة دولتنا الحبيبة قطر، عندما استضافت أول نسخة وولادة هذه البطولة على المستوى العالمي. تبقى قطر أيضا تملك أفضل مركز بعد كوريا، إذا احتلت المركز الخامس في تلك البطولة في 2005. ست منتخبات من أصل 10 سبق لها الظهور في كأس العالم للناشئين من قارة آسيا. دعونا نعود للقاء إيران الكويت، والتي ما زالت إيران هي المتفوقة، والتصدي من تصديات عبد المحسن الهاشم. التمرير للمنتخب الكويتي وأيضا تضيع. كثرة الكرات الضائعة على المنتخب الكويتي، يعني يصل إلى المرمى كثيرا وبأريحية، لكن الإنهاء الأخير هي أحد مشاكل لاعبي المنتخب الكويتي، ويجب معالجة هذه الأشياء في التمارين في إنهاء الكرات. يضيع المجهود من لاعبي المنتخب الكويتي، يعني يعمل كل شيء ولكن الكرة الأخيرة أو الإنهاء يكون خارج المرمى أو في القائم أو بالتصويب الغير مناسب على حارس المرمى. عموما كرة إيرانية، ما زالت النتيجة 17-14، وحوار وإيقاف آخر على اللاعب فيصل العنزي، هو الإيقاف الثاني أم الثالث؟ شوف إشارة الحكم البحريني بادي لانجوج كما نسميه في التحكيم، أن هناك تحويط من اللاعب فيصل العنزي، وعقوبة التحويط دائما هي الإيقاف لمدة دقيقتين خارج الملعب. عموما محاولات إيرانية والاختراق، وهدف 18 للمنتخب الإيراني عن طريق اللاعب محمد طه. 6 أهداف لهذا اللاعب المشاغب والمزعج في صفوف المنتخب الإيراني. إيران تقدم مستوى كبير، قلت بعد مباراة لعبت بالأمس أمام منتخبنا القطري وخسرها المنتخب الإيراني بفارق هدفين، بعكس الكويت التي كانت في يوم راحة بالأمس ولم تستغل هذه الراحة. إيقاف دقيقتين بنفس الطريقة، طريقة التحويط إذن من اللاعب الإيراني مهديار رقم 41 يخرج للإيقاف لمدة دقيقتين. كفة متساوية إذن، 5 مهاجمين أمام 5 مدافعين. التمريرة والفدائية من اللاعب الإيراني في اللقطة الماضية، شوف هنا التحويط من اللاعب الإيراني رقم 41، طريقة الجودو. والوقت المستقطع الثاني للمنتخب الكويتي في هذا الشوط
لترتيب وشرح بعض النقاط قد تكون إيجابية للمنتخب الكويتي.

إذن ينتهي الوقت المستقطع الثاني للمنتخب الكويتي والبحث عن هدف. قلت إنهاء الكرات بأهداف هي مشكلة المنتخب الكويتي في هذا اللقاء، وواضح الكرات تضيع واحدة تلو الأخرى، الكرة أيضا تضيع بعد تكتيك جميل أجراه المدرب ستيفان أرسون للاعبينا، لكن الإنهاء هو مشكلة لاعبي المنتخب الكويتي في هذا اللقاء. كرة من الكرات التي تضيع على المنتخب الكويتي، رمية 9 أمتار لمصلحة المنتخب الإيراني الذي ينجح في تسجيل واستغلال هذه الثغرات في المنتخب الكويتي أو في دفاع المنتخب الكويتي. هدف سجل سريعا من المنتخب الكويتي في سنتر سريع عن طريق أحد اللاعبين. محاولة إيرانية، البحث عن هدف آخر للمنتخب الإيراني. ندخل في آخر 5 دقائق صعبة للفريقين وخصوصا للمنتخب الكويتي الذي يمر الوقت سريعا على لاعبينا. محاولة إيرانية، دخول داخل المنطقة المحرمة من لاعب الدائرة الإيراني، تالي تلعب رمية مرمى لمصلحة المنتخب الكويتي سريعا. 5 دقائق متبقية وفارق 4 أهداف ليس بالفارق الكبير في كرة اليد. المذن ينزل في هذه الدقائق سريعة للمنتخب الإيراني. محاولة قطع الكرة من أحمد المذن، لكن 9 أمتار تلعب للمنتخب الإيراني. دفاع متقدم بطريقة 5-1 من المنتخب الكويتي. يحاول المنتخب الإيراني ومميز هذا اللاعب مهدي أحمدي لاعب مراوغ عنده خداعات وفنتات جميلة، اللاعب الإيراني رقم 14. محاولة خروج برجل خارج الملعب، تالي خطأ وفاول تلعب لمصلحة المنتخب الكويتي. أحمد المذن عند الكرة الآن، أحمد محاولة كويتية، هل يسجل المنتخب الكويتي ويعود للقاء؟ شوف حاول، شوف شوف شوف شوف الكرات السهلة، شوف الاستعجال وتصويبه في وجه الحارس الإيراني، بالتالي تخسر هدف وتخسر لاعب. بخروجك للإيقاف لمدة 2 دقيقة يعني ما كان لها أي داعي الكرة الماضية. ضاعت أيضا فرصة لتقليص الفارق. في المقابل المنتخب الإيراني يسجل، أنت تضيع وهذا يسجل، فطبيعي فارق 5 أهداف للمنتخب الإيراني بعد شوط أول أنهى بفارق 4 أهداف المنتخب الإيراني لنتيجة 13-9. كرة لمصلحة المنتخب الكويتي، براك عبد الوهاب براك
إجبارة رمية 7 أمتار، إشارة من الحكم البحريني بأن اللاعب كان يدافع داخل المنطقة المحرمة، منطقة 6 أمتار، بالتالي رمية 7 أمتار رابعة للمنتخب الكويتي. من المصوب؟ عبد الوهاب براك، يسجل 5 أهداف الشخصية وهدف ناجح من رميات 7 أمتار اللي أضاع منها 1 المنتخب الكويتي، وإيران سجلت 2 وأضاعت 1. محاولة إيرانية، ثغرة دفاعية وعدم التغطية من حسين عواد، ينجح اللاعب الإيراني محسن زادة ويزيد غلة أهداف المنتخب الإيراني، زادة ل21 مقابل 16، ودقيقتين صعبة خلاص على المنتخب الكويتي. المذن يحاول تقليص الفارق على أقل تقدير وقد تكون مفيدة للمنتخب الكويتي في ترتيب هذه المجموعة الصعبة الثانية التي يتصدرها بامتياز منتخبنا القطري ل3 مباريات فوز على السعودية، الكويت وإيران، بل 4 أيضا أمام المنتخب السوري بنتيجة 42 مقابل 29. يحاول المنتخب الكويتي لتقليص الفارق على أقل تقدير، آخر دقيقة على نهاية اللقاء، كرة كويتية سهلة متابعة والهدف يأتي من حسين عواد، هو الثاني له شخصيا و17 للمنتخب الكويتي. آخر 40 ثانية على نهاية هذا اللقاء الذي جمع إيران الكويت في هذه المجموعة الثانية، وفوز إيراني ووقت مستقطع ما له أي داعي، لكن هو من حقه وينرفز أحيانا الطرف الثاني، وخصوصا بأن الفارق يعني كبير، نقدر نقول 4 أهداف، ولكن من حق المدرب أن يطلب وقته المستقطع الثالث والأخير ليطبق تكتيك معين يستفيد منه اللاعبين في المباريات القادمة. ولكن كما قلت هو يعني مزعج لبعض المدربين المنافسين أو أيضا اللاعبين نفسيا يتأثرون بهذا الوقت المستقطع رغم فوز المنتخب الإيراني بفارق 4 أهداف حتى الآن. في انتظار انتهاء الوقت المستقطع الأخير للمنتخب الإيراني، هنا بعض اللقطات والأهداف الجميلة التي سجلت من جانب المنتخبين، وأحد أهداف محمد طه اللي قد يكون هو رجل اللقاء، محمد رضا إذن رجبي مدرب المنتخب الإيراني، إشارة الوقت السلبي على المنتخب الإيراني، تلعب سريعة للمنتخب الكويتي، التصويبة ممتازة من أحمد علي المثل ابن الوز عوام كما يقولون، وهدف جميل سجله اللاعب أحمد المذن، بالتالي بهذا الهدف الأخير للمنتخب الكويتي والفرصة الضائعة للمنتخب الإيراني ينتهي أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان اللقاء بفوز المنتخب الإيراني 21 مقابل 18. مبروك للمنتخب الإيراني، حظ أوفر للمنتخب الكويتي الشقيق

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
4: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق، إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
3: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: أتوقع الكل مشتاق له. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
1: عدتوا لاستديو التخمين.
0: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
2: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
1: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
3: 2-1 قطر.
4: بالريان 3-0.
3: 2-2.
0: بسم الله.
5: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
7: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
8: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهة البدن.
9: تعادل بطعم الفوز.
10: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
11: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
12: صح
11: صح، بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
5: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
13: هذا البرنامج برعاية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، حياكم الله في أولى حلقات برنامج 90 دقيقة في هذا الموسم، موسم 26 موسم 27. برنامج 90 دقيقة دائما يناقش وإياكم دورينا من منظور فني وتكتيكي وإحصائي بحت مع كوكبة من نجوم التحليل في قنوات الكاس الرياضية. بطبيعة الحال بداية موسم وانطلاقة موسم بالأسبوع الأول شهدت 18 هدفا بانخفاض نوعا ما في المعدل التهديفي عن الجولة الأولى في الموسم الماضي، ولكن يبدو بأن النتائج وأسلوب المباريات كان على مستوى عالي جدا. بداية وقبل الحديث الفني والتكتيكي دعونا نذكركم بالفقرة الخاصة بكم أنتم مشاهدينا الكرام، وهي فقرة التصويت. بإمكانكم التصويت من خلال الهاشتاج الذي سيظهر بعد لحظات على شاشة قنوات الكاس الرياضية. هذه الفقرة هي اختيار اللاعب الأفضل بالنسبة لكل أسبوع وكذلك المدربين الأفضل. نبدأ بأفضل ثلاث لاعبين نجم منتخبنا الوطني أكرم عفيف، ثم فرانك ماجري القادم الجديد لنادي الغرافة، ثم في المركز الثالث أو اللاعب الثالث إدمنسون جونيور لاعب منتخبنا الوطني وكذلك نادي الاتحاد اللي قدم نفسه بشكل ممتاز جدا وسجل هدفين في المباراة وكان رجل المباراة بكل تأكيد بالنسبة لفريقه. طبيعة الحال نذكركم ب أيضا المدربين واختيارات المدربين الثلاثة كما نشاهد وإياكم عميد المدربين حاليا وهو مارتينيز نجم مدرب نادي الغرافة وهو في الموسم الخامس على التوالي جمال الماضي القديم الجديد على مستوى نادي الاتحاد وكذلك لوسيسكو أيضا اللي عنده خبرة كبيرة على مستوى الخليجي تحديدا أيضا أو على المستوى القطري. إذن ثلاث مدربين قدموا نفسهم بشكل ممتاز جدا. نذكركم الآن بنتائج الجولة وبالترتيب العام أيضا صراع الهدافين. طبعا كما شاهدنا وياكم الوكرة وقطر قمة كانت كبيرة انتهت 2-2، الريان يفوز على القادم الجديد لوسيل بهدف نظيف، ثم الغرافة يحقق أول انتصاراته في انطلاقة جديدة في هذا الموسم على حساب نادي الشحانية 2-1، العربي والشمال 2-2، وكذلك التحيل يفوز على السلية 2-0، ثم السد يحقق انتصاره الأول 3-1. صراع أو الستة الأواخر في جدول الترتيب، طبعا السد في المركز الأول، ثم الاتحيل، ثم الغرافة، ثم الريان، جميعهم في المراكز الأولى من الأول وحتى الرابع بنفس الرصيد من النقاط، ثم الوكرة وقطر في المركزين الخامس والسادس بنقطة لنقطة، ثم يأتي العربي كذلك في المركز السابع، ثم الشمال في المركز الثامن كذلك بنقطة لكل فريق، ثم من المركز التاسع وحتى الثاني عشر الشحانية لوسير الأهلي السلية بدون أي رصيد من نقاط. وبطبيعة الحال كانت هذه النتائج وجدول الترتيب العام. طبيعة الحال بعد لحظات سنلتقي مع الكابتن نبيل أنور والحديث الفني والتكتيكي عن أبرز المحاور الفنية والتكتيكية اللي لاحظها وشاهدتها الجولة الأولى.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نرحب بداية بالكابتن نبيل أنور مدربنا الوطني القدير ومحلل قنوات كاس الرياضية. حياك الله يا كابتن نبيل.
1: صحيح.
0: كل عام أنت بخير، موسم جديد بطبيعة الحال.
1: إن شاء الله في البداية مسي عليك وعلى متابعين قنوات الكاس.
0: الله يمسيك منك.
1: وسعيد جدا بتواجدي معاك في هالحلقة.
0: حياك الله يا كابتن نبيل. أكيد أسبوع أول كما ذكرنا شاهد 4 انتصارات وتعادلين بمعدل 18 هدف، لكن كابتن كانطلاقة دائما الانطلاقة تكون أصعب شيء على الفرق.
1: صحيح.
0: لأن أنت قادم من فترة تحضير في أجواء باردة، أجواء أوروبية، ومن ثم تأتي إلى أجواء نوعا ما حارة رطبة، وتلهاي نوعا ما تشكل صعوبة على الفرق من الناحية الفنية والتكتيكية. أنتم كمدربين شلون تتعاملوا معهم؟ إحنا نشاهد وإياك أرقام عامة للجولة.
1: أعتقد أنا وجهة نظر الشخصية الجولة الأولى مبشرة للخير مقارنة بالموسم الماضي. الجولة الأولى شفنا منافسة كبيرة من الفرق. أكثر ما ميز الجولة الأولى واللي شدني أنا أن كل الفرق تقريبا كانت تبحث عن الفوز، فهذه يعني أعتقد نقطة جدا إيجابية، وهي دليل على التحضير الجيد ودليل أيضا على الاستقرار اللي كان فيه 9 من الأندية من الموسم الماضي. فالاستقرار دائما يولد النتائج الجيدة، وإحنا شفنا الفرق ظهرت بصورة جدا مميزة، كانت لها هوية في أرض الملعب، وأعتقد أن النتائج يعني خير دليل. مباراة العربي والشمال كانت مباراة جدا مميزة،
0: استمتعنا
1: في قمة تكتيكية. مباراة قطر والوكرة، مباراة السد والأهلي، أيضا مباراة الريان والوسيل القادم الجديد، نتكلم عن نادي الوسيل اللي قدم مستوى جيد. فأعتقد كل الفرق أظهرت
0: جاهزية. تعتقد أن نادي الوسيل قدم مستوى فوق التوقعات كابتن كمشاركة أولى له في الدوري، على اعتبار أنه ما عنده خبرة دوري الدرجة الأولى، ما عنده حتى الأسماء الكبيرة اللي موجودة مثلا في أندية أخرى مثل السد الغرافة والريان وخلافه.
1: أتفق، أعتقد نادي الاتحيل كان نت قوي، نادي الريان يعني المباراة الأولى في الدوري أمام فريق كبير بحجم نادي الريان وبنجومه وبلعيبته واستغراره من الموسم الماضي، أعتقد الوسيل ظهر بمستوى جيد. أيضا الوسيل إحنا إذا نتكلم صحيح هو صاعد الأندية الدرجة الأولى، ولكن اللاعبين الموجودين الآن في نادي الوسيل عندهم الخبرة الكافية أن يتأقلمون مع الفريق وأن يظهرون بشكل أفضل. نتكلم عن لاعب قيمة أميد إبراهيم، نتكلم عن رودريجو لاعب نادي الريان السابق، أيضا نتكلم عن فرانكو لاعب نادي قطر المدافع. أيضا اللاعبين المتواجدين في نادي الاتحاد مثل نايف الحضرمي المواطنين كانوا إضافة كبيرة، فأعتقد نتكلم عن نادي الوسيل قدم نفسه بشكل جيد.
0: يعني للعلم فقط يمكن فقط ننوه أو نذكر المشاهدين بأن فقط ناديين خرجوا بشباك نظيفة، كابتن نادي الاتحيل ونادي الريان.
1: صحيح.
0: اللي ما استقبلوا أي أهداف في الجولة الأولى، وهذا أيضا مؤشر دفاعي ممتاز لهذه الفرق بغض النظر من كان أمامهم.
1: صحيح.
0: هذا مؤشر جيد. نبدأ مباشرة بالمحاور الفنية والتكتيكية، وأكيد اليوم كابتن نبيل اختار لنا أكثر من محور فني. كابتن دائما احنا نتحدث عن الاستحواذ، استحواذ الإيجابي أو استحواذ سلبي، لا بد تكون أنت من الفرق اللي عندك هذه الثقافة، ثقافة الاستحواذ بحد ذاتها.
1: صحيح.
0: حيث أن أنت تمتلك الحلول إذا كان عندك الاستحواذ.
1: شوف محمد، إحنا اليوم نتكلم عن محور مهم جدا في عالم كرة القدم وأساس أي فريق، اللي هو أسلوب اللعب. أسلوب اللعب لما نتكلم وش المقصود بأسلوب اللعب؟ هوية الفريق، النهج اللي تبعه الفريق لتطبيق أفكار المدرب.
0: هل أنا فريق دفاعي، فريق هجومي؟
1: يعني لما نتكلم عن الأسلوب هناك في أسلوبين، أسلوب اللعب الهجومي واسلوب اللعب الدفاعي. اسلوب اللعب الهجومي احنا شاهدنا من خلال قراءتنا للجوله الاولى، شاهدنا ان الفرق عندنا في الدوري عندها مختلف الاساليب في اللعب. لما نتكلم عن اسلوب اللعب الهجومي، في اللي يلعب بالاستحواذ، في اللي يلعب باللعب المباشر، في اللي يلعب على الاطراف، في
0: اللي يلعب المرتد،
1: وفي اللي يلعب
0: في تنوع التحول. الانديه في تنوع.
1: صحيح. فاحنا نبدا اول حاله، ودائما نتكلم ونضرب المثال في نادي السد بحكم الاستقرار. السد قراءة بسيطة وأرقام وإحصائيات قبل ما نعرض الحالة، السد في الموسم الماضي أكثر فريق وصل لمنطقة الجزاء في الدوري، السد أكثر فريق خلق فرص بمعدل من 3 إلى 4 فرص حقيقية في كل مباراة، السد أكثر فريق كان محاولة للتسديد. لما نتكلم عن المحاولة تختلف عن فرص حقيقية، بمعدل 10 إلى 14 محاولة. السد أقوى خط هجوم ب56 هدف الموسم الماضي، والآن احنا بنهاية الجولة الأولى، السد أيضا أقوى خط هجوم سجل 3 أهداف.
0: نعم.
1: السد اللي يميز السد
0: مع تغيير الجهاز الفني كابتن، مع قدوم الآن مدرب جديد، صحيح أنه قديم في قطار، يعني كان عنده خبرة كبيرة على المستوى الدوري المحلي، ولكن أيضا اختلاف الفكر، لكن يعني ما زالت الهوية، هوية نادي السد تقريبا موجودة.
1: لو نعرض نوقف ستوب نوقف اللعبة، نادي السد اللي يميز نادي السد السلاسة واللعب السهل الممتع. نادي السد ما يدور الكرة كثير، والاستحواذ يكون دائما إيجابي، اللعب يكون طولي أكثر ما يكون بطل. لو نشوف في هالحالة احنا لو نركز على اللاعب اللي فاتح في الجهة اليمنى بيدرو اللي شكل خطورة مع جوفاني في هذه المباراة، طلبه للكرة. احنا لو نمشي اللعبة نمشي نشوف الآن لما الكرة توصل لجوفاني كم لاعب متواجد أخوي عبد الرحمن من لاعبين نادي السد؟ في
0: خمس لاعبين
1: في الخط الأمامي. لما الكرة توصل لو نشوف مرة ثانية خمس لاعبين متواجدين في الخط الأمامي أمام نادي الأهلي اللي أيضا كانت عناصرة يعني مهمة جدا وعارفين كيف يواجهون نادي السد، ولكن قوة نادي السد الهجومي. الآن ستوب، نوقف اللعبة هني، تبدأ لما نتكلم عن الثلث الهجومي هني إبداع لاعبين، السرعة والتحركات والمهارة، وهذا ما يتميز فيه نادي.
0: والتحرك كابتن من غير كرة،
1: من غير
0: مو بشرط التحرك مع الكرة.
1: صحيح، لو احنا نشوف الآن شوف في في في مساحة
0: تحرك أكرم أيضا في الجهة،
1: في مساحة المقارب. مساحة متواجدة في هذه المنطقة، والآن احنا نشوف تحرك فيرمينيو في هذه المساحة الفاضية، ولما تلعب الكرة من بيدرو، شوف البيدرو الآن راح يمرر في المساحة، فيرمينيو راح يطلب الكرة في المساحة، والآن في تحف هني نشوف أكرم في أسفل الصورة الآن، أكرم اللي عليه متواجد، ولكن أكرم
0: وفي الجهة المقابلة للكرة كابتن.
1: صحيح، هني تسمي قراءة اللعبة. الآن مشي اللعبة، شوف فيرمينيو تلعب له الكرة، ما في مساحة، في ضغط من اللاعبين، تأنى وكانت في مساندة، ستوب نوقف، شوف الآن كانت في مساندة من بيدرو. العرضية كم لاعب متواجد من لاعبين نادي السد؟ ثلاث لاعبين متواجدين ومتهيئين للعرضية، والآن يكون في تحرك للقائم الأول، ويكون في تحرك وسط وأيضا تحرك أكرم اللي راح يكون من خلف أحمد رياض الظهير، والعرضية اللي راح تلعب من بيدرو في المنطقة الفارغة. فأعتقد هدف جدا مميز وجميل قدر يسجله نادي السد من خلال فقط ثلاث تمريرات، خوخي بيدرو فيرمينيو، رجعت لي خوخي والعرضية.
0: لذلك أحيانا الاستحواذ المبالغ فيه كابتن
1: صحيح
0: هو مش سيء، ولكن في نفس الوقت ما يكون مفيد بشكل مفيد كبير للفريق،
1: تعطي الفريق الثاني أريحية
0: إنه يتمركز بشكل جيد.
1: الحالة الثانية نتكلم عن أسلوب فريق نادي الريان. ستوب، نوقف اللعبة. مورينيو مع الريان ظهر بثوب مختلف تماما، هو يلعب طريقة الأربعة، ولكن في ناحية البناء يبني دائما بثلاث لاعبين، لأن جاسم الجابر ميولة الهجومية الدفاعية أفضل من الهجومية، فدائما هو يكون مع غارسيا وأمارو في مرحلة بناء اللعب. وأيضا تواجد
0: ثلاث لاعبين عندهم إمكانيات عالية على مستوى الدفاع،
1: تواجد بريرا في أسفل الشاشة، وأيضا المنهالي اللي يكون يتواجد على الأطراف، وأيضا في وسط الملعب هناك في أريحية سواء لقدز أو الجانحي أو أيضا غريغري في التحرك. فاللاعب عنده عدة خيارات في التمرير، ممكن يمرر لقدز، ممكن يمرر للجانحي، وأيضا ممكن يمرر وتنقل الكرة، ولكن دائما تكون في حلول للعيبة نادي الريان، ولكن دائما الأسلوب اللي يلعب فيه فريق نادي الريان على الأطراف، قوة بريرة الجانحي،
0: وهذه الصعوبة كابتن لأي فريق يواجهك أنك أنت تلعب على الأطراف، هذه صحيح. صعوبة كبيرة.
1: صحيح، شوف الآن الكرة لعبت للمنهالي، هناك في مساحة متواجدة من فريق نادي الريان، وأيضا تحرك الجانحي في هذه المساحة وطلب الكرة، شوف نمشي اللعبة، طلب الكرة للمساحة، والآن يكون في عملية الضغط، هني تصير عملية الانتقال من جهة لجهة، نوقف اللعبة هني، ستوب، شوف الآن في لاعب فارغ هنا اللي هو بريرا متواجد، تلعب له الكرة من الجانحي لبريرا، وتصير في عملية الأوفرلاب من غريغري، مشي اللعبة، شوف الآن تنقل الكرة للجهة الأخرى اللي تكون فيها مساحة وفارغة، وتمشي الكرة الآن، شوف غريغري يعمل أوفرلاب، العرضية ترجع، هناك في مساندة أيضا بحكم تقارب الخطوط، الخطوط متقاربة. من اللي بدأ الهجمة عبد الرحمن قبل ما نأخذ الهجمة، من اللي بدأ الهجمة؟ المنهالي.
0: شوف المساحة اللي خلف المدافعين كابتن، مساحة كبيرة أنا أعتقد.
1: صحيح، دائما إذا أنت تدور الكرة من جهة لجهة راح تخلق مشاكل للفريق المنافس، فأعتقد الوسيل عانى، لأن فريق الريان من أكثر الفرق في الدوري اللي ينقل الكرة من جهة لجهة ويخلق مساحات، والآن من اللي كان بادي الهجمة؟ المنهالي، وهو اللي راح ينهي الهجمة مع أنه هو كظهير أيسر، والآن مشي اللعبة، شوفوا العرضية اللي كانت في الجهة العكسية وفرصة هدف، أو هذه الحالة تكررت. عبد الرحمن احنا لما نتكلم نقول أسلوب لعب فريق معين، كيف احنا نبرهن أن هذا أسلوبه لما الحالة تتكرر مرة مرتين ثلاث؟ فهذه الحالات دائما كانت تتكرر في فريق نادي الريان.
0: نعم،
1: الحالة الثالثة اللي احنا راح نتكلم عنها عن فريق نادي التحيل. التحيل من الفرق اللي قدمت نفسها بشكل جيد، 64% نسبة الاستحواذ
0: في أعلى نادي في الأسبوع الأول كنسبة استحواذ.
1: احنا لو نشوف فريق نادي التحيل دائما هو عنده تنوع في أسلوب اللعب اللي يلعبه، أحيانا يلعب لعب مباشر على عمر سيكو، وأحيانا يلعب على الأطراف أدميرسون المعز، وأحيانا يلعب بعمق الملعب. الآن لو نشوف نمشي اللعبة نشوف الآن لحظة استرجاع الكرة، استرجع الكرة الفريق الآن تصير عملية تدوير الكرة والاستحواذ. نمشي اللعبة نمشي شوي بس التمريرة اللي تروح لسوماري في وسط الملعب ستوب، شوف دائما ستوب نوقف، دائما تكون في عمل مثلثات بين فريق نادي التحيل، دائما في ثلاث لاعبين قراب من بعض على أساس انه بيكون في رؤيه
0: ويكون في حلول عند كل لاعب.
1: صحيح، والان في كوره واحده ينضرب فريق النادي السيليه بسبع لاعبين، الكوره اللي تلعب في المساحه هذه راح ينضربون سبع لاعبين. الان لو احنا نشوف في الصوره خمس لاعبين ولكن في لاعبين هناك متواجدين في اسفل الصوره. صحيح، نمشي اللعبه شوف الان في تمريرة واحدة الآن أصبحت في مساحة ثلاثة ضد ثلاثة وراح يصير أربعة ضد ثلاثة، وأيضا عمر سيكو دائما هو يكون كلاعب محطة، والاستناد اللي يكون على عمر سيكو، من ثم نمشي اللعبة نشوف الآن كيف ستوب نوقف ستوب. الآن أصبحت في مساحة فارغة للجهة المقابلة اللي فيها أدميلسون، وتلعب الكرة لأدميلسون من اللاعب مبارك شنان أعتقد، وهني هدف أعتقد من أجمل الأهداف الجولة، جملة فنية كانت مميزة لفريق نادي التحيل.
0: جميل. حالة أخيرة عندنا في الدقيقة 23 من مباراة العربي ونادي الشمال.
1: العربي قدم نفسه بشكل جدا مميز وبثوب جديد.
0: حتى دفاعيا؟
1: دفاعيا أيضا ستوب، ولو أن في بعض الأخطاء الفردية. إحنا لما نتكلم بالحالة الدفاعية نتكلم المنظومة كلها، ولكن هناك لما تكون في حالات فردية أخطاء فردية هذا طبيعي في عالم كرة القدم، ولكن دفاعيا كشكل دفاعي العربي كان جيد، ولكن الأخطاء لو أنت تشوف الهدف الأول أحرزه الأليكس في مرمى، والهدف الثاني أيضا قراءة ما كانت جيدة من عيسى لاي. شوف الآن قوة نادي العربي، احنا لما نتكلم عن اسلوب لعب العربي يعتمد بشكل كبير على الأطراف، قوة رودري في الجهة اليمنى وإسحاق الحاج، تمريرة واحدة دائما هو يبحثون عن الحلول اللي بتكون موجودة في الأطراف، استغلال سرعة إسحاق الحاج وأيضا استغلال مهارة ستوب، هذا ما يبحث عنه نادي العربي اللي هو دائما تكون في عملية. الآن نشوف إسحاق الحاج اللاعب هذا دائما هو ما يبحث إنه في عملية واحد ضد واحد، ودائما يخترق في العمق،
0: الأفضلية دائما اللي تكون
1: واحد ضد واحد، ودائما يخترق في العمق،
0: الأفضلية دائما اللي تكون
1: واحد ضد واحد، ودائما يخترق في العمق،
0: الأفضلية دائما اللي تكون عند الكرة.
1: العربي يقف ضد واحد، وهذه الحالة تكررت كثير، والعربي أيضا سجل من الهدف الأول كان موقف واحد ضد واحد لرودري، ومن ثم العرضية اللي كانت لسرابيا.
0: ذكرنا حتى من الموسم الماضي كابتن أن رودري واحد من أفضل ثلاث محترفين على مستوى الدوري.
1: صحيح،
0: لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة على المستوى قيمته كجناح وأيضا كقيمته كهداف من الطراز الأول.
1: صحيح، صحيح. رودري من اللاعبين اللي يعني تقدر تقول عليه لاعب يفوز فريق، من أنصاف
0: يبنى عليه فريق،
1: يبني يفوز فريق. رودري من أنصاف الحلول، يسجل يصنع، ورودري قيمة فنية كبيرة لأنه لاعب جماعي مش أناني، دائما يبحث هو يعني لو تلاحظ عليه يبحث عن الأسيست أو صناعة الهدف أكثر ما يبحث أنه يسجل
0: عن التهديف. نعم
1: صحيح.
0: طيب عموما المحور الثاني والأخير وهو سرعة الانتقال أو التحول الهجومي كابتن، من النوادر جدا نشاهد فريق عربي ما بيتكلم قطري أو خليجي يمتلك هذه الميزة، سرعة الانتقال من الدفاع للهجوم بشكل متمكن وبشكل إيجابي.
1: صحيح، شوف سرعة التحول محتاج نقاط معينة، أول شيء افتكاك الكرة، بعد افتكاك الكرة التمريرة الأولى تكون للأمام، أيضا الجري في المساحة، وأيضا نتكلم عن المساندة اللي بتكون من لاعبين القادمين من الخلف. لو احنا نرجع بالحالة هذه من البداية نشوف نادي قطر كان في بناء هجمة، ولكن لحظة استرجاع الكرة ستوب، شوف استرجع الكرة حمدي فتحي، الآن التمريرة الأولى راح تكون في الأمام للعيدوني، ومن ثم نمشي اللعبة شوية نمشي شوف العيدوني بعد استلامه للكرة الآن نظرته اللي تكون ستوب،
0: خمس لاعبين كابتن من نادي قطر اخرجهم من اللعبة بتمريرة واحدة.
1: ولكن الأهم بهذه الحالة كلها اللي هو اللاعب رضوان بركان،
0: نجم صراحة في هذه الجولة،
1: استغل المساحة اللي موجودة بين ضيوف وبين مايسون، وطلب الكرة في المساحة، والتمريرة المثالية اللي كانت للعيدوني لرضوان بركان، وموقف واحد ضد واحد، فأعتقد أنه خلق لنفسه.
0: لكن تحتاج سرعة بديهة من اللاعب اللي عند الكرة، سرعة بديهة وكشفة للملعب أيضا يساعد أي لاعب أنه يصنع كرة مثل هذه.
1: العيدوني، لويس البرتو، حمدي فتحي، ثلاثي وسط نادي الوكرة، تغد من
0: خلنا نقول
1: من أفضل لاعبين الوسط عندنا في الدوري. نشوف الآن موقف واحد ضد واحد، السرعة كانت موجودة، وأيضا الدقة في التسديدة، ولو أن الحارس يتحمل جزء من هذا الهدف، ولكن أعتقد نادي الوكرة، وأيضا وضربة الجزاء الهدف الثاني نادي الوكرة بنفس السيناريو، تحول رضوان بركان هو اللي عمل ضربة الجزاء.
0: نعم، كذلك الحال في مباراة الغرافة، وهدف كان غالي جدا، منح الغرافة 3 نقاط كابتن في الدقيقة 91.
1: صحيح، الغرافة لو احنا نشوف دقيقة، نتكلم عن دقيقة 91 عبد الرحمن، شوف الآن الغرافة بشكل منظم في وسط الملعب، الفريق متراجع في وسط الملعب، الآن تبدأ عملية الضغط. دائما احنا نقول الضغط يبدأ في وسط الملعب، الآن شوف الضغط اللي كان، لو نرجع بالحاله شوي، نرجع شوي بس ثواني عند اللاعب ديالو، بعد بعد بعد شوي، بعد بس ستوب، مشي شوي، مشي اللعبه، خلي الكره ستوب. ايش اللي يخلي اللاعب ابراهيم ديالو يعمل الخطا؟ احنا الكل متفقين ان ابراهيم ديالو هو اللي مرر التمرير الخطا، اللي خلى ابراهيم ديالو يعمل الخطا هذا هو الضغط اللي عمله اللاعب دياز عليه. لو نشوف الان هو ضغط
0: قد الحلول كابتن،
1: صحيح ضغط عليه، وايضا ياسين ابراهيمي سكر عليه زاويه التمرير للظهير، والان هو راح يدخل على داخل، مشي اللعبه، والان تصير عمليه الضغط ايضا متواجده من اللاعب فرانك، قطع الكره من رومان، وايضا الان تلعب الكره في المساحه اللي متواجده، للحظه الانتشار كان متواجد في نادي الشحانيه، واعتقد هدف كان جدا غالي، وهدف 3 نقاط في الدقيقه 91 بعد ما كانت المباراه رايحه للتعادل.
0: نعم، اذا كان هاي مجمل ما لاحظ وشاهد كابتن نبيل انور في هذا الاسبوع. شكرا لك كابتن نبيل على وجودك معنا اليوم، نشوفك ان شاء الله في الحلقات
1: ان شاء الله
0: بعد لحظات من الكرام، نلتقي باذن الله مع الكابتن القدير حسين الرميحي، والحديث عن فقرة الحراس وأبرز ما دار حول أداء الحراس في هذا الأسبوع.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم مره اخرى. نرحب بدايه بالكابتن حسين الرماحي، الوجه الجديد في برنامج 90 دقيقه. حياك الله يا كابتن حسين.
1: يا مرحبا،
0: شرفتنا ونورتنا، وباذن الله تكون رحله موفقه معاك في هذا الموسم الطويل.
1: أكيد. ان شاء الله يزيدني شرف. امسي عليكم، امسي على متابعين الكاس، وان شاء الله ان نكون مفيدين في حلقه 90 دقيقه.
0: حياك الله يا كابتن. كابتن حسين، قبل ان نتحدث عن حالاتنا اليوم وحتى قبل نتحدث عن مستوى الحراس في هذا الاسبوع، دائما الحراس لهم استعداد واعداد خاص.
1: أكيد.
0: ما قبل انطلاق الموسم، حدثني بشكل سريع. لهم استعداد واعداد خاص.
1: أكيد.
0: ما قبل انطلاق الموسم، حدثني بشكل سريع. الحص لهم استعداد واعداد خاص.
1: أكيد.
0: ما قبل انطلاق الموسم، حدثني بشكل سريع. شو اللي يختلف ما بين اعداد
1: كان حارس متمرس في الدرجه الاولى او صاعد للدرجه الاولى جديد؟ فهاي كلها الحسابات.
0: خلينا نقول عن الحراس المتمرسين.
1: المتمرسين دائما التركيز يكون عندهم بدايه من يعني قبل المباراه بيومين يبدأ.
0: لا، أتكلم عن إعداد الموسم يعني في المعسكر. آه، مرورا حتى انطلاق الموسم، شو الفترات أو شو المراحل اللي يمر فيها؟
1: هو التركيز العالي أو التمارين بشكل تكون مكثفة بشكل عالي، خاصة في المعسكرات، لأنه يكون عند مدرب الحراس عنده الوقت الكافي أنه يشتغل مع الحارس عمل مباشر بينه

0: وفي أغلب الحراس. في السابق كنا نلاقي بعض الأخطاء اللي تكون يعني مؤثرة بشكل كبير. في الجولة الأولى كانت الأخطاء تقريبا بسيطة جدا، الحراس دخلوا المباريات من بداية المباراة، وهذا الشيء يحتاج وقت للحارس أو للاعب، مثال أنه مثلا يحتاج مباراة
1: يدخل في أجواء الموسم
0: بالضبط أو ترتفع لياقة المباراة. إحنا نقدر نسميها لياقة المباراة، لياقة المباراة تختلف لياقة عن اللياقة اللي يتمرن فيها كل يوم. فاللي بوصل لك إياه، دخول الحراسنا في الجولة الأولى كان جدا مميز، وبصراحة كانوا
1: 9 من 10 يعني تعطيهم؟
0: لا نخليها 8
1: من 10 بحيث أن الأسبوع الجاي إن شاء الله 9 و10
0: خلال جولتين بيكونوا إن شاء الله في الفورمة
1: بإذن الله. طبيعة الحال الكابتن حسين جهز لنا حالتين كانت هي الأبرز على مستوى هذا الأسبوع. كابتن أبي يعني نتحدث عن تمركز الحراس، عن أخطائهم، عن أيضا التعامل الإيجابي معهم.
0: أكيد طبعا كان عندنا حالتين. الحالة الأولى كانت مع حارس الوكرم كابتن محمد أحمد، قدم مباراة مميزة بكل أمانة. التمركز ماله كان جدا مميز، قدر أنه هو يغطي القائم الأول. سيباستيان كان معطي ظهره، فكان ما عنده أي احتماليات أنه يسجل في المرمى بطريقة مباشرة، لكن سيباستيان من طبعا من رؤوس الحربة المميزين اللي سلهم فترة كبيرة في الدوري القطري عندنا، ولاعب يعرف يقدر يحدد مكان المرمى حتى لو كان معطيه ظهره. الكره لعبها مباشره في المرمى.
1: كره سيباستيان ما كانت صعب ان يتوقعها اي حارس كده او لازم يتوقعها
0: بالضبط. اغلب الحراس في حاله مثل حاله سيباستيان المفروض انه يستلم الكره ينزل الكره او انه يعيد تدويرها للاعب
1: المهاجم
0: اللي موجود ايا كان اللاعب اللي موجود، لكن سيباستيان لعبها بطريقه مباشره للحارس، فعاد حساباته كابتن محمد احمد بسرعه. اللي حصل هنا المشكله، هنا المشكله الاساسيه اللي حصلت مع كابتن محمد احمد في اول ما لعبت الكره سيباستيان بيستلمها صحيح، لما لعبها سيباستيان هنا محمد احمد تفاجأ بضغط تباتا عليه. محمد احمد كان عنده احتمالين، الاحتمال الاول انه يترك الكره بكل سلام تطلع برا ارضيه الملعب وتكون انتهت الهجمه بخيرها وبشرها، الحاله الثانيه انه كان يمسك الكره لكن ضغط
1: لا بس تباتا الكره كانت رايحه الجول كابتن.
0: لا هي خارج المرمى.
1: طيب يعني تقديره كان ما كان موفق.
0: احنا برا الملعب
1: تقدير الكوره،
0: ما نقول تقدير الكوره، احساسه بالمسؤوليه او خوفه على مرمى يحتم عليه قرارات سريعه في اقل من جزء من الثانيه. احنا كمحللين لما نكون برا الملعب نكون جدا عندنا اريحيه وعندنا اعاده وعندنا تصور للملعب بشكل عام، فالحارس يكون تحت ضغط عالي، خاصه نتكلم عن بدايه اول مباراه في الدوري. الضغط اللي حصل عليه ضغط لاعب تباتا لما ضغط عليه هنا يوم
1: اوكي قلت لي انه كان عنده الحل الاول انه يترك الكره،
0: يترك الكره تطلع برا الملعب، هاي احتمال، لكن التقدير 100% والتاكيد بيكون عنده هو. الحل الثاني انه يمسك كره ما كان يعيدها للعب مره ثانيه، خاصه في ظل لاعب نادي غطا.
1: وضع التشريحي كجسمه كابتن ما كان يساعد انه يمسك الكره لانه كان متمركز على القدم اليسار، ما هو وبالتالي كان من الصعوبه نوعا ما انه هو يمسك الكره ويتحكم فيها بسهوله.
0: بالضبط، هو حب ياخذ الكره من اعلى نقطه لها، لو اعطى نفسه نص خطوه او خطوه زياده كان ممكن يحصل على الكره بكل اريحيه.
1: نعم، شوف الحاله اللي بعدها.
0: تفضل
1: كابتن.
0: نفس الحاله تقريبا على مرمى قطر. كابتن علي نادر من حراس المميزين أمانة، قدم موسم مبهر الموسم الماضي والموسم هذا بدأ بداية جيدة. اللي أقدر أقول لك يا كابتن محمد علي نادر سكر القائم الأول بشكل مثالي، لكن كان فيه خطأ بسيط جدا هو ارتكبه بدون قصد، اللي هو كان قريب جدا من القائم الأيمن جزء كبير. اقترابك من القائم الأيمن أو من القائم بشكل عام يحدد مدى قوة انطلاقتك.
1: لكن ليش يعني المحللين نوعا ما يحملونه هو المسؤولية؟ لأن الكرة في زاويته.
0: طبيعي كل المحللين على صحيح، يعني كلامهم جدا صحيح، لكن أنا بوصل لك إياه. علي نادر الخطأ اللي ارتكبه الوحيد أنه هو كان جدا قريب من القائم، لو ما أعطي نفسه خطوة برا القائم كان عنده الأريحية.
1: خطوة وين كابتن؟ أبيك تراويني وين كان وين التمركز المثالي له؟ عيدها لي ميدو مرة ثانية. أوكي مش لها، ابيك تقول لي وين بالضبط كان التمركز المثالي.
0: بس ستوب، خطوه واحده امام.
1: اعطني السبوت كابتن، اعطني السبوت لايت.
0: اي واحد؟
1: اوكي السبوت لايت. اي قول لي وين بالضبط كان لابد انه هو يكون متواجد.
0: علي كابتن علي لازم يكون في امام خطوه واحده برا القائم،
1: يعني في صوت يمين.
0: لا برا المرمى. اوكي اذا طلع برا بتقل المسافه بينه وبين القائم الأيمن،
1: بمعنى أنه هو يواجه حامل الكرة، يواجه المهاجم،
0: يضيق عليه الزاوية. نعم. اللي ممكن يسجل منها اللاعب. الشيء الثاني، الخطأ الثاني اللي هو ارتكبه أنه كان استخدم يده بدال القدم.

0: الرجلة كانت أقرب بكثير للكرة وبتكون أسرع. هو فضل أنه يكسر رجله إلى داخل ويستخدم يده، فهي قلل الوقت بالنسبة لتسديدة اللاعب المميزة صراحة.
1: هو أنت تقديرك كابتن كحارس سابق وحارس دولي، ليش الحارس تعامل مع الكرة هذه بهذا الشكل؟ ليش ما تقدم أكثر؟
0: اعتمد هو على رد فعله واعتمد على سرعته، لما يكون في الوضع هذا اعتمد أنه بينزل بسرعة، يكسر رجله لداخل بينزل بيده اليمنى للكرة، لكن سرعة الكرة ودقتها، وهذا طبعا توفيق للاعب أنه يسجل كرة في زاوية تعتبر شبه يعني معدومة بالنسبة للاعب أنه يسجل منها. اللي أقدر أقول لك إياه أنه كان في توفيق من اللاعب، وللأسف كابتن علي استخدم يده، لو مستخدم القدم كان بيكون أسرع وبيكون يعني أسهل له.
1: نعم. طيب عموما كانت هذه طبعا الحالات الموجودة بالنسبة لكابتن حسين نرمحي. طبعا احنا ما زلنا في بداية الدوري
0: طبعاً
1: كابتن،
0: أكيد أكيد.
1: وأكيد في مستقبل الدوري ممكن يعني تعرضون الحراس لاختبارات أكبر كابتن،
0: أكيد أكيد.
1: وبالتالي نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق، لكن كمان نختم معاك كابتن حارس الجولة خليفة أبو بكر.
0: طبعا خليفة أبو بكر بكل أمانة قدم مباراة مميزة، المميز في التصديات اللي قام بها خليفة أبو بكر، التوقيت كان توقيت مهم، التصديات اللي أبدع فيها خليفة كان توقيت جدا حساس لنادي الغرافة، لك تتخيل لو واحدة من التسديدات هذه دخلت المرمى كان بيكون حمل ثقيل على نادي الغرافة، فهو كان مساهم بشكل مباشر في حصول الغرافة على 3 نقاط.
1: أنا يعني لفت انتباهي أرقامه كابتن، التصديات 5 تصديات في مباراة، 5 تصديات ناجحة مش عدد قليل كابتن.
0: أكيد طبعا أكيد،
1: وثلاثة داخل منطقة 18 أيضا، هذا عدد نوعا ما ممتاز،
0: وخاصة أنت تتكلم عن أول مواجهة في الدوري، يعني أنت لحد الآن المنافس مش عارفة بالشكل الواضح أن أنت ممكن تدرس الخصم، تدرس المهاجمين اللي موجودين عنده أو طريقة لعبة، فخمس تصديات يعتبر رقم مميز جدا، وتوقيت التصديات كان مؤثر جدا بشكل كبير، ساهم نادي الغرافة أنه يحصل على نتيجة المباراة.
1: سؤال أخير كابتن، البعض يرى بأن نادي الغرافة يحتاج إلى حارس، أنت هل تتفق مع هذه الرؤية أو ما تتفق؟
0: من حق الأندية سواء غرافة أو غير غرافة، من حقهم أنهم دمان يبحثون عن الأفضل، يبحثون عن الأصغر، يبحثون عن التطور، عن تأمين منطقة الدفاع. خليفة قاعد يقوم بدور جدا مميز، لكن احنا دائما الكل يطمح لأنه يكون عنده حارس صغير في السن، حارس موهوب، حارس ممكن يخدم النادي لخمس أو 7 مواسم قادمة، فأعتقد أن حق مشروع أن النادي يدور.
1: إذن الغرافة يحتاج إلى حارس بجانب خليفة أبو بكر، هذا ما يقلل من قيمة خليفة أبو بكر،
0: بالعكس بيرفع من مستوى خليفة أبو بكر كذلك أكيد.
1: شكرا كابتن حسين على وجودك معنا، نشوفك إن شاء الله في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله.
1: بعد لحظات من الكرام نلتقي مع الكابتن فهد الشمري وفقرة تصويت للحديث عن الاختيارات على مستوى الأفضل كلاعبين وكذلك مدربين.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نرحب بدايه من الكابتن فهد الشمري محلل القنوات الكاس الرياضيه نجم نادي الغرافه سابقا ونجم منتخبنا الوطني سابقا. حياك الله يا كابتن.
1: يا مرحبا فيكم محمد، وانا سعيد انكم متواجد معك.
0: الله يمسيك بالخير. كذلك اليوم اكيد عندنا بانطلاق هذه الفقره من جديد نذكركم بان هذه الفقره دائما عندنا من خلال الهاشتاج تصويت 90 دقيقة قنوات الكاس، وبطبيعة الحال من كانكم في الحلقات القادمة التصويت منذ انتهاء الجولة بطبيعة الحال وحتى موعد البرنامج. نذكركم الآن باللاعبين المميزين في هذا الأسبوع.

0: النجوم قدموا نفسهم حقيقة بشكل ممتاز مع انطلاقة الدوري، كانوا مؤثرين بشكل مباشر على نتائج فرقهم وحتى على المستوى الفني العام بالنسبة لأنديتهم. كابتن فيد، بداية قبل نتحدث عن الاختيارات، أبي أتحدث معك عن انطلاق الموسم، مقنع بالنسبة لك أو غير مقنع؟
1: أكيد مقنع لانطلاقة الموسم. شفنا الأندية قاعد يقدمون نفسهم بشكل كبير، يمكن في بعض الأندية ما طلعت بالمستوى اللي كنا احنا متوقعين، لكن في كثير من الأندية قدموا مستوى كبير، والشيء الحلو انه شفنا حضور جماهيري في الجولة الأولى، واعتقد ان الخطة اللي عاملينها الإخوان
0: تطبيق حيوه
1: اعتقد انها خطة ناجحة، وهذا اللي تحفز الجماهير اكثر وتدعم الملاعب، خصوصا ان الملاعب يعني مونديالية.
0: جماهيرنا يستاهلون ترى الجوائز،
1: والله يستاهلون صراحة، لازم تحفزهم. اذا بتحفز اللاعبين في البطولة واخر شيء لهم مكافآت، اعتقد الجمهور بعد يحتاج المكافآت، يحتاج التحفيز طبعا.
0: خلنا نشوف الاختيارات ونبدأ بأول اسم عندنا من معنا. أول شيء أدميلسون، أعطوني أكرم عفيف. أكرم، كابتن فهد خلص الكلام فيه.
1: طبعا أكرم حلو وبنتكلم عليه من اليوم لين بكرة. أكرم من أفضل اللاعبين اللي قاعدين يقدمون نفسهم، هو اللاعب رقم واحد أنا أشوفه في نادي السد، وصار له أكثر من موسم، هو اللاعب الأبرز اللي عندنا في كل يعني نجوم يكونون هم المتوجين، يكون أكرم أحد النجوم هذيلا. أكرم قاعد يقدم نفسه بشكل كبير سواء مع المنتخب أو النادي، شفناه في آخر تقريبا 6-7 سنوات أكرم هو بارز بشكل كبير، وخصوصا هو الحلقة الأفضل نشوفها مثلا في نادي السد، هو قاعد يقدم نفسه بشكل كبير، لما ينزل مستواه تحس أن السد مش في مستواه، لكن مع وجود أكرم أعتقد أن السد والمنتخب يعني
0: أرقام كلها يكون سواء صناعة سواء تسجيل، حتى دقة تمرير 90% وهو رقم كبير نسبة كبيرة.
1: من أفضل اللاعبين أكرم بالأمانة، قاعد يقدم نفسه بشكل كبير، شفناه في المباراة اللي طافت مباراة افتتاحية، قلنا يمكن في بعض اللاعبين كان مستوياتهم مش في المستوى، لكن أكرم أثبت نفسه في أول مبارياته وقاد السد إلى تحقيق أول 3 نقاط وبالنتيجة يعني 3-1 على فريق نادي الأهلي. حتى الأهلي يعني ما قدم مستوى الكبير، لأن فريق نادي السد قدم نفسه بشكل كبير وبطريقة ثانية.
0: خلينا نشوف اللاعب الآخر، ماجري نجم نادي الغرافة، لاعب كان يحتاج غرافة كابتن.
1: أكيد أن تحتاج اللاعب رقم 9، وكنا نعاني إحنا من اللاعب المهاجم، وأنا كنت موجود في المعسكر وكنت نتكلم بعد عن الفريق، وشفنا الفريق قاعد يقدم نفسه بشكل كبير، خصوصا أن أول مبارياته كان مع فريق عنيد، فريق اللي هو فريق الشحانية، اليوم لقينا الحلقة اللي كنا نحتاجها، واللاعب الهداف، يعني اللاعب أن تحتاج اللاعب الهداف اللي من لمسة واحدة يخلص المباراة، يعني لو تقول المباراة يمكن كان شبه غايف المباراة، لكن يطلع في الوقت المناسب، وانت هذا اللي تحتاج اللاعب اللي يخلص لك المباراة. اليوم نشوف لاعب قدم نفسه في أول مبارياته في دوري،
0: بالذات بعد خروج أحمد الجانح كابتن، واحد من الركائز الأساسية في نادي الغرافة، الآن وجود لاعب حتى من اختلفوا مراكزهم، لكن على الأقل لاعب عنده الصبغة الهجومية يعوض غياب أحمد الجانح.
1: كثير طلعوا من نادي الغرافة، لكن قاعد نشوف شباب قاعد يطلعون، أي لاعب يطلع من نادي الغرافة نقول الله يوفقك، لكن نشوف وجوه جديدة اليوم في نادي الغرافة، نشوف ناس قاعد تعطي نفسها، تعطي مستوى جديد في نادي الغرافة، وقاعد تقدم نفسها بشكل كبير. اليوم لاعب محترف جانا وقدم نفسه بشكل كبير في المباراة هذه، وسجل 2 وحققنا 3 نقاط جدا مهمة في أولى المباريات، وانت تحتاج أولى المباريات، ترى المباريات صعبة تكون أولى المباريات في أي بطولة، لكن اليوم نشوف فريقنا قاعد يقدم نفسه، لكن كنا نحتاج المهاجم، ولا مهاجم اليوم
0: حضر وشكله إن شاء الله بيكون يعني مهاجم من المهاجمين لهم بصمة
1: قوي للأمانة، وحقق نتيجة إيجابية.
0: أدميلسون أيضا من اللاعبين اللي كما ذكرنا دائما هو من اللاعبين اللي إذا كان في مستوى كابتن يشلك فريق ويقدم لك مستويات ممتازة، وهذا ما حدث اليوم مع أدميلسون، 2 في أول جولة.
1: أدميلسون من اللاعب اللي يحيرك بصراحة، والله يحيرك أدميلسون، نتمنى أدميلسون إنه يستمر على هالمستوى هذا، يعني شوفه مع فريق
0: نقول ما ترجع من الإصابات، ترى يعني الموسم الماضي ما ترجع من
1: الإصابات، تأثر على اللاعب، لكن أدميلسون احنا عارفين إمكانيات اللاعب، إن شاء الله يستمر على نفس المستوى هذا وأفضل، لأنه بيفيدنا سواء في المنتخب أو مع النادي، لكن المنتخب للأمانة ما قدم المستوى، لكن نشوف الموسم هذا بادي بالطريقة الصحيحة، ونتمنى استمراره، وإن شاء الله يكون من أفضل اللاعبين اللي نشوفه في نهاية الموسم، نتمنى أن يرجع إلى أدميلسون اللي احنا نعرفه.
0: هذا بينعكس على المنتخب أكيد، سواء في كأس الخليج بعد شهر أو حتى مع كأس آسيا في يناير القادم.
1: صحيح، عندنا استحقاقات قادمة، نتمنى جميع نجومنا أن يقدمون نفسهم في بطولة الدوري، أعتقد الاتحاد وفر كل سبل الراحة للاعبين وكل سبل تقديم الأفضل في البطولة، خصوصا لما تلعب ب5 لاعبين محترفين مع 2 اللي تحت السن القانوني، وهذه فرصة للاعبين أن يبرزون نفسهم.
0: من تختار كابتن فهد؟
1: يكونوا متواجدين
0: من الثلاثة؟ تختار الغرفة ونفسك؟
1: والله كلهم نجوم وكلهم قدموا نفسهم، مثلا قلنا مثلا أكرم يعني لو بنتكلم عليه من اليوم لبكره اكرم من افضل اللاعبين اللي شفناهم الفتره الاخيره. يعني اليوم شفناه في اولى مباريات قدم نفسه ادميلسون نبيه يرجع الى مستواه شفناه.
0: ترى في لاعبين غيرهم كانوا مميزين،
1: في عندنا بركان
0: كان موجود،
1: عندنا
0: رودري كان من اللاعبين المميزين، في لاعبين
1: في في في في في ادائهم كثير من اللاعبين يقدمون نفسهم. يمكن احنا كنا محتارين اكثر ثلاث لاعبين نختارهم، يمكن نروح يمكن اكثر شيء يمكن بين ماجري وبين عفيف.
0: لا عطني واحد
1: والله والله
0: عشان ناخذ تصويت الجمهور ونشوف من اختار.
1: اكيد الجمهور اكيد بيكون يعني في بين ماجري، لان اول مباراه له وسجل هدفين وقاد فريق الغرافه الى ثلاث نقاط. عفيف يعني على كوكب اللاعبين، لكن
0: لا ضيع الفيل، عطني واحد، عطني اللاعب الافضل بالنسبه لك. ترى هاي ما يقلل من قيمه الباقيين او من عمل الباقيين،
1: كلهم قدموا نفسهم في الجوله الاولى للامان. لكن يمكن انا والله احترت بين اللاعبين بصراحه، لأن أكثر من لاعب أنا شاد انتباهي.
0: ما تبي تزعل أحد؟
1: والله ما نبي نزعل أحد، لأن جميعهم كانوا نجوم في الجولة.
0: خلينا نأخذ الجمهور نشوف الجمهور وبعد نشوف تغير رأيك أو لا.
1: تصويت الجمهور.
0: خلينا نشوف الجمهور. الجمهور يروح مع أكرم عفيف وبفارق يعني 55%.
1: أكرم يستاهل.
0: إدميلسون 27% وماجري 18%. تتفق معهم أكرم؟
1: أكيد أكرم من أفضل اللاعبين اللي موجودين عندنا من سنوات. جميل. ما شاء الله ماشي على المستوى، ان شاء الله الله يحفظه
0: الله يوفقه ويحفظه ان شاء الله. المدربين الثلاثه الافضل

0: إذن شاهدنا وياكم الاختيارات الثلاثة سريعا. كابتن فهد جمال بالماضي، لوسيسكو ومارتينيز، ثلاث مدربين يمتلكون سي في كبير، قيمة كبيرة أيضا على المستوى المنطقة وحتى على المستوى التدريب مشاركة التدريب.
1: طبعا ثلاث مدربين قدموا أنفسهم بشكل كبير، خصوصا تكتيك وفني في أرضية الملعب. شفنا التغييرات اللي صارت في الوجوه الجديدة، اللاعبين في جدد في الفريقين، في الفرق كلها الثلاثة. أعتقد أن ثلاثة مستحقون يكونون هم الأفضل، لكن أنا أشوف يمكن رغم الوجود يمكن بين بيدرو وبين لوسيسكو، لوسيسكو قدم نفسه بشكل كبير. شفنا السد يلعب كرة جميلة ولعب سريع وتحول
0: وحافظ على هوية فريق
1: السد، وما شفنا السد من زمان متحرس سد من انشلوتي من منشيني. اعتقد ان انشيني
0: كان بالك مع مدريد، ترى
1: لا
0: مدريد حقق فوز صعب.
1: طبعا مثل ما تكلمنا عن منشيني كان التكتل كثير، كان ورا وما في اللعب السريع التحولات. اليوم نشوف لوسيسكو قاعد يقدم نفسه بشكل كبير، التحولات والاختراق من العمق، الأطراف شغالين. يعني شفنا أداء، رغم أنه ناقص ثلاث لاعبين مميزين.
0: نعم إيه. يعني تروح مع لوسيسكو،
1: ممكن أروح
0: تختار مع لوسيسكو. خلنا نشوف الاختيار بالنسبة للجمهور، من اختار من المدربين الثلاثة هل يتفق مع الكابتن فهيد أو لا. نعم يتفقون معك 70% لوسيسكو، مارتينيز 16% وجمال بالماضي 14%. شكرا لك كابتن فهد على وجودك معنا اليوم، نشوفك ان شاء الله في الحلقات القادمه. بعد لحظات المشاهدين الكرام نلتقي مع الكابتن القدير طلال بلوشي والحديث عن ابرز نقاط الاسبوع في فقره ويك سبوت.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بذات الكابتن طلال بلوشي واحد من القنوات الكاس الرياضيه ومدربنا الوطني الغني عن التعريف حقيقه، اللي قدم اوراق اعتماده على مستوى المدربين بشكل ممتاز جدا في التجارب الماضيه. حياك الله يا كابتن طلال ويا مرحبا ومسهلا. هم لاعبي الوسط ترى دوم مبدعين، فما بالك بوسط نادي السد.
1: الله يحييك يبقيك، مسي عليك ومسي على المتابعين. ما شاء الله بدايه جميله، وان شاء الله تدوم هذه البدايه دائما تكون جميلة على مدار
0: جميلة بوجودكم يا كابتن.
1: الله
0: يا مرحبا ومسهلا.
1: الله يعزك يا رب.
0: طبيعة الحال عندنا في هذه الفقرة الأخيرة نتحدث عن أبرز الأمور أيضا اللي يشاهدها الكابتن طلال البلوشي من خلال وجهة نظره الفنية والتكتيكية عن الأسبوع بشكل عام، واختارنا اليوم الكابتن طلال ثلاث نقاط في هذه الفقرة. كابتن نبدأ معاك، أو قبل ما أبدأ معاك في النقاط أبي تعقيب سريع منك على المستوى في الأسبوع الأول، كيف شاهدت المستوى كدوري بشكل عام؟
1: طبعا مستوى مميز يبشر بالخير كبداية. الكل عارف دائما البدايات تكون صعبة، البدايات ممكن يكون فيها رتم بطيء، ممكن ما تشاهد فيها أهداف، لكن هذه البدايات شاهدنا فيها أمور كثيرة، أمور فنية تكتيكية عالية على مستوى عالي. صحيح نسبيا شاهدنا بعض الأخطاء الدفاعية لبعض الفرق، لكن كمستوى مستوى مطمن. أتوقع بداية مميزة، وأتوقع راح يكون موسم ممتع وموسم شاق لجميع الفرق الصراحة.
0: يمكن المميز كابتن طلال إذا تتفق معي ما أعرف أو لا، إن المميز في هذا الأسبوع أو في انطلاقة الدوري في هذا الموسم حضور السد. يمكن السد في الموسم الماضي شاهدناه في أول 7 إلى 8 جولات ما كان السد، لنعرفه ما كان السد حاضر. السد يبدو في هذا الموسم لا، الاستعداد والإعداد البدني والإعداد الذهني والإعداد التكتيكي في المعسكر واضح انه كان بشكل ممتاز.
1: طبعا هو اللي كان يعطل السد في المواسم السابقه هو دائما التجمعات او البطولات، تكون بطوله لسه خالصه او
0: قصدك مع المنتخبات
1: او تجمع منتخبات. الكل عارف اكبر عدد لاعبين هو دائما يضم اللاعبين السد من 7 إلى 8 لاعبين، هاي معناته فريق كامل. لكن هذا الموسم لا، الجميع
0: بعد نهايه كاس العالم شارك في كاس العالم،
1: الكل تواجد، الكل كان
0: صحيح.
1: حاضر. دائما المدرب اللي ياتي لاي فريق مدرب جديد ايضا يمتلكون مدرب مميز جدا، اي مدرب ياتي يجب ان يطبق افكاره هي من البدايه في المعسكر. الكل يكون عارف شو اللي يبيه من خلال التمارين الصبح والمساء والمباريات الوديه، وهذا اللي يميز السد انه يظهر باول جوله ظهور جدا مميز. واتوقع السد بهذه المباراه يعني قدم نفسه بصوره ممتعه جدا بعكس موسم السابق، شاهدنا متعه، شاهدنا استحواذ، رغم ايضا كان في نقصات بالفريق، لكن واضح ان السد ما يتاثر بين نقصات.
0: نعم، من الانديه اللي يعني قدمت نفسها بشكل جيد حقيقه كابتن الريان الغرافه، ولكن العربي ايضا قدم نفسه بشكل جيد، ولكن هناك بعض الاخطاء مثل ما انت حضرت لنا وجهزت لنا هي حرمت هذا النادي من الفوز.
1: طبعا صحيح العربي ايضا اصطدم بفريق جدا مميز، فريق الشمال، فريق يمتلك
0: وصيف الدوري،
1: وصيف دوري، عناصر مميزه ومدرب مميز، فريق ايضا هذا السنه عنده طموحات اخرى، عنده مشاركه خارجيه. العربي ايضا استغراره على المدرب ايضا واستغراره على بعض نجوم الفريق ايضا يعطيه كواليتي مميز في ارضيه الملعب، لكن اللي حرمته هي الاخطاء اللي تسجل هدف في في في مرماه، وايضا الهدف بغداد بنجاح، ايضا عدم تمركز الدفاع بداخل منطقه 18 وما اعطى الافضليه او التعادل لفريق الشمال. العربي كاستحواذ، العربي كانتشار، فريق مميز، العربي كحلول وخلق فرص مميز، لكن ايضا الدفاع كان فيه اخطاء. لكن ممكن احنا ندمج عيسى لاي والكسس بخط الدفاع، ايضا انتم الكل لاعبين جناحين مروان وخطاب بالجهه اليمنى واليسرى، لاعب 20 سنه، لاعب 23 سنه،
0: ما زالوا صغار يحتاجون وقت، يحتاجون خبرة تجربة أكبر،
1: يحتاجون وقت، لكن أتوقع مع مع مع مرور المباريات راح يفرقون كثير. مروان ممكن اكتسب في الموسم السابق، لكن أتوقع هذا الموسم راح يقدمون خلال
0: المباريات.
1: سؤال
0: كابتن، من الناحية التكتيكية والفنية تشوف هذه المشاكل الدفاعية الموجودة في العربي ممكن أنها تحل مع قادم الجولات
1: طبعاً.
0: أو أن في هناك فراغ تكتيكي أو فني لابد من تداركه من قبل الإدارة العربي؟
1: والله شوف، هو طبعا اليوم يتركونهم حارس مميز جاسم، من الحراس المميزين يمتلكون خط دفاع مميز. عيسى لاعب منتخب، لاعب ايضا مستوى بتصاعد،
0: شارك في كاس العالم الاخيره
1: بتصاعد. نعم. أليكسس مدافع جيد قوي. طبعا الخطا اللي حصل منه او سجل في مرمى هو غير مقصود، حب انه يشتت الكره، لكن وضعيه جسمه هي اللي ما عطت اريحيه. هذا ايضا هذا ما نقدر احنا نقول هذا روح على تكتيكي، هو خطا فردي. لكن الامور جماليا مع خط الدفاع مع المحاور، اتوقع المدرب يمتلك عناصر مميزه بتوظيف مميز، اتوقع في الفتره القادمه راح تقل هذه الاخطاء.
0: نعم. شباك نظيفة للريان والتحيل، دائما هناك مقولة تقال بالنسبة للمدربين، إذا أردت أن تحرز بطولات لابد أن يكون لديك منظومة دفاعية محكمة يا كابتن طلال.
1: نعم أتفق معك، دائما إذا تكون عندك دائما كلين شيت دائما تعطيك أفضلية من مرحلة إلى مرحلة، مهما كان المنافس، إن كان منافس قوي أو منافس على اللقب أو كان منافس
0: حتى على الهبوط،
1: حتى لو على الهبوط، دائما إذا تكون عندك خط دفاع قوي مميز ممكن تسجل أهداف أنت بأي لحظة. نتكلم إحنا عن ريان وسيلية، أيضا قدموا مباراة، عفوا دحيل وسيلية قدموا مباراة مميزة. الريان والوسيل أيضا مباراة ممتعة كانت ما بين الطرفين، الريان أضاع فرص كثيرة لكن بالنهاية سجل هدف، دحيل سجل هدفين على سيلية. لكن أيضا إحنا نقارن أن الفريقين ما لعبوا مع الفرق
0: التوب
1: او اللي يمتلكون كواليتي مميز بامكانهم يسجلون من انصاف الفرص. ايضا لوسيل اتاحت له كذا فرصه، سيلية اتاحت له كذا فرصه لكن لم يحالف الحظ، لكان الوضع مغاير. لكن بدايه جيده، دائما البدايات يجب عليك جمع النقاط، من بعدها ترى المستوى من مباراه لاخرى. في
0: حتى يعني اذا اخذنا مثلا الريان كمثال، الريان كان عليه علامات استفهام على المستوى الهجومي.
1: نعم.
0: اضاعت الفرص بشكل كبير، كانت يعني شيء واضح في المباراه الاولى، ممكن انها تعالج كابتن تعتقد في الأسابيع القادمة؟
1: طبعا هو الريان كان لاعب رأس حربة أحمد علاء ما تاحت له فرص الكثيرة، طبعا هو يفتقد إلى رأس الحربة
0: متروفيتش
1: هو مهاجم مميز، مهاجم من أصاف الفرص يسجل لك، أتاحت عدة فرص بالأخص في الشوط الثاني، أول ربع ساعة من الشوط الثاني.
0: نعم.
1: من كل فرصتين لثلاث فرص محققة لكن لم يحرز أهداف، لكن بريرة من تسديدة في الشوط الأول أحرز هدف جيد للريان. لكن نتكلم احنا ايضا هذه دائما الراس حربه واللاعب اللي يمتلك قيمه اذا ما كان موجود في الملعب دائما تحصل لك مشاكل، لكن ايضا نرجع ونقول مع طلوع الوقت راح يكون الفوارق مغايره لفريق الريان.
0: نعم. ظاهره اخيره يمكن شاهدناها وحقيقه على المستوى الشخصي ما اتمنى انها تتكرر بشكل مستمر، وهي ظاهره طرد المدربين ومساعدينهم. يعني لكن تتخيل كابتن طلال ان فريق واحد طرد منه المساعد والمدرب الرئيسي وفريق لوسيل، تحدث، احنا ما نقول انها ما تحدث ولكن يعني ليس من النقطه الايجابيه ان يتم الطرد بالنسبه للجهاز الفني.
1: طبعا انا كنت حاضر المباراه، كنت احلل المباراه ما بين لوسيل والريان، ممكن شد الكثير كان على دكه فريق لوسيل في اخر ربع ساعه هو ما أثر ضغط على المدرب على على على المساعد. احنا دائما في كرة القدم وعامة بجميع الأندية دائما يا يكون المدرب متوتر ومجدود،
0: لكن هذا ينعكس على الفريق بشكل سلبي. شوف كابتن طلال،
1: أنا يكون المساعد.
0: أتفهم لو كان الجزء الأخير من الدوري معرض للهبوط.
1: نعم. أتفق معك، هي أول مباراة، أنا أتفق معك، لكن ممكن هو حس انه كان بامكانه انه يعادل مع الريان بهذا الوقت، لكن احنا نوصل نقطة انه دائما المدرب هو اللي يكون منفعل والمساعد هو اللي يجهد المدرب، او العكس صحيح، يكون المساعد شوي شديد والمدرب يكون هادي ويقرا مباراه على اساس ما يفقد ايضا تركيز في ارضيه الملعب. لكن حصل طردين، اتوقع
0: انا فكر الحين من بيمسك الفريق في المباراه القادمه؟ لا ترى جد، من بيمسكهم اذا المساعد مو موجود؟ المدرب ما حد بعد
1: في عندهم مساعد ثالث،
0: غير لما يكون
1: هو هيد كوتش،
0: غير لما يكون مساعد.
1: المدرب يفرق دائما، يقول لك وقت الشد والعصبية وهالأمور هذه يجب المدرب دائما هو اللي يكون أهدى شخص، لكن الانفعال واحد ما يقدر أو قاعد يتحكم بفعله. لكن أيضا احنا نرجع ونقول أيضا الخبرة تلعب دور، فريق توه صاعد من درجة ثانية إلى درجة أولى،
0: تجربة مختلفة
1: جدا جدا جدا، راح يكون عليك ضغط أكبر، أمور كثيرة. أيضا المساعدين الموجودين مساعدين شباب مع مع المدرب إيمانويل، لكن كصورة لفريق لوسيل قدموا صورة مميزة.
0: أتفق معك أن قدموا نفسهم رغم الهزيمة، لكن قدموا نفسهم حقيقة بشكل ممتاز جدا. كل التوفيق لهم إن شاء الله في قادم المباراة. شكرا لك كابتن طلال على وجودك معنا اليوم.
1: كل الشكر لك،
0: شكرا لك كابتن. ونشوفكم بإذن الله مشاهدين الكرام بعد نهاية الجولة القادمة، الجولة الثانية، في أمان الله.

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد،
0: اللاعب يتمنى حضور الجماهير. بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
4: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفر، إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
3: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء نحييكم اجمل تحيه مع المتعه والاثاره والعاب القوه. الدوري الماسي والجوله الثالثه عشر، ملتقى سيليسيا، هذا الملتقى الذي يسمى ب كاميلا سيكوموفيسكا، هذه اللاعبه البولنديه صاحبه ذهبيه سيدني في الاطاحه بالمطرقه والتي توفت، وتم تسميه هذا الملتقى تكريما لهذه البطله البولنديه. استاد يتسع ل 55,000 متفرج مشاهدين اعزاء، يعج ويمتلي بالجماهير لمشاهده كبار اللعبه ونجوم اللعبه الابطال الاولمبيين وابطال العالم في جوله ستكون مثيره وممتعه، نتوقعها كذلك لانها جوله من الجولات الحاسمه. اقتربنا كثيرا من نهائي الدوري الماسي، ما زالت هناك جوله واحده متبقيه وبعد ذلك يكون النهائي بمشيئه الله، وبالتالي التأهل بالنسبة للاعبين. الأرقام القياسية في هذا المضمار المتسع الذي شهدت العديد من تحطيم الأرقام القياسية، وبالتالي نأمل اليوم أن نشهد المزيد والمزيد من الأرقام المتميزة. نبدأ مع حضراتكم مباشرة بسباق مثير وممتع ومن أكثر السباقات إثارة، ها هو البطل الكبير كريستيان رودهورن صاحب الرقم القياسي 400 متر حواجز، هذا اللاعب المصنف الثاني عالميا والفائز بفضية باريس وذهبية طوكيو، يتواجد في حر رقم 8. إيزيكيل ناثانيالي النيجيري يتواجد أمامنا في حر رقم 7، مصنف ثالث عالميا. ها هو المصنف الأول عالميا المتألق أليسون دو سانتوس البرازيلي صاحب الورد ليد، ولقاء قمة في الإثارة ما بينه وبين كريستون رون، وأيضا عبد الرحمن صامبا بطل قطري، ثلاثة لاعبين كبار يتواجدون في هذا السباق. وها هو ماتيوس ليما في حر رقم 5 اللاعب البرازيلي مصنف 7 عالميا، بطلنا القطري عبد الرحمن صامبا يتواجد امامنا في حر رقم 4، نتمنى له كل توفيق. عبد الرحمن صامبا فاز بثماني جولات في مشاركاته في الدوري الماسي، نامل ان يكون اليوم هو الفوز التاسع لعبد الرحمن صامبا. تيليفور باست الامريكي يتواجد امامنا في حر رقم 3، السويدي اوسكار حر رقم 2، واخيرا اسماعيل نزار التركي حر رقم 1. إذا مشاهدينا الأعزاء، سباق يتواجد فيه ثلاثة من أسرع أربعة عبدائين على مستوى العالم في هذا السباق. كريستيان روهولم صاحب الرقم العالمي، أليسون دو سانتوس صاحب الورد ليد، عبد الرحمن صامبا القطري مصنف الرابع عالميا، ويعني قلما يجتمع اللاعبون الثلاثة مع بعضهم البعض في سباق واحد. نستعد مشاهدينا الأعزاء لبداية السباق. كل المنيات طيبة لبطلنا القطر عبد الرحمن صامبا. ألسون دو سانتوس اللي فاز بشيمين وأصله على حساب كريستيان روهولم في هاتين الجولتين، الفاز مركز ثاني هو كريستيان روهولم، وبالتالي يعني مواجهة نارية متجددة. كريستيان روهولم يبحث عن رد الاعتبار، وعبد الرحمن وألسون دو سانتوس يبحث عن تجديد التفوق، وعبد الرحمن صامبا يبحث عن يعني مزاحمة هذين اللاعبين في سباق مثير جدا. والانطلاقة صحيح مشاهدينا الأعزاء 400 متر حواجز على مستوى الرجال، والاستهلال القوي والمثير لفعاليات هذه الجولة ولمن تكون الكلمة. كريستيان روهولم ينطلق، ألسون دو سانتوس كذلك، عبد الرحمن صامبا يتواجد في الصورة. قمة في الإثارة والمتعة، جماهير غفيرة ومحتشدة، والسباق الناري والبداية النارية لهذا الملتقى مشاهدينا الأعزاء. 400 متر حواجز، هل يستمر تفوق دو سانتوس؟ هل كريستيان روهولم يستطيع أن يرد الاعتبار كصاحب رقم عالمي؟ هل يتواجد عبد الرحمن صامبا؟ نأمل ذلك. لا، دو سانتوس وروهولم، دو سانتوس وروهولم، دو سانتوس وروهولم من نفس الثنائية ساخنة جدا، دو سانتوس وروهولم، ويا له من سباق يعني ساخن جدا ومثير وقمة في الإثارة والبداية الساخنة. وأليسون دو سانتوس يؤكد تفوق، يؤكد التألق، وللمرة الثالثة في جولات هذا الموسم يفوز على وروهولم الذي يحتل الترتيب الثاني. ماتيوس ليما استطاع أن يدخل اليوم في الترتيب الثالث. مشاهدينا الاعزاء، بنرحب مع حضراتكم بمحللنا كابتن وحيد خميس. وكابتن وحيد، يعني سباق الكبار كما تسميه 400 متر حواجز، وبدايه ساخنه جدا لهذا الملتقى، وألسون دو سانتوس يعني كما هي العاده يتفوق على وورهولم في تالق رائع جدا لهذا اللاعب البرازيلي.
1: يقول اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو طالب، امسي عليك وعلى الساده المشاهدين. طبعا شوف، انا هذا سميته سباق الاساتذه. لماذا؟ لان دائما لما يكون وارلو ويكون سانتوس، ولكن نقصهم راي بن يمين، ولكن احنا نكتفي بهذا الفوز اللي فازوا فيه على هذا الرقم، صراحه يعني زمن مش بسيط، ولذلك اصبح دي سانتوس البرازيلي هو اللي يعني يتحكم في هذا التخصص، ولذلك هذا الفوز اللي فازه. يعني طبعا وارلم هو كان يعني يتمنى انه يفوز في هذا الملتقى، ولكن لما يسجل 46 فاصل 43 وهو أحسن زمن لهذا الموسم، هذا مش شيء بسيط. إضافة إلى أيضا وارنا مسجل لأحسن زمن شخصي، ولذلك هذه يعني جولة سيسيليا أبو طالب اللي في بولندا حتكون على مستوى عالي، وأطلال ومشاركين على مستوى عالي بالنسبة للإناث والذكور. ونحن شفنا هذا أول سباق ويعطي مؤشر بأن هذا الملتقى راح يكون أبو طالب هو يعني قوي، وهو يعتبر من الملتقيات الحديثة في الدوري الماسي لأنه انضم حوالي السنة الخامسة والسادسة، ولذلك راح نشوف أيضا وهذا اللي الزمن اللي سجل من قبل سانتوس وغير الديكور أو غير آية وطالب، ولذلك أصبح الآن هو صاحب المركز الأول. ونشوف إن شاء الله باقي المسابقات في هذه الأمسيات الطيبة، والذي بدأت مقدما في المنطقة في التوقيت العصر أو الظهر، ولذلك يعني راح نشوف جولة مميزة صراحة اللي تعتبر هي قبل الأخيرة، ولذلك يعني هذا الوثب العالي. ونشوف هنا أيضا
0: ماريا بوكوفيتش لعبة مونتينيغرو بخطوخته في هذا الارتفاع 170 سنتيمتر وتكتفي 193 سنتيمتر، ترتيب خامس في هذا الملتقى.
1: طبعا يا ابو طالب احنا ملتقى سيسيليا هذا من الملتقيات صراحة اللي كان يعني اثبت بان ملتقى راح يكون على مستوى عالي صراحة، خاصة لما اول مرة طبق اصبح الان يعني من الملتقيات المهمة جدا جدا، وخاصة لما يأتي في شهر 8 واحنا الان يعني قلنا زمن التحطيم الآن في هذه الأشهر شهر 8 شهر 9 يعني هذه شهر الأرقام المميزة، ولذلك نشوف الآن هنا في الوثب القفز بالزانة للاعب النرويجي على ما أعتقد
0: القفز بالزانة اللاعب سندري، ويعني هو خارج الدوري الماسي لكن يشارك. هي لنور باترسون والبسب العالي محاولة ثالثة والمحاولة الأخيرة على 196 سنتيمتر، هل تنجح هل تستمر في المنافسة الأسترالية إليانور باترسون بنجاح؟
1: على كل يا أبو طالب هذه الجولة هي على يومين، يوم السبت ويوم الأحد. يوم السبت كان هناك في ملتقيا في مسابقة الوثب العالي واللي شارك فيها معتز برشا وخذ المركز السادس على ما أعتقد، ويعني وخذ المركز الأول تامبري الإيطالي اللي تنصف الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو مع معتز، ويعني بدت أمس، واليوم نشوف شو تكملت هذه الجولة جولة بولندا أو جولة سيسيليا.
0: بالأمس كان الوثب العالي على مستوى الرجال والوثب الطويل على مستوى السيدات كذلك، وفي بالفعل بشارك بطلنا القطري الصقر معتز بعشان الوثب العالي. ماريا زودزيك البولندية على أرضها وسط جمهورها محاولة ثالثة وأخيرة، يعني ما زال الوقت معها لكن أعتقد صعب جدا تتخطى الارتفاع. ماريا زودزيك المصنف الرابع عالميا،
1: هو دائما ابو طالب يعني شوف مسابقات الوثب العالي لما توجد صاحبه حامل في الرقم العالمي يارسلافا الاوكرانيه، ولما تكون هناك في نيكولا ولما هناك توبيك ولما تكون اريانا، يعني هؤلاء وباترسون الينور الاستراليه هذول ابو طالب تكون محتكرين الوثب العالي خاصه على مستوى البطولات الرسميه مثل الاولمبيه والعالميه او الاوروبيه، وايضا على جولات الدوري الماسي وايضا على جولات العصبة الماسية الذهبية أو البرونزية أو الفضية. والآن نشوف
0: ماريا زودزيك محاولة ثالثة وأخيرة تخطي فيها للوثب العالي حتى لو قيمت ثلاث جولات في الدوري الماسي. نيكولا لوزغارسي فازت بجولة لندن، ياروسلافا فازت بجولة الرباط، يوليا ليبتشينكو فازت بجولة شيامين، وبالتالي يعني المنافسة موجودة، لكن طبعا الأبرز كما ذكرت فعلا كابتن وحيد هي نيكولا لوزغارسي التي ارتقت للتصنيف الأول، ويرسلافا صاحبة الرقم العالمي المصنفة الثانية حاليا. إيمانويل كارليس اليوناني والقفز بالزانة والمحاولة على الارتفاع 5 متر 80 سنتيمتر، المصنفة الثانية عالميا إيمانويل كارليس،
1: ونسميه أيضا المجتهد هذا العام صراحة
0: أكيد
1: يعني صراحة أدى مجهود طيب هذا العام، وخاصة نشوفه على محاولة ناجحة على 5.80 متر، وهذا العصفور يا أبو طالب
0: الصورة
1: اللي هو دبلانتس ينتظر الارتفاعات، إحنا نقول لي اللي هي تكون يعني ارتفاعات على مستوى عالي، ولذلك نشوف القفز بالزانة ولربما يكون هو هذا خارج أو نقول مدرج في الدوري الماسي خارج الدوري الماسي مسابقة الدوري الماسي، ولكن نشوف الآن الأبطال المشاركين فيها على أساس أنه يا أبو طالب الآن شوف هناك في ودي أوضح نقطة بسيطة أو نقطة مهمة جدا جدا، هناك يا أبو طالب في بعض المتسابقين والمتسابقات ما وصلوا للنهائي، ولذلك يعني أضيفت مسابقات غير مدرجة حتى يعني تكون هناك في فوز ويصبح هناك يعني العدد المطلوب في النهائي اللي راح يكون إن شاء الله في يوم 4 و5 9 راح يكون يعني نهائي في بروكسل، ونشوف الآن اللي هذه سالي أبو طالب اللي
0: سالي سار السنغالية الوثب الطويل اللي بس بسلاس عفوا سالي سار مصنفة الرابعة عالميا متميزة هذا العام. سالي سار مركز ثاني في أصله ومناك ومركز ثالث في الدوحة. محاولة خاطئة المحاولة الرابعة لكن حققت رقم وطني جديد سالي سار.
1: نعم
0: ل 15 متر 8 سنتيمتر
1: تصنيف الرابعة على مستوى العالم حاليا عندها أحسن رقم 14.99 شاركت في أوسلو وجابت المركز الثاني شاركت في ملتقى الدوحة هني الثالث وفي موناكو الثاني والآن حنشوف الآن تستمر على هذا التألق اللي تألقته في هذا العام صراحة وهذا اللي نشوف
0: حسنت رقمها كابتن وحيد 15 متر 8 سنتيمتر
1: نعم
0: أصبح لها رقم شخص
1: نعم.
0: جديد
1: الآن
0: إذن مضمار مشاهدين 400 متر على مستوى السيدات هي ليك كلافير الهولندية تتواجد أمامنا في حركة 9 لديها ميداليتين أولمبيتين في التتابع وسلوى عيد ناصر اللاعبة البحرينية المتألقة المصنفة الثالثة عالميا عليا بطر أمريكية تتواجد أمامنا في حركة 7 المتألقة مرديدي بابلينو التي لم تخسر هذا العام
1: نعم
0: تتواجد أمام الحارة رقم 6 البولندية ناتاليا بوكويكو أيضا لعبة قوية تتواجد أمامنا في حارة رقم 5
1: نعم التصنيف السابع على مستوى العالم حاليا
0: الرابع هند تاير النرويجية لعبة أيضا مميزة جدا حركنا 4 نيكيشا برايس الجمالكية حركنا 3 ستايس ويليامز الجمالكية حركنا 2 وأخيرا روكسانا جوميز الكوبية حركنا 1 كابتن وحيد هذا هو أول لقاء يجمع بين باولينو وسالو عيد منذ نهائي العام الماضي عندما نعم. فاز سالو عيد على مرليت باولينو وكان فوز يعني هو الخسارة السنة لباولينو من 15 لقاء اليوم هل يكون رد الاعتبار لباولينو أم تستطيع سالو عيد ناصر أن تعيد
1: أنا مثل ما قلت لك يا طالب الآن يعني نقول هل هناك في نجاح من منظم الملتقى والاتحاد الدولي عساس يضم هؤلاء البطلات ويكونون يعني يعطون الحماس يعطون التشجيع يعطون أيضا زمن يحسن أو زمن شخصي أو زمن عالمي أو زمن على مستوى الموسم ولذلك سلوى عيد صراحة يعني تصنيفه على مستوى العالم الثالث في شنغهاي كانت جابت رقم متأخر مركز متأخر السابع لكن باولينو فازت في جميع المسابقات و25 فوز دائما وعندها مستوى أولمبي وذهبي على مستوى الذهب والفضة والآن بدأ السباق
0: الانطلاقة مشاهدين الأعزاء الانطلاقة القوية سباق 400 متر على مستوى السيدات قاتلة الرجال كما يسمونها سباق مجهد سباق قوي سباق مثير سباق يجمع بين نجمات اللعبة يجمع بين المصنفة الأولى والثانية والثالثة والرابعة سباق يضم النخبة ولنرى مرليدي بابلينو المتألقة هل يستمر التألق هل تستطيع أن تواصل الانتصارات في الدوري الماسي ولم تخسر أي جولة هذا الموسم أم يكون للاعبة أخرى كلمة سالو عيد ناصر اليوم هل تستطيع أن تعيد التفوق على باولينو بوكويكو البولندية هناك أكثر من لعبة لديها الفرصة هناك أكثر من لعبة متألقة هذا الموسم وستايس ويليامز هل تفعل ستايس ويليامز لا لا لا باولينو رائعة مرليدي باولينو الرائعة تنطلق الحصان الجامح وتدخل إلى خط النهاية تتألق وتفوز سالو عيد ناصر أعتقد دخلت في الترتيب الثالث
1: نعم.
0: ويليامز في الترتيب السنة.
1: والله يا ابو طالب مثل ما توقعنا يعني قلنا باولينو هذا العام يعني صراحه يعني لها فوز يعني صراحه مستوى عالي جدا جدا وخاصه يعني لما تشارك وتفوز في قبل هذا الملتقى في اربع ملتقيات يعني شاركت ايضا في ملتقى الدوحه ملتقى باريس وموناكو وايضا ملتقى لندن والان تسجل 88.87 على اعتبار ان ناس سلوى عيد اللي كانت لها منافسه نقول راح يعني هل تعمل مفاجاه جابت المركز الثالث وهذا شيء طيب لها بالنسبه فيما يتعلق هذا على اعتبار انه يعني اصبح الان ولكن رغم الموسم ورغم الملتقى كله باسم باولينو اللي هي من الدومينيكان على احسن زمن سجلت يعني زمن الملتقى 48.66 والان حقق 48.87 وخذت المركز الأول وهذا يعطيها الحقيقة يشوف أن كيف أبو طالب الجري على المنحنى ثم على المستقيم ثم أيضا السرعة القصوى في آخر 80 أو 70 متر وأسأل على شوف بدأت تسارع وبدأت عملية السرعة وبدأت يعني تفرق وهناك في شازة فرق كبير أبو طالب على مستوى 40 متر بالنسبة لهذا السباق ولذلك خذت المركز الأول وأصبحت هي يعني تمتلك عرش سباق 400 متر هذا الموسم
0: قوية جدا حبا ولينو خاصة في الأمطار الأخيرة واضح جدا الفارق في القوة البدنية بين هذه اللعبة وبين بقية اللعبات وتفوز بجدارة واستحقاق وتثبت بالفعل أنها الأفضل في هذا السباق 400 متر على المستوى السيدات.
1: نعم يعني صراحة نشوف بطلة يعني مميزة يا أبو طالب، يعني خاصة لما نقول يعني قبل هذا الملتقى يعني في أربع ملتقيات خاضت كلها المركز الأول، واللي ما لم تأخذ فوز في هذا الملتقى لاعتبار أنها هي يعني صراحة المتفوقة، وأيضا صراحة اللي عندها إصرار بأنها تتطلع إلى المستقبل يا أبو طالب، كما حققت ميدالية أولمبية ذهبية وفضية ولها فوز 25 على مستوى دائما، أيضا تتطلع هذا الموسم إن شاء الله وأيضا المسابقات الرسمية القادمة بأحسن مستوى وبأحسن أزمنة.
0: الوثب بالثلاثة على مستوى سيدات هي اللعبة الإيطالية داريا ديركاش، والمحاولة الرابعة لديها 14 متر 33 سنتيمتر، هذه اللعبة المصنفة التاسعة عالميا، محاولة صحيحة الحجل الخط والقفزة من الإيطالية داريا ديركاش.
1: وطبعا يا أبو طالب شوف يعني الوثب الثلاثي أو القفز الثلاثي يعني هناك 10 متسابقات أو 10 بطلات موجودين في هذا السباق، هناك في عدد ثلاث يعني متميزين عندهم أرقام فوق ال 15 متر أو مسافة فوق ال 15 متر، ومنهم اللي مثل ما تفضلت السنغالية اللي هي سالي، ومنهم أيضا اللي هي يعني اللي حققت هذا الفوند اللي من فوند من الدومينيكان أيضا أبو طالب، موجودة في هذا السباق في هذه المنافسة. والآن نشوف أي رينا
0: الوثب العالي رينا جريشينكو الأوكرانية تنجح في متر 98 سنتيمتر.
1: والله نتوقع يا أبو طالب اليوم الوثب العالي على مستوى السيدات يروح فوق المترين وخمسة.
0: أداء جيد الحياة حتى الآن، أداء جيد
1: باين على حد الآن اللي واضح يعني لنا نشوف يعني حسب النفسية بالنسبة للاعبات وحسب الثقة وحسب الأداء الفني وحسب يعني النفسية وحسب كيف يعني شوف التعبيرات يا أبو طالب وهاي تعطيك
0: سعيدة
1: من الثقة.
0: سعيدة طبعا،
1: ومن ذلك راح نشوف لربما تكون هناك يعني مفاجأة اليوم في الوثب في القفز العالي والوثب العالي فيما يتعلق على مستوى السيدات،
0: لأنها تحقق الآن أفضل محاولة لها هذا الموسم، يعني كان أفضل محاولة لها هذا الموسم متر 97، الآن بتحقق متر 98، وبالتالي فعلا إيرينا جرشينكو الأوكرانية سعيدة بهذه القفزة.
1: نعم،
0: لكن رغم خسارة سالو عيد نصر سباق 400 متر لك حققت رقم هو الافضل لها هذا الموسم ايضا كابتن وحيد، وبالتالي سالو عيد نصر يعني اداء جيد في سباق اليوم رغم الاكتفاء بالترتيب الثالث.
1: نعم يعني ان شاء الله اتمنى لها ان شاء الله، هي يعني بطل على مستوى عالي صراحه طبعا. وخاصه لما يعني شاركت في البطولات الرسميه وهذا نشوف الان
0: الصربيه والمحاوله على متر 98 سنتيمتر المحاوله الثانيه، هذه اللعبه برونزيه عالم في البطوله الاخيره.
1: نعم، وهي الآن في الصف الخامس
0: مركز ثالث في الرباط، وكادت أن تنجح المصنفة الخامسة بالفعل في التوقيت الحالي أنجلينا توبتش الصربية،
1: باقي لها محاولة.
0: بالضبط،
1: باقي لها محاولة والله راحت، لكن إنما
0: كانت قريبة
1: والله قريبة يعني قوسين
0: لمسة حنيرة لكنها كافية لإيقاع
1: في لمس وفي محاولة غير ناجحة، اتمنى لها التوفيق في المحاوله الاخيره، ولربما تكون يعني نقول يعني لربما تكون تجتاز اوراق او لا تجتاز، على اعتبار انها هي يعني رقمها الشخصي 2 متر سجلته في هذا الموسم 2 متر بالضبط يعني، ولذلك انا يعني عندي احساس بانها راح تجتاز متر 98، وهذا المدرب يعطيها المعنويه ويعطيها النصائح اساس انها تكون في المحاوله القادمه تكون في احلى نتيجه.
0: بنذكر مشاهدينا الاعزاء ان هناك جائزه في هذا الملتقى خاتم معيار 14 مرصع بالالماس لافضل لاعب او لاعبه في هذا الملتقى، وبالتالي الحافز موجود اليوم بهذه الجائزه كابتن وحيد.
1: الناس متعوده على عيار 21 عيار 18
0: بس مرصع بالالماس يعني معوضين العيار بالالماس الموجود فيه. إلينور باترسون والمحاوله الثانيه على متر 98 سنتيمتر الاستراليه إلينور باترسون صاحبه برونزيه باريس، والمحاوله وبنجاح بنجاح وتستمر بالفعل المستوى اليوم في الوثب العالي كابتن وحيد، يعني كما توقعت اعتقد سنصل الى 2 متر ونستمتع اكثر واكثر.
1: نعم، نعم. شوف يا ابو طالب يعني خاصه يعني النور هذه صراحه مش بسيطه، ولذلك يعني شفنا كيف يعني تخطت وعملت محاوله ناجحه في المحاوله الثانيه، وهذا ايضا تشجيع من ارينا الاوكرانيه على اعتبار ان يعني صراحه الوثب العالي هذا شيء تخصص يا ابو طالب، وخاصه لما نشوف معاهم ياروسلافا اللي حاليا الان تكون هي صاحبة المركز الثالث لحد الآن.
0: منافسة مثيرة ما زالت مستمرة في الوثب العالي على مستوى السيدات، ووصلنا الآن لارتفاع متر 98 سنتيمتر وما زالت المنافسة مستمرة وقوية ومثيرة وممتعة. نستعد الآن مشاهدينا الأعزاء لثلاثة آلاف متر موانع السباق طبعا الذي نستمتع به دائما مع بطلنا العالمي سفيان البقالي المستحوذ والمهيمن على هذا السباق بمشيئة الله يكون اليوم أيضا سفيان في يعني أفضل حالاته ويواصل الهيمنة والسيطرة. هو أمامنا التركيز على البطل سفيان البقالي الفائز بثلاث جولات بجواره إدموند سيرم، أيضا لاعب قوي الكيني إدموند سيرم، وأيضا ضمن التأهل إلى النهائي هذا العام. كارل بندورف الألماني يتواجد أمامنا لديه فوز بجولة باريس. صامو الفيرو الأثيوبي مركز ثاني في الدوحة. صلاح الدين بن يزيد المغربي يتواجد. ماسيو بالكنسون الأمريكي. ريوجي ميورا الياباني. جيميتشو الأثيوبي. روبن لوكسمبورغ. دانيال أرسل الإسباني. محمد تندوفتي المغربي يتواجد. أيضا فايد المصطفى المغربي يتواجد. وأحمد جزيري من تونس يتواجد. معنا كابتن وحيد أربعة لاعبين عرب يتواجدون بالإضافة طبعا عبد الرافع اللاعب الأرنب في هذا السباق.
1: نعم شوف يا أبو طالب، يعني مجموع المشاركين العرب في هذا الملتقى 10، خمسة منهم في البطل في الثلاث متر موانع الآن، أربعة من المغرب وواحد من الجزائر، واحد من تونس اللي هو الجزيري، على اعتبار أن سفيان البقالي صراحة يعني راح يمتعنا في هذا السباق، على اعتبار أن سفيان البقالي صراحة هو يحمل هذا الزمن هذا العام على مستوى الموسم. 7:57.25 سجلها في الرباط في شهر خمسة، وأحسن زمن ورغم الملتقى أيضا باسم سفيان البقالي سجل سنة 23:08.3. الآن يا أبو طالب نشوف هذا العدد الكم، يعني 18 بطل موجود في هذا المتسابق في هذا الليلة، وأحسن زمن هذا موجود على الشاشة 7:57.25 لسفيان البقالي اللي ذكرته قبل قليل. ولذلك راح نشوف هذا السباق يا أبو طالب، وراح نفصل فنيا على اعتبار أنه يعني لو ندش نقول في الجد أو في التحليل الفني فيما يتعلق عن هذا السباق، إحنا راح نتكلم يا أبو طالب يعني سباق إذا كان الوقت يعني تحت 8 دقائق، يعني هذا لا هناك فيه أمور وفي أسس وفي يعني توقيتات اللاعب أو العداء إذا جابها أو المجموعة جابت هذه أحد العدائين جاب هذه الأزمنة راح تكون صراحة سباق قوي وسباق لربما يكون تحت 8 دقائق أو يكون قريب من يعني 7 دقائق 59 58 أو 8:05 أو 8:15 أو 8:10. نقول إذا جابوا 1000 متر الأول أبو طالب تحت 3 دقائق، يعني 2:36 37 ثانية 38 ثانية، ونقول هذا سباق سريع وسباق أيضا يتطلب جهد أكثر ويتطلب أيضا الإيقاع أو يتطلب يا أبو طالب يعني موازنة الخطوات، وهذا مهم جدا فيما يتعلق عن المسافات الطويلة. إذا جابوا 2000 متر الثانية يا أبو طالب في تحت الدقائق في خمس تحت دقائق 5:30، هذا يعطينا مؤشر بأن راح يكون هناك سباق أيضا يعني يكون تحت 8 دقائق. ولكن نشوف ونراقب هذا السباق على اعتبار الآن نشوف المغربي اللي هو أبو أصيل هو صاحب السباق، ومن خلفه أيضا اللي هو أموس من كينيا، ومن خلفهم رقم الثالث اللي هو سفيان البقالي.
0: لقطات من دراسة بالعالي على مستوى الرجال، هذه المسابقة التي أقيمت بالأمس واستطاع بالفعل اللاعب الإيطالي جيان ماركو تمبيري أن يفوز بها، ها هو هاريسون جوفون بارتفاع 2.26 متر بنجاح.
1: نعم
0: اللاعب الأمريكي صاحب الورد ليد هذا اللاعب هاريسون جوفون. رومين بيكفورد أيضا محاولة بنجاح على 2.29 متر. رومين بيكفورد اللاعب الجامايكي
1: كانت والله في كانت أمس منافسة
0: يعني منافسة كانت سخينة جدا
1: سخنة جدا أبو طالب، ولكن يعني ما شفناها، يعني شفنا النتائج من خلال النتائج نعرف أن هناك يعني الجامايكي اللي هو رومين هذا المركز الثاني 2.29، وهذا صاحب المركز الأول تامبيري الإيطالي هذا اللي هو تناصف مع معتز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، هذا المركز الأول 2.31 سنتيمتر، وهذا يعطيه أيضا دفع قوي جدا جدا فيما يتعلق حن هذا المنافسة، على اعتبار أنه كان مستوى نازل وكان عنده شوية مشاكل، الآن بدأ يحل المشاكل وبدأ يرجع إلى مستواه كونه بطل أولمبي. وهذا المركز الأول تامبيري، المركز الثاني بيك فورد، والمركز الثالث هاريشون اللي هو الأمريكي 2.26. أنا أشوف يا أبو طالب يعني حد الآن الأرقام في الوثب العالي يعني مش هذيك القوية، يعني مثل ما شفنا 2.40 2.41 يعني هذيك

0: 42 ونقول ماشي، حققوا دقيقتين فاصلة 39 هذا الألف متر الأول اللي واحد كيلو. شوف هذه
1: المطلقة يا روسلافا المصنفة الثانية عالميا صحيفة الرقم العالمي يا سلام، 198 سنتيمتر بنجاح وتستمر في المنافسة. نعم. روسلافا فائزة بجولة الرباط مركز ثاني في لندن، منافسة مثيرة دائما تكون بينها وبين نيكولا لاسجارس اللعبة الأسترالية
0: وبدون يعني أي لمس يا أبو طالب على طول، يعني شوف كيف يا أبو طالب وفي المحاولة الثانية، يعني هذا يعطينا مؤشر بأن المحاولات القادمة راح تكون قوية وراح تكون أيضا في المستوى. الآن الأول والثاني والثالث كلهم متعادلين متر 98،
1: الارتفاع القادم سيكون 2 متر وثلاث لعبات ما زلنا في المنافسة.
0: ما زالنا يا ابو طالب على مسابقه 3 متر موانع للرجال اللي هو شوف الان في المقدمه سفيان البقالي، ومن خلفه ايضا اللي هو جودانا اللي هو الاثيوبي ابو طالب، وايضا هناك سامويل ايضا الاثيوبي هو المركز الثالث، على اعتبار ان يعني هذا السباق يا ابو طالب لربما يكون سفيان يعني صراحه محضر كويس، يعني نشوف يعني صراحه خمس عدائين من المغرب صراحة كان شفنا أبو أصيل سحب السباق في أول 800 متر، الآن يبدأ سفيان هو يسحب هذا السباق على اعتبار أن يعني السرعة فيها 21 متر 21 كيلومتر في الساعة، على اعتبار أن يعني نشوف هذا الخطوات ونشوف كيف يعني حتى التصوير يعطينا إياه أبو طالب المنحنيات هذه، والآن علمان علمائي هذا مهم جدا يا أبو طالب، وهناك أيضا الفارقة يعني يميزون بعدم لمس المانع على طول يعني يتخطى ومن ثم يكمل السباق، على اعتبار أن يعني لحد الآن سفيان البقالي هو صاحب المركز الأول. إحنا قلنا يا أبو طالب إذا جابوا الألفين متر الثانية يعني تحت خمس دقائق ثلاثين ثانية خمس دقائق أربعين ثانية يكون كويس، والآن نشوف
1: العصفور رباندي دوبلانتس خمسة متر تسعين سنتيمتر دوبلانتس والمحاولة غير نجاح رباندي دوبلانتس أول محاولاته في القفز بالزانة في هذه المنافسة
0: على متر 95 أبو طالب، نهني الاتحاد القطري للألعاب القوة ان عندهم هناك في لاعب في القفز بالزانه حقه 5 متر فاصل 90 سنتيمتر، وهذا يعطي احقيه بانه تكون عنده منافسه قويه على البطولات القويه الرسميه مثل الالعاب الاولمبيه بطوله العالم بطوله القارات بطوله الاسيويه. نتمنى له ان شاء الله التوفيق هذا البطل اللي حقق 5 متر فاصل 90 سنتيمتر.
1: الاسياد قادمه، بطوله العالم قادمه ايضا في المجر الشهر القادم، وبالتالي الفرصه بمشيئه الله يعني لمشاركه قطريه متميزه، نامل ان يكون هذا البطل القطري يعني له تواجد في هذه المنافسة.
0: الآن أبو طالب وين وصلنا بالنسبة لثلاثة فتر موانع؟ إحنا قلنا يا أبو طالب إذا جابوا الألفين متر اللي هو 2 كيلو تحت الخمس دقائق وثلاثين ثانية كويس، جابوا 5 دقائق فاصل 55.57، يعني يعطينا مؤشر بأنه راح يكون الزمن مش بسيط أبو طالب. والآن شوف سفيان البقالي بدأ إيش يعني يبدأ سفيان البقالي يعني يزيد من السرعة ويزيد من التسارع على اعتبار أنها يعني صراحة يقود السباق، وأيضا وهناك في منافسة شرسة اللي هو للعداء اللي هو
1: جيميتشي الاثيوبي. نعم. ينافس. نعم. بقوة إيرينا جيريتشينكو على 2 متر اللاعبة الأوكرانية الوزن العالي إيرينا، لا محاولة أولى خاطئة، لكن نريد أن نعود ل 3000 متر لأن أنا في اللفة الأخيرة في الأمطار الأخيرة 3000 متر موانع بالفعل هو سفيان بقالي. نعم. واللاعب جيميتش الأثيوبي. نعم. وصلنا اللفة الأخيرة مشاهدينا الأعزاء، جيميتش الأثيوبي يحاول أن يحقق مفاجأة بالتفوق على سفيان البقالي، والمطاردة الآن من سفيان البقالي لهذا اللاعب الأثيوبي. جيميتش مصنف 15 عالميا يحاول اليوم أن يحدث مفاجأة، لكن سفيان البقالي بمشيئة الله بالمرصاد وبن يزيد أيضا يتواجد في الترتيب الثالث، اللاعب المغربي جيميتشو الأثيوبي اليوم، جيميتشو الأثيوبي اليوم مفاجأة مفاجأة كبيرة جدا الأثيوبي جيميتشو ينجح في التفوق على بطلنا الأولمبي سفيان البقالي الذي يخسر أول جولة له هذا الموسم. سفيان البقالي يدخل لخط النهائي في الترتيب الثاني، وأيضا يدخل اللاعب صلاح الدين بن يزيدي المغربي في الترتيب الثالث.
0: يعني يا أبو طالب شوف أنا قلت لك يعني حسب المعطيات وحسب الأزمة اللي أعطيتك إياها يعني يكون الزمن تحت اللي هو قلت لك تحت الثمان تحت الثمان دقائق، ولكن لربما يكون 8 دقائق 5 8 دقائق 10، وفعلا جابوا 8 دقائق فاصل 2 وايضا رقم ملتقى على مستوى هذا الملتقى ب 8 دقائق فاصل دقيقتين فاصل 74، والرقم الملتقى السابق اسم سفيان البقالي سابق سنه 23 8 دقائق فاصل 3 16، على اعتبار كان سباق قوي كان سباق عنيف صراحه، حتى ان اخر لفه جابوها تحت الدقيقه يعني 57 ثانيه فاصل 75، وهذا يعطي مؤشر بان السباق كان قوي وكانت في منافسة وكان سفيان البقالي يحاول، ولكن نقول يعني خمس متسابقين من المغرب حققوا المركز الثاني والثالث نقول برافو عليكم على

0: على هذا المستوى وعلى هذا التألق، رغم أن خسارة سفيان بهذا الملتقى، ولكن هو يظل هو يظل هو وطن. وهذا نشوفه أيضا جوندا اللي هو الأثيوبي يحمل هذا التحطيم الرقم الملتقى ميتنج ريكورد 8.2 اللي هو
1: مفاجأة طبعا. عرس ثقيل جيميتش جودانا الاثيوبي يتفوق اليوم على سفيان البقالي، ويعني لكل جواد كبوة يدخل ايضا مركز ثالث صلاح الدين بن يزيد المغربي برقم جديد لصلاح الدين بن يزيدي. يعني كل التحيه للاعب صلاح بن يزيدي بيحقق 8 دقائق 5 ثواني 8 اجزاء من ثانيه، ورقمه الاسبق 8 دقائق 6 ثواني 44 جزء من الثانيه. صلاح الدين بن يزيدي اليوم يسعدنا بتواجده في الترتيب السادس.
0: نعم، يعني رغم ان هذا اللي خد المركز الاول البطال بالاثيوبي هو شارك في ملتقى باريس ويوم 28/6 وخذ المركز الثاني
1: بالضبط.
0: نعم، وحقق 8.5.86 والان يحافظ على هذا المستوى على هذا الافرج. يعني اليوم جاب 8.2 كان قبل 8.5، يعني ما زال في مستوى وما كان في تالق. وكانت صراحه يعني منافسه شرسه خاصه لما قطعوا الالف الاول، يعني صراحه تحت في زمن قوي، والألفين متر الثاني 2 كيلو زمن قوي على اعتبار اخر لفه جابوه تحت الدقيقه 57.57، خذ المركز الاول وهذا يستحقه. ونقول ان شاء الله يكون هناك نهائي اللي راح نشوفه يوم 4/5/9 في بروكسل، نشوف سفيان البقالي في النهائي ان شاء الله
1: بمشيئه الله. سفيان طبعا ضمن التاهل قبل هذه الجوله، دوم ضمن تاهل للنهائي، لكن بمشيئه الله يعني يعود مره ثانيه للمركز الاول للتتويج بطلنا سفيان البقالي. العصفور أرناندو بلانتس والمحاولة بنجاح وسهولة 5.90 متر.
0: نعم، والدوران السريع وتخلص اليد اليسرى ثم اليد اليمين، كنا يعاني يا أبو طالب. شوف كنا يعاني يا أبو طالب،
1: يعني هو من يومين حقق 6.21 متر.
0: نعم، لربما يعاني يا أبو طالب.
1: هل يكون إرهاق يعني بمشاركتين في فترة زمنية قليلة؟ يعني فرق يومين بينه،
0: يعني
1: الواتس بالثلاثي اللعبة الكوبية المتميزة دي في زيلت بلاسكو، والمحاولة لهذه اللعبة الكوبية التي ضمنت التأهل للنهائي قبل هذه الجولة وفازها بجولتين في أوسلو والدوحة.
0: نعم،
1: ليانس بريز أمامنا الكوبية أيضا والمحاولة أيضا بنجاح، ويعني هن أول ثلاث لعبات ليانس بريز دي في زيلت بلاسكو، وسالي صار التنافس ما بين اللعبات الثلاثة على المركز الأول.
0: نعم،
1: يعني سالي صار أمامنا رائعة برقم شخصي جديد ورقم وطني جديد 15.8 متر في المحاولة الثالثة.
0: نعم، يعني الثاني والثالث كلها من كوبا
1: بالضبط،
0: اللي هو بيريس والثانية اللي هي بلسكو. نعم، يعني هذا نشوف صاحب المركز الأول والثاني والثالث، والآن راح نشوف لعبة الكراسي يا أبو طالب أو
1: بالضبط
0: محاولات لعبة الكراسي. هل تظل ساري اللي هي من السنغال المتألقة اللي جابت 15.8 متر وبرقم وطني جديد وهذه يواجهنا في الصورة، أم هناك في يعني تحدي كوبي سنغالي؟
1: سالي صار تستعد المحاولة السادسة والأخيرة. سالي صار يعني في هذا الموسم متألقة، مركز ثاني في أوسلو، ثالث في الدوحة، ثاني في موناكو، دائما متواجدة في الصورة في جميع الجولات التي شاركت فيها. اليوم تستكمل التألق بل بتحقق رقم وطني جديد رائع جدا 15.8 متر. سالي صار والمحاولة السادسة والأخيرة مع معنويات مرتفعة مؤازرة من الجماهير السنغالية. سالي صار
0: نشوف الآن هل تزيد عليه ولا لا يا أبو طالب؟
1: يعني أتمنى يعني نؤازر بطل افريقيا وابطال افريقيا. سالي صار الخطوه والحجله والقفزه ايضا مميزه لكن ربما تكون اقل من 15 متر، 8 سنتيمتر، لكن محاوله ايضا فوق ال 15 متر.
0: والله شوف الاجابه 15.8 سنتيمتر في المحاوله الثالثه.
1: صحيح،
0: هل نشوف في المحاوله الاخيره هذه يعني نقول فيها سنه شوي ولا نفس مثل ما هي تمت عليه؟ يا سلام،
1: بكل المقاييس محاوله رائعه.
0: نعم، يعني شوف حتى الارتفاع يقول عنها بخيلة يا أبو طالب ولا كريمة؟
1: بخل ممتاز، بخل إيجابي.
0: تستنى
1: سلسارتا وهي طبعا
0: عندها أمل، عندها فرحة.
1: 15 متر فعلا رائع جدا،
0: طب كويس ممتاز، يعني تعدت 15 متر كويس،
1: تعدت
0: يعني
1: رقم الشخص مرتين
0: في هذا الأفرج كويس يا أبو طالب في هذا المتوسط
1: طبعا يعني. رائع جدا. الآن نأتي إلى ليانس بريس الكوبية بطلة العالم في بطولة العالم الأخيرة والفايزة بجولة موناكو على حساب سالي صار. اليوم الأوضاع تتبدل، سالي صار حتى الآن في الترتيب الأول، ليانس بريس في الترتيب الثاني، ولنرى المحاولة السادسة والأخيرة للاعبة الكوبية ليانس بريس.
0: عندها قبل ذلك خمس مشاركات يا أبو طالب، 5 مشاركات على مستوى الدوري الماسي هذا العام. نشوف هذا المشاركة السادسة، هل تحقق المركز الأول أم تتم مثل ما هي عليه على اعتبار أنها أخذت المركز الأول في ملتقى موناكو؟
1: بالفعل ليانس بريز الحق لو الخطوة لا قفزة ضعيفة تستمر كما هي ب 14 متر 91 سنتيمتر في الترتيب الثاني في انتظار مواطناتها دي في سلت بلازكو صاحبة الترتيب الثالث.
0: هذه بريز الكوبية 24 سنة،
1: محاولة خاطئة
0: بعد، يعني نقول يعني كانت كريمة شوي
1: شويتين،
0: يعني صار لمسة المعجون أو نسميه لوحة مؤشر الوثب، هذا اسم العلمي لوحة مؤشر الوثب، يعني إذا لمس هذا الصلصال اللاعب أو اللاعبة على مستوى الوثب الطويل الوثب الثلاثي تعتبر حالة فاشلة، ولذلك تشوف جميع اللاعبين أو اللاعبات المتخصصين في الوثب الثلاثي يكون حريص أنه يمسك لوحة الارتقاء وليس لوحة مؤشر الوثب اللي هو الصلصال.
1: المحاولة الأخيرة الوثب الثلاثي بلازكو الكوبية 14 متر 66 سنتيمتر أفضل محاولات إلى الآن، ترتيب ثالث ومحاولة الارتقاء لترتيب ثاني لترتيب أول لنرى الكوبية الفائزة بجولتي أصل والدوحة.
0: نعم.
1: ماذا تفعل اليوم؟ هي المحاولة حجم الخطوة والقفزة لا أيضا أقل من 15 سنتيمتر وبالتالي ربما تتفوق على مواطناتها. نعم. ليانس بريز بهذا القفز،
0: لأن أبو طالب
1: لكن سالي صار ضمنت المركز
0: الخطوة يا أبو طالب كانت شوية مستعجلة، يعني ما أخذت مسافة أطول، شوف استعجلت شوي، ما أخذت شوي نقول طيران في الهواء شوي على أساس يعني نقول بضع ثواني على أساس تأخذ مسافة أطول، لذلك يعني حتى لوحة الارتقاء يعني عند 4 سنتيمتر وهذا يعطيها الأحقية في التوافق العضلي العصبي وأيضا التركيز المهم جدا، وخاصة لما نزولها على منطقة الهبوط نزول كويس ممتاز القدمين مع بعض، ولذلك يعني نشوف ربما مثل ما تفضلت أبو طالب جي في المركز الثاني على ما اعتقد لحد الان، ولكن ننتظر ايش نشوف المسافه على اعتبار انها خذت في موناكو المركز الرابع والان هي احسن رقم عندها 15.13 حققت الان 14.66 ولذلك راح نشوف كم
1: هي المحاوله الاخيره الافضل. نعم. لكن لنرى المحاوله
0: خلنا شوي
1: هل ترتقي بها للترتيب الثاني ام تظل في الترتيب الثالث بلاسكو تنتظر.
0: والله طولها ببطالبه
1: بعض الشيء صحيح ولكن هي من اللعبات التي يعني ضمنوا ايضا تاهل للنهائي قبل. نعم. هذه الجوله.
0: نعم شوف حتى يا هذا الدبدوب التعويذه يعني يبي يعطيها المعنويه والفوز لكن انتظر
1: 84 سنتيمتر تظل في الترتيب الثالث كما هي. اذا سالي صار تتالق اليوم تفوز بالمركز الاول، ليانس بريز المركز الثاني، بلازكو الترتيب الثالث، وسيلا فوند لعبه الدومينيكان صاحبه الورد جديد وصاحبة ذهبية باريس اليوم تتراجع للترتيب الرابع.
0: نعم على فكرة يا أبو طالب يعني حتى 14 متر فاصل 4.8 أو 14.91 ترى رقم قوي مش بسيط ولذلك يعني أصبحت المنافسة كانت على شدها على لعبة الكراسي المحاولة السادسة مثل ما تفضلت يا أبو طالب، ولكن تبدأ الكفة اللي هي لسار سالي من السنغال، هذا موجود في الصورة بينكم أعزائي المشاهدين 15.8 من السنغال، بريز وباليسكو من كوبا الثاني والثالث.
1: نستعد في المطار لأحد السباقات الساخنة والمثيرة 110 متر حواجز على مستوى الرجال.
0: سباق راح يكون قوي يا أبو طالب.
1: 9 عدائين كبار يتواجدون فعلا في هذا السباق. 110
0: راح يكون قوي يا أبو طالب. على اعتبار أن يعني نشوف يعني ثارب هل يعني ينتقم من هزيمته اللي كانت في منطقة لوزان قبل 3 يومين، هل نشوفه يعني لأن يعني صراحة زمن متأخر كذا جد متأخر وهو حامل الرقم العالمي سجله هذا العام، ولذلك هناك موجودين يعني نخبة في هذا السباق ونشوف إن شاء الله التألق وهذا هو ثارب.
1: رأينا جاستك واوي الفرنسي في حركة 1، راشد بروتاك الياباني أمام الحركة 2، تيريكو نينجهام الأمريكي حركة 3، كوردل تنش الأمريكي المتخصص في الحواجز يتواجد تحرك 4، جيكوب ثارب صاحب الرقم العالمي اللاعب الأمريكي الشاب المنطلق بسرعة الصاروخ حرك 5، جمال بريت الذي لم يخسر أي سباق هذا الموسم المتألق يتواجد تحرك 6، جيكوب البولندي حرك 7، كيندري مينديز الكوبي حرك 8، أورلاندو بينيت الجامايكي بحرك من 9، ويا له من سباق كابتن وحيد جمال بريت جيكوب ثارب كوردل تينش
0: 9 متسابقين
1: منافسة ثلاثية قمة في الإسهال.
0: وهذا تونس يا أبو طالب يعني ما شفناه سابق، ما شفناه شارك في لوزان، الآن نشوفه راح يشارك في هذا الملتقى صراحة. وهناك موجود حامل الرقم العالمي، وموجودين يا أبو طالب في هذا السباق ست عدائين عندهم تحت 13 ثانية يعني 12 وحاجة، ولذلك راح يكون سباق قوي أقول لك صراحة، قوي وفي تحدي وثبات. وأنا أقول لربما هناك أيضا التغريب في التصنيف، هذا يعطي حقيقة أو يعني أن الكل ربما يكون هناك في مفاجأة والكل مؤهل بأنه يفوز في المركز الأول.
1: إذا مشاهدين الأعزاء، الحارة رقم 4، حارة رقم 5، حارة رقم 6، المنافسة المتوقعة المثيرة والساخنة، ووجود أي حارة أخرى غير هذه الحارات الثلاثة سيكون مما لا شك فيه يعني إحدى المفاجآت. ثلاثة لاعبين أقوياء جدا، كورد التنش الأمريكي جيكوب سارب الأمريكي، جمال بيريت الأمريكي، منافسة أمريكية يعني خالصة في هذا السباق. والانطلاقة مشاهدين الأعزاء 110 متر حواجز، بداية رائعة من كونينجهام، كونينجهام الأمريكي، لكن جيكوب سارب، جمال بيريت، جيكوب سارب، جمال بيريت، سارب، جمال بيريت، جيكوب سارب، والدخول جيكوب سارب، جيكوب سارب يفعلها ببراعة وروعة ويفوز، وأول خسارة جمال بيريت هذا الموسم في دوري المسي.
0: والله يا أبو طالب صراحة دخول يعني ها قوي، دخول قوي قوي قوي
1: جام اليوم يتألق
0: وزمن يعني مش بسيط، ولذلك يعني دخول قوي صراحة، دش ثارب ودش تنش ودش بيرث يعني كلهم دشوا، كل أوتيري وجمال كلهم دشوا مع بعض، ولذلك يعني لربما تكون هناك فيه حسابات، ولكن الباين في الصورة اللي هو ثارب هذا هو أعزائي المشاهدين حامل الرقم العالمي اللي سجله هذا العام 12 ثانية فاصل 75، والآن نشوف الآن يعني هو فرحان ومستانس ومبسوط على اعتبار أنه انهزم في جولة لوزان اللي كانت قبل يومين، والآن نشوف الآن 20 سنة يعني عمره 20 سنة توه شاب يعني، ولذلك يعني نشوف الآن يعني شارك في يوجن خذ المركز الثاني، وشارك أيضا في لندن وخذ المركز الأول، ولوزان الشركة الثالثة خذ المركز الثامن. الآن نشوفه، شوفه هذا هو دخل بالصدر، طبعا دخل بالصدر، ولكن يعني أنا أبو طالب لحد الآن يعني ما تأكدنا منه، ولكن فوتو فينس يعطينا هو الأحقية من راح من الفائز في هذا السباق، على اعتبار أن نشوف الخطوة، شوف كيف وهناك في سقوط، شوف كيف الأداء الفني، سياز الحاجز، الرجل اليمين، الرجل اليسار، رجل الخطف، وبعد تخليصها من آخر حاجز إلى خط النهاية، على اعتبار أن 10 حواجز موجودين على امتداد طريق السباق، وكل لاعب يجتازهم. يقول لحن المشاهد إذا في واحد راح على الحارة الثانية وأثر على الثاني، يقول أنا يعتبر سباقة خاطئ وملقي، وتحتسب النتيجة لصالح اللاعب اللي هو المضروب. ولكن نشوف الآن تينيش اللي هو يعني صراحة هذا الطويل اللي باين على أقصى اليمين، أقصى اليمين يعني كان مرشح، ولكن المركز الأول ثارب يا أبو طالب، تيري الثاني، وجمال المركز الثاني.
1: كورد التنش يكتفي اليوم بالترتيب الرابع، مصنف الأول عالميا الأمريكي، يعني يتراجع اليوم للترتيب الرابع، بطل العالم في البطولة الأخيرة، لكن اليوم جيكوب ثارب كانت له الكلمة واستطاع يلحق بجمال بيريت، أول خسارة له هذا الموسم بعد 4 جولات كلها كانت ناجحة للاعب جمال بيريت اللاعب الأمريكي.
0: نعم يعني هو الآن نعود على الوثب العالي.
1: نعود إلى يروسلافا والمحاولة الثالثة والأخيرة على 2 متر يروسلافا، ونجحت يروسلافا، نجحت يروسلافا، يا لها من فرحة، يا لها من فرحة لهذه اللعبة، استطاعت خط الارتفاع، الآن ستنتقل إلى الترتيب الأول يروسلافا اللعبة الأوكرانية، ويعني ترد الاعتبار اليوم، هل ترد الاعتبار لأن نيكولا لوسغارس تفوقت على لندن، اليوم يروسلافا هي التي تتفوق إلى الآن، ولنرى.
0: أنا مثل ما قلت لك يا بطالة في بداية التحليل، اليوم الوثب العالي راح يوصل المترين، على اعتبار أن شفنا التعبيرات وشفنا كيف الدافع المعنوي، وكيف شفنا كيف يعني الحماس عند اللاعبين واللاعبات من قبل لينور، من قبل واترسون، من قبل، والآن نشوف اللي هي يروسلافا حاملة الرقم العالمي 2.10 سنتيمتر، وهذه المدرب تعطيها النصائح على اعتبار السادس الحين مترين، ومثل ما تفضل زميلي أبو طالب جات المركز الأول،
1: ضمت المركز الأول،
0: نعم، وأيضا رغم ملتقى، ورغم الملتقى سجل باسمها هي جابتها أيضا في سنة العام الماضي سنة 25.
1: إيرينا غريشينكو فازت الترتيب الثاني، وإلينور باترسون الأسترالية جاءت في الترتيب الثالث، هو اللاعب سوندر النرويجي ينجح في اجتياز 6 أمتار، رائع طبعا.
0: والله يا ابو طالب عجوبه،
1: رائع
0: عجوبه، شوف شوف البطيء، شوف كان يعني شوف
1: محظوظ
0: عرضه الارتفاع يعني لمست، وصار هناك عندها نوع من يعني عدم الاستقرار، ثم ولذلك هذا اللي هو سانت شجع الامريكي هذا، شوف كيف ابو طالب، شوف شوف شوف عرض، يا سلام، دوران تخلص في لمس، ولكن نقول هذا لمس إيجابي، نقول لمس إيجابي محظوظ، الحظ لعب دور يا أبو طالب.
1: أكيد أكيد صحيح،
0: قفز المركز الأول. شوف كيف يعني دائما تحدث المفاجآت. هذا ملتقى سيسيليا يعني صراحة ملتقيات الحديثة اللي في الدوري الماسي، ولكن هذا اللي هو
1: العصفور ستة أمتار. وأرماند بلانتس يا سلام عليك بسهولة وأريحية
0: زعلوه يا أبو طالب
1: يتخطى بدأ يستفزوه
0: هو اللي يسلمك. هو شوف هو حاط رادار من عند ارتفاعات 6 متر وهو يعني لربما. وأيضا شوف يعني خطواته بطل يا جماعة يعني 6.31 متر يعني مش بسيط. هذا 6 متر يعني بالضبط يعني اجتياز ممتاز، تخلص يد اليمين يد اليسار، الدوران السريع أبو طالب. شوف شوف كيف الدوران، شوف كيف هناك تقوس الظهر، عدم لمس البطن أو عدم لمس الجزء الأمامي من الجسم عارضة الارتفاع. ولذلك الآن يعني يدش في المعمعة ما بينه وبين النرويجي.
1: ثلاثة لاعبين الآن تخطوا 6 أمتار، سوندر النرويجي، إيمانويل كارليس اليوناني، والعصفور أرماندو بلانتس السويدي. ونستعد مشاهدينا الأعزاء في المضمار لسباق 5000 متر على مستوى السيدات. 20 عداء يتنافسن في هذا السباق، لاعبتان أرنب معنا، سباق قوي. هي الإيطالية نادية بتشليت أحد المرشحات للفوز بهذا السباق، تتواجد أمامنا مصنفة سادسة عالميا في باريس في 10000 متر، وبجوارها ليكينا أميباو الإثيوبية مصنفة الأولى عالميا في هذا السباق، وصحيفة الورود الجديد الشان باويكي الإثيوبية أيضا تتواجد بجوارها مصنفة الرابعة عالميا، بعدها فيلون هيلو روز ديفيز الأسترالية فهي أمامنا.
0: نعم،
1: ونأتي المجموعة التي تأتي في الخلف، المجموعة الصينية، سناية جاتشو الإثيوبية، هيريت ميشيشا الإثيوبية، مارتا جارسيا الإسبانية، فانتاي بليني الإثيوبية، ماورين كوستر الهولندية، هانا ناتال البريطانية، مارتا أليمايو الإثيوبية، ينوى نبرت الإثيوبية، جورجيا جريفيز الأسترالية، أسايتش جاتشو فرانسين من بوروندي، اليزابيتا من بولندا، إليسيا من أمريكا، نزومي تاناكا اليابانية، لورين ريان اليابانية. إذن معنا كابتن وحيد يعني ثلاثة لاعبين نادي باتشيليتي، الكينا أميباو أليشان باويكي، ومنافسة متوقعة ما بين اللاعبات الثلاثة.
0: نعم يا أبو طالب، يعني شوف خلنا نتفق على حاجة، يعني أحسن زمن سجل لهذا الموسم يعني صراحة يعني للأثيوبية على ما أعتقد يا أبو طالب اللي هي
1: الكينا أميباو.
0: نعم، ولذلك يعني السباق هذا مش بسيط يا أبو طالب، على اعتبار أنه يعني العدد مش يعني عدد مش بسيط، عدد مش بسيط مشارك في هذا السباق، حوالي ابو طالب 22 متسابقه، وهذا يعطي احقيه بانه راح يكون سباق يعني صراحه يعني مش بسيط، على اعتبار ان يا ابو طالب لو تكلمنا عن ملتقى لوزان وملتقى سيسيليا، في ملتقى لوزان كانت اطول مسافه للرجال 5000 متر، اليوم في سيسيليا اطول مسافه للسيدات 5000 متر، وكان اطول مسافه بالنسبه للرجال في لوزان 3000 متر، والآن أصبح الآن في ملتقى سيسيليا 3000 متر اللي هو مش أطول سباق. على اعتبار يا أبو طالب شوف هذا السباق يا أبو طالب 22 متسابقة، على اعتبار أن هناك في أرنب 2 موجودين في هذا السباق اللي هي موريسيا الأمريكية، وأيضا ربما هناك نادية الإيطالية اللي لها صولات وجرات على مستوى بطولة أوروبا للكبار. هذا السباق يا أبو طالب احنا راح نفصله ونقول يعني اذا جابوا الالف متر الاو يعني اذا جابوا الالف متر الاول يعني صراحة في دقيقتين تحت 3 دقائق يعني نقول 2:52 2:53 نقول سباق ماشي بالشكل الصحيح، ولذلك راح تكون هناك في منافسة قوية، على اعتبار ان اتكلم الان يعني الزمن يكون تحت 15 او تحت 14:30 و40 ثانية، على اعتبار ان المركز الاول الان كريستينا اللي هي الارنب ومعها موريس ايضا الامريكيه، وهنا يعطينا ايضا اعاده للوثب الطويل بالنسبه على مستوى السيدات. نشوف هاي موني من امريكا صراحه يعني بطله مميزه صراحه، ونشوف الان هذه المحاوله اللي قفزتها صراحه، نشوف كيف يعني حققت في هذه المسابقه في هذه 6.95 متر، وأصبحت الآن في يعني صراحة نشوف الآن سوسا اللي هي من البرتغال نشوف كم جابت في هذا المستوى صراحة، يعني منافسة قوية في الوقت الطويل صراحة، مش يعني منافسة قوية ما بين البطلات. نشوف الآن هي أجيتي سوزا من البرتغال 6 متر فاصل 69، أحسن زمان لها، أحسن رقم لها، الآن حقق 6 متر فاصل 98. ولذلك تبدأ المنافسة ما بين البطلات في هذا التخصص، الوثبة الطويل على مستوى السيدة. هذه أيضا يونس سجلت رقم على مستوى الملتقى، ولذلك راح نشوف أيضا يعني المنافسات القوية في باقي المسابقات أو في المنافسات. وهذا أيضا هاي سوزا خذت المركز الأول، جونز مركز، يعني هناك في تبادل في المركز ميتنج ريبورت، حطموا اثنين اللي هي سوزا البرتغالية والأمريكية جونز، على اعتبار أن الآن نعود لسباق اللي هو 5000 متر على مستوى السيدات، وهو سباق صراحة من السباقات القوية على مستوى المسابقات الطويلة، وأيضا من السباقات الرسمية اللي يكون موجود في البطولات على مستوى بطولات العالم والمسابقات الأولمبية على الدورات الأولمبية، وأيضا على مستوى أوروبا وعلى مستوى آسيا. هاي كلها يعني يعتبر سباق أساسي من ضمن السباقات المضمار في المسافات الطويلة. الآن نشوف على حسب المعطيات، إذا قلنا يعني يجيبون الألف متر اللي هو 1 كيلو تحت دقيقتين 52 53 54 يكون كويس، دقيقتين 55 جابوها ونقول كويس ممتاز، على اعتبار أن الإيقاع راح يكون ما بين يعني الإيقاع، لما نقول الإيقاع نقول الخطوات ونقول كل لفة يبونها في دقيقة 10 ودقيقة 9. ولذلك الآن نشوف اللي يسمون السباق، وهذا الآن عندنا رمي القرص اللي هو ألينكا صاحب الإنجازات صراحة في القرص، اللي هو ألينكا هذا يعني صراحة مش بسيط، وهو أيضا عند الرقم العالمي على ما أعتقد في قذف القرص، على اعتبار أن هاي المحاولة الأولى. هذا هو ألينكا، نشوفه كيف رمى هذا القرص صراحة من ليتوانيا 71.3، لربما يكون هذا يعني شوف من أول رمية يا أبو طالب، في أول رمية جاب رغم الملتقى، حتى برغم الملتقى يعني هذا مش بسيط، 71.3 رغم الملتقى، مسجل باسم هاركتون اللي هو من ألمانيا 68.60 في جابة في 2013. والآن نعود على سباق 5000 متر يا أبو طالب، ما زال السباق يعني يكون يعني صراحة احنا قلنا يا ابو السباق ابو طالب مثل ما قلت لك واشرت لك ان اذا جابوا اللفة الالف المتر الاول يا ابو طالب تحت 3 دقائق 55 54 نقول تحت 3 دقيقتين نقول، فلذلك هذا السباق اللي تشوفه 5000 متر يا ابو طالب سباق مش بسيط، يعني حققوا في الالف الاول الاول المتر اللي هو في 2:55 ومثل ما توقعنا جابوه، على اعتبار انه أنا أقول لك الزمن هنا يكون في 14:15 هذا
2: الوقت. الزمن النهائي المتوقع. اللاعبات يسيرنا في كوكبة واحدة، معدل السرعة يعني اللفة ما بين دقيقة وتسعة ثواني لدقيقة وإحدى عشر ثانية، سباق يعني متوسط
0: نعم
2: السرعة.
0: نعم أنا مثل أنا شاطك في هذا الشيء، يعني دائما أقول لما تكون لفة أنا وشرحت للسادة المشاهدين ونعيد ونكرر. يعني لما نقول الإيقاع، لما نقول يعني محافظة على الرتم، لما نقول محافظة نقول يعني كل فيجيبونها في الدقيقة 10 دقيقة 9 دقيقة 9، وإذا كانوا هناك في دقيقة 11 نقول مقبول، ولكن نحفظون على الرتم على اعتبار أن الزمن راح يكون في 14:30 14:40 في هذا الزمن. ولذلك أنا راح نشوف الآن موريس اللي هي الأمريكا تقود هذا السباق، على اعتبار أن جابوا اللفة الأولى دقيقة 10، الثانية دقيقة 10، دقيقة 3 دقيقة 9، الدقيقة الرابعة اللفة الرابعة جابوا دقيقة فاصل 11 ثانية، يعني وسرعة السرعة في 18 كيلومتر في الساعة. ولذلك راح نشوف الآن بعد شوي راح نشوف بعد كوكبات يا أبو طالب. الآن يعني نوضح للمشاهدين يعني السباق 5012 لفة و200 متر، لكن احنا راح نشوف من بعد يعني اللفة السابعة الثامنة 3000 متر اللي هو راح يكون هناك في الفارق، ونشوف راح كوكبات وراح نشوف ايش كيف تكون المنافسة بين البطلات في هذا التخصص.
2: اللعبتين الأردب يعني غادرتا مبكرا بعض الشيء، وصلنا لمنتصف السباق لأن التنافس بين اللعبات، ما زال جميع اللعبات في سباق تكتيكي. يسرنا في كوكبة واحدة، ويعني الألف الكيلو الثانية كابتن واحد ألف متر الثانية 5:52 45 جزء من الثانية.
0: نعم يعني مثل يعني مثل ما قلت لك أبو طالب اللي احنا توقعناه يعني شوي في تأخير يعني صراحة. هو طبعا صار حتى لما نقول يعني يجيبون في الوقت في تحت يعني في 14:05 14:10 لازم يكون في 5:42 45 يعني في هذا التوقيت، ولكن جابوا 5 دقائق فاصل 52، ولذلك يعني نقول في بطء، لربما كانت اللفة الخامسة يعني شوية فيها بطء، دقيقة 13. هل راح يعوضون في اللفات القادمة أو في يعني اللفات أو المحافظة على الإيقاع السريع؟ هذا كله راح يبين في اللفات أو في السحب الجاري.
2: النرويجي سوندري يسعل تحقيق رقم شخصي جديد 6 أمتار 10 سنتيمتر، رقم الشخصي حققه هذا الموسم 6 أمتار 6 سنتيمتر. هل ينجح النرويجي سوندري المتألق حتى الآن وفي الترتيب الأول إلى الآن بعدد المحاولات الصحيحة؟ لم ينجح، صعب عليه، لكن ما زال لديه محاولتين،
0: فيها لمس وفيها يعود العصب بيده ويعني
2: فيها كل شيء
0: فيها كل ولكن إن شاء الله باقي له يعني محاولتين، ربما يكون إن شاء الله يعني يكون. لا شوف هنا يعني صراحة هو بذل مجهود فيها، ولكن الدوران ما كان سريع. لما يكون الدوران ما يكون سريع يكون هناك في بطء، ولما يكون في بطء ربما يكون هناك في نوع من الإيش الخلل في الأداء الفني، يلمس عارضة الارتفاع ومن ثم تعتبر محاولة غير ناجحة. إن شاء الله أتمنى التوفيق في المحاولات الثنتين الجايات.
2: عودة الخمسة آلاف متر على مستوى السيدات، اللاعبات في كوكبة واحدة إلى الآن، ويعني اقتربنا من الوصول لثالث كيلومتر
0: الآن ماشيين على يعني احنا نشوف يعني كل منا
2: والسرعة تبطأته بشدة
0: والإيقاع شوي منا يخف تبطأ نقول يعني في بطء نوعا ما، ولذلك يعني شوف حتى اللفة سادة دقيقة 25 وهذا يعطينا نوع من إيش أن هناك في يعني نوع من البطء في هذا السباق، على اعتبار أن لربما يكون هناك يعني الزمن متأخر جدا جدا، ولكن لربما تكون هناك في مواجهات، هذا كل شيء جائز. ولذلك شوف حتى الكيلو جابوه في 3 دقائق 16، وهذا يعطينا يعني الكيلو الثالث. ولذلك أنا أقول يعني دائما إذا جابوا 3000 متر في 5000 يا أبو طالب تحت الدقيقة تحت 8 دقائق 31 ثانية يكون كويس، ولكن نراقب الآن دبلانتس
2: على عصفور دبلانتس 6 متر 10 سنتيمتر. إلى الآن دبلانتس في الترتيب الثالث بعدد محاولات صحيحة، لابد أن يتخطى هذا الارتفاع دبلانتس، يعني لا يريد خسارة ثانية بعد مفاجأة ستوكهولم وتفوق الأسترالي كرة سمرشال عليه في ستوكهولم. أرماندو بلانتس 6 متر 10 سنتيمتر، العصفور المتألق السويدي دوبلانتس لم ينجح، ما زال لديه محاولتين.
0: والله ما هيك أبو طالب، اليوم شفت على 6 متر عنده معاناة، ولكن هل يتغلب عليها؟
2: سيناريو شبيه بستوكهولم، لأن في ستوكهولم أيضا كان بدأ بداية متعثرة وبعد ذلك خسر المركز الأول. لنرى يعني اليوم السيناريو إلى حد ما شبيه بجولة ستوكهولم.
0: عودة على 5000 يا أبو طالب، مثل ما قلت لك بنسمع عن 3 كيلو، وإذا جابوها قلت لك في 8 دقائق 30 35 36 كويس، ولكن جابوها في وقت متأخر كثير جدا يا أبو طالب، 9 دقائق فاصل 8 91، يعني قريب 10 دقائق، وهذا يعطي نوع من التأخير من السباق، على اعتبار أن بدأ الرتم عندهم يعني يقل شوي، يعني دقيقة 13 اللفة السابعة، دقيقة 13 دقيقة الثامنة، يعني في نوع من البطء. ولكن نتمنى إن شاء الله يكون اللقاء أو تكون الجرات شوي سريعة على أساس أن يلحقون ويجيبون زمن كويس. وحتى الآن يعني شوف حتى الكوكبات لسه ما جات يا أبو طالب، هذا دليل على أن الفرصة اللي عندهم أزمنة يا أبو طالب متأخرة لربما يفوزون في السباق.
2: وارد جدا فعله، هذا هو يعني ما كنت سأقوله، أن هذا الرتم البطيء يعطي الفرصة في هذا السباق لإحداث مفاجأة، لأن جميع اللعبات يتواجدنا.
0: نعم.
2: السرعة لم تظهر بعد، الفوارق لم تظهر بعد، اللعبات المصنفات لم يظهروا بعد حتى الآن في هذا السباق، وما زال الجميع يسير يعني بأريحية كبيرة جدا، وفي كوكبة واحدة وارد جدا بالفعل أن تكون الأمطار الأخيرة نشهد مفاجأة معها في هذا السباق.
0: يعني شوف يا أبو طالب، يعني حتى متوسط يعني حتى متوسط يعني الجري متوسط الأزمنة اللي عندهم في 15 20 14 40 14 31 14 15، يعني في هذا متوسط الأزمنة بالنسبة للمتسابقات، وهذا يعطي أحقية بالنسبة عن الأزمنة العادية لربما تكون هناك في يعني عندهم مفاجآت يفوزون هذا المتقل. الآن بدأ الرتم شوي يسرع شوي، بدأ في سرعة شوي، بدأ الآن يحسون بالبطء ويقومون ب شوف الآن بدت الخطط وبدت المنافسة أبو طالب، وبدأ هناك في التكتيك، نقول التكتيك اللي هو بدأ يعني بدت السرعة وبدت إيش يعني الأمور اللي تخلي هناك في نقول كوكبات ما بين المتسابقات، ولكن لحد الآن اللي تقود هذا السباق اللي هو الأثيوبية هيرت.
2: يعني الحقيقة الخروج المبكر للاعبتين الأردب ممكن يكون له أثر في السرعة، واللفة السادسة كانت بطيئة جدا جدا في منتصف هذا السباق، بدأ بعد ذلك الريتم يعود كما كان في البداية، لكن يعني في النهاية ما زالت الأمور تسير بشكل جماعي، ما زال جميع اللاعبات تتواجدنا في كوكبة واحدة، وإن كانت هيرت وشيشة الإثيوبية تقود السباق، لكن لا توجد فوارق بين اللاعبات. وصلنا للكيلومتر الأخير ويعني نقترب من اللفة الحاسمة والأخيرة في هذا السباق، ولابد من رفع مستوى السرعة ورفع نسق السرعة خاصة للاعبات المرشحات. نتحدث عن الإيطالية الإثيوبية، يعني المنافسة المتوقعة بين اللاعبات الإيطالية بتشيليتي ولاعبتي إثيوبيا.
0: نعم، احنا كنا قلت لك مثلا مطالب، احنا كنا نتمنى الزمن يكون في حدود 14 15 14 8 14 14 20، يعني في هذا الحدود، ولكن حسب المعطيات اللي شفناها الآن يعني ما نقول صعب، ولكن لربما هناك حتى يعني الإيطالية اللي هي المتألقة في بطولات أوروبا الآن بدأت تسحب أو بدأت تضم على اللي هي نادية الإيطالية، بدأت شوية يعني تضم نفسها مع اللي جات في المركز الثالث اللي هي موجودة بوتلوتي اللي هي موجود في الصف الثالث، يعني هذه عندها إنجازات على مستوى بطولة أوروبا للكبار، خذت المركز الأول في 10,000 على ما أعتقد أو 5,000 في المركز الثاني، والآن نشوفها هي الآن مع اليابانية تاناكا.
2: متوقع نصل ل 14 30 ثانية، وهو طبعا رقم يعني بعيد جدا في سباق يعني يسير بشكل تكتيكي ومتحفظ وسرعة، لم نصل إلى السرعة يعني المطلوبة في هذا السباق. لكن هي نادية بتشيليتي بدأت الآن تسرع الخطوات، بدأت اللاعبات المصنفات الآن يحاولنا الابتعاد، يحاولنا التقدم، وبالتالي اللفة الأخيرة مشاهدين أعزاء واللفة الحاسمة، ولنرى هل يكون بالفعل نسق السرعة يزداد بالنسبة للاعبات المرشحات أم تظل الأمور كما هي والمفاجأة يعني تكون واردة. مارتا أليمايو الآن تقود
0: يعني
2: السباق،
0: يعني مارتا يا بطالب، مارتا الأثيوبية اللي تقود السباق رقمها الشخصي 14.32.84 سجلته هذا العام، هل هي تحافظ على هذا الرتم أم لا؟ راح نشوف هناك أيضا مفاجآت كبيرة يا بطالب. شوف الآن بدأت السرعة تتزايد وبدأت الكوكبات في اللفة.
2: مارتا أليمايو والملاحقة من نادي بتشيليتي والسرعة، يعني اللاعبات تعود السرعة ويختزلنا الطاقة كلها والسرعة.
0: هذا
2: نادي طبعا واضح نادي طبعا سرعة نادي بتشيليتي، وبدأت الخطوات تتسع والمخزون السرعة لدى اللاعبات يا سلام يظهر فيه، يعني اختزنوا كل قوتهم في اللفة الأخيرة. نادي رائع جدا طبعا في اللفة الأخيرة، بتدخل بجدارة واستحقاق نادي بتشيليتي الإيطالية، ويعني بجدارة وتوقع أن تفوز بهذا السباق وإن كان الزمن بعيد جدا، لكن تنجح نادي بتشيليتي في الفوز بمركز الأول.
0: نعم، يعني على اعتبار أنا يا أبو طالب شوف زمنها الشخصي 14.23.15، سجلت أحسن زمن هذا الموسم 14.40، الآن سجلت 14.54 يعني قريب 15، ولكن هي تبقى بطلة قوية صراحة. وأنا توقعتك يا أبو طالب، قلت أصحاب الأزمنة اللي يعني المتأخرة إلى ربما تكون لها الفرصة، ولذلك حصل ذلك على اعتبار أن نادي هذه صراحة يا أبو طالب لها مشاركات على مستوى 5,000 متر صراحة، يعني هذا اللي في روما في خذت المركز 13 وجابت 14.40. الآن نشوف الآن بتألق وأيضا بتكتيك، أصبح الآن سباق تكتيكي بحت على اعتبار الزمن لما جابوه 14.50 قريب 15 دقيقة، يعني وبذلت مجهود كبير صراحة على اعتبار أنها يعني صراحة من البطلات وعندها أيضا زمن في 1500 متر 3:58، ولذلك أصبحت الآن هي صاحب المركز الأول. وإيطاليا كما تعرف يا أبو طالب يعني عندها سرعات وجرات على مسافة المسافات الطويلة وخط عمس الرجال، عندما نشوف ريبرتو اللي خد المركز الأول في أولمبياد لوس أنجلوس في سباق 10,000 متر هو إيطالي، والآن نشوف نادية الإيطالية في ملتقى سيسيليا
2: بتفوز بجدارة واستحقاق صاحبة فضية باريس في 10,000 متر بروزنة العالم في هذا السباق العام الماضي 2025. بتشيليتي وفرينو هيلو الإثيوبية تفوز بمركز ثاني، في روما حققت مركز ثالث، روز ديفيز الأسترالية تنجح اليوم في إحراز المركز الثالث، وأكثر من لاعبة من اللاعبات المصنفات يعني تراجعنا في هذا السباق، وعلى رأس اللاعبات لكينا أميباو الإثيوبية مصنفة الأولى عالميا في هذا السباق صاحبة الورد ليد، اليوم تراجعت لكينا أميباو إلى الترتيب الثامن، في طبعا مفاجأة سلبية بهذه لهذه اللعبة.
0: احنا مثل ما توقعنا يا ابو طالب، مثل ما اشرنا قلنا يعني اصحاب الازمنه اللي هي تكون في متوسط 14 20 14 30 14 40 هم لهم الاحقيه على اعتبار السباق كان بطيء جدا، ولذلك شفنا سباق يعني، وهذا ليس نقص البطلات ولكن التكتيك، اصبحت الان النادي المركز الاول مثل ما تفضلت ابو طالب، واثيوبيا المركز الثاني، واستراليا المركز الثاني اللي هي روس الاستراليه خلى المركز الثاني على اعتبار ان زمنها 14.31، يعني زمن متاخر شويه، ولكن حسب مجريات السباق وحسب الظروف اللي صارت فازت وحدد المركز الثالث.
2: هذه الابتسامه العريضه من ناديه بتشيليتي الايطاليه، لان هذا الفوز هو اول فوز لها في مشاركتها في الدوري الماسي.
0: نعم،
2: وبالتالي فعلا يعني فوز له مذاق، والعصفور ببلانتس والمحاوله الثانيه 6 متر 10 سنتيمتر دوبلانتيس. لابد يا دوبلانتيس لابد ان تفعل وتجتاز، يعني من الصعب ان تخسر مره ثانيه دوبلانتيس. وبالفعل دوبلانتيس الان يرتقي الى الترتيب الاول بهذا الارتفاع 6 متر 10 سنتيمتر.
0: يا سلام، هذا يشوفه هنا ارمان اليوناني يطالعه بحسره، ولكن هذا اللي حدث، اصبح يعني حامل الرقم العالمي اللي هو ارمون دوبلانتيس السويدي 6 متر 31 رقمها الشخصي ورقم العالم، الان يحقق اجتاز 6 متر فاصل 10 سنتيمتر.
2: سبب انجرس امريكي نجوارو كوريتس مارشال الاسترالي اصدقاء طبعا. والان سندري يتراجع للترتيب الثاني وايمانويل كارليس يتراجع للترتيب الثالث، ما زال لسندري النرويجي محاولة ثالثة وأخيرة، لكن يوم سندري يعني يؤدي بشكل مميز.
0: يلا سندري نشوف كيف الاجتياز عندك وكيف
2: إذا نجح وكيف هو يعود للترتيب الأول ويكون الضغط كبير. نعم. جدا على دوبلانتس
0: 27 سنة وعنده مشاركات كثيرة هذا الموسم في السويد، في أوستوكولم، في النرويج، في الدوحة، جانا هنا شارك،
2: ولم يغب عن أي مشاركة سندري
0: في بريطانيا، في لوزان، يعني كلما بين الثالث الرابع الخامس، الثالث الرابع الخامس، الآن نشوفه هل يجتاز.
2: النرويج سندري والمحاولة الثالثة والأخيرة 6 متر 10 سنتيمتر سندري، لا لم ينجح، لكن أداء مميز اليوم لسندر النرويجي يحتل الترتيب الثاني في إنجاز، وأيضا اللي
0: يأخذ
2: منافسة بعد البطل
0: لأن عنده اليوناني في المحاولات هناك، يعني في هناك في مثل ما تقول يعني في الأحسن وفي الأفضل يجي المركز الثالث حاليا
2: على وإن بطل. كان إيمانويل كارليس لم يحاول على هذا الارتفاع، وبالتالي فعلا الترتيب وضع ترتيب ثالث لسندر النرويجي. والوثب العالي يا سلام عليك باتروسون 1.98 متر
0: اجتازت
2: الارتفاع، وهي رينا جريتشينكو ايضا 1.90 متر بنجاح. وهذه هي اعاده للاعبات.
0: نعم.
2: لصاحبات الترتيب الثاني والثالث. نعم. رينا جريتشينكو فازت الترتيب الثاني وباترسون الترتيب الثالث، ويروسلافا. نعم. تنجح في الفوز بالمركز الاول، الوحيده التي اجتازت ارتفاع 2 متر يروسلافا.
0: نعم.
2: الاوكرانيه.
0: نعم. نعم هذه اللي هي
2: يارسلافا.
0: يارسلافا نعم 2 متر
2: المحاولة الناجحة.
0: يا سلام.
2: 2 متر محاولة ثالثة وأخيرة تصعد بين الترتيب الأول
0: ورغم الملتقى اللي مسجل باسمها سنة 25 الآن نشوفه
2: تعادله بالفعل
0: تعادله. نعم يا سلام، على اعتبار أن يعني إيرينا وإلينور الأسترالية متعادلين في الارتفاع، ولكن هناك محاولة فاشلة ومحاولة ناجحة، أصبحت الآن الكفة لأستراليا المركز الثالث وأوكرانيا المركز الثاني الأول والثاني.
2: بالفعل نجاح للاعبتين أوكرانيا يروسلافا ويرينا جيرتشينكو،
0: منافسة قوية كانت صراحة.
2: أكيد
0: منافسة قوية صراحة، يعني حتى الاثنين متر يعني صراحة جابوه ب... يعني بعزيمة وقوة وإصرار من قبل يارسلافا حاملة الرقم العالمي 2 متر فاصل 10 سنتيمتر. الآن نشوف السباق إن شاء الله 100 متر يا أبو طالب
2: متر على مستوى الرجال، السباق الذي كان به اليوم تصفيات.
0: نعم مجموعتين كانوا
2: مجموعتين بالفعل، التصفيات تمت اليوم وإلى الآن يعني ظهر الستارت لسه أخيرا أمامنا، معنا 9 لاعبين. هو في حال رقم 1 روني بكير الأمريكي، إيمانويل إسيمي الكاميروني موجود أمامنا في حال رقم 2، أكاني سيمباين الجنوب أفريقي حال رقم 3 لاعب رائع، الكندي أندري دي جراسي حال رقم 4، وبليكسيفيلي الجامايكي حال رقم 5، كينيس بيدنارك الأمريكي حال رقم 6،
0: ليوتيلا
2: جيفتي ليوتيلا الجنوب أفريقي حال رقم 7،
0: أجاي
2: النيجيري كينسولا أجاي حال رقم 8، وأخيرا الأمريكي كريستيان كولمان حال رقم 9. من ترشح كابتن وحيد وجميع اللاعبين تحت العشر ثواني؟
0: خلينا نتفق على شيء واحد، جميع الأرقام الشخصية والحالية كلها تحت العشر ثواني، هذا أول شيء. الشيء الثاني كريستيان كولمان موجود في الحارة رقم 9، هو يعني صاحب نقول ربما تكون هناك له يعني كلمة، وعلى اعتبار هذا السباق يعني صراحة لما يعني أدرج هنا يا أبو طالب على اعتبار أنه يعني أساس يعني تكون هناك في حقيقية أو هناك في يعني فرصة لبعض الأبطال يوصلون للنهائي اللي هو في اللي راح يكون 4 و5 و9 في بروكسل. الآن يا أبو طالب أنت تقول لي من بفوز، أقول لك صراحة صعبة لأن جميع الأرقام كلها ممتازة جدا جدا، على اعتبار أن إيمانويل اللي هو من الكاميرون عنده 9.83 ثواني سجل هذا العام، وسجل أيضا في التصفيات على ما أعتقد مش عارف كم، ولكن الآن نشوف سباق مفتوح.
2: وليكن ترشيح لوبليكس فيلي الجامايكي، إيمانويل اسمه أيضا رقم مميز جدا وقوي الموجود في رقم 2. والانطلاقة مشاهدين أعزاء 100 متر والعداء الأسرع، ومن يكون الرجل الأسرع في هذا السباق والدخول وبقوه؟ اوبليكس فيلي، سيفيلي سيفيلي سيفيلي سيفيلي سيفيلي سيفيلي سلام عليك. اوبليكس فيلي رائع، اللاعب الجامايكي يفوز بجداره واستحقاق بالمركز الاول، والترشحات يعني تذهب في محلها، وبيتنرك الامريكي في الترتيب الثاني. كريستيان كولمان ما زلنا في انتظار الفوتو فينيش لتحديد صاحب المركز الثالث. اوبليكس فيلي برقم جديد للملتقى
0: 9.38 حطم رقم الملتقى اللي كان مسجل لأبو طالب باسم فريد كاي كيرلي اللي هو الأمريكي سنة 24 9.87 والآن 9.83 على اعتبار أن هذا هو الجامايكي، أصبحت جامايكا. وكريستيان كولمان اللي أبو طالب اللي قلنا على رشحناه بعد خذ المركز الثالث.
2: صحيح، منافسة جامايكية أمريكية دائما يعني على مدار سنوات طويلة، ونحن في سباق 100 متر نستمتع بالمنافسة ما بين هاتين الدولتين بشكل كبير جدا. واليوم جامايكا تتفوق وغدا أمريكا تتفوق، ودائما يظل الصراع والتنافس الساخن ما بين هاتين الدولتين في وجود طبعا أبطال جنوب أفريقيا الكاميرون دول أخرى، لكن سيفيلي اليوم نعم يعني يواصل التألق.
0: أكيد سامبيلي يعني كان متألق هذا المركز يعني جاء متأخر نوعا ما أو ما كمل السباق، على اعتبار أن أبو طالب شوف ثلاثة من أمريكا تأهلوا واللي هو كينيث بيدرينك اللي أخذ المركز الثاني، كريستيان كولمان اللي أخذ المركز الثالث، وايضا رومين بيكر جاء متاخر خذ المركز الثامن على اعتبار سجل 9.87 على اعتبار انه يعني صراحه توقيتات مش بسيطه يا ابو طالب، شوف كل التوقيتات اللي
2: جات تحت 10 ثواني،
0: وهذا اول مره يحدث في على مستوى الدوري الماسي
2: 9 لاعبين فعلا كلهم تحت 10 ثواني.
0: نعم يعني هذا اول مره يحدث في الدوري الماسي الان، يعني شوف يا ابو طالب يعني حتى يوم كارلويس يعني سجل 9 ثواني ومش عارف كم في ربيات لوس أنجلوس في المركز الأول، يعني شيء خارق يعني شيء مش بسيط، وكان الرقم العالمي في ذاك اليوم 9.92 باسم كالفن سميث الأمريكي في ذيك المرة، وكان الرقم 200 متر بمسجل باسم اللي هو منية الإيطالي 19.72 وكلها تحطمت. الآن نشوف يا أبو طالب الأرقام يعني في 100 متر تحت 10 ثواني، 200 متر تحت 20 ثانية، يعني شيء رهيب جدا، هاي ما يسمى بتطوير العلوم الرياضيه وايضا الجرعات التدريبيه اللي وايضا هناك الفيتامينات الخاصه يا ابو طالب، انت عارف لما اقول لك الكلمات الخاصه يعني هناك في اللي تعطي اللاعب الحقيه وتعطي بانه يفوز في ويعمل ارقام على مستوى المسافات القصيره
2: كلها تحتمت، لان هناك اسطوره جامايكي اسمه يوسن بولت ظهر في هذين السباقين. ها هو قصف الكورس دانيال ستال مشاهدينا الاعزاء، اللاعب السويدي في محاولته بقصف الكورس. دانيال ستال فاز بجولد ستوكهولم ومركز ثالث في شنغهاي صاحب ذهبية طوكيو.
0: سلام،
2: محاولة يعني هي الأفضل له في 68 متر 25 سنتيمتر، تضعه إلى الآن في الترتيب الثالث. مازال مكلاس أليكنا الليتواني في الصدارة
0: من أول محاولة،
2: لا بطل يعني صاحب رقم عالمي
0: من اول محاوله يا ابو طالب على طول يعني 71.67.
2: يا سلام عليك دوبلانتس، يا سلام عليك، رقم جديد دي الملتقى 6 متر 20 سنتيمتر أرمون دوبلانتس سعيد بهذه القفزه.
0: نعم اكيد بعد معاناه يا ابو طالب
2: صحيح.
0: اصبح الان يعني من اول محاوله بعد،
2: لكن لا هو ليس رقم جديد الملتقى، رقم ملتقى 6 متر 26 سنتيمتر نفس اللاعب
0: من اول محاوله اجتاز من أول محاولة يعني، وهذا شيء يعطي الناس بيكون عنده يعني دافع قوي بالنسبة للمحاولات، أو لربما هناك يعني نشوف يتجرع الماء اللي هو منول اليوناني لربما تكون عنده كلمة، ولكن احنا نشوف لحد الان يعني هذه القفزه يا سلام محاوله 6 متر و20. بطل عالمي يا ابو طالب.
2: بطل اسطوري وليس بطل عالمي فحسب، بطل اسطوري،
0: شيء يعني مش بسيط.
2: يواصل التالق والابداع ارموند دوبلانتس، وكان يعطينا اللمسات الاخيره قبل النهائي في الدوري الماسي وقبل بطوله العالم ايضا في المجر الشهر القادم.
0: نعم
2: ابتعد كثيرا يعني كارليس وسندري بستة أمتار إلى الآن، وأعتقد حسمت الأمور، ربما لا يحاول مجددا أرمون دوبلانتس، يعني الصورة تعطي هذا الانطباع. لنرى إيمانويل كارليس، إذا نجح سيعود دوبلانتس، إذا لم ينجح ربما دوبلانتس يكتفي.
0: نقول بطل خيوط الجوتي يعني ربما تكون هناك يعني صراحة يعني يشوف هذا يعني اليوناني سجل هذا العام 6 متر 17 والآن الارتفاع على 6 متر 20، يعني هل نقول إذا اجتاز هذا الارتفاع راح يكون دوبلانتس يعني في موقع حرج أم لا؟ هذا كل شيء جائز، ولكن لكل حدث الحديث إن شاء الله بعد نشوف هذه المحاولة من قبل اللي هو اليوناني كارلوس إيمانوي.
2: بالفعل يعني يحاول تحقيق رقم شخصي جديد، وإيمانويل كارليس يعني يوضع في تاريخ اللعبة كثاني افضل لاعب في تاريخ اللعبه.
0: الحين المشاهدين يشوفون يقول هذا شحط في يده، هذا شحط في الكف في يده، وهذا نقول هذا ما يعني نوع من اللي يثبت ايده على العصا، ما يكون هناك فيه نوع من اللي يعني الانزلاق او ما في نوع من التراخي بالنسبه عندما يعني يحط العصا في الصندوق ويخفز، يكون هناك عند المس قوي وما في نوع من يعني تسريب او ما في نوع من يعني العصا راح تفرط من ايده. هذا بالنسبه لتوضيح بسيط فيما يتعلق، هناك تختلف، هناك في من النوع الاسود وفي النوع الابيض وفي النوع يعني مختلفات، وفي نوع السبري على السبري الرش، وفي نوع على مستوى النور احنا نسميه بالخليجي اللي هو الابيض.
2: إيمانويل كارليس، يعني نشاهد هذه الماده توضع للاعب الجمباز، لاعب رفع الاثقال، لاعب قصف الكرسي، لاعبين صعب جدا يعني الحقيقه، يعني كاد ان يعني يتعرض لاصابه في هذا النزول. وإيمانويل كارليس
0: يعني محظوظ صراحه،
2: محاوله صحيحه، محاوله ثالثه خاطئه، وبالتالي أرمون دوبلانتس يفرض كلماته في هذه الجوله، يفوز بالمركز الاول. اليوناني موجود امامنا، إيمانويل كارليس المركز الثاني، سوندر النرويجي الترتيب الثالث، والمضمار يستعد لسباق ساخن 1500 متر على مستوى
0: يعني
2: السيدات. خمس عشر لاعبة يتنافسنا في وجود لاعبتين أرنب 1500 متر على مستوى السيدات. أمامنا اللاعبات بالصورة الإسبانية لوريا وتايرن باركس الأمريكية اللاعبتين الأرنب، بعد ذلك كلاوديا من بولندا مركز ثاني في روما، هذه اللاعبة جيسكا هل الأسترالية المتألقة باللون الأصفر وهذه الابتسامة المصنفة الأولى عالميا في هذا السباق تتواجد أمامنا، تحيي الجماهير. بريكا هيلوم الاثيوبيه صنفها الخامسه عالميا صاحبه دور الليد، وبجوارها الاثيوبيه سيجيت جوما، ثم دوركس ايوي الكينيه، ليكي هيلز الامريكيه لعبه قويه، باتريسيا البرتغاليه، جاسي كلمه الفرنسيه، ساره هيالي ايرلندا، ايميلي ماكاي امريكا، ليندن هول الاستراليه هي امامنا الان، ساره بيلينج الاستراليه، فيرونيكا البولنديه، سينكلير جونسون الامريكيه، سارون بيرهي الاثيوبيه. سباق كابتن وحيد ساخن ومثير ومنافسه خماسيه نتوقعها في هذا السباق.
0: والله يا ابو طالب شوف انت يعني ما خليت لي شيء، شوف
2: انا شيء
0: انا انا اقول لك يا ابو طالب شوف 17 متسابقه في هذا السباق، اهم المشاركين يعني جيسيكا هيل اللي هي من استراليا تصنيف الاول، احسن زمن شخصي عندها 3.50 83، ايضا نيكي من المتحده المتحده الامريكيه التصنيف الثاني، ايضا الكينيا ايوي، الرغم احسن زمن سجل هذا الموسم موجوده هنا الاثيوبيه اللي هي يا ابو طالب هايلون بريك 3.55 56، هذا احسن زمن سجل لهذا العام بالنسبه لهذا العداء. ونقول حق زباء 1500 متر راح نقول 4 متر كانوا يجيبونها، 800 متر ل 1200 متر، اذا جابوا يا ابو طالب ال 400 متر يعني في الدقيقه 2 دقيقه 3 دقيقه يعني تحت الدقيقه 5، نقول سباق ماشي بشكل صحيح، ولا اتكلمك عن الزمن اذا كان تحت الاربع دقائق، اذا جابوا ال 200 800 متر تحت الدقيقتين 10 نقول سباق ما زال موجود وما زال يعني قوي وما زال سريع يعني تحت الاربع دقائق. إذا جابوا 1200 متر تحت 3 دقائق وعشرة أو 15 نقول لربما يكون هناك الزمن مثل ما أشرت لك يا بطل تحت 4 دقائق. الآن نشوف والراغب يا أبو طالب هذا السباق على اعتبار اللفة الأولى لابس أن تكون يعني تحت الدقيقة 3
2: جيدة
0: ممتازة
2: دقيقة ثانية 3 دقائق
0: دقيقة واحد جيدة. إذن تحليلي ماشي صح لحد الآن السباق سريع والسباق ماشي تحت 4 دقائق على اعتبار أن صاحبة المركز الأول أبو طالب الآن الأمريكية باريكس تيري وهي أيضا يعني متخصصة في سباقات 800 متر لما يقول لك لما يجيبون أرنب حق السباق ما يجيب لك واحد متخصص 1500 يجيبونه في يعني يعطيهم سرعة قوية ولذلك تخصص 800 متر يجيبونه حق 1500 متر. الآن نشوف في المركز الأول المركز الثاني الأمريكية والأسبانية اللي هما يسحبون السباق.
2: الريتم بالفعل ريتم يعني سريع واللعبة البولندية تحاول كلاوديا اللعبة البولندية التي تقود الآن المجموعة في محاولة لإسعاد الجماهير في محاولة لمزاحمة كبار لهذا السباق المتواجدات معها وبالتالي الريتم يسير بشكل جيد إلى الآن. الفرق ليس متسع بين اللعبتين الأرنب وبين الكوكبة الموجودة والتي تتنافس ويعني لفة أولى كما ذكر كابتن وحيد كانت لفة مميزة دقيقة ثانية وهي اللفة الثانية دي 4 ثواني أيضا لم نبتعد كثيرا بالنسبة للسرعة.
0: يعني الآن 8 متر قلنا يا أبو طالب إذا جابوها تحت دقيقتين عشرة جابوها دقيقتين فاصل خمسة سباق لحد الآن ماشي بالشكل الصحيح على اعتبار دقيقة وأربعة ثواني في اللفة الثانية. الآن نشوف الآن في المركز الأول يا أبو طالب هي الإسبانية لوريا إبرازا إيرابال والثانية أيضا اللي هي البولندية كلاوديا صاحبة المكان وصاحبة نقول البلديات منهم وأيضا أوي اللي هو دوكروس الكينية صاحب المركز الثالث على اعتبار أن هايلون بريك أحسن زمن سجلها في العام في الصف الخامس.
2: نقترب من اللفة الأخيرة مشاهدينا الأعزاء في هذا السباق السخن 1500 متر على مستوى السيدات ولنرى لمن تكون الكلمة. الأرنب الأولى غادرت الأرنب الثانية تغادر أيضا الآن والصراع الآن مشاهدينا الأعزاء والمنافسة القوية والمحاولة من لعبة البولندية كلاوديا هل تنجح في احداث مفاجاه هل تنجح في اسعاد الجماهير. هي لعبه مميزه لانها مصنفه تسعة عالميا هي ليست بعيده في التصنيف لكن واضح جدا ملاحقه قويه جدا نرى جيسكا هل تتواجد في الصوره وهي الانطلاقه من الكينيه دوريس ايوي بالفعل هي التي تقود السباق وتنطلق لكن ملاحقه قويه جدا من الاستراليه جيسكا هل المصنفه الاولى عالميا. جيسكا هل ستنجح في تخطي اللعبه الكينيه اللعبه البولنديه تتراجع على الترتيب الثالث. السباق يزداد سخونه يزداد اثاره نسق السرعه يزداد والمركز الاول لمن يكون مبادله في الصداره ما بين الاستراليه والكينيه منافسه ساخنه جدا ما بين اللاعبتين لكن يا سلام على جيسكا هل والختام والفينش الرائع لجيسكا هل يا سلام على رتم السرعه يا سلام على دخول جيسكا هل الرائع الاستراليه في ضيه باريس مصنفه اولى والانطلاقه القويه هل تستطيع ستفعلها يا سلام على الانطلاقه يا سلام على الانطلاقه الرائعه في الامطار الاخيره جيسكا هل تفقد السباق لصالح الاثيوبيه دجوما تسيج دجوما الاثيوبيه صاحبه المركز الثاني في شنغهاي تفوز اليوم وتتألق وتفوز بهذه الجولة.
0: شوف يا أبو طالب أنا مثل ما قلت لك يعني لما أعطيتك المعطيات والإحصائيات قلت لك الزمن راح يكون تحت الأربع دقائق على اعتبار مثل ما حددنا 400 متر 800 متر وإلى أيضا حددنا اللي هو 1200 متر على اعتبار شفنا المنافسة شفنا الإصرار شفنا العزيمة شفنا كيف جيسكا هيل الإسترالية كانت ماسك السباق وكان الأول وشفنا أيضا أحسن زمن سجل لهذا الموسم من قبل هذه اللاعب الأثيوبية تسيجا 3 دقائق فاصل 55 ستة على اعتبار أن زميلتها هايلون بريك اللي كانت موجودة في السباق جات في المركز الثامن واللي كان مسجل أحسن زمن هذا الموسم عندها 3 دقائق فاصل 55 56 ولذلك مثل ما تفضلنا يا أبو طالب ومثل ما شرحت لك بالنسبة عن المعطيات أصبحت الآن تسيجا اللي هي الأثيوبية صاحب المركز الأول وجيسكا هيل اللي بذلت مجهود واللي تحمل أحسن زمن شخصي 3 دقائق فاصل 50 83 وتصنيف على مستوى العالم. هذه اللي بطالب احد البطولات
2: البولندية كلاوديا ورقم وطني جديد لذلك سعيده جدا بهذا الرقم للاعبه البولندية كلاوديا برقم 3 دقائق 55 59 رقم وطني جديد لبولندا ومركز رابع في هذه المجموعه.
0: وفي تصادم وفي نوع من اللي يعني اللي شوف هنا في تصادم في نوع من الاحتكاك
2: بريكا هيلوم فقدت فرصتها في المنافسه نعم. بهذا التصادم
0: بعقب ما صدمت فيها لربما انجرحت لأن عارف السباق الجوتي أبو طالب هذا السبايك فيه المسامير وهذه المسامير تحدث يعني إصابات وتحدث نوع من يعني الإصابات البريقة بالنسبة عن اللاعبين، خاصة على مستوى مسابقات 800 متر 1500 متر 1000 متر، هاي اللي فيها تزاحم، ولذلك شفنا بعض التزاحم وبعض ولكن شفنا اللي هي الأثيوبية تسيجي دوغوما كيف يعني بذلت مجهود

0: اثبت انه بطل رغم ان المعاناه اللي عاناها في هذه هذه الجوله، ولكن لا يصح الا الصحيح. المركز الاول وهذا منول صراحه قوي، ولكن يعني شوف كيف يعني استعداداته قبل بدا المحاوله، والان يعطينا المخرج بعض يعني الحركات وبعض الانفعالات او بعض يعني اللاعب قبل لا يبدا المحاوله. الان شوف كيف يعني ابو طالب يعني هناك في عنده نوع خلل في الهواء، ولذلك اصبح الدوران عنده يعني سريع نوعا ما وفقد السيطره، ومن ثم اصبحت محاوله غير ناجحه.
1: البولنديه كلاوديا سعيده بالاداء، سعيده بالرقم الوطني الجديد، ومركز رابع في سباق كان قوي جدا 1500 متر على مستوى السيدات.
0: نعم يعني حتى اللي خذت المركز الاول ابو طالب سويت لها رقم شخصي، رقم السابق كان 3:55.71 سجلته هذا العام،
1: صح،
0: والان سجلت 3:55.06. يعني شوف كيف الاصرار
1: انجاز رائع طبعا.
0: نعم انجاز رائع. هذا ملتقى سيسيليا ابو طالب نقول لك عنه يعني ملتقى صراحه قوي، جاء قبل الجولة الأخيرة اللي راح تكون في زيورخ بعد 4 أيام أبو طالب من الآن
1: بمشيت.
0: أي نعم، يعني سيسيليا هذه يعني ما هي مدينة صغيرة صراحة، ولكن يعني لها يعني نوع التنظيم الجيد، الأسلوب في التنظيم،
1: حتى المضمار كابتن وحيد يعني المضمار رائع جدا، المضمار نعم متسع بشكل مميز نعم جدا، يعني يعطي الأريحية في الأرقام وتحطيم الأرقام.
0: نعم
1: قصف الكورس دانيال إستال، والمحاولة الرابعة مركز ثالث إلى الآن ب 68 متر 25 سنتيمتر، السويدي دانيال ستال، ومحاولة لا أقل ما زال في الترتيب الثالث.
0: يعني نقول صاحب المركز الأول لحد الآن ما حد يطاله،
1: صحيح
0: ولا لحد الان يعني زيج حتى يعني 68.93 المركز الثاني، ولكن لحد الان يعني نشوف هناك في مترين وحاجه يعني فرق ما بين المركز الاول والثاني والثالث.
1: التواني مكلاس لكنا في المحاولات الثلاثه هو امامنا، لا لا ليس هو، في المحاولات الثلاثه 71 تخطى ال 71 متر، يعني رائع.
0: نعم
1: يعني الوحيد اللي تخطى 70 متر يحقق 71 متر في المحاولات الثلاثة،
0: يعني
1: 73 و77 و79 هو هندريك يانسن الالماني صاحب الترتيب الرابع،
0: وماشي في
1: محاولة محاولة ايضا قليلة،
0: وماشي في افرج كويس ابو طالب. هاي الينكا يعني شوف 71 المحاولة الاولى ثلاثة، 71.67 المحاولة الثانية،
1: كل المحاولات فوق
0: 71.29 المحاولة الثالثة، يعني الافرج حلو عنده هذا
1: جدا
0: هرك
1: جدا.
0: الالماني
1: الالماني محاولة قليلة يظل في الترتيب الرابع، هنريك جانسن الألماني المصنف الخامس عالميا.
0: يعني نقول يا أبو طالب من بعد المحاولة الرابعة نقول المنافسة على المركز الثاني والثالث والرابع والخامس،
1: ما زال العصفور يحاول
0: كمان.
1: إذن الآن الساعي لتحطيم رقم ملتقى
0: رفع ولا لسه؟
1: لا ما زال
0: ما رفع 6.32 متر ولا ما رفع؟
1: لا 6.32 متر، لا ست سيحاول بالفعل يحاول تحطيم الرقم العالمي الآن.
0: رفع
1: الآن محاولة تحطيم الرقم العالمي بعد ما كان 6.20 متر، الآن الدور على 6.32 متر بالفعل لمحاولة تحطيم الرقم العالمي أرماندو بلانتس الذي يعني لا تتوقف طموحاته عند مستوى معين، يعني لاعب يعني الحقيقة أسطوري بكل المقاييس، يعني 15 رقم قياسي.
0: نوضح حق المشاهدين مثل مطالب، احنا شفنا في الصورة مترين 6.32 متر، يعني معناته هذا الرقم العالمي اللي راح يحطم في الوث القفز بالزانة اللي هو هذا اللي موجود في الصورة، أرموند دابلوتوس من السويد.
1: الجماهير كلها وقوف تشجيعا لهذا البطل في محاولة لمشاهدة رقم عالمي جديد يكون الرقم 16 لهذا الأسطورة المتألق أرموند بلانتس. هل يستطيع أرموند بلانتس رغم بدايته كانت اليوم يعني متعثرة بعض الشيء وأخطأ في محاولتين، لكن سنرى. لاعب أسطوري الآن ينافس نفسه بعد أن ضمن الترتيب الأول ب 6.20 متر، الآن السعي لتحقيق رقم عالمي جديد. هل يشهد هذا الملعب ملعب سيليسيا وهذه الجولة يعني المثيرة والمتخامة والمليئة بالأبطال في كل التخصصات وعلى رأسهم الحقيقة هذا اللاعب أرمان دوبلانس، يأخذ وقته
0: يطلب المؤازرة. نعم
1: يطلب المؤازرة طبعا، حقه تماما بدون ان يطلبها، لابد ان تكون هذا العام

0: يعني وجوده يزين الجولة. الأجواء هل تساعد أرماندو بلانتيس؟ وتحدي الجاذبية لهذا اللاعب الرائع الأسطوري دي بلانتيس.
1: يلا يا دي بلانتيس،
0: يعني سيكون رقم عالمي، سيكون خاتم مرصع بالألماس، جائزة أفضل لاعب، ستكون لكم أمور كثيرة طبعا، رقم عالي يعني.
1: فيها حسابات.
0: المجد الحقيقة لهذا اللاعب في هذا اللعب، القفز بزانة أفضل من يعني مارس هذه اللعبة إلى الآن على مدار تاريخ اللعب. أرماندو بلانتيس والمحاولة 6 متر 32 سنتيمتر. دو بلانتيس لا، لم يفعلها في المحاولة الأولى، ما زال لديه محاولتان، وإن كانت الأمور تبدو صعبة جدا لكن المحاولة ما زالت قائمة والإثارة ما زالت مستمرة.
1: نشوف يا دي بلانتيس لحد الآن كيف تكون الأمور، يعني أحسن محاولة جابها هذا العام في شهر 5 على مستوى الصالات 6 متر فاصل 31،
0: رقم عالمي،
1: رقم عالمي. الآن نشوف يعني مشاركاته هذا العام حوالي 5 مشاركات، شارك في 6 مشاركات، شارك في الشيامن وخذ المركز الأول، وشارك في شنغهاي خذ المركز الثاني، وفاز في أيضا ملتقى باريس المركز الأول، وفاز في ملتقى موناكو، وأيضا خسر في ملتقى لندن، وفاز في ملتقى لوزان اللي صار قبل 3 أيام. الآن نشوف هل يحطم الرقم العالمي في الهواء الطلق 6 متر فاصل 32 أم لا؟ هذا كل شيء جايز.
0: المدمار 400 متر الرجال، قاتلة الرجال، الآن تأتي إلى منار المجري أمامنا في حركة 9. زكي تنينة حرك رقم 8 جنوب أفريقيا الذي ضمن التأهل للنهائي الدوري الماسي. جيريمي ريتشارد ترنداد وتوباجو حرك رقم 7. الأمريكي ري بنجامين المتخصص في الحواجز يتواجد في حرك 6. كولين بوسانج البتسواني حرك رقم 5. جاكوري باترسون الأمريكي حرك رقم 4. كريس بيلي أمريكا حرك في 3. البولندي ماكسيميليان حرك 2. وأخيرا بياب ندوري البتسواني حرك 1. كابتن وحيد اللي يعني بنجامين بوسانج باترسون ريتشارد
1: ساكت هو أبو طالب. شوف التحدي ما بين كولين وباترسون وما بين راي بنجامين اللي هو يعني متخصص مثل حواجز، وما شفنا اليوم لعبها، المفروض يكون مع الابطال، ولكن هذا اللي كولين من بوتسوانيا تصنيفها رقم 1 على مستوى العالم، وهو موجود في الحاره رقم 5، وهذا يعطيه احقيه كبيره. ايضا باترسون اللي هو من الولايات المتحده الامريكيه ايضا موجود في الحاره 4، وهذا كوري. وايضا هناك ايضا راي بنيامين صراحه تخصص 4 متر حواجز اللي موجود في الحارة أيضا الأمريكي اللي معروف صراحة في الحارة رقم 6.
0: كولين بوسانج يعني 4 جولات لم يخسر أي جولة. نعم. شيامين باريس يوجين هناك بطل العالم في البطولة الأخيرة ومصنف أول عالميا، وبالتالي الأمور اليوم إذا تحدث مفاجأة ستكون لصالح كولين بوسانج. اللي نرى من يستطيع أن يفوز في هذا السباق الساخن والقوي والمثير، نخبة كبيرة ومميزة من اللاعبين أمريكا بتسوان ترداد وتباجو جنوب أفريقيا، وسباق قوي ومثير وممتع.
1: لحد الان راي وجوكري الامريكيان هم المتقدمين، وايضا ملتريتاد جريم هم المتقدمين. كولين
0: اين
1: انت يا كولين؟
0: موجود في الصوره وخطوات واسعه وخطوات مميزه. كولين بوسانج هو الذي يتقدم الان، هو الذي يتقدم الان. لا لا لا، ري بنجامين وهو بوسانج. بوسانج بالفعل كولين بوسانج يتقدم بشكل رائع جدا. يا سلام عليه، لاعب رائع يفوز بسهوله. ري بنجامين يدخل في الترتيب الثاني، والترتيب الثالث ما يكون ذهب لجيريمي ريتش من ترنداد وتوباجو،
1: ورقم ملتقى جديد بالنسبه لهذا الملتقى باسم كولين اللي هو يا سلام هذه الحركه المعروفه عنده يا ابو طالب، هذه يسويها 7 مرات، وهذه جاتها بعد التعويذه، هذا تعويذه الملعب. على كل يا ابو طالب سجل 3.59 ورقم ملتقى جديد، على اعتبار الملتقى مسجل باسم حامل الرقم العالمي اللي هو وايني 43.3 كان مسجل 44.8 هذا الملتقى سنة 23، وهذا هو اللي هو يعني صراحة كولين صراحة يا أبو طالب بطل يعني على مستوى عالي، يعني ما نقدر نقول إلا يعني كفو عليه، نقول يعني مثل ما تفضلت أنت فاز في جميع الملتقيات اللي شارك فيها عنده 22 سنة، هذا الآن لوحة التحطيم على مستوى الملتقى. بنيامين يعني أنا مش عارف
0: رقم شخصي جديد
1: ورقم شخصي يعني أنا يعني مش عارف السر إيش هو اللي عند راي بنيامين، يعني عدم مشاركاته في الأربعة وتر حواجز هذا العام لمرة واحدة بس على ما أعتقد، ولكن الآن نشوف يعني كولين بنيامين الأمريكي يعني صراحة يعني أنا ما لحد الآن بعرف إيش السر اللي خلى راي بنيامين يتخص يعني يجري 4 متر مستوية لحد الآن، وما شفناه يعني طول هذا الموسم يعني بمشاركاته اللي كانت الموسم السابق أبو طالب شفته كيف يشارك ويفوز، الآن شوف هذا كولين يعني بكل أريحية وبكل يعني إصرار، ويعتبر له أيضا هذا الفوز اللي هو الخامس على مدار هذا الموسم.
0: كولين موسانجو الفوز الخامس على مدار هذا الموسم، وأيضا الفوز الخامس في مشاركاته في الدوري الماسي، إذن هذا الموسم موسم استثنائي لهذا اللاعب البوتسواني كولين بوسانج الرائع جدا الذي لم يخسر حتى الآن أي سباق.
1: نعم صراحة مش بسيط، ولكن الآن نقول يعني السر اللي أنا بعرفه ليش أنت يا راي من يمين ما تشارك، وهذا يعني شوف اللي يعطونا في عنده هناك فيها يعطونا الماسة يمكن هاي أبو طالب
0: النقاط هي لا تحدد أفضل لاعب يحصل أو أفضل لاعب تحصل على النقاط على ضوء الأرقام طبعا لا تتحقق هو الذي يحصل على الخاتم المرصع بالألماس
1: أتوقع له هو.
0: نعود إلى الرائع ميكولاس أليكنا، ولما لهذا من ميكولاس أليكنا الكابتن الوحيد بهذا الأداء الرائع أكثر من لاعب يعني السلام عليك ميكولاس أليكنا محاولة أيضا صحيحة محاولة خامسة ومحاولة هي الأفضل 72 متر 58 سنتيمتر الرائع ميكولاس أليكنا الليتواني الآن التنافس على المركز الثلاثة الأولى بين أليكنا وكريستيان شين السلوفيني دانيال ستال السويدي أول ثلاثة لاعبين في الترتيب يتنافسون في المحاولة السادسة والأخيرة، لكن تميز ميكولاس أليكنا رائع جدا الحقيقة هذا اللاعب اللي توقف
1: صراحة يعني من أول ما شفناه يا أبو طالب من أول محاولة قلنا هذا الشخص خلاص يعني هو اللي بيكون يعني ماسك المبادرة وما حد يتخطاه، يعني صراحة على اعتبار أن الآن جاب 72.58 وهذا دليل ان حتى يعني حتى لو في نقول يعني مسابقه الكراسي بين الاول والثاني والثالث وهذا توقف اللي هو
0: العصفور يكتفي
1: العصفور نعم
0: دبلانتس وهذا هو صحيح
1: يعطيك
0: ويفوز بجداره واستحقاق 6 متر 20 سنتيمتر، ويعني ينتظر تحطيم الرقم العالمي في ملتقيات اخرى، هو لاعب لن يهدأ له بال حتى يحطم رقم عالمي جديد
1: الله يستاهل. هذا المحاولات معادة، شوف المحاولات المعادة بالنسبة على 6 متر الفرحة شفتها يا أبو طالب كيف كانت، يعني 6 متر مش بسيط ترى يا أبو طالب
0: صحيح
1: السلام، حتى دفع الدوران تخلص اليمين اليد اليسار الدوران السريع نزول على منطقة الهبوط هذا كلها يعني صراحة مهمة جدا فيما يتعلق عن مسابقة البقص بالزانة والتخلص من العصا، هذا هو
0: سوندر النرويجي
1: النرويجي نعم
0: المحاولة التي أعطيته الترتيب الثالث 6 أمتار
1: سوندري نعم
0: بنجاح،
1: شوف كيف أعزائي المشاهدين شوفوا كيف الدوران السريع تخلص اليد اليمين اليسار ومن ثم الدوران ومن ثم نزول منطقة الهبوط هذه كلها مهمة جدا، وأيضا المهم جدا جدا جدا هو الجري السريع من طريق الاقتراب حتى وضع العصا في الصندوق هناك في صندوق تحط فيه العصا ومن ثم ثاني العصا ومن ثم ايضا دفع اللاعب بالقوه عند الخارقه من قبل يعني اليدين والكتفين والرجلين الى هذا، هذا هو حامل الرقم العالمي 6 متر 31 اخذ المركز الاول 6 متر و20 كيف تخطاه وكيف من اول محاوله رغم انه عانى مسكين من الارتفاعات السابقه ولكن بطل البطل يبقى بطل، هذا هو ارمود دبلانتس السويدي المعروف الارتفاعات وأيضا مستواه العالي جدا جدا جدا في القفز بالزان.
0: الكاميرات تلاحقه في كل مكان، أرون دبلانتس لاعب أسطوري رائع جدا تواجده مما لا شك فيه يعني يجعله يعني فتى الشاشة كما يقولون في كل جولة يشارك فيها، وجوده يسهم في وجود المزيد والمزيد من الجماهير بالفعل. طبعا. شكل مدرجات رائع جدا التي تتسع ل 55,000 متفرج ومعظمها ممتلئ بالجماهير في يعني جولة رائعة تنظيميا وفنيا.
1: يعني حتى مدينة سيسيليا أبو طالب مدينة سياحية ترى، المشاهدين إذا سمعونا هنروحوا لها يعني أحسن زيارات لها في شهر 8 و9 و7 يعني يكون الجو لطيف ومعالم سياحية طيب كبيرة صراحة، نعطيهم دعاية من نسمع عن هالمدينة. ولكن
0: هي الصورة تعطيها دعاية
1: طبعا، ولكن إحنا الآن في جولة الجولة نعم قبل الأخيرة اللي هي 13 اللي هي دوري الماسي هذا العام 2026، والآن راح نشوف سباق أيضا سباق قوي نعم
0: ساخن وقوي ورائع ويشهد عودة رائعة جدا للنرويجي جيكوب بعد عام كامل من الغياب عن المشاركة في الدوري الماسي بسبب الإصابة التي أبعدته 11 شهر، لكن عاد بقوة في بطولة أوروبا موجود أمامنا اللاعب الرائع النرويجي جيكوب، وفاز بال 5000 متر في بطولة أوروبا الأسبوع الماضي للمرة الرابعة على التوالي، صاحب الرقم القياسي 9000 متر، لاعب رائع بكل مقاييس يعود بقوة. هو اللاعب أمامنا كول هوكير الأمريكي،
1: وهو الذي كان أبو طالب يحاول على تحطيم رقم 1000 متر المسجل باسم جامل القروج العالمي،
0: يحاول فعلا صحيح لديه القدرة

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: اسحاق نادر البرتغالي، ستيفان نيلسون الهولندي، شيروت الكيني، فانول كويتش الكيني، فيلستروم السويدي، فينسنت شياتي الامريكي، هوبس كيسلر الامريكي، انس الساعه المغربي يتواجد في هذا السباق، نتمنى له كل التوفيق. جيك هوارد البريطاني الامريكي، ناثان فيليب بولندي بولندا، روماين مورت الفرنسي، ايثان من امريكا. اذا كابتن وحيد 15 عداء يشاركوا في هذا السباق على راسهم اللاعب جيكوب النرويجي.
1: والله يا ابو طالب شوف، يعني احنا نقول سباق 1500 متر صراحه سباق مش بسيط، موجود هناك البريطاني صراحه اللي هو جاك، يعني صراحه لربما تكون هناك يعني على مستوى عالي في هذا السباق، ولكن احنا عندنا هناك امور ثانيه نوضحها للمشاهد على اساس انه ايش يكون هو يعني منفعل مع هذا السباق، على اعتبار ان هذا السباق من السباقات المهمه، والرغم العالمي ايضا مسجل باسم بطل عربي معروف اللي هو هشام البروج المغربي. والان نشوف عوده مثل ما تفضل زميلي ابو طالب، عوده جاكوب اللي هو في هذا المضمار من بعد قيبه طويله، والان نشوفه في هذا السباق، على اعتبار ان ابو طالب نقول لان 400 متر الاولى اذا جابوها تحت 55 ثانيه فال55 ثانيه نقول كويس، ال600 متر اذا جابوها في الدقيقه 22 25 24 نقول كويس، ولكن انا اكلمك الان الوقت تحت 3 دقائق و30 ثانيه، اعطيك الوقت تحت 30 ثانيه. الان نشوف السباق يا ابو طالب، هو بادي على الامر، ونشوف هناك بيترك اللي هو دائما البولندي المعروف في ارنب السباقات، هو صاحب المركز الاول الان يجري السباق، ومن خلفه ايضا زان اللي هو من سلوفانيا موجود ايضا في هذا السباق، هو يعتبر ارنب السباق، على اعتبار انه يا ابو طالب مثل ما قلت لك، واحنا نشوف ونراقب اعزائي المشاهدين ونشوف ايش اللي بيصير في هذا السباق، على اعتبار نقول اللفه الاولى ل 400 متر تكون يعني هاي السباق في 3300 متر طول طول طول السباق، يعني نقول ثلاث لفات و300 متر. نشوف الان السباق هذا الاول، نشوف بدات الان الفراغات يا ابو طالب، شوف الاول والثاني والثالث في حوالي 2 متر او 3 متر ما بين، على اعتبار ان السباق سريع، اذا جابوا 8 متر تحت الدقيقة 50 أو دقيقة 50 نقول كويس جدا جدا، على اعتبار أن الزمن راح يكون قوي. الألف متر إذا جابوها تحت الدقيقتين وعشرين ثانية، وهناك في مثل أبو طالب في نوع من إيش التفاهم ما بين الأرنب وما بين اللي هو المتسابقين الخلف.
0: إذا نردد في الأرنب يتواجد، وخلفه بسيراديسك البولندي يغادر الآن سيراديسكي، إذا نردد هو الذي يظل متواجد، الأرنب الثاني لاعب سلوفيني.
1: يعني شوف يا ابو طالب قلنا اللفه الاولى لازم تكون في ايش تحت ال 55 او ال 55 او 56، جابوها 55.32، قلت لك ال 8 متر يجيبونها في دقيقه 50 او دقيقه يعني تحت ال 50، جابوها دقيقه 52، نقول ماشي شيء طيب ويعني وسباق سريع، على اعتبار اللفه الثانيه جابوها في 56.82 ثانيه. ال 1000 متر لازم تكون يا ابو طالب تحت الدقيقتين 20، لازم لازم على اساس يكون الزمن قوي جدا تحت اللي هو 3 دقائق و30 ثانيه.
0: وصلنا اللفه الاخيره والحاسمه، جيكوب النرويجي والملاحقه من الكيني اللاعب فانويل كويتش الكيني، والمنافسه قويه جدا ما بين هذين اللاعبين، كل هكر الامريكي يتراجع بعض شيء، كويتش الكيني يحاول ان يفعلها ويفوز بالسباق، والدخول الان وبقوه ايضا من إسان ستاندرد الامريكي، جيكوب يتراجع بشكل يعني واضح جدا، والدخول الامريكي هل سيفعلها؟ إسان ستاندرد سيفعلها سيدخل في الترتيب الاول، يعني لا مش مفاجاه الحقيقه، مفاجاه الحقيقه، اللاعب الامريكي يدخل بشكل رائع جدا، والذي يدخل في الترتيب الثاني من يكون جيكوب، اعتقد دخل في الترتيب الرابع، لا الحقيقه اليوم جيكوب يتراجع في الاداء، واضح طبعا الاصابه او الابتعاد اثر عليه، ورائع جدا إسان ستاندرد الامريكي يفوز بالترتيب الاول، و أول جولة يفوز بها هذا اللاعب هذا الموسم، وثاني يفوز له في الدوري الماسي، ويدخل في الترتيب الثاني إنكويتش اللاعب الكيني، والترتيب الثالث كول هوكر الأمريكي.
1: يعني مثل ما أعطينا المعطيات قالك أبو طالب، الزمن يكون يعني تحت 3 دقائق و30 ثانية، جابوها بالضبط 3 دقائق 30 ثانية 77، على اعتبار أن السباق كان صراحة أبو طالب مش بسيط، سباق سريع، سباق عنيف، خاصة لما وجود اللي هو جاكوب راح أعطى السباق صراحة نوع من القوة والمنافسة والحماس، على اعتبار انه جاب المركز الرابع على ما اعتقد، ولذلك الان نشوف الان يعني بعض هذا بعض المشجعين هذا السباق، شوف اللي عاده هذا كوتشي اللي هو الكيني اللي كان يعني صراحة مرشح لهذا السباق، جاب المركز الثاني ب 3 دقائق 31 14، ولكن الان شفنا يا ابو طالب الفينش القوي دائما يجي من الخارج، وشفنا كيف يعني المتسابق الامريكي اللي هو ايثان ستراند كيف يعني استطاع ان يتغلب على هذه السباق، يتغلب ايضا على منافسي يعني اقل منه في الزمن، ولكن طريقه السباق خلته تجعلنا يفوز، وهذا اول فوز مثل ما ذكرت يا ابو طالب لهذا العداء.
0: والحقيقه طبعا مفاجاه تراجع كل هوكر الامريكي صاحب ذهبيه باريس، تراجع جيكوب النرويجي يعني اللاعب الاسطوري في هذا السباق، وبالتالي ايثان ستراند يحقق اليوم بالفعل فوز يعني مميز جدا على حساب لاعبين كبار في هذا السباق. اذا مشاهدينا الاعزاء ما زال لدينا نهائي قصف الكورس والمحاوله السادسه والاخيره في قصف الكورس ما بين الكبار نيكولاس اليكنا وكريستيان سيلسولفيني ودانيال ستال، هو امامنا دانيال ستال والمحاوله، هذه المحاوله الافضل لدانيال ستال، المحاوله التي دخل بها في الترتيب الثالث، لكن ستكون محاوله سادسه ما بين اللاعبين الثلاثه اليكنا الليتواني كريستيان سيلسولفيني دانيال ستال السويدي. ما زال هناك عدد محاولات كريستيان سي، هذه المحاولة التي وضعته في الترتيب الثاني إلى الآن. ها هو المطلق كلاس إليكنا صاحب الرقم العالمي، والمطلق أيضا يوم بمحاولات يعني أربع محاولات كلها فوق 70 متر، وكانت المحاولة الخامسة هي الأفضل 72 متر 58 سنتيمتر، يحطم رقم ملتقى الليتواني نيكولاس إليكنا. نستعد للمحاولة الأخيرة ونستعد لختام يعني سيكون بالفعل مسك الختام كابتن
1: وحيد. نعم نعم نعم
0: مستوى السيدات.
1: نعم نعم
0: ختام وموجهة يعني قمة في الإثارة ما بين جوليان ألفريد وميليسا جيفرسون الأمريكية، لكن الآن مشاهدينا الأعزاء قصف الكورس ونستعد للمحاولة السادسة والأخيرة والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.
1: طبعا يا أبو طالب يعني شوف المئة متر هذه يعني وكأن منظم الملتقى يعني نجح في وضع هذه المسابقة الأخيرة صراحة على مستوى المئة متر بالنسبة في للسيدات، يعني صراحة فاينل يعني راح يكون قوي جدا على اعتبار أن هذا الفاينل يا أبو طالب يعني مش بسيط، هناك في عدة بطلات على مستوى عالي وجميع الأزمنة تحت ال 11 ثانية، وان شاء الله راح نتكلم بالسباق في حينه على اعتبار ان احنا في مع الينكا.
0: ها هو نيكولاس المحاوله السادسه والاخيره، المطالق الليتواني نيكولاس إليكنا
1: لا.
0: والمحاولة أقل من المحاولات ويظل في الترتيب الأول 72-58 سنتيمتر في انتظار كريستيان سيهوا دانيال ستال
1: في الانتظار. يعني يقول ما قصر يا ابو طالب، يعني ما دام سجل احسن رميه في هذا الملتقى على اعتبار سجل رقم على مستوى الملتقى، وهذا زيتش المنافس لي
0: كريستيان سيلسولفيني يحاول محاوله سادسه واخيره.
1: لا لا لا
0: قليله قليله جدا جدا حتى خروج الكورس فعلا واضح لا. ومحاوله خاطئه طبعا لا تستحق ان تحتسب،
1: هذا احنا نقول بالخليجي يا ابو طالب ما تاكل عيش، قصيرة جدا
0: ومحاولة النسيان كما يقولون كابتن،
1: يعني ما فيها نوع اللي هو يعني نقول يعني على اساس انها تكون فيها رمية كويسة، لربما هناك يعني العامل النفسي او لان الرميات اللي جابها الينكا مش بسيطة، ولذلك ربما تكون هناك اثرت عليهم. على كل يعني هذا نشوف الان ستال
0: دانيال ستال
1: نعم
0: صاحب ذهبية طوكيو وبطل العالم في البطولة الأخيرة، يعني تفوق على نيكولاس إليكنا في بطولة العالم الأخيرة.
1: نعم.
0: في مفاجأة طبعا دانيال ستال مركز ثالث إلى الآن، محاولة سادسة وأخيرة، محاولة تحسين المركز، محاولة تحقيق مفاجأة بالتفوق مجددا على نيكولاس إليكنا. دانيال ستال هل يفعلها الرمي من دانيال ستال لا أيضا محاولة قليلة والأمور تظل كما هي. مشاهدين الأعزاء لوكلاس أليكنا بجدارة يفوز بالمركز الأول، سامي يفوز له في مشاركاته في دوري الماسي، كريستيانسي ترتيب الثاني، دانيال ستال ترتيب ثالث. نتيجة منطقية كابتن وحيد.
1: نعم،
0: المصنف الأول أول، المصنف الثاني ثاني، والمصنف الثالث جاء في
1: نعم
0: الثالث.
1: يعني طريقة متماثلة. وهذا ستال اللي هو أخذ المركز الأول في السويد في بلده في ستوكهولم، أخذ المركز الأول وسجل يومها 69.60، والآن يعني أخذ المركز الثالث على اعتبار على ألينكا يا أبو طالب. أنا وياك نتفق أنه يعني هو يعني من أول رمية رماها صراحة في هذه الأمسية يعني جالت أنه يكون هو متصدر هذا السباق أو تصدر هذه المنافسة على اعتبار سجل 71.3 من أول محاولة وختمها ب 72.58 خلال المركز الأول. والآن يا أبو طالب السباق المنتظر،
0: المشهد الختامي، المشهد الختامي وسباق يعني رائع بكل المقاييس. شاهدنا بريان ليستون الجامايكية، ها هي زوهوبس النيوزيلندية حرقم 2، شاكاري ريتشاردسون الأمريكية بحرقم 3، لاعبة قوية. جوني الألفيردي الرائعة حرقم 4، ميليسا جيفرسون الأمريكية الرقم 5. يا له من سباق ساخن ما بين هاتين اللعبتين.
1: نعم،
0: وأول مواجهة بينهم منذ نهائي العام الماضي. تينا كلايتون جامايكية الرقم 6، إيوا سوبودا البولندية الرقم 7. تينا كلايتون تشارك مع شقيقتها تينا كلايتون التوأم، تينا وتيا تتواجدان، وكايلا وايت الأمريكية حرقم 9، وكابتن وحيد حرقم 4 حرقم 5. اليوم منافسة نارية
1: والله يا أبو طالب. شوف نقول الفوز مسموح للجميع، لماذا؟ جميع الأرقام الشخصية والحالية كلها تهيد 10 ثانية، هذا أول شيء. الشيء الثاني جوليان ألفريد هي المسيطرة في هذا العام، شاكاري اللي هي الأمريكية تبي تثبت ثباتها وعندها رقم مميز جدا 10.65، هذا مش بسيط. أيضا كلايتون الأمريكية الجامايكية تينا، لكن احنا أنا أروح يا أبو طالب مع ألفريد جوليان
0: بالفعل متوقع وبقوة، إلا إذا كان لميليسا جيفرسون الأمريكية كلمة أخرى
1: أو ميليسا
0: صحيح
1: جيفرسون. نعم،
0: يعني قوة كبيرة جدا بين اللاعبتين والانطلاقة القوية. جوليان ألفريد وميليسا جيفرسون، جوليان ميليسا، يا سلام على ميليسا، يا سلام على ميليسا، يا سلام على ميليسا جيفرسون. ميليسا جيفرسون ستفعلها بالفعل، تدخل جيفرسون في المركز الأول، جوليان ألفريد الترتيب الثاني
1: 10.77، مش بسيط،
0: سباق رائع
1: والله يا أبو طالب، مش بسيط. يعني ميليسا هذه صراحة يعني العام هذا العام يا أبو طالب وهذا الموسم اختمتها ختامة ولا أروع. يعني شوف لو جينا حق مشاركاتها على مستوى الدائم ونهاء ليج هذا الموسم في ستوكهولم خذت المركز الأول وحققت يا أبو طالب 10.84، وفي يوجن في أمريكا جابت المركز الأول وحققت 10.95، وفي وفي الآن في سيسيليا يعني 10.78، وأحسن توقيت زمن شخصي لها هذا الموسم على اعتبار أن يعني ميليسا هذه صراحة يعني يقول لك يعني جوليان اللي كانت احنا رشحناها، ولكن الآن أصبحت ميليسا هي اللي يعني صراحة من المتسابقات اللي تعتبر هي يعني ملكة المية متر لهذا العام.
0: هي المصنفة الأولى، هي بطلة العالم في البطولة الأخيرة، هي اللعبة التي لم تخسر هذا الموسم أي سباق، لعبة رائعة جدا بكل مقياس فعلا كابتن وحيد، وتحقق الانتصار السادس لها في مشاركتها في الدوري الماسي. ختام فعلا يعني قمة في الإثارة، ختام يستحق أن يكون بالفعل مسك الختام 100 متر على مستوى السيدات. كابتن وحيد يعني استمتعنا به كثيرا
1: والله،
0: وجاءت النتيجة منطقية، المصنفة الأولى مركز أول، المصنفة الثانية مركز ثاني، واللي يعني كلتهما تستعدان للنهائي لمنافسة متجددة ومثيرة أيضا ما بين اللاعبتين جيفرسون وجوليان ألفريد، ونحن الذين نستمتع بهذه المنافسة القوية والمثيرة. إذن لا يتوقع مشاهدينا أعزائي من جولات الدوري الماسي سوى جولة زيورخ بمشيئة الله بعد 4 أيام كما ذكر كابتن وحيد،
1: الجولة الأخيرة
0: نعم إلى النهائي بالفعل، ويعني منافسة مستمرة، منافسة تزداد إثارة وسخونة جولة بعد أخرى. ويعني أرجو أن تكونوا استمتعتم معنا مشاهدينا الأعزاء بفعاليات هذه الجولة، جولة سيليسيا في بولندا، وكل الشكر للكابتن وحيد خميس محلل قناة الكأس.
1: يا مرحبا وسهلا بك أبو طارق، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله بعد 4 أيام.
0: وكل التحية لكم مني مشاهدينا الأعزاء أسامة أبو طالب، وإلى اللقاء.

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
0: بإذن الله تعالى نتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
4: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
3: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
5: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
6: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
7: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهد البدن.
8: تعادل بطعم الفوز.
9: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
10: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
11: صح
10: بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
3: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
12: هذا البرنامج برعايه

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاط الظهيرة، نستهلها كالعادة بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني للباراموتور يتوج بلقب بطولة بولندا المفتوحة بحصده لثلاث ذهبيات وفضية. لاعب الأتعم محمد عادل درويش ينال برونزية بطولة آسيا للناشئين للبولينج المقام حاليا في إندونيسيا. وتتابعون أيضا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة، منتخبنا الوطني لكرة اليد يختتم دور المجموعات لبطولة آسيا للناشئين بالفوز على نظيره السوري. دوري جي تور يختتم جولته الافتتاحية هذا المساء بلقائي أم صلال ومنتخبنا الوطني والوعب والريان. إذن نفتتح نشاط منتصف النهار بإنجاز عالمي للرياضة القطرية، تأكيدا لرياضة توج منتخبنا الوطني للباراموتور بلقب بطولة بولندا المفتوحة، وقد أحرز ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية. البطولة التي أقيمت على مدار 5 أيام شهدت مشاركة 31 طيارا يمثلون منتخبات قطر، فرنسا، التشيك، بولندا، ألمانيا، فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية. أدعم الباراموتور قدم مستويات عالية تكللت بتحقيق نتائج لافتة في مختلف الفئات. تمكن حيان الحبابي من إحراز الميدالية الذهبية في فئة البي ال 1 ترايك، في حين نال إبراهيم البنة الميدالية الفضية. على الجانب الآخر توج نايف البلوشي بالميدالية الذهبية في فئة الفوت لانشر، كما أحرز سعيد حمد المري المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الفوت لانشر سيرل، ليختتم منتخبنا الوطني مشاركته في أجمل صورة مؤكدا حضوره القوي وتميزه في منافسات الباراموتر العالمية. في سياق الإنجازات، أحرز لاعب منتخبنا الوطني للبولينج حمد عادل درويش الميدالية البرونزية في منافسات الفرد للناشئين في البطولة الآسيوية المقامة في إندونيسيا. نجاح قاري جديد يضاف إلى سلسلة مكتسبات الرياضة القطرية ويؤكد حضور الأدعم المميز في المحافل الرياضية الكبرى. نجم منتخبنا الوطني قدم أداء لافتا واعتلى منصة التتويج لفئة الفرد للناشئين مسجلا اسمه ضمن قائمة أفضل اللاعبين في آسيا. هذا التتويج يأتي ثمرة لتحضيرات مكثفة والجهود المبذولة من الجهازين الفني والإداري لتطوير مستويات الناشئين. إلى العاصمة عمان، وهناك انهى منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد دور المجموعات للبطولة الآسيوية بالعلامة الكاملة، وقد حقق رابع انتصاراته على التوالي. الأدعم حافظ على إيقاع النجاحات وتأهل إلى الدور ربع النهائي، وأكدنا الجاهزية التامة للمنافسة على لقب القارة وضمان بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقرر العام المقبل. في إطلالته الجديدة حسم المواجهة أمام نظيره السوري بفارق كبير وبنتيجة 42 هدفا مقابل 29 لفائدة القادم من دمشق. على مدار هذا اللقاء فرض منتخبنا الوطني ألوانه وقدم عرضا يؤكد علو كعبه في البطولة الآسيوية وجدارته بالذهاب بعيدا في السباق على اللقب. أدعم الناشئين أنهى هذه المرحلة متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة ليبدأ مرحلة التجهيز لتحديات الدور ربع النهائي في مواجهة رابع المجموعة الأولى. على أرض دولة قطر تستعد بطولة العالم لكرة الطائرة تحت 17 عاما تستعد لدخول منعطف دور 16. الحدث المونديالي يقدم 8 مواجهات واعدة، وفي جدارة المشهد القمة الأوروبية الخليصة بين فرنسا وإسبانيا، ويسجل حضورا لافتا لكرة الطائرة العربية بألوان تونس ومصر. منتخب نوسور قرطاج مقبل على مواجهة رومانيا، في حين يضرب المنتخب المصري موعدا أمام باكستان. وفي هذا المنعطف أيضا تتجه الأنظار صوب قمة كلاسيكية بين إيطاليا والأرجنتين، يشار إلى أن بطولة العالم لكرة الطائرة تحت 17 عاما متواصلة حتى 29 من الشهر الجاري، وتشهد مستويات فنية عالية وتقام في أجواء تنظيمية تؤكد ريادة الدوحة في المشهد الدولي. تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية، وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، تهدف الاتفاقية لتوسيع مجالات الشراكة في المبادرات الرياضية والمجتمعية ودعم المشاركة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة. وتشمل التعاون في تنظيم وتنفيذ الفعاليات والبطولات والمبادرات الرياضية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير برامج لتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية وترسيخ ثقافة الحياة الصحية. كما تتيح الاتفاقية للجنة الأولمبية القطرية الاستفادة من عدد من المساحات والمرافق التابعة لشركة الديار القطرية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي لتنفيذ الفعاليات والبرامج المشتركة. وقع الاتفاقية الشيخ حمد بن طلال الثاني رئيس وتنفيذي لشركة الديار القطرية وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية. حددت قرعة دور أبطال الخليج للأندية لكرة القدم مسارات النسخة الثالثة التي تنطلق بحلول 13 من شهر أكتوبر المقبل. القرعة التي سحبت في العاصمة الدوحة باعتماد تقنية الاتصال المرئي وضعت تدحيل في المجموعة الأولى، في حين ينطلق نادي قطر من المجموعات الخليجية الثانية.
1: برسم تاريخ جديد ونسخة هي الأضخم بمشاركة 12 ناديا، كشفت قرعة دوري أبطال الخليج للأندية عن خارطة مواجهات الموسم الجديد، حيث يخوض سفيرا الكرة القطرية التحيل ونادي قطر ظهورهم الإقليم الأول في البطولة عبر مجموعتين ملغومتين بالتحديات.
2: تم إجراء القرعة عن طريق الاتصال المرئي مع الإخوان والأندية المشاركة معنا الـ 12 نادي. النسخة الثالثة، النسخة الأولى كانت 8 أندية والنسخة الثانية 8 أندية، فرأى الاتحاد الخليجي أن عملية الإقبال على البطولة وإعطاء أهمية للبطولة في عملية زيادة الأندية المشاركة معنا، فالحمد لله رب العالمين في تجاوب من الأندية للمشاركة والرغبة الأكيدة من قبل الأندية في المشاركة.
1: التحيل المدجج برصيد 8 ألقاب في الدوري المحلي استقر في المجموعة الأولى ليقود التنافس أمام النيوم السعودي والشباب العماني وحضرموت اليمني في مسار يبدو متوازنا على الورقة، لكنه يستوجب تعاملا حذرا مع صراعات الذهاب والإياب. في المقابل أوقعت القرعة نادي قطر في المجموعة الثانية الأكثر ضراوة، طامحا لاستعادة توهجه القاري أمام أندية تمتلك عراقة وتاريخا كبيرا يتقدمها النصر الإماراتي والزوراء العراقي والرفاع البحريني. صراع المجموعات ينطلق في 13 من أكتوبر المقبل، حيث يضمن أول وثاني كل مجموعة إضافة لأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بطاقة العبور إلى الربع النهائي، في اختبار تسعى من خلاله الفرق القطرية للبصم على حضور قوي والذهاب بعيدا في البطولة الخليجية. لمركز أخبار قنوات الكاس جمال الشباني.

0: إلى دوري جيتول كرة القدم، ومع ختام الأمسية الثانية انتهت مواجهة مستقبل الشمال أمام الخرطيات على وقع التعادل السلبي. المباراة التي جمعت الفريقين في رحاب ملعب خليفة الدولي افتقدت الأهداف حتى صافرة النهاية. في التفاصيل، كان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين وضاعت كثيرا من الفرص السانحة للتسجيل. وفي النصف الثاني من المباراة حاول الخرطيات خطف هدف الانتصار، لكن دفاع فريق مستقبل الشمال كان سدا منيعا لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب. في وقت سابق اقتنص مسمير 3 نقاط ثمينة مع افتتاح هذه الأمسية الثانية للجولة الأولى لدوري جيتور لكرة القدم. مسمير انتظر الدقائق الأخيرة ليحسم المواجهة أمام معيذر بهدف دون مقابل على أرضية ملعب الثمامة المونديالي. وفي تفاصيل المواجهة، غابت الأهداف وخيم التعادل السلبي على كامل فترات الشوط الأول رغم المحاولات من الجانبين. ارتفع الإيقاع في الشوط الثاني ونجح البديل كواسي في تسجيل هدف الفوز الثمين لمسمير عند الدقيقة 78. انتصار ثمين وعلامة كاملة يرفع معنويات مسمير مع بداية المشوار، في حين سيكون معيذر أمام حتمية إعادة ترتيب الصفوف استعدادا للجولة المقبلة.
1: هو كواسي، انظروا، شاهدوا، راقبوا، دققوا، الضغط الموجود.
2: المباراة كانت متكافئة بشكل كبير، تفاصيل صغيرة هي اللي خلصت المباراة. الشوط الأول يمكن ما كان فيه فرص بالطرفين، بس كنا مسكين كورة أكثر. الشوط الثاني جاتنا فرصة قبل لا يسجلون، ضيعناها، صدت علينا، جات جول. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله القادم أفضل والمشوار طويل للحين.
0: هذا وتختتم باكورة جولات الموسم الجديد لدوري جيتور لكرة القدم مساء اليوم بين الملعبين جاسم بن حمد بنادي الساد والبيت بمدينة الخور. ومصلال يفتتح هذه الأمسية الثالثة بمواجهة منتخبنا الوطني تحت 23 عاما. وفي وقت لاحق يبدأ اللعب المشوار بملاقاة الريان الجيل القادم.

0: أعلن نادي السد عن خضوع لاعبيه رافا موخيكا لعملية جراحية ناجحة في فنلندا عقب تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية. وتلقى حامل اللقب ضربة بفقدان خدمات مهاجمه الإسباني لعدة أسابيع، حيث سيبدأ اللاعب مرحلة العلاج والتأهيل للعودة إلى الملاعب. الفحوصات الطبية أكدت حاجة المهاجم الإسباني للتدخل الجراحي لعلاج إصابة العضلة الأمامية، حيث أجريت العملية بنجاح تحت إشراف طبي متخصص في فنلندا. من المقرر أن يخضع موخيكا لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف خلال الأسابيع المقبلة قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية في صفوف السعي. نشرة الأخبار مشاهدينا مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. الاتحاد يتصدر دوري روشن السعودي مؤقتا بفوزه على ضيفه الحزم في افتتاح مباراة الجولة الثالثة.
1: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
2: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
3: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
1: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
4: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
0: أهلا بكم مجددا. في دوري روشن السعودي تصدر الاتحاد الترتيب مؤقتا بفوزه على الحزم ب3-2 في افتتاح الجولة الثالثة. العميد استفاد من تألق مهاجمه الهولندي ستيفن بيرخوين الذي أحرز ثلاثية مكنته من تصدر المشهد مؤقتا. في تفاصيل المباراة باغت الحزم مضيفها الاتحاد بهدف السبق منذ الدقيقة 18 عبر عبد العزيز الدويهي، لكن العميد سرعان ما أدرك التعادل بواسطة الهولندي بيرغوين عند الدقيقة 34. وعاد اللاعب ذاته ليرجح كفة أصحاب الأرض بهدف ثان من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول. وبعد الاستراحة نجح الجزائري سفيان بن دبكة في معادلة النتيجة للحزم. عند الدقيقة 81 اختتم بيرغوين الهاتريك الشخصي من علامة الجزاء، منحا نقاط 3 للاتحاد الذي رفع رصيده في الصدارة إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل. في الدوري الإنجليزي الممتاز دشن تشيلسي موسمه بانتصار مثير على مضيف فولهام ب3-2 في ختام الجولة الأولى. فريق البلوز التحق بفرق الصدارة بعد أن حسم لقاء الديربي بقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو على حساب مواطنه ألفارو أربيلوا. سجل أهداف تشيلسي كل من جواو بيدرو ومورغان روجرز وكول بالمر، في حين أحرز هدفي فولهام جوشوا كينغ وغونزالو غارسيا. الانتصار يشكل بداية مثالية للمدرب الإسباني تشابي ألونسو الذي تولى الإدارة الفنية للفريق اللندني قبل 3 أشهر قادما من ريال مدريد.
5: بالتأكيد الإحساس رائع جدا، نعرف كم هو صعب الفوز بأي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لا سيما خارج أرضنا. كنا مستعدين لمباراة قوية، تمكنا من التعامل مع لحظات مختلفة فيها. يمكن البناء على هذا الفوز للمستقبل وتحسين الأمور.
6: لم تكن مباراة سهلة، استقبلنا هدفا بعد 30 ثانية ضد فريق مثل تشيلسي، وبعد نصف دقيقة تكون خاسرا، هذا صعب. لم تكن أفضل بداية، رأينا الشخصية والطابع الذي أريده من لاعبي. أعتقد أنها كانت أهداف سهلة لتشيلسي، عندما ترتكب هذه الأخطاء ضد فرق مثل هذه فسوف يعاقبونك.
0: بالعلامة الكاملة انفرد فريق بورتو بصدارة الدوري البرتغالي مع ختام الجولة الثالثة. الانتصار الجديد جاء على حساب الضيف أروكا بهدفين دون رد أمام جماهير غفيرة غطت مدرجات ملعب دراغاو، وانتظر بورتو الدقيقة 67 حتى يصنع الفارق عن طريق الإسباني جابري فيغا. بحلول الدقيقة 86 جاء الهدف الثاني بلمسة إسبانية أيضا وبإمضاء بوخا ساينس. على ضوء هذه النتيجة يصل بورتو إلى النقطة التاسعة ويقف على بعد نقطتين عن سبورتينغ لشبونة وسانتا كلارا. في تصعيد واضح طالب رئيس الاتحاد الأوروبي رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالاستقالة أو مواجهة منافسة حقيقية في انتخابات شهر مارس المقبل. في تصريحاته الأحدث استبعد تشيفرين الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وجدد في الأثناء التمسك بمهمته على رأس القارة العجوز.
7: في زلزال جديد يضرب أروقة الكرة العالمية، وجه ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، مخيرا إياه بين التنحي أو مواجهة منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة المقررة إجراؤها في مارس المقبل. عاصفة الضغوط التي تلاحق إنفانتينو جاءت عقب تعثر خطته للبيع الحصري لبعض حقوق كأس العالم لشركات الاستثمار الخاصة، وهو المقترح الذي قوبل باتهامات الخداع من 3 اتحادات قارية ودفع اليويفا للتلميح بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولية. وفي حديث صحفي لافت أوضح تشيفرين أن أمام إنفانتينو خياران لا ثالث لهما، إما أن يدرك فقدانه للدعم الكروي والسياسي من الجمهور واللاعبين والمدربين، أو أن يخوض انتخابات مارس أمام مرشح بديل. وفي خطوة حسمت الجدل حول طموحاته الشخصية، جزم رئيس الاتحاد الأوروبي بأنه لن يرشح نفسه لخلافة إنفانتينو، مؤكدا تمسكه بالعمل في اليويفا وحرصه على مصداقيته الإدارية. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 18 نوفمبر المقبل، تبدو الساحة

الطرف قبل أن يوقع عقدا لمدة سنتين بقيمة 11 مليون و500 ألف دولار مع خيار التمديد للموسم الثاني بقرار منه. رئيس نادي بات رايلي أشاد بالنجم المتوج باللقب 4 مرات مؤكدا أنه إضافة نوعية للفريق في الدفاع والهجوم وخطوة مهمة نحو المنافسة على لقب البطولة. الصين تصنع الحدث، تستضيف هذه الأيام دورة الألعاب العالمية للروبوتات وتقدم النسخة الثانية بمعايير تحاكي الدورات الأولمبية. الروبوت لم يعد مجرد آلة يحركها العقل الإنساني، بات بطلا قادرا على الإبداع على تحقيق الأرقام القياسية وصانعا لمشاهد تحفظها سجلات التاريخ. 16 دولة، أكثر من 1000 مسابقة، حدث قد يغير وجه العالم.

كانت مشاهدة ألعاب الروبوتات الشبيهة بالبشر على أرض الواقع تجربة مثيرة للإعجاب. وبحكم عملي في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي أردت أن أرى كيف يتكامل البرنامج مع الأجهزة هنا. بصراحة ما رأيته فاق توقعاتي.

0: هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: أتوقع الكل مشتاق له. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
1: عدتوا لاستديو التخمين.
0: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
2: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
1: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
3: 2-1 القطر.
4: بالريان 3-0.
3: 2-2.
0: بسم الله.
5: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
1: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
2: لما انتهت اللاعبين من جهة البدن.
3: تعادل بطعم الفوز.
4: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
5: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
0: صح. صح. بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
6: المجلس الخميس الساعة 10 مساءً بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
7: هذا البرنامج برعاية

أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من جرائد نجول فيها على شارع الصحافة الرياضية حول العالم استهلالية مع برز مجال الصحافة العالمية. نقرأ أولا ماركة إسبانية جود يريد إساعدة نسخة عمل الأول مع ريال مدريد، بيلينغهام يستعيد بريقة، كتالونيا عنوة مندو ديبورتيف وأتلتيكو متمسك موقفه يرفض التفاوض مع برشلونة رغم حالة الغضب في المتروبوليتانو، الوضع بلغ حده الأقصى. إنجليزيا عنوة ذا ديلي ستار خلاف أتلتيكو مع خوليان الفارس يخدم أرسنال تماما. فرنسيا كتبت ليكيب 8 أيام من اللهث في سباق الانتقالات. أخيرا مانشستر سبورت كسر في القدم اليسرى، يوفنتوس يخسر كنان يالدز لمدة 3 أشهر على الأقل. ابقوا معنا.

مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. مورينيو يراهن على دكة البدلاء، عنوان اختارته صحيفة ماركا لتقرير الرئيس، مشيرة أن مدرب ريال مدريد يرى أن مساهمة البدلاء قد تكون عاملا حاسما في المنافسة على الألقاب، وأمر افتقده الفريق في الموسم الماضي. توضح الصحيفة وجهة النظر بالقول، في الموسم الماضي كان ريال مدريد بين فرق الدولة حققت أقل استفادة ممكنة من دكة البدلاء، فقد سجل لاعبون بدأوا المباريات على مقاعد البدلاء 6 أهداف فقط. تنقل الصحيفة العاصمي عن ذا سبيشال وان قوله، دكة بدلاء محبطة لا تساعد الفريق في شيء، أما دكة بدلاء تشعر بين جزء من الفريق، ومع الجودة التي نملكها فيمكنها أن تساعدنا على تحقيق الانتصارات. خلص إلى القول، سنخسر بعض المباريات وآمل أن لا تكون كثيرة، لكن ريال مدريد يجب أن يخوض البطولات الأربع بجدية، ولا يمكن فعل ذلك بعشرة لاعبين أو 11 أو 12 أو حتى 15 لاعبا فقط. في تعليق على كلام مورينيو، خصص الكاتب صحيفة أس توماس رونسيرو مقال الحديث عن حاجة ريال مدريد إلى قائمة عميقة وتنوعة الخيارات إذا كان الهدف فعلا هو المنافسة على الألقاب. الكاتب استذكر عهد كاروس كيروش الذي كان يمتلك الجالاكتيكوس مقابل لاعبي الأكاديمية على مقاعد البدلاء، لافتا أنه سيكون على مورينيو أن يخضع دورة تدريبية في إدارة الموارد البشرية حتى يتمكن من إرضاء الجميع. المزيد من سطور رونسيرو نتابع سوياً.

بدورة مدير تحرير صحيفة موندو ديبورتيفو سانتينويا فقد سلط الضوء على تقديم ريال مدريد لمدربه لاعب موندو ديبورتيفو سانتينويا فقد سلط الضوء على تقديم ريال مدريد لمدربه لاعب صحيفة موندو ديبورتيفو سانتينويا فقد سلط الضوء على تقديم ريال مدريد لمدربه لاعبي في أجواء وصفاء بالما فعل من قبل مع مورينيو ومع الصفقات التي أبرمها هذا العام. النادي الملكي ابتكر صيغة جديدة لما يمكن وصفه بالتقديمات السرية، حيث لا يخضع الوافدون الجدد لأسئلة الصحفيين، إنما يتم تقديمهم داخليا ثم يتحدثون عبر القناة الرسمية للنادي. كيف علق نويا على ذلك؟ نتابع معنا.

الغرام مستمرة في موندو ديبورتيف، ولكن مع القضية التي فرض نفسها خبرا رئيسيا في اليوميات الإسبانية تحت عنوان الصراع من أجل ضم خوليان الفارس مستمر. قالت اليومية الكتالونية أتلتيكو مدريد يتمسك موقف الرافض السماح برحيل المهاجم إلى برشلونة رغم صافرات السجان القوية التي أطلقتها جماهير بحقه في وقت لا يزال فيه العنكبوت كما وصفته الصحيفة يرغب في ارتداء القميص الكتالوني. تؤكد الصحيفة أنه حتى مع المخاطرة بأن ينتهي هذا الموقف بإلحاق ضرر بالغ بأتلتيكو مدريد، سواء بسبب تفويت فرصة الحصول على مبلغ مالي كبير وبسبب بقاء خوليان في النادي فاقدا للحافز، فإن أتلتيكو لا يزال يتحرك فقط في اتجاه واحد، فتح الباب أمام أرسنال. يراقب برشلونة المشهد واضعا، هدفا واضحا أمامه، استنفاد جميع خياراته من أجل التعاقد مع خوليان المهاجم الذي سيكون بمثابة القطعة الأخيرة التي تكتمل بها تشكيلة الفريق الكتالوني. إنجليزيين اهتمت صحيفة ديلي ميرور عبر كاتبة جون كروس بفتح أتلتيكو الباب أمام رحيل خوليان إلى أرسنال. يقول كروس أن ميكل أرتيتا يضع شرطا وحيدا لإتمام الصفقة بقيمة 130 مليون جنيه استرليني مع مدفعجية لندن. في هذا السياق يؤكد كروس أن إتمام الصفقة سيتطلب من أرسنال موازنة حسابات المالية في ظل اقتراب الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي من الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل نحو 50 مليون جنيه استرليني. تابعت الصحيفة في حال إتمام الصفقة ستكون أكبر عملية بيع في تاريخ أرسنال بعدما تراجع تردد مارتينيلي الأولي في الانتقال إلى السعودية، خصوصا مع اتضاح أنه لم يعد عنصرا أساسيا في خطط ميكل أرتيتا. تعليقا على البداية ناجحة المدرب تشابي ألونزو مع تشيلسي بعد الفوز على فولام، قال الكاتب صحيفة ذا جارديان جوناثان ويلسون أن اللافت أكثر من أي شيء آخر في أداء تشيلسي ومدى اختلاف النهج عن أسلوب إنزو ماريسكا. تابع الكاتب في الوقت الذي أعطى في ماريسكا الأولوية للسيطرة على اللعب إلى حد كان يصيب المباراة بالجمود في كثير من الأحيان، تقوم كرة ألونسو على التحولات السريعة والانتقال مباشر بين الدفاع والهجوم. وفق الكاتب ويلسون فإنه من المرجح أن يستقر هذا الأسلوب مع ترسخ أفكار ألونسو وتغلغل منظومته في الفريق. سطور من تقييم ويلسون لتشيلسي في الجولة الأولى نتابعها في السطور التاليه.

إلى فرنسا مع باريس سان جيرمان الذي سيشهد الأيام الأخيرة الانتقالات وفقا لوصف ليكيب التي أشارت إلى أن نادي ليفربول يواصل الضغط بقوة من أجل ضم برادلي باركولا في صفقة يتوقع أن تصبح أكبر عملية بيع للاعب من الدوري الفرنسي إلى ناد خارج فرنسا. تفاصيل تقول ليكيب أن الرغبة تطابق للتعاقد مع لاعب هجومي جديد تماما مع الحاجة إلى تعويض الفراغ الذي قد يخلفه رحيل باركولا. يبدو أن الملف المستهدف يتعلق أساسا بلاعب شاب يتمتع بإمكانات كبيرة قابلية عالية للتطور. الصحيفة كشفت النقاب عن الاسم المرشح كاتبة كالسيني ميغنان 16 عاما المهاجم متعدد الاستخدامات في صفوف مونبلييه يمتلك المواصفات المطلوبة لكن مونبلييه لا يبدو مستعدا للتخلي عن هذا الموسم. يفضل العمل على رفع قيمته طوال العام على أمل الوصول إلى صفقة قياسية الصيف المقبل. تم جولتنا على شارع الصحف العالمية سيكون إيطاليا يومية توتو سبورت تطرقت إلى تفاصيل إصابة كامين يالدز لاعب يوفنتوس التي وصفتها بالضربة الموجعة بكل المقاييس. سيكون لها تداعيات على مستقبل السيدة العجوز وانعكاسات على طريقة إدارة المدرب سباليتي للفريق. في التفاصيل تشير الصحيفة المقربة من يوفنتوس أن يوفنتوس لم يترك شيئا للصدفة في التعامل مع الكسر غير الكامل الذي تعرض له يالدز في قدمه اليسرى. صحيفة تنقل عن الدكتور فابريسيو تنكوني مدير مركز إيزو كنتك في تورينو قوله أنه بالتأكيد إصابة حساسة بالنسبة إلى لاعب يميل في كثير من الأحيان إلى انطلاق بسرعة والقيام بعمليات مفاجئة وتعريض مفاصل ضغوط متكررة خصوصا مع كثرة تغيير اتجاهاته. يضيف تنكوني بالنسبة للرياضي فإن العلاج يكون عمليا بهذه الطريقة غالبا ما يتم اللجوء إلى الجراحة لضمان التئام الإصابة ليس بهدف تقليص التعافي بقدر ما هو ضمان عودة فعالة وآمنة وبأفضل جودة ممكنة إلى الملاعب.

الصحافة العالمية، الصحافة العربية، نبدأ من الدوحة. منشط الرأي القطرية التي كتبت انفانتينو: المنظومة الكروية الدولية مقبلة على نقلة تاريخية. أحمد البوعينين الشرق قطرية استضافت كأس العالم كرة السلة، بديل وتشريف لكل العرب. في اليوم السعودية نقرأ: خليجي 27 محطة 30 يوما تدخل مرحلها الأخيرة في جدة. مصرية نقرأ: جمهورية بيراميدز يتصدر، فوز دراماتيكي للأهلي، سقوط أول الزمالك. أخيرا الصحراء المغربية عنونة اهتمام دولي كبير بأيوب بوعدي. كونوا معنا.

أهلا بكم مجددا جولتنا السهلة من شارع الصحافة القطرية، تحديدا صحيفة الراية التي اهتمت بتصريحات رئيس الفيفا جاني إنفانتينو من الراية القطرية وهذا العنوان. إذا من الراية، بعد إعلان إطلاق كأس العالم تحت 15 عاما بمشاركة 211 دولة، إنفانتينو المنظومة الكروية الدولية مقبلة على نقلة تاريخية. رئيس الفيفا يقول أيضا دعوة لجميع الاتحادات الوطنية، تعهد صارم بإعادة استثمار 100% من العوائد، استثمارات نوعية، شراكات قوية لتوفير الموارد لإنجاح الحدث العالمي الضخم. مستمر في الدوحة، نذهب إلى صحيفة الشرق هنا نرصد حوارا لافتا، نتابع تفاصيل سويا من الشرق القطرية. وفيها الدكتور أحمد البوعينين للشرق، استضافة بطولة العالم السلة، فخر لكل العرب. البوعينين يقول أيضا في الحوار مع الزميل عبد المجيد آية الكزار، ما وراء الملعب في كتارة معرض خاص لعالم السلة. مثل البطولة في الدوحة تجربة فريدة لجماهير منتخبات المشاركة، الافتتاح الرسمي صالة الجنوب بعد غد سيكون حدثا استثنائيا، تحويل استاد الجنوب إلى صالة سلة تطبيقا لفكرة الاستدامة والإرث الرياضي. خلص البوعينين القول احتضان المنافسات في قطر، ينشر اللعبة بالدولة والمنطقة. العام المتبقي على انطلاقه سيكون حافلا بالمفاجآت. ختام جولة القطرية سيكون من العرب، وتقرير تصدرها صفحة الأولى من العرب القطرية. وفيها دوري نجوم بك الدوحة الثانية، تشعل حرب النقاط ولا مجال للتعثر. يرى الكاتب علي حسين أن منافسات الجولة الثانية من دوري نجوم بك الدوحة تدخل أجواء أكثر إثارة وقوة، بعدما كشفت الجولة الافتتاحية عن تفاوت واضح في جاهزية الأندية. تحول مباريات الست المقبلة إلى اختبارات مهمة للفائزين الراغبين في تأكيد انطلاقتهم، والخاسرين الباحثين عن تعويض، متعادلين الساعين إلى تحقيق انتصارهم الأول واللحاق مبكرا بركب المقدمة. سعودي، نبدأ صحيفة اليوم، تقرير خاص عن خليجي 27، تابع سويا من اليوم السعودية. وفيها خليجي 27، محطة 30 يوما تدخل مرحلة الأخيرة في جدة. يقول التقرير تدخل استعدادات استضافة بطولة كأس الخليج العربي مرحلة النهائية مع تبقي 30 يوما على انطلاق المنافسات في مدينة جدة، حيث ستتزامن المباراة الافتتاحية بين منتخبي السعودية والكويت مع اليوم الوطني 96. تضيف الصحيفة تأتي الاستضافة امتدادا لسلسلة من البطولات التي احتضنتها المملكة خلال عام 2026، شملت كأس آسيا تحت 23 عاما، كأس آسيا تحت 17 عاما، نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة. المسار أسهم في تراكم الخبرات التنظيمية والتشغيلية. قراءة مستمرة في اليوم، نذهب إلى قراءة الدوري هذه المرة من اليوم السعودية، ما زلنا معها. بعد الفوز على نيوم القدساوي، إبداع وإمتاع وتعديل أوضاع. إلى صفحة أخرى من اليوم نرصد منها قراءة الفوز الاتحاد الجديد في الدوري من اليوم السعودية، صفحة ثالثة. رفت جزاء تنقذ الاتحاد أمام الحزم. إلى الغربية عن صحيفة عكاظ الجداوية التي اخترنا منها الموضوع التالي عن المواجهة المقبلة، القائد السابق منتخب السعودي من عكاظ السعودية. وفيها الفرج بلا ناد و12 يوما على انتهاء الانتقالات الصيفية، تلفت عكاظ إلى أنه منذ نهاية العقد الاحترافي سلمان الفرج مع نيوم في يونيو الماضي لم يحسم اللاعب وجهته الاحترافية القادمة. ارتبط اسم الفرج بثلاثة أندية، الرياض والفيصلي والدرعية، لكن لم يوقع اللاعب مع أي ناد حتى الآن. لصحيفة الجزيرة اخترنا منها مقالا بقلم الكاتب فهد المطيوي الذي انتقد المدرب الإيطالي فريق الهلال سيمون إنزاغي قائلا، يبدو إنزاغي جاء للهلال يقدم لنا تعريفا جديدا للنجاح في كرة القدم، المهم ألا تخسر، أما الفوز فله حسابات أخرى. الكاتب تطرق إلى مسيرة الهلال الموسم الماضي قائلا، الهلال أنهى الدوري بلا هزيمة، وهذا إنجاز لا يمكن إنكاره، لكنه في المقابل دفع ثمن التعادلات غاليا حتى وجد نفسه في نهاية المطاف خارج المشهد الذي اعتاد أن يكون بطلة. في تفاصيل سطور فهد المطيع، نتابع.
في سباق الدوري لا يكفي ألا تخسر، والسؤال الأهم كم مباراة كان يجب أن تفوز بها ولم تفز. هذه هي النقطة التي لا يمكن تجاوزها بشعار الهلال لم يخسر. فالفرق الكبرى لا تقاس بعدد خسائرها فقط، وإنما بعدد الانتصارات التي تحققها في المباريات التي تكون فيها مطالبة بالفوز. والهلال تحديدا ليس فريقا يبحث عن المركز الثاني، ولا فريقا يعتبر المحافظة على سجله بلا هزيمة هدفا بحد ذاته. وعندما تكون الفوارق في القمة ضئيلة، فإن كل تعادل يتحول إلى كارثة، وكل نقطتين مهدرتين قد تكونان الفارق بين أن تحتفل بالدوري أو تشاهد غيرك يحتفل به. تبقى الحقيقة الأكثر وضوحا، أبدع الإيطالي بتعادلاته وطير الدوري على الهلال. من السعودية للسلطنة، صحيفة عمان، نرصد منها من عمان العمانية هذا العنوان: أسيب بطل النسخة الأولى دوري جندال للواعدين والنصر وصيفا. كويتية صحيفة الجريدة، نتابع منها تقديم الجولة الأولى من الدوري والجريدة الكويتية، وفيها النسخة 65 للممتاز انطلق بقمة مبكرة الكويت والعربي القادسية يحل ضيفا على الفحيحيل اليوم. في العراق، سأل الكاتب صحيفة الصباح عمار ساطع: هل تعيش أنديتنا الرياضية في ترف رياضي زائف؟ بمعنى آخر، يضيف الكاتب أن أنديتنا تعيش في زمن بحبوحة تصرف من خلال المليارات، ولا يوجد ما يمكن أن نسميه أزمات مالية. الكاتب يضيف: لكن الحقيقة هنا كل ذلك هو ترف زائف مخفي، يظهر فجأة وينتهي مع والوهلة ترتبط في فترة نهاية الموسم، تبدأ مع فترة التعاقدات والانتقالات الصيفية تارة والشتوية تارة أخرى. المزيد من التفاصيل تبع سويا. للأسف الشديد، فإن إدارات الأندية الرياضية تعيش في تناقضين مختلفين في آن واحد، وهو أنها تدعي امتلاكها للأموال، وهي في الأصل تواجه مشكلات جمة كونها تغرق في الديون، وتعلن أنها تتعايش مع واقع رياضي احترافي، والصحيح أنها تدفن نفسها بهاوية الهواية. إذا ما أردنا أن نعرف الحقيقة، فعلينا أن نقرأ أعداد الشكاوى المرفوعة من قبل المدربين واللاعبين على إدارات الأندية التي لم تنفذ بنود التعاقدات الاحترافية. وإذا تعمقنا أكثر، فإن أكثر من نصف مبالغ العقود هي لرفع القيمة التسويقية والدعاية فقط، والصحيح أن أغلب العقود كانت من نصيب السماء. تحول إلى الأردن، صاحب الدستور التي سلط الضوء على تعاقد مهم نادي الوحدات من الدستور الأردنية، وفيها الفلسطيني أبو وردة يصل عمان ويلتحق بتدريبات الوحدات. الصحيفة أكدت أن أبو وردة المحترف سابقا في ليبيا يلعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر، كما أن لديه مهارات اللعب خلف المهاجمين. إلى مصر، منها اخترى تحليلا في صحيفة الجمهورية بقلم دكتور طارق الأدور ماذا قال فيه

مصرية وفيها. جاء في العنوان بيراميدز يتصدر فوز دراماتيكي للأهلي وسقوط أول للزمالك. التفاصيل يقول الأدور تشير بداية المسابقة إلى منافسة مفتوحة لكنها تحتاج إلى ارتفاع المعدل التهديفي حتى تصبح أكثر إثارة، خصوصا الجولة الأولى كشف عن تفوق النتائج الدفاعية والحد

ويضع معايير يفترض احترامها لضمان جودة التكوين وخدمة المستقبل، وهي خطوة تستحق التنويه لأنها تأتي في وقت أصبح فيه تنظيم هذا القطاع ضرورة وليس خيارا، بعدما عرف في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في التكوين. ليس مجرد وضع الأطفال داخل الملعب وبرمجة الحصص والمباريات وإطلاق شعارات الاستهلاك الإعلامي، وإنما هو علم وتدرج ومعرفة بخصائص كل مرحلة عمرية إلى جانب التأطير النفسي والتربوي. واصل قراءتنا في إهمال اليوم مع تقرير لافت نقرأ في صفحة الأولى الملحق الرياضي وقلم محمد الرداف من إهمال اليوم المغربية، وفيها الكاتب يسأل: هل ينجح الرهان المغربي أمام ممانعة الإعلام الأردني؟ الكاتب يرى أنه من حق الصحافة الأردنية أن تسأل المدرب الجديد منتخب البادوزاكي وأن تضع أمام مسؤولياته، خصوصا بعد تجربة مونديالية لم تحقق كل الطموحات، لكن تحويل النقاش من كفاءة المدرب ومشروعه إلى جنسيته ومدرسته التدريبية قد يكون مدخلا غير صحي وفقا للكاتب، لأن الملعب وحده هو القادر في النهاية على إصدار الحكم. ختاما مع الجزائر، صحيفة الشروق نشرت خبرا هاما عن قائد المنتخب الجزائري سابقا من الشروق الجزائرية الذي أبها سعودي يريد رياض محرز. الشروق قالت نقلا عن تقارير صحفية أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى مع ممثلي اللاعب، إلى الانتقال إلى أبها يظل خيارا واردا بشدة، لا سيما بعدما أبدى محرز انفتاحا على الاستمرار لموسم إضافي في الدوري السعودي. وصل الختام لكم مشاهدينا الكرام، متابعة أبرز ما جاء في حلقة من خلال مسح الكيوار كود الظاهر أسفل الشاشة. ملتقانا تجدد معكم غدا، في أمان الله وحفظه.

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد،
0: اللاعب يتمنى حضور الجماهير. بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
4: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
3: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
1: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك انه فعلا اللاعب ما كان مركز او ما كان جاهز.
2: لما انتهت المباراة طاحوا اللاعبين من جهد البدن.
3: تعادل بطعم الفوز.
4: الفاول والكرت الاصفر افضل من الادفانتج.
3: الجمهور بدا يتفاعل معك.
0: صح صح، بدا يشتري، بدا يحضر، بدا كذا، وفي حركه.
5: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: هذا البرنامج برعاية

0: أهلا بكم مشاهدينا في موعد جديد من نشرة تواصل، نوصلكم من خلالها إلى أبرز ما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي في قطر وعبر العالم، ونرصد لكم أحدث التفاعلات. أهلا بكم من جديد وإلى العناوين. إنجاز عالمي لقطر، صالح العبادي بطلا لبطولة العالم العسكرية للمظلات. منصة عالمية وجائزة فردية، تألق قطري مستحق في حلبة سبا البلجيكية. ثورة الآلة، روبوتات صينية تكسر رقم يوسين بولت في 100 متر. وفي مثل هذا اليوم، المنتخب الأمريكي لكرة السلة يخطف ذهبية أولمبياد بكين. الذهب لقطر، صالح العبادي بطلا العالم في القفز المظلي العسكري. إذا سطر لاعب فريق الهدف للقفز المظلي بلجنة قطر للرياضات الجوية، صالح العبادي إنجازا رياضيا عالميا جديدا بحصده المركز الأول والميدالية الذهبية فردي سينيور، دقة الوصول للهدف في بطولة العالم العسكرية 48 السيزم بسلوفاكيا. لوحات فنية وأهداف لا تنسى في ضربة البداية. الجولة الأولى من دور نجوم بنك الدوحة افتتحت إذن الموسم بأهداف استثنائية ولمسات سحرية هزت الشباك وأشعلت أيضا المدرجات. نتابع.
1: لدينا الآن رضوان برجاني، السلام رضوان، الله الله

0: البدايات كيفما يجب أن تكون. أسامة
1: لعبت وصلت لدى

بتألق لافت وأداء جماعي قوي، ثلاثي فريق قطر عبد الله الخليفي، جوليان هانسس وماكسيم مارتن يحصدون المركز الثالث في سباق حلبة سبا الشهيرة في بلجيكا. إنجاز مضاعف بتتويج بطلنا عبد الله الخليفي بجائزة سائق اليوم في فئة الـ MGT3. متابعة.

ثنائية نارية في أول ظهور، فران توريس يقود باريس سان جيرمان لافتتاح مثالي في الدوري الفرنسي بأداء لافت وحسم هجوم كبير. وقع المهاجم الدولي الإسباني فران توريس على ثنائية رائعة في ظهوره الأول بقميص البي اس جي ليقود الفريق لتحقيق فوز ثمين ومستحق أمام ران في الجولة الافتتاحية. نتابع.

بداية نارية لترابزونسبور في الدوري التركي، فبثنائية حاسمة بتوقيع النجم محمد صلاح، ترابزون يحصد أول 3 نقاط ثمينة هذا الموسم بعد أداء مميز ومثير أمام فريق باشاك شهيرة.

0: فابينيو يحط رحال في تركيا. البرازيلي فابينيو إذن وصل إسطنبول لتوقيع عقد انضمامه لنادي ترابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحلة مميزة كانت بقميص فريق اتحاد جدة السعودي.
1: Familiar faces waiting for me in Trabzon, and I am on my way. This is her year, Trabzon.
0: والآن مشاهدينا نتحول إلى استفتاء حلقة اليوم عبر الصفحة الرسمية لقناة الكاس في منصة إكس، والسؤال كان: أيوب بوعدي في طريقه نحو مانشستر سيتي مقابل 100 مليون يورو، برأيك هل يستحق اللاعب الدولي المغربي الشاب هذه القيمة؟ إذا 55% رأوا أنه لا يستحق هذه القيمة، مقابل 45% كان لهم الرأي المعاكس. وفي أبرز الردود عن هذا الاستفتاء كان هذا الرد:

0: إذن مشاهدينا مزيد من الأخبار بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
2: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
3: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
1: بإذن الله تعالى نتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
4: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
0: أهلا بكم من جديد. قصة نجاح ملهمة، استثمار كروي يصنع التاريخ في كأس العالم. لم يكن الظهور التاريخي لمنتخب الرأس الأخضر كابوفيردي في مونديال 2026 وليد الصدفة، بل ثمرة تخطيط ودعم استراتيجي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تشافي يفتح صفحة جديدة مع الطواحين، إذ وصل المدرب الإسباني تشافي هرنانديز إلى مقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم تمهيدا لتقديمه رسميا غدا الثلاثاء مدربا للمنتخب الهولندي الأول خلال مؤتمر صحفي مرتقب. نتابع. رونالدينيو بالقميص رقم 10 في الملاعب الإيطالية. بعد سنوات من اعتزاله عاد أسطورة الكرة البرازيلية ورسام البهجة رونالدينيو ليخطف الأضواء عندما ظهر في التدريبات مع نادي رافينا. الروبوتات تتفوق على أساطير الرياضة البشرية. دورة ألعاب الروبوتات الشبيهة بالبشر في بكين جاءت مليئة بالمفاجآت. روبوت صيني يسجل رقما قياسيا في سباق 100 متر ليكسر الرقم التاريخي للعداء الجامايكي يوسين بولت. وأيضا آخر يكسر الرقم القياسي العالمي للوثب العالي متجاوزا رقم الكوبي خافيير سوتومايور. ومع هذه المشاهد الغريبة والطريفة نصل إلى مثل هذا اليوم بعام 2008 عودة فريق الأحلام إلى القمة. نجوم المنتخب الأمريكي بقيادة كوبي براينت، ليبرون جيمس وكريس بول يحسمون الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين بعد مواجهة كانت نارية ونهائي تاريخي لا ينسى كان أمام منتخب إسبانيا. نتابع. Thank you.

وقبل الختام إليكم استفتاء حلقة يوم الغد عبر الصفحة الرسمية لقنوات الكاس في منصة إكس. قنبلة الميركاتو جابرييل مارتينيلي إلى الهلال، برأيك هل سيكون اللاعب أنجح صفقات الصيف في الدوري السعودي؟ الجواب بنعم أم لا، ننتظر تصويتكم وسوف نقوم بعرض أبرز التعليقات مشاهدينا في نشرة يوم الغد. إذن وصلنا لختام نشرة التواصل، موعد جديد يأتيكم يوم الغد في مثل هذا التوقيت. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله. We'll be right back.

وجدي تقدم وجدي الكرة العرضية لكنها تقطع، ما زالت الآن في وسط الملعب، محاولة لصالح النجم تعود من جديد عن طريق الجهة اليمين، عرضية لكن تبعد، عرضية ما كانت بالشكل المطلوب الصحيح من عبد الله عامري، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس. ونحن مشاهدينا الكرام نصل مع حضراتكم إلى آخر 5 دقائق، آخر 5 دقائق نعم في شوط المباراة الأول في عمر الوقت الأصلي. أوشيكبو خاطئة التمريرة، مرتدة للترجي لكنها تعود من جديد، الخطأ ممنوع في توقيت كهذا، الشوط الثاني ممكن تتغير فيه الصورة طبعا بالنسبة للإتوال. هذه كرة الآن من أجل العودة، التعادل في هذه اللقطة، المرور والكرة ما زالت والمحاولة مستمرة، عبد الله العامري يسدد كرة لكن تسديد ضعيفة جدا إلى خارج أرضية الملعب الركنية. إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ركلة ركنية هذه الإعادة. طبعا أغلب الفرص اللي شاهدناها في الشوط الأول للتوال وإن كانت قليلة كلها تقريبا جاءت بنفس الصورة بنفس الطريقة، الكرات الطويلة العالية اللي ضرب فيها دفاع الترجي لكن دون أن تستغل من جانب النجم مشاهدين الكرام، والكرة فيها ركلة ركنية. ركنية الآن للتوال في هذا التوقيت، أشرف بن ضياف على تنفيذين الركلة الركنية للنجم، ركنية تنفذ، الكرة ما تبعد من الدفاع، تبعد من الدفاع، عادت مرة أخرى في الجهة اليمين، كنترول جميل أشرف لكن كان متسللا، كان متسللا أشرف بن ضيف، كان في موقف التسلل اللاعب طبعا السابق مشاهدين الكرام للترجي الجرجيسي من كان خلف الكرة في اللقطة الأخيرة لكنه كان متسللا. أربع دقائق أخيرة في عمر الوقت الأصلي، أربع دقائق أخيرة في عمر الوقت الأصلي، الكل يحضر أكيد في مساء كهذا وفي مواجهة كهذه مشاهدين الكرام من نجوم سابقين للفريقين، صحيح بأنها مباراة في بداية الموسم ليست مباراة تتويج لكن هكذا هو حال ووضع الديربيات والكلاسيكيات في عالم كرة القدم. الكرة الآن والمحاولة عن طريق بلايلي، الكرة تبعد من أمام يوسف بلايلي والكرة فيها خطأ يحتسب، خطأ يحتسب، سلامات إن شاء الله. هذا اللاعب رقم 6 أوشيكبو، بعد تدخل قوي طبعا كان من فلوريان دانهو، شايف الجنب الارتقاء بهذه الطريقة

0: خطأ يحتسب للنجم، خطأ ينفذ، كرة ترسل عالية في الجهة اليسرى لكنها تبعد من جانب دفاع الترجي، تعود مرة أخرى بنفس الطريقة. رايد شيخاوي، شيخاوي لنضال عيفي، نضال كرة في وسط الملعب، محاولة تعود للخلف مرة أخرى، وصلت في وسط ملعب المباراة من محمد الحاج محمود صاحب هدف المباراة الوحيد في هذا الشوط الأول. نقلة إلى رمية تماس، الكرة تتحول إلى رمية تماس للنجم. شوط أول ربما أقرب لأن ينتهي طبعا بهذه النتيجة المسجلة الواضحة أمامنا بنتيجة التقدم بهدف مقابل لا شيء، وسيحاول من خلال لحظاتها المتبقية النجم أن يعود. سيكون أفضل سيناريو طبعا بالنسبة له إذا ما نجح في أن يعود ويعادل النتيجة. اللعب لم يتوقف كثيرا، وبالتالي الوقت اللي راح يقدر كوقت بدل ضائع لن يكون كثير. خيسوس كاستيو، كرة في الجهة اليمين، لمسة لكنها تبعد من الدفاع، والكرة إلى رمية تماس تحول. رمية تماس للترجي مع آخر دقيقة من دقائق الوقت الأصلي للشوط الأول في المباراة. رمية تماس، كرة عادت للخلف. كرة عادت للخلف. كرة عادت للخلف. نضال عطى وقت بدل ضائع لهذا الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، هذه كرة خلف الدفاع، بلايلي العرضية خطيرة لكن الدفاع يتدخل ويبعدها. خطيرة جدا الكرة الأخيرة للترجي. كرة مرة أخرى خلف الدفاع، الكرة الآن والتحرك من جانب حارس المرمى الذي يخرج من مرماه في أفضل توقيت ممكن. الكرة ما زالت خطورتها مستمرة، لم تنتهي بعد. الكرة في هذا المكان والعرضية، يا لغة من لقطة ويا لغة من فرصة ويا لغة من تصدي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية، إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية خطيرة جدا. الكرة الأخيرة طبعا للنجم مشاهدينا الكرام، لكنها ضاعت، لكنها ضاعت. لكن شوف شوف الخروج من أمان الله مميش حارس المرمى الذي خرج في أفضل توقيت ممكن ونجح في أن يوقف هذه الانطلاقة. وبالتالي ضاعت هذه الفرصة على النجم. الكرة تتحول إلى ركلة ركنية، نلعب في دقائق الوقت المقدر كوقت بدل ضائع مشاهدينا الكرام. في الشوط الأول من الكلاسيكو، النجم والترجي والذي يبتسم فيه الشوط الأول لين الترجي، لكن لدينا كرة الآن ومحاولة للإتوال، انطلاقة وتقدم وفرصة من أجل التعادل. الله، لكن الراية والتسلل تحرمان النجم من العودة في نتيجة هذه المباراة. راية وتسلل، الكرة اللي كان خلف أشرف بن ضياف، هذه الإعادة، هذه الإعادة للقطة. المساعد الأول مروان سعد طبعا الذي أشار على وجود الراية والتسلل في اللقطة الأخيرة مشاهدينا الكرام. ريجي كام، نعم الراية كانت موجودة والتسلل كان موجود. وفي هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام مشاهدين متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، السيد هيثم الطرابلسي يطلق صافرة معلنا نهاية شوط المباراة الأول بتقدم الترجي على النجم.
1: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
2: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
3: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
1: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
4: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
5: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
4: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: أتوقع الكل مشتاق لك، هلا بالكشخة، هلا بالزين.
7: عدتوا لاستديو التخمين،
6: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
8: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
7: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
9: 2-1 قطر.
10: بالريان 3-0.
9: 2-2.
6: بسم الله.
4: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
0: شكرا لزميل العزيز خالد قحطاني، شكرا لكباتن كابتن وجدي بصرصار والكابتن حازم حربة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، عودة إلى رادس من جديد، عودة للكلاسيكو بين الترجي والنجم بعد أن كنا قد تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم الترجي بهدف عن طريق محمد الحاج محمود اللاعب السابق للإتوال الذي نجح في أن يعطي الأسبقية بعد مرور ربع ساعة في بداية أحداث اللقاء. مشاهدينا الكرام مع بداية شوط المباراة الثاني السيد كريستيان براكوني يجري 3 تبديلات دفعة واحدة بمشاركة ساندي ميغو وأسامة عبيد وريان غارا، هذه هي الأسماء التي يدفع بها مع بداية هذا الشوط الثاني من اللقاء، بينما يبقى الترجي بنفس الأسماء. طبعا السيد ريجي كام لم يجري أي تبديل مع بداية هذا الشوط الثاني. مشاهدين الكرام كيف ستكون الوضعية في شوط المباراة الثاني، لأن الشوط الأول كانت فيه الأفضلية كبيرة جدا للترجي في السيطرة، في الاستحواذ، في الوصول، كل الإحصائيات تقريبا كانت فيها الأفضلية للترجي، لكن شوط المباراة الثاني الذي ينطلق الآن والذي نأمل من خلاله أن تكون الإثارة أكبر. مشاهدينا الكرام ركنية للإتوال، ركنية للنجم الذي يبدأ ضاغطا، وهذا الطبيعي طبعا بحكم أنه الفريق المتأخر في النتيجة. ركنية للنجم تنفذ عالية والكرة تبعد من الدفاع، تصل في الجهة اليمين. سلامات، هناك لاعب سقط على أرضية الملعب، نعم لاعب سقط على أرضية الملعب من لاعبي النجم. سلامة فيليب لانكونتان على ما يبدو، أو لا هذا كمارا بوبكار هو الذي سقط في اللقطة الأخيرة. ورد تأتي بين وصيف البطولة التونسية في الموسم الماضي، الترجي وبين صاحب المركز السابع بطموحات الانطلاقة القوية في بداية المشوار. هذا هو الهدف طبعا من خلال المباراة الأولى في بداية كل موسم لأي فريق، الثلاث النقاط والفوز ولا غير ذلك. أسامة عبيد أحد الأسماء المهمة في خيارات براكوني الذي يدفع به طبعا مبكرا، والنجم يبدأ ضاغطا في هذا الشوط الثاني. الكرة تبع من جانبي رائد الشيخاوي والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس تبعد من الشيخاوي، كرة فيها رمية تماس للنجم تنفذ الكرة من جديد إلى رمية تماس أخرى. البداية في شوط المباراة الثاني ليست شبيهة على الإطلاق بالبداية اللي كانت في شوط المباراة الأول، لأن ما يحدث الآن هو العكس تماما. فالترجي هو من يتراجع، يحاول أن يحافظ على تقدمه في النتيجة، لأنه يدرك بأن النجم سيبدأ الشوط الثاني بهذه الصورة وبهذه الطريقة. تمريرة ومحاولة لكنها تقطع، تعود الآن مرتدة بليلي من أضاع ركلة الجزاء في شوط المباراة الأول، يحاول لكن تبعد من يوسف بليلي والكرة فيها خطأ للإتوال، خطأ للنجم. موسم ماضي مشاهدين الكرام البطل فيه كان النادي الإفريقي، بعد سنوات عجاف منذ آخر مرة كان بطلا فيها في موسم 14-15، تلك المرة الأخيرة التي كان فيها النادي الإفريقي بطل، وبالتالي انتظر طبعا كثيرا حتى يعود من جديد أحد كبار القوم هنا في تونس ويعرف الطريق الذي يناسبه وهو طريق البطولات وطريق الأمجاد. بالتأكيد كرة في وسط الملعب بتعود للخلف للنجم، كرة في وسط ملعب المباراة. ديخيتي لمسة للأمام، انطلاق الآن وتمريرة في هذا المكان، محاولة للتقدم، البحث عن من؟ عن أشرف. أشرف يتقدم، يحاول أشرف التمريرة، الكرة ما زالت ركلة جزاء. الشوط الثاني يبدأ بركلة جزاء، بركلة جزاء للنجم كقرار أول من هيثم الطرابلسي. النجم بدأ ضاغطا في شوط المباراة الثاني، وبالتالي من هذه اللقطة في هذا المكان الضيق في المنطقة المحظورة العرقلة، وبالتالي على مرأة طبعا من حكم المباراة الذي كان قريب وقريب جدا، وبالتالي ركلة جزاء تحتسب الآن. عزمي غومة اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي هو من سقط في هذه اللقطة وهو من تسبب بركلة جزاء. ركلة جزاء إذن، حكم المباراة سيد هيثم الطرابلسي طبعا ينتظر، هناك حديث من الفار من ساغروكوفيتش حكم الفار يتحدث الآن مع الطرابلسي، خلينا نشوف. هل سيتم التأكيد على القرار؟ هي ركلة جزاء، يثبت القرار، هي ركلة جزاء، يتقدم لها أشرف بن طيب لأن يعيد النجم من جديد في هذه المباراة. أشرف من نقطة الجزاء قد تكون العودة، من أقرب مكان للشباك، من أقرب مكان للمرمى، يتقدم الآن أشرف بن طيب وعارس المرمى. أمان الله مميش، هل تصبح 1-1؟ هل يعود النجم؟ سنشاهد الآن اللقطة الأكثر إثارة في بداية الشوط الثاني. الله، النجم لا يموت في الكلاسيكو، النجم لا يموت في الكلاسيكو، يعود ويشعل رادس، يعود ويشعر رادس أجواء الكلاسيكو. هكذا تأتي في شوط المباراة الثاني، تقدم أشرف وعاد الإتوال من جديد إلى واجهة الكلاسيكو. 1-1 مشاهدين الكرام في ركلة جزاء هي الثانية في هذا اللقاء. الأولى كانت للبلايلي لكنه أضاعها. أشرف لم يضيع اللحظة التي يضع فيها بصمة الحب الأولى لدى جماهير سوسة. اللاعب القادم من الترجي الجرجسي يعيد لتوال اللقاء. ها نحن نعود مرة أخرى مشاهدين الكرام إلى نقطة البداية. 1-1 الموسم الماضي مباراة الدور الأول انتهت 1-0 للترجي، ومباراة الدور الثاني شهدت طبعا تعادل، كان بنتيجة سلبية، تعادل السلبي. انطلاقة للترجي، كرة في الجهة اليمين، مرور وتقدم وكرة عرضية، لكن الكرة تبعد من جانب الدفاع، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لصالح الترجي. شوف الكرة السريعة طبعا وردة الفعل ومحاولة العودة من جديد، لكنها أجواء، ويا لها من أجواء في الملعب الأولمبي برادس، أجواء يملأها الصخب الكبير جدا هنا في هذه المباراة مشاهدينا الكرام. كرة تنقل في الجهة اليمين، محمد بن علي، لمسة للأمام لكن كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس للتوال أو رمية تماس للترجي، رمية تماس نفذ بعد هدف التعادل. طبعا نشاهد هذه الصورة ونشاهد هذه الرغبة من جديد للترجي لأن يعود مرة أخرى في هذا اللقاء. 1-1 النتيجة الواضحة أمامنا والمسجلة أمامنا، حضرت لآخر مرة في الكلاسيكو في موسم 21-22، المرة الأخيرة التي انتهت فيها هذه المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي. ركنية أو من مكان أجمل من الركنية، خطأ يحتسب للترجي، على تنفيذ حمزة رفيعة، لاعب اللي كان عنده تجربة طبعا في إيطاليا مع ليتشي، هو الذي يتقدم لتنفيذ هذا الخطأ من هذا المكان. خطأ للترجي، مرة أخرى كرة في هذا المكان الخطير جدا. الإتوال يريد أن يحافظ بالتأكيد على هدف العودة على التعادل. خطأ من مكان خطير جدا للترجي، الخطأ ينفذ، كرة ترسل

يعني الظهور بصورة أفضل، وضع النقاط على الحروف، لذلك شاهدنا النجم يبدأ شوط المباراة الثاني بصورة مختلفة تماما. الشوط الأول انتهى، لكن الحكاية في رادس لم تنتهي، لم تغدى جماهير الترجي التي تشعل المدرجات تهتف للدم والذهب وكأنها تقول للاعبيها نحن هنا وأنتم لا تلعبون وحدكم. هكذا المنظر وهكذا كانت الصورة التي ظهرت فيها جماهير الترجي في مدرجات ملعب رادس. مشاهدين الكرام، سلامات اللاعب اللي سجل هدف التعادل للإتوال اللي هو طبعا أشرف بن طيب من ركلة جزاء. كرة ترسل في الجهة اليمين للترجي الذي سرعان ما عاد بعد أن استقبل هدف التعادل، وهنا أتحدث طبعا عن عودته لاستحواذ للسيطرة للرغبة من جديد في أن يتقدم في نتيجة هذا اللقاء. كرة مرة أخرى عند محمد بن علي، يتقدم بن علي ينطلق، لكن التغطية موجودة من جانب دفاع النجم. كرة للأمام، تمريرة، انطلاقة ناحية سانديميغو اللاعب البديل طبعا اللي بدأ في هذا الشوط الثاني والذي يريد أن يثبت بأنه الخيار الأنسب في خط المقدمة لبراكوني. كرة بتعود في وسط الملعب للترجي. 58 دقيقة أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء، والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله. 1-1، 1-1، كرة وتقدم وتمر الآن للنجم، مرور بهذه الطريقة والتسديدة، لكن الكرة تصطدم في أحد مدافعي الترجي في فرصة خطيرة خطيرة، في فرصة خطيرة جدا كانت، لكنها عادت مرة أخرى مرة أخرى. أشرف يقدم مباراة كبيرة بمر الكرة في هذا المكان للإتوال. ما زالت الخطورة مستمرة، البحث عن الكرة العرضية. يا له من شوط، يا له من شوط، يا له من شوط، يا له من شوط. هذا الشوط الثاني، كرة للنجم من جديد مرة أخرى بنفس الطريقة، التقدم والكرة العرضية، الكرة فيها خطأ يحتسب، لمسة اليد في اللقطة الأخيرة. طبعا تقدم كان عن طريق وجه كشريدة، والكرة تتحول الآن إلى خطأ من هذا المكان عند دقيقة 60. ما زال أمامنا متسع كافي وكبير جدا من الوقت، عندنا نصف ساعة بالتمام والكمال في الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. خطأ للإتوال، كرة تنفذ عالية لكنها تبعى من جانب دفاع الترجي. مرة أخرى عادت في الجهة اليمين دائما عند محمد بن علي، يعيد الكرة بن علي، عملية تحضير وبناء الهجمة لصالح الترجي. صبري بن حسن، الكرة لي من الله مميش صحراوي، تمريرة خاطئة، الدقة في التمرير، الكثير من التمريرات الخاطئة. هذه كرة، الله، النجمة عادت لتتلألأ من جديد، النجمة عادت لتضيء سماء الملاعب التونسية من جديد.
أسامة عبيد، أسامة عبيد يضيف الهدف الثاني للإتوال، للإتوال الله يا أسامة عبيد على الكنترول، وقبل ذلك التمريرة من أشرف، أشرف أشرف أشرف الذي مرر كرة بهذه الطريقة الجميلة والكنترول، وأسامة عبيد يشعل لكلاسيكو التونسي بهدف ثاني، كنترول ولا أجمل.

كنترول ولا أروع. والنهاية كان لابد أن تكون بهذه الصورة، 2-1 للإتوال، كانت 1-0 للترجي، لكن يتغير كل شيء، يتغير كل شيء، يتغير كل شيء في شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. نعم، هذا هو براكوني، براكوني المدرب الفرنسي الذي كان يعرف جيدا بأن شوط المباراة الثاني ربما تكون فيه الصورة مغايرة ومختلفة تماما. الغد جاء، لكننا ننتظر ننتظر ننتظر ننتظر التأكيد على صحة القرار من عدمه، على صحة الهدف من عدمه. لحظة من اللحظات الفارقة في شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام.

الغدف صحيح، الغدف صحيح، نعم الغدف صحيح، والنتيجة هي نتيجة التقدم الآن للنجم الذي يقلب الطاولة في شوط المباراة الثاني من 1-0 إلى 2-1 إلى 2-1 مشاهدينا الكرام. لكن تمريرة إلى من تمريرة من أشرف، وكنترول، ويا له من كنترول من أسامة عبيد البديل الذي ينجح في أن يضيف الهدف الثاني في اللقاء، والنتيجة تصبح الآن 2-1 للنجم الرياضي الساحلي. الدور جاء الآن على الريدي كامب، يستعد لإجراء ثلاث تبديلات دفعة واحدة، ثلاث تبديلات دفعة واحدة سيجريها السيد ريدي كامب. لكن التمريرة ساحرة، التمريرة ساحرة، التمريرة باغية يا أشرف، باغية يا أشرف. شوف الكرة اللي وضعت طبعا أسامة عبيد في مواجهة مباشرة وصريحة أمام المرمى، ولم يكن بالإمكان أن يضيع فرصة كتلك وأن يحرم النجم من التقدم في النتيجة. 2-1 مشاهدين الكرام في شوط المباراة الثاني، بعد أن كانت 1-0 في شوط المباراة الأول. كرة تنقل للأمام، وصلت الآن مرة أخرى عن طريق إيميغو، لعب البديل طبعا اللي شار قبل لحظات في شوط المباراة الثاني. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، رمية تماس للنجم. هناك ثلاث تبديلات قادمة يستعد لإجراءها ريدي كامب، المدرب القديم الجديد للترجي على المنطقة ككل طبعا السيد ريدي كامب المدرب الروماني. ثلاث تبديلات ستأتي الآن. كرة فيها خطأ يحتسب، خطأ يحتسب، كرة تنقل للأمام محمد بن علي، لكن تبعد من أمامه، والكرة فيها رمية تماس مرة أخرى الآن، فيها رمية تماس مرة أخرى. عندنا الأسماء اللي تشارك، عبد الرحمن كانوتي الإيفواري، وعندنا 18 طبعا معز الحاج علي، وعندنا اللاعب رقم 19 أشرف الجبري. هذه هي الأسماء التي يدفع بها السيد ريجي كامب، التي يدفع بها ريجي كامب. هذه كرة للترجي تنقل للأمام، لكن الكرة ما زالت، والكرة تبعد من جانب الدفاع، تبعد من جانب الدفاع. هذه الإعادة، الكرة فيها ركنية، ركنية لصالح الترجي. 66 دقيقة في شوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام، الأجواء مشتعلة هنا في رادس. الكرة الآن مرة أخرى تعود في الجهة اليمين، البحث عن الكرة العرضية، المرور عن طريق كوناتي، يحاول يمرر، لكن التغطية موجودة موجودة موجودة من جانب دفاعي النجم، والكرة المرتدة خطير جدا لتوالفي الكرات المرتدة. أسامة عبيد يغسل كرته في الجهة اليسرى، أشرف بومبياف نجم من نجوم هذه المباراة، يحاول أشرف يحتفظ بالكرة، يعيدها مرة أخرى لأسامة عبيد صاحب الهدف الثاني في اللقاء، والذي يعيدها بدوره للدفاع. كرة عادت من جديد، أوشيكبو في وسط الملعب، دياخيتي، كرة من جديد في الجهة اليسرى، لمسة للأمام، وكرة في هذا المكان، لكن الكرة تبعد من جانب الدفاع. فيها فيها فيها كان فيها راية، كان فيها راية. 2-1
ترجي طبعا اللي أعلن منذ يومين نفاذ الاشتراكات السنوية بالكامل اللي تم تخصيصها للجماهير التي تخول لجمهور الترجي متابعة مباراة الترجي محليا قاريا، وهذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب، بل هذا الطبيعي، هذا الطبيعي لما يتعلق الأمر طبعا به الترجي وجماهيره. الدقيقة 68 مشاهدين الكرام، ريجي كامب في أول مباراة له بعد العودة، طبعا كان مع مين قبل أن يحط الرحال في الترجي؟ كان مع سيد البلد، مع الهلال هناك في السودان، مدرب عنده يعني ما يكفي من التجارب الطويلة، تجارب الطويلة مع الهلال السعودي، مع الوحدة الإماراتي، مع، وبالتالي أكيد بأن ريجي كامب يأمل في أن يكون الوضع مغايرا، مغايرا في قادم اللحظات، وأن لا تستمر الأمور بهذه الطريقة. في لعب قادم على مستوى التبديلات للترجي، هذا هو المنظر المعتاد، هذه جماهير فريق الدم والذهب، هذه جماهير الترجي التي تشعل الأجواء هنا في رادس مشاهدينا الكرام، والتي تبحث بالتأكيد من خلال هذا الموسم عن استعادة عرشها على كرة القدم التونسية بعد أن فقد في الموسم الماضي وذهب للنادي الإفريقي. بينما في المقابل النجم يريد أن يستعيد فريقه، وبينهما كلاسيكو لا يعترف بالبدايات ولا بالنهايات، وإنما يعرف فقط بمن يملك كلمة الفصل. بكل تأكيد هذه كرة ومحاولة الآن للترجي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب ركنية، إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى ركلة ركنية. 2-1 مشاهدين الكرام، متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، هذا لقاء لا يأتي في نهاية الموسم، هذا ليس نهائي كاس هنا في تونس، هذا كلاسيكو يأتي في بداية الموسم. كل هذا وأكثر، وكل ما تشاهدونه بالتأكيد يأتي مع بداية المحطة الأولى ومع بداية المشوار بالنسبة للترجي وللنجم مشاهدين الكرام. في تبديل قادم، في تبديل قادم، للترجي ثمانية راح يغادر حمزة، رفيع يغادر، واللاعب الذي يأخذ مكانه هو مايل فرنانديز. كرة الآن من جديد تنقل للأمام، سقوط على أرضية الملعب ومطالبة بركلة جزاء، لكن لا وجود لشيء. إذن أربع تبديلات من جانب الترجي، وثلاث تبديلات في الجانب الآخر، ثلاث تبديلات في الجانب الآخر. هذه الإعادة وهذه الكرة الآن، ولمسة للأمام والتسديد، لكن الكرة تصطدم في أحد مدافعي النجم. الترجي يعود ليضغط من أجل أن يعود مرة أخرى من أجل هدف التعادل. بكل تأكيد في قادم لحظات هذا اللقاء التي لن نشاهد من خلالها سوى الإثارة والتشويق والندية، بكل تأكيد بعد وصولنا الآن إلى آخر 19 دقيقة في الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، لشوط المباراة الثاني. هذه الإعادة طبعا، سلامات، لعب ساقط على أرضية الملعب،
سلامات إن شاء الله حين يلتقي الترجي والنجم، فأن التاريخ يدخل الملعب والذاكرة تفتح دفاترها، وتونس كل تونس تعرف أن موعدا مع واحدة من أعظم حكايات الكرة التونسية قد حان، قد حان. نعم مشاهدين الكرام، في تبديل قادم 24 يوسف بشر راح يشارك، في هذه اللحظات وعندنا طبعا اللاعب الذي غادر أرضية الملعب والصحراوي مروان. اثنين واحد، كرة تنقلية على الأمام، تعود من جديد عند حارس المرمى. هذه النتيجة طبعا 2-1، يعني آخر خمس أو آخر سبع مباريات لم ينجح لتوال من أن ينتصر، لكن نبقى مع هذه الكرة، الكرة للأمام، يا لها من فرصة، يا لها من لقطة، يا لها من عودة، يا لها من عودة، يا لها من عودة. فريق الدم والذهب مرة أخرى عاد للقاء 2-2. الترجي يعود، الترجي يعدل النتيجة. معز الحاج عليم هو الذي يعيد الترجي من جديد من كرة شبه ميتة، شبه منتهية، لكن بالرغبة والإصرار وبالعزيمة ينجح في هذا التوقيت معز الحاج علي أن يسجل هدف التعادل. 2-2 في غادة الكلاسيكو التونسي الكبير، عاد مرة أخرى الترجي من جديد عن طريق معز الحاج علي البديل. 4 أهداف في هذا اللقاء، بداية تليق بالكبيرين، بداية تليق بكرة القدم التونسية. نعم، هذه البداية لنشاهدها في هذا المساء مشاهدين الكرام، في الوقت اللي كنت أتحدث فيه وكنت أريد أن أعود به مع حضراتكم إلى آخر انتصار للترجي أو للتوال للنجم على الترجي، لكن الترجي سرعان ما عاد وسرعان ما عدل النتيجة، وبالتالي 2-2 في مباراة التغيرات وفي مباراة التقلبات على مستوى نتيجة هذا اللقاء. الكرة في الجهة اليسرى للترجي من جديد، عرضية والرأسية، لكن الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الآن التبديل القادم عن اللاعب رقم 14 ناجح فرجاني هو اللاعب الذي يستعد للمشاركة. سلامات إن شاء الله، سلامات للاعب اللي ساقط على أرضية الملعب، سلامات للاعب اللي ساقط على أرضية الملعب، يقوم بالسلامة. 76 دقيقة مشاهدين الكرام، متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، الجولة الأولى من الدوري التونسي، النجم والترجي 2-2، التعادل الإيجابي، هل يكتفي كل فريق بنقطة مع بداية هذا المشوار ومع بداية هذا الموسم، أم أن الصورة قابلة لأن تتغير في أي لحظة من لحظات هذه المواجهة؟ تعادل 2-2، على فكرة آخر مرة انتهت هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي 2-2، كانت منذ وقت طويل جدا طبعا من الآن، وبالتحديد في موسم 2013-2014 آخر مرة انتهى الكلاسيكو فيها بالتعادل الإيجابي 2-2. هناك إذن لاعب ساقط على أرضية الملعب من لاعبي النجم، بالسلامة، شوف الإعادة،
لهذه الكرة الخطيرة جدا، كانت خطيرة جدا.

هذا ريجي كامبا في فترة ولاية ثانية بالنسبة له كمدربا للترجي.

عمر رغومة إذا يغادر أرضية الملعب لتلقي العلاج اللازم. وهناك تبديل قادم أيضا للنجم، الكرة فيها ركلة ركنية، كرة فيها ركلة ركنية الآن للترجي. إذا ناجح فرجاني مشاهدينا الكرام هو اللاعب الذي يشارك، ناجح فرجاني هو اللاعب الذي يشارك في هذا اللقاء. ركنية عن طريق معز الحاج علي صاحب هدف التعادل من جديد مرة أخرى. ركنية لصالحهم، الترجي تنفذ عالية والكرة تبعى من جانب الدفاع، تعود في وسط ملعب المباراة والتسديدة قوية لكنها بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب. خمس لاعبين خلدوا أسماءهم في كلاسيكو النجم والترجي على مر تاريخ طويل، كثير من الأسماء نجحت في تخليد أسمائها. من منا ينسى شكري الواعر الحارس الأسطوري السابق للترجي، هو أكثر اللاعبين مشاركة في هذا الكلاسيكو 25 لقاء. سوبير بيا صاحب هدف لا ينسى في تاريخ مواجهات الفريقين. الباكورد الكرة الآن والكرة تبعد من جانب الدفاع في ظل الحديث عن واحد من أساطير الإتوال. كرة كانت خطيرة لكنها الآن عند حارس المرمى. سجل هدف باكورد تاريخي، نعم زبير بيا في هذا الكلاسيكو من أجمل الأهداف اللي سجلت أكيد. هذه كرة الآن إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماشي. تأثير المجهود البدني على اللاعبين مع بداية الموسم، دون أن ننسى طبعا عمر ساني السنغالي الذي أهدى لقب الدوري التونسي للترجي موسم 2001-2002 في الوقت بدل الضايع، هدف حاسم المباراة اللي كانت هنا طبعا في رادس، والتي أهدى من خلالها ساني اللقب في ذلك الموسم للترجي. أكايشي أيضا، مايكل إنرامو النيجيري النجم السابق للترجي، واحد من أكثر لاعبين محترفين طبعا اللي سجلوا أيضا في هذا الكلاسيكو. في لاعب قادم الآن وفي تبديل آخر في العشر الدقائق الأخيرة، العشر الدقائق الأخيرة في شوط المباراة الثاني. مرور وانطلاق الآن وتمرير الأمام، لكن الكرة تعود لحارس المرمى. الخطأ ممنوع من قلب الكلاسيكو. شيخ لاندية يقول كلمته من قلب الكلاسيكو. شيخ لاندية الترجي يقول كلمته في خطأ فادح من حارس المرمى. صبري بن حسن يخطئ خطأ فادح في آخر عشر دقائق. معز الحاج علي يتألق، يتوهج البديل بهدف ثالث. هذه الإعادة لهذه الكرة. كنت أقرب يا صبري. الخطأ مرفوض أمام معز الحاج علي، أمام الترجي. الهدف الثالث يسجل. 3-2. أخطأ في هذا المكان. معز كان أقرب من أي وقت مضى، كان أقرب من أي لحظة مضت أمام هدف ثالث يسجل للترجي. 3-2. يأتي الآن التقدم مرة أخرى بعد أن كانت 2-2. يا له من شوط ويا لها من بداية في هذا الموسم. أحمد زرقاتي يشارك 22، يشارك الآن في هذه اللحظات. مباراة مثيرة في الشوط الثاني، 3 أهداف مقابل هدفين. إذا كنت تعتقد
بأنها انتهت فعليك أن تراجع حساباتك. فليتوال ربما ينجح في أن يعود، وربما هناك فيها هدف رابع. كل السيناريوهات واردة في هذا اللقاء. هذه هي الإعادة. طبعا الأخطاء جزء لا يتجزأ في عالم كرة القدم، لكن هذا خطأ يرتكب طبعا من صبري بن حسن، ما كان منتظر ولم يتوقع بأن تسير الأمور بتلك الطريقة بتلك الصورة، وبالتالي النتيجة الآن تصبح 3-2. ما بين تقدم الترجي وما بين عودة الإتوال وتقدمه، وما بين عودة الترجي من جديد للتقدم، نحن في حضرة الكلاسيكو التونسي، نحن في حضرة الأجواء الكبيرة في كرة القدم التونسية. مشاهدينا الكرام، رمية تماس، محمد بن علي، كرة طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس عند دقيقة 85 في عمر اللقاء. ماذا عساه أن يفعل كريستيان براكوني المدرب الفرنسي؟ عندنا أسماء كثيرة طبعا على مستوى الفرنسيين تواجدوا مع الكرة التونسية، لكن لا يوجد بالتأكيد من هو أهم من روجر لومير الذي لديه ارتباط تاريخي بكرة القدم التونسية، ودرب الفريقين بالمناسبة، دون أن ننسى بأنه المدرب الذي قاد نسور قرطاج لللقب الإفريقي الوحيد، كان ذلك هنا في رادس في 2004 على المغرب، هدفين سانتوس والجزيري من أهدو تونس اللقب الوحيد في بطولة كأس الأمم الإفريقية. براكوني يتأخر أمام ريجي كامب حتى اللحظة. كرة قليلة أمام طويلة، محاولة في وسط الملعب تعود من جديد في اليمين، لكن الكرة إلى رمية تماس. رمية تماس يتحول الآن. رمية تماس لصالح الإتوال، لصالح النجم الساحلي. 3 أهداف مقابل هدفين هي النتيجة المسجلة أمامنا. كرة إلى ركلة ركنية. 3-2 هذه النتيجة التي سجلت حضورها المرة الأخيرة للترجي، وكانت في موسم 2017-2018 في الجولة رقم 18 آنذاك، وها هي تسجل حضورها الثاني في هذا المساء، لكن ليس بعد. ركنية تنفذ عالية والرأسية، لكن الكرة تبعد. رمية تماس، يضغط الإتوال، يضغط النجم من أجل هدف التعادل، من أجل العودة إلى سوسة بنقطة. كرة فيها خطأ. هذا أوشيكبو من كان خلف الكرة في اللقطة الأخيرة. الدقيقة 87 في عمر اللقاء، إنها اللحظات الأكثر إثارة مشاهدينا الكرام. في بطاقة صفراء تظهر على حارس المرمى أمام الله مميش. كرة تعود من جديد لي على الأمام، لكنها الآن في وسط ملعب المباراة لصالح النجم. ميغو، كرة طويلة، أقرب لي أمان الله مميش، ينجح في أن يصل إليها قبل الجميع. 3 دقائق أخيرة في الوقت الأصلي لي الشوط الثاني من اللقاء مشاهدين الكرام. في كل لحظاته كان مثيرا جدا. أسامة عبيد، خطأ
يحتسب سلامات إن شاء الله. هناك لاعب ساقط من جانب أو لاعبين على أرضية الملعب من جانب النجم. هذا كوناتي الذي تدخل على أسامة بهذه الطريقة، وبالتالي الكرة فيها خطأ كان موجود. خطأ وسلامات إن شاء الله لي اللاعبين الاثنين اللي ساقطين على أرضية الملعب طبعا من جانبي النجم. دقيقة واحدة قبل النهاية. هذا جمهور الترجي، هذا جمهور الترجي الذي يجدد الحب والوفاء ويجدد العشرة الطويلة مع معشوقه، مع الترجي، مع فريقه الذي لا يمكن على الإطلاق في مختلف الظروف أيا كانت الظروف. هذا هو جمهور الترجي الذي يملأ المدرجات والذي بالتأكيد يحتفل بلحظته الخاصة مع بداية هذا الموسم وهو يقترب من النقاط الثلاث الأولى، من الثلاث النقاط الأولى في انطلاقة الموسم الكروي الجديد. خطأ، خطأ يحتسب للنجم أسامة عبيد. كرة تنقل في الجهة اليمين، رمية تماس. إذا كانت القمة الأولى في هذا الموسم بكل هذا الجمال وبكل هذا الإبداع وبكل هذه الندية يا تونس، فماذا عن باقي قمم الموسم؟ الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. 6 دقائق يضيفها حكم المباراة السيد هيثم الطرابلسي كوقت بدل ضائع لشوط المباراة الثاني. هذه الإعادة و التدخل طبعا كان من بوبكر كمارا. دقيقة مرت من أصل 6 دقائق. هل يحافظ الترجي أم أن النجم يعود؟ سنشاهد، سننتظر، نتابع، نراقب. كرة في وسط الملعب فيها خطأ يحتسب للترجي. ريجي كامب العائد من جديد، أجمل عودة بالنسبة له أن يبدأ هذه البداية. كرة تنقل في الجهة اليمين، محمد بن علي يحتفظ بالكرة لكن الكرة طالت والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. هذا هو براكوني. خطأ يحتسب لي النجم. شايف تدخل طبعا اللي كان في اللقطة الأخيرة والكرة فيها خطأ للنجم الرياضي الساحلي. كرة تنقل في الجهة اليسرى بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، تحولت ركلة مرمى، تتحول لصالح الترجي. 3 دقائق أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، كل ما يفصلنا عن نهاية أحداث هذا اللقاء. كرة إلى ركلة مرمى، مميش
الكرة بتعود لمسة لي على أمام، انطلاقة وتقدم بهذه الصورة، لكن التغطية من جانب الدفاع، وقبل ذلك طبعا كانت الراية موجودة والتسلل كان موجود، الراية كانت موجودة والتسلل كان موجودا أيضا على أشرف الجبري، على أشرف الجبري. هذا هو، كرة خلف الجهة اليمين للنجم تعود في وسط ملعب المباراة. كشريدة يتقدم، كشريدة ينطلق، كرة خلف الدفاع، فرصة ما زالت، الله على هذه اللقطة، الله، لكن الراية الراية الراية والتسلل، وقبل الراية والتسلل مميش أمام الله، مميش الذي خرج بهذه الطريقة، شايف التمريرة، يلغى من فرصة في آخر اللحظات للتوال في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، كرة بتعود في الجهة اليسرى الآن، طالت على أسامة عبيد والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للترجي، رمية تماس، هذا هو سيد هيثم الطرابلسي، أسامة عبيد يرسل كرة لكنها بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس، تحولت على بعد دقيقة واحدة، على بعد دقيقة واحدة ليس أكثر من ذلك مشاهدينا الكرام، قبل نهاية أحداث هذه المواجهة. رمية تماس للتوال في فرصة أخيرة قد تكون من أجل إدراك التعادل. نجح فرجاني، رمية تماس نفذ لكنها تبعد مرة أخرى في الجهة اليسرى، أوشيغبو، التغطية موجودة من جديد في وسط الملعب والكرة فيها خطأ يحتسب الآن. هذا طبعا محمد الحاج محمود في هذه اللحظات مشاهدين الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، صافرة نهاية شوط المباراة الثاني واللقاء لأجمل بداية للموسم الكروي في تونس. الترجي يبقي النقاط الثلاث هنا في العاصمة.

0: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
1: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
2: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهة البدن.
3: تعادل بطعم الفوز.
4: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
5: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
0: صح. صح. بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
6: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
7: هذا البرنامج برعاية

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
4: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق، إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
3: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
5: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
6: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
7: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهة البدن.
8: تعادل بطعم الفوز.
9: بالفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
10: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
11: صح
10: صح، بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
3: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعاية

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض
2: على الداخل وحطها بالي. لا أعلمك يا جوفاني ولكنك تعلم. أمر غريب، أمر غريب، كمية الفرص الضائعة محظوظ فيها بورخة، لأنه شوف نظرة عيونه. لا أنا ما حسبت حساب كل هذا، نظرة عيونه بورخة خيمينيز، أنا ما حسبت حساب كل ذلك. هذه عرضية وصلت، السلام موجود، لا يسجل الأهلي، ومن 60 لقاء سيكون هذا اللقاء رقم 18 اللي الأهلي لا يسجل في مرمى نادي السد. تاريخيا في مواجهاتهم على مستوى بطولة الدوري سيكون اللقاء رقم 18 إن لم يسجل، وسيكون الكلين شيت رقم 18 بالنسبة لنادي

واضحة متسلل لكن خذوا هات بالكعب، هذه كرة لكنها ضاع، تسلل عيني عينك. سعود أحمد، سعود أحمد موضوع الويت، لكن إذا أنا شفته من مكاني فسعود لا شك يعني واضحة واضحة. هذه كرة ميشيل فلاب تلعب عالية رأسية، مرت وصلت لدى إكسباسيتو، إكسباسيتو ممتاز جدا، إكسباسيتو يحاول يقاتل على كرته، الكرة لا زالت يبحث الآن، يلعب الكرة العالية لمين؟ لصهيب، طالت على خطأ على صهيب جنا، خليني أعطيك الأرقام على السريع. السد من 59 لقاء الماضيين، اليوم 60 لقاء، فاز 40، تخيل 40 مرة على النادي الأهلي، وفاز الأهلي في 5 مناسبات من أصل، يعني مع لقاء اليوم من أصل 60 لقاء في بطولة الدوري، وتعادل في 14 مرة. سجل السد تاريخيا 153 هدف في مرمى النادي الأهلي، وسجل الأهلي 66 بثلاثة أهداف في اليوم، يصبح أنه السد سجل 156 هدف في مرمى النادي الأهلي، 156 يعني ضعفين وشوي. كرة الآن لمصلحة بيدرو، جوفاني يتدخل غانم بشكل ممتاز، إكسباسيتو ممتازة، ميشيل، جوليان، ميشيل، ميشيل، دفاعات الزعيم تأبى، لا يأبون يأبون يأبون، دفاعات السد هذا إذا شرد، هذا إذا فر منهم. بالنسبة لي لأكرم عفيف، كرة في الجهة، دفاعات الزعيم تتعملق اليوم، وتمريرة لا تمر تعود إلى أحمد رياض ناحية جوليان دراكسلر، جوليان أنيق رشيق، وصلت إلى إريك إكسباسيتو، عرضية عالية ناحية دراكسلر تعود لمصلحة صهيب، صهيب مع ميشيل، فلاب يعيد إلى بنجامين، بنجامين لإريك إكسباسيتو عند دقيقة 70 مشاهدينا الكرام، بنجامين 20 دقيقة على نهاية أحداث شوط اللقاء الثاني، والمواجهة ما بين الفريقين، ولا زال منذ شوط اللقاء الأول السد يتقدم بثلاثية نظيفة على النادي الأهلي، لم يسجل في الشوط الثاني، أضاع الكثير، وكذلك النادي الأهلي يواصل عملية إضاعة الفرص والكرات أمام مرمى نادي السد. رياض، عادت جوليان، صهيب، إدريس، فتوحي عالية ناحية غانم، المنهالي وصلت لدى غانم، هناك راية وتسلل على غانم المنهالي، هذا ما يقوله الحكم ماجد الشمري، وأنا أوافقه الرأي على ذلك، برافو، قرار سليم. حسن يا حسن، كم كنت سعيدا جدا عندما سجل حسن الهيدوس هدفا في كأس العالم، استحق ذلك، استحق ذلك حسن الهيدوس، هاشم علي وحسن الهيدوس أسماء قادمة في تشكيلة الزعيم. كرة مشعل برشم يلعب الكرة الأمامية لبيدرو، رأسية بيدرو، ضغط الموجود، الكرة تعود

0: خطيرة الآن ساسي وصلت إلى الكرة والتسديد، لكن ليست قوية من صهيب جنان، ليست قوية في المكان الذي يتواجد من خلاله مشعل برشم. هاشم علي جاي، هاشم علي يعني جوفاني، حسن الهيدوس يعني يوسف عبد الرزاق، هذا تفسيرها، يعني هاي تفسير التبديلات اللي جاية، يغادر جوفاني ويغادر يوسف عبد الرزاق، إلا إذا عاد هو بعد يشوف شيء ثاني احنا ما نشوفه. رزفان لوشيسكو راح نشوف، اوه راح راح راح راح راح راح وعطاه الكرة لكنها طالت على جوفاني ريكي. يوسف عبد الرزاق، جوفاني على البعيدة يضع واحدة بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب. ماسجل رغم أنه خلوه يسدد ركلة جزاء لكنه أضاح جوفاني، أضاح جوفاني، والكرة تحولت وفرص عديدة جدا من تسديد، من فرص على المرمى، من انفرادات، من ومن ومن ومن جوفاني، طبعا كراته كانت إلى خارج أرضية الملعب. إذا بنفس ما ذكرت، جوفاني إنريكي ويوسف عبد الرزاق هما الاسمان اللذان يغادران. خرعه عباله ما راح يدخل، قال له لا ابيك تعمل حاجه بس معينه، قال له تمام. لان لمح، شوف المدرب، ها شوف المدرب ناداه، قال له تعال تعال تعال تعال تعال يوسف تعال. ها ليش انا افسر لك، لانه ما كان افضل اداء له هذا. واحد ايوب التيهي ينزل الان، عنده يونس وعنده لويس مارتن القادم ايضا من نادي الحيل بعدما كان ايضا قضى موسم مع العربي قبل ذلك. ميشيل افلام ياتي الان، ودراكسلر ايضا يغادر، اذا ساسي دراكسلر وميشيل افلام. يوم شاف يوسف انه ما قدم وطالع لا اسس لا هذا ومضيع ايضا كرات خطيره، قال لك لا تعال بيك، فيك شيء، تبي شيء قلبي، فيك شيء روحي، قال لا انا اموري طيبه، قال له خلاص. اذا ثلاث تغييرات، وهنا لدينا محاوله مرور لكن ايضا تبعد. اذا قلنا الاسماء التي اتت في تشكيله الاهلي، امين الطيهي ويونس حسين و لويس مارتن عنده ايضا ضيف على ذلك طلال علي، وعنده ايضا وليام ايكون، وعنده كذلك حمد منصور، هذه من الاسماء الموجودة في دكة بداء. وهنا لدينا كلاودينيو وتحركاته في الخمسة وسبعين دقيقة، في حين انه السد عنده يونس الحناش مثلا في دكة البدلاء. عودة محمد وعد عنده من اللي ما نزلوا، محمد ناصر، مصطفى طارق، عبد الله، بدر اليزيدي، هذه من الاسماء اللي ما نزلت بالنسبه لنادي السد، لكن بدايه قويه جدا لحامل اللقب، بدايه قويه جدا لحامل اللقب رغم عدم وجود الاسماء الجديده حتى الان. حط تحتها خطين حمر، ايه حط تحتها خطين حمر حتى الان عدم وجود تعاقدات جديدة. هذه كرة هل يقلص نادي الأهلي؟ واحدة ثانية أبو مطالبة، قال لا حط إيده ورا ظهره، قال لا حط إيده ورا ظهره، ولذلك لا يوجد فيها ركلة جزاء. تغيير اتجاه راق جدا. فايف ستار إلى الهيدوس. قال الفار تعال. الفار قال له متأكدين وقف المباراة، قال له وقف المباراة، قال له ما كانت ورا يده. منع كرة من دخول المرمى، ماذا يعاقب عليها القانون؟ ماذا يعاقب عليها القانون؟ ماذا يعاقب عليها القانون؟ راح نشوف الآن، راح نشوف، خلينا نشوف. هذه كانت خارج الجسد، كانت خارج الجسد، خارج الجسد. نعم نعم نعم، هذه عاد ما فيها لف ودورة، هذه واضحة تماما، واضحة تماما. يقول له خليني أشوفها، هل هي رايحة للمرمى؟ قال له فيها تسلل، قال له لا ما فيه لأنه بعلام مغطي. قال له زين، هل هي رايحة للمرمى يعني داخل المرمى ولا طالعة برا؟ ولا طالعة برا؟ هذه عاد أنا ما أدري، داخل المرمى طالعة برا، هل هي لافة؟ أيضا سؤال، هل هي لافة؟ ما أدري، ما أدري. ماذا يعاقب القانون؟ ركلة جزاء لا شك. خلينا نقرأ شفتاه لأنه الصوت ما أدري ما ينسمع.
1: بعد المراجعة
0: لا ينسمع.
1: لاعب رقم خمسة آمن بلمس الكرة بيده، القرار ركلة جزاء.
0: تمام تمام تمام يا يا يا ناصر، تمام يا ناصر. قال كم؟ حبيت حبيت، حلوة حبيت يعني. قال الرقم كم؟ اوكي رقم، هو قصده طبعا على طارق سلمان رقم خمسة. شوف اقول شغلة للحكام بعيدا عن المباراة، انا شوي ملقوف معلش استحملوني، راح اقول شغلة على الحكام. الصوت طالع وهذه في سنتها تقريبا خلينا نقول الثانية الا يعني جديدة، موضوع انك اتي وتقول الكلام للجمهور للاعلام الكل يسمع، صح ولا لا؟ وانت على الفار، هذه خلينا نقول خلينا نسميها خدعة، وانت على الفار خلاص تأكدت من القرار، بينك وبين نفسك، هذه نصيحتي للحكام، انت بيني وبين نفسك راح اقول اوكي اللاعب رقم كذا سوى اللاعب امام اللاعب رقم كذا والقرار كنص قانوني كذا، عشان لما اتي ما ترتبك او تتواهق او تسأل، عرفت شلون؟ يا ليت يسمعوني الحكام ويطبقون هذا الامر. وانت على البار، وانت على البار، عشر ثواني ما راح تاخذ منك وايد، تجهز الكلمة اللي راح تقولها. عموما اكسباسيتو اريك لتقليص الفارق، وحرمان السد من كلين شيت امام مشعل برشم. اكسباسيتو للاهلي، للاهلي يقلص. نعم اوبا مرت مرت، نعم مرت تحت مشعل برشم، مرت من تحت مشعل برشم وسجل من خلالها إريك اكسباسيتو هذا الهدف، هذا الهدف. انظر كيف مرت، انظر كيف مرت. ايوه في عملية الوثب اللي كانت موجودة وضعها اسباسيتو ليسجل اول اهداف العميد هذا الموسم. اسجل العميد، اسجل العميد، اصبح من ضمن الفرق التي سجلت هذا الموسم. العميد سجل، ايه العميد سجل. وإذا العميد سجل، خليني أقول لك الأندية التي لم تسجل في الجولة الأولى حتى الآن. لوسيل لم يسجل أمام الريان لأن خلصت 1-0. الوكرة سجل، قطر سجل 2-2، الغرافة سجل على الشحانية 2-1، فإذا حتى الشحانية سجل. العربي والشمال 2-2، وهي النتيجة التي تكررت في هذه الجولة أكثر من مرة. وعندنا الاتحيل سجل أمام السرية بهدفين مقابل لا شيء. إذن السرية ولوسيل لم يسجلا في الجولة الأولى. هذه الكرة الآن، الريان، الغرافة، الاتحيل والسد، أربع فرق من أصل 12 استطاعت أن تحقق الانتصار في الجولة الأولى. أربعة لأنه في تعادلين، المفروض يكون عندك ستة لكن أربعة. أربعة حتى الآن. هل يعود الأهلي؟ هل يفعل شيء العميد في الثمان التسع دقائق المتبقية من عمري هذه المواجهة؟ هذه الكرة الآن، عناوين البداية، عناوين البداية، ولكل يعني البدايات طبعا مهمة جدا، لكن لسه بدري على موضوع مين في الصدارة، مين راح هذا، مين راح يكمل، مين راح يرجع، لسه بدري. الأهلي الأسبوع القادم سيواجه لوسيل، مباراة مهمة جدا، الساعة 5:15 الأهلي أمام لوسيل يوم الجمعة 28، والسد في نفس اليوم راح يواجه نادي قطر الملك، نعم في نفس اليوم عند الساعة 7:30. هذه مبارياتهم في الجولة الجاية، الأهلي أمام لوسيل والسد سيواجه نادي قطر، في حين أنه في قمم اتحيل العربي، الغرافة الشمال، الوكرة الريان. إذن جولة ستكون جميلة في الأسبوع القادم. بس بالله عليكم أنا كل مرة توضع الكاميرا على الجماهير ما متشقق، أنا وايد مستانس. شوف شوف شوف شوف شوف شوف بالله عليك. واحد يقول ما شفت خير، إي والله ما شفت خير، احسبني اني ما شفت خير. انا وايد مستانس على الجماهير اللي موجودة في هذه الجولة ككل، وفي لقاء اليوم اخصه بشكل اكبر. هذه رأسية كلاو دينيو، مشعل برشم تلقى بطاقة صفراء، احمد رياض ابعدت، نقلت، نزلت، كنترول وتحكم جميل، تمريرة من حسن الهيدوس لكنها طويلة تماما إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. بورخا الظهور الأول له حساباته. بورخا عليك أن تعالج، واحد يقول دفاعيا، والله أنا أقول عليه أن يعالج مسألة الإضاءة. بنجامين بوريجو يسدد كرة قوية من مسافة بعيدة، لكن برافو مشعل برشم على مستوى التصدي والإبعاد لهذه الكرة. انظر إلى التسديدة اليمينية القوية جدا، مشعل برشم أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. عليه أن يعالج مسألة إضاعة الفرص في المقام الأول الأهلي، نعم إضاعة الفرص، عديدة جدا الفرص التي يضيعها النادي الأهلي، عديدة جدا. وكذلك لا ننسى أن السد أيضا أضاع الكثير من الفرص. هذا من جميل رايحة، ها شلها شلها شلها شلها وطار عليها مشعل برشم ليبعدها الى خارج ارضية الملعب. هذه تبديلات رزفان، يونس حناش ومحمد مناعي. اوبا، حلو. حناش، يونس، محمد مناعي بقميص نادي السد بعد ان كان لاعبا لنادي الشمال. محمد مناعي ايضا يخوض لقائه الاول الرسمي، ولا ننسى انه السد فاز بكاس الاحرار لكنه يعني كاس وديه بينه وبين بلديه الجزائر. هذه الكرة أوغستين، كلاودينيو، أوتافيو إلى أكرم مقطوعة وصلت في الجهة اليمنى. هذا مين؟ عدى وراح في الجهة اليمنى، ما شاء الله. هذا حسين، الكرة مرت وعبرت. يونس حسين في الكرة الماضية حاول أن يمر، رمية جانبية، استلام موجود، كرة في المنتصف، عادت لإدريس فتوحي يلعب الكرة الأمامية جميلة جدا، لا زالت الخطورة موجودة لكنها طالت إلى ركلة مرمى. طالت إلى ركلة مرمى. شوف عملية الاستلام والكرة طبعا إلى خارج أرضية الملعب. يطالب بالتمرير، لا يريد الكرة الطولية. الرجل خيمينيز، بورخا خيمينيز، لا يريد كرات طولية. هذا حناش، هاشم علي مرر الكرة، لا زالت لدى حسن الهيدوس. مرور يا عيني على أوغستين سوريا إلى كلاودينيو، طلع لأوتافيو، طلع لأوتافيو، فضل كرم وسدد، لكن يازن نعيم يتصدى لهذه الكرة. هذا إيريك، هذه خطيرة. بوريجو في الجهة اليمنى، يونس حسين يلعب العرضية لكنها لدى حارس المرمى مشعل برشم. انتصار يضع السد في الصدارة بجوار نادي الاتحيل وبأفضلية الثلاثية التي سجلها يصبح السد في الصدارة بنفس فارق الأهداف هدفين لكل فريق. بعد ذلك يأتي الغرافة ثم الريان، يعني لو جبناها تراتبية رغم أنه الجولة الأولى، لكن هكذا سيكون شكل الجدول. كرة في الجهة اليسرى إلى خارج أرضية الملعب. نلعب معكم مشاهدينا عند الدقيقة 90 من أحداث هذه المواجهة، والزعيم طبعا يتقدم في النتيجة. 75 سنة يامال لمية، إن شاء الله يا النادي الأهلي. طبعا هو النادي الأول الذي سيصل إلى 100 عام في سنة 2050. يلا الحياة. ما أدري بيكون نمشي نزحف، الله أعلم. الكرة في الجهة اليسرى عن طريق غانم المنهالي، استلام من بوريجو، عادت مرة أخرى، ركلات تأتي الآن لمصلحة النادي الأهلي. 4 دقائق يضيف حكم لقاء على أحداث شوط اللقاء الثاني بعدما كانت في شوط اللقاء الأول 8 دقائق يضيفها طبعا حكم الواجهة السيد ناصر العقيدي. رزفان أقول لك قصة سريعة سريعة سريعة. في 2019 السد كان سيسبب إغانة هذا الرجل راسمان لوسيسكو، وكان يجيب له بعيد الشر جلطة. ليش؟ في دوري أبطال آسيا كان مدربا هو لنادي الهلال، جمع الهلال في هذا الملعب. خلينا نشوف هذه الكرة الرابع الرابع، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. محمد مناعي، شوف، لا ما في شوف. عموما جاء هو والهلال إلى هذا الملعب وفاز يومها على السد 4-1. كان خروج المغلوب، والهدف والهدف وأمور الهدف بهدفين وقصة يعني. السد في الإياب في الرياض فاز 4-2، وكان في فرصة لنام تايهي لليوم، لليوم أتذكرها. لو سجلها لخرج الهلال على يد السد، وكان رسفان مدربا للهلال. تنفس الصعداء في ذلك التوقيت وفي تلك السنة. هذه الكرة الآن إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، خلاص وصلنا معاكم للنهاية، وصلنا معاكم للنهاية، خلاص يعني ما عاد في مسألة المباراة والنقاط الثلاث مكان، ستبقى ستبقى في هذا المعقل، نعم ستبقى في هذا المعقل، ويسجل النقاط الثلاث الأولى نادي السد، ويسجل نقاط الثلاث الأولى وانتصار رقم 41 في تاريخه أمام نادي الأهلي في مواجهتهم في بطولة الدوري. لكن ممكن يخطف هدف هنا وهناك، لكن لن يغير من مسار النقاط الثلاث. حسن الهيدوس، حسن ينقل الكرة في منتصف ملعب اللقاء عن طريق يونس الحناش. يونس أتى مع نهاية الموسم الماضي على فكرة، من الصفقات المحلية هو محمد مناعي يعني التي تثري الأسماء الموجودة. شوف النقلات الحاضرة، إدريس فتوحي أنتظر معكم 10 ثواني أخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس. أعتقد بأن لربما أكرم عفيف أو بيدرو ميغيل سيخطفان جائزة الأفضل في هذه المواجهة. مبروك للزعيم، حظ أوفر للعميد في هذه المواجهة والظهور الأول.

0: دورينا دوري نجوم بنك الدورة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
4: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
3: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
5: أتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
6: عدتوا لاستديو التخمين.
5: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
7: ما أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
6: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
8: 2-1 القطر.
9: الريان 3-0.
8: 2-2.
5: بسم الله.
3: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
10: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
11: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك انه فعلا اللاعب ما كان مركز او ما كان جاهز.
12: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهد البدن.
13: تعادل طعم الفوز.
14: عند الفاول والكرت الاصفر افضل من الادفانتج.
15: الجمهور بدا يتفاعل معك.
16: صح
15: صح، بدا يشتري، بدا يحضر، بدا كذا، وفي حركة.
3: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعايه

وجزوة الرابعة عصرا، أهلا بكم. توج منتخبنا الوطني للباراموتر بلقب بطولة بولندا المفتوحة بإحرازه 3 ميداليات ذهبية وفضية. فكان حيان الأحباب من إحراز الميدالية الذهبية في فئة البي ال 1 ترايك، في حين نال إبراهيم البنا الميدالية الفضية، كما توج نايف البلوشي بالميدالية الذهبية في فئة الفوت لانشر. وأحرز سعيد حمد المري المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة فوت لانشر سيرل. تختتم الجولة الأولى لدوري جيتور لكرة القدم بلقائي أم صلال ومنتخبنا الوطني تحت 23 عاما، فيما يبدأ اللعاب مشواره بملاقاة الريان الجيل القادم.

بالتزامن مع أولى جولات دوري جي تور، تتواصل فعالية اليوم الإعلامي للفرق وسط تغطية موسعة. الحدث أكد جاهزية الأندية الذي كانت قد افتتحت موسمها بخوضها لأمسيتين متعاقبتين بالجولات الأولى التي انطلقت في 23 من أغسطس. اليوم شهد مشاركة ناديا المرخية والخور، حيث تواجد اللاعبون بالأطقم الجديدة في جلسات التصوير الرسمية لها الموعد مع تصريحات لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية. في دوري روشن السعودي، تصدر الاتحاد الترتيب مؤقتا بفوزه على الحزم بثلاثة أهداف مقابل اثنين في افتتاح الجولة الثالثة. باغت الحزم مضيفه الاتحاد بهدف السبق منذ الدقيقة 18 عبر عبد العزيز الدويهي. العميد أدرك التعادل بواسطة الهولندي بيرغوين عند الدقيقة 34. عاد اللاعب ذاته ليرجح كفة أصحاب الأرض بهدف ثان من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول. بعد الاستراحة نجح الجزائري سفيان مندبكة في معادلة النتيجة للحزم. وعند الدقيقة 81 اختتم بيرغوين الهاتريك الشخصي من علامة الجزاء. في الدوري الإنجليزي الممتاز، دشن تشيلسي موسمه بانتصار مثير على مضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل اثنين في ختام الجولة الأولى. سجل أهداف تشيلسي كل من جواو بيدرو ومورغان روجرز وكول بالمر، في حين أحرز هدفي فولهام جوشوا كينغ وغونزالو كارسيا. الانتصار يشكل بداية مثالية للمدرب الإسباني تشابي ألونسو الذي تولى الإدارة الفنية للفريق اللندني قبل ثلاثة أشهر قادما من ريال مدريد. وصل توتنهام تعزيز صفوفه بالدوري الإنجليزي الممتاز بتعاقده مع الجناح الدولي البرازيلي سافينيو قادما من مانشستر سيتي. الصفقة الجديدة كانت قياسية حيث تجاوزت 85 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 10 ملايين كضمانات وبعقد طويل الأمد للاعب البالغ من العمر 22 عام، وهو ما أدى لتجاوز حد إنفاق النادي ل 300 مليون جنيه استرليني مع انطلاق هذا الموسم. بلغت الفرنسية ديان باري ثمن نهائي بطولة مونتيري المكسيكية للتنس بفوزها على الكرواتية دينا فيكيتش بمجموعتين لمجموعة. باري قلبت الطاولة على فيكيتش بعد خسارتها للمجموعة الأولى بشوط كسر التعادل، منهية المجموعتين التاليتين 6-4 و6-1 لتضرب موعدا مع الأوكرانية أولينيكوفا في دوري 16. وعبرت الدنماركية كلارا تاوسن إلى ثمن النهائي بفوزها على المكسيكية ريناتا زارازوا بمجموعتين لمجموعة تفاصيلها 3-6 6-3 و6 للا شيء لتلاقي في ثمن النهائي الروسية ألكسندروفا. ختام موجز الرابعة، مشاهدينا نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في دوري جي تور أم صلال يواجه منتخب قطر تحت 23 عاما اليوم الساعة 5:15 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. في دوري جي تور الوعد يواجه الريان الجيل القادم اليوم الساعة 7:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
1: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
2: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
3: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
1: بإذن الله تعالى نتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
0: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
2: أتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخة، هلا زين.
3: عدتوا لاستديو التخمين.
2: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيو، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
4: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
3: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي، تخمينك كافي ووافي.
5: 2-1 قطر.
6: الريان 3-0.
5: 2-2.
2: بسم الله.
1: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: برنامج دوري جي تور غدا الساعة 10:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعاية
1: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
2: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إنه فعلًا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
3: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهد البدن.
4: تعادل بطعم الفوز.
5: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
6: الجمهور بدأ يتفاعل معك
7: صح؟
6: صح؟ بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
0: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعاية

أهلا بكم في الأسبوع الأول لمجلة دوري، حيث كان الإمتاع والإبداع وكأننا بأسبوعه الثامن أو العاشر، وما زاده حلاوة هو كثافة الحضور وتفاعل الجمهور مع مبادرة حيوه. وإلى أهم عناوين هذه الحلقة: نزال من العيار الثقيل شهده انطلاق دورينا بين أهل الجنوب والملك القطراوي، قوامه 4 أهداف كاملة. بطل الخليج ورهيب الأندية يقص الشريط ب3 نقاط من شباك القادم الجديد نادي لوسيل. امتحان الشحانية كان هو الأصعب على الكتيبة الغرفاوية حين نجت منه بالدقيقة الثانية بعد 90. وتعادل ثاني تسجله الجولة الأولى بين وصيف الموسم الماضي نادي الشمال ومضيفه العربي. ساعة كاملة من الصمود أنهاها الطوفان ب4 دقائق فقط، ودحيل يدون نفسه مع الفائزين بهذه الجولة أمام السيلية. وصاحب اللقب للمواسم الثلاث الماضية يمتع جماهيره ويضرب شباك العميد بيد من حديد. تطورات ومستجدات تخطها مؤسسة دور نجوم قطر، أبرزها إطلاق هرم كروي من 3 دوريات متناغمة مترابطة تصب جميعها نحو مستقبل كرتنا القطرية، ولقاء الأسبوع مع المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد العباسي. وبعد المشاركة بمونديال 26، كيف هو وقعها على لاعبينا وهم يخطون حروف الانطلاق الأولى بالجولة هذه؟ وأخيرا جاسم الهيل بفقرة سين جيم، وكيف هي معلوماته الكروية؟

0: هي الأولى وليست السابعة أو الثامنة، وعلمتنا الدنيا إن البدايات تأتي خجولة استقصائية، لكنها هنا قد خالفت الدنيا وما فيها. والبكري أول شاهد على هدف الأيزلندي أرون غونارسون ب17 دقيقة فقط.
1: من أتى قبل أيام قليلة جدا.
0: وإذا أخرنا قول المتنافسين بهذا النزال فإنه لشدة الضربات وسرعتها. الملك تقدم والوكر يسعى للتعديل، وبركان الجنوب قد ثار لهم من الجزائري رضوان.
1: الله الله الله.
0: نار الجنوب ظلت خامدة بشوطها الأول مكتفية بالتعادل، وما أن حل نصفها الآخر حتى نشبت وعلى لهيبها على مرمى الحارس علي نادر. إهدار هنا وركلة جزاء هناك، والأمور تزحزحت من التعادل إلى التقدم بهدفين بعد تسجيل أمين الهدف الثاني.
1: من علامة الجزاء أمين.
0: وصفنا أداء الوكرة بالبركان اقتباسا من مهاجمهم رضوان بركان والحمم التي أطلقها هذا الرجل. كادت أن تأتي بالثالث لكن التسجيل غائب، ومن غاب عنه بأن الأعمار لا شأن لها بالعطاء داخل المستطيل فليتأمل. ابن الثانية والأربعين ربيعا سيباستيان سوريا، وهو يصنع التعادل للملك بحلبة نزال وليس افتتاح موسم جديد.
1: البداية من الهداف التاريخي سيباستيان سوريا، غلطة محمد البكري.
0: ثاني لقاءات الجولة الأولى جمعت بطل الخليج رهيب الريان مع القادم لدور الأضواء نادي لوسيل، فكان من الحكمة أن يركن المستجدون على دور النجوم إلى خطوط دفاعهم، خصوصا وإن الخصم متمرس مسلح بأسماء من ذهب، فنجحوا بالصمود حتى الدقيقة 42 التي استغل بها بيريرا غفوة بسيطة. ولعلنا ننتظر من لوسيل أن يكسب خبرة الأيام وصلابة الأزمان، وهو يقارع بالجولات المقبلة أسماء تعلمت من أين تؤكل الكتف ولو بغمضة عين. الريان اكتفى بالهدف الوحيد وإن سنحت له عشرات الفرص، فكانت أفضل افتتاح لموسمه الجديد. وإذا كان الورق والأرقام هي أصدق الأقوال، فإن الشحانية قد مسح حقول الكتابة وجداول الغرافة وتحضيراتهم، حتى وإن فاز الفهود بهذا اللقاء حين قدم المطانيخ بداية تليق باسم المدرب يونس علي.
2: يا سلام على الشحانية في شوط أول، بل في 10 دقائق أولى.
0: بابكر أنقذهم، وخبرة البطولات وإدارة الأزمات، والقادم الجديد الكاميروني فرانك ماريو من أسكت الشيحانية بهدف أول.
2: الأزمات الأولى، بل فرانك ماريو يريد أن يدخل قلوب محبي نادي الغرافة من أول باب.
0: سجلوا وانتعشت الآمال بهدف آخر، لكن الحارس شهاب ودفاعاته أحبطوا تطلعات الذهب ولونه الأصفر من إدراك الثاني. قبل أن ينتهي الشوط كان الوطني العربي يونس علي قد أدرك التعادل من ركلة جزاء احتسبت للأكثر إزعاجاً المحترف تراوري.
2: صار في مباراة بعد الأخرى لتقديم عروض مميزة.
0: سجلوا التعادل قبل نهاية الأول، وفي الثاني أهدروا التقدم، أو إنهم قالوا للفهود سوف نرعبكم دون جراح وقصاص. والقصاص على الإهدار جاء من الأسد الكاميروني، وهو يقدم نفسه أروع تقديم بهدف حسم المباراة ونتيجتها للفهود.
2: الضربة القاضية من القاضي ماغاريم، من الحاسم ماغاريم، من المهاجم فرانك الكاميروني يدخل قلوب الغرفاوية.

0: الحمد لله، الموسم الماضي كان بالفعل موسم مميز، شفنا فيه تطوير واضح بالنسبة للمستوى الفني، بالنسبة للإيقاع، بالنسبة للإثارة إلى آخر دقيقة، وحتى بالنسبة للنمو التجاري. موسم 2025-26 كانت النسخة 52 للدوري، 132 مباراة، أكثر من 430 هدف، معدل 3.3 هدف في كل مباراة. إلى آخر جولة ما نعرف من بطل الدوري، من بينزل الدرجة الثانية،
1: لآخر ساعة
0: لآخر دقائق قبل نهاية المباراة الأخيرة اللي كان نهائي فعلي بين نادي السد ونادي الشمال، وتوج نادي السد لمرة 19 كبطل الدوري، ولأول مرة تأهل نادي الشمال إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. وشاهدنا كثير من النجاحات في الموسم الماضي، شاهدنا نادي الأهلي يوصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 في أول ظهور له في المسابقة القارية، شاهدنا نادي الريان يفوز بدوري أبطال الخليج، شاهدنا نادي الغرافة مرتين على التوالي يفوز بكأس سيدي صاحب السمو. وهذه ظاهرة جدا مميزة، أن شفنا أبطال مختلفة في البطولات المختلفة.
2: النمو التجاري للدوري، وهل تطورنا بالقيم السوقية والمادية للأندية واللاعبين؟
0: النمو التجاري مرتبط بشكل مباشر بالمستوى وتطوير المنتج الرياضي، وشاهدنا في آخر 3 مواسم نمو القيمة السوقية للدوري بأكثر من 3 أضعاف، وهذا الشيء يثبت أن المنتج الرياضي فعلا صار على مستوى أعلى من السابق، وهذا يعكس الشغل التجاري للأندية وللمؤسسة في حصول على بث بقيمة أفضل، ونمو العمل التجاري للأندية بشكل عام من ناحية الرعاة والمبيعات وحتى الحضور الجماهيري. ولكن طبعا نطمح احنا الى مستوى اعلى من السابق، وان شاء الله خلال السنوات الجايه سنرى باذن الله منتج افضل وبقيمه سوقيه اعلى باذن الله.
2: ابرز المساعي التي تبحث عنها المؤسسه هو الاستقرار الفني جهه المدربين واللاعبين، فهل بدات تتحقق تلك الرؤى؟
0: الاستقرار الفني يعني أن النادي يخطط وينفذ على المدى الطويل ويحافظ على المدرب الجيد ويتعاقد مع اللاعبين اللي يقدرون يساعدون ويستفيد منهم النادي لأكثر من موسم، بدلا من تغيير المشروع الفني كل سنة. فإما اللاعب بإمكانه أن يتطور ويستمر ويحقق استقرار في النادي لعدد كثير من السنوات، وشفنا هذا حتى في السابق مع أمثال كثيرة، نفس بغداد بو نجاح اللي برز في دورينا لأكثر من 10 سنوات من عطاء مع نادي السد، أو حتى نادي الشمال، أو حتى يوسف مساكني لعدد كبير من السنوات مع نادي تحيل ومع نادي العربي. حتى اليوم احنا نشاهد كثير من اللاعبين، نفس رودري سانشيز، نفس عادل بوبينا، رضوان بركان، او حتى في نادي قطر علي سعودي، وديوف يعتبر اصغر خط دفاع في دورينا ومن اقوى الدفاعات.
2: التكافؤ المالي، والى اي مدى وصلتم به مع الأندية؟
0: في الموسم الماضي تم توفير أكثر من 280 مليون ريال قطري، هذا بعد اتباع إجراءات وآليات للأندية للتعاقدات، وهذا مؤشر جدا إيجابي وتوجه للكفاءة المالية بشكل عام.
2: الهرم الكروي

0: الذي خططت له المؤسسة عبر ثلاث دوريات متكاملة متناغمة تصب بمصلحة المنتخب.
1: من أهم الخطوات اللي اتخذناها في هذا الموسم هو استكمال الهرم الكروي اللي عندنا، وذلك بإنشاء مسابقة جديدة اللي هي دوري جي تور وكيو اس ال 3. الغرض ليس لزيادة عدد المسابقات فقط، ولكن إنشاء بيئة تنافسية لكل اللاعبين المواطنين بدون أي فروقات في المسار المحتمل له من الفئات السنية إلى أعلى مستوى الاحتراف. هذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات، وذلك لإنشاء مسار واضح بدون فروقات بإمكانية لاعب الإلكتري للحصول على دقائق لعب أكثر في بيئة تنافسية عالية، وبإمكانية تطويره من الفئات السنية إلى أعلى مستوى الاحتراف اللي هو دوري نجوم بنك الدوحة. وطبعا هذا كله يخدم في النهاية اللاعب لما يوصل للمنتخبات الوطنية، لأن عنده الإمكانيات أعلى حصولا على أعلى دقائق لعب ممكنة.
0: بعد الفاصل، العربي والشمال حبايب في انطلاق دورينا بمباراة شهدت 4 أهداف كاملة، وطوفان الأندية ينهي ساعة صمود كاملة لشواهين السيلية، والسد على خطى الألقاب الثلاث الماضية يبدأ الموسم بيد من حديد في شباك العميد. وفي فقرة النجم لهذا الأسبوع المونديالي، جاسم جابر يتحدث عن المشاركة العالمية ويقول الريان يبحث عن كل شيء ولا شيء مستحيل أمامهم. وحارس العربي جاسم الهيل بفقرة سين جيم لهذا الأسبوع، فكيف هي معلوماته الكروية؟

في دوري جي تور المصمام يواجه منتخب قطر تحت 23 عاما اليوم الساعة 5:15 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

وإلى قمة الجولة الأولى، أو لنقل أكثر المباريات ترقبا، وإن كانت كل اللقاءات مشوقة مترقبة. وما كان هنا بالخصوص هو شوطها الثاني الذي ترجم به العربي تفوقه بالحيازة والخطورة على الشمال بهدف بابلو سرابيا. ولأن العربي دخل بعنفوان الأزمان فإنه سجل بمرمى الشمال وسجل في مرماه أيضا بعد خطأ من المدافع. الموسم الماضي قدم لنا وصيف الدوري أمتع العطاءات وأجملها، وها هو ذا يستعيد التوازن أمام أحلام العربي بهدف بغداد بنجاح. لعل صفقة انتقال قاذفة القنابل المغربي أسامة طنان كانت حديث الشارع قبل انطلاق الدوري، وأظنها ستكون محور رسائلهم ونقاط مسجاتهم، وهو ينفث اللهب بهدف التعادل بعد دخوله مباشرة، ولينتهي اللقاء حبايب بين الاثنين. وإلى من خرج بالموسم الماضي خامسا على غير ما هو متوقع، وهو الذي ولد بطلا كما نعرفه وتعرفه كل الأندية القطرية. إدحيل واجه صمود السيلية وقوة دفاعاتهم التي صمدت ساعة كاملة وانهارت بظرف أربع فقط. الأول من التسديد والثاني به التهديد والوعيد، وهو يأتي من جملة أعادت لنا الأيام وجمالها جهة طوفان الأندية.

ولعل ختام الجولة مسك وعنبر، أولها ناحية الحضور الجماهيري الكبير الذي شهده استاد جاسم بن حمد، وثانيها تقديم بطل الدوري للنسخ الثلاث الماضية لنفسه أجمل تقديم أمام عميد الأندية وشيخها النادي الأهلي. عوائد الكريم أكرم مع السد معروفة محفوظة، أما صناعة وأما تسجيل، والتسجيل الذي حفظه عفيف عن ظهر قلبه قد غاب عن زميله جوفاني الذي أهدر ركلة جزاء أمام تصدي يزن نعيم، والنعيم لن يدوم في الدنيا ما دام فيها اسم كلاودينيو. المباراة قد انتهت وحسمها السد من الشوط الأول بعدما سجل بيدرو ميغيل الثالث لفريقه، فكان شوطها الثاني إضاعة فرص من الاثنين سيما الأهلي حين تحصل على ركلة جزاء سجل منها أريك هدف العميد الوحيد وأول ثلاث نقاط للدفاع عن اللقب يحرزها زعيم الأندية.

0: الدولي الرياني جاسم جابر، وكيف هي أجواء المونديال وماذا ستفضي مشاركة لاعبينا بكأس العالم 2026 وهم يستعدون لدخول الموسم الجديد؟
1: أكيد شرف حق أي لاعب تمثيل منتخب قطر في كأس العالم. أكيد بطولة ما كانت سهلة، الحمد لله يعني الواحد يستفيد منها كلاعب وحتى كفريق. أكيد يعني كأس العالم يعطي دافع حق أي لاعب إنه يطور من نفسه، يدش الدوري بجاهزية كاملة، وإن شاء الله أكيد يعني طموح أي لاعب يعني إنه يواصل التألق أكيد ويوصل حق أي شيء يتمنى أكيد.
0: هل لاحظتم الفرق بين كأس العالم هنا بدوحة العربي والمونديال وبين الأخير الذي أقيم بأمريكا وكندا والمكسيك؟
1: بالنسبة لي كلاعب يعني ما يحتاج أقولها، يعني إن أفضل كأس عالم كان في هو 2022 في قطر، من كل نواحي يعني حتى من ناحية أنا كلاعب أكيد أفضل إن يكون كل شيء قريب من الثاني، يعني كأي مكان قريب من الثاني. أكيد 4 ساعات ريكفري يقل، السفر يقل ريكفري، أشياء تأثر على اللاعب، بس أكيد يعني هاي حياة اللاعب، يعني يلعب بطولة هني يلعب بطولة في الخارج يعني طبيعي.
0: شنو أكثر شيء أثر عليكم هناك في أمريكا؟
1: أنا أتوقع صراحة كان في يعني وقت كافي ما بين مباراة ومباراة، كان أتوقع 5 أيام إنك تسوي يعني استشفاء، يعني حتى لو سافرت في وقت. صح إن أكيد أي لاعب يتمنى إنه يكون يعني كل شيء قريب من الثاني، أي مكان قريب من الثاني، بس عادي يعني هاي حياة اللاعب وهاي حياة البطولات.
0: كان الجمهور يلاحقكم حتى ببعد المسافات، فماذا تقولون لهم؟
1: صراحة يعطيهم ألف عافية، ما قصروا، وهم الداعم الأول دائما في أي بطولة لنا. وجودهم هناك كان صراحة داعم كبير لنا، ودائما يعني نطمح حق النتائج الإيجابية عشان نسعد هالجمهور اللي سافر من هني لأمريكا. أكيد مش سهل، بس صراحة هم دائما الدعم الأول لنا ودائما ننتظرهم. يعني
0: عن ماذا سيبحث الريان بهذا الموسم؟
1: لا أكيد الإدارة واللاعبين طموحهم تركيز في كل البطولة. هالسنة عندنا بطولات كثيرة، تركيزنا في كل البطولات نفس الشيء، بس هي البداية إن شاء الله، لو وفقنا في البداية ونمشي خطوة بخطوة في الموسم إن شاء الله.
0: فقرة السين جيم لهذا الأسبوع اخترنا لها حارس العربي جاسم الهيل، فكيف تتوقعون هي معلوماته الكروية والعامة؟ من الدولة التي استضافت كأس العالم 2010؟
2: جنوب أفريقيا.
0: من فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026؟
2: رودري.
0: أي نادي خسر أكبر عدد نهائيات من دوري أبطال أوروبا؟
2: ليفربول. إسي ميلان؟ والله ما أعرف.
0: من سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2010؟
2: أنيستا 2010.
0: أي منتخب أخرج البرازيل في كأس العالم 2022؟
2: كرواتيا.
0: كم هدف سجل كيليان امبابي في كأس العالم 2022؟
2: 9 أو 8، سجل 3 في النهاية 2 في النهاية،
3: يعني
2: 8. حلو.
0: من أول منتخب أفريقي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم؟
2: المغرب أو
0: أي منتخب أخرج إسبانيا من كأس العالم 2018؟
2: البرتغال. لا لا لا لا لا لا لا روسيا.
0: أي مدرب قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية؟
2: أنشيلوتي. قلت لك لا تحط زيدان أنشيلوتي لأنه واحد.
0: أكثر منتخب لعب المباراة النهائية بكأس العالم؟
2: ألمانيا.
0: أي منتخب أخرج ألمانيا في دور المجموعات في كأس العالم 2022؟
2: اليابان.
0: أكثر منتخب لعب المباراة النهائية في كأس العالم؟
2: أعتقد الأرجنتين.
0: أي ناد فاز بدوري أبطال أوروبا أكثر من عدد مرات فوزه بالدوري المحلي؟
2: الثاني. لا يكسر الأول.
4: هامبورغ؟
2: إيه. لا ما أعرف.

في دوري جي تور الوعد يواجه الريان الجيل القادم اليوم الساعة 7:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود الأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
2: هذا البرنامج برعاية

اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعي قنوات الكاس الرياضيه اينما كنتم في اليوم الختامي للجوله الاولى من دوري جيتور، حيث يطل علينا اليوم منتخبنا الوطني تحت 23 سنه لاول مره في دوري جيتور وسيواجه ام صلال، والمباراه الاخيره راح تجمع الريان الجيل القادم والوعب. اذا مشاهدينا على بركه الله نبدا هذا الاستديو.

0: إذن مشاهدينا دعونا نرحب بمحلل قنوات الكأس وضيفنا كابتن عبد القادر المغيصيب. كابتن عبد القادر مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
0: الله يسلمك. ما حد اليوم مساعد في انتظار إن شاء الله. إذن مشاهدينا مثل ما ذكرت في البداية اليوم راح نشوف منتخبنا الوطني تحت 23 سنة الساعة 5:15 في مواجهة أم مصلال كأول ظهور لمنتخبنا في هذه البطولة في استاد جاسم بن حمد. بعدها المباراة الأخيرة في هذه الجولة الساعة 7:30 إن شاء الله في استاد البيت الوعب في مواجهة الريان الجيل القادم. لكن قبل ما نفتح ملف هذه المباريات دعونا نستذكر وإياكم مباريات الجولة الأولى التي انطلقت منذ الأمس وأول أمس. نذكر بأن المرخية افتتح هذه البطولة بفوز أمام الخور بثلاثية مقابل لا شيء، وتعادل كان البدع أمام اتحاد الغرافة، فوز مسامير على معيذر 1-0، وتعادل مستقبل الشمال أمام الخريطيات. كابتن عبد القادر في البداية دعنا نتحدث عن النتائج اللي شهدناها أمس وأول أمس، فوز المرخية بثلاثية على الخور، بعدها شفنا تعادل فوز مسامير وتعادل مستقبل الشمال مع الخريطيات. خلاصة هذه المباراة
1: الحقيقة من خلال الأسبوع مباراة اليوم الأول ومباراة اليوم الثاني حقيقة شفنا تحضيرات إيجابية حقيقة، وفي من يواكب الطموح وفي يعني خيبة الأمل يعني مثلا
0: الخريطيات من ضمنهم
1: الخور يعني طبعا طموحهم أكبر مما قدم يعني وفارق 3 أهداف أعتقد حتى أنه أهدر بادر، لكن تماسك المجموعة والروح الاستثنائية اللي حقيقة ممكن من خلالها إن شاء الله أن الخور
0: هو منافس أول بالنسبة للمرخية.
1: نعم كانت المباراة الثانية أعتقد أن الغرافة اتحاد الغرافة حقيقة قدم عطاءات رغم أنه تحضيرات وتجهيزاته كانت محلية، الجانب البدني خانهم، كان بإمكانهم أنه يتفوقون، البدع رجع وكان البدع ممكن أنه يكون يقدم عطاء مختلف لأنه مجهز نفسه سواء كان في الدوحة أو خارج الدوحة من خلال معسكر مفترض يكون فيه أثر إيجابي من أول مباراة، خاصة أنه يلعب مع فريق مجموعة مستجدة. أمس حقيقة مباراة جميلة جدا ما بين مسامير ومعيذر، شفنا يعني الفعل وردة الفعل من الفريقين، لكن اللي فرق في المباراة مدرب نادي مسامير بحيث أنه هو احتفظ في عناصر مؤثرة ودخلها في الوقت المناسب وعطت شكل هجومي مؤثر أثمر عن مجموعة فرص من خلالها قدر يسجل الهدف ويفرق. أما المعيذر قدم عطاءات لكن لم يوفق أمام المرمى. جينا على آخر مباراة بين الخريطيات والشمال، حقيقة الشمال بلعيبة شابة مدعومة ب3 أو 4 لاعبين من اللاعبين الفريق الأول اللي عسكروا وجهزون منهم السيار موهوب منطقة الوسط، وقالوا علي اللي هو حقيقة يفرق في خط المقدمة، ساعدوا اللاعبين بحيث أنهم يستفسلون يدفعون لكن ما كان في تحولات، لكن خذوا الشيء الإيجابي من خلال النقطة اللي حصلوا عليها. أما الخريطيات فتحسن أداءه في الشوط الثاني لكن ما واكب أيضا أنه تحضيرات المحلية أو الخارجية المفروض يعني هو ينافس خلال الموسم الماضي واللي قبله، فأعتقد أنه أيضا راح يكون في رضا من الكل من كل يعمل في نادي الخريطيات على الناتج اللي حصل أمس، وأعتقد أن الحصيلة راح تخلي في المرحلة الثانية الوضع يختلف كليا.
0: نعم بما أننا تكلمنا عن مستوى الأندية في الجولة الأولى إلى الآن، جائزة أفضل لاعب كلها راحت حق لاعبين تحت السن،
1: وهذا حقيقة يعني
0: نقطة إيجابية
1: يعني
0: جدا
1: يعطي يعني مؤشر بأن الفكرة كانت يعني في مكانها من الآن بدأت الإفرازة، وأن الشباب أيضا يجتهدون من أجل البروز بحيث أنه يلفت الأنظار للمحبين أولا من ثم الجهاز الفني بحيث أنه يحصل فرصته في دوري بنك الدوحة من خلال المراحل الجاية.
0: جميل. احنا نتكلم عن هذا الدوري بنظامه الجديد وبوضع اهدافه الواضحه من الاتحاد القطري لكره القدم، واحد من اهم الاهداف هو مشاركه منتخبنا الوطني تحت 23 سنه. بما احنا تكلمنا عن مستوى فني عالي في اول 4 مباريات، خلينا نتكلم عن استفاده منتخبنا الوطني من مشاركته في هذه
1: البطولة. احنا سعداء بالحصيله اللي تمت من اتحاد الغرافه ومستقبل الشمال، نامل اليوم حقيقه ان نشوف وجه إيجابي، والأهم في منتخبنا تحت 23 في مجموعة، رغم أنه 6 لاعبين، 2 في الدحيل واثنين في العربي واثنين في الغرافة، يعني في خلال التعاون بين الاتحاد القطري والأندية، وهم لاعبين أساسيين منتخب الأولمبي، فهذا شيء يحسب، أعطى فرصة للاعبين آخرين. أعتقد الموجودة اللعيبة الموجودة بعون الله يعني مستقبلا راح نشوف الإفراز خاصة بمنطقة الوسط. إحنا يعني الجودة العالية في منتخبنا الآن افتقدها خاصة بمنطقة الوسط، وأعتقد أن معاذ وعثمان الزهير وعلي محمد شهاب اللي راح يعطون وجه ويستفيدون من هالفرصة والاحتكاك، ونشوف حقيقة مش مهم النتيجة، مهم أن نشوف عطاء من خلال تقارب الخطوط، من خلال الفكرة التكتيكية وتعبير اللاعبين كل على حدة خلال سير مباراة اليوم.
0: جميل.
1: والريان أيضا لا ننسى، الريان أيضا عنده مجموعة حلوة.
0: نعم الريان إن شاء الله بنشوفه،
1: راح نشوفه أيضا
0: الساعة 7:30
1: مباراة إن شاء الله نشوفه يعني بشكل
0: مع الوعب. سعد سطام مساك الله بالخير.
2: سنور يا مرحبا.
0: شلونك؟
2: الله يحفظك.
0: أمورك طيبة؟
2: الله يسلمك.
0: الله يسلمك. كنت أتحدث مع كابتن عبد القادر، على تحدثنا عن الجولة الأولى، عن 4 مباريات اللي أقيمت، عن المستوى الفني العالي اللي شفناه بالذات من اللاعبين اللي تحت السن. جائزة أفضل لاعب ذهبت حق كل اللاعبين تحت السن، حلو، 23 مستوى فني عالي. تحدث عن 6 أهداف للحين. اليوم منتخبنا الوطني أول ظهور له مع أم مصلال. معنا تكلمنا بعد عن المنافسة، أنت قاعد تلعب أمام محترفين، تلعب أمام لاعبين خبرة، هذا كله يصب في مصلحة منتخبنا. حتى اللاعبين اللي هم مش من ضمن تشكيلة منتخبنا الوطني ممكن هم يلعبون معه، عندهم فرصة انهم يبرزون وينافسون على المركز.
2: صحيح. الفكرة طيبة الصراحة، فكرة 23 يلعبون في هذا الدوري القوي ضد محترفين وضد لعيبة مواطنين على اعلى مستوى، هذه فكرة جدا مميزة، ويشكرون عليها اتحاد كرة القدم وكذلك لجنة المنتخبات. صحيح. اليوم لعيبتنا اللي تحت 23 سنة ما شاء الله تبارك الله كلهم مطلعين بمظهر حسن، ولعيبة كواليتي، وعندنا ما شاء الله تبارك الله عندنا لعيبة على يعني قادرين يلعبون مع الفريق الأول بكل أريحية. اليوم هذه اللي نشوف البطولة هذه أو الدوري هذا راح يستقطب نجوم كثيرة وكبيرة حق المستقبل القادم للمنتخب القطري والمنتخبات القطرية وكذلك لأنديتنا القطرية بإذن الله تعالى.
0: جميل. طيب تكلم عن المباراة، منتخبنا الوطني أمام المصلال، كابتن عبد القادر حتى نلاحظ التشكيلة، عندنا لاعبين السد، الريان، معيذر، الشمال، الأهلي، تحيل، الوكرة، العربي، يعني عندنا لاعبين من كل الأندية، ولكن هم الآن مثل منتخبنا في هذه البطولة. حدثني عن التشكيلة اللي راح يبدأ فيها منتخبنا، 4-2-3-1.
1: واضح يعني حقيقة أن الفكرة التكتيكية والنظام اللعب اللاعبين مستوعبين يعني ومدرجين في الفات السنية سواء في أنديتهم أو من خلال أيضا تحضيرهم في سباير، أغلبهم خذ جرعات مناسبة فنيا، نضجهم كل ما له ومن خلال المواقف يعطي بعد إيجابي، راح يلعب مع فريق يفرق عنا بدنيا ويفرق عنا أيضا في النضج الفني. لكن لا يمانع، احنا شفنا إسبانيا في كأس العالم عندها لا يقل عن 4 أو 5 لاعبين تحت 19 سنة، فأعتقد أن لاعبتنا أهم شيء أنهم يؤدون ومن ثم أيضا يحتوون مصادر القوة، والفارغ البدني يتطلب، وأكيد المدرب عطاهم التوجيهات المناسبة بحيث أن الشكل يبان، والأداء الأهم أنه هو من خلال الأداء في المراحل المستقبلة راح تأتي النتائج، لكن التماسك مهم، الروح الاستثنائية، الشراسة بدون كرة، هذه اللي احنا نعملها نشوفها في منتخباتنا القطرية دائما من خلال البطولات الأخيرة وخاصة بطولة كأس آسيا كان يتميز بالشراسة، وأيضا في عملية السلاسة في عملية البناء من خلال اللعب فعالية، هذا اللي نبي نشوفه اليوم في منتخبنا تحت 23. والعناصر حقيقة أنا متابعها من خلال السنوات الماضية في الفئات السنية، يعني كل خصائصها طيبة، يبغى أن عليهم يحسون بالمسؤولية ويدركون أن هذه فرصة وأنه يمثل المنتخب. صحيح في دوري جيتور الهدف منه هو المنافسات، أنه يدش في منافسات قوية من أجل إيش مستقبلنا في التصفيات، يعطي أداء يسعد كل محبين الكرة القطرية.
0: نعم كابتن سعد، بموضوع التصفيات أفضل تحضير ممكن يحظى فيه منتخبنا ولاعبين منتخبنا للتحضير للتصفيات هذه البطولة، بما احنا نتكلم عن منافسة، نتكلم عن محترفين، نتكلم عن احتكاك مع لاعبين خبرة، رتم المباريات مش بالرتم العادي، لا رتم عالي. احنا شفنا من اول مباراة الخور والمرخية الثلاثية رغم استحواذ الخور، شفنا الشمال، شفنا اتحاد الغرافة، شفنا البدع، كل الأندية رتمها عالي وتحضيرها على أعلى مستوى، فلاعبين منتخبنا يمتلكون أفضل فرصة للتحضير للتصفيات.
2: يمكن لاحظتوا شيء في الجولة الأولى والجولة الثانية، وإن شاء الله أننا بنلاحظه الجولة الثالثة، اللي هو الحماس، الحماس والروح من لعبة 23 سواء اتحاد الغرافة أو مستقبل الشمال. اليوم إن شاء الله نشوفها في البادرة هذه، نشوفها في منتخبنا 23 تحت 23، يعني منتخب أكيد متحمس راح يلعب ضد محترفين على أعلى مستوى، لعبة مواطنين أكبر منهم سنا بحكم أن هم تحت 23 سنة، صح. ففي في في دوافع، في حوافز للعبة منتخبنا الوطني اللي تحت 23 سنة أن يقدمون النسخة الأقوى لهم في هذا الدوري المميز. بالعكس أنا أشوف احتكاك، الفكرة جيدة وذكية، وأيضا الاحتكاك المباشر مع اللعيبة اللي أكبر منهم سنة والمحترفين تعطيهم قوة وأفضلية في التصفيات إن شاء الله تعالى.
0: تطور أكيد طبعا، تطور كبير في ظل هالمنافسة. طيب كابتن عبد الغادر، منتخبنا ما يواجه فريق عادي، أم صلال عنده لاعبين خبرة، أم صلال بعد خيبة الأمل الموسم اللي طاف، هذا الموسم هو عين على الصعود، وهذا شيء أكيد، هو والثمان أندية اللي موجودة، تشكيلة أم صلال تمتلك لاعبين خبرة وفي محترفين، يعني لاعبين منتخبنا راح يلعبون مباراة صعبة وليست سهلة في أول ظهور لهم.
1: صحيح، مهمة صعبة، أم صلال يعني عودنا دائما نكون قريب من المنافسة أو في منطقة الأمان، لكن آخر موسمين حقيقة مؤشراتها كانت ما تواكب طموح الإدارة وعملهم واجتهادهم خلال العشرين سنة منها، وصلوا إلى قبل النهائي في كأس آسيا. الآن أكيد حضروا نفسهم بحيث أن من أول مباراة أن الفريق يأخذ وضعه من خلال اقتناص النقاط والوصول إلى أفضل نتيجة. المهمة صعبة على منتخبنا، بيوجهون يعني احنا قلنا القوة والسرعة، النضج ما بينهم، خاصة اللعيبة اللي شفنا في التشكيل لعيبة يعني محترفين بالإضافة إلى لعيبة مخضرمين، فبالتالي على الفريق والتماسك، وأعتقد أن المباراة 11-11 مهما كان الفريق منافس عنده القوة وعنده السرعة وعنده النضج، لكن يبقى أن لعيبة نوعية من نخبة يعتبرون على السن هذا تم اختيارهم بدقة وبعناية وحضر بتدرج في سباير بطريقة إيجابية للغاية وفنية، واعتقد عليهم من خلال التماسك الثنائي والثلاثي بشكل أنهم قادرين أنهم يحتوون خطورة فريق أم صلال وتعبير عن شخصيتهم وأدائهم بشكل إيجابي. راح نشوف، في مهمتهم صعبة فعلا، لكن أعتقد أن بالعطاء الجماعي والروح والشراسة بدون كرة والسلاسة بالكرة راح يعطي شخصية إيجابية، وأنا متفائل بأن الأداء يكون يبيض الوجه على ما يقولون
0: بإذن الله. منتخبنا مش مهمته يأخذ البطولة كثر ما هي مهمته أنه يرفع رتم اللاعبين ويثبت على تشكيلة مناسبة للتصفيات وإبراز اللاعبين اللي ممكنهم ينافسون على كل مركز أمام فريق مصطار. كابتن سعد، ولا لاعب تحت السن، لاعبين كلهم خبرة، مصطفى لاعب قاعد يلعب بتشكيلته الأساسية وبظهور قوي أمام. قبل ما أكمل السؤال خلنا نروح حق محمد السبيعي اللي موجود في أرضية الملعب. محمد، مساك الله بالخير، أول ظهور لمنتخبنا الوطني تحت 23 أمام أم صلال عند الرغبة في الصعود ومنتخبنا عند الرغبة بالظهور بشكل أفضل.
3: شكرا لك عبد الله، المسي عليك وعلى ضيوف الكرام الكبار، المسي لهم تحيه، وعلى مشاهدين على قنوات الكاس الرياضيه. نعم، امتحان صعب للمنتخب القطري تحت 23 ضد نادي ام صلال. نتكلم عن نادي ام صلال، يحاولون قدر المستطاع ان يطلعون بالثلاث نقاط، ونتحدث اكثر عن نادي ام صلال معاي جاسم احمد المحمد، مسؤول الاعلامي. ابو احمد مساك الله بالخير. امتحان صعب ضد منتخب القطري، ثلاث نقاط مهمة لكم أنتوا، كيف شعورك قبل دخول المباراة؟
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور، أمسي على الشباب اللي في الاستوديو. مباراتنا اليوم طبعا راح تكون بالنسبة لنا سهلة، يعني راح نكون نواجه منتخب القطري، تجهيزات إن شاء الله راح تكون يعني تكون إن شاء الله بيض الوجه، إن شاء الله نطلع من المباراة اليوم بنحقق إن شاء الله ثلاث نقاط. يعني صراحة إحنا يعني زعلانين شوي إن إحنا نزلنا درجة ثانية، وشيء طبيعي إن أنا نعتذر من الجماهير، وإن شاء الله مثل ما يقولون كبد جواد إن شاء الله، وإن شاء الله نتأمل إن الدوري هذا إن شاء الله نطلع نكون في الدرجة الأولى إن شاء الله.
3: وأحمد نتكلم عن نادي المصلال، نادي كبير عريق، نتكلم عن مباريات قوية العام، ولكن السنة هذه نتكلم عن نادي المصلال، شنو طموحاتكم السنة هذه؟
4: بالعكس الكل يطمح إنه يكون في الدرجة الأولى. احنا نزلنا من الدرجة الثانية، واحنا صراحة يعني مكاننا في الدرجة الأولى. بالعكس حاطين يعني ان احنا نكون في الدرجة الأولى، ان شاء الله ما راح نطلع من هالموسم الا نرجع مثل ما نقول في المكان الصحيح ان شاء الله.
3: يلا بالتوفيق ان شاء الله. ابو احمد ما قصرت، تسلم. هلا انت معاي انا سعود الكواري، مسؤول الإعلامي لمنتخب قطر تحت 23. يا هلا مرحبا فيك، حياك الله، مساك الله بالخير. شلون كيف الشعور اليوم؟
5: لما أنا سعداء جدا مشاركتنا في دوري الجيتور، نتطلع لأقصى استفادة من هذه المشاركة، نعتقد أن عندنا مجموعة جيدة، هذه المجموعة تستحق أنها ينظر لها بعين التقدير، وإحنا هذه مشاركتنا راح تكون إن شاء الله فاتحة خير لنا بإذن الله.
3: لو نتكلم عن المنتخب القطري تحت 23، مش مطلوب منه من ناحية الفوز، ولكن مطلوب منه من ناحية اكتساب الخبرة لجيل القادم. طبعا أول مباراة لكم أنتوا، كيف كانت التجهيزات؟
5: الحمد لله خضنا موسم إعدادي جيد في هولندا، خضنا عدد من مباريات كافية، أعتقد أن الفريق جاهز للمشاركة، ودوري الجيتور شكل ما قلت فرصة ذهبية للاعبين لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمستويات مختلفة.
3: نتكلم إن شاء الله ما في الربع فيهم الخير والبركة، في اسم معين في بالك يمكن تحس يقول سمونا كي فاكتر للمباراة هذه؟
5: والله ما نحن كل اللعيبة بالنسبة لنا كي فاكتر، احنا دائما ننظر للفريق كمجموعة ما ننظر له كأفراد، بالنسبة لنا اكتساب الخبرة هو الهدف الأهم، والاحتكاك هو الهدف الأسمى لنا.
3: يعطيك العافية بيض الله وجهك، ما قصر، تسلم لها انت. ناس ما سمعت عبد الله، ان الفكره ان من ناحيه المنتخب الوطني هو يكون الاحتكاك واكتساب الخبره، ولكن داخلين بثقه، يعني يزين الثقه هذه، هذا كله من لدي. عبد الله ننتقل لك، كلمه عندك تفضل.
0: شكرا لك يا محمد، من كلام الاداريين يبين كل واحد شنو هدفه. ارجع لك كابتن سعد، عن تحضير منتخبنا في المعسكر الاعدادي، عن تجهيز منتخبنا ذهنيا حق هذه البطولة. المدرب جوزيه الآن هو عنده عناصر لازم يوجههم بأن أنت صحيح مش منافس على هذه البطولة كمنافسة رسمية لك كصعود أو غيره، أنت اليوم عليك أنك تثبت نفسك. صحيح. وسبحان الله، يعني الله رادنا أمام مصلال اللي بيّن من كلام إداري مصلال نعينا على الصعود، فأم مصلال بيظهر بتشكيلة منافسة برتم عالي، بينما منتخبنا صدق انه ما رايح يصعد، لكن هو مطالب ايضا انه يظهر بشكل قوي اليوم.
2: لا انا اقول لك الفرق ان منتخبنا اليوم راح يتداخل المنافسة هذه للمركز الاول، ولازم يكون احتكاك مباشر، لازم يعني يلعبون بكل قوة وكل ندية، وهذه الامور اني لا بس اني بلعب
0: مباراه تحضير ذهني. شو ممكن اوصل
2: حق التحضير الذهني عند المدرب وعند الاداره، يجهزون اللاعبين تجهيز كامل، يعني الاداره يقول احنا من المعسكر واحنا قاعدين نجهز في الفريق، وهذه تكمله للمشوار، يعني هي الدوري هذا. فاتوقع او مو بتوقع، انا كل ثقه ان منتخبنا ان شاء الله تحت 23 سنه مركزين تركيز كامل في هذه البطوله، رفع اللياقة البدنية والتجهيز كامل لهذه البطولة. أيضا نشوف أن في بعض اللاعبين يعني في كذا لاعب من لعبة المنتخب تحت 23 سنة متواجدين في أنديتهم، مثل الغراب في لاعبين اثنين، في الريان في لاعب واحد، في الدحيل اثنين يعني، والعربي اثنين يعني، في بعد كم من لاعب بس مخلينا في أنديتهم إنهم يلعبون، قاعد يلعبون أساسيين، وهذه بعد فرصة جيدة للاعبين تحت 23 سنة اللي متواجدين مع المنتخب إن يثبتون وجودهم، إن إحنا بعد موجودين معاكم وإحنا جاهزين مع المجموعة.
0: نعم كابتن عبد القادر، قدامك التشكيلة الآن كأسماء لمنتخبنا الوطني تحت 23 بقيادة المدرب جوزيه.
1: يلعب أبو بكر وهو من خيرة الحراس في هذا السن، انتقل حديثا من نادي الخور إلى نادي السد، وأعتقد أنه مستقبله وراح إن شاء الله يعبر تعبير طيب عن قدراته. قدامه عاطف قلب دفاع، وأحمد جاد ظهير أيسر، زيد برهان ووليد ظهير أيمن، عثمان وعلي محمد شهاب محاور، أمامهم معاذ هذا إبراهيم، نعمل أن يكون حد اللاعبين اللي يتميزون بشكل يعني طيب مستقبلا.
0: نواف العلوي
1: على الجانب اليمين من نادي معيذر، ودائما معيذر يطلع لنا كل فترة لاعب بتميز، ونعمل أنه نواف يعبر تعبير طيب. يمان كان معار للمصلال العام الماضي من قبل نادي السد، والآن مع المنتخب الأولمبي، وأعتقد أن يمان من المواهب أيضا عنده مجال بعون الله أنه هو يكون مستثني. ومحمد هاني اللي هو أخو ريان لاعب
0: اللي لاعب الغرابة اللي تألق،
1: نعم محمد هاني مواليد 2005 وريان 2008، يعني ريان سجل المفروض محمد هاني اليوم
0: يسجل. الأخو لازم
1: تشكيلة طيبة إن شاء الله،
0: مطالب أنه يظهر إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: طبعا أنتوا غرافة مستفيدين أنتوا كلهم ما شاء الله عليكم.
2: الحمد لله الغرافة.
1: لا محمد هاني من لعيبة يفرخون غرافة السد. محمد هاني
0: بيرو شكله بيلحق أخوه ولا بينافسه؟
2: لا بمنافسة
0: بتجيبونه؟
2: إن شاء الله نيجي.
0: طيب مشاهدينا ومتابعينا نذهب وإياكم إن شاء الله إلى فاصل، ومن بعدها ننتقل إلى المعلق الزميل سمير اليعقوبي لتعليقه على مباراة أم مصلال ومنتخبنا الوطني تحت 23 سنة.

في دوري جي تور الوعد يواجه الريان الجيل القادم اليوم الساعة 7:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

شكرا للزميل عبد الله المسلماني، شكرا الكباتن كابتن سعد سطام الشمري والكابتن عبد القادر المغيصيب. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وطابت اوقاتكم بكل خير. من هنا من استاد جاسم بن حمد، حيث الملعب الذي يشهد هذه المواجهة التي تأتي طبعا في ختام الجولة الأولى من دوري جيتور مشاهدين الكرام، حيث يستهل أم صلال مشوار في دوري جيتور للموسم الكروي 26-27 بمواجهة منتخب قطر تحت 23 السنة في هذه المواجهة، والتي بكل تأكيد طبعا يدخل من خلالها أم صلال هذا اللقاء بحثا عن بداية قوية بعد فترة إعداد مكثفة لهذا الموسم الجديد. تضمنت طبعا إقامة معسكر خارجي كان في هولندا تحت قيادة المدرب النمساوي دامير كندي، المدرب الذي يقود طبعا مهمة العودة في الموسم القادم لصقور برزان، الفريق الذي هبط طبعا من دوري النجوم ويعمل بالتأكيد أن يعود في الموسم القادم. بينما طبعا في الجانب المقابل مشاهدينا الكرام، منتخب قطر تحت 23 سنة، مباراة بطموح تحقيق انطلاقة إيجابية في المسابقة والاستفادة من مواجهة طبعا القوية اللي سيخوضها من خلال دوري جيتور. طبعا كان واضح أمامنا السيد لوبتيغ مدرب العنابي موجود حاضر لمشاهدة هذا اللقاء، وطبعا يعني السيد خوسي أنخيل زيغاندا هو المدرب الذي يقود العنابي من خلال هذا المساء. كل التوفيق إن شاء الله من خلال هذه المباراة مشاهدينا الكرام، والتي ستكون بصافرة سيد عبد الرحمن الملا كحكم ساحة، سيساعد كل من إبراهيم الدوسري مساعد أول ومساعد ثاني عبد العزيز ناصر. مصلون طبعا في هذه المباراة بتشكيلة تضم لؤي شريف في حراسة المرمى، بقية الأسماء يظهرون سيد حسن، لدينا البوسني شاكوتا، مشعل الشمري، وليد محمد، كواسي أوتولا، نعيم العيدوني، أودوسين، أيمن مريض، وأحمد عبد المقصود. هذه تشكيلة أم صلال، بينما العنابي طبعا مشاهدينا الكرام بأبو بكر محمد يحيى في حراسة المرمى، بقية الأسماء عاطف مجدي علي محمد، معاذ إبراهيم، جاد باسم، زيد برهان، محمد هاني، عثمان زهير، يما جرار، ونواف اليهري، والوليد محمد. هذه هي التشكيلة وهذه هي الصافرة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس أينما كنتم، التي تأتي وتعلن عن انطلاقة شوط المباراة الأول وانطلاقة أحداث هذا اللقاء وهذه المواجهة، التي كما ذكرت طبعا من خلالها أم صلال يريد أن يبدأ بداية يعني يحصد من خلالها النقاط الثلاث الأولى، بداية تكون مثالية قوية بالنسبة له، وأكيد بأن العنابي يريد أن يستفيد الاستفادة الأكبر من خلال طبعا يعني التواجد في دوري جيتور مشاهدينا الكرام، بمواجهة طبعا أكيد يعني لما نتحدث اليوم على سبيل المثال عن أم صلال والعناصر الموجودة عند أم صلال، فنحن نتحدث عن عناصر عندها تجربة وخبرة واحتكاك كبير، وبالتالي هذا أمر مهم جدا. هذا هو السيد دامير كاندي المدرب النمساوي اللي تولى المهمة في 2 يوليو، صاحب خبرة طويلة بالمناسبة في النمسا وألمانيا واليونان، درب رابيد فيينا النمساوي، في ألمانيا كان موجود مع نورنبرغ، وهو طبعا رجل المهمة ورجل المرحلة في هذا الموسم بالنسبة لأم صلال. كرة للعناب انطلاق الآن وتقدم في هذه اللقطة، لكن التغطية موجودة من جانب نعيم العيدوني، كرة تعود من جديد في الجهة اليمين لكن تمريرة خاطئة، مرة أخرى عادت بنفس الطريقة بنفس الصورة مع الدقيقة الأولى في بداية شوط المباراة الأول. كرة تنقل للأمام، محاولة الآن لكن الكرة بتعود من جديد في الطرف الأيسر،
لأم صلال، عادت للخلف في عملية تحضير وبناء الهجمة من جديد. أم صلال طبعا الذي قضى سنوات طويلة جدا مع أو في دوري في دوري النجوم، ولكنه اضطر طبعا يعني أن تنتهي رحلة استمرت لسنوات طويلة جدا لسقوط برزام، حقق من خلالها الكثير من النجاحات، ويامل أكيد أن يعود هذا انطلاقة وتقدم من الجهة اليسرى والكرة عرضية، لكن الكرة تبعى من جانب الدفاع. عادت مرة أخرى عبد المقصود ينقل كرة في الجهة اليمين، مشعل الشمري، العرضية لكن تصطدم في أحد المدافعين، وبالتالي الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس هذا هو السيد خوسيان خيل ابن مدينة سان سبستيان الباسكية، طبعا كان مهاجما في مسيرته كلاعب، لعب لفترات طويلة رفقة أوساسونا ولأتلتيك بلباو كذلك، وطبعا كما مثلهم كلاعب أيضا قادهم في وقت من الأوقات كمدرب. الكرة الآن في وسط الملعب تنقل للأمام، كرة في مواجهة المرمى، لكن كرة عند حارس المرمى، كرة عند حارس المرمى. 3 دقائق الأولى في بداية شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. كرة بتعود من جديد، 3 دقائق الأولى مشاهدينا الكرام. طبعا تختتم مباريات هذه الجولة الأولى من دوري جي تور بهذا اللقاء، وبعد ذلك في 7:30 هناك في استاد البيت بمواجهة الوعب والريان الجيل القادم. كرة بتعود للخلف، وصلت عند أودوسين، يعيدها مرة أخرى في عملية تحضير وبناء الهجمة لصالح نادي أم صلال الذي يريد أن يخطف النقاط الثلاث، لكن كرة في الجهة اليسرى الآن، حاول وتمريرة في هذا المكان والتسديد، لكن كرة سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى. دوري جي تور نسخة طبعا أولى، مشاركة 12 فريق من بينهم منتخب قطر تحت 20 سنة، تجربة أكيد جديدة تجمع بين أندية تبحث عن المنافسة ومنتخب أكيد شاب يبحث عن الاحتكاك وصناعة جيل جديد للكرة القطرية. هذا هو أكيد الهدف المنشود بالنسبة للتواجد بالنسبة للعنابي. الكرة بتعود الخلف، هذا أودوسي، عبد المقصود، كرة في الجهة اليسرى، لمسة للأمام لكن طالت الكرة على عبد المقصود، والكرة تحولت أو هذا طالت الكرة على اللاعب اللي هو كان أيمن مريض جناح المغرب الوحيد، والكرة إلى رمية تماس تتحول. رمية تماس كرة تصل في وسط ملعب المباراة، تغطية موجودة من جانب سيد حسن. مصطفى طبعا كما ذكرت مشاهدينا الكرام يعني كان المعسكر الإعدادي الذي المعسكر الخارجي كان في هولندا، خاض من خلاله عدد من المباريات والمرحلة التحضيرية بدنيا مستوى فني تكتيكيا، بهدف طبعا كان الوصول باللاعبين الى افضل درجات الجاهزيه. وام صلال الذي عزز صفوفه بعدد من اللاعبين خلال فتره الاعداد من بينهم الايفواري برايان، المغربي ايمن مرير، ابراهيم ناصر، وكذلك ابوبكر ندايب، هذه الاسماء التي استعان بها نادي ام صلال في طريق البحث عن العوده طبعا اكيد في الموسم القادم. بينما هنا السيد خوسيان خيل اللي كان واضح امامنا مدرب العنابي مشاهدينا الكرام، 6 دقائق أولى في بداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. عبد المقصود، كرة في وسط الملعب، سيد حسن يعيدها لنعيم العيدوني، تعود مرة أخرى سيد حسن لأودوسي، كرة للخلف في عملية التحضير. مصلال أفضل مع طبعا 7 دقائق الأولى في هذا الشوط، كرة تنقل طويلة لكنها أقرب عند حارس المرمى،
أبو بكر محمد، أبو بكر محمد يصل إليها قبل الجميع، يصل إليها قبل الجميع. كرة تنقل طويلة لكنها أقرب عند حارس المرمى. مرة أخرى عيدوني دياب هارون، كرة لي الخلف، عيدوني من جديد، مدافع طبعا كان من الركائز الأساسية والمهمة في صفوف أم صلال في الموسم الماضي. بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب، بنفس الوضعية يسيطر أم صلال، يستحوذ مع البدايات، لكن لدينا كرة مرتدة الآن للعنابي، والكرة فيها فيها فيها خطأ، فيها خطأ يحتسب، فيها خطأ يحتسب على يمان طبعا اللاعب الذي كان معارا لأم صلال، لاعب رقم 19 اللي كان واضح أمامنا في الصورة مشاهدينا الكرام. بينما هنا نعيم العيدوني، نقترب من العشر دقائق الأولى والنتيجة ما زالت على ما هي عليه، نتيجة التعادل السلبي. هناك استحواذ، هناك سيطرة لأم صلال، يعني كما ذكرت في بداية أحداث هذا اللقاء بعناصر الخبرة الموجودة طبعا في، يعني لما تشوف تشكيلة أم

السيد أمير كاندي النمساوي، وطبعا يبقى جوزيف هيكلسبرغر واحدا من أكثر النمساويين ارتباطا بالكرة العربية، مدرب لقاد الغرافة في يوم الأيام، مدرب النمسا في مونديال إيطاليا، والمدرب الذي طبعا يعني كان له صولات وجولات في مختلف الملاعب العربية. تحدث طبعا عن هيكلسبرغر، بينما واضح أمامنا في الصورة يعني المتابعة الحضور في هذه المباراة اللي أكيد يعني وبدون شك هي مهمة بالنسبة ليوم مصلان من جانب أن يبدأ بداية مثالية، مهمة أكيد بالنسبة لي العنابي من حيث التجربة. الكرة الآن فيها خطأ يحتسب لأم صلال، خطأ يحتسب لأم صلال، كرة ترسل عالية وطويلة لكن الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركنية على ما يبدو. سلامات إن شاء الله اللاعب العنابي اللي سقط على أرضية الملعب. هذه هي الإعادة والتدخل طبعا اللي كان موجود من أودوسي مدافع قوي بدنيا، تقدم في هذه الكرة لكن كرته كانت تدخل ما كان بالشكل المطلوب، بالتالي يقوم بالسلامة الوليد محمد، يقوم بالسلامة ركنية لصالح أم صلال. ركنية على تنفيذها أيمن مرير، المباراة في حديث طبعا مع اللاعب العنابي الوليد محمد، ومن أجل طبعا وكان في حديث مع لاعب أم صلال وليد محمد من خلال هذه اللقطة. كرة تتحول إلى ركلة ركنية، ركنية لأم صلال، ركنية تنفذ عالية تبعد من جانب حارس المرمى أبو بكر محمد يحيى، والكرة مرة أخرى ما زال طبعا المصطلح يضغط يواصل الضغط من أجل أن يجد الطريق المؤدي إلى شباكي العنابي في هذه المباراة في دقائقها الأولى، لكن الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. يدور ملاحظات السيد خوسي أنخيل، يسجل يدون ملاحظات السيد خوسي أنخيل طبعا مع أول 12 دقيقة في شوط المباراة الأول. كرة تنقل في الجهة اليمين، انطلاق الآن وتمرير الأمام، لكن الكرة عادت سهلة من جديد، كرة في الجهة اليمين وصلت في وسط الملعب، نقلة في مكان جميل، انطلاقة الآن لأم صلال عن طريق لاعب كواسي أوتولا، يعيدها لأحمد عبد المقصود أودوسي، نعيم العيدوني، كرة في الجهة اليمين، تمريرة من مشعل الشمري، لمسة، الكرة ما زالت والمحاولة مستمرة، العرضية قد تأتي الآن هي كذلك لكنها ليست مثالية الكرة العرضية، وبالتالي الكرة سهلة عند حارس المرمى أبو بكر محمد يحيى. أم صلال طبعا جاء بعد الخسارة أمام النادي الأهلي 3-1 في ختام منافسات الموسم الماضي. كرة تصل الآن في وسط الملعب بتعود للخلف، لكن فيها خطأ يحتسب من جانب حكم المباراة، خطأ يحتسب من جانب حكم المباراة السيد عبد الرحمن الملا، بعد التدخل الذي كان بهذه الطريقة على أيمن مرير لاعب المغربي، وطبعا واحد من يعني جناح مغربي واحد يتواجد في الصفوف، يتواجد في تشكيلة أم صلال لإعطاء الإضافة أكيد من خلال هذا الموسم. كرة في وسط الملعب لصقور برزان، ذياب هارون يعيد الكرة للخلف.

0: قدسي. الكرة عادت سيد حسن عبد المقصود من جديد عند حارس المرمى لويد شريف. إنها الربع الساعة الأولى مشاهدينا الكرام في الشوط الأول والذي يسجل فيه أم صلال أفضلية. سيد طبعا خوسي أنخل مدرب المنتخب القطري الذي تحدث قائلا جاهزون للمشاركة في دوري جيتور، وأوضح بأن الجهاز الفني يحرص على التعامل مع المرحلة الحالية بكل جدية خلال تجهيز اللاعبين، رفع مستوى الجاهزية الفنية البدنية والاستفادة طبعا من المباريات في تطوير أداء المجموعة. كل هذه الأمور يحرص طبعا السيد خوسي أنخل على الوصول إليها من خلال هذا الحضور في دوري جيتور. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس كرة فيها خطأ يحتسب من جانب حكم المباراة. مؤسسة دوري نجوم قطر اللي وضعت طبعا تصور مختلف لتطوير البطولة ونقلها إلى مرحلة جديدة على المستويات الفنية التنظيمية التسويقية والإعلامية، في خطوة طبعا تعكس الاهتمام المتزايد بالمسابقة ودورها المهم داخل منظومة كرة القدم القطرية وبالتالي دوري جيتور. مشاهدينا الكرام الذي كما ذكرت يتواجد فيه 12 فريق. الكرة فيها الآن خطأ. الجولة الأولى كانت يوم 23 أو انطلاقة دوري جيتور 23، ما زلنا في الجولة الأولى اللي تختتم طبعا اليوم كما ذكرت بمباراتين، بهذه المباراة وبعد ذلك المباراة الثانية مباراة نادي الوعب والريان الجيل القادم. الكرة إلى رمية تماس. كرة بتعود في وسط الملعب، يمان للخف عملية تحضير وبناء الهجمة. كرة في الخلف مجددا عند لاعب رقم 2 عاطف مجدي، عاطف لجاد باسل. نقل كرة طويلة أقصى الجهات اليمين لكنها لم تصل بالشكل المطلوب في ظل التغطية المميزة. هذه مرتدة لأم صلال والكرة فيها خطأ. نعم فيها خطأ يحتسب من جانب حكم المباراة، خطأ على 18 عثمان زهير ولصالح شاكوتا، لصالح البوسني شاكوتا لاعب واضح طبعا كان أمامنا في الصورة، وبالتالي خطأ يحتسب. نقترب وإياكم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم من 20 دقيقة ثلث الساعة الأولى في بداية هذا اللقاء. كرة عادت من جديد في الجهة اليسرى لأم صلال أودوسي. نقلة جميلة في الجهة اليسرى، انطلاقة وتقدم وفرصة من أجل الهدف الأول. نعم الهدف الأول يأتي لصقور بلزان في الموسم الجديد في دوري جيتور. يسجل أم صلال مشاهدينا الكرام الهدف الأول في هذا اللقاء بعد انطلاقة ولا أروع من الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة وبالتالي تسديدة بالقدم اليسرى كانت صعبة على أبو بكر محمد يحيى. يعلن من خلالها أم صلال التقدم في اللقاء. شوف اللمسة، التغطية ما كانت بالشكل المطلوب، ما كانت بالشكل الصحيح، وبالتالي التوغل بهذه الطريقة والتسديدة القوية جدا التي تعلن عن هدف المباراة الأول. وليد محمد شايف الظهير الأيسر لما يتقدم، لما يتحرر من القيود المفروضة عليه طبعا في مسألة أن يقوم بالزيادة في الناحية الهجومية بإمكانة طبعا أن يسجل، وهذا ما حدث في اللقطة. 1-0 يأتي هدف المباراة الأول، وليد محمد يسجل مشاهدينا الكرام. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للعنابي. شوف نسبة الاستحواذ على الكرة 35 للعنابي مقابل طبعا يعني نسبة أكبر بكثير بالنسبة لأمصلة، لكن هذا الهدف من شأنه أكيد يعني عن يدخل العنابي في أجواء المباراة. كرة بتعود الخلف عند حارس المرمى، الكرة لنعيم العيدوني للؤي شريف، تنقل للأمام، وصلت مرة أخرى عند لؤي شريف. كرة في الجهة اليسرى طبعا لاستحقاق الأبرز القادم بالنسبة للمنتخب القطري. تحت 23 سنة هو دورة الألعاب الآسيوية لناغويا هناك في اليابان، ناغويا في اليابان من الفترة يعني من 15 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. لابي موجود في مجموعة كوريا الجنوبية والمنتخب السعودي. هذه كرة الآن ومحاولة بداية المشوار ستكون أمام كوريا الجنوبية، كما نتحدث طبعا عن دورة الألعاب الآسيوية عن الأسياد، فأنا نتحدث عن إنجاز ليس بالتأكيد ذهبية 2006 أسياد الدوحة. طبعا بالنسبة لي العنابي كرة فيها خطأ يحتسب لصالح مصر، هذا شكوتة وضع عثمان زهير، والكرة كان فيها خطأ البداية 15 عن ذلك طبعا يوم 18 المواجهة الثانية أمام الأخضر السعودي. كرة تنقل طويلة، خروج موفق من جانب حارس المرمى، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب ركنية، أبعدها أبو بكر محمد لركلة ركنية لصالح أم مصطفى. هذه اللي عاد فيها اللقطة الأخيرة، والكرة بعد ذلك طبعا إلى ركنية. 22 دقيقة الشوط الأول، النتيجة فيها هدف لأم مصطفى سجل عن طريق وليد محمد الذي نجح في أن يضع أم مصطفى في المقدمة.
1: يا ربع عاطف لا يروح منك يا ربع
0: كل ايمن مرير، بينما الحديث من جانب السيد عبد الرحمن ملا.
2: شباب اياديكم حاسبوا، انا اللي بشوفك احسبها.
0: كره فيها ركله ركنيه ليوم مصلال، مرير ركنيه تنفذ، والكره عدت من امام الجميع. شاكوتا حاول ما زالت، لكن الفرصة قائمة والتسديدة، لكن الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب تسديدة مشعل الشمري، والكرة إلى ركلة مرمى. كان في نوع من التأخير طبعا في إبعاد الكرة من ذلك المكان، إبعاد الكرة من تلك المنطقة، وبالتالي تسديدة مشعل كانت بعيدة كل البعد إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة من جديد، أبو بكر محمد يحيى، تنقل للأمام في الجهة اليمين، ما زالت مشاهدينا الكرام هذه المباراة طبعا يعني بتقدم أم صلال وبأفضلية في هذا الشوط. بأفضلية في هذا الشوط الأول. كرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة بتعود من جديد. إذن كما ذكرت أيها الأحبة الكرام بأن النبي استعد طبعا لدورة الألعاب الآسيوية في ناغويا. بالمناسبة اليابان طبعا يعني تستضيف الألعاب الآسيوية الأسياد للمرة الثالثة في تاريخها، بعد المرة الأولى في طوكيو في 1958، وبعد ذلك طبعا أسياد هيروشيما في 1994، وتعود مرة أخرى دورة الألعاب الآسيوية إلى اليابان وبالتحديد في ناغويا. إيتشي وناغويا، كرة عند حارس المرمى، كرة عند حارس المرمى لؤي شريف، كرة ترسل للأمام في الجهة اليمين لكن تغطية موجودة مرة أخرى في وسط الملعب عند 18 عثمان زهير، اللي بدوره ينقل كرة أقصى لجهة اليمين الوليد محمد. يحاول طبعا النابي أن يهاجم، يحاول أن يصل أن يشكل الخطورة أن يصنع الفرص، لكنه حتى الآن غير قادر على ذلك. كرة للخلف عادت بهذه الطريقة تبعد، كان فيها مغامرة لكن برافو التصرف من جانب أبو بكر محمد حارس المرمى بمبدأ الأمان، يعني في ظل الضغط اللي كان موجود من جانب الشاكوتا. رمية التماس، يبهرون على تنفيذ رمية التماس، طبعا كان يشير إلى ماذا حكم المباراة سيد عبد الرحمن الملا؟ كان يشير إلى أن ما تبقى لديك من وقت هو 3 ثواني فقط، لأن نعلم طبعا في يعني هذه كرة الآن نبقى معها، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. تحدث طبعا عن حزمة من القوانين والتعديلات التحكيمية بهدف تسريع اللعب وزيادة الوقت الفعلي، وبالتالي كان يشير إلى ذلك يعني عند مهلة 5 ثواني فقط لتنفيذ رميات التماس وكذلك ركلات المرمى. ركلة المرمى المتأخرة تحول إلى ركنية للخصم وتمنح رمية التماس المتأخرة للفريق المنافس. الكرة فيها خطأ يحتسب عند دقيقة 27 في شوط المباراة الأول. مشاهدين الكرام، النتيجة ما زالت تشير إلى تقدم أم صلال بهدف مقابل لا شيء حتى اللحظة. كرة تنقل طويلة، ما زالت المحاولة مستمرة لكنها إلى خارج أرضية ملعب. رمية تماس، رمية تماس تحولت، يبهرون، هذه هي طبعا، والتدخل كان موجود من علي محمد، والكرة فيها رمية تماس. سيد عبد الرحمن ملا يتحدث طبعا مع اطمئن على سلامة دياب هارون في هذه اللقطة. مشاهدينا الكرام، كل التوفيق اكيد نتمنى لجميع الفرق التي تتواجد في دوري جيتور، وعلى رأس اكيد العنابي مشاهدينا الكرام في اول اطلالة له في دوري جيتور من خلال هذا المساء. بينما هو السيد دامير كاندي عنده 56 سنة، ما كان عنده تجارب يعني كثير كبيرة اذا ما استثنينا تجربة اللي كانت مع نورنبرغ، أحد الأندية الألمانية الكبيرة في السابق، الكبيرة في السابق، لكنها لم تعد كذلك الآن، لم تعد كذلك الآن. كرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى رمية تماس. نصل وإياكم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم إلى النصف ساعة الأولى في بداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة تبعد من الدفاع هي إلى رمية تماس، أبعدها المتراجع في اللقطة الأخيرة اللي هو طبعا مشعل الشمري، والكرة إلى رمية تماس تتحول في هذا التوقيت. ما زال العنابي يبحث عن يعني الوصول الأول، الفرصة الأولى، لكنه يواجه خط دفاع منظم وخط دفاع قوي جدا، بالإضافة إلى طبعا أكيد يعني الخبرات الموجودة في قلبي الدفاع على غرار أودوسي. هذا هو نعيم العيدوني، وحضور طبعا في هذه المباراة تنافس جاسم بن حمد بنادي السد الذي يحتضن هذا اللقاء. وقت لالتقاط الأنفاس بعد مرور النصف ساعة الأولى في شوط المباراة الأول. تعليمات طبعا، التوجيهات، يدرك ما ينتظر سيد أمير كاندي من خلال هذا الموسم، وبالتالي يدرك أيضا بأن المهمة الأولى إذا ما أنجزت بنجاح وإذا ما حقق من خلالها النقاط الثلاث الأولى فأكيد بأنه بعد ذلك يعني بإمكانه أن يسير في الطريق الصحيح، لكن هذه هي الإعادة للهدف الوحيد في شوط المباراة الأول. لامست قدم أحد مدافعي العنابي وغيرت اتجاهه، وبالتالي كانت صعبة على حارس المرمى أبو بكر محمد، وبالتالي تقدم أم إسلام من خلال عن طريق هذا اللاعب الواضح أمامنا وليد محمد. بينما الحديث طبعا التواصل يستمر أيضا في الجانب الآخر من جانب السيد خوسي أنخيل زيغاندا. خوسي أنخيل بعد التقاط الأنفاس والشرب القليل من المياه طبعا، يعني العنابي يريد أن يعود بصورة أخرى مختلفة، وبالتالي التوجيهات من أبو بكر محمد حارس المرمى هذا عبد المقصود، واحد طبعا من لاعبين الخبرة أكيد أحمد عبد المقصود، تجارب عديدة أحمد عبد المقصود، يعني ما شاء الله حيل وكرار ريال أهلي العربي، مشوار مشوار مشوار بالنسبة لأحمد عبد المقصود الذي يتواجد مع أم صلاح. الكرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى رمية تماس، يبهرون على تنفيذ رمية التماس تنفذ، كرة تصل لشاكوتا، شاكوتا يعيدها أودوسي، كرة في الطرف الأيسر، محاولة الآن للانطلاق عن طريق أيمن مريب، مرور جميل بتلك الطريقة لكن أيضا تقطع بطريقة جميلة، سرعان ما ينجح لاعبي أم إصلال في استعادة الكرة. هذه أيضا نقطة أكيد تحسب للاعبي أم إصلال، لفريق أم إصلال، ينجحون في العودة، يواجهون صعوبة كبيرة في استخلاص الكرة من جديد. الكرة فيها خطأ يحتسب، هذا علي محمد كان خلف الكرة الأخيرة، كواسي أوتولا، خطأ لمصلال، كرة تنقل طويلة تصل في هذا المكان والتسديدة القوية لكن الكرة عند حارس المرمى، محاولة طبعا من خارج المنطقة من مسافة بعيدة بعض الشيء من جانب شاكوتا، وبالتالي كانت أقرب وأسهل. كرة في وسط ملعب المباراة لصالح أم إصلال، بتعود بطريقة جميلة من جانبي طبعا منير لنعيم عيدوني، يبهرون، كرة عرضية عالية لكنها بعيدة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس يتركها نواف اليهري لرمية تماس لصالح العنابي عند دقيقة 34. مشاركة طبعا منتخب تحت 23 سنة أكيد بأنها ليست مجرد مشاركة عادية. الفكرة يخوض اللاعب مباراة رسمية تنافسية تساعدهم على التطور على اكتساب الخبرة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وهذا الأمر اللي أكد طبعا السيد خوسي أنخري. كرة عند يمان، يمان يعيد الكرة لي الخلف، زيد برهان، كرة تنقل طويلة لكنها تبعد من جديد بنفس الطريقة. كرة عند مشعل شمري لدياب هارون، النشط في الجهة اليمين يدافع يهاجم بنفس الانضباط. الكرة فيها خطأ يحتسب، خطأ يحتسب للعنابي الآن. معاذ إبراهيم طبعا هو القائد، حاول أن يمر أن يتقدم، وبالتالي الكرة فيها خطأ يحتسب في هذا التوقيت. يمان كرة بتعود الخلف من جديد عند حارس المرمى أبو بكر محمد، محاولة الخروج بالكرة. انطلاق الآن وكرة وتمريرة عند محمد هاني، مرور جميل وكرة في هذا المكان. الله على العودة للعنابي، الله على العودة الجميلة عن طريق نواف اليهري يسجل هدف التعادل الآن بعد كرة مرتدة تعامل معها العنابي بالشكل الصحيح بالشكل المطلوب، وبالتالي نواف هذه هي الإعادة. شوف محمد هاني الوقوف بهذا الطريقة، وهي كرة طبعا في مكان أكثر من رائع، وبالتالي كان ليس من الممكن طبعا أن نواف يضيع هذه الفرصة، فرصة العودة وتعديل النتيجة في هذا التوقيت، وبالتالي 1-1. عودة في توقيت مناسب، في توقيت مثالي، مع أول كرة وأول محاولة تقريبا يعني حقيقية على المرمى ينجح من خلالها نواف اليهري. الواضح أمامنا أن يسجل أول أهداف العنابي في دوري جيتو، أول أهداف العنابي في دوري جيتو. كرة إلى خارج جارضية الملعب، رمية تماس بعد العودة وبعد هدف التعادل. طبعا من الممكن أن يتغير الوضع وأن نشاهد صورة أخرى مختلفة مغايرة للعنابي في هذا اللقاء. سقوط على أرضية الملعب لشاكوتا، الكرة فيها خطأ لأم صلال، أيمن مرير ناحية مشعل الشمري لكنها بعيدة جدا، أطول من اللازم، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. هذه الكرة لإعادة لهدف التعادل تهيأت بطريقة رائعة جدا وبالقدم اليسرى. يعني في بعض الأحيان طبعا كرات كهذه ما تحتاج للقوة بقدر ما تحتاج للتركيز وتحتاج للهدوء، وهذا ما قام به طبعا نواف اليغري، ومن خلاله نجح في أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية. عبد المقصود، كرة لي الخلف عند حارس المرمى لؤي الشريف، كرة مرة أخرى بتعود عند زيد برهان، يحاول زيد يتقدم، حاول يمر لكن تغطية موجودة طبعا على زيد من جانب ذياب هارون، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. لخطأ، كان في مطالب بخطأ، لكن سيد عبد الرحمن ملا شيل وجود شيء. كرة عادت من جديد، فيها ذهب ليطمئن طبعا على سلامة معاذ إبراهيم. سلامات إن شاء الله لمعاذ اللي عرقل طبعا، وعبد المقصود طبعا يضحك يمزح مع معاذ في اللقطة الأخيرة في آخر خمس دقائق مشاهدين الكرام، قبل طبعا نهاية الوقت قبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. كرة عند نعيم العيدوني، عيدوني لعبد المقصود، كرة بتعود من جديد لا مرتدة للعنابي من أجل هدف ثاني، من أجل هدف ثاني. التمريرة لم تصل بالشكل الصحيح، عادت مرة أخرى أودوسين طويلة، تمريرة أودوسين إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس. دمير كندي، أمن مساوي، كرة بتعود من جديد في وسط الملعب، شايف بعد الهدف تغيرت الصورة، وهذا ما كنت أتحدث عن بعد هدف التعادل تغيرت الصورة بالنسبة للاعبي العنابي. كرة للخلف تعود من جديد عند علي محمد، جاد باسم يعيدها لأبو بكر محمد يحيى، اللي بدوره ينقلها في الجهة اليمين، عادت مجددا ناحية ثمانية معاذ إبراهيم، معاذ كرة في الطرف الأيسر، زيد برهان، زيد يتقدم يسدد كرة، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، جرب حظه توغل وبعد ذلك سدد كرة، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لصالح أم صلال. ثلاث دقائق أخيرة في عمر الوقت الأصلي نصل إليها مشاهدين الكرام متابعي قنوات الكاسين ما كنتم. النتيجة فيها تعادل إيجابي بهدف لمثله حتى اللحظة. عبد الرحمن ملا يطلب طبعا من ثمانية معاذ إبراهيم أن يأتي، ومن كذلك 16 محمد هاني يتحدث معهم طبعا في على أثر هذه اللقطة. كرة في الجهة اليسرى، لصالح أم صلال الكرة العرضية لكن تبعد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس من جديد مرة أخرى، أبعدها اللي هو عاطف مجدي، والكرة إلى رمية تماس لأم صلال. الوقوف أصبح بشكل أفضل، الانتشار أصبح بشكل أفضل، مجاراة لاعبي أم صلال أصبحت بشكل أفضل في وسط الملعب. كل هذا طبعا جاء بعد أن جاء هدف التعادل، جاء بعد أن جاء هدف التعادل والعودة للمباراة. خطأ يحتسب، خطأ يحتسب، هذا هو السيد خوسيان خيل، عثمان زهير، كرة بتعود لعاطف مجدي لأبو بكر حارس المرمى اللي بدوره ينقلها بشكل جميل. ما زالت يا سلام يا سلام يا سلام على المرور الجميل في اللقطة الأخيرة. ما زالت الكرة الآن عن طريق طبعا زيد برهان. كرة بتعود للخلف تنقل للأمام لكنها طويلة بعض الشيء. عبد المقصود مرة أخرى في عملية تحضير الهجمة دائما بهذا الشكل. وليد محمد تمريرته طبعا كانت أسهل أقرب لحارس المرمى أبو بكر محمد. تمريرة لكنها خاطئة تعود من جديد تنقل للأمام. الوقت الأصلي انتهى والوقت المقدر كوقت بدل ضائع الذي يضيف حكم المباراة السيد عبد الرحمن ملا في ساعته يقدر بأربع دقائق. أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع مشاهدينا الكرام. رمية التماس الآن كرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس في الجانب الآخر للعنابي. هذا أودوسي كرة بتعود جاد باسم. تمريرة جاد باسم الكرة مرة أخرى في وسط ملعب المباراة تنقل طويلة خلف الدفاع وحارس المرمى يبعدها لكن خطورتها ما زالت. الثاني قد يأتي مرة أخرى. ما زالت قائمة ما زالت ما زالت ما زالت لكن تبعد في النهاية تبعد في النهاية. يلغى من فرصة ويلغى من محاولة خطيرة جدا. تسديدة قوية والكرة إلى خارج أرضية الملعب. شايف طبعا ردة الفعل من لؤي الشريف الذي بدأ يبدو غاضبا لأن يعني يرى بأن كان من المفترض أن يتصرف في خط الدفاع زملاء بصورة أفضل بصورة أفضل. في مرتين تدخل في مرتين تدخل وكذلك في الثالثة وبالتالي يعني كان عنده ردة فعل شوي فيها حالة من عدم الرضا على زملاء اللاعبين. سلامات إن شاء الله. في عندنا لاعب سقط على أرضية الملعب من جانب لاعبي العنابي وكذلك طبعا اللي هو هذا نواف نواف اليهري. سلامات يا نواف صاحب هدف التعادل. بينما هنا طبعا دمير كندي دمير كندي كرة بتعود من جديد تنقل للأمام أقصى الجهة اليسرى إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس أبعدها نعيم العيدوني. نعيم العيدوني أبعدها وحولها إلى رمية تماس في اللقطة الأخيرة. كرة إلى رمية تماس من هذا المكان. الوليد محمد على تنفيذ رمية التماس عالية وطويلة. ما زالت مستمرة الآن. الوليد عرضية لكنها ليست مثالية وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى لصالح أم صلان. جو جو سيد في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس اينما كنتم. سيد عبد الرحمن ملا يطلق صافرته معلنا نهايه شوط المباراه الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثل. ساحه قصيره فيما بين شوطي هذه المباراه، بعد ذلك اعود التقي بحضراتكم مع بدايه شوط المباراه الثاني. الصوت والصوره تعود للزميل عبد الله المسلماني. عبد الله تفضل، اليك الكلمه.

0: هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق، إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
2: هذا البرنامج برعاية

0: اهلا بكم مشاهدينا، وكل الشكر للمعلق الزميل سمير اليعقوبي. اذا منتخبنا الوطني تحت 23 سنه يتعادل امام ام صلال في الشوط الاول من دوري جيتور. تقدم ام صلال بالهدف الاول عن طريق وليد محمد بعد ما كان في استحواذ كبير من ام صلال، واستطاع ان يتقدم بالهدف الاول عن الدقيقه 18 عن طريق اللاعب وليد محمد. وعاد منتخبنا الوطني قبل نهاية الشوط الأول بتمريرة جميلة من قلب الدفاع جاد باسم لمحمد هاني، ومحمد هاني بأسس جميل لنواف اليهري، وترجمت هذه الهجمة الجميلة بهدف لمنتخبنا الوطني، وانتهى الشوط الأول بالتعادل هدف مقابل هدف. كابتن عبد القادر، بداية الشوط لين كان أقول لين دقيقة 22 ومصار مستحوذ منتخبنا، ما حسيت أنه دخل في أجواء المباراة، تقدم حتى بهدف أم صلال. بعد ذلك شفنا ردة فعل من منتخبنا قبل نهاية الشوط الأول، واستطاع أن ينهي متعادلا هدف مقابل هدف.
1: طبيعي أن أصحاب الخبرة هم من يبادر وهو من يلعب بثقة وبثبات. لعبتنا أول مباراة طبعا بعد المعسكر أنهم يأدون، وأعتقد دخلوا الجو المباراة تدريجيا، رغم أن في البداية يمان حصل له أكثر من فرصة من استرجاع في ملعب المنافس، وهذه قيمة طيبة تحتسب لفريق منتخب الأولمبي. لكن تدريجيا دخل في جو المباراة وبدأ يلاعب منطقة الخاصة جهة اليسار زيد برهان نشط، رغم أنه يلعب القدم اليمين، لكن في عملية التقدم كان يسلم ويسلم، بالإضافة إلى جاد باسل وعاطف وليد في اليمين، عثمان زهير وعلي محمد إشهاب كانوا يعني حقيقة خاصة في أول 20 دقيقة كان عليهم عبء كبير في عملية الاسترجاع والتسليم لمعاد. حاول الفريق لكن تباعد المسافات كان واضح على فريقنا، استقل فريق أم صلال وتقدم من خلال جهة اليسار عن لعدم ترحيل قلبين دفاع بتغطية وليد الظهير الأيمن.
0: أكثر من لقطة كان وليد.
1: نعم، فيه طبيعي مع فارق الخبرة والنضج ما بين الفريقين تحدث هذه الأمور، لكن احنا نسميها حالات تعالج من خلال المواقف. هذه الحصيرة راح تنفع اللاعبين من خلال تحضيرهم حق الشوط الثاني ومن ثم أيضا المباراة اللي بعدها. بدأ تدريجيا الفريق ومن ثم حقيقة الهدف كان في عدم تغطية، ويعتبر يعني منطقة تحتاج تفعيل من خلال هذا الهدف. عفوا، هذه فرصة نفس المنطقة لم يدرك
0: اللاعب،
1: سجل منها هدف لعدم ترحيل جانبي من لاعب المدافعين. لكن الأحلى ما في الشوط حقيقة توقل جاد باسل بالكرة من منطقة البناء إلى التطوير، من ثم تمريرة طولية إلى محمد هاني اللي حقيقة كسر جهة اليمين، من ثم أيضا استلم محمد هاني وكسر على قلب الدفاع وسندها لنواف العلوي اليهري حقيقة، اللي ركنها بدقة في الزاوية البعيدة. حقيقة هذه لما تلعب مع ناس أقوى منك وأنضج منك، أعتقد أن الثلاث نغلات توصلك وتعب الفريق المنافس. نعم. بعدها فريقنا بدأ ياخذ ثقة
0: تعطيك ثقة
1: وخلق أكثر من فرصة، منها دربكة اللي في دقيقة 47 لم يوفق في التسجيل، لكن هذه اللي احنا نحتاجها، انه في تفاعل بين الخطوط، في فعالية هجومية، في استرجاع. اعتقد يعتبر شوط جيد جدا بالنسبة لمنتخب قطر.
0: كابتن كابتن كابتن سعد، نعم انت تتأخر بهدف، انت امام فريق متكامل، فريق عنده محترفين، انت منتخبك تحت السن، اخذت فتره عشان تدخل في اجواء المباراه. اللي يحسب لمنتخبنا رده الفعل، احنا شفنا منتخبنا اذا تاخر شلون يكون عنده رده فعل، شلون قادر على العوده. بعدها دخل رتم المباراه، استحوذ على الكوره قبل نهايه الشوط الاول، قدر يسجل هدف، وبعدها حتى شفنا تسديدات من خارج المنطقه.
2: صحيح، طبعا كبداية المباراة من أول 20 دقيقة أنا شفت منتخبنا كان متراجع، كان فيه نوعا ما في تخوف في بداية المباراة، خصوصا قاعدين يلعبون أمام مصلال يملك نجوم محترفين على أعلى مستوى، كذلك نجوم مخضرمين، فالنتيجة أول 20 دقيقة كانت نتيجة طبيعية، خصوصا أن الفريق المصال قاعد يضغط بيسجل من بداية المباراة. فعلا اللي كان يبيه المصال يسجل من بداية المباراة، ففعلا دقيقة 18 هدف عن طريق وليد محمد، هدف مميز، اختراق بعرض الملعب، هدف يحسب للاعب، لاعب ذكي، وايضا ضيع فرصه نفس الطريقه بالضبط، اهدر بها هدف ثالث،
0: توغل وبعدها حاول يمرر لكن هذا
2: اي نعم. من بعد الهدف مصال بدا لعيبه منتخبنا تحت 23 سنه بداوا ياخذون على يدخلون اجواء المباراه وقاعدين يلعبون لعب سلس ومريح. من ثم جاء الهدف الاول للعيبه منتخبنا بهدف وجملة تكتيكية جدا مميزة،
0: أخذوا الثقة، تحس
2: أخذوا الثقة وجملة هذه يعني هدف الجملة التكتيكية مميزة من محمد هاني على نواف بعد ما سجل هدف بداية من جاد، يعني هدف جدا مميز. وأيضا ضاعوا كذا كذا كذا هدف يعني منتخبنا الآن دخل أجواء المباراة. فالشوط الثاني راح تشوف شوط قوي والكل داخل في أجواء المباراة، راح تشوف منافسة جدا قوية وشرسة من الفريقين.
0: جميل، احنا بناخذ الهدفين اللقاء، بداية بناخذ هدف المصلال نشوفه مع الكابتن عبد القادر على الشاشة اللي تسجل عن طريق وليد محمد، هدف كان في ظلمة منتخبنا، كان متراجع وكان في استحواذ كبير من أم مصلال واستغل هذا الاستحواذ بالهدف. كابتن،
1: حقيقة في منطقة البناء أم مصلال في منطقة البناء حقيقة من لاعب رقم 22 لعبها كرة ساقطة أمام، نشوف هنا ستوب قبل الهدف، يعني لو احنا المساحة اللي تركها منتخبنا لفريق اللي توقل محمد، شوف هنا ستوب هنا
0: تبريرة بظهر الدفاع،
1: شوف هني احنا نقول وين عاطف وين باسل المفترض يصير في عملية ترحيل، وجد نفسه امام المرمى، وايضا حتى دقة التصويب ما كانت بشكل
0: الحارس يتحمل مسؤولية الهدف،
1: لكن لم يوفق، يعني لم يوفق حقيقة في عملية احتواء اللعبة رغم انها هي
0: تصدي.
1: يعني على قدراته وعلى ما شفته يعني خلال فترة تكوينه اللعبات هذه يعني طبيعية، لكن تحدث خلال اكتساب الخبرة من خلال المواقف هذه راح يعالجها ان شاء الله مستقبلا، لكن هي زاويته والكرة متوجهة له يعني بشكل مباشر.
0: حلو، بعدها ناخذ هدف منتخبنا الوطني، بصراحه هدف جميل جدا، بدا من جاد،
1: تبدا من عمليه منطقه
0: عبد القادر، نشوف الهدف من بدايته وصولا لمحمد هاني وتسجيل نواف،
1: استغل جاد الكره من منطقه وتوكل فيها لمنطقه التطوير من البناء الى التطوير ومررها لمحمد اللي طلب الكره في المساحه، محمد ومررها بشكل طيب، قدر انه يسيطر الكره محمد هاني ويغير اتجاه ويسندها لنواف لاعب منتخبنا، هو لاعب ايضا معيذر، قدر يركنها في زاويه بحقيقه بهدف يعتبر. واحنا دائما ننصح ما دام تلعب مع فريق اكثر قدره منك، اكثر نضج، اكثر قوه، النقل من منطقه الى منطقه يعني ثلاث نقلات تصل الى المهاجم تعطي ايش ايجابيه لفريقك وايضا تتعب الفريق
0: المنافس. نتكلم عن اخذ القرار، اللاعب خذ قرار، جاد لما استلم الكوره وتوغل للوسط وقرر انه يمرر لمحمد هاني، عطال مساحه، يعني هذا يحسب للاعب، قرار اللاعب نفسه.
1: لو نرجع باللعبه، بس لو نرجع في البدايه باللعبه،
0: نرجع
1: باللعبه البدايه،
0: حق لقطه جاد في البدايه،
1: من استلامه ستوب،
0: ممكن نوقف
1: من الاستلام، قار الموقف وعمل التحول صح. الفردي، من ثم انتقل التحول الفردي الى الجماعي من خلال تمريرته وحركه ايضا محمد هاني على الجانب اليمين سهل في عمليه التمرير، ومن ثم محمد سيطر على الكره وتوقل بالعرض وسندها حق نواف. حقيقه انا اعتقد ان هذا من نواتج التدريب،
0: نعم، من الاهداف الجميله
1: نواتج بصراحة. التدريب ونواتج ايضا الانسجام ما بين اللاعبين من خلال الموسمين اللي يعني من خلال تحضيرهم في العام واعتقد وهذا الموسم.
0: دائما احنا نقول كره القدم قرار بالنسبه حق اي لاعب، سواء انت كنت في مركز الدفاع، في الوسط، في الهجوم، انت قرارك في هذا المركز يميزك عن اي لاعب ثاني. فبصراحه تحسب هذه الكره اللي من جاد الى الى الى محمد هاني خريان، احنا قلنا بيتالق ما شاء الله عليه، ومن الهدف الجميل اللي جاء من نواف.
1: احنا لو جينا نقول على الجول السعداء فيه، يعني هو منتخبنا، لكن سعداء ان نادي الوكره يعني من لاعب يعتبر خليفة لوكس، يعني يلعب بالقدم اليسار وقلب دفاع.
0: احنا نبي مكسب حق منتخبنا
1: في نفس الوقت، نفس اللعبة ايضا هو المنتخب، طيب الاندية كلها يعني انتماء من الاندية للمنتخب، وايضا نواف من نادي معيذر انه هو استغل ايضا صناعة اللعبة من محمد هاني بشكل ايجابي ايضا، فيسعد الكل طبعا.
0: كابتن سعد، خلينا ناخذ المباراة شوي من البداية، من بداية الشوط الأول. مصطفى لعب ضغط عالي على على على لاعبين منتخبنا.
2: صحيح.
0: هذا الشيء يمكن هذا أيضا واحد من الأسباب اللي خلت منتخبنا شوي متراجع. بعد ما منتخبنا خذ الثقة شفنا مصطفى اللي تراجع.
2: صحيح.
0: وخذ وقدر منتخبنا يرجع بالتعادل ويشكل خطورة.
2: لعيبتنا يعني اللي قاعدين نشوف إن في لعيبة جدا مميزين، لاعبين كواليتي. كانوا محتاجين الثقة، خذوا الثقة بعد بعد ما دخل على منتخبنا الهدف الأول، بدوا منتخبنا يرجعون للمباراة، وبعد ما خذوا الثقة يعني قاعدين يقدمون، كل واحد قاعد يقدم نفسه بشكل مميز.
0: يقدر يقدر يقدر يقلب النتيجة؟
2: اي قادرين منتخبنا، لاعبين مميزين
0: على عطائهم في الملعب، في بادرة،
2: في بوادر كثيرة للتنظيم الدفاعي.
0: تغيير الآن أمامنا
1: عبد الله العتيبي،
0: دخول العتيبي. كابتن عبد القادر، توقعاتك؟
1: كل شيء وارد حقيقة، لعبة منتخب قطر
0: على معطيات المباراة،
1: دخلوا في جو المباراة طبعا. أيضا إدراك لعبة المصلال والنقطة راح تفرق معهم في المنافسة، راح يكون في فعل وفي ردة فعل
0: إن شاء الله. والله شوف، اسمحوا لنا مصطفى، احنا بنقول كل التوفيق لمنتخبنا، يعني مش منتخبنا يلعب، فاحنا ما ودنا نتحيز الحد، ايش منتخبنا يلعب، فكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني وايضا لمصطفى. ونعود مباشره الى المعلق الزميل سمير اليعقوب. سمير تفضل.
3: شكرا للزميل عبد الله المسلماني، شكرا للكباتن كابتن سعد سلطان الشمري والكابتن عبد القادر المغيث. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس اينما كنتم، نجدد والترحيب بحضراتكم مره اخرى. ومع شوط المباراه الثاني في هذه المواجهه بين ام صلال ومنتخب قطر تحت 23 سنه بعد أن تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، تقدم طبعا أم صلال عن طريق وليد محمد الظهير الأيسر قبل أن يعدل نواف الياري، وبالتالي شوط المباراة الأول انتهي إيجابيا بهدف لمثله. شوط المباراة الثاني على خط الانطلاق، وهناك طبعا على ما يبدو مجموعة من التبديلات في الجانبين، هناك تبديلين لأم صلال، خلينا نشوف الأسماء اللي راح تشارك. ستة خليفة سعد، وعندنا إبراهيم ناصر كلا، هذه هي الأسماء التي يدفع بها السيد تامر كاندي مدرب أم صلال، بينما هناك تبديل وحيد للعنابي بمشاركة عبد الله العتيبي الواضح أمامنا في الصورة الذي يأخذ مكان الآن، وبالتالي التبديلين أو ثلاث تبديلات في المجمل بانتظار صافرة سيد عبد الرحمن الملا التي تأتي الآن وتعلن عن انطلاقة شوط المباراة الثاني والخمسة واربعين دقيقة الثانية في هذا اللقاء. شوط أول يعني كانت فيه الأفضلية لأم صلال إلى أن جاء هدف التعادل، بعد ذلك طبعا تغير شكل العنابي، ومن المتوقع في شوط المباراة الثاني ربما يعني الصورة تكون أفضل بالنسبة للعنابي من خلال هذا اللقاء الأول مشاهدينا الكرام له ولأم صلال أيضا في دوري جيتور من خلال هذا الموسم. شكوتة، الكرة فيها خطأ أول يحتسب لصالح أم صلال، الفريق الذي يلعب طبعا هذا الموسم بهدف العودة في الموسم القادم إلى دوري النجوم بعد أن هبط بعد أن هبط في الموسم الماضي. يعاني كان حالة من عدم الاستقرار مصلال طبعا في كثير من الفترات الموسم الماضي، وبالتالي هذا ما أدى إلى هبوطه. لدينا كرة الآن للعنابي، محاولة للتقدم لكن الكرة تبعد من جانب الدفاع، تعود مرة أخرى عند حارس المرمى أبو بكر محمد. كيف ستكون البداية في هذا الشوط الثاني من المباراة سنشاهد. هذا هو السيد خوسي أنخل، خوسي أنخل كرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس من جديد. أحمد عبد المقصود، الكرة لأيمن مرير، أيمن مرير يحاول أن يتقدم، ينطلق ينجح في ذلك. الكرة العرضية لكن تغطية ممتازة، تغطية ممتازة من جانب عثمان. عثمان زهير يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية لصالح أم صلال في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، مصلال أكيد يدخل شوط المباراة الثاني برغبة العودة لأن يتقدم مرة أخرى، والعودة لأن يخرج بالنقاط الثلاث كاملة في هذه المباراة. حديث من جانب عبد الرحمن الملا، كرة فيها ركنية تنفذ عالية وطويلة، والكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. عدت من شاكوتا، عدت من شاكوتا والكرة تحولت إلى ركلة مرمى. هذه هي الإعادة في اللقطة الأخيرة. هذا هو شاكوتا، موسم أول بالنسبة له طبعا، قادما من البوسنة. كرة في الجهة اليمين للعنابي، كل التوفيق، استحقاق قادم. الأقرب طبعا راح يكون كما ذكرت اللي هو دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا. منتخب تحت 23 سنة، المنتخب الأولمبي، ليس وليد اليوم. عنابي اللي سبق أن اعتلى منصة التتويج الآسيوية، ذهب الأسياد في 2006 طبعا في الدوحة. هذه كرة الآن ومحاولة في هذه اللقطة، تمريرة في مكان جميل، والكرة ما زالت والفرصة قائمة لكنها

ينقلها لخليفة سعد، خليفة البديل طبعا اللي شارك الآن رفقة إبراهيم ناصر كلا، الاثنين كانوا مع النادي العربي، هي الأسماء التي يستعين بها طبعا سيد دمكندي. الكرة عند أيمن مرير، يعيد الكرة للخلف سيد حسن أودوسين، كرة تنقل طويلة ناحية الجهة اليسرى عند وليد محمد، لكن التغطية موجودة والكرة ما زالت تتحول إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس، إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس تحولت للعنابي. كرة الآن في وسط الملعب من جديد مرة أخرى، هكذا يبدأ الشوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. طبعا كما ذكرت تختتم مباراة الجولة الأولى من دوري جيتور بمواجهة بعد هذه المواجهة بين الوعب والريان الجيل القادم. كرة الآن تنقل طويلة وعالية لكنها أقرب للعيدوني، كرة عند نواف اليهري صاحب الهدف، هدف التعادل. كرة في وسط الملعب مرة أخرى، حاولة مستمرة، ترسل لشاكوتا، شاكوتا لخليفة، كان متسلل خليفة سعد في اللقطة الأخيرة، نعم كان في موقف في تسلل في اللقطة الأخيرة عند الدقيقة الآن 51 في عمر هذه المباراة، في عمر هذا اللقاء. كرة من جديد عادت تنقل أقصى الطرف الأيسر، خليفة سعد في المكان المناسب ينجح في إبعاده، والكرة إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس. تعود للخلف، نقلة في الطرف الأيسر في مكان أكثر من رائع، لكن لكن لكن الكرة طبعا طالت، والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لصقور بازان، لأم مصلان الذي كان بطلا في يوم من الأيام لكأس سمو الأمير، وكان بطلا أيضا لكأس كيو اس ال، الفريق الذي سجل حضورا قاريا في يوم من الأيام لا ينسى طبعا في دوري أبطال آسيا، فريق الذي لعب له ومثله عدد من النجوم طبعا من أسماء المهمة، ومصلال الذي يعلم جيدا بأنه يعني لا يرغب في البقاء كثيرا بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن دور النجوم، يريد أن يعود في الموسم القادم، لكن التنافس راح يكون كبير طبعا بلا شك في ذلك. فيها خطأ يحتسب، عبد المقصود بالروح الرياضية العالية كلاعب كبير طبعا، عبد المقصود التدخل على عثمان زهير، والكرة فيها خطأ للعنابي ينفذ، كرة بتعود لعاطف مجدي في وسط الملعب عند خمسة علي محمد، علي محمد للعتيبي، عبد الله، عبد الله العتيبي بمر الكرة للقائد معاذ إبراهيم، معاذ في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، يمان يحاول ليمان في هذه اللقطة، يعيد الكرة الخلف علي محمد مرة أخرى عند عثمان، عثمان نقلة في اليمين من جديد للخلف عادت عند حارس المرمى أبو بكر محمد، يبدأ بهذه الطريقة عملية التحضير والبناء من الخلف العنابي مشاهدين الكرام عند دقيقة 54 في أحداث هذا اللقاء. الكرة بتعود مرتدة خطيرة جدا، خطيرة خطيرة خطيرة جدا، وفرصة الهدف الثاني، لكن
ردة الفعل، ردة الفعل، ردة الفعل، ولا أجمل طبعا من أبو بكر محمد يحيى، على الرغم من أن أيضا التعامل

من إبراهيم ناصر كلا كان تعاملا ذكيا جدا، حاول طبعا أن يضع الكرة في الزاوية البعيدة الصعبة باللمسة السلسة السهلة، لكن لكن لكن لكن أبو بكر ممتاز في التصدي لهذه الكرة الخطيرة جدا، بل هي الفرصة الأخطر في شوط المباراة الثاني. شايف الكرة تتحول الآن إلى ركلة ركنية، ردة فعل تحسب أكيد. هذا مشعل شمري اللي طبعا غادر في الشوط المباراة الثاني، ركلة ركنية الآن على تنفيذها أيمن مرير. سلامات لإبراهيم ناصر كلا، سلامات إن شاء الله. هذه هي طبعا الإعادة للكرة الأخيرة. سلامات يا إبراهيم، بالسلامة إن شاء الله، يكمل مع زملاء هذه المباراة، يعني شارك قبل قليل. ركنية، ركنية لصقور برزان، ركنية ليوم إصلاح في هذا التوقيت. هناك لاعب أيضا سقط على أرضية الملعب. سلامات، هذه هي اللقطة طبعا اللي كانت فيما بين كواسي أوتولا. أوتولا يتلقى بطاقة صفراء كواسي، كرة في ركنية. ركنية تنفذ، تبعد من جانب الدفاع، تعود مرة أخرى عبد المقصود، لمسة من عبد المقصود لشاكوتا. شاكوتا شاكوتا يحاول، لكن كورتيرا ركنية من الجانب الآخر. عاد أم صلال ليكون الأفضل الآن، ليهاجم بشكل أكبر، ليبحث طبعا بالتأكيد في هذه المباراة عن ربما أكيد بحث عن هدف ثاني. هذا ما يريده، هذا ما يريده، هذا ما يبحث عنه. والكرة إلى ركلة ركنية، لكن انضباط التزام كبير يلعب به لاعبي العنابي في شوط المباراة الثاني، بحثا أكيد عن الخروج بالنتيجة الإيجابية من هذه المباراة. هذه كرة مرتدة في وسط الملعب، تنقل جميلة جميلة جميلة ل 19 يمان يمان يمان، المرتدة السريعة، التمريرة بوجه القدم في هذا المكان، والخطورة ما زالت مستمرة للعنابي. الكرة بتعود، الفرصة قائمة، التمريرة، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك التسديدة، والتسديدة كانت سهلة عند حارس المرمى، سهلة كانت عند حارس المرمى، لم يجد فيها أي صعوبة وبالتالي سيطر عليها. كرة بتعود من جديد، نقلة للأمام، لكن التمريرة خاطئة والكرة هي خارج أرضية الملعب. رمية التماس تحول، رمية التماس تحول لصالح أم صلال الآن عند دقيقة 58 في عمر المباراة. خليفة سعد يعيدها للخلف، خليفة كرة فيها رمية تماس، هذا هو السيد خوسي أنخيل. خوسي أنخيل كرة تعود من جديد مرة أخرى للعنابي، تنقل في الطرف الأيسر، أبو بكر محمد يحيى،
يرسل كرة الأمام، لكن الكرة ما زالت في وسط ملعب المباراة، في وسط ملعب المباراة. تعود من جديد، انطلاقة للعنابي، تمريرة لكنها لم تصل بالشكل الصحيح بالشكل المطلوب، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى رمية تمس، هي إلى رمية تمس. بما أننا نتحدث عن جيل شاب، فلا يمكن أن ننسى بدايات تألق الأجيال الشابة في كرة القدم القطرية، والبداية طبعا أكيد يجب علينا أن نعود بالذاكرة بالتأكيد إلى 81، إلى كأس العالم للشباب في أستراليا، في حضور على الإطلاق لا ينسى ولن ينسى للعنابي طبعا، الذي كان وصيفا للعالم على مستوى الشباب في تلك النسخة، وفي ذلك الحضور الكبير جدا مع السيد إيفيريسو المدرب طبعا البرازيلي، ورفقة جيل أكيد من الأجيال الكبيرة لكرة القدم القطرية، خالد سلمان وإبراهيم خلفان وبدر بلال ويونس أحمد وعبد الله مبارك، ومجموعة حقيقة من تلك الأسماء التي كتبت البدايات على مستوى التألق والحضور الكبير للأجيال الشابة في كرة القدم القطرية. ولم يكن ذلك يعني في كان على أحد أكبر مسارح كرة القدم، نعم كان في كأس العالم للشباب في 81، وبعد ذلك طبعا أكيد مرورا بجيل فتح الباب على مصراعيه أمام الحلم، جيل برشلونة في 92، حضور لا ينسى طبعا، لأن قطر تفوقت على مدارس كروية لديها تاريخ حافل على مستوى دورات الألعاب الأولمبية، الوصول للدور ربع النهائي، يعني بكل تأكيد كل هذه المحطات المميزة لا شك بأنها يجب بأن تكون موجودة، يجب بأن تكون حاضرة في أذهان هذا الجيل بالنسبة لمنتخب قطر تحت 23 سنة. الكرة الآن والمحاولة ليوم صلال، لكن الكرة بتعود من جديد، لمسة للأمام، محاولة ما زالت الآن. علي محمد ينقل الكرة للأمام طويلة، لكن أقرب عند حارس المرمى الذي ينجح في أن يسيطر على الكرة قبل الجميع. كرة في الطرف الأيسر من جديد، ما زالت المباراة مشاهدين الكرام بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، خطأ يحتسب على نواف، على نواف اليهلي، خطأ ينفذ، كرة في وسط الملعب، انطلاقة الآن لصالح أم صلال، الكرة ما زالت، والنقلة بهذه الطريقة ناحية خليفة سعد، ينجح في أن يصل لكرته، وهذا يحسب له لأن نجح في أن يكسب ركلة ركنية، نجح في أن يكسب ركلة ركنية. عبد الله العتيبي البديل طبعا في شوط المباراة الثاني، بينما هنا خليفة سعد. سلامات إن شاء الله لحارس المرمى أبو بكر محمد، قم بالسلامة، قم بالسلامة أبو بكر محمد. حديث طبعا من جانب نعيم العيدوني مع حكم المباراة، بينما الحوار بين النمساوي الأمريكاندي وبين الإسباني خوسي أنخيل، ارتباط كبير بالمدرسة طبعا، للمدرسة الإسبانية بإنجازات تحققت خلال الفترة الماضية للكرة القطرية، المنتخبات القطرية بالتأكيد، وهذا ما يسعى في أن يستمر ويواصل عليه السيد خوسي أنخيل.
سلامة إن شاء الله لحارس المرمى أبو بكر محمد، سلامة إن شاء الله. عند دقيقة الآن 65 في عمر المباراة، التعادل الإيجابي بهدف لمثله ما زال يسيطر على المشهد في هذا اللقاء. في دوري جيتور الفكرة التي تنظر إلى المستقبل قبل الحاضر، دوري جاء من أجل منح اللاعبين للشباب مساحة أكبر للمنافسة ولتضع كذلك مواهب الشباب اختبار حقيقي أسبوعا بعد أسبوع، وأكيد بأن هنا تكمن قيمة هذه التجربة الحقيقية. كرة في وسط ملعب المباراة الآن، انطلاقة فيها خطأ يحتسب، فيها خطأ روزنامة طبعا زاخرة بالمنافسات المحلية والقارية، تنتظر الأندية والمنتخبات القطرية في 26-27 بالتأكيد، دوري نجوم بنك الدوحة الذي انطلق يوم 20 من أغسطس الجاري، بالإضافة لدوري جيتور. هناك أيضا لدينا بطولات كاس قطر وكاس نجوم قطر وكاس سمو الأمير، وطبعا على صعيد المنافسات الخارجية عندنا المشاركة بالنسبة لأندية السد الغرافة الشمال في دوري أبطال آسيا النخبة، كل التوفيق. لذلك كان نتحدث عن يعني موسم أكيد منتظر، موسم كبير جدا. نتحدث أيضا عن الحضور للعنابي على مستوى المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج القادمة، خليج 27 التي تستضيف مدينة جدة هناك في المملكة العربية السعودية. وبعد ذلك في يناير كأس الأمم الآسيوية، والكثير والكثير من الأحداث المنتظرة. مشاهدين الكرام، لدينا الآن تسديدة قوية جدا، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى تتحول التسديدة اللي كانت عن طريق طبعا أيمن مرير، سدت لكن الكرة كانت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. عندنا تبديلين الآن، تبديلين. معاذ إبراهيم راح يغادر، محمد علي 9 و10، بسام عادل هي الأسماء التي تشارك الآن في صفوف وفي تشكيلة العنابي والتي يدفع بها سيد حسين خيل. ثمانية وستين دقيقة مشاهدينا الكرام، متابعين في كل مكان عبر قنوات الكاس أينما كنتم في هذا اللقاء. كرة عند بسام في أول لمسة، بسام يمرر كرة والكرة عند حارس المرمى. أول لقطة، أول لمسة لبسام عادل، تمريرة طبعا لكن أوديسي تدخل بتلك الطريقة في المنطقة المحظورة التي دائما نقول عنها المنطقة المحظورة، لكن بذكاء، لكن بذكاء بدون أن يتسبب في ركلة جزاء. سلامات إن شاء الله. في لعب سقط على أرضية الملعب من جانب لاعبي النادي. سلامة سلامة، هكذا يأتي الظهور، هكذا تأتي البداية في دوري جيتور لأم صلال وكذلك للعنابي. هذه اللقطة طبعا التدخل كان عن طريق أودوسي. دامير كاندي
خوسيان خيل ليستعب بدورة أيضا إلى إجراء تبديل آخر. هذه المرة يوسف محمد اللاعب رقم 4 يستعد لأن يشارك. يوسف محمد يستعد للمشاركة. شوف اللاعب اللي سيغادر أرضية الملعب. إذن يوسف بديلا لاثنين عاطف مجدي. عاطف هو الذي غادر أرضية الملعب. تجربة أكبر عدد ممكن طبعا من العناصر من الأسماء تحت الفرصة للجميع. كرة الآن فيها الجاتية اليسرى أيمن مرير حاول أن يمر لكن الكرة طالت عليه وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس كرة تحولت من جديد. هذه اللقطة طبعا من أودوسين. سلامات سلامات يا سيد خسيان خيل. سلامات يا سيد خسيان. هذا محمد هاني الذي يتولى الإشارة القيادة للعنابي عند دقيقة 71. يتحدث تقريبا عن آخر 19 دقيقة في عمر الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. أودوسي ينقلها طويلة لكنها تبعد. تعود من جديد مرة أخرى في وسط ملعب المباراة. لمسة وتمريرة ومرور جميل. بسام عادل يتقدم يمرر الكرة في الجهة اليسرى. محاولة لكن الكرة ما زالت الفرصة قائمة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس تتحول. هذا خليفة سعد الواضح أمامنا في الصورة. رمية تماس تنفذ. لا جديد يذكر. 1-1. عثمان زهير زيد برهان. جميلة هذه اللمسة. جميلة جميلة هذه اللمسة. محمد علي بسام عادل مرة أخرى. الكرة ما زالت المحاولة مستمرة. بسام يحاول أن يمر لكن عبد المقصود ينجح في إبعاد هذه الكرة. شايف الضغط العالي وهذا أمر ربما لم نكن نشاهده في شوط المباراة الأول لكننا نشاهده في شوط المباراة الثاني. كرة تنقل أمام لكنها تقطع. عبد الله العتيبي يسدد كرة لكن حارس المرمى. جميلة هذه التمريرة من عبد الله العتيبي بالقدم اليسرى. سدد كرة من خارج المنطقة والكرة بعد حارس المرمى. تسديدة قوية جدا لكن طبعا حارس المرمى لؤي شريف كانت ردة فعل أيضا مميزة ونجح في أن يبعد الكرة إلى ركلة ركنية. في تبديل وليد محمد يغادر وعبد العزيز هزاع هو اللاعب البديل. عبد العزيز هزاع هو اللاعب الذي يأخذ مكانه في هذه اللحظات من المباراة. ركنية تنفذ. ماذا هناك؟ سلامات إن شاء الله. سلامات سلامات. مجموعة من الالتحامات في هذه اللقطة داخل المنطقة. نعم مجموعة من الالتحامات في هذه اللقطة في داخل المنطقة. لكن هنا التسديد الجميلة طبعا اللي كانت من عبد العزيز هزاع. الكرة تتحول الآن إلى ركنية مرة أخرى. ركنية مرة أخرى
ركلة ركنية تتحول صالح العنابي عند دقيقة 75، تحدث عن ربع ساعة أخيرة، ربع ساعة أخيرة. في شوط المباراة الثاني حديث من عبد الرحمن المهنة. ركنية ركنية تنفذ عالية، تعود من جديد هذه الإعادة. عبد العزيز هزا، رمية تماس تنفذ، كرة بتعود من جديد مرة أخرى عند دقيقة 76 في عمر المباراة. النابي أفضل في شوط المباراة الثاني في كثير من لحظات هذا الشوط، يا عيني على المرور والتقدم من محمد علي. محمد علي يحاول في هذه الكرة يبعث عن سلة كرة عرضية، هي كذلك جميلة والرأسية والكرة عند حارس المرمى. يمان بالرأس لكن الكرة كانت أقرب أسهل للواي الشريف. كرة إلى خارج أرضية الملعب مرة أخرى. الآن طبعا يأتي الوقت المستقطع، وقت التقاط الأنفاس بالنسبة للاعبين. مشاهدينا الكرام، يعني قبل تقريبا 13 دقيقة أو 12 دقيقة أخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني الذي يشهد استمرار النتيجة على ما هي عليه، هذا الهدف الأول الذي سجل وليد محمد والذي تقدم به أم صلال في النتيجة، بينما هنا هدف التعادل الذي كان قد جاء عن طريق نواف اليهري بعد كرة تهيأت بشكل جميل من محمد هاني ونواف بالقدم اليسرى وضعها في الشباك وأعلن من خلالها عن عودة العنابي للمباراة، والنتيجة الآن فيها 1-1. ظهور مميز، ظهور جميل العنابي في المباراة الأولى أمام أم صلال. مشاهدينا الكرام، وتبقى طبعا هذا السيد خوسي أنخيل يعطي توجيهاته، وكذلك طبعا في الجانب الآخر دامير كاندي. دامير كاندي من النمسا، النمسا اللي يعني قدمت كثير حقيقة من المدربين الكبار، لكن لا يمكن أن نتحدث عن مدرب من النمسا وأن ننسى أرنس هابل، أعظم مدرب في تاريخ النمسا، واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، من حقق دوري أبطال أوروبا مع ناديين مختلفين، مع فاينورد روتردام في 70 ومع هامبورغ في 83، ومن قاد طبعا هولندا للتواجد في نهاية 78. لذلك السيد دامير كاندي هو من تلك المدرسة الكبيرة في عالم التدريب، المدرسة النمساوية. كرة فيها رمية تماس لأم صلال، رمية تماس ستنفذ، كرة إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى رمية تماس من الجانب الآخر. الآن رمية تماس من الجانب الآخر، هذا هو خليفة سعد. كرة مرتدة في هذا المكان،
وتسديدة قوية لك الكرة عند حارس المرمى. محاولة جميلة كانت من جانب بسام عادل. من جانب بسام عادل. لكن حارس المرمى كانت سهلة عند حارس المرمى. لعب في 10 دقائق أخيرة في عمر اللقاء. كرة بتعود من جديد الخلفي الجهة اليسرى عبد الله العتيبي. شايف مع التغييرات مع شكل آخر العنابي في شوط المباراة الثاني. كرة بتعود من العيدوني. الضغط بهذه الطريقة. عبد المقصود ينقل كرة للأمام. عثمان زهير تبعد من أمام عثمان والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس في الجانب الآخر الآن في جانب أم صلة. رمية التماس كرة فيها خطأ فيها خطأ وفيها بطاقة صفراء تظهر فيها بطاقة صفراء تظهر. نعم هذه الإعادة طبعا والتدخل من جانب عبد الله العتيبي والكرة فيها خطأ كان موجود. تدخل على لاعب على كواسي أوتولا. بينما السيد عبد الرحمن الملا تحدث طبعا. شايف هذه اللقطة شايف هذه اللقطة الحديث بهذه الصورة ويعني وبالتالي كرة فيها خطأ الآن لمصلال. كرة تنقل طويلة تبعد تعود من جديد في الجهة اليسرى. يمان يتقدم يمان يحاول أن ينطلق بمفردة بالمجهود الفردي. يمان ما زال يعتمد بكرته لكن الكرة تبعد في النهاية تبعد في النهاية بعد عودة طبعا كواسي أوتولا. كرة بتعود من جديد. طالت على طالت على نواف الياري وتحولت إلى ركلة مرمى. خوسيان خيل أودوسي يتقدم. أودوسي بمر الكرة للأمام لمسة بشكل جميل. المرور بهذه الطريقة من جانب طبعا كواسي أوتولا واللمسة عبد العزيز هزاع في الجهة اليسرى. عرضية عالية عدت من أمام الجميع لكنها ما زالت فرضية مع إبراهيم ناصر كلا. إبراهيم ناصر كلا يمرر عرضية والكرة تبعد في أفضل توقيت ممكن. فيها خطأ فيها خطأ فيها خطأ على أودوسي. هذه طبعا الإعادة لي الكرة في اللقطة الأخيرة وكرة فيها خطأ يحتسب ينفذ الآن. راية التسلل كانت موجودة. على 9 محمد علي. الراية والتسلل كانت موجودة على رقم 9 محمد علي.
خطأ من جديد يحتسب لمصلال. خمسة وثمانين دقيقة لعب في عمر هذا اللقاء مشاهدينا الكرام. كرة تنقل الآن أقصى الجهة اليمين، المحاولة ما زالت مستمرة، تعود للخلف، عرضية لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، أرضية طبعا خليفة السعد، الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، فيها بطاقة صفراء ظهرت على 15 زيد برهان. المباراة الأولى حتى الآن يعني في طريقها للتعادل الإيجابي بهدف لمثله. أقول حتى الآن لأن ما زال عندنا دقائق متبقية وما زال عندنا وقت بدل ضائع. تبديل الآن قادم، عثمان اليهري هو اللاعب البديل، عثمان اليهري يشارك بديلا لعبد المقصود. عبد المقصود يغادر أرضية الملعب، وعثمان اليهري هو اللاعب الذي يأخذ مكانه، والكرة الآن إلى ركلة ركنية تتحول لمصلال. كرة بتعود في الجهة اليمين، عرضية خطيرة جدا، الكرة ما زالت لمصلال في هذا المكان، المرور والتغطية الممتازة ممتازة ممتازة، هذا التدخل من عثمان طبعا، يعني عثمان زهير تدخل بطريقة رائعة وفي هذا المكان بالتحديد داخل منطقة 18، يعني أكيد بأن هذا تدخل هذا شايف محسوب بدقة، لأن في هذا المكان دائما الأفضلية تكون طبعا للمهاجم على حساب المدافع، وتجنب ركلة الجزاء. لكن عندنا لاعب ساقط بالسلامة إن شاء الله ليوسف محمد، سلامات يا يوسف. يوسف هو اللي ساقط طبعا على أرضية الملعب. بينما هنا دامير كندي حكم المباراة يطلب طبعا العلاج الإجباري اللي يلزم اللاعب المصاب يتلقى علاج بمغادرة أرضية الملعب لمدة دقيقة كاملة. الكرة فيها ركنية، تتحول لمصلال، تبعد، هي إلى ركنية مرة أخرى في آخر تقريبا دقيقة في عمر الوقت الأصلي. ركنية تنفذ عالية لكنها بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى هذا اللاعب أيمن مريض، وهذا السيد دامير كندي. كرة بتعود للخلف، نقلة في الجهة اليمين، زيد برهان، تمريرته لكنها بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس لمصلال.
ابراهيم ناصر كان للجهة اليسرى الى ركلة ركنية. هي الى ركلة ركنية تتحول الان. ست دقائق يضيف حكم المباراة كوقت بدل ضائع. شوط المباراة الثاني ركنية تنفذ تبعد. يا سلام يا سلام يا سلام على محمد علي. محمد علي المرور في المرة الأولى كان جميل لكن طالت عليه في المرة الثانية، وبالتالي الكرة الآن عادت مرتدة لأم صلال، والتدخل الجميل من زيد برهان. زيد برهان يتدخل أيضا ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. إلى ركلة ركنية تتحولنا. جهود كبير في هذه المباراة. ركلة ركنية لأم صلال، والكرة مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ركلة مرمى للعنابي. نعم ركلة مرمى للعنابي. ميركاندي كرة في وسط الملعب. تنقل في اليمين. ما زالت. لكنها أبعدت بعد ذلك إلى رمية التماس. نحن نتحدث الآن عن آخر 4 دقائق. تبديل قادم 14 جاسم خالد. جاسم خالد هو اللاعب البديل القادم في صفوف العنابي في هذه المباراة. مشاهدينا الكرام في آخر 4 دقائق من الوقت بدل الضائع الذي ما زال يشهد التعادل الإيجابي بهدف لمثل هذه الكرة. خلف الدفاع لكن تبعد. عادت للخلف عند حارس المرمى أبو بكر محمد يحيى. بتعود من جديد في وسط ملعب المباراة. 10 بسام. بسام عادل حاول أن يمر لكن لم ينجح في ذلك. نقلة جميلة ناحية محمد علي. محمد علي محمد علي يحاول. يا سلام يا سلام يا سلام. الكرة العرضية لكن تبعد من جانب دفاع مصر. اللاعبين المميزين في هذا الشوط الثاني. كرة عادت من جديد مرة أخرى. روح عالية وكبيرة يلعب بها العنابي. ما تبقى من لحظات من أجل خطف هدف الفوز. جاسم يحاول يمر يتقدم يرسل كرة عرضية لكن الكرة أقرب لعبد العزيز هزاع، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس تنفذ بشكل سريع الآن. تعود من جديد مرة أخرى تبعد.

حسام عادل، الكرة ما زالت مستمرة والرأسية، لكن ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى هذا 16 طبعا محمد هاني. وعندنا نواف الياري، سلامات يا نواف، صاب هدف التعادل، يشكو من إصابة. والسيد خوسي أنخيل، نقطة في بداية المشوار في دوري جيتور يا سيد دامر حتى الآن. سلامات إن شاء الله يا نواف، سلامات يا نواف اليهري. إن شاء الله السلامة، غادر لتلقي العلاج. الست دقائق انتهت، لكن للتوقف طبعا اللي كان موجود، حكم مباراة سيضطر لإضافة دقيقتين على أقل تقدير. رمية تماس تنفذ لمصلال، كرة بتعود من جديد، لمسة خلف الدفاع خطيرة جدا، والهدف الثاني، لكن تسلل اليغري كان متسلما. شوف التحرك، عثمان اليهري كان في موقف تسلل في هذه اللقطة. نعم، القرار سليم، تسلل كان موجود. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس اينما كنتم، صافرة نهاية شوط المباراة الثانية واللقاء ككل بالتعادل الايجابي بين ام مصلال ومنتخب قطر تحت 23 سنة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله. مشاهدينا الكرام، سأتم صحبتكم على امل ان يتجدد لقاء بحضراتكم في مواعيد ولقاءات قادمة. الى اللقاء.

0: كل الشكر للزميل سمير اليعقوبي معلق المباراة. إذا منتخبنا الوطني يتعادل أمام أم مصدال في أول ظهور له في دوري جيتور، وأهداف اللقاء كانت في الشوط الأول، حيث تقدم أم مصدال بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب وليد محمد في الدقيقة 18. بعدها عاد منتخبنا الوطني وأحرز التعادل في الدقيقة 36 بطريقة جميلة جدا ورائعة كانت بتسجيل هذا الهدف الجميل، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة، والمباراة بشكل عام أيضا انتهت بهذه النتيجة. شوط جميل كان لمنتخبنا في الشوط الثاني الذي استحوذ على الشوط الثاني. أفضل لاعب في المباراة لاعب منتخبنا الوطني
1: محمد هاني
0: اللي تكلمنا عنه قبل المباراة، ما شاء الله هو أفضل لاعب في المباراة وصاحب أسست هدف التعادل. نتكلم عن منتخبنا اللي كان متأخر في الشوط الأول في الاستحواذ، كان الاستحواذ أكثر لأم مصدر. كابتن سعد، استحواذ كان لأم مصدر. الشوط الثاني منتخبنا ظهر بشكل أفضل، هو من استحوذ على الكرة وكسب نقطة أولى له في أول ظهور في دوري جيتور. أفضل لاعب محمد هاني.
2: المميز في مباراة اليوم أيضا أنه لاعب من تحت 23 أنه يكون متألق ويأخذ أفضل لاعب في هذه الجولة. اللي أشوفه أن لعبتنا تحت 23 لاعبين مميزين، بس محتاجين إعطاء الفرصة. في عتب كبير على اللعيبة المحترفين في الأندية الدوري جيتور.
0: نعم.
2: يعني أشوف في تواضع في المستوى، يعني ما شفت لاعب محترف مميز، يعني تحس إن هذا قاعد يشيل لك الفريق شيل مثل ما نقول، يعني كلهم مستوياتهم جدا متواضعة. أشوف لعيبتنا المواطنين القطريين أفضل من أغلبية اللعيب المحترفين اللي في الأندية الدوري جيتور. اتمنى ان شاء الله انديتنا شوي يعني تحسسنا في المباريات القادمه ان لا احنا فعلا عندنا لعيبه محترفين مميزين قادرين يطلعون الفريق بافضل صوره في المباريات القادمه.
0: نعم كابتن عبد القادر، احنا ذكرنا اصلا من اليوم الاول واليوم الثاني في الاربع مباريات كان جائزه افضل لاعب تذهب الى تحت 23، اليوم بعد لاعب منتخبنا محمد هاني يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، هو يلعب أمام مصدال بمحترفين ولاعبين الخبرة.
3: نقدر نقول غير إيجابية في أسرة هاني على ما يقولون.
0: صحيح.
3: يعني الغير الإيجابية أخوه أول أمس حصل على أفضل لاعب، اليوم هو أيضا برز واجتهد
0: وتم سجل هدف حلو، هو عطاء هو صنع صنع هدف
3: صنع وسجل، لكن هي الحقيقة المكسب ان الإيجابية من المجموعة، روح المجموعة نشوفها في منتخبنا، التعبير سواء على الطرف اليمين على حتى اللاعبين المدرب يعني يحسب له انه يعني عمل تغييرات، وكل من دخل يعني باسم أول لمسة له في صناعة لعبة حق محمد هاني كان. نعم. فيها شك أنه ضربة جزاء، أعتقد أن التعبير يعني
0: يحسب للمنتخب صراحة تحركاته استحواذه على الكرة.
3: نعم أول. نعم. ربع ساعة من ثم دخوله في الجو، التعبير حقيقة من جميع، لكن اللي يأخذ على مصلال حقيقة باسم المصلال
0: جميل.
3: طيب ما شفنا المصلال بالشكل اللي عبر حتى اللاعبين المحترفين.
0: نعم.
3: ما عبر
0: عندنا
3: بشكل إيجابي.
0: أعتذر من الكابتن، عندنا محمد السبيعي متواجد في أرضية المباراة بعد الظهور الأول لمنتخبنا الوطني والتعادل وأخذ ردة الفعل من أرضية الملعب. معاك يا محمد السبيعي، تفضل.
4: دام فضلك يا عبد الله، يا هلا مرحبا فيك، مسي عليك وعلى المشاهدين على قنوات الكأس الرياضية. طبعا منتخبنا تحت 23 تعادل مع نادي مصلال، تكلم كانت مباراة صعبة من الصوبين هجمات، ولكن الله ما رد من ناحية الفوز والثلاث نقاط. معي عبد الله سلمان العتيبي. سلمان نقول لك ألف مبروك ولا هارد لك ولا شو نقول لك بالضبط؟
5: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، قدمنا مباراة زينة، ظهرنا مستوى إيجابي، لعبنا ضد نت صعب ومصلان نازل من الدرجة الأولى، والحمد لله على كل حال ظهرنا مستوى إيجابي لكن نطمح للفوز.
4: بإذن الله. للأمانة من ناحية أشوف اللعب والشغف في اللعب، طبعا الشوط الأول في تغيرات من الشوط الأول والشوط الثاني، شو اللي غرفة الملابس مدرب شو قال لكم؟
5: طبعا على تعليمات المدرب، دائما بين كل مباريات بين الشوطين يعطينا تعليمات، نظهر الشوط الثاني نبدل المباراة.
4: يعطيك العافية. عندي وليد محمد سؤال سريع قبل ما نرجع، فوق تعادل طعم الخسارة شعورك؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الموسم طويل وما كنا نبي التعادل، دخلين من أول مباراة نبي نفوز وهدفنا نرجع درجة الأولى، فتوقع تعادل مو بزين يعني.
4: بالتوفيق كابتن إن شاء الله والقائد أفضل. عبد الله هذا كل ما لدي، ننتقل لك كلمة عندك تفضل.

0: شكرا للزميل محمد السبيعي، وشفنا لقاء العتيبي بديل اللي دخل في الشوط الثاني منتخبنا الوطني، تميز للامانه وكانت له تسديده ايضا خطيره في مرمى ام مصطال. ايضا استمعنا الى صاحب الهدف الوحيد لام مصطال وليد محمد. اذا مشاهدينا الان افتح وياكم ملف اخر مباراه في هذه الجوله، حيث يلتقي البدع بالريان الجيل القادم في استاد البيت. ان شاء الله المباراه راح تنطلق الساعه 7:30. كابتن سعد، مباراه الوعب وظهور اول ايضا للريان الجيل القادم، دائما احنا شفنا في المباريات السابقه لاعبين خبره امام لاعبين تحت 23 وفرصه لانديه الدرجه الاولى الثلاثه المشاركه.
1: الى الان نشوف النجوم تحت 23 مقدمين مستويات جدا مميزه، طلعوا بصوره جدا طيبه في اول ظهور لهم. انا اشوف ان ايضا نادي الريان او شباب الريان عندهم مجموعه مميزه من اللاعبين المميزين اللي تحت 23 سنه وايضا تحت 20 سنه، اتمنى ان شاء الله يكملون المسير اللي شافوهم من اخوانهم اللي قدموا مستوى مميز. ان شاء الله اليوم يشوفهم يقدمون مستوى مميز رغم انه راح يلعبون ضد فريق قوي وجاي من معسكر اعداد قوي، وكذلك عندهم مجموعه من اللاعبين المميزين المحترفين والمقيمين والقطريين.
0: صحيح،
1: فراح تشوف نديه وفي حماس وفي قوه في هذه المباراه يعني.
0: باذن الله. كابتن عبد الغادر، لعيبه الريان اكيد شافوا ما قدمه لعيبه الشمال ولعيبه الغرافه في المباريات السابقه وكيف هم تالقوا. مباراه يمكن مباراه الشمال كانت يمكن اصعب بالنسبه حق حق حق حق الفريق اللي هو تحت 23، كان اغلبه امام فريق مثل الاخريطيات. اليوم الريان يواجه الوعب باستعداد كبير، ولكن اكيد ان كل لاعب له غيره مثل ما قلت، ان انا ابرز نفسي في هذه البطوله.
2: طبيعي طبعا ان حسوا باهميه البطوله من اول مباراه، واعتقد ان فريق الريان راح يقدم لا يقل عن ما قدم المنتخب تحت 23 او الغرافه او الشمال. اعتقد ان فريق الريان ايضا باستعانه بثلاثه او اربع لاعبين من الفريق الاول منهم الحارس، اعتقد راح يعطي شخصيه ايجابيه مع فريق الوعب اللي حقيقه اثرى الدوري العام الماضي بانه قدم مباريات قوية وعنده الإمكانيات. فالمباراة راح تكون بالنسبة لنا في البداية قامضة، لكن أعتقد أن مع نهاية الشوط الأول راح تبرز مثل ما قال أخوي سعد أن اللعيبة المحترفين ما طلعوا بالتأثير الإيجابي على روح على المجموعة.
0: هذا يحسب حتى حق اللاعبين تحت 23 اللي تألقوا
2: أكثر. طبعاً هاي حين في الجولة الأولى هي رايح العملية كلها في اتجاه اللاعب الشاب حقيقة، وهذا يسعدنا طبعاً. لكن إحنا بعد أيضاً يعني الثراء والاختيار هذا والانتقاب للأندية يعني بدعم المؤسسة مفترض إنه يعبر تعبير في إيجابية أكثر. أنا أعتقد إن اليوم مثلاً فريق مصلال بالشكل ذي ما بين كبروز من لاعب محترفين، فما بالك اليوم. يعني نتمنى ان الوعد يقدم على اساس ان المباراه ايضا ترتقي مثل ما شفنا مباراه مسامير وايذر كان فيها فعل ورده فعل. نعم
0: ان شاء الله ريان ان شاء الله نشوف ان شاء الله في هالجوله في المباراه الاخيره من الجوله الاولى بين الريان والوعب. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل.

0: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
1: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
2: 2-1 قطر.
3: بالريان 3-0.
2: 2-2.
4: بسم الله.
5: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: هذا البرنامج برعاية

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من القلب ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. أهلا بكم يا عشاق الرياضة وعالم كرة القدم الجميل هنا ومن خلال قنوات الكأس الرياضية. ورحب بكم أجمل ترحيب. أنا محدثكم قاسم الشمري في انطلاقة جديدة للموسم الكروي ومع بداية صفحة تكتب فيها الأحلام من جديد. نبدأ اليوم المشوار بسادس مباريات هذا الموسم لدوري جيتور وأول مصافحة صوتية لي معكم لنسطر معا أولى صفحات الموسم الجديد. مباراة تجمع بين طموح اللاعب المتجدد وخبرة وهيبة الريان، ولكن هذه المرة بنكهة خاصة، نكهة الجيل القادم. الكرة الآن في ملعب الأبطال والتحدي يعلن عن نفسه مع صفرة البداية بعد قليل. فمن سينتزع الأسبقية ويكتب السطر الأول في سجل هذا الموسم؟ هنا حيث تبدأ المواهب أولى خطواتها نحو الضوء. الوعب اللي حاضر بروح التحدي بمريان، الجيل القادم يقدم جيلا جديدا يبحث عن بصمته في عالم دوري QSL2 دوري جيتور. هنا في ساد البيت والحديث اليوم عن الفريقين البدع وكذلك الريان من أجل الانتصار الأول، والحديث عن المباراة الأولى التي جرت في مساء هذا اليوم في انتصار أو في تعادل كان حاضر بين الحديث عن أم صلال والعنابي تحت 23 سنة. المباراة الأولى انتهت بالتعادل 1-1، بالتعادل إيجابي في هذا المساء. لكن ما ينتظر اليوم وتشكيلة الفريقين الحاضرة أمامك عزيز المشاهد، حديث اليوم عن الريان وكذلك أم صلال، أو الحديث عن البدع اللي حاضر من أجل الانتصار الأول على مستوى المباراة رقم 6 في دوري جيتور. أيضا الحديث عن النتائج السابقة والانطلاقة التي كانت بانتصال المرخية من أمام الخور بنتيجة 3-0، المباراة التي كانت في استاد أحمد بن علي. حديث عن المدرب اللي واضح في الصورة في اللقطة الماضية، داني فيتال صاحب 34 سنة، واللي أمامك في الصورة هو فابيو سيزار مع الريان دائما، والسيد حكم هذا اللقاء صلاح الحربي اللي يساعد الحكم الأول محمد عبد الله، بالإضافة لذلك الحكم المساعد الثاني بدر العنزي، ولدينا الحكم الرابع محمد براحة. أيضا الحديث عن تقنية الفيديو الحكم محمد أحمد، لدينا أيضا عبد العزيز موسى، ومقيم الحكام هو مولى حسين من أجل إدارة هذه المباراة باقتدار. هذا هو السيد صلاح الحربي، الكل ينتظر صافرته من أجل إعلان بداية هذه المباراة رقم 6 في الجولة الأولى في دوري جيتور. اليوم أيضا الحديث عن الأسماء الشابة بالنسبة لنادي الريان، الجيل القادم بهذه الأسماء الحاضرة من أجل مقارعة النجوم في الجهة المقابلة، والكفة الأخرى هو نادي البدع اللي حاضر بقيادة المدرب فيدال. لذلك اليوم الحديث بين فيدال والحديث بين فابيو سيزار، من ينتصر من أجل هذا اللقاء السادس كما ذكرت في بطولة دوري جيتور؟ وهذا هو حكم اللقاء، والآن تنطلق صافرة من أجل إعلان بداية الشوط الأول لهذا اللقاء ولهذه المباراة. نبدأ أنا وإياكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان من خلال قنوات الكأس الرياضية.

الحديث في تشكيلة الفريقين اليوم. داني فيدال مدرب نادي البدع اللي يبدأ في حراسة المرمى. فرانشيسكو بلايا حارس المرمى الحاضر طبعا في نفس الوقت هو قائدا لهذا الفريق أيضا. الحديث عن رقم 4 ماجد جانان، كذلك مودو ساي. الحديث أيضا عن أبرو. لدينا أيضا دونو نيل بالرقم 11. لدينا رقم 16 هو حمزة عطا. أيضا المكي محسن بالرقم 17. لدينا سعود النصر بالرقم 21. إضافة لذلك محمد عبد القادر بالرقم 22. و32 هو بيدرو سيدلو. كذلك محمد الحسن ميسرة أيضا الحاضر بالرقم 77. هذا على مستوى تشكيلة عناصر قمصان الخضراء هو نادي البدع. أما في الجهة المقابلة نادي الريان الجيل القادم اللي واضح في الصورة اللي أعلن اسمه من خلال مخرج المباراة هو سامي دولة حارس مرمى نادي الريان. لدينا أيضا جاسم الشرشني بالرقم 16، بالإضافة إلى ذلك بهاء الليثي بالرقم 18. أيضا لدينا مصطفى عصام هو من يحمل إشارة القيادة في هذه الليلة. مصطفى عصام بالقميص 25 ضمن خيارات السيد فابيو سيزار. لدينا أيضا مصطفى السيد يوسف العلوي بالرقم 42، محمد صالح بالرقم 55، ونايف أحمد بالرقم 71، وتياكو دا سيلفا بالرقم 77، وعلي القحطاني بالرقم 94، وعبد الله الديري في نهاية القائمة بالقميص 99. دقيقة أولى مرت، نحن قريبين على انتهاء الدقيقة الثانية من أحداث هذا الشوط الأول. كرة على الطرف الأيمن لصالح عناصر البدع الحاضر اليوم من أجل شغف الانتصار من أمام نادي الريان الجيل القادم الحاضر على يمين الشاسة، ونادي البدع على اليسار منها. كرة تغيير اتجاه اللعب، كونتور هذه المرة بالرأس، عادت مرة أخرى قريبة في دائرة المنتصف أو قريبة على دائرة المنتصف. تمريرة حاضرة في مواجهة حقيقية اليوم لنادي الريان بالشباب أو بالفئة الشابة بالنسبة لهذا النادي. كرة من اليسار، هنا المحاولة عن تمريرة على مشارف المنطقة ما زالت. يا السلام على حركة لعب جميلة كانت رائعة. الحديث عن القميص 77 هو دا سيلفا في اللقطة الماضية اللي نقلها بطريقة رائعة. نقلة قصيرة باتجاه اللاعب الآخر هو بهاء الليثي. عودة حذاري في اللحظة الأخيرة أنقذها اللي واضح في الصورة هو ماجد جنان أو القائد ماجد جنان اللي كان حاضر في اللقطة الماضية، أنقذها وبعدها في اللحظة الأخيرة. هذا هو القائد ماجد جنان اللي أنقذ وعالج الموقف في اللقطة الماضية من أمام خط هجوم نادي الريان الجيل القادم. اللي واضح في الصورة هو علي القحطاني تحت 23 سنة، هذا اللاعب المتواجد اليوم ضمن تشكيلة المدرب فابيو سيزا. هذا هو فابيو الصاحب 47 سنة لهذا المدرب اللي واضح في الصورة. تاريخ جميل على مستوى دورينا. حديث عن نادي العربي اللي كان متواجد في عام 2006، كذلك الحديث عن نادي مصلال 76 مباراة. أما في الجهة المقابلة هو فيدال صاحب 34 سنة مع ركنية على يمين الحارس بلايا وفرانشيسكو، وهذا هو حكم اللقاء صلاح الحربي. نعم، من أجل إعطاء إشارة لعب الكرة من ركنية في هذه اللحظات لصالح نادي الريان. هنا في الدقيقة الخامسة تلعب داخل منطقة خطيرة، مرت بسلام وإلى خارج ملعب اللقاء. ماذا يشير حكم اللقاء؟ هل وجود لركنية أخرى؟ هذا ما ننتظره. على ما يبدو الكرة الأخيرة صدت ممكن تكون بلاعب الريان، وننتظر حكم اللقاء. نعم، ركنية سوف تلعب في هذه اللحظات لصالح نادي الريان. هل يفعلها في المرة الثانية؟ ماذا هناك؟ على ما يبدو ركلة مرمى. نعم، ركلة مرمى من قبل حكم اللقاء صلاح الحربي. على ما يبدو القرار ممكن يكون من حكام الفار، حكم المتواجد محمد أحمد، وكذلك لدينا أيضا عبد العزيز موسى، من أجل إعطاء ركلة مرمى لصالح عناصر نادي البدع. خمس دقائق مرت ونحن ندخل في الدقيقة السادسة من أحداث الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. كرة تلعب
للأمام، بعد ذلك عائدة على الناحية اليسرى إلى رمية جانبية. تماس ساخر تلعب بشكل سريع على يمين ملعب هذا اللقاء. الكرة عند اللاعب الزميل هو بهاء الليثي، نقل على الطرف الأيمن. ما زال المباراة فيها تحفظ واضح طبعا من قبل الفريقين، وهذا أمر طبيعي يا عزيزي المشاهد بالنسبة لنادي الريان وكذلك حتى بالنسبة نبض ومعرفة الفريق الآخر كيف يلعب، بأي اسلوب يلعب، اسلوب ضاغط، ممكن يتراجع للخلف ويعتمد على الهجمات المرتدة. يا فابيو يا سيزر، ما زال الحديث مستمر، كذلك الحديث أيضا عن داني فيدال، في حديث مستمر هو الآخر على ما يبدو مع لاعبينا، يريد أن يأتي بكلام، وهل يأتي الكلام بأقدام لاعبينا؟ كذلك فابيو سيزر هنا في هذه المباراة مع هجمة مرتدة من اليسار. ما زالت قائمة، ما زالت قائمة، حالة شد وخطأ على ما يبدو بطاقة، وماذا يشير حكم اللقاء؟ نعم، بطاقة صفراء أولى في هذه المباراة، بطاقة صفراء أولى لماجد جنان، هو القائد يتحصل على بطاقة صفراء. هذه الكرة الماضية اللي قدرها حكم اللقاء، حالة الشد بالنسبة للاعب مصطفى سيد، وبالتالي صلاح الحربي يأتي ببطاقة صفراء الأولى في هذا اللقاء لماجد اللي واضح في الصورة في الدقيقة 7 من الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. هذا هو الحارس فرانشيسكو بالايا ينظم الجدار البشري، طموحه عدم استقبال أي هدف في هذا الوقت المبكر. نعم، هذا ما يفكر فيه بالايا، لكن هل يأتي الكلام والقرار من تياغو دا سيلفا على تنفيذ الآن؟ تياغو، كرة تلعب قوية لكن اصطدت بالجدار وما زالت خطورتها بالرأس، سبعات قريبة من الناحية اليسرى، يتركها لاعبي عناصر نادي الريان الجيل القادم، وبالتالي تحولت إلى تمس. رمية جانبية في هذه اللحظات تلعب من نايف أحمد، عند كرة مرة أخرى نايف أحمد هو تحت 23 سنة هذا اللاعب المتواجد. أيضا لدينا عبد الله الديري اللي لعب الكرة الماضية اللي تألق في الموسم الماضي طبعا على مستوى بطولة الدوري الأولمبي. عبد الله الديري كان قائدا لنادي الريان للدوري الأولمبي اللي كان موجود وتوجد طبعا نادي الريان في الموسم الماضي بقيادة فابيو سيزر. هذا هو اللاعب الآخر أيضا بهاء الليثي، يقدم 9 دقائق، نعم، أو 8 دقائق رائعة بالنسبة لهذا اللاعب. أيضا يوضح في الصورة لاعب مودو الساي، مودو صاحب القميص 8 اللي واضح في الصورة، طبعا هو متواجد ضمن تشكيلة السيد فيدال. كرة لصالح الريان، كرة تلعب على الجانب الأيمن، عودة إلى مودو، فقدها في دائرة أو قريب على دائرة المنتصف، نقلة قصير الأمام، ما زالت المحاولة قائمة، ممكن أن تكون فرصة واعدة لهدف. أم هناك رأي آخر لدفاعات نادي الريان؟ شوف، أنت تلاحظ عناصر نادي الريان يتراجعون للخلف من أجل ربما التفكير في المحافظة بعدم استقبال أي هدف في هذه اللحظات. نعم، نادي الريان اللي يتراجع، وفي الجهة المقابلة نادي البدع اللي يتقدم الآن من اليسار لكن راحت بعيد. عودة مرة أخرى، ما زالت المحاولات مستمرة، الوعب وكذلك الريان اللي يبحث عن وصول أول، للوعب وكذلك نادي الريان المتواجد في هذه المباراة. 9 دقائق مرت ونحن قريبين على نهاية الدقيقة 10، نعم، نحن قريبين على نهاية الدقيقة 10، 10 دقائق وما زال التعادل حاضر ما بين الفريقين.
كرة تلعب من الطرف الأيمن، لكن راية موجودة من قبل الحكم المساعد الثاني الحاضر في الجهة المقابلة. حديث عن بدر العنزي كما ذكرت، أيضا الحكم محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وحكم المساعد الثاني هو بدر العنزي، ولدينا الحكم الرابع محمد براحة، بالإضافة إلى ذلك في تقنية الفيديو محمد أحمد، ولدينا أيضا عبد العزيز موسى. تغيير اتجاه لعب علي القحطاني، الكرة الصابة كانت عليه وبالتالي إلى خارج ملعب اللقاء إلى رمية جانبية. الكرة عند صاحب البطاقة الوحيدة ماجد، نقل على اليسار بعد يبحث الآن الوعب بهجمة، الوعب بفرصة لكنه حذاري مثل هكذا ماكل الحكم يقول ما فيها شيء تصوير، وبالتالي لا ركلة ركنية. نعم الآن بدأ نادي الوعب يظهر بالصورة، الوعب يريد أن يسجل هدف الأول في هذه اللحظات. شوف هذه عينك على الإعادة في اللقطة الماضية، والدفاع كان حاضر، بالتالي جاءت المساندة من قبل الزميل بعد عرضية كانت اصطدت، وبالتالي لا خارج الملعب ركلة ركنية. غير راضي فيدال، ركنية في هذه اللحظات على يمين الحارس سامي دولا. نعم ركنية سوف تلعب الآن داخل منطقة خطيرة، ما زالت لكن إبعاد من قبل الدفاع، الإبعاد من قبل الدفاع في دائرة المنتصف. نقل على اليسار، عودة للخلف، تنقل كرات على مستوى أروقة الدفاع نادي الوعب الحاضر بالقمصان الخضراء، نقلة على طرف الأمان على ميابته بعيدة، سيطر عليها لكن للفريق المنافس كانت أقرب لأحد عناصر نادي الريان. اللاعب اللي كان موجود هو نايف أحمد، نعم نايف أحمد اللي كان متواجد في اللقطة الماضية. دوري نجوم بلقي الدوحة، طبعا نعلم بأنه المركز 11 ومركز 12، سوف أكمل المعلومة بعد هذه الفرصة لصالح عناصر نادي الريان. هنا تغيير اتجاه اللعب، لكن لكن لكن التغطية كانت حاضرة، نعم التغطية كانت حاضرة من حمزة عطا هنا من الطرف الأيمن، لكن صافرة ورايا أيضا من الحكم المساعد الأول محمد عبد الله، والصافرة السيد صلاح الحربي كانت حاضرة باحتساب خطأ لصالح عناصر نادي الوعب. يتحصل على خطأ، شوف هذه التمريرة عن طريق اللاعب عبد الله الديري، عبد الله الديري على مرة ومرتين، ويتحصل خطأ هنا عناصر نادي الوعب. على يسار الحارس سامي دولا، سامي دولا حارس مرمى نادي الريان الجيل القادم، أيضا هو تحت 23 سنة هذا الحارس المتواجد الآن في هذه المباراة. كرة ثابتة سوف تلعب لصالح الوعب، عرضية تأتي داخل منطقة رأسية، الكرات الثابتة هي الفيصل لصالح نادي الوعب، ورأسية رائعة من مودو هو من يسجل، هو من يعنون الهدف الأول في هذه اللحظات لصالح نادي الوعب، هو من يقص شريط البداية في المباراة السادسة في الجولة الأولى من دوري جيتور. الله على الارتقاء، والله على الرأسية، على يسار الحارس سامي، وبالتالي صعبة يا سامي، صعبة يا سامي، صعبة. هدف أول لصالح الوعب عن طريق مودو، هو الحل، هو السفرة الوعب، هو باسورد الوعب، وبالتالي يسجل الهدف الأول لصالح عناصر الوعب. 1-0، نعم 1-0 لصالح عناصر نادي الوعب في هذه اللحظات عن طريق الواضح في الصورة، هو مودو السي. مودو السي، ماذا هناك؟ هل وجود لحالة تسلل؟ هذا ما ننتظره من قبل حكم اللقاء صلاح الحربي. هدف صحيح، نعم هدف سليم،
ونتيجة اللقاء 1-0 لصالح الوعب برأسية اللاعب مودو سيي. نعم مودو سيي يسجل أول أهداف في هذا اللقاء. طبعا الحديث عن نتيجة المباريات السابقة، شاهدنا بين فوزين فقط على مستوى المباريات الماضية، شاهدنا نادي الخور اللي خسر من أمام المرخية مع فرصة ومحاولة في هذه اللحظات عرضية تأتي لكن التغطية كانت موجودة. نعم الخور اللي خسر من أمام المرخية، الفوز الأول كان لنادي المرخية، شاهدنا انتصار نادي مسيمير من أمام نادي معذر بنتيجة 1-0 وثلاث تعادلات على مستوى الجولة الأولى. إذا شاهدنا تعادل لنادي البدع من أمام اتحاد الغرافة، شاهدنا تعادل آخر مستقبل الشمال مع نادي الخريطيات، والعنابي اللي تعادل من أمام نادي أم صلال في استاد جاسم بن حمد قبل هذه المباراة. نعم في مساء هذا اليوم العنابي يتعادل من أمام نادي أم صلال في خطوة إيجابية حقيقة جدا، خاصة بأن العنابي هو اللي سوف يشارك في كثير من البطولات، لذلك اتحادنا يريد أن يفعل المستحيل من أجل أن يخلق أو يكون جيل قوي، نعم جيل رائع على مستوى منتخبنا الوطن. والعنابي اللي حاضر تحت 23 سنة في مواجهة أولى بتعادل بنتائج أو بنتيجة إيجابية حقيقة بعد التعادل من أمام نادي أم صلال. كل التوفيق إن شاء الله للعنابي في قادم البطولات، كذلك كل التوفيق لأنديتنا على مستوى بطولة دوري جيتور. عودة للخلف إلى الحارس، سامي دولة بنقلة على اليسار بالرأس كانت حاضرة وما زالت خطورتها، تمريرة حاضرة أيضا على يسار ملعب اللقاء أقرب باتجاه الحارس بلايا، فرانشيسكو بلايا. نتيجة اللقاء 1-0، 17 دقيقة مرت ونحن ندخل في الدقيقة 18. نعم الدقيقة الرقم 14 اللي شهدت هدف مودو برأسية كانت حاضرة أسكنها على يسار الحارس سامي دولة وأعلن الهدف الأول في هذه المباراة. هذا هو عبد الله ديري، شوف هذه المحاولة والعرقلة من عبد الله، هذا الهدف الرائع حقيقة من كرة ثابتة لعبها بشكل متقن جدا على رأس اللاعب اللي كان موجود هو مودو سيي، استغلها بطريقة مثالية مودو وسجل أول أهداف عناصر نادي الوعب. كرة على مشارف المنطقة على اليسار منقولة بالرأس مرة أخرى عائدة على الطرف الأيمن، نقلة لصالح نادي الريان، التدخل في الوقت المناسب وأبعدها إلى رمية جانبية في هذه اللحظات، هذا التدخل الماضي والأخير وبالتالي أبعدها إلى خارج ملعب اللقاء، رمية جانبية لصالح عناصر نادي الوعب، تماس آخر غير راضي على ما يبدو، اللاعب اللي واضح في الصورة هو محمد صالح، نعم غير راضي، لكن يبقى السيد صلاح الحربي له الكلمة الأخيرة هنا لوضع أيضا كما ذكرت على ملامح محمد صالح، لكن خلاص عاد مرة أخرى على الطرف الأيمن، تفويته من قبل اللاعب اللي حاضر سعود النصر قريبة على مشارف منطقة نادي الريان، هنا تصويبة لكن ضعيفة إلى خارج ملعب اللقاء، ركلة مرمى عند الحارس سامي دولة. سامي دولة الحارس المتواجد أيضا تحت 23 سنة، هذا الحارس أيضا هو الآخر اللي تألق بشكل مثالي ورائع جدا في الموسم الماضي على مستوى بطولة الدوري الأولمبي، أيضا هو كان حاضر سامي دولة أيضا اليوم الموجود على مقاعد البدلاء عاصم مصطفى في حراسة المرمى ضمن خيارات السيد فابيو سيزر، لكن اليوم يبدأ أساسي هو الحارس سامي دولة والحارس البديل هو عاصم مصطفى، أيضا هو تحت 23 سنة عاصم مصطفى اليوم المتواجد على مقاعد بدلاء،
تشكيلة السيد فابيو سيزر. هنا كرة لصالح عناصر نادي الوعب، قريبة على مشارف المنطقة بالرأس والإباد عن طريق نايف أحمد. لا يهدأ المدرب فيدال، نعم يريد هدف آخر، يريد تأكيد النتيجة رغم التقدم، لكن طموحه أن يضيف هدف آخر. هذا ما يفكر فيه السيد فيدال في هذا الشوط الأول. ممكن يكون تفكيره يقول خليني خلاص أنه أنا أسجل هدفين ونتيحت الفرصة ربما ثلاث، من أجل التفكير في الشوط الثاني بأريحية أكثر، وربما يتيح الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين على مستوى، لأن بعض الأحيان المدرب عندما تكون النتيجة مضغوطة لا يستطيع. الله الله على حركة اللعب، لكن التمريرة حاضرة الإبعاد من قبل دفاعات الريال، ما زالت خطورتها. مرة أخرى نقل على اليسار لصالح نادي الريان، خطف لكن على ما يبدو بعيدة، نعم بعيدة، أقرب باتجاه الحارس فرانشيسكو بالاي. نعم كما ذكرت بأن المدرب دائما ما يفكر بأن تكون النتيجة بعيدة بعض الشيء أو بفارق كبير، من أجل أن تكون التشكيلة أو ربما البدلاء بأريحية أكثر. هذا ما يفكر اليوم فيه السيد فيدال، كذلك حتى المدرب فابيو سيزر. تشتيت وإبعاد من قبل دفاعات عناصر نادي الوعب بالرأس. الوعب يحاول هنا تصويب لكن بعيد، عيد كل البعد إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. هذه الإعادة والكرة الماضية التي لعبت بهذا الشكل وبالتالي إلى خارج ملعب اللقاء، ركلة مرمى عند الحارس سامي دولا. سامي دولا استقبل الشباك في الدقيقة 14، أولى أهداف هذه المباراة برأسية مودو اللي عدى كرة في اللقطة الماضية من الطرف الآن الأيمن من ملعب اللقاء. تمريرة حاضرة، يا السلام، هذه العرضية لكن اصطدت بالدفاع المطلبي، خطأ، الحكم يقول ما فيها شيء. أقرب من اللاعب الآخر هو بيدرو سيديلو. بيدرو لعبها كنترول بالصدر من أبرو. أبرو لعب آخر على طرف اليمين، عودة للخلف إلى الحارس فرانشيسكو بالايا. فرانشيسكو قرر أن يلعب كرة على يسار ملعب هذا اللقاء. واحد صفر ما زالت النتيجة لصالح عناصر الوعب. كرة عن دفاعات الوعب من اليسار، تغيير اتجاه اللعب على الطرف الأيمن لكن قطعت في الطريق، عادت لصالح عناصر نادي الريان. هنا تمريرة، هنا باص، هنا محاولة، هنا فرصة، هنا من أجل هدف أول، هنا من أجل التعديل، هنا عرضية خطيرة، جول. لا لا لا لا لا لا لا لا، مرت لكن كيف مرت؟ من حقك أن تنزعج، إي والله من حقك أن تنزعج. يندب حظه في اللقطة الماضية، كادت أن تأتي بهدف، كادت أن تأتي بهدف في اللقطة الماضية، لكن مرت من مصطفى السيد اللي كان حاضر. لو جات، لو جات، يندب حظ مصطفى على ضياع الكرة الماضية، أرادها في شباك الحارس بالايا لكن مرت بالسلام، وبالتالي تحولت إلى ركلة مرمى عند الحارس فرانشيسكو في اللقطة الماضية. الصافرة حاضرة من قبل السيد صلاح الحربي، هذا هو القائد مصطفى عصام، قائد نادي الريان الجيل القادم. دائما الصورة ما تأتي على فيدال، وليقف في جواره الحكم الرابع محمد براحة اللي شاهدناه متواجد في بطولة الكأس الدولية، كذلك في بطولة الكأس رمضانية. محمد براحة الحكم الرابع الموجود اليوم من أجل إدارة هذه المباراة باقتدار المباراة رقم 6 في الجولة الأولى من بطولة دوري جيتور. هنا محاولة، هنا فرصة، هنا تصويب لكن الحارس، الله على التصويب لكن الحارس سامي كان حاضر وما زالت خطورتها. هنا المحاولة من أجل إضافة هدف آخر، التغطية أيضا كانت موجودة من قبل دفاعات الريان، نعم التغطية كانت موجودة، وبالتالي لرمية جانبية، تماس آخر هنا لصالح عناصر نادي الوعب. هذه المحاولة الماضية
وهذا التدخل والمطالبة. شوف هذه الكرة التي استقبلها أيضا اللاعب اللي كان موجود صاحب القميص 17 المكي محسن. تصويبة كانت حاضرة من المكي لكن تألق الله على تألق الحارس سامي دولة وبالتالي أبعدها من أجل عدم استقبال هدف آخر في هذه الدقيقة 26 من الشوط الأول من هذا اللقاء. كرة لصالح نادي الريان. عبد الله الديري نقلها الى القحطاني بتمرير الامام على يسار ملعب اللقاء اقرب الى الحارس بلايا. ابعدها بلايا على يسار ملعب اللقاء هنا في استاد البيت وما زالت المحاولات مستمره. الوعب رغم تسجيل هدف اول يبحث عن فرصه الهدف الثاني الى حد هذه الدقيقه 26. نعم هذا ما يفكر فيه نادي الوعب من امام نادي الريان الجيل القادم. قريبة على مشارف منطقة دفاع نادي الوعب. أنا كما ذكرت بالنسبة على مستوى دوري نجوم بنك الدوحة اللي كان في المركز رقم 11 في الموسم الماضي هو الشحانية والحديث أيضا عن المركز رقم 12 هو أم صلال. كما نعلم بأن خلاص المركز رقم 12 يذهب بشكل مباشر الى دوري جيتور اللي كان دوري الدرجه الثانيه. حديث ايضا كذلك عن نادي الشحانيه اللي لعب مباراه فاصله مع نادي الاخريطيات. ايضا الحديث كذلك اللي خسر فيها نادي الاخريطيات طبعا بنتيجه 3-0 اللي كانت في 8 مايو. ايضا الحديث عن ام صلال كما ذكرت بهبوط مباشر. لذلك هذه البطوله بطوله دوري جيتور اللي تضم 12 فريق. نعم ثمانيه من كان من الدوري الدرجه الثانيه مع فرصه ومحاوله لكن التغطيه كانت موجوده. نعم التغطيه كانت موجوده. 8 فرق من دوري الدرجه الثانيه وبقيه الفرق المشاركه 4 فرق كانت حاضره في هذه بطولة الدوري جيتور. شاهدنا نادي اتحاد الغرافة كذلك الحديث عن العنابي تحت 23 سنة كذلك الحديث عن وجود نادي الريان الجيل القادم كذلك مستقبل الشمال وبالتالي بحلة رائعة جديدة هو دوري جيتور. أيضا من أجل إعطاء فرصة لبعض الشباب من أجل الاحتكاك وبالتالي صناعة جيل رائع. هذا هو فابيو سيزار التأخر بهدف يجبر هذا السيد ربما في الشوط الثاني من أجل إجراء بعض التغييرات على مستوى التشكيلة لأنه بدون شك يفكر بالعودة من أمام المدرب اللي حاضر في الجهة المقابلة فيدال. فيدال هو صاحب ال 34 سنة أما فابيو سيزار هو صاحب ال 47 سنة. نعم فابيو سيزار أكبر من في السن بالنسبة لفيدال. هل تنجح الخبرة بالنسبة لفابيو سيزار من أمام فيدال أم هناك رأي آخر؟ نسبة أو عدد الأخطاء 3-2 3 ضد الريان مقابل 2 ضد نادي الوعب اللي حاضر بهجمة الآن. تمريرة حاضرة على الطرف الأيمن هنا من أجل الوصول إلى هدف آخر. ما زالت قائمة عن طريق حمزة عطا. عودة مرة أخرى إلى أبرو. تمرير إلى صاحب الهدف الوحيد هو مودو. نقل على الطرف الأيمن من مودو. عودة لمودو. مودو يبحث عن حل وجه الحل من اللاعب الزميل على مستوى أروقة دفاع نادي الوعب. تغيير اتجاه اللعب على الطرف الأيمن. ما زالت قائمة لفرصة واعدة ممكن نشاهد هدف آخر. هنا تمريرة قصيرة على مشارف المنطقة بأقدام اللاعب محمد عبد القادر. هنا نقلة أخرى على يسار ملعب اللقاء. محاولة فرصة عرضية تأتي لكن التغطية كانت موجودة. التغطية كانت موجودة من قبل دفاعات الريان. تلعب من عبد الله الديري. تغيير اتجاه اللعب على اليسار لعلي القحطاني لكن التغطية كانت موجودة. نعم التغطية كانت موجودة من حمزة عطا وبالتالي أبعدها إلى خارج ملعب اللقاء. رمية جانبية في هذه اللحظات. نعم رمية جانبية. هذا هو اللاعب حمزة عطا والمدرب فيدال
كرة من الناحية اليمنى قطعت في الطريق بأقدام اللاعب الآخر هو بهاء الليفي. كرة ترسل الأمام وصل بعد ذلك عن طريق عبد الله ديري، عودة للخلف إلى القائد مصطفى عصام. مصطفى عصام طبعا يذكرني بلاعب الغرافة، أيضا هو قائد نادي الغرافة في الموسم الماضي على مستوى الدوري الأولمبي مصطفى عصام. واليوم متواجد مصطفى عصام في تشكيلة السيد فابيو سيزار. هنا نقلة لصالح الريان، هنا عرضية، عرضية زاحفة لكن التغطية كانت موجودة وما زالت خطورتها من نفس الجهة اليمنى. هنا عرضية تأتي بالقدم الخارجية، دبل كيك حاضر، هذه خطيرة خطيرة خطيرة لكن التصدي والإبعاد، نعم الإبعاد من قبل الدفاع. يا السلام على علي القحطاني اللي سدد الكرة الماضية، هنا أصبحت مرتدة بعد الكرة المقطوعة وعادت لصالح عناصر نادي الريان. 31 دقيقة مرت ونحن ندخل في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول من عمر هذه المواجهة بينية خطيرة. جول جول جول جول جول لكن التصدي كان من فرانشيسكو بالايا. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام على كرة كانت وكرة رائعة بتمريرة ساحرة، لكن بالايا كان حاضر وأنقذ الموقف وبالتالي أبقى النتيجة على حالها بنتيجة 1-0 لصالح عناصر نادي الوعب الموجود على يسار الشاشة. والريان على اليمين منها هنا من خلال قنواتكم قنوات الكأس الرياضية. نقلة على اليسار بأقدام أبرو في اللقطة الماضية، هنا ترسل تحضير اللعب للاعب آخر هو أونيل. أونيل أونيل لأبرو، أبرو بتمريرة هنا في داخل المنطقة، عرضية قريبة كانت على أبرو لكن دفاع ريان أيضا كان موجود سيطر عليها مودو. مودو لأبرو، هنا تمريرة على الناحية اليمنى، عرضية تأتي عالية على القائم الثاني، كنترول باليسارية يحاول فيها من أجل وصول أونيل. أونيل أونيل أونيل أونيل بإصرار وعزيمة أونيل وما زالت خطورتها أونيل. تأخر كثيرا أونيل، نعم تأخر كثيرا أونيل والخطأ كان على محمد الحسن ميسرة في اللقطة الماضية. نعم خطأ كان موجود فرانشيسكو بالايا. شوف هذه الكرة الملعوبة بطريقة مثالية جدا، علي القحطاني سددها باليسارية. شوف هذه الإعادة، هذه التصويبة التي كانت من علي القحطاني، وهذه المحاولة التي سبقت هذه المحاولة من خلاله أراد أن يسجل صفة لكن رائعة من قبل الحارس فرانشيسكو بالايا وبالتالي منع فرصة مؤاتية في اللقطة الماضية. نشاهد التسديدات على المرمى 4-1 بالنسبة للريان، 4 تسديدات 1 فقط على المرمى بالنسبة لنادي الريان الجيل القادم ليبحث عن العودة في هذا اللقاء وفي هذه الدقيقة 34. شفنا فرصة في اللقطة الماضية أراد طبعا من خلالها أن يعود الريان لكي يسجل ويعدل النتيجة قبل الذهاب إلى غرفة الملابس في استراحة ما بين الشوطين، هذا ما يفكر فيه فابيو سيزر. وهنا كرة ثابتة لصالح نادي الوعب في دائرة منتصف ملعب اللقاء. هل نشاهد هدف آخر أم خلاص الشوط الأول يكتفي بنتيجة 1-0؟ كرة ترسل عالية داخل منطقة أقرب بين قفازات الحارس سامي دولا، التقطها سامي دولا في اللقطة الماضية بعد الكرة المتحدة.

على الإنقاذ. أوهو على الإنقاذ بطريقة رائعة من حمزة عطاء. الله الله الله على الإنقاذ من أمام اللعب مصطفى السيد. لو مر ممكن أن نشاهد هدف التعديل، لكن خلاص حمزة عطاء اللي كان موجود في التوقيت والمكان المناسب في اللقطة الماضية. عائدة مرة أخرى لصالح عناصر نادي الوعب، على اليسار منقولة من هناك من الناحية اليسرى. الوعب اللي يبحث عن إضافة هدف آخر، نقلة من الجانب الأيمن، هاتوخذ أقرب باتجاه اللاعب الزميل محمد عبد القادر. الله على محمد، عبر محمد، مرة محمد، هنا عرضية تأتي، لكن التغطية كانت موجودة. نعم التغطية كانت موجودة من قبل دفاعات نادي الريان. الجيل القادم، عودة لنفس اللاعب مصطفى يحضر كرته، نقلة إلى علي القحطاني، كنترول باليسار، علي القحطاني لفة، علي القحطاني لن تكتمل يا علي، لن تكتمل يا علي القحطاني، وبالتالي أقرب عند الحارس فرانشيسكو بلاي. نعم علي القحطاني اللي حاول في الكرة الماضية وأراد إضافة هدف تعديل النتيجة. هذا هو عبد الله تيري يمرر كرة لكن بالخطأ، بعيدة كانت على اللاعب تياغو دا سيلفا، بعيدة كانت على دا سيلفا، وبالتالي استغلها وقطعها لاعبي عناصر نادي الوعب. هنا تمرير الوعب، هنا محاولة الوعب، هنا عرضية، عرضية زاحفة، والإبعاد أيضا من قبل دفاعات نادي الريان. مباراة حقيقة حقيقة في شوطها الأول شاهدنا ندية كبيرة بين الفريقين. هدف وحيد لا تستحق هذه المباراة، تستحق ممكن هدف آخر، ممكن نشاهد هدفين أو ربما نتيحت الفرصة لثلاث، لأن المباراة مفتوحة. نشاهد هجمة هنا، هجمة هناك، شوط أول مثالي للمباراة رقم 6 في الجولة الأولى لبطولة دوري جيتور. فابيو ما زال يفكر مليا من أجل العودة، هل يعود الريان من أجل هدف تعديل الكفة قبل نهاية الشوط الأول، أم هناك رأي آخر لعناصر نادي الوعب من أجل المحافظة والخروج بالشوط أول متقدم بنتيجة 1-0. ركنيتين لصالح الريان وركنية وحيدة لصالح الوعب، الركنية الثانية تلعب الآن، لكن التغطية والإبعاد من قبل الدفاع إلى رمية جانبية، أيضا راية كانت موجودة من قبل الحكم المساعد الثاني هو بدر العنزي، رمية جانبية لصالح عناصر نادي الريان. الجيل القادم وبقوة في هذه المباراة يريد العودة في اللقاء من أجل هدف تعديل الكفة وهدف الأريحية، وربما نتيحت الفرصة لهدف آخر قبل نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. على اليسار من هناك هو اللاعب دون هونيل، نقلة من دون إلى لاعب آخر على نفس الخط من الناحية اليسرى، هنا عرضية تأتي لكن التغطية كانت موجودة، وبرافو على دفاعات نادي الريان، وبالتالي تحولت إلى ركنية على يمين الحارس سامي دولة. شوف هذا التدخل في اللقطة الماضية أقرب كانت عند المكي حسن، نعم هذا اللي واضح في الصورة، المكي حسن اللي حاول من خلالها بعرضية لكن إبعاد كان حاضر من قبل دفاعات الريان، وإلى خارج ملعب اللقاء ركنية سوف يلعبها صاحب القميص 10 هو أبرو. هنا في الدقيقة 39، 6 دقائق فقط تفصلنا على نهاية الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. ركنية سوف تلعب في هذه اللحظات على يمين الحارس سامي على القائم الأول، الإبعاد من قبل عبد الله ديري. عبد الله ديري دائما ما تشاهد هذا اللاعب متواجد بأفضلية واضحة في دفاعات نادي الريان، وهو اللي أنقذها في اللقطة الماضية وأبعدها كانت قريبة من قبل لاعبي وعناصر نادي الوعب في الكرة الماضية. هذا هو اللاعب دون أونيل صاحب القميص 11 اللي يلعب اليوم في تشكيلة السيد داني فيدال. تغيير اتجاه اللعب على الطرف الأيمن، كنترول بالصدر من هناك من الناحية اليمنى، تمريرة حاضرة إلى القائد مصطفى عصام، نقلة قصيرة إلى لاعب آخر، نقلة على اليسار، تمريرة حاضرة أقرب باتجاه نايف أحمد، لكن التغطية أيضا كانت موجودة والإبعاد إلى رمية جانبية في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء تلعب بشكل سريع

0: على اليسار إلى نايف أحمد، يحاول فيها نايف إلى عبد الله الديري، نقلة قصيرة لكن قطعت في الطريق، أصبحت مرتدة الآن لصالح الوعب. الوعب الوعب بأقدام من؟ بأقدام محمد الحسن ميسرة. محمد الحسن بتمريرة إلى لاعب آخر، إلى من؟ إلى أونيل. أونيل أونيل، هنا تمريرة من أونيل إلى أبرو على اليسار، تأخر كثيرا أبرو وكذلك أونيل، لكن ما زالت خطورتها، ما زالت المحاولة قائمة. أقرب إلى لاعب آخر هو محمد الحسن، هنا تصويبة ضعيفة إلى أحضان الحارس سامي دولة. نعم، أقرب إلى أحضان الحارس سامي دولة. سامي دولة اللي استقبل هدف وحيد في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، ذلك نتيجة 1-0. ما زالت إلى حد الدقيقة 40، نحن ندخل في الدقيقة 41، لذلك المتبقي 4 دقائق. شوف حالة الدفع في اللقطة الماضية كانت موجودة، وحديث من قبل السيد صلاح الحربي من أجل تقليل الأخطاء والحديث مع اللاعبين في اللقطة الماضية. حكم اللقاء السيد صلاح الحربي كما ذكرت ليساعد محمد عبد الله، بالإضافة لذلك بدل عنيزي. هنا فرصة عن طريق أونيل. أونيل أونيل أونيل يريد أن يموه في الكرة الماضية أونيل، وإبعاد من قبل الدفاع. هنا تمريرة، هنا محاولة، هنا مرور، هنا عبور داخل المنطقة، تسديد لكن مرت مرت مرت مرت وبالتالي لا خارج ملعب اللقاء. شوف هذه المحاولة الماضية والتسديدة كانت بعيدة إلى خارج ملعب اللقاء، بعيدة كانت من قبل يوسف العلوي. هذا هو يوسف العلوي اللي قاد هجمة من الناحية اليمنى من أمام أنظار هذا السيد، هو فابيو سيزار مدرب نادي الريان الجيل القادم. تشتت وتبعد من قبل دفاعات الوعب، لكن راية والتسلل في اللقطة الماضية. نعم، راية والتسلل في اللقطة الماضية من قبل هذا السيد الحكم المساعد الثاني هو بدل العنزي. أيضا الحديث طبعا على الجولة الثانية، سوف تكون المباراة الأولى بين أم سمير ونادي أم صلال في استاد خليفة. حديث عن الجولة الثانية طبعا، أيضا سوف يلاقي الخور نادي الخريطيات في استاد جاسم بن حمد. حالات التسلل واحدة ضد نادي الريان، ولا وجود لأي حالة تسلل ضد نادي علوة. فرصة للريان داخل المنطقة الآن، هنا عرضية تأتي لكن الإبعاد من قبل الدفاع. نعم، الإبعاد من قبل الدفاع أيضا من القاد. حقيقة اليوم ماجد يقدم أدوار دفاعية رائعة، هذا اللاعب ماجد جنان القائد، ماجد قائد نادي الوعب من أجل قيادة الكتيبة الخضراء الحاضرة على يسار الشاشة، ونادي الريان بالقمصان الحمراء على اليمين منها. هنا من خلال قنواتكم، قنوات الكأس الرياضية الناقلة لهذا الحدث الرائع بالنسبة لدوري جيتور المسمى حديثا QSL2. هنا لصالح الوعب تمريرة حاضرة إلى محمد الحسن، يحاول فيها من أمام دفاعات الريان، هنا عرضية باليسارية لكن التغطية كانت موجودة. القحطاني بكرة، القحطاني بمحاولة، القحطاني بتمريرة، القحطاني لعب آخر لكن التغطية كانت موجودة. يوسف العلوي أراد أن يخطفها لكن عادت إلى لاعب زميل آخر تياغو دا سيلفا. تمريرة مصطفى عصام يطلبها اللاعب الزميل، هو بهاء الليثي اللي واضح في الصورة. نقل على اليسار من بهاء إلى مصطفى السيد، وإلى رمية جانبية في هذه اللحظات، الإنقاذ من قبل هذا اللاعب والإبعاد عن طريق جسم أو اللاعب الموجود هو حمزة عطا. تلعب الآن بشكل سريع، 44 دقيقة مرت، نحن ندخل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من هذه المواجهة بنتيجة إيجابية لصالح عناصر نادي الوعب. اللي سجل الهدف الوحيد هو مودو السي في الدقيقة 14، وما زالت النتيجة على حالها بنتيجة 1-0 إلى حد هذه الدقيقة 44 وندخل في الدقيقة أو الثواني الأخيرة من الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول من هذه المواجهة. كرة لصالح الريان، كونترول بالصدر من مصطفى، مضغوط من قبل دفاعات الوعب، عدت على اليسار لكن أقرب إلى الحارس فرانشيسكو بالايا اللي بدوره أرسل كرة عالية طويلة للأمام، إبعاد من مصطفى، عادت لصالح الوعب من الناحية اليمنى في هذه اللحظات، نقلة للأمام على نفس الخط للاعب الزميل مطالبي خطأ. الحكم يقول ما فيش، الحكم صلاح الحربي يقول ما فيه شيء، خلاص أعطى مبدأ أو أعطى إشارة لاسماء اللعب وبالتالي لا وجود لخطأ لصالح عناصر نادي الوعب في اللقطة الماضية. كرة لصالح نادي الريان كانت بعيدة على اللاعب مصطفى السيد. دقيقة واحدة فقط مضافة ومقدرة من قبل صلاح الحربي اللي أعلنها الحكم الرابع هو محمد براحة اللي موجود على خط التماس هنا في استاد البيت اللي يشهد هدف وحيد لصالح الوعب في الدقيقة 14 وما زالت الكرات تتناقل هنا في هذا الاستاد وتلعب في هذا الاستاد ونستمتع نحن كمشاهدين أيضا في هذا الاستاد الرهيب وما زالت فيها التكهنات هذه المباراة لأن شوط أول طبعا شوط أول ليس كل القصة ليس كل الحكاية فهناك عزيزي المشاهد 45 دقيقة أخرى هل نشاهد فيها عودة نادي الريان أم خلاص هناك رأي آخر لنادي الوعب بقيادة فيدال هنا فرصة لصالح الريان عرضية تأتي على القائم الأول كورتول بالقدم اليمنى عن طريق مصطفى يحاول فيها خطفها مصطفى هنا التمرير لكن راية نعم راية كانت موجودة راية كانت موجودة من قبل الحكم المساعد الثاني بدر العنزي والصافرة أيضا كانت حاضرة من صلاح الحربي راية كانت موجودة العائد من التسلل هو مصطفى سيد في اللقطة الماضية ومع صفرة حكم اللقاء صلاح الحربي من أجل إعلان نهاية الشوط الأول بتقدم نادي الوعاب بما واضح في الصورة هو مودو ساي مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان لا تذهبوا بعيدا للعودة إن شاء الله عند بداية الشوط الثاني بعد الاستراحة القصير نعود بالصوت والصورة للزميل عبدالله المسلماني زميل عبدالله تفضل إليك الكلمة الآن
1: هذا البرنامج برعاية

0: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
1: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك أن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
2: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهد البدن.
3: تعادل بطعم الفوز.
4: الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
5: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
6: صح.
5: صح. بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
7: المجلس الخميس الساعة 10 مساءً بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
8: هذا البرنامج برعاية

0: اهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكل الشكر للمعلق قاسم الشمري. اذا الوعب يتقدم على الريان الجيل القادم بهدف مقابل لا شيء، تم احراز الهدف في الدقيقه 14 عن طريق اللاعب مودو، وبهذه النتيجه انتهى الشوط الاول. شوط اول كان ممتع للامانه، يعني رغم تقدم الوعب الى ان الريان كانت لها رده فعل، كانت هنالك اكثر من هجمه. هذا المستوى الفني اللي احنا تمنينا ان احنا نشوفه وشفناه فعلا في هذه المباراه. كابتن عبد القادر، الريان متاخر، الجيل القادم متاخر بهدف مقابل لا شيء، الوعب له الاستحواذ، لكن ايضا شاهدنا شباب الريان بلاعبين من الفريق الاول قدموا مستوى طيب في الشوط الاول.
1: التحضير حقيقه واضح جدا ان فابيو واثق من لعيب الشباب، واعتقد ان التشكيله ايضا موزونه، التعبير في الدعم من جهه اليمين وجهه اليسار، العمق اللي فرق ان مصطفى سعيد حقيقه من المباريات احساسه امام المرمى مش بالشكل الامثل، رغم انه حركته مؤثره ايجابيه. علي القحطاني ايضا حصل له اكثر من فرصه، ايضا علوي على الجانب اليمين، اعتقد حتى لعبه الوسط خاصه عبد الله عناد وجاسم الشرشني، اعتقد ان الفريق يعبر تعبير صحيح. الانهاء مشكله، وهذا نسميها احنا مشكله ايجابيه حقيقه، ممكن هي سلبيه في الناتج، لكن هي كفعاليه ان انت دافع وهاجم، اعتقد ان حاله في عمليه الاحتواء من الحاله الثابته هي فرقت، ولكن اعتقد في هالسن دي لما ياخذ حصيله ايجابيه من مواقف سلبيه ومواقف ايجابيه تعطي دعم وصقل، ومن خلاله يوصل ان شاء الله الى الفريق الاول بشكل ايجابي. لكن مباراة حتى فريق الوعب مقدم عطاء حقيقة إيجابي، خاصة رقم 8 ميدو اللي سجل الهدف من خلال حركته، أيضا حركة المهاجمين، فريق أيضا وعب في تحضير له وفي تعبير بشكل إيجابي. شوط حقيقة جميل استمتعنا به، ونأمل أن الشوط الثاني يكون يواكب ما تم في الشوط الأول.
0: نعم كابتن سعد، فابيو سيزار بصراحة يمكن لقى توليفة جميلة في اللاعبين الشباب اللي شفناه من عطاء في الشوط الاول. نعم الاستحواذ الوعب صراحه، الوعب كنت متوقع ان الوعب بتشكيلته بتجهيزه انه يكون بهذا المستوى، استحواذ 44 56 تسديدات 3 مقابل 1، لكن بعد ما الريان استقبل هدف شفنا له رده فعل، شفنا له اكثر من هجم. مصطفى السيد صحيح اضاعها، علي القحطاني، تنوع حتى من العلوي.
2: انا بالنسبه لي ان النشاط متكافئ بين الفريقين، يعني رغم ان فيه استحواذ نسبه بسيطه اللي هو للوعب، لكن اشوف ان شباب الريان اليوم قدموا مستوى جدا مميز، لاعبين وصلوا للمرمى بكثافه اكثر من فريق الوعب اللي يملك نجوم ولعيبه محترفين وكذلك مواطنين على اعلى مستوى. لكن اشوف ان الريان اليوم أو شباب الريان اليوم قدموا مستوى جدا مميز. عندك مصطفى سيد، هذا له شكله يعني كلاعب له مستقبل كبير مع الفريق الأول، عنده لاعبين مميزين مثل علي القحطاني، عبد الله عناد في أرضية الملعب في الوسط، صحيح. يعني فيه نجوم يعني يبشرون بالخير. فنقول لك دوري، هذا الدوري دوري جيتور، راح تشوفون نجوم حق المستقبل للمنتخبات القطرية بكثافة إن شاء الله تعالى. فابيو أيضا كانت له بصمة كبيرة في أرضية الملعب، تكتيكه على أعلى مستوى، مبين موظف اللاعبين بشكل الصحيح. أنا أشوف أن الشوط الثاني راح تكون لهم بصمة أكثر، وراح يعني نكمل الإثارة في الشوط الثاني. يعني
0: كابتن عبد القادر، والله انا اشوف الشيء المفرح في هالبطوله الى الان، يعني تونا احنا في الجوله الاولى، يعني تونا بسم الله في الحمد، ان اشوف مستوى جميل بصراحه من اللاعبين تحت 23. يعني انت في عندك هاللاعبين النواه الان للمستقبل، هذول هم مستقبل كره القدم القطريه، سواء للانديه او حتى للمنتخب اللي هو الهدف الرئيسي بالنسبه لنا. شفنا اتحاد الغرافه، قلنا يمكن بس اتحاد الغرافه، شفنا الشمال قلنا يمكن بس الشمال، اليوم ايضا الريان بلاعبين شباب يبرزون اكثر من المحترفين. الى الان احنا ما عندنا محترف قلنا والله هذا المحترف برز او شكل، اليوم قاعد اتكلم عن اللاعبين تحت 23 هم اللي خاطفين الاضواء الى الان في هذه البطوله.
1: شبابنا يحب التحدي والفكره فيها تحدي، فبالتالي هذا الناتج. اليوم الريان يلعب ثلاث محترفين، تياغو في منطقه الوسط، نعم، وقلبين الدفاع عفوا محمد صالح وبهاء الخبره. تشكيل والتوظيف يعني تشكيل نظام اللعب.

0: وان المعطيات في الاسبوع الاول ايجابيه للغايه.
1: جميل. انا احس مدرب منتخبنا تحت 23 عنده ما شاء الله
2: عنده خيارات
1: بصراحه. هو اليوم لو شاهد المباريات من اول مباراه لين مباراه اليوم وراح يلقى انه عنده جواهر خلنا نسميهم في ارضيه الملعب. خياراتك مفتوحه اليوم انت الاختيار
2: يعني غير الموجود الان في منتخب تحت 23 يمكن في تقريبا 7 أو 8 لعيبه من ضمن الجيل هذا موزعهم على الانديه انهم بحكم انهم يلعبون اساسيين في انديتهم.
1: صحيح.
2: الان بعد اللي شفناه الجوله الاولى انا اشوف في نجوم يعني مميزين في الانديه مثلا في شباب الغرافه او في الريان او في الشمال. انا اشوفهم راح تنقلب الموازين ان راح بيكونون متواجدين في الفتره القادمه مع المنتخب تحت 23 يعني قاعدين يقدمون مستوى جدا مميز. اليوم اللي بين لنا في نادي الريان اليوم بين في عمل كبير في اداره نادي الريان على الفئات السنيه وهذا يشكرون عليه وهذا نسمع من السابق وحتى حاليا نسمع ان اداره الريان دائما مهتمه اهتمام كبير في الفئات السنيه ويشكرون عليه وهذه النواه اللي قاعدين نشوفهم اليوم النجوم هذه. انا اشوف ان الريان مستقبله جدا مميز في الفتره القادمه ان شاء الله
1: حتى اختاروا المسمى الصحيح الريان الجيل القادم يعني هم صحيح. كانها رؤيه للجيل القادم. كابتن عبد القادر كان يتكلم على الوعب اداء الوعب في الشوط الاول هو متقدم بهدف مقابل لا شيء اللي لازم نعطيه حقه هو المستحوذ انهى 45 دقيقه متقدم كانت له اكثر من فرصه هو من استطاع ان يسدد على المرمى اكثر من الريان
3: متكافئ الشوط الاول متكافئ وفريق الوعب قدم اداء حقيقه الانتشار التنظيم التعبير حقيقه من خلال 4-4-2 واضحه جدا واللاعبين يعني في تعبيرهم سواء خط الدفاع او النص او المهاجمين كمجموعه وهذه اللي يعني عطى المباراه انه في فعل وفي رده فعل من الفريقين في تحولات من الوعب وفي تنظيم دفاعي من الريان نسبه الاستحواذ تفرق يعني فرق محدود لصالح الفريق الوعب لكن كأداء من فريق الوعب حقيقه يعتبر ما بعد فريق مسامير مباراه مسامير ومعيذر اعتقد عطاء هو الافضل من البدء افضل من الخور كمعطيات في الشوط الاول
1: من الريان
3: من الله في المرحلة هذه
1: نعم.
3: أعتقد معطياته في الشوط هذه نعم. إيجابية للغايب حقيقة.
1: جميل. كابتن سعد بنتكلم عن عن عن تحولات الريان.
2: إيه.
1: شفنا أكثر من لقطة الريان يتحول من من من الدفاع إلى الهجوم بشكل سريع.
2: سريعة جدا.
1: سريعة نعم.
2: أي نعم أنا كنت أذكر هذه النقطة وبذكر أيضا كذلك أن فيه ميزة حلوة شفناها في شباب نادي الريان اليوم أن اللعيبة جريئين. من اول من بدايه
1: صمت
2: في ثقه في تحس ان اللاعب مرتاح مش مقيد او اني بس بدافع او بس اني بحافظ على مركزي بالعكس اشوف اللعيبه جريئين وفي شخصيه في ارضيه الملعب قاعدين يقدمون مستوى جدا مميز ايضا الانطلاقات السريعه هذا ترى ما جاء من فراغ هذا جاء من تدريب خارجي مع المدرب وفي تكتيك معين اليوم طبقوه بحذافيره قدموا لنا شباب مميزين من نادي الريان أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله تعالى
1: إن شاء الله. كابتن عبد القادر اليوم يبين أنت صحيح عندك منتخبنا الوطني تحت 23 والريان والشمال والغرافة أتكلم كأندية درجة ثانية بس ترى هم شكلين خطورة عليك هم الآن أصبحوا عائق أمامك فاليوم كفريق درجة ثانية بتصعد درجة أولى تلعب أمام مستقبل الشمال ولا اتحاد الغرافة ولا الريان الجيل القادم ولا منتخبنا تحت 23 ترى هذا راح يخسرك نقاط هذا الآن هو منافس لك في الدوري حلو إحساس أدية الدرجة الثانية بأنها تبي تصعد لكن عليها أنها تعدي هالأفرقة
3: طبعا لابد ان الصعود يعني مهره مش بسيط صعود يحتاج عمل واشتغل على النقطه تفرق معاك اعتقد ان في يعني في فريق يتاخر من ثم يعود ويحمد ربه على النقطه نقطه على نقطه بالنهايه راح تفرق فاللنديه اللي تسعى الى التميز اللي عنده رؤيه مثل نادي الوسيل ويصعد مثل الوعب والبدع اعتقد ان الاجتهاد والباب مفتوح امامهم لكن لكن روح المجموعة، روح المجموعة هي اللي راح تفرق حقيقة. دعم المؤسسة واضح يعني متمثل في اتحاد القدم، عطى يعطي يعني من خلال الوجود.

0: النوعية ناقص الروح والعمل الإداري وأيضا اجتهاد المدرب. اليوم سعد وأنت أخوي عبد الله تكلمتوا عن الثقة في لعبة الريان، من أين أتت هذه الثقة؟ في مدرب تمكن عنده مخزون مخزون من خلال الخبرات، معاه جهاز فني أيضا. نقول إحنا فابيو لكن من المساعدة أيضا، مساعدة عنده مجموعة من المباريات الدولية محمد ياسر، يعني فأعتقد أن هذه الخبرات هذه عبروا فيها اللعيبة بشكل يعني بشكل إيجابي في الملعب، وأعتقد أن خلال المباراة القادمة أيضا راح نشوف شخصية
1: طاني الريان أم الوعب.
0: كل شيء وارد حقيقة، كل شيء ما شفنا عن المباراة، لكن هو الانهاء اللمسة الأخيرة فقط المعطيات الريان.
1: الريان كابتن سعد،
2: والله أنا مستمتع، أتمنى إن شاء الله نستمتع الشوط الثاني بعد.
3: مش مهم اللي بيفوز بالنسبة لك،
2: لا والله بالنسبة لي أهم شيء بروز النجوم هذه تعطينا رياحية أن مستقبل انتخاباتنا القطرية بخير إن شاء الله.
3: إن شاء الله والله الحمد. بصراحة هذا الدوري إلى الآن وفى بعوده بعد ما ظهرت كل الأندية والأفرقة المشاركة بشكل متميز جدا. آخر 45 دقيقة في نهاية الجولة الأولى، الريان أمام الوعب، الريان متأخر بهدف مقابل لا شيء أمام الوعب. ونذهب وإياكم إلى مجريات الشوط الثاني مع الزميل قاسم الشمري. تفضل يا قاسم.

0: شكرا للزميل عبد الله المسلماني وضيفيك الكريمين هناك في الاستوديو التحليلي. مرة أخرى نحييكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا ومن خلال قنوات الكاس الرياضية. الشوط الأول للتذكير انتهى بالنتيجة 1-0 طبعا لصالح عناصر نادي الوعب. الهدف الوحيد اللي جاء برأسية مودو السيء في الدقيقة 14 بعد كرة ثابتة لعبت بطريقة حقيقة رائعة جدا، بالتالي لا يضيع الفرص المتاحة هذا اللاعب الواضح في الصورة صاحب الهدف الوحيد على مستوى دقائق 45 دقائق الأولى من أحداث هذا الشوط الأول. نعم نتيجة 1-0 هل سوف تتغير؟ هذا ما ينتظر أو هذا ما منتظر من قبل العناصر نادي الريان الجيل القادم وكذلك نادي الوعب من أجل مضاعفة النتيجة، أم الإبقاء فقط على هدف وحيد برأسية مودو، أم هناك رأي آخر لفابيو سيزر؟ هل نشاهد تغييرات قبل بداية الشوط الثاني أم هناك خلاص التشكيلة الأساسية التي بدأ فيها فابيو سيزر؟ طبعا الحديث عن سامي دولا في حراسة المرمى، لدينا جاسم الشرشني، والآن صفرت حكم اللقاء صلاح الحربي تطلق من أجل إعلان بداية الشوط الثاني. نتيجة 1-0 في الشوط الأول هل سوف تتغير في الشوط الثاني؟ نبدأ أنا وياكم من أجل استعراض طبعا تشكيلة الفريقين. كما ذكرت سامي دولة في حراسة مرمى نادي الريان، فرصة أولى، محاولة أولى في بداية الشوط الثاني عن طريق مصطفى لكن راحت بعيدة. نعم راحت بعيدة، وعلى ما يبدو رأيك كانت موجودة من قبل الحكم المساعد الأول محمد عبد الله بأن هنالك حالة تسلل كانت حاضرة ضد اللاعب مصطفى، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لصالح عناصر نادي الوعب. هذا هو مدرب نادي الوعب فيدال صاحب 34 سنة اللي بدأ كأساسي هو الحارس فرانشيسكو بلايا، قدم دور كبير الحارس بلايا. لدينا أيضا ماجد جنان القائد اللي تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 7 من الشوط الأول من هذه المواجهة. أيضا لدينا مودو وأبرو أونيل، حمزة عطا، المكي محسن، سعود النصر، محمد عبد القادر، لدينا بيدرو، كذلك محمد الحسن. هذا على مستوى تشكيلة عناصر نادي الوعب. أما في الجهة المقابلة نادي الريان الجيل القادم بقيادة فابيو سيزر، كما ذكرت سامي دولا، جاسم الشرشني، بهاء الليثي، لدينا مصطفى عصام، أيضا مصطفى السيد، يوسف العلوي، محمد الصالح، نايف المتواجد نايف أحمد، ودا زيلفا بالرقم 77، ولدينا أيضا علي القحطاني وعبد الله الديلي بالقميص 99. هذا على مستوى تشكيلة الفريقين في الشوط الثاني، لا وجود تغييرات من قبل المدربين. هذا هو فابيو سيزر اللي يبحث مليا وكثيرا من أجل إضافة هدف أول وبالتالي هدف تعديل النتيجة، يعني له الكثير حقيقة. يعني انت تشوف فابيو سيزر خلاص خرج في الشوط الاول متاخر، لذلك يبحث خاصه في الدقائق الاولى من الشوط الثاني، يريد ان يسجل هدف، يراحت لاعبينا، يفكر بهدف ثاني، وحتى انت تعلم باول مباراه لك بالدوري، لذلك تبحث عن هدف وتبحث عن ربما أفضل حلول هو التعادل، حتى ممكن تعادل الخروج بنقطة بأول مباراة لك في دوري جيتور تعني له الكثير. هذه بطاقة صفراء على ما يبدو. نعم بطاقة صفراء للاعب لوضعها في الصورة صاحب القميص 22 هو محمد عبد القادر، يتحصل على بطاقة صفراء. لذلك عزيزي المشاهد شوف حالة الشد كانت موجودة وبطاقة كانت اللاعب اللي واضحها في الصورة في الدقيقة 48 لمحمد عبد القادر، وهذه تعتبر البطاقة الصفراء الثانية، لذلك بطاقتين صفراوين على مستوى هذا اللقاء. الأولى كانت لمحمد أو ماجد والثانية لمحمد. هنا فرصة لصالح الريان، ما زالت خطورتها على مشارف المنطقة أقرب لدفاعات عناصر نادي الوعب. الوعب اللي شاهدناه رغم تسجيل هدف أول طبعا في الشوط الأول، هدف الأول اللي جاء في الدقيقة 14 عن طريق رأسية مودو السيء، لكن شاهدنا المدرب داني فيدال دائما ما يعطي تعليمات للاعبين من أجل الصعود للأمام وعدم التراجع للخلف. ربما ما يفكر فيه دانيل أو فيدال هو خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. خلاص أنا سجلت هدف لكن أريد أن أبحث عن فرصة الثاني من أجل إبعاد الفارق. وربما يعلم كثيرا بأن كرة القدم في أي لحظة ممكن أن تحدث متغيرات, ممكن أن يسجل ريان. هنا فرصة على اليسار, عرضية تأتي داخل منطقة لف ودار, ممكن أن نشاهد هدف ثاني التحضير بشكل مثالي لكن قطعت في الطريق من قبل دفاعات الريان. هنا تمرير من عبد الله الديني إلى مصطفى أقرب, مصطفى لعمر خطير لكن حالة الشدة. وماذا هناك؟ الحكم يقول خطأ. نعم خطأ خطأ خطأ لصالح اللاعب مصطفى السيد. نعم بطاقة حمراء للقائد ماجد جنان. نعم بطاقة حمراء بطاقة حمراء. طبعا ماجد هو تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة, ربما بطاقة الحمراء كانت اعتبرها الحكم بأنها فرصة سانحة لهدف. نعم لو لو لو سمح للاعب مصطفى بالمرور ممكن أن يسجل مصطفى هدف, لذلك شاهدنا بطاقة حمراء والإقصاء من المباراة. هكذا الحالة وهكذا هي صورة تأتي أمامك عزيز المشاهد. مصطفى يريد بطاقة وبالتالي جاءت البطاقة والبطاقة الحمراء لماجد جنان. طبعا ماجد يطلب من أحمد من صلاح الحربي العودة لتقنية الفيديو, غير راضي بدون شك. فيدال سوف يلعب منقوصا بلاعب بعد حالة الطرد اللي شاهدناها هنا في الدقيقة 50, حالة الطرد للاعب ماجد جنان. القائد يطرد الآن ويلعب نادي الوعب منقوصا بلاعب. نعم 50 دقيقة كان متواجد هذا اللاعب لكن خلاص بعد دقيقة 51 سوف يكمل الوعب منقوصا بلاعب. هل يحافظ على النتيجة نادي الوعب بعد خروج القائد؟ يا ترى من سوف يقود الوعب؟ خلاص ماجد طرد بالبطاقة الحمراء وإشارة القيادة تأتي للاعب آخر من أجل قيادة الوعب إلى انتصار أول في بداية دور جيتور في هذه المباراة السادسة في الجولة الأولى. مع كرة ثابتة سوف تلعب لنادي الريان, تنقل الآن خطيرة لكن الحارس الله على فرانشيسكو بالايا. فرانشيسكو بالايا ما زالت خطيرة على مرة ومرتين يقول أنا موجود. خلاص هذا ما قال فرانشيسكو. هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول من تياغو دا سيلفا, لكن الجول لن يأتي بوجود فرانشيسكو بالايا. أبعد كرة مؤاتية لهدف كان بالنسبة لعناصر نادي الريان عن طريق دا سيلفا, لكن فرانشيسكو بالايا يمنع فرصة من أجل هدف التعديل. يا السلام على البينية, هذا من هذا من هذا الرهيب هذا الرايح هو يوسف لكن أقرب مرة أخرى. نعم أقرب إلى فرانشيسكو بالايا. عودة مرة أخرى. طبعا الشوط الثاني حقيقة بانطلاقة رائعة بانطلاقة جميلة بانطلاقة ممتعة من قبل الطرفين بالنسبة للوعب وكذلك بالنسبة لنادي الريان الجيل القادم. هذا هو القادم من نادي الوعب. هل تأتي؟ جاءت التمريرة جاءت المحاولة. هذا أونيل بالشباك الخارجي, أونيل بالعمود الخارجي, أونيل ومن حقك أن تنزع أونيل لأن الكرة الماضية كانت جميلة يا أونيل. لو كانت هدف لكانت رائعة يا أونيل لكن برا الشباك الخارجية يا أونيل, وبالتالي بقت النتيجة على حالها يا أونيل. 1-1 لا شيء نادي الريان, لكن ما زالت المباراة في ملعب اللقاء هنا في استاد البيت, هنا في الأجواء الرائعة, هنا عبر قنوات الكاس الرياضية قنواتكم من أجل نقل هذا الحدث الرائع هو دوري جيتور. عودة لصالح الوعب بانطلاقة في دائرة المنتصف الآن, إبعاد عن طريق مصطفى لكن عاد إلى دونيل. أونيل أونيل أونيل يبحث يبحث دائما من أجل الوصول. نشاهد مقابل 44% لصالح عناصر نادي الوعب. الريان في الشوط الثاني طبعا حتى في الشوط الأول شاهدنا بأن الريان يتراجع للخلف ويعتمد على الارتداد السريع. نعم وعلى الهجمات المرتدة، لكن الريان غير أسلوبه في الشوط الثاني. شاهدنا بتقدم الأمام إن دل على شيء، دل على إن فابيو سيزر يريد أن يأتي بهدف مبكر في بداية الشوط الثاني، وبالتالي يفكر بهدف آخر. نعم خاصة أنا أقول بعد حالة الطرد، نعم نتحدث عن حالة الطرد لماجد جنان في الدقيقة 50، ممكن أن يسهل المهمة على نادي الريان. هذا مصطفى هو من تسبب في حالة الطرد، هذا مصطفى اللي واضح في الصورة المطالب بركنية. ماذا هناك؟ هل وجود ركنية؟ شوف الله على هذه الكرة، الله على هذه الكرة من دا سيلفا، والله على الحارس فرانشيسكو بالايا، وعا هذه الكرة أيضا الماضية اللي جاءت التصويبة عن طريق أونيل. نعم دون أونيل، يندب حظ أونيل، يريد أن يسجل أونيل على ما يبدو تغيير. نعم تغيير في هذه اللحظات، نشاهد خروج اللاعب محمد عبد القادر يغادر، ودخول بديلا عنا هو عبد الرحمن خان. نعم يشارك كبديل عبد الرحمن خان صاحب القميص 3، يغادر محمد عبد القادر. محمد عبد القادر اللي تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 48 في الشوط الثاني، كما ذكرت التي اعتبرت البطاقة الصفراء الثانية في مجمل هذا اللقاء، لأن البطاقة الصفراء الأولى كانت لماجد جنان اللي تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 50، البطاقة الصفراء الثانية اعتبرت لمحمد عبد القادر، كما ذكرت بطاقتين صفراوين وبطاقة صفراء وحمراء وحيدة في هذا اللقاء. شاهدنا دخول عبد الرحمن خان قبل لحظات، هكذا هي خيارات السيد فيدال. نعم داني فيدال مدرب نادي الوعب، حقيقة بعد حالة الطرد ممكن أنا أقول ممكن هذا الطرد قد يؤثر كثيرا على نادي الوعب، لأنه يلعب منقوصا بلعب، لكن الانتصار ليس مستحيلا في عالم كرة القدم. والريان يقدم شوط ثاني استثنائي، شوط ثاني رائع، وما زال باستحواذ كبير جدا في الشوط الثاني، لكن الاستحواذ هل يترجم إلى هدف؟ هذا ما ننتظره، وهذا ما يجيب عنا لاعبو عناصر نادي الريان من أجل إضافة هدف التعديل في هذه اللحظات. طبعا على مستوى الترتيب نادي المرخية في المركز الأول برصيدة 3 نقاط بعد حالة الفوز في المباراة الأولى اللي شاهدناها على ضد نادي الخور، المباراة التي كانت في استاد أحمد بن علي. أيضا شاهدنا التعادل اللي كان حاضر بين البدع واتحاد الغرافة، المباراة التي كانت في استاد لوسيل. حديث أيضا اليوم عن هذه المباراة بنتيجة 1-0، الهدف الوحيد اللي جاء في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول. هذا هو مصطفى، وهذا هو فابيو سيزر صاحب 47 سنة اللي شاهدنا متواجد مع نادي العربي في العام 2006، طبعا 31 مباراة له 7 أهداف مع النادي العربي، أيضا كان مع نادي أم صلال 21 هدف، كان مع الريان 9 أهداف. هذا المدرب اللي حاضر فابيو سيزر صاحب 47 سنة يبحث الآن عن الحلول وعن إضافة الأوراق الرابحة من أجل العودة في الشوط الثاني. هل يعود فابيو؟ هل يعود الريان؟ هل يعود كما فعلها بأيام الدوري الأولمبي؟ نعم بتتويج رائع كان للريان، هل يعود في هذه المباراة من أجل التعديل؟ أو ربما نتيحت الفرصة لإضافة هدف آخر. دا سيلفا الكرة الماضية اللي لعبها طبعا بطريقة رائعة، حقيقة لعبها بطريقة رائعة، لكن الحارس اللي واضح في الصورة فرانشيسكو بلايا تحتسب لهذا الحارس والإبعاد الخرافي، الإبعاد الرائع حقيقة، يعني كان من قبل المدرب أو الحارس فرانشيسكو بلايا. أيضا على مستوى الحديث بالنسبة لحراس المرمى. لدى المدرب داني فيدال لديه أيضا حارس بديل هو محمد منتصر، لديه حارس آخر. هنا فرصة خطيرة لكن مرت وراحت إلى خارج ملعب اللقاء. نعم، تحدثت عن محمد منتصر الحارس البديل المتواجد على مقاعد البدلاء أيضا بالقميص 99. حارس آخر هو إبراهيم صالح أيضا متواجد على مقاعد البدلاء، لكن المدرب اللي واضح في الصورة قرر ببداية فرانشيسكو بالايا. فيدال صاحب 34 سنة هذا المدرب، طبعا هذا المدرب اللي اعتزل في سن 20، بالنسبة لهذا المدرب اعتزل بشكل مبكر لهذا المدرب داني فيدال اللي شاهدنا اليوم بهذه التشكيلة الحاضرة. فرصة لصالح ريان داخل منطقة العرضية تأتي لكن التغطية كانت موجودة. 59 دقيقة مرت، نحن ندخل في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني من عمر هذه المواجهة. الكرة في دائرة المنتصف بسيطرة بنسبة كبيرة لصالح نادي الريان، نقل على الطرف الأيسر، عودة بعد ذلك اللاعب الزميل ما زالت من الناحية اليسرى باتجاه اللاعب تياغو دا سيلفا، مرر كرة إلى محمد صالح، نقل على الطرف الأيمن محمد صالح على يوسف العلوي، هي كرة إلى مصطفى عصام إلى محمد صالح، تناقل كرات على مستوى رقة دفاع نادي الريان قريبة على دائرة خط منتصف ملعب اللقاء هنا في استاد البيت من الجانب الأيسر. تغيير اتجاه اللعب بشكل مثالي عن طريق علي القحطاني ليوسف العلوي، استقبلها بالقدم اليمنى يوسف الى لاعب اخر الى عبد الله الجيري القادم من الدفاع اقرب لاونيل الى لاعب اخر. بالنسبه لعناصر نادي الوعب لاونيل مره اخرى الى ابرو وتمريره من هناك من الناحيه اليمنى للاعب الاخر، وما زالت المحاولات قائمة. هنا فرصة، هنا هجمة، هنا محاولة من الطرف الأيمن لكن هو يبدو هناك صافرة. وماذا يشير حكم اللقاء؟ نعم، محمد عبد الماجد اللي قاد الكرة الماضية صاحب القميص 17، والتدخل كان حاضر من قبل علي القحطاني. نعم، التدخل والاعتراض من علي القحطاني في اللقطة الماضية، ومحمد عبد القادر على تنفيذ التماس. تلعب، ما زالت المحاولة قائمة، وصل بعد ذلك رونيل المطالب بخطأ. الحكم قريب، نعم حكم اللقاء صلاح الحربي كان قريب على الحالة وأشار إلى استمرار اللعب ولا وجود لخطأ لصالح عناصر نادي الوعب في اللقطة الماضية. أبرو إلى فرانشيسكو بالايا، عنز كرة وصل بعد ذلك على اليسار بنقلة كانت عالية، ومن ثم المحاولة قائمة عن طريق بيدرو سيديلو على اليسار. الآن بدأ الله تلعب بالكعب من اللاعب البديل المطالب خطأ صافرة وخطأ، نعم صافرة وخطأ. محمد أو مصطفى عصام هو من تسبب في الخطأ في اللقطة الماضية. كرة تلعب بالكعب عن طريق اللاعب البديل عبد الرحمن خان وبعد العرقلة التي كانت موجودة من قبل مصطفى عصام وتحصل على خطأ. نعم، هذه العرقلة اللي كانت حاضرة في اللقطة الماضية، وحكم اللقاء صلاح الحربي كان حاضر بصافرة من أجل إعلان خطأ لينفذ هذا اللاعب اللي واضح في الصورة اللي استلم زمام الأمور وإشارة القيادة أبرو صاحب القميص 10 أبرو على تنفيذ هذا الخطأ. 7-5 بالنسبة للأخطاء، هنا فرصة لكن أقرب. نعم، 7 أخطاء ضد نادي الوعب و5 بالنسبة اللي ضد نادي الريان. هذا هو السامي دولة اللي استقبلت شباك هدف وحيد في الدقيقة 14 ويتحصل على خطأ بعد الاعتراض من قبل محمد عبد الماجد، والصافرة كانت موجودة وخطأ لصالح الحارس سامي دولة. علي القحطاني عند كرة، تمريرة حاضرة أقرب للاعب آخر إلى محمد صالح، من محمد إلى يوسف العلوي، من يوسف للعب لكن قطعت في الطريق وعادت لصالح نادي الوعب قريبة في دائرة أو قريبة على دائرة المنتصف وخطأ. نعم خطأ يتحصل عليه اللاعب محمد الحسن. محمد الحسن يتحصل على خط السلامات إن شاء الله. نتمنى السلامة لمحمد الحسن حقيقة، أتمنى أخلصنا السلامة لكل اللاعبين، لأن عزيزي المشاهد الإصابة بكل تفاصيلها مزعجة للاعب. ممكن يعني أن يبتعد اللاعب لأيام، ربما لأسابيع، ربما لأشهر وحتى سنوات. لذلك أتمنى مخلصا السلامة لكل اللاعبين طبعا، وهذا الذي ما نتمناه، اللي ما نتمناه يحدث في في في في أرضية ملعب اللقاء هنا في استاد البيت. رمية جانبية ورايا أيضا من قبل الحكم المساعد الثاني بدر العنزي. اليوم الطاقم التحكيم اللي حاضر اللي يقوده صلاح الحربي جانب من الجماهير الحاضر لمشاهدة ومتابعة هذا اللقاء رقم 6 في الجولة الأولى بالنسبة لبطولة دوري جيتور بتسميته الجديد أو بهذه النسخة الأولى من هذا الدوري QSL2. شهدنا 5 مباريات انطلقت، والمباراة الخامسة كانت في مساء هذا اليوم اللي انطلقت طبعا قبل هذه المباراة، وشهدنا التعادل كان حاضر بين العنابي تحت 23 سنة ونادي أم صلال نتيجة 1-1 على مستوى اللقاء الأول في مساء هذا اليوم. وهذا اللقاء الثاني اليوم نشاهد أيضا، شاهدنا لقاءات أخرى كانت حاضرة في الجولة الأولى لدوري جيتور. الريان يداور كرة من اليمين إلى اليسار، هنا علي القحطاني حاضر بتمريرة، أقرب لاعب آخر إلى دازيلفا، الله على التمريرة لكن قطعت عن طريق أبرو اللي يحمل إشارة القيادة بعد حالة الطرد وخروج ماجد جنان. هنا أبرو بتمريرة، هنا أبرو بمحاولة لعب زميل آخر من الطرف الأيمن يحاول فيها المكي المحسن، المكي يحاول من أجل الوصول من أجل عبور، ما زالت المحاولة العرضية تأتي داخل منطقة لكن إبعاد من قبل الدفاع، إبعاد من قبل دفاعات نادي الريان الجيل القادم. وهذا هو أونيل، خلاص فيدال بدأ يعلم مهمة أو صعوبة هذه المهمة بعد حالة الطرد والنقص العددي اللي يلعب فيه نادي الريان أو نادي الوعب. نقل على يسار ملعب اللقاء للقحطاني، عنده كرة هالي، عودة للخلف، قرر أن يعود بكرته على يسار ملعب اللقاء، نقلة إلى اللاعب الزميل محمد صالح. محمد بدوره أنقل كرة أقرب إلى القائد مصطفى عصام بتمرير أمام من اللاعب الزميل، يحاول فيها جاسم الشرشني إلى عبد الله ديري، تغيير اتجاه اللعب على يسار ملعب اللقاء، ما زالت من الناحية اليسرى هتخذ رأي القحطاني بتمريره، هذه جول عن طريق يوسف لكن مرت من يوسف، لن تمر من اللاعب الزميل، الله على تصويبه كانت حاضرة وعلى ما يبدو ركنية، نعم ركنية على تنفيذ جاسم الشرشني على يسار الحارس فرانشيسكو بلايا، على يسار الحارس فرانشيسكو بلايا. هذا هو حكم اللقاء صلاح الحربي. هل نشاهد تغيير؟ نعم على ما يبدو تغيير، هكذا هي خيارات المدرب فابيو سيزار بتغيير أول على مستوى الدقيقة رقم 68، لكن الحكم يشير إلى استماع اللعب من أجل الاستعداد للتبديل في الوقت القادم. هنا فرصة لكن التغطية أيضا كانت موجودة على اليسار إلى علي القحطاني المطالب بخطأ، الحكم يقول ما في شيء، أشار استمر اللعب لكن قطعت بالمرة الثانية، عادت إلى أبرو، أبرو عند الكرة الآن، أبرو وخطأ، نعم خطأ يتحصل عليها أبرو بعد العرقلة من علي القحطاني. شوف هذا التدخل في الكرة الماضية. هنا نشاهد تغيير، خروج عبد الله ديري، نعم عبد الله ديري يغادر ملعب اللقاء هنا في استاد البيت ويشارك بديلا عنا هو فيصل نومان. نعم فيصل نومان يشارك كبديل هنا في الدقيقة 69، تغيير واحد في صفوف وتشكيلة السيد فابيو سيزار مدرب نادي الريان الجيل القادم. لذلك عبد الله الديري يترك مكانه للاعب الزميل القادم من مقاعد البدلاء هو اللاعب فيصل نومان. طبعا فيصل نومان هو أيضا تحت 23 سنة هذا اللاعب اللي دخل كبديل قبل لحظات. أيضا نشاهد أسماء متواجدة كثيرة تحت 23 سنة بهذا الجيل الذهبي القادم بالنسبة لنادي الريان. نشاهد سامي دولة حارس المرمى تحت 23 سنة، مصطفى عصام تحت 23 سنة، أيضا كذلك يوسف العلوي، نايف أحمد. لدينا أيضا الحديث عن الاسم الآخر هو علي القعطاني، عبد الله الديري، وفيصل نومان اللي شارك كبديل أيضا هو تحت 23 سنة المتواجد ضمن تشكيلة النادي الريان الجيل القادم. وأحد خيارات السيد فابيو سيزر وأحد أوراق الرابحة اللي زج من خلاله هو اللاعب فيصل نومان. كرة على الطرف الأيمن من يوسف العلوي، يحضر كرته إلى القائد مصطفى عصام، نقلة قصيرة إلى جاسم الشرشني لصالح الريان بأقدام بهاء الليثي إلى علي القحطاني. حقيقة يعني الريان في الشوط الثاني قدم الشوط الرائع، يعني حتى في بداية ممكن يعني نقول أنه حالة الطرد قد أثرت بعض الشيء على نادي الوعب، لكن حقيقة الريان في الشوط الثاني أكبر استحواذ، تناقل كرات كثيرة، لكن ما ينتظر جماهير الريان وحتى المدرب فابيو سيزر أن يترجم هذا الاستحواذ إلى أهداف. أنت تستحوذ على كرة، لكن هذا الاستحواذ ما يتمنى جماهير الريان وحتى كما ذكرت فابيو أن يترجم إلى أهداف. أنت متأخر بأهداف، خلاص الوعب متقدم وأن بقت النتيجة على حالها 3 نقاط في خزائننا وفي الله على التصويب، لكن كان فرانشيسكو بالايا. اليوم فرانشيسكو بالايا قدم الشيء الكبير لنادي الوعب، نعم أنقذ مرمى من أكثر من فرصة مواتية بالنسبة لعناصر نادي الريان. هذا هو المدرب فيدال، ما زال في قلق مستمر وما زال يعطي تعليمات للاعبين وما زال يبحث عن فرصة هدف آخر أو ربما المحافظة على النتيجة بنتيجة 1-0. أبرو يتحصل على خطأ، رمية جانبية تلعب من القادم من مقاعد البدلاء عبد الرحمن، والصافرة أيضا وخطأ آخر، خطأ وبطاقة صفراء لمصطفى عصام، يتحصل على بطاقة صفراء في هذه اللحظات هنا في الدقيقة 72. طبعا هذه البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء، البطاقة الصفراء الأولى كانت لماجد جنان، بعد ذلك شاهدنا بطاقة صفراء لمحمد عبد القادر، وهذه البطاقة الصفراء الثالثة لمصطفى عصام. هذا هو مصطفى عصام قائد نادي الريان الجيل القادم، واحتسبت ركلة حرة مباشرة من أمام أنظار هذا الحارس سامي دولة لصالح نادي الوعب. ينظم الجدار البشري مرة أخرى أبرو على تنفيذ هذا الخطأ من كرة ثابتة صافرة من أجل لعب الكرة، هنا عرضية تأتي داخل المنطقة، مرت وبالتالي إلى خارج ملعب اللقاء. الله على كرة ملعوبة مرت من بين الجميع، وأقرب كانت إلى بيدرو سيديلو، لكن بيدرو أضعها، بيدرو مرت من أمام هذا اللاعب، يندب حظ بيدرو، غير راضي بيدرو لأنه يعلم مدى أهمية هذا الهدف لو جاء في شباك الحارس سامي، وبالتالي كانت بعيدة وتحولت إلى خارج ملعب اللقاء. كانت ركلة مرمى عند الحارس المتواجد سامي دولة. عودة على اليسار، هنا تمريرة حاضرة إلى أبرو مرة أخرى، القائد أبرو اللي استلم إشارة القيادة بعد ماجد، هو أبرو اللي لعب الكرة الماضية أبرو وأراد من خلالها بيدرو أن يسجل، لكن طالت وراحت بعيدة وتحولت أقرب بالنسبة للحارس سامي دولة في اللقطة الماضية. بيدرو نقلة للأمام وصل بعد ذلك لدفاع الريان، تمريرة على الناحية اليسرى علي القحطاني، قرر العودة للخلف في انتظار اللاعب الزميل هو بهاء الليثي على الطرف الأيمن إلى اللاعب المتواجد يوسف العلوي إلى مصطفى عصام اللي تحصل على بطاقة صفراء مصطفى عصام قبل لحظات، تغيير اتجاه اللعب إلى يوسف العلوي، يوسف لف ودار ينتظر لاعب زميل آخر، هنا تمريرة على الجانب الأيمن، ما زالت المحاولة قائمة لصالح الريان ليبحث عن التعديل، لكن التغطية أيضا كانت حاضرة وقطع الكرة في الطريق من قبل دفاعات عناصر نادي الوعب عن طريق بيدرو من اليسار بنقلة بشكل رائع، كنترول بالصدر يحاول فيها لكن صافرة، ماذا هناك؟ الحكم يقول ما في شيء أو خطأ، نعم خطأ لصالح محمد الحسن، صافرة وخطأ لصالح محمد الحسن ميسر صاحب القميص 77. حديث مع حكم اللقاء صلاح الحربي، شوف هذا التدخل والعرقلة اللي تسبب فيها اللاعب محمد صالح، خطأ كان موجود، خطأ كان موجود وصافرة من قبل حكم اللقاء السيد صلاح الحربي. هذا هو فيدال وهذا هو القائد أو اللاعب الآخر محمد صالح. ربع ساعة أخيرة متبقية على نهاية الشوط الثاني واللقاء بتقدم وأفضلية عناصر نادي الوعب. مرة أخرى الكرة الثابتة من نفس الجهة اليسرى، الواضح في الصورة هو أبرو، نقلة من أبرو، أبرو أراد أن يغالط الحارس، نعم أبرو أراد أن يغالط الحارس بعد أن الحارس سامي دولة ترك الزاوية اليمنى، لذلك أراد من خلالها أن يضعها في الزاوية اليمنى. نشاهد التسديد على المرمى، 5-3، 5 للريان مقابل 3 للوعب، إن دل على الشيء وإن دل على تأكيد الكلام بأن الريان أفضل في الشوط الثاني. 5 تسديدات عذرا على المرمى، بالذلك الوعب مقابل 3، الوعب بالهدف فلينتصر، الوعب بالهدف هل يحقق 3 نقاط؟ هذا ما يجيب عنه وما يجيب عن هذه التساؤلات هم العناصر المتواجدة هنا في استاد البيت، والحديث ما زال قائم بين هذا اللاعب مصطفى وبين اللاعب صاحب الهدف الوحيد هو مودو، يتسبب في خطأ يصفق مودو، ماذا هناك؟ على ما يبدو يريد أن يشجع زملاء، حالة الشت كانت موجودة وبالتالي صافرة وخطأ للاعب مصطفى السيد، يتعرض لإصابة مصطفى بعد العرقلة من هذا اللاعب الواضح في الصورة أمامك، هو مودو السي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 14، المتخصص في الكرات الثابتة. مرة أخرى الحديث عن تياغو دا سيلفا، تياغو على تنفيذ هذا الخطأ على يسار فرانشيسكو بالايا حارس مرمى نادي الوعب، هنا ترسل لكن بالرأس بعد، بالرأس بعد أقرب لدفاعات الريان، هنا تمريرة قصيرة قريبة في دائرة منتصف ملعب اللقاء هنا في استاد البيت عن طريق نايف أحمد، نقل على اليسار، هل يفعلها الريان؟ هل يفعلها ويعود في 10 دقائق الأخيرة وربما أكثر من 10 دقائق متبقية، والتألق والتقاط الكرة بشكل رائع من قبل فرانشيسكو بلايا. شوف هذه العرضية، هذه النقلة كان أقرب من خلالها الحارس فرانشيسكو بالايا. نقلة قصيرة، مرور المطالب خطأ، خطأ نعم خطأ، يصفر حكم اللقاء ضد اللاعب محمد صالح وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء. ضد بهاء الليث، نعم هو من تحصل على بطاقة صفراء، بهاء الليثي، حتى المدرب يطالب السيد صلاح الحربي من أجل إعطاء بطاقة صفراء غير راضي. نعم بها علي واضح في الصورة وخطأ لصالح نادي الوعب. 78 دقيقة مرت، نحن ندخل في الدقيقة 79. أبرو مرة أخرى على تنفيذ هذا الخطأ، صاحب القميص 10 أبرو. صفرت صلاح حربي من أجل لعب الكرة من أبرو. أبرو وسامي مرة أخرى، نعم أبرو وسامي مرة أخرى على طريقة فرانشيسكو بالايا. نعم اللي لعب هو تياغو دا سيلفا للريان، لكن أبرو وأنقذها سامي. هنا فرصة داخل منطقة والإبعاد في اللحظة الأخيرة. نعم والإبعاد في اللحظة الأخيرة إلى ركنية. شوف هذه الكرة اللي لعبها أبرو وتألق الحارس سامي دولا وأنقذ مرماه من فرصة مؤاتية لهدف من كرة ثابتة كانت عن أبرو القائد المتواجد بالنسبة لنادي الوعب. أنقذها سامي. هنا نشاهد تغيير. نعم نشاهد تغيير. أنس إبراهيم يشارك كبديل في هذه اللحظات وخروج محمد الحسن ميسرة. ثلاث تغييرات. أوه على كرة كانت رائعة، الله على الريان. شوف هذه الكرة يا سلام، مرة أخرى فرانشيسكو بالايا. مصطفى برأسية هذه المرة، ليست بالقدم. نعم أراد أن يغير حلوله مصطفى. هذه المرة ليست بالقدم، بالرأس، لكن ما زالت خطورته. أوه يا الوعب محظوظين في هذا الحارس، حارس رائع، حارس خرافي. هذا هو فرانشيسكو بالايا. بالايا بالايا بالايا، لحظ بالايا والإنقاذ، لحظ بالايا والإبعاد. الله على كرة. نعم من حقك أن تنزعج، من حقك أن تنزعج يا جاسم يا الشرشني، لأن كرتك الماضية كانت قريبة لهدف، لكن فرانشيسكو بالايا قال لا لسه بعد أريد أن أبقى النتيجة على حالها، وربما أريد أن أحمل الوعب على كتفي من أجل هذا الانتصار. هنا الريان مرة أخرى بالايا، مرة أخرى فرانشيسكو. قلت اسمك كثيرا يا فرانشيسكو يا بالايا، وأنت تستحق ذلك. نعم تستحق ذلك، لأنك قدمت شوط أول خرافي، شوط ثاني جميل، شوط ثاني هو الأجمل يا فرانشيسكو يا بالايا. شوف هذه الكرة أنقذها، حتى المخرج أعجب بالكرتين، الكرة الأولى عن طريق مصطفى السيد والثانية عن طريق جاسم الشرشني، وردت فيصل نومان، وردت فعل الجماهير خلف الشاشات بدون شك كانت حاضرة. وبالتالي ما زال بالايا يبدع، ما زال فرانشيسكو يبدع هنا في استاد البيت من أمام أنظار هذا المدرب، هو المدرب فيدال صاحب 34 سنة، متواجد هنا من أجل انتصار، متواجد هنا من أجل تحقيق الثلاث نقاط الأولى في سادس مباريات في الجولة الأولى من انطلاقة دوري جيتور. الريان بدأ وما زال من أجل إضافة هدف، هل يفعلها وهل يترجم هذا الاستحواذ إلى هدف من أجل أن يخرج بنقطة أفضل من لا شيء؟ هنا فرصة، هنا محاولة عن طريق فيصل عائد إلى مصطفى، لكن إبعاد إلى رمي عن طريق بيدرو. بيدرو هو اللي أنقذ الكرة الماضية وحولها إلى رمية جانبية. مصطفى سيد على المرور من بين لاعبين، المطالب بخطأ، الحكم يقول ما فيها شيء، أقرب إلى جاسم الشرشني ومن ثم عائد إلى فيصل أو الحارس سامي دولا. نعم سامي دولا إلى من؟ إلى تياغو دا سيلفا. تغيير اتجاه اللعب إلى فيصل نومان. فيصل نومان، عرضية تأتي من فيصل مرة أخرى، اللعب مصطفى السيد. نعم مرة أخرى شوف هذه الكرة من فيصل نومان، عرضية كانت موجودة، وهذا هو مصطفى السيد. مصطفى السيد اليوم يقدم مباراة رائعة، ينقص هدف فقط من أجل تأكيد الأفضلية، وما زالت أفضلية الوعاب بنتيجة 1-0، والريان بالاستحواذ. هذه كرة عرضية مرة أخرى، فرانشيسكو بعدها على الطرف الأيمن، تصويبة خطيرة أو عرضية تأتي على القائم الثاني والإبعاد. أوه أوه أوه أوه. ضغط واضح لصالح نادي الريان، وتراجع أيضا واضح لعناصر نادي الوعاب. خلاص أصبحت مرتدة الآن، لو جاء الثاني خلاص. لا لا لا لا لا لا لا، نايف أحمد قال كلمة، قال لسه بعد في الدقائق الأخيرة، بالخمس الدقائق الأخيرة. نعم، هل نساعد هدف. هذه تصويبة صدت بالدفاع، وما زالت خطورتها من الناحية اليمنى لصالح عناصر نادي الوعب. الوعب يريد الثاني، والريان يريد التعديل، هل يأتي الثاني؟ لكن سامي دولة كان قريب. نعم، التقط كرة الماضية السامي، وأصبحت مرتدة الآن لصالح عناصر نادي الريان. أقرب إلى من؟ إلى اللاعب الآخر يوسف العلوي، وافتكاك من قبل دفاعات الوعب، أقرب للحارس فرانشيسكو بالايا. الله على الشوط الثاني حقيقة. الريان وحتى نادي الوعب، يا سلام على الشوط الثاني. شوف هذا الارتقاء الأخير على طريق دون أونيل. 85 دقيقة مرت، المتبقي هي 5 دقائق أو ربما أقل على نهاية الشوط الثاني واللقاء. هذا هو حكم اللقاء صلاح الحربي، طبعا كما ذكرت ليساعد محمد عبد الله الحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني بدر العنزي، ولدينا الحكم الرابع محمد براحة، وحكام تقنية الفيديو محمد أحمد وعبد العزيز موسى، ولدينا مقيم الحكام هو مولى حسين اللي حاضر من أجل إدارة هذه المباراة باقتدار. المباراة رقم 6 في الجولة الأولى بالنسبة لبطولة دوري جيتور QSL2 على مستوى هذه النسخة الأولى. النقل على اليسار، شوف نسبة الاستحواذ 54% مقابل 46 لصالح نادي الريان. هذا الطبيعي طبعا، هذا البديهي طبعا، لأن الريان في الشوط الثاني دائما ما نشاهد الكرة عندها. تغيير اتجاه اللعب من هناك إلى مصطفى السيد. الله على مصطفى، العرضية تأتي بالقدم اليسرى، لكن الإبعاد من قبل الدفاع. الريان ما زال يحاول نقلة على الناحية اليمنى عن طريق نومان. هذا هو فيصل القادم من مقاعد البدلاء، فيصل نومان. إضافة إلى ذلك الحديث عن بقية الأسماء الموجودة، هذا هو مصطفى عصام إلى لاعب آخر، وبهاء الليثي إلى من؟ إلى علي القحطاني، يحاول من أجل المرور إلى جاسم الشرشني. مرة أخرى نقلة قصيرة من بهاء، عرضية تأتي داخل المنطقة لكن إبعاد من قبل الدفاع. اليوم نعم نشاهد استحواذ، لكن هذه فرصة، هذه محاولة. خلاص نقول خلاص. أوه، كيف مرت هذه الكرة؟ الله على الهربة في اللقطة الماضية، الله على التقدم قبل منتصف ملعب اللقاء بانطلاقة كانت رائعة عن طريق أونيل. القائم الأيمن يتعاضد مع الحارس سامي دولة ويمنع أونيل فرصة الهدف الثاني. هذا هو أونيل، نعم ابتسامة لكن فيها معاني كثيرة يا أونيل، ابتسامة لكن فيها معاني الحسرة، معاني الحيرة، معاني الإرادة بأنك أن تسجل هدف ثاني. لكن خلاص سامي والقائم الثاني هو من تعاضد في اللقطة الماضية وتحولت إلى ركلة ركنية، تلعب الآن لصالح الوعب. طبعا نادي الوعب يطالب باحتساب خطأ في اللقطة الماضية، لكن أشار استمرار اللعب الحكم صلاح الحربي. عودة مرة أخرى عن طريق أونيل، هذا هو البديل القادم من مقاعد البدلاء عبد الرحمن خان، وما زالت لصالح الوعب
1: أقرب لدفاعات نادي الريان. افتكاك عن طريق دفاعات نادي الريان. هنا تمريرة حاضرة إلى مصطفى السيد. مصطفى من أمام دفاعات الوعاب. يا السلام على مصطفى، يا السلام على تمريره خطيرة، لكن التصدي والإبعاد أيضا كان حاضر، التصدي والإبعاد أيضا كان حاضر، والإنقاذ في اللقطة الماضية. خلاص المباراة في ملامحها في الشوط الثاني جميلة، خلاص المباراة في الشوط الثاني في ملامحها الرائعة. والريان بهذا الاستحواذ، هل يترجم إلى هدف؟ هل يترجم إلى هدف؟ هذه كرة منقولة داخل المنطقة، ما زالت خطورة سلك الإبعاد، ومن ثم عائدة على يسار ملعب اللقاء. أقرب لأونيل، أنت يا أونيل من أضعت الفرصة الماضية وتريد أن تسجل هدف لصالح الوعب، لكن شاءت الأقدار بأن سامي كان حاضر وبأن القائم الثاني كان حاضر من أجل إبعاد فرصة محققة لهدف آخر، هدف الأريحية، هدف الاطمئنان. لكن ما زال الريان. هذه كرة العودة. أوه، على مصطفى عصام أو على لاعب مصطفى السيد. نعم، على لاعب مصطفى السيد. شوف هذه الكرة الأخيرة، ويطالب فيها اللاعب صاحب الهدف الوحيد مودو السيد، لكن خلاص حكم اللقاء صلاح الحربي قال ما فيه شيء. شوف هذه الكرة، يا السلام يا السلام على كرة ملعوبة. مصطفى السيد لن يستغل الكرة الماضية، وبالتالي إلى ركلة مرمى في اللقطة الماضية. 90 دقيقة، نعم 90 دقيقة مرت، 90 دقيقة على نهاية، خلاص انتهى الشوط الأول والثاني، لكن الوقت المضاف هل هي دقيقة أو دقيقتين؟ هذا ما ننتظره. نشأ تغيير، أدهم عباس يشارك كبديل في هذه اللحظات، وخرج اللاعب صاحب القميص 17 المكي محسن. نعم المكي محسن يغادر ويدخل كبديل أدهم عباس ضمن خيارات السيد فيدال مدرب نادي الوعب. 4 دقائق مقدرة من قبل السيد صلاح الحربي، واللي أعلنها الحكم الرابع محمد براحة. 4 دقائق تفصلنا، الدقيقة الأولى انتهت، 3 دقائق فقط هي متبقية على نهاية الشوط الثاني واللقاء. صافرة وخطأ، من تسبب في الخطأ هو محمد صالح. نعم محمد صالح هو اللي تسبب في خطأ في الكرة الماضية، وبالتالي صافرة كانت موجودة من قبل صلاح الحربي لصالح عناصر الأخضر نادي الوعاب. هذا هو محمد صالح اللي تسبب في خطأ في الكرة الماضية. كرة ثابتة في دائرة منتصف ملعب اللقاء هنا في استاد البيت. نقلة من بيدرو، أقرب إلى أونيل. حالة شد أيضا وخطأ آخر، حالة شد وخطأ آخر، يصفر صلاح الحربي لصالح الوعب. خطأ كان في دائرة المنتصف، ومن ثم انتقل على يسار ملعب اللقاء بعد الكرة المشتركة بين مصطفى عصام واللاعب أونيل. نعم دون أونيل صاحب القميص 11، اليوم هذا اللاعب يقدم مباراة حقيقة رائعة في صفوف نادي الوعب ضمن خيارات المدرب تاني فيتال. صلاح أطلق الصافرة من أجل لعب الكرة الماضية، أقرب إلى أبرو. أبرو إلى عبد الرحمن خان، تلعب باليسارية من هناك على الناحية اليمنى، عائدة بعد ذلك واصل عند الحارس فرانشيسكو بلايا، يقف على كورته فرانشيسكو، قرر أن يلعب كرة عالية طول الأمام على الناحية اليسرى، تمريرة للأمام واصل بعد ذلك إلى أبرو، ومن ثم قطعت من قبل عناصر نادي الريان. لف ودار المطالب بخطأ، نعم صافرة هو خطأ. الثواني الأخيرة المتبقية في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الثاني في الوقت المضاف، بدأ من الضائع، 1-0 نتيجة اللقاء، 1-0 نتيجة اللقاء. الهدف الوحيد اللي جاء في الدقيقة 14 برأسية مودو السيه، مودو سيي صاحب القميص 8 في تشكيلة عناصر نادي الوعب. تغيير اتجاه اللعب من هناك من الطرف الأيسر، عرضية تأتي داخل المنطقة لكن بعاد بالرأس عن طريق حمزة عطا، عرضية مرة أخرى على مرة ومرتين رأسية لكن وين بعيدة، يتركها فرانشيسكو بالايا إلى ركلة مرمى لصالح عناصر نادي الوعب. 10 ثواني متبقية، 5 ثواني خلاص الوقت الأصلي انتهى والوقت بدل من الضايع انتهى، ونتيجة الواحد 0 ما زالت قائمة ما بين نادي الوعب وما بين الريان. الجيل القادم قدم شوط ثاني رائع نادي الريان، وحكم اللقاء اللي واضح في الصورة صلاح الحربي. تلعب من فرانشيسكو بالايا حارس مرمى الوعب، عودة قريبة لدفاعات نادي الريان إلى الحارس سامي دولا، تنقل كرات على مستوى أربقة دفاع الريان، كرة ترسل عالية طولية بالرأس بعد من قبل دفاعات الوعب، أقرب إلى مودو، مودو ساي والقائد مصطفى عصام حولها لرمية جانبية. شوف هذا التدخل الأخير في اللقطة الماضية، ومع صفرة حكم اللقاء صلاح الحربي تعلن نهاية الشوط الثاني واللقاء بانتصار عناصر نادي الوعب بنتيجة 1-0 برأسية مودو سي في الدقيقة 14. هكذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، المباراة 6 في الجولة الأولى انتهت لصالح الوعاب بنتيجة 1-0. تقبلوا تحياتي أنا محدثكم قاسم الشمري، على أمل اللقاء إن شاء الله في لقاءات أخرى، دمتم في رعاية الله. نعود بالصوت والصورة للزميل عبدالله المسلماني. زميل عبدالله تفضل إليك الكلمة الآن.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن الوعب ينتصر على الريان الجيل القادم بهدف مقابل لا شيء، هدف اللقاء الوحيد تم تسجيله في الشوط الأول عن طريق اللاعب مودو في الدقيقة 14. ولا أنسى طبعا أكيد أوجه الشكر لمعلق المباراة قاسم الشمري، ونذكركم بأن أفضل لاعب في المباراة هو لاعب الوعب دييغو فيليب، حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. كابتن عبد القادر، قراءتك للمباراة؟ الوعب تقدم في الشوط الأول، الشوط الثاني كان متكافئ رغم أن الوعب لعب منقوص العدد منذ يمكن خلنا نقول أول ربع ساعة من الشوط الثاني، كان في فرصة للريان أن يعود. الريان نفس الشوط الأول شكل فرص خطيرة ولكن دون تسجيل.
1: طرد في دقيقة 50 عطى أفضلية لفريق الريان. المباراة في الشوط الأول كان متكافئة، أضاع الريان يعني فرص كثيرة في الشوط الأول، لكن مع الطرد صار في تكتل مع تحولات، وفريق الوعب فريق منظم حقيقة. الطرد أثر عليه في عملية التراجع، أثرت على عملية الاستحواذ، لكن الريان كان اللعب الاستحواذ كان استحواذ يعني سلبي، ما شفنا الفعالية اللي شفناها في الشوط الأول، لكن مع ذلك مع الضغط هذه حالة الطرد، مع وجود اللاعبين الريان في ملعب الفريق المنافس، هو من خلال الكرة القطرية، من خلال تحركات مصطفى، من خلال التبديل أيضا يعتبر إيجابي بالنسبة لنادي الريان بخروج رقم 99 اللي هو عبد الله عناد ونزول نومان، لكن لم يستغل لبسه مع استبسال مدافعين، مع تعلق حارس نادي الوعب فرانسيسكو أوبالا. اعتقد ان النتيجه ما راحت بشكل عادل، اقل شيء يعني على اجتهاد الوعب النتيجه تكون تعادل، لكن الريان لابد انه يركز على اللمسه الاخيره، لكن كاداء اجمالي
0: نتحدث عن الريان ان شاء الله بعد بشكل تفصيلي اكثر. ولكن دعونا نذهب وياكم مشاهدينا الى مراسلنا من ارضيه ملعب المباراه، ملعب استاد البيت، محمد السعدي، مساك الله بالخير. مباراه مثيره، الريان لم يستغل الطرد والوعب كسب اول 3 نقاط ثمينه في بدايه دوري جيتور.
2: شكرك يا عبد الله، مبارك الوعب، نقول هارد لك للريان. الشوط الثاني كان شوط مثير، يمكن الريان ما استفاد من الطرد، لكن البدايه نقول ان شاء الله يعوضونها في المباراه الجايه. لجانب الكابتن جاسم الشرشني لاعب نادي الريان، يا مرحبا فيك اخوي جاسم، معوضين خير ان شاء الله. كان بالامكان بعد الطرد انه ممكن الريان يرجع بالنتيجه ولكن ما رجع.
3: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك حق الوعب، هارد لك لان الشباب الصراحه ما قصروا، ضيعنا فرص يعني صراحه كثيره. الحمد لله على كل حال، القادم افضل ان شاء الله.
2: المباراه كانت صعبه عليكم؟
3: جدا صعبه، يعني فريق الوعب كان منظم، كان ممتاز ومسكر صح، لكن احنا الصراحه يعني ما حالفنا الحظ، لكن الحمد لله على كل حال ان شاء الله القادم ان شاء الله
2: تعوضون ان شاء الله. العافيه سعود النصر، دائما مثل المباراه هذه عامل الخبره يدش يحسمها، الله يعطيك العافيه كابتن سعود، مبروكين الفوز، بدايه حلوه في هذا المشوار. اعتقد يمكن اكثر المباريات كانت تعادل، أنتوا ما حبيت النظام هذا، لو حبيت أن 3 نقاط تكسبونها في بداية المشوار.
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما قلت كنا لم نكسب المباراة، طبعا المباراة ما كانت سهلة، مباراة صعبة، الريان قدم أداء كبير صراحة، وإحنا حاولنا نستغل الفرص اللي جينا والحمد لله استغلينا كورة والحمد لله خلنا 3 نقاط.
2: حتى بعد الطرد نشوف حتى المرتدات خطيرة عندكم، كان ممكن تطلعون حتى بنتيجة أكثر من 1.
4: هي وبعد الطرد المباراة صارت صعبة صح، مثل بس إنه حاولنا نستغل الفرص، بس الحمد لله جول واحد كان يكفي الشوط الأول، خلينا نطلع 3 نقاط.
2: الله يوفقكم ان شاء الله.
4: وياك يا رب.
2: العافية، مبروك للوعب، نقول هاردك للريان، الجيل القادم تعوضونا ان شاء الله في المباراة القادمة. اعزائي المشاهدين نروح فاصل ونرجع عندك يا عبد الله في الاستديو.
5: هذا البرنامج برعاية
6: ها هنا، ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز.

0: دخلتوا النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صعب. أعدكم أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
2: هذا البرنامج برعاية

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكل الشكر لمراسلنا محمد السعدي. واستمعنا إلى لاعبين الوعب والريان بعد هذه المباراة، ونرجع نبارك للوعب حصد أول 3 نقاط أمام الريان. ومن كلام لاعب الوعب بيّن بأن المباراة كانت فعلا كانت صعبة، الطرد صعبها شوي، أيضا كان الريان له هجمات عديدة وفرص عديدة ولكن لم يستغلها. كابتن سعد، الطرد جاء من مصطفى اللي احنا اثنين عليه اصلا من الشوط الاول،
1: صحيح
0: لاعب مسبب مشاكل كبيره لدفاعات الوعب، قدر يكسب طرد ضد خصمه في بدايه المباراه، كذلك شفنا له اكثر من فرصه ارتقاء براسيه وايضا من لاعبين الريان، لكن ما استطاعوا التسجيل، لكن ظهروا بشكل منافس بالنسبه للوعب.
1: صحيح، اولا نبارك الفريق الوعب، قدموا مباراه جدا مميزه اليوم، نقول هارد لك الشباب الريان، ايضا كذلك قدموا لنا صوره طيبه عن لعيبه الريان الشباب المميزين. اليوم رغم الطرد اللي على الوعب اليوم، لكن الريان اشوفهم ما استغلوا الطرد، حاولوا بس لكن كان الفريق الوعب كان منظم تكتيكيا، كانت في توجيهات من المدرب، كان في تغييرات مميزة، وأيضا كانوا رغم أن الضغط الرياني في الشوط الثاني آخر الشوط الثاني، لكن كان في انضباط تكتيكي عالي من لعيبة الوعب. أعتقد أن مدرب الوعب اليوم نجح في أول اختبار له في هذه البطولة. نبارك لهم بالفوز، ونتمنى إن شاء الله للريان الأفضل في المباريات القادمة إن شاء الله تعالى.
0: نعم. كابتن عبد القادر، المدرب فابيو بعد ما شاف ان الخصم امامه عنده طرد كان المفروض انه يستغل المباراه بشكل افضل، في المقابل مدرب الوعب كذلك عرف يتعامل مع لاعبينه رغم الظروف والطرد، وكان ايضا هنالك ضغط كبير بالنسبه للريان في بعض الفترات في الشوط الثاني.
2: سير المباراه حقيقه مع تكتل وتالق الحارس اعتقد صعبت، لكن كان بالامكان نشوف الاسناد منطقه الوسط، تمرير البنينه، الاوفرلاب، الكره العرضيه للاعب الثاني، الحركه على القائم، هذه كانت فيها يعني تسرع من لعبه الريان، حتى الكره هذه اللي مصطفى جاتها على القائم بعيد لم يوفق، اعتقد هنا عدم توفيق يعني مع جو الرتم هذا اللي يلعبون فيه نادي الريان، الفريق الاولمبي العام هو بطل الدوري الاولمبي، الان الرتم مختلف كليا، القوه، السرعه مع فريق منافس، مع المباريات ستجد الشباب يتألقون وتحصل الأهداف الصعبة تسجل وليس سهلة تهدر مثل أول مباراة. أعتقد نوعا ما أيضا حماس اللعيب الشباب أثرت عليهم، خاصة مصطفى الأول مرة ممكن أنا من فترة أشوفه يلعب 90 دقيقة، فأعتقد أن مصطفى استمراريته أنه يلعب هو لاعب يعني مؤثر وإيجابي، خلال المراحل الجاية راح يسجل وراح يصنع. نعم. يعني نقول لهم حقيقة هارد لك، ويسهلون فريق الوعب على 3 نقاط، لكن أداهم أيضا إيجابي، لكن نعم. فريق الريان أيضا يستحق التقدير والثناء.
0: كابتن سعد، تحولات الوعب في الشوط الثاني مع وهو منقوص العدد كان لابد انه يلعب بهذه الطريقه، ايضا شكل خطوره على الريان، كانت له اكثر من هجمه كان ممكن يسجل منها، تسديده بالقائم من اللاعب مودو، ايضا نشاهد الان الفرص المهدره بالنسبه للوعب، يعني الوعب ما وقف مكتوف الايدي على الطرد ودافع، بل حاول حتى انه يسجل هدف ثاني.
1: انا قلت لك ان المدرب الوعب مدرب ذكي، عمل تكتيك معين، خصوصا ان عنده لاعب منقوص اللي هو مطرود. التحولات اللي صارت في ارضيه الملعب خصوصا الشوط الثاني، رغم اندفاع الريان وقاعد في تكتل هجومي عالي من نادي الريان، لكن استغلوا شوف الوعب يعني 3 أو 4 كرات لهم كانوا يقدرون يخلصون المباراه ويسجلون هدف ويرتاحون، لكن ضاعت الهجمات، ضاعت الاهداف، وهذه كره القدم يعني.
0: نعم، جميل. طبعا في الخلاصه احنا شفنا مباراه ممتعه للامانه، يعطيهم العافيه الريان الجيل القادم، اللاعبين بوجود ايضا لاعبين كان منهم محترفين اثنين هم سيلفا ومصطفى، كذلك الوعب اللي جهز نفسه بشكل جيد لهذه البطوله وعينه اكيد على الصعود. مشاهدينا فاصل ونواصل.
3: هذا البرنامج برعايه

0: اتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخه، هلا بالزين.
1: عدتوا لاستديو التخمين.
0: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني امور بصراحه قاعده تنطبخ لكم انتم يا الجماهير.
2: ما اتوقع ان دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
1: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
3: 2-1 قطر.
4: بالريان 3-0.
3: 2-2.
0: بسم الله.
5: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: هذا البرنامج برعاية

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا انتهت الجولة الأولى من دوري جيتور مع نهاية المباراة الأخيرة بين الوعب والريان الجيل القادم، وقلنا الوعد انتصر وحقق 3 نقاط. قبلها شفنا أيضا منتخبنا الوطني تحت 23، كذلك التعادل أمام أم مصلال، هذه أهداف اليوم. وليد محمد تقدم لأم مصلال، بعد ذلك استطاع منتخبنا أن يعود بجملة تكتيكية جميلة ومرتدة سريعة ترجمها اللاعب نواف اليهبي. بعدها أيضا قلنا المباراة الأخيرة من هذه الجولة انتهت بنتيجة 1-0. تقريبا في الجولة الأولى حصيلة الأهداف هي 9 أهداف في 6 مباريات، حصيلة أهداف بصراحة جميلة. الآن راح ناخذ مع الكباتن من الأفضل في الجولة، الأفضل في الجولة من هو أفضل حارس، أفضل مدافع، أفضل لاعب وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل مدرب. كابتن عبد القادر، نبتدي بحراسة المرمى، من هو أفضل حارس في الجولة بوجهة نظرك؟
1: فرانسيسكو بولايا حارس الوعب.
0: حارس الوعب
1: حقيقة من خلال تمركزه، قراءته، كور العرضية، لداءاته مع المدافعين، مع استبسال، مع الضغط المتنوع، وقدر أنه يحافظ على شباكه.
0: إذن أفضل حارس في الجولة بوجهة نظرك هو فرانشيسكو. كابتن سعد، تتفق على اختيار عبد القادر كأفضل حارس؟
2: نعم، فرانشيسكو اليوم كان نجم المباراة اليوم، وقدم مستوى جدا مميز اليوم، أنقذ الفريق من كذا هدف محقق.
0: نعم،
2: فيستحق أن يكون
0: بينه وبين عبد العزيز. تحس أنها كانت
2: كان
0: منافسة.
2: بينه وبين عبد العزيز، لكن اليوم اللي سواه، نعم، لكن اليوم سواه فرانشيسكو اليوم إبداع، وخاصة الأهداف الكثيفة اللي كانت بتدخل عليه، لكن صدى لها بكل قوة وشراسة، ويستاهل ويستحق.
0: كابتن عبد القادر، منو أفضل مدافع بوجهة نظرك في الجولة؟
1: نعتقد القراءة اللي لفتت يعني شدتنا في مباراة منتخبنا الأولمبي من جاد باسل في عملية قطع الكرة والانطلاق
0: اللي بدأ الهجمة، هجمة
1: البناء إلى التطوير. يعني أول شيء قرأت للعبة أنه يقطع الكرة ومن ثم يتوقل ويلعبها ويطلب الكرة في الغام البعيد. حقيقة تحركاته هذه ولعبة أيضا بالإضافة إلى تغطيته باستمرار وتفاهمه مع قلب الدفاع، وأيضا الجانب تغطيته ومشاركاته القوية في المواقف 1-1، أعتقد أنه مدافع المستقبل ويستحق وما قدمه أن يكون أفضل مدافع.
0: إذن باسم جاد مدافع منتخبنا الوطني. كابتن سعد، أفضل مدافع؟
2: أنا بعد أنا أيد الكابتن أن جاد هو كان أفضل مدافع، يعني كان لاعب مميز، كان قائد من الخلف، يبني الهجمة بطريقة سلسة، يوصل المعلومة لزملائه، كل المواصفات المدافع القوي السريع المتمكن موجودة في جاد، ويستحق أفضل لاعب في هذه الجولة.
0: كابتن سعد، أفضل لاعب وسط؟
2: أفضل لاعب وسط بالنسبة لي أنا أشوفه عثمان زهير.
0: عثمان؟
2: إيه، لاعب المنتخب اللي تحت 23 سنة،
0: لاعب يعني مميز. لاعب منتخبنا
2: فعلا،
0: هو أفضل لاعب في الجولة.
2: إيه نعم.
0: كابتن عبد القادر تأيد؟
1: أتفق معاه، كان في تنافس بينه وبين محمد علي في الوسط، المحاور كان أدى، وخاصة في أول ربع ساعة مع النشاط كان الأفضلية حق مصلال، لكن هم في عملية الاسترجاع والتسليم كانوا حاضرين باستمرار، لكن عصام يعني متميز خاصة في بعض اللعبات والإسناد، فأعتقد أن اختيار
0: يستحق. إذن ثاني لاعب من تشكيلة منتخبنا تحت 21، كابتن سعد، أفضل مهاجم؟
2: أفضل مهاجم أنا أشوفها ريان هاني، لاعب الغرافة، لعب امس امتعنا.
0: غرفاوي ولا
2: لا والله مش عشان غرفاوي بس، ذاك امس الامانه
0: الكل اشاد فيه،
2: الكل اشاد فيه، ولاعب مميز، ولاعب صغير في السن ما شاء الله تبارك الله، يعني ان شاء الله.
0: اذا افضل مهاجم
2: قريب نشوفه في الفريق الاول ان شاء الله.
0: ان شاء الله. اذا افضل مهاجم هو ريان هاني. كابتن عبد القادر، ترى أخوه بعد بدع أتوقع اليوم.
1: هو بدع محمد هاني، لكن هو التنافس كان طلال منير يتنافس معه. طلال تسجل هدف وتسبب في ضربة جزاء، لكن يبقى ريان في حركته مع عملية الارتداد وأيضا لعب بين خطوط برز حقيقة يعني مع فريق
0: جميل. إذن ريان هاني هو أفضل مهاجم في الجولة. أفضل مدرب كابتن عبد القادر.
1: تأثيرات الكابتن طارق في مسامير خاصة في الشوط الثاني معدة محضر يعني تحضيره مسبق، فبناء عليه سير وكان أقل تأثير الفريق في الشوط الأول، لكن هو محضر أن الشوط الثاني يكون وضعه من خلال 4 تغييرات اللي عطت شكل هجومي بالإضافة لتماسك الفريق. فأعتقد أن طارق مدرب نادي مسامير هو يعتبر الأفضل من وجهة نظري.
0: كابتن سعد، طارق أشادنا فيه بصراحة بالأمس، تغييراته في التغييرات وفي الملعب أدت بثمارها وفاز مسامير بهدف مقابل لا شيء. يستحق طارق مثل ما ذكر كابتن عبد القادر أن يكون أفضل مدرب في الجولة؟
2: أكيد طبعا، العمل اللي عمله في المباراة السابقة أعتقد أنه يستحق بكل رياحية. مدرب مميز عنده تكتيك عالي، تغييراته كانت كلها ناجحة، أثبت وجوده من أول جولة، فاز بالنقاط المهمة ويستحق أن يكون نجم ومدرب الجولة هذه.
0: جميل. هذه أراء كباتننا ومحللي قنوات الكأس بمن هو الأفضل في الجولة، واتفقوا على نفس الأسماء تقريبا، هم من كان لهم البروز في الجولة الأولى. أتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع بإذن الله في الجولات القادمة. مشاهدينا فاصل ونعود.

0: جدل، انتقادات وتحليلات.
1: تم التناقض بين بعض الإعلاميين الرياضيين في موقفه من الحكام.
2: لم يعد يخفي رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.
0: جرايد يقرأ الخبر والمقال ويحلل الرأي والانتقاد يوميا الساعة 12:30 ظهرا في توقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعاية

0: تحية لكم مشاهدينا من جديد. إذن نذكر بأن هذه نهاية الجولة الأولى من دوري جيتور. استمتعنا منذ انطلاقة هذه المباريات إلى اليوم بمستوى عالي وظهور العديد من النجوم الصاعدين، نشوفهم بإذن الله في المستقبل. وما زال الحديث بقية فتاونا في أول جولة. كابتن عبد الغازي المغيصيب يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لكم على تواجدكم كابتن سعد.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيكم العافية والصحة، وإن شاء الله بنلتقي الجولة الجاية ترى.
2: إن شاء الله
0: يعني عندنا بريك للجولة الجاية. مشاهدينا ومتابعينا، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذا الاستديو التحليلي وخلال هذه الثلاثة أيام. نلتقي بإذن الله في الجولة القادمة في أمان الله.

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: لسه بتروح المول، احضر المباريات، كل ذلك داخل تطبيق حيو. وهنا لدينا كرة خطيرة والهدف الأول. جونارسون من أتى قبل أيام قليلة جدا، لدينا أول من تحصل على بطاقة صفراء هذا الموسم أرون جونارسون. أول من سجل هذا الموسم هو أرون جونارسون. لدينا الآن رضوان بركان، يا سلام رضوان، الله الله الله، يأتي بالتعادل، يا سلام، شوف عملية التثبيت، كل شيء في الهدف، شوف الهدف الهدف الهدف الكي، مفتاح الهدف كان هي عملية تثبيت ديوف أمين لثاني الأهداف لعملية التقدم، وأيضا ترجمة الأفضلية. زحزوح يسجل ثاني أهداف الوكرة، 2-1 لمصلحة نادي الوكرة. شوف صعبة ليش؟ لأنه فتح رجله، سيعادل الكفة تاريخيا الوكرة مع نادي قطر لو فعل ذلك. سيباستيان سوريا، سيباستيان، الله، كرة، جول، الله، التعادل يا قطر، التعادل يا ملك. ويأتي بعد ذلك التعديل 2-2. عدنا مرة أخرى، لا حلوة، حلوة حلوة المباراة، حلوة دام الأهداف موجودة فهي حلوة. 2-2.
1: جابرييل بيريرا حصل كرة بالكعبة، لعبت دييغو لبيريرا، بيريرا، الله، هدف أول، هو اللي بداها بالكعبة، رجعها دييغو، وبعد ذلك باليسرى
2: حاول إسراج عمرو، ينقل كرة إلى فابريسيو، فابريسيو والعرضية الرأسية، الله الله الله الله الله الله، فرانك فرانك يسجل الهدف الأول، فرانك ماريو يضع البصمة الأولى، بل فرانك ماريو يريد أن يدخل قلوب محبي نادي الغرافة من أول باب ومن أوسع الأبواب. فرانك ماريو يسجل بالرأس والغرافة 1. 4 أهداف من خلال الموسم الماضي ليا فرانسيسكو أنتينوتشي. أنتينوتشي أمام خليفة أبو بكر للعودة، لعودة المطانيخ، لعودة المطانيخ، للتعادل، للتعادل، ل1-1، عودة المطانيخ، عودة الشحانية، عودة الشحانية، نعم نعم نعم، تثبيت الأقدام منذ المباراة الأولى. أنتينوتشي وضع كرة على يمين خليفة أبو بكر وأعلن من خلالها التعادل للمطانيخ. هنا ماجيري، ماجيري، فرانك ماجيري، التسديدة من ماجيري، يطلقها ماجيري، يضرب الضربة القاضية ماجيري، بالقاضية ماجيري، الكاميروني يدخل قلوب الغرفاوية، الكاميروني يدخل قلوب الغرفاوية، بل يعطي هدية بداية الموسم، هدية بداية الموسم لجمهور الغرافة.
3: مراوغة والمرور والكرة العرضية، الله، العربي الكبير يبدع الحكاية كما يليق بالكبار، بابلو سرابيام، فريق الأحلام عاد ليحلم مع بداية الموسم. كوزمين كونترام يعطي الأوكي، يعطي الأوكي، كويادو يتقدم من الجهة اليسرى، أليكس يرسل كرة عرضية، النيران الصديقة تعيد وصيف الموسم الماضي، النيران الصديقة تعيد وصيف الموسم الماضي، عاد الشمال بهدف عكسي، كويادو، أليكس على الكرة، بغداد، الله، بغداد بنجاح الهداف لا يحتاج لكثير من المقدمات، بنجاح يعيد الحكاية. الشمال لا يكتفي بذكريات الوصافة، بنجاح يعيد الحكاية. نعم، أسامة طنان، فتحي، فتحي، أحمد فتحي، أسامة طنان يتقدم، الله، البدايات كيفما يجب أن تكون. أسامة أسامة أسامة طنان يعيد العربوية، يعيد العربوية أسامة في أول مباراة له.
1: بينما هنا لدينا كرة من الطرف الأيمن لعبت وصلت لناسيكو إدميرسون، حطها حطها حطها، الله هدف أول يأتي للطوفان بأقدام إدميرسون. ينتظر سوماري تمريرة، زيكو شنان لعبات لمسات، الله واحدة اثنين ثلاثة أربعة، وبعد ذلك إدميرسون يضعها في الشباك.
4: كرة الآن في الجهة اليمنى خطيرة جدا لمصلحة فيرمينيو عن طريق بيدرو، بداها بداها بداها بداها، لم يمهلنا سوى 10 دقائق مشاهدينا الكرام. عرضية جميلة للغاية ظهر من العدم. يا حلوكم يا حلوكم يا حلوكم للجماهير وللزعيم وللزعيم، ولكن الله يا حلوكم يا حلوكم. الله الله الله، ايه هذا اللي يبيه السداوي. لدينا ركنية الآن لمصلحة أكرم، تنفذ إكلاو دينيو إلى أكرم. أكرم يا عيني يا ما يخلي شيء بالدين، ما يخلي شيء بالدين، لا لا لا، يخلص حساباته بدري، يخلص ديونه بدري. إكسباسيتو للأهلي، للأهلي يخلص، نعم أوبا مرت مرت، نعم مرت تحت مشعل برشم، مرت من تحت مشعل برشم، وسجل من خلالها إريك إكسباسيتو هذا الهدف. انظر كيف مرت، انظر كيف مرت. أيوة

برنامج دوري جي تور غدا الساعة 10:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعاية

مشاهدين الكرام، نجدد الترحيب بحضراتكم أينما كنتم. هكذا تبدو الصورة وهكذا تبدو الأجواء هنا من استاد الثمامة، دوري نجوم بنك الدوحة موسم 26-27 الذي كان قد انطلق يوم الأمس بمواجهتين قطر والوكرة 2-2. الريان يخطف النقاط الثلاث الأولى بفوز على لوسيل بهدف مقابل لا شيء، وقبل هذه المباراة الغرافة يحقق الانتصار الأول والثلاث النقاط الأولى على الشحانية، وبالتالي نحن معكم مشاهدين الكرام في المواجهة الرابعة في هذا الموسم المليء بالتحديات، المليء بالإثارة، المليء بالتشويق بكل تأكيد كما جرت العادة. مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، الشمال بقيادة ديفيد براتس المدرب الذي قاد نادي الشمال في الموسم الماضي إلى حضور تاريخي كبير، بل إلى قصة هي الأجمل. وصيف دوري النجوم بنك الدوحة في الموسم الماضي، يدخل هذه المباراة بتشكيلة فيها باباكر سيك في حراسة المرمى، في خط الدفاع موفق عوض، جيسون ماريو، حسين بهزاد، مصعب خضر، وفي وسط ملعب المباراة يتواجد علي أسد، إلى جانبه محمد ربيع حليمات، وأمامهم وسلي سعيد، على اليمين أليكس كويادو، فهد وعد في الجهة اليسرى، ويتواجد في المقدمة بغداد بنجاح. هذا هو الإسباني أفضل مدرب في الموسم الماضي، بينما النادي العربي بقيادة الجنرال كوزمين كونترا الذي يبدأ اللقاء بجاسم الهيل في حراسة المرمى، في خط الدفاع مروان شريف، أليكسيس بيريز، عيسى لاي، خطاب أبو عبيدة، في وسط الملعب يتواجد الواضح أمامنا في الصورة جوردان بيرتو، أحمد فتحي، أمامهم بابلو سرابيا، على اليمين رودري، على اليسار إسحاق الحاج، ووحيدا في المقدمة يوسف إسنانة. طاقم تحكيم هذه المباراة أيها الأحبة الكرام بقيادة الدولي عبد الرحمن جاسم، الذي يساعده كل من مساعد أول طالب سالم المري ومساعد ثاني زاهي الشمري. إذن هذا هو طاقم التحكيم، وهذه هي البداية في الموسم الجديد من أجل إثبات الحضور ومن أجل النقاط الثلاث الأولى فيما بين العربي والشمال في مباراة يرى الكثيرون بأنها قمة مباريات هذه الجولة، وبأنها المباراة التي تخطف الأنظار، والتي نأمل من خلالها بالتأكيد أن تكون الإثارة والندية حاضرة في هذا اللقاء. البدايات بهذه الطريقة مشاهدين الكرام، نعلم جميعا مدى أهمية تحقيق الفوز وتحقيق الانطلاقة المثالية مع بداية الموسم، وهذا ما سيبحث عن الشمال وكذلك طبعا بالنسبة للنادي العربي. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى رمية تماس، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لنادي الشمال. موسم ماضي لم يحسم سوى في المباراة الأخيرة طبعا اللي كانت فيما بين السد والشمال، وبالتالي الطموحات أصبحت أكبر، دون أن ننسى طبعا الحضور الذي سيسجل في هذا الموسم في نخبة آسيا، وهو حضور بالتأكيد تاريخي لنادي الشمال. كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، كرة تحولت إلى ركلة مرمى لصالح النادي العربي. أكيد سنعود إلى ما علت إليه الأمور وإلى ما كانت عليه في الموسم الماضي على مستوى الوضعية في بطولة الدوري. طبعا تحدث عن نادي الشمال، لكن في المقابل عربوية أنهوا الموسم الماضي في المركز السابع، انطلاقة إسحاق يتقدم، الكرة العرضية، الله، البداية المنتظرة، البداية المرتقبة، العربي عاد ليحلم في بداية هذا الموسم،
الهدف المبكر عند الدقيقة الثانية. العربوية لم يتأخروا كثيرا عن طريق بابلو سرابيا. يسجل الهدف الأول للنادي العربي بطريقة في غاية الروعة. ينجح النادي العربي أن يتقدم مبكرا بابلو سرابيا الإسباني من يفتتح النتيجة في هذه المباراة. 1-0 مبكرا، 1-0 مبكرا. كوزمين كوترام المدرب الروماني الذي بالتأكيد أراد أن تكون البداية بهذه الطريقة، أراد أن تكون البداية بهذه الصورة من أجل أن يصعب المهمة، لكن ننتظر التأكيد، ننتظر التأكيد على صحة الهدف مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. هذا هو بابلو سرابيا طبعا، والذي كما يعلم الجميع كان هدافا للنادي العربي في الموسم الماضي، وكان واحدا من أبرز العناصر والأسماء، وبالتالي يبدأ بداية أكثر من رائعة. لكن عبد الرحمن جاسم الفار ماذا يقول الحكم؟ الفار يقول بأن هناك شك في صحة هذا الهدف، وبالتالي وجب علينا الانتظار. الراية موجودة. نعم مشاهدينا الكرام، إذا الهدف يلغى والبداية لم تأتي بعد، البداية لم تأتي بعد، الهدف يلغى، لكن بداية أكثر من رائعة كانت طبعا لبابلو سرابيا. مباراة متوقع لها كما ذكرت أن تكون مثيرة ومثيرة جدا من خلال هذه الليلة. كرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى رمية تماس لصالح النادي العربي. كرة تنقل للأمام بتعود في وسط ملعب المباراة، لكن الضغط، لكن الحوار الكبير فيما بين الإسباني والروماني في هذه المواجهة. طبعا أكيد بأنه سيكون حوار كبير خارج حدود المستطيل الأخضر فيما بين مدربين مميزين جدا، كوزمين كونترا وديفيد برانس. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. سيد عبد الرحمن جاسم موسم ماضي قاد في 25 مباراة في جميع المسابقات مشاهدينا الكرام، ويقود طبعا المباراة الأولى من خلال هذا الموسم. كرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى رمية تماس لصالح نادي الشمال. رمية تماس للشمال، كرة بتعود الخلف. فريق الذي بدأ الموسم بطموحات محدودة أنهى المشوار بين الكبار طبعا وصيف خلف البطل السد في موسم استثنائي أكد فيها أبناء الشمال أنهم لم يعودوا مجرد منافس بل رقما صعبا في دور النجوم، وهذا ما يريد أن يؤكد عليه نادي الشمال في هذه المباراة. كرة، لكن التدخل موجود من جانب مروان شريف. كرة تصل في وسط ملعب المباراة، إنها الدقيقة السادسة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس أينما كنتم في بداية أحداث هذا اللقاء. أبرز ما جاء في الخمس دقائق أكيد هو الهدف الذي تم إلغاءه بداعة تسلل. أليكس كويادو تمرير الأمام لكنها لم تصل. كرة بتعود إسحاق الحاج. الكرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى رمية تماس. كرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى رمية تماس. نتحدث اليوم عن مواجهة رقم 43 تاريخيا بين الفريقين. بالمناسبة العربي يتفوق تاريخيا وبفارق مريح، لأن نتحدث عن 29 انتصار للنادي العربي مقابل 5 للشمال. تعادل كان حاضر في 8 مواجهات سابقة، منها 6 تعادلات إيجابية وتعادلين سلبيين، وحتى هذه اللحظة التعادل السلبي ما زال حاضرا. جوردان بيرتو يعيد الكرة للخلف. الذكاء الاصطناعي يقول بأن نسبة فوز النادي العربي 43 مقابل 29 في الجانب الآخر، عطفا على الدقائق الماضية. كرة عند حارس المرمى، الكرة تصل عند حارس المرمى، كرة تصل في الجهة اليسرى مروان شريف، لكن العربي أكثر جاهزية وأكثر حضور على المستوى الذهني. إسحاق يتقدم، لكن الكرة تبعد من أمام إسحاق، والكرة إلى خارج أرضية الملعب
الكرة إلى ركلة ركنية أبعدها مصعب خضر. هذا هو إسحاق الحاج، طبعا واحد من أبرز العناصر بالتأكيد، واحد من أبرز الأسماء في النادي العربي من خلال الموسم الماضي، ويريد أن يواصل أكيد في هذا الموسم. كرة إلى خارج أرضية الملعب، الدقيقة 8 مشاهدين الكرام، الشوط الأول، الظهور الأول لكل من العربي والشمال في الموسم الجديد، موسم 26-27. الكرة ترسل عالية والتسديدة قوية، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بابلو هذا هو بابلو سرابيا. بابلو سرابيا الاسم الأبرز من خلال طبعا الدقائق الماضية مشاهدين الكرام. نعم هو الاسم الأبرز، سجل هدف وتم الغاء، وكان قريب طبعا في اللقطة الأخيرة من أن يضيف هدفا ثانيا. لعب بتجربة وخبرة كبيرة طبعا بابلو سرابيا، صاحب 34 سنة، من كان متواجدا مع فريق الذئاب والفرهامتون هناك في انجلترا، وقبل ذلك طبعا اكيد محطة لا يمكن ان نمر دون ان نتحدث عنها، تلك المحطة التي كانت رفقة الفريق الباريسي باريس سان جيرمان. كرة الان في وسط الملعب لنادي الشمال، مصعب خضر في وسط ملعب المباراة، عملية تحضير وبناء الهجمة، كرة تنقل الأمام لكن تمريرة لم تصل بالشكل المطلوب، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. رمية تمس بالعودة للموسم الماضي، 3 مواجهات جمعت فيما بين الفريقين، فيها تفوق لمن؟ فيها تفوق للشمال اللي فاز في مباراة الدور الأول في الدوري 3-2، وبعد ذلك في كأس كيو اس ال نجح في أن يحقق الفوز 3-0، وبعدها في الدور الثاني انتصر بهدفين مقابل هدف، وهذا يعني بأن النادي العربي لم ينجح في الموسم الماضي أن يحقق الانتصار على نادي الشمال. يبحث عن في هذه الليلة رودري في الجهة اليمين، طلاقة عربوية، تقدم الآن ومرور والبحث عن الكرة العرضية، لكنها تبعد من جانب الدفاع، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تمس، رودري يرسل كرة عالية وطويلة، كرة بعيدة كل البعد إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى. هذا طبعا اللي كان واضح أمامنا في الصورة، الحديث عن اللاعب يوسف سنانم المهاجم التونسي القادم على سبيل الإعارة من نادي الشمال. الشمال طبعا كان قد أعار في الموسم الماضي مع السيلية، وبالتالي هو اللاعب الذي ينتظر منه الشيء الكثير، لكن هنا الإعادة للقطة الأجمل التي لم تكتمل، كوزمين كونترا يؤكد على صحة قرار حكم المباراة على قرار المساعد بأن الراية كانت موجودة، وبالتالي تبقى النتيجة 0-0. كرة إلى رمية تماس، 10 دقائق أولى مشاهدينا الكرام. العربي معسكر الإعدادي كان في مدينة إستيبونا على الساحل الجنوبي هناك في إسبانيا، سبقت المعسكر مرحلة إعدادية داخلية طبعا في الدوحة، بدأت يوم 5 يوليو، خاض من خلالها النادي العربي 5 مباريات على المستوى الودي هناك في فترة الاستعداد لهذا الموسم. الكرة فيها خطأ يحتسب، هذا رودري الذي كان قد حط الرحال مع النادي العربي قادما من الفريق الأندلسي ريال بيتيس، وأثبت نفسه، وبالتالي هو واحد من الخيارات التي لا غنى عنها في صفوف النادي العربي. كرة عربوية في الجهة اليمين بتعود للخلف، عيسى لاي يعيدها لأليكسيس بيريز، أليكسيس بيريز يعيد الكرة لحارس المرمى جاسم الهيل فتحي، كرة بتعود أليكسيس بيريز. العربوية ودهم ال3 نقاط أن تبقى هنا، أن تبقى في التمامة مع بداية المشوار، بينما طموحات الشمال أكيد بأن الكل يعلم بأنها طموحات كبيرة، طلت ما أنجز في الموسم الماضي. يعني لما تعيش موسم تكون منافس فيه حتى الجولة الأخيرة وتكون وصيف، فهذا أكيد يضع المسؤولية أكبر، ويضع الحضور ليس لمجرد الحضور على الإطلاق. كرة لإسحاق، لكن تغطية ممتازة من جانب حسين
بغزاد والكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. حسين بغزاد طبعا اللاعب القادم من نادي السيلية هو الذي نجح في أن يبعد الكرة إلى ركلة مرمى. إلى ركلة مرمى كرة بتعود من جديد في خطة يعتسب هذا أليكس كويادو. أليكس كويادو

الذي كما ذكرت واحد من المميزين حقيقة في الموسم الماضي. موسم نستطيع أن نصفه طبعا بأنه كان متذبذب للنادي العربي. مركز السابع 32 نقطة، 9 فوز 5 تعادلات و8 خسائر، سجل فيه 37 واستقبل 41. ويمكن القول أن العربي كان قريبا من منطقة الوسط، لكنه دفع ثمن عدم الاستقرار في الناحية الدفاعية، لأن الشباك استقبلت 41 هدف وهو رقم كبير مقارنة بطموحات فريق بحجم العرب. سرابيا كان هدافا، 9 أهداف كسادس طبعا هدفي الموسم الماضي. كرة خلفية الجهة اليسرى تبعد من جانب الدفاع، بتعود مرة أخرى، موفق عوض محاولة المرور لكن الكرة يحتسب فيها خطأ. هذا هو موفق عوض، والخطأ موجود طبعا في اللقطة الأخيرة قبل الوصول للربع ساعة الأولى في بداية شوط المباراة الأول. الملامح الأولى لأول 14 دقيقة تشير إلى أننا سنكون على موعد مع مباراة من الصعب أن تنتهي سلبيا. أليكس كويادو فهد وعد، الكرة العرضية تبعد من أليكسيس بيريز، بتعود مرة أخرى في الجهة اليمين لكن التغطية موجودة من جانب الدفاع العرباوي. كرة وصلت في الطرف الأيسر، هذا بابلو سرابيا من جديد لكن التغطية موجودة. العربي يهاجم، العربي بطموح البدايات، بطموح الهدف الأول، وفي المقابل الشمال يتراجع رودري يحاول، والكرة العرضية لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى بابا كرسيك الذي ينجح في أن يصل إليها قبل الجميع بغداد بنجاح في أول لمسة، هدف الشمال في الموسم الماضي. بغداد التمريرة في هذا المكان والكرة لكن عند حارس المرمى جاسم الهيل. الآن بعد مرور الربع ساعة الأولى في بداية شوط المباراة الأول نستطيع أن نتحدث على أن الشمال تخلى عن ما كان يقوم به في كل الدقائق الماضية وهو الدفاع، اكتفى بالدفاع، يعني تعرض لهدف ولكن ألغي بداع التسلل. وبالتالي هنا أشير إلى أفضلية كانت عربوية موجودة في الدقائق الماضية، لكن الشمال فعليا الآن دخل لأجواء اللقاء. مروان شريف في الجهة اليسرى للنادي العربي، كرة بتعود لأليكسيس بيريز. أليكسيس بيريز يعيد الكرة، أحمد فتحي لعيسلاي، السيطرة الاستحواذ كنسبة وتناسب هي للنادي العربي. كرة في الجهة اليمين، رودري يحاول يرسل كرة عالية وطويلة لكن الكرة تبعد من جانب الدفاع، والمحاولة ما زالت مستمرة والكرة فيها خطأ يشير إليه سيد عبد الرحمن جاسم. التحكيم القطري كان موجودا طبعا في المونديال بحضور الثلاثي عبد الرحمن جاسم سعود احمد وطالب سالم المري. سيد عبد الرحمن جاسم واحد من الاسماء المألوفة في اكبر المناسبات الكروية العالمية، حضور ثالث على مستوى كاس العالم بعد 2018 في روسيا وبعد مونديال قطر 2022، ادار طبعا مباراتين في بطولة كاس العالم 2026 والتي اختتمت بتتويج تاريخي ثاني لمنتخب لاروخا لإسبانيا على حساب الأرجنتين. ماريو، كرة عند حسين بهزاد في وسط ملعب المباراة، عمل كبير طبعا على مستوى التعاقدات قامت به إدارة نادي الشمال. هذه انطلاقة عربوية، الآن تقدم في الجهة اليسرى، إسحاق الكرة في هذا المكان، بابلو الله على التسديد لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بابلو سرابيا أمباير مع الدقائق الماضية في هذا اللقاء هو الأخطر بالنسبة للنادي العربي، وهو من كان قريبا في أكثر من مرة من أن يفتتح التسجيل للعربوية لكن الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية للنادي العربي.

بابلو سرابيا على تنفيذ الركلة الركنية. 18 دقيقة أولى الشوط الأول من المباراة. ركنية عربوية تنبب عالية لكنها تبعد. العرب يريد أن يستثمر طبعا هذا الضغط وهذه الأفضلية ويتقدم في نتيجة المباراة. أكيد هذا ما يفكر به وما يريد النادي العربي. وفي المقابل طبعا نادي الشمال يريد أن يتجنب سيناريو أن يكون هو المتأخر في النتيجة. فتحي كرة في اليمين، رودري بوجه القدم جميلة، الكرة في هذا المكان، الله على المرور، لكن بابا كنسيك ما كان حارس مرمى في هذه اللقطة، كان مدافع وحارس مرمى. الكرة بتعود رودري، العرضية والرأسية مرة أخرى، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. رأسية يوسف سنانة، رأسية التونسي بهذه الطريقة، مرت بهذه الطريقة، عدت وتحولت إلى ركلة مرمى. لكن شوف تمرير، هذا بابلو وليس رودري الذي مرر، لكن هنا وفي هذه اللقطة بابكنسيك ما كان حارس مرمى، بل كان حارس مرمى ومدافع في توقيت خروجه السليم طبعا، وبالتالي الفرصة ضاعت. كوزمين كونترا الكرة تتحول الآن إلى رمية تماس، ونحن نقترب وإياكم من الثلث ساعة الأولى في بداية هذا الشوط الأول من المباراة. لن تكون سهلة أن تحصل على الثلاث النقاط الأولى في بداية المشوار في الموسم، فهذا أكيد يعطيك الدافع لتقديم الأفضل، أو خلينا نقولها بطريقة سهلة وبسيطة، الثلاث النقاط الأولى في بداية المشوار تفتح كل الأبواب بعد ذلك. حديث من سيد عبد الرحمن جاسم مع فهد وعد ومع طبعا إسحاق الحاج. كرة فيها ركنية للنادي العربي. رودري ركنية تنفذ عالية، أليكسيس بيريز والرأسية، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. المدافع الكولومبي الذي تقدم في هذه اللقطة أليكسيس بيريز عند 32 سنة، المدافع السابق طبعا لنادي الوصل الإماراتي، والمدافع السابق أيضا للانوس هناك في الأرجنتين، هو الذي حاول لكن كرته كانت بعيدة وكرته كانت إلى خارج أرضية الملعب، وهذا لا يرضي السيد كوزمين كونترا. كرة بتعود في وسط ملعب المباراة للنادي العربي. إسحاق تمريرة خاطئة، هذه كرة ومحاولة انطلاقة وفرصة إسنانة والتسديدة القوية، لكن الكرة تصطدم في أحد مدافعي الشمال، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. العربي أفضل، العربي أقرب لأن يسجل، لأن يبدأ في هذه المباراة، وما زال الشمال لم يحضر بعد هذه الكرة وهذه التسديدة. لكن طبعا جيسون ماريو المدافع الكولومبي الآخر هو الذي أبعدها، والكرة تتحول إلى ركنية عربوية. بابلو سرابيا، بابكنسيك، الكرة ما زالت، والكرة من جديد مرة أخرى لي بابكنسيك. شايف الإحصائية طبعا اللي توضح الأفضلية، 4 ركلات ركنية للنادي العربي مقابل ولا ركنية لنادي الشمال بعد مرور 22 دقيقة في شوط المباراة الأول. إسحاق الحاج خلف الدفاع، التمريرة إسنانة، الله لكن الراية موجودة، الراية موجودة زاهي الشمري، كان طبعا في الموعد في هذه اللقطة. نعم الراية والتسلل على المهاجم التونسي يوسف إسنانة كان في موقف التسلل. هذا كونترا من كان لاعبا دوليا بارزا طبعا مع منتخب رومانيا،
وعنده محطات مهمة، لعب لأندية ألافيس، أتلتيكو مدريد، ختافي، وصل طبعا وتولى المهمة مع النادي العربي في أكتوبر 2025 خلفا للإسباني بابلو أم. نعم، كرة بتعود للشمال في الجهة اليسرى، جيسون ماريو يتقدم الكولومبي، تمريرة لفهد وعد لكنها تقطع، رودي، عيسى لاي، أليكسيس بيريز، كرة بتعود الخلف عند حارس المرمى جاسم الهيل، عيسى لاي من جديد مرة أخرى، عربوية فتحي، التمريرة للرودري في وسط الملعب، رودري ينقل كرة خلف الدفاع سريعة وطويلة ناحية إسحاق السريع المهاري، إسحاق يسدد كرة لكن بابا كلسيك ينجح في إبعادها. إسحاق في هذا المكان يتحرك كيفما يحلو له بكل حرية بكل أريحية، سدد هذه لكن الكرة طبعا أبعدها بابا كلسيك والكرة إلى خارج أرضية الملعب ركنية.

ونحن الآن نقترب من النصف ساعة الأولى في الشوط الأول. كل شيء لصالح العربي، سيطرة، فرص، هدفين ملغيين، ركلات ركنية أكثر، لكن الأسوأ أن لا تستثمر هذه الأفضلية وتسجل، لأن بعد ذلك يا سيد كوزمين كونترا الشمال ما زال لم يتذكر بعد بأنه وصيف الموسم الماضي. إذا تذكر ربما يتغير كل شيء. إذا ظهر بغداد الذي لم يظهر بعد ربما يتغير كل شيء. لذلك عليك أن تستغل البدايات الأفضل. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. هذا العرباوي من صغره موجود وحاضر، حضور جماهيري مميز هنا في استاد الثمامة. رمية تماس، كرة بتعود من جديد، هذه كرة بابلو لكنها تبعد من بابلو. كرة وصلت الآن في وسط ملعب المباراة، سقوط على أرضية الملعب. سلامات كويادو، أليكس كويادو، عليك أن تتخطى البدايات الصعبة، عليك أن تتخطى البدايات الصعبة. الكلام أكيد موجه لنادي الشمال، أول مباراة في الموسم وصيف الموسم الماضي، مشاركة في نخبة آسيا، كل هذه الأمور تضع الضغط أكبر والتحدي أكبر أكيد على أهل الشمال طبعا في هذا الموسم، وبالتحديد في المباراة الأولى التي تضعهم في مواجهة تحدي من نوع خاص أمام النادي العربي. جاسم الهيل، عيسى لاي، كرة في وسط الملعب، فتحي، التمريرة في الجهة اليمين، انطلاقة عربوية، تقدم عن طريق 22 خطاب أبو عبيدة اللي بدورة يرسلها لمن؟ لرودي، مبدأ اتحاد الفرصة، الكرة العرضية لكنها تبعد، تعود من جديد مرة أخرى. إسحاق في الجهة اليسرى لنادي العربي إلى رمية تماس، إلى رمية تماس. جوردان فيرتو، فتحي في وسط الملعب، أحمد فتحي بيغير اتجاه اللعب ناحية رودري، رودري كنترول جميل بالقدم اليسرى، رودري يحاول في هذه اللقطة، رودري يمر يتقدم لاعبين أمامه، ماذا سيفعل؟ يرسل كرة عرضية، بابلو سرابيا والرأسية، لكن لكن لكن لكن لكن لكن الكرة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية. مباراة من جانب واحد، مباراة من جانب واحد، هذا هو العنوان الأبرز من جانب النادي العربي. نعم نعم، كرة فيها ركنية، ركلة ركنية لصالح النادي العربي. بابلو سرابي على التنفيذ، الكرة تبعد من العائد في اللقطة الأخيرة بغداد. بنجاح علي أسد، بعد سنوات طويلة طبعا علي أسد مع الزعيم السداوي، يحط الرحال طبعا في صفوف نادي الشمال ويبدأ أساسيا في هذه المباراة مع السيد ديفيد براتس. فتحي، تغيير اتجاه اللعب، بابلو سرابيا في وسط الملعب، الكرة تعود مروان شريف يعيدها للخلف، جوردان فيرتو اللاعب الفرنسي، بيرتو الكرة في الجهة اليمين عند لاعب خطاب، عادت لأليكسيس بيريز. الجاهزية أكبر للنادي العربي، هذا واضح، والرغبة أكبر أكيد بعد وصولنا ليه واقترابنا من النصف ساعة الأولى في بداية هذا الشوط الأول من اللقاء. كرة فيها خطأ يحتسب على بابلو سرابيا، هذه الإعادة طبعا للهدف الذي تم إلغاءه. سنانا، يوسف سنانا، الراية كانت موجودة، هدفين تم إلغاهم بداعي التسلل، ليس من حسن حظ النادي العربي وجماهيره لكنه كذلك بالنسبة

الشمال، فتحي يرسل كرة للأمام، الكرة بتعود في وسط الملعب للشمال. محمد ربيع حريمات اللاعب المغربي طبعا الذي تألق في بطولة كأس العرب الأخيرة هنا في قطر وتوج بطلا مع منتخب بلاده مع المنتخب المغربي. محمد ربيع حريمات اللاعب القادم من صفوف نادي الجيش الملكي كإضافة طبعا في خط الوسط. إسحاق الحاج في الجهة اليسرى، إسحاق يحاول مر، إسحاق تقدم عرضية عالية لكن الكرة ما زالت رودري يحاول، خطاب في الجهة اليمين، خطاب الله على المرور والتسديدة لكن الكرة في موفق ما زالت في حوزة النادي العربي. رودري عرضية والكرة تبعد مرة أخرى، الضغط يتواصل، الضغط يستمر والخطورة تستمر أيضا من جانب النادي العربي لكن بدون أن تستغل، مع طبعا تماسك في خط الدفاع بالنسبة للشمال وكذلك تألق لا يمكن أن لا نعطي حقه بابا كرسيك في أكثر من لقطة في أكثر من كرة. فهد وعد كرة في الجهة اليسرى ترسل عالية ناحية بغداد بنجاح لكن الكرة تعود مرة أخرى عند جوردان فيرتو. جوردان يرسل كرة لرودري، رودري في الجهة اليمين، رودري بمر الكرة للأمام والتغطية موجودة من جانب الدفاع والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. سبع تسديدات كما كانت تشير وتظهر الإحصائية على المرمى مقابل واحدة فقط كانت لنادي الشمال. كرة بتعود عند حارس المرمى جاسم الهيل. إذا كما ذكرت مشاهدينا الكرام وأشرت بأن في الموسم الماضي في الثلاث لقاءات التي جمعت فيما بين الفريقين لم ينجح النادي العربي من أن يحقق الفوز، مباراتين في بطولة الدوري ومباراة طبعا كانت في كأس كيوسل. آخر فوز عرباوي على الشمال كان في موسم 24-25 1-0. كرة عند حارس المرمى بابا كيلسي بخد رودري في ذلك الوقت طبعا من سجل هدف الفوز الواحد بالتأكيد بأن العربي لا يدخل هذا الموسم بحثا عن مجرد الحضور وإنما بطموحات تليق باسم فريق الأحلام يا سيد كوزمين كولترا، طموح العودة إلى الواجهة والمنافسة بين الكبار واستعادة مكانتها التي اعتادتها جماهيرها. هذه الطموحات العربوية ما فيها كلام في هذا الموسم. الآن يبدأ السيد ديفيد براتس يتحدث مع بغداد بنجاح وهذه هي الصورة وهذا هو المنظر مشاهدينا الكرام الذي يصل من استاد الثمامة من خلال هذه الليلة ومن خلال هذه الأمسية التي يظهر فيها النادي العربي للمرة الأولى في هذا الموسم ويظهر فيها نادي الشمال للمرة الأولى في هذا الموسم. الطموحات كبيرة والأحلام كبيرة كما كانت دوما لفريق الأحلام، للنادي العربي بالتأكيد يرغبون في أن تكون النقاط الثلاث من نصيبهم في بداية المشوار، لكن في المقابل الشمال في لحظة قد يتذكر بأنه الوصيف في الموسم الماضي وقد يظهر لنا بغداد في أي لحظة من لحظات هذه المباراة وقد تتغير الصورة في هذا اللقاء. مشاهدين الكرام بابكر سيك كان يعاني من إصابة، بالسلامة إن شاء الله لبابكر سيك حارس مرمى الشمال. كرة بتعود عن تيسون ماريو، بابا كيلسيك 0-0 النتيجة المسجلة، النتيجة التي تستمر في هذه المباراة علما مشاهدين الكرام بأن آخر لقاء
انتهى بالتعادل السلبي بين العربي والشمال، كان في موسم 23-24 المرة الأخيرة التي انتهت فيها هذه المباراة سلبية. علي أسد، أليكس أكويادو، علي أسد بعيد الكرة للخلف، عادت لجيسون ماريو، حسين بهزاد يتقدم لنادي الشمال، بغداد بنجاح لكن تبعد من أمام بغداد، الحاضر الغائب في 35 دقيقة أولى في شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. بابلو سرابيا يرسل كرة لسنانة لكن الكولومبي 10-10 اللي هو طبعا جيسون ماريو من خلال الدقائق الماضية في هذا اللقاء. كرة بتعود الخلف، مصعب خضر يعيد الكرة لحسين بهزاد، محمد ربيع حرمات، علي أسد، كرة في الجهة اليسرى للشمال في وسط الملعب، عادت من جديد لجيسون ماريو، تنظيم الصفوف، ترتيب الأوراق، بناء الهجمة بهذه الطريقة، أليكس أكويادو نقلة للأمام لكن الكرة بتعود عند حارس المرمى، كرة بتعود عند حارس المرمى. كل فريق يحافظ على نظافة شباكه علما بأن العربي حافظ على شباكه نظيفة أمام نادي الشمال 19 مرة بالمقابل 3 مرات فقط حافظ الشمال على نظافة شباكه أمام النادي العربي. أليكس كويادو، من يحرك الشباك؟ من يحرك الشباك والتسديدة؟ لكن الكرة عند حارس المرمى جاسم الهيل. كرة سهلة، علي أسد بعد سنوات طويلة جدا قضاها بقميصي السد طبعا يظهر بقميص نادي الشمال، خبرة كبيرة لعلي أسد. الكرة عند إسحاق في الجهة اليسرى، غير اتجاه اللعب تماما، هذا رودري يحاول، رودري يتقدم لكن الكرة تبعد من أمام رودري والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركنية سبعة وثلاثين دقيقة، مباراة جميلة، ينقصها هدف. رودري يحاول، رودري العرضية والكرة تبعد من الدفاع وفيها خطأ، فيها خطأ يحتسب يشير إليه طبعا السيد عبد الرحمن الجاز، يشير إليه السيد عبد الرحمن الجاز. هذه تقريبا التسديدة الثانية لنادي الشمال، نعم التسديدة الثانية في شوط المباراة الأول للشمال. كرة بتعود عند بابا كلسيك، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تمس. من يكون صاحب الهدف رقم 115 للعربي في شباك نادي الشمال، ومن يكون صاحب الهدف رقم 40 للشمال في شباك النادي العربي؟ سجل 39 طبعا الشمال في شباك النادي العربي تاريخيا في 42 لقاء سابق. كرة في وسط الملعب، الشمال أصبح أفضل الآن، أصبح أفضل. محمد ربيع حرمات يسقط على أرضية الملعب، رمية تماس نفذ بشكل سريع، بابلو سرابيا فتحي والكرة من جديد إلى رمية تماس أو إلى خطأ وبطاقة صفراء على موافقة. يعني إلى الدقيقة 39 ما في بطاقات لكنها ظهرت على موافق عوض، البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخل طبعا بهذه الطريقة على قائد النادي العربي أحمد فتحي. سلامات إن شاء الله. نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى 5 دقائق الأخيرة في الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول بين العربي والشمال 0-0. سلامات لأحمد فتحي، سلامات لأحمد فتحي، قم بالسلام إن شاء الله. هذه طبعا الإعادة للقطة الأخيرة،
واللي احتسب على اثرها خطا، واللي ايضا اشرت فيه البطاقه الصفراء الاولى. اجواء جماهيريه جميله في استاد الثمامه، انا اتمنى ان تكون كذلك طوال هذا الموسم في كل المباريات، ان يكون المشهد في المدرجات جميلا صاخبا. خطا ينفذ، كرة في وسط الملعب، جوردان فيرتو، تعود الكرة لأليكسيس بيريز، ينقل كرة لمروان شريف في الجهة اليسرى، مروان شريف حظا على كرة يعيدها للخلف أليكسيس بيريز، فتحي أليكسيس بيريز للخلف لعيسى لاي، جوردان أفيرتو، جاسم الهيل، هكذا تبدأ الهجمة وهكذا تبنى الهجمة بالنسبة للنادي العربي. فتحي في وسط الملعب بمر الكرة للأمام، بابلو سرابيا، بابلو سرابيا يعيد لعيسى لاي مرة أخرى بنفس الطريقة ومن نفس المكان، يبدأ النادي العربي بهذه الصورة. رودري في الجهة اليمين، رودري يحاول أن يتقدم، رودري يرسل الكرة للأمام لكن الكرة تبعد من جيسون ماريو. مرة أخرى في وسط الملعب إلى رمية تماس، إلى رمية تماس، دافيد براتس أفضل مدرب طبعا في الموسم الماضي، توج بجائزة أفضل مدرب، وهذه المرة يعني يواجه تحديا أكبر يتمثل في الحفاظ على المكتسبات بالتوازي مع الاستعداد أكيد لخوض أول تجربة قارية مع نادي الشباب. كرة في وسط الملعب، ثلاث دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي في هذا الشوط الأول. مشاهدين الكرام، متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، 0-0 العربي والشمال. كرة إلى رمية تماس، نفذ موفق، عوض يحاول، موفق يتقدم، ينطلق لكن التغطية موجودة من جانب خطاب أبو عبيدة، عادت مرة أخرى، ما زالت الآن الفرصة لكنها إلى ركنية، إلى ركنية. هذا أحد المشجعين الأوفياء طبعا، تقريبا يعني لست متأكدا ولكنني أجزم بأنه حضر كل مباراة نادي الشمال، ومع بداية الموسم يجدد ذلك الوفاء لفريقه ويحضر ويتواجد في هذه الليلة الأولى التي يطل علينا من خلالها وصيف بطولة الدوري في الموسم الماضي. كرة فيها ركنية، أين أنت يا بنجاح؟ أين أنت يا بغداد؟ الكرة فيها ركنية للشمال الآن، أليكس كويادو، الكرة تبعد من جانبي الدفاع، تعود مرة أخرى، موفق عوض، كرة فيها الجهة اليمين، ترسل عالية وطويلة لكن أقرب لحارس المرمى جاسم الهيل الذي يصل إليها قبل الجميع، فيها لمسة يد، نعم فيها لمسة يد واضحة على سنانة، على يوسف سنانة، والكرة فيها خطأ يحتسب لصالح نادي الشمال. كرة فيها الجهة اليسرى، انطلاق الآن عن طريق ويسلي، ويسلي سعيد اللاعب الفرنسي القادم من نادي لونس، مثل أندية تولوز وبدأ طبعا مشواره في أكاديمية رين، وهناك في فرنسا واحدة من الأكاديميات المميزة طبعا في كرة القدم الفرنسية. المشاهدة ويسلي، الكرة في الجهة اليسرى لتعود مرة أخرى، لمسة للأمام، بغداد، بنجاح، بغداد يحاول، بغداد المرور، الكرة ما زالت والفرصة قائمة والكرة تبعد تبعد تبعد، لكن فيها راية، فيها راية، فيها راية كانت موجودة. المساعد الأول ديال الطالب سالم مري، هذه اللقطة طبعا التي يظهر
فيها بغداد بنجاح بعد أن ظل مختفيا، لكن إذا أنهى الشمال الشوط الأول بهذه النتيجة، نتيجة 0-0، نتيجة التعادل السلبي، يعني لأن كان الطرف الأضعف في كثير من لحظات هذا الشوط الأول، فأرى بأنه في شوط المباراة الثاني سيكون فريقا آخر وفريقا مختلفا تماما عما كان عليه في الشوط الأول. 4 دقائق هي الوقت المقدر والمحتسب كوقت بدل ضايع في ساعة حكم المباراة. وعد أليكس كويادو، لكن الكرة تبعد بتعود من جديد مرة أخرى. إسحاق الحاج يعيد الكرة لي الخلف، جوردان بيرتو في وسط الملعب، انطلاقة عربوية، تقدم بابلو سرابيا، بابلو يرسل كرة في الجهة اليمين، انطلاقة لصالح النادي العربي، رودري يمرر الكرة، جوردان بيرتو، مروان شريف، إسحاق في الجهة اليسرى، إسحاق والعرضية، الكرة تبعد من جانب دفاع بتعود مرة أخرى، لمس الآن وكرة مرتدة بغداد، بنجاح بغداد أمام 3 أصبحوا 4، لكنه وحيدا بغداد يرسل كرة، لكن وين الكرة أسهل طبعا لإسحاق الحاج، أسهل كانت لإسحاق، فيها خطأ، كرة تعود مرة أخرى للشمال عن طريق محمد ربيع حرمات لحسين بغزادي اللي بدوره ينقل كرة في اليمين، أليكس كويادو دي الكرة للخلف في وسط ملعب المباراة عند حارس المرمى بابا كيلسيك، كرة طويلة أقصى الجهة اليمين، الكرة عند أليكس كويادو، الكرة العرضية لكن بعيدة، ما كانت يعني بذاك التركيز ولا بتلك الدقة، وبالتالي الكرة الآن تعود لصالح النادي العربي، نلعب في دقائق الوقت اللي احتسب كوقت بدل ضايع، كرة في رمية تماس، هذا رودري، كرة بتعود للخلف، فتحي في وسط الملعب، مروان شريف في الجهة اليسرى لصالح النادي العربي، إسحاق الحاج، الكرة عادت مرة أخرى عند أليكسيس بيريز، فتحي، جوردان فيرتو، التمريرة خاطئة لم تصل بالشكل المطلوب والصحيح، وبالتالي الآن هذه فرصة، هذه كرة الآن عربوية، إسحاق في الجهة اليسرى، وهذه يعني لا هي عرضية ولا هي تسديدة يا إسحاق، كرة بعيدة طبعا إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. كرة تعود من جديد في الجهة اليمين، رودري، نلعب في اللحظات الأخيرة أيها الأحبة الكرام مشاهدين متابعي قنوات الكاس أينما كنتم في هذا الشوط الأول من المباراة، إسحاق الحاج، كرة في الجهة اليسرى، إسحاق يعيدها لبابلو، الكرة العرضية والكرة تبعد من جانب الدفاع وإلى رمية تماس، بابلو سرابيا في اليمين، وفي هذه اللحظات مشاهدين الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، صافرة السيد عبد الرحمن جاسم تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الشمال والعربي. استراحة قصيرة فيما بين شوطي هذه المباراة، بعد ذلك أعود وألتقي بحضراتكم مع بداية شوط المباراة الثاني، إلى اللقاء.

الشحانية.

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة، مباشرة على قنوات كاس.

0: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. على المدرجات هتافات محبوسة، على العشب آثار موسم لم يهدأ، وفي الشباك لحظات بين انتصارات وخيبات. بعض المواسم لا تودع، تتركك تتشوق لما هو آت. كبار لا يرضون بغير القمة، أندية تعود بطموحات أكبر ووجوه جديدة تحلم للمرة الأولى في موسم جديد من دوري نجوم بنك الدوحة.

0: أتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
1: عدتوا لاستديو التخمين.
0: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور صحيح. بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
2: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
1: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي، تخمينك كافي ووافي.
3: 2-1 قطر.
4: بالريان 3-0.
3: 2-2.
0: بسم الله.
5: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
7: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
8: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهد البدن.
9: تعادل بطعم الفوز.
10: عند الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
11: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
12: صح
11: صح، بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
5: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
13: هذا البرنامج برعاية

بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس اينما كنتم، نجدد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى. وشوط المباراة الثاني من هنا من استاد الثمامة في الجولة الأولى لدوري نجوم بنك الدوحة، في المباراة الأولى للشمال وصيف الموسم الماضي وللعربي السابع جدول الترتيب في الموسم الماضي. كنا قد تركنا شوط المباراة الأول ينتهي سلبيا مع أفضلية كانت واضحة وكبيرة طبعا للنادي العربي، أبرز ما جاء فيها تم تسجيل هدفين وتم إلغاهم طبعا بداعي التسلل. العربي تفوق بشكل كبير جدا في شوط المباراة الأول، لكنه في الأخير لم ينجح في أن ينهي ذلك الشوط متقدما في النتيجة. الشمال ظهر بصورة متواضعة عطفا على ما عهدناه منه، لكن أكيد السيد ديفيد براتس يحتفظ بمجموعة من الأسماء ومن العناصر التي قد يستعين بها في شوط المباراة الثاني، والقادرة أكيد على أن تغير نتيجة هذه المباراة، لكن لا وجود طبعا للتغييرات. شمال بنفس العناصر، العربي بنفس العناصر، كوزمين كونترا تفوق في شوط المباراة الأول على السيد ديفيد براتس. ماذا عن شوط المباراة الثاني؟ صافرة السيد عبد الرحمن الجاسم ستأتي الآن لتعلن عن انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني في المباراة الرابعة في هذا الموسم في دوري نجوم بنك الدوحة. إذا مشاهدينا الكرام الصافرة تأتي الآن معلنة عن انطلاقة شوط المباراة الثاني في مواجهة العربي والشمال. كيف سيكون شوط المباراة الثاني؟ هل سيكون شبيها لما كان عليه الوضع في الشوط الأول؟ هل تستمر الأفضلية العربوية؟ هل ينجح النادي العربي في أن يخطف النقاط الثلاث الأولى أم أن لنادي الشمال رأي آخر؟ هذا ما سنتعرف عليه وإياكم في 45 دقيقة القادمة، ونامل بالتأكيد أن لا ينتهي هذا اللقاء سلبيا، على الرغم من أنني أرى بأنه لا يعني أتوقع بأن يكون للتعادل السلبي مكانا في مباراة يتواجد فيها أسماء قادرة على أن تصنع الفارق وقادرة بالتأكيد على أن تصل للشباك. الكرة عند ماريو تصل لمحمد ربيع حرمات. كيف سيبدأ السيد ديفيد براتس شوط المباراة الثاني؟ كرة تنقل للأمام ناحية بغداد بنجاح، لكن التغطية موجودة من جانبي الدفاع. تعود مرة أخرى في وسط ملعب المباراة انطلاقة عربوية في الطرف الأيسر. كرة عند إسحاق، يعيد لأحمد فتحي في وسط ملعب المباراة. جوردان فيريتو، جوردان ينقل كرة في اليمين عند خطاب أبو عبيدة. ماذا يقول حكم المباراة؟ سلامات إن شاء الله. هناك لاعب يشكو من إصابة واللي هو علي أسد. علي أسد يشكو من إصابة، سلامات إن شاء الله. سلامة بالسلامة. الدكة في كل جانب، الخيارات فيها موجودة. الدكة في كل جانب، الخيارات فيها متاحة، سواء للنادي العربي أو كذلك للشمال، لكن طبعا كل مدرب يحتفظ بما لديه من أوراق يرى بأنها قادرة على أن تغير نتيجة المباراة في حال استمرارية التعادل السلبي في هذا اللقاء. كرة في الجهة اليمين، عيسى لاي في وسط الملعب. جوردان فيريتو تبعد من أمامه إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس مرة أخرى، رمية تماس لصالح النادي العربي. هذا هو السيد كوزمين كونترا، مسيرة بدأت مبكرا طبعا، تنقل بين عدة أندية ومنتخبات، درب دينامو بوخاريس، أحد الكبار هناك في رومانيا، درب كوانتشو أيضا في الصين، كان موجود مع الاتحاد، مع ضمك، مع الخلود، وبالتالي مدرب عند الخبرة وعند التجارب العديدة. السيد كوزمين كونترا، لدينا طبعا روماني آخر أيضا في هذا الموسم، الحديث عن السيد رازفان لوتشيسكو مدرب السد. كرة تنقل للأمام، وصلت الآن في وسط ملعب المباراة. جيسون ماريو فيها ماذا؟ فيها خطأ يقول السيد عبد الرحمن جاسم. خطأ هذا يوسف أسنانة، سجل هدف ولكن ألغي بداعي التسلل في شوط المباراة الأول. جيسون ماريو كرة في الجهة اليسرى،
موفق عوض لمسة للأمام بغداد يسقط ويكسب خطأ يسقط ويكسب خطأ بغداد بنجاح وفي بطاقة أيضا صفراء تظهر على خط أبو عبيدة سلامات لبغداد المسيرة الطويلة والتألق الكبير طبعا رفقة السد وبعد ذلك موسم ماضي كان هدافا فيه للشمال الدول الجزائري القادر على أن يصنع الفارق في أي لحظة من لحظات المباراة بخبرته بتجاربه بحسن تهديفي أكيد الاعتماد عليه كبير في خط الهجوم ربما لم يظهر كثيرا في شوط المباراة الأول لكنه قادر على أن يظهر في الشوط الثاني جيسو ماريو كرة تنقل للأمام تتحول إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس هذا عيسى لاي وهذا كوزمين كوترا رمية تماس موفق عوض رمية تماس نفذ بغداد بنجاح رودري فيها خطأ من جديد لصالح النادي العربي لا يريد الشمال أن يظل متراجعا كما حدث في شوط المباراة الأول وبالتالي شكل الفريق في أرضية الملعب يبدو مختلفا تماما عما كان عليه في الشوط الأول من المباراة اكتفى فيها فقط بالدفاع اكتفى فيها فقط بأن يدافع الكرة إلى خارج أرضية الملعب هذا هو السيد ديفيد براتس الذي يقول مباراة صعبة ويجب علينا الحذر هكذا تحدث السيد ديفيد براتس ما قبل هذه المباراة الكرة في وسط ملعب المباراة إسحاق إسحاق يتقدم رودري في هذا المكان رودري يحاول لكن بابا كلسيك الذي قرع التحرك وقرع الانطلاق وبالتالي نجح في أن يوقف الكرة في اللقطة الأخيرة عيسى لاي جاسم الهيل عيسى لاي مرة أخرى مباراة راح تفتح لو سجل فيها هدف لو جاء فيها هدف محمد ربيع حرمات تبعد من أمامه كرة عند بابلو سارابيا رودري بيغير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليسرى ناحية إسحاق الحاج إسحاق في وسط الملعب جوردان بيرتو عيسى مرة أخرى أليكسيس بيريز تمريرة خاطئة والكرة إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس كانت بعيدة من الكولومبي رمية تماس نفذ لصالح الشمال كرة عادت مرة أخرى فيها رمية تماس من الجانب الآخر جوردان بيرتو كان واضح أمامنا اللاعب الفرنسي طبعا صاحب 33 سنة لعب سابق لمحطات مهمة في مشواره مع أولمبيك ليو مع مرسيليا مع روما مع فيورنتينا مع أستون فيلا أيضا الكرة لرودري محاولة المرور من رودري لكنها تبعد موفق يتقدم الآن لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس سريعة بغداد بنجاح في هذا المكان لكن الكرة تبعد من أمام بغداد الكرة الخطيرة جدا بتعود من جديد فيها خطأ يحتسب لصالح النادي العربي هذه هي رمية التماس وهذه هي طبعا الكرة اللي كانت عند بغداد لكن أليكسيس بيريز كان موجود في المكان المناسب نجح في أن يوقف تحرك وانطلاقة بغداد أليكس كويادو ما زال يبحث عن نفسه أليكس كويادو أليكسيس بيريز كرة بتعود الخلف عند حارس المرمى جاسم الهيل بغداد يعاني يشكو من إصابة سلامات سلامات يا بنجاح قاعد الشمال موسم طبعا كما ذكرت يشهد مشاركة للتاريخ في دوري أبطال آسيا للنخبة والتي تشهد توسعا تاريخيا
الـ 32 فريق بدلا من 24، شمال واحد من الفرق التي تظهر للمرة الأولى في البطولة، سيلعب على أرض أمام الأهلي السعودي والقوى الجوية العراقي والهلال والاتحاد السعوديين، وخارج أرض أمام الاستقلال الإيراني والنصر السعودي والتراكتور الإيراني والقادسية السعودي. وبالتالي الظهور الأول سيكون أمام أسماء ثقيلة جدا في الكرة الآسيوية. طبعا المشاركة في هذا الموسم أو في هذه النسخة لممثلي الكرة القطرية سد الغرافة والشمال، كل التوفيق كل التوفيق. كرة عند أحمد فتحي، رودري يحاول لكن الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، بغداد بنجاح يتلقى العلاج اللازم من أجل أن يعود ويشارك. ونحن مشاهدينا نصل إلى دقيقة 55 في شوط المباراة الثاني، 0-0 حتى الآن. جوردان كرة للأمام، الكرة أقرب أسهل عند حارس المرمى اللي هو بابا كسيك الذي ينجح في أن يوقفها وينجح في أن يسيطر عليها. كرة بتعود بابا كسيك، جيسون ماريو، تمريرة ويسلي سعيد، مصعب حريمات يصل الكرة الأمام لكن كرته لم تصل، عادت للنادي العربي. جاسم الهيل، أليكسيس بيريز، كرة تنقل طويلة في الجهة اليسرى، الكرة عادت عند حارس المرمى، كرة عادت عند حارس المرمى. العربي والارتباط، العربي والذكريات، العربي والتاريخ، العربي والاشتياق لأن يكون بطلا للدوري بعد سنوات عجاف. الكرة عرضية لكن الكرة تبعد إلى ركنية، إلى ركنية لصالح نادي الشمال. كويادو أليكس يحاول لكن الكرة تبعد من أمام أليكس كويادو والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية. سيد عبد الرحمن الجاسم يذهب طبعا ليتحدث مع كوزمين كونترا، يطالب بالهدوء، بعدم الاعتراض، الاحتجاج، بعدم التحرك في غير المنطقة المسموح له بأن يتحرك فيها. وبالتالي سيد عبد الرحمن الجاسم يشر البطاقة الصفراء على المدرب الروماني السيد كوزمين كونترا. رومانيا مدرسة كبيرة في التدريب خاصة في منطقة الخليج، مر علينا كثير من الأسماء اللي وضعت بصمة، أكيد دائما نشير في البدايات لإيلي بيلاتشي. كرة فيها ركلة ركنية الآن، كوزمين زعلان معترض على البطاقة طبعا اللي حصل عليه سي كوزمين كونترا، غير راضي. كرة فيها ركلة ركنية، أليكس كويادو يرسل كرة عالية لكن الكرة تصل في غد وعد يسدد كرة، ولكن الهيل جاسم الهيل ينجح في أن يتصدى بشكل أكثر من رائع. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يا لها من لقطة، يا لها من فرصة، ويا لها من تسديدة كانت عن طريق فهد. أليكسيس بيريز في وسط الملعب، بابلو سرابيا، بابلو سرابيا يتقدم في هذه الكرة، بابلو، رودري، تمريرة جميلة أقصى اليمين، خطاب يحاول يتوغل يتقدم العرضية لكن الكرة تبع من جانب دفاع الشمال، والكرة إلى رمية تماس مرة أخرى. رمية تماس للنادي العربي، رودري في الجهة اليمين، رودري مراوغة والمرور والكرة العرضية، الله،
العربي الكبير يبدأ الحكاية كما يليق بالكبار. العربي الكبير يبدأ الحكاية كما يليق بالكبار. بابلو سرابيا سجل في الشوط الأول وألغي الهدف، إلا أنه رفض وجاء في شوط المباراة الثاني مع البدايات بعد كرة عرضية من رودري، هدف بصناعة إسبانية خالصة، هدف من أبطال العالم رودري العرضية بابلو الراسية، والهدف الأول يأتي للنادي العربي في هذا التوقيت عن طريق بابلو سرابيا. فريق الأحلام عاد ليحلم مع بداية الموسم. كوزمين كونترام يعطي الأوكي، يعطي الأوكي، هذا هو بابلو سرابيا. 1-0 عند الدقيقة 60 يتقدم النادي العربي، ويأتي التبديل الأول الآن. يأتي التبديل الأول، 23 ميشيل ميلاد، وعندنا 78 أحمد السعيد. أول تبديلين يجريهما السيد ديفيد براس. أول تبديلين، المباراة الآن راح تروح في مكان آخر، في مكان آخر. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى رمية تماس، كرة تصل في الجهة اليسرى، إسحاق الحاج، إسحاق يحاول، إسحاق يتقدم في الطرف الأيسر، إسحاق قد يمر، إسحاق والتسديدة، لكن الكرة عند بابا كسيك، الكرة عند بابا كسيك. إذن 1-0 مشاهدين الكرام، يتقدم النادي العربي في نتيجة هذه المباراة، علما بأن الموسم الماضي العربي بدأ الموسم بالتعادل 2-2 أمام الوكرة، والشمال بدأ الموسم الماضي بفوز على النادي الأهلي. عربي عند اختبار قادم أيضا سيكون بالتأكيد ليس في المتناول أمام الدحيل، والكلام نفس الكلام ينطبق على الشمال اللي تنتظر مواجهة ستكون أمام الغرافة. بابا كرسيك، جيسون ماريو في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. الموسم يبدأ مثيرا، يبدأ مثيرا. كرة تنقل أمام، لكن كرة سهلة عند حارس المرمى جاسم الهيل. العربي تقدم، وبالتأكيد بأنه سيبحث عن التأمين، لأن الشمال لن يبقى يتفرج على النقاط الثلاث الأولى تضيع من بين يديه، وسيحاول بكل تأكيد أن يعود وعن يعدل نتيجة. رودري الله على رودري، عرضية مرة أخرى رأسية، والكرة عن بابا كرسيك. رأسية يوسف أسنانة، لكن الكرة كانت سهلة طبعا. كرة بتعود جوردان فيرتو، كرة لرودري، بدأ يتحرك رودري، بدأ يعمل رودري، الكرة للأمام بابلو، رودري يحاول رودري، الكرة ما زالت رودري مرة أخرى، الكرة والمحاولة مستمرة، يرسلها لأحمد فتحي يتقدم، والكرة طويلة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى. ثلاثة وستين دقيقة أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، نحن معكم من هنا من استاد الثمامة،
في المباراة الأولى للعربي وللشمال في بداية الموسم العربي يبدأ كما كان منتظرا له أن يبدأ إسحاق والكرة العرضية، لكن الكرة تبعى من جسم. مسألة المحاولة مستمرة، وصلت في الطرف الأيسر كويادو. يا سلام يا سلام، كويادو يتقدم من الجهة اليسرى، أليكس يرسل كرة عرضية. النيران الصديقة تعيد وصيف الموسم الماضي، النيران الصديقة تعيد وصيف الموسم الماضي. عاد الشمال بهدف عكسي، بهدف عكسي. أليكسيس بيريز، أليكسيس بيريز بهدف عكسي. شوف أليكس كويادو، بيريز حاول أن يبعدها ولكنها استقرت في شباك النادي العربي وأعلنت عن عودة الشمال. 1-1 في الشوط الثاني جميل، 1-1 في الشوط الثاني مثير، 1-1 في بداية موسم ولا أروع لكلا الفريقين. هذا هو الهدف، وما يحدث للمدافع هو أن يسجل هدفا عكسيا في مرمى فريقه. لكن تاريخ الأهداف العكسية تاريخ طويل، تاريخ طويل وجزء لا يتجزأ طبعا في كرة القدم. هذا يحدث، هذا يحدث، هذا يحدث. 1-1 مشاهدين الكرام. الآن تقدم العربي وسرعان ما عاد الشمال في نتيجة هذه المباراة. هذا الهدف أكيد بأن راح يكون له مردود مختلف آخر مغاير بالنسبة للشمال، بالنسبة للشمال هذا أكيد، هذا أكيد ما فيه كلام. راح يعيد التوازن، راح يعيد الثقة، راح يدخل الفريق في أجواء المباراة بعد أن ظل بعيدا طوال اللحظات الماضية. الآن الوضع لن يكون كما هو عليه، سيكون مختلف ومغاير. أليكس كويادو، حرمات في وسط الملعب، وعد فتحي، بابلو سرابيا صاحب هدف التقدم لرودي، محاولة المرور لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى يتماس. الآن هناك تبديل آخر، الآن هناك اسم نعرفه جيدا صاحب الخبرة والتجربة الطويلة، عبد الكريم حسن يشارك في هذا التوقيت في صفوف نادي الشمال. والآن على ما يبدو بأن السيد ديفيد براز قراءته ستكون مغايرة مختلفة تماما لهذه المباراة عما كانت عليه في اللحظات الماضية. يعني عنده عنده عنده عنده عنده مجموعة في دكة البدلاء، لكن هو كان ينتظر المباراة وين تروح، المباراة وين رايحة، في أي شكل، في أي طريق، في أي نتيجة. وبالتالي بدأ يدفع. الآن كرة في الجهة اليمين، لمسة للأمام، كويادو، أليكس على الكرة، بغداد، الله، بغداد بنجاح الغداف لا يحتاج لكثير من المقدمات، بنجاح يعيد الحكاية. الشمال لا يكتفي بذكريات الوصافة، بنجاح يعيد الحكاية. نعم الثاني يأتي، الشمال يقلب النتيجة، يقلب النتيجة. هذا هو كويادو، وهذه العرضية، وهذا هو بغداد بنجاح الذي يعيد الحكاية. الشمال لا يكتفي بذكريات الوصافة مع بداية الموسم، مع انطلاقة الموسم 2-1 بعد أن كانت 1-0. الشوط اللي يتغير فيه كل شيء، الشوط اللي يتغير فيه كل شيء في هذه المباراة، كل شيء في هذه المباراة. هدف مقابل هدف، هذا هو ديفيد براتس، أفضل مدرب في الموسم الماضي، أفضل مدرب في الموسم الماضي. ذكرت بعد أن سجل الشمال هدف التعادل
بأن الهدف سيكون له تأثير بشكل إيجابي، وما هي إلا لحظات حتى جاء الهدف الثاني، وبالتالي نتيجة الآن هدفين للشمال مقابل هدف للنادي العربي. عبد الكريم حسن، موفق عوام، يتقدم، يمر في وسط الملعب، بغداد، علي أسد، كويادو، كرة في اليمين، مصعب خضر، كويادو، أليكس، الكرة الآن بتعود من جديد مرة أخرى لصالح النادي العربي، تنقل في هذا المكان، بابلو سرابيا، الكرة العرضية، الكرة ما زالت، التعادل قد يأتي، لكن حريمات يبعدها، حريمات يبعدها، يا له من شوط، وصولا الآن إلى الدقيقة 69، يعني نتحدث تقريبا عن 20 دقيقة، عن ثلث ساعة، كل ما يتبقى قبل نهاية الوقت الأصلي. العربي تقدم لكنه لم ينجح في أن يحافظ على ذلك التقدم، لأن العودة جاءت سريعة، العودة جاءت سريعة لنادي الشمال، اللي يجد نفسه الآن هو في وضعية الفريق المتقدم. سنانة، هذا كوزمين كونترا، الآن في ثلاث تبديلات دفعة واحدة قادمة، لكن هل انتهت المباراة؟ هل حسم الشمال أمر النقاط الثلاث؟ أرى بأنها لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن. أحمد فتحي، كرة في وسط الملعب، فتحي يرسل كرة في الجهة اليسرى عند إسحاق، الحاج في الجهة اليسرى، ما زالت المحاولة قائمة، بتعود من جديد، فيها خطأ يحتسب، مجموعة من الأسماء تستعد لأن تشارك، في صفوف طبعا، في صفوف نادي العربي عند دقيقة 71 من شهر ميلاد، ينجح في بعد الكرة إلى رمية تماس، كرة بتعود الخلف للنادي العربي، إسحاق، كرة بابلو، الكرة العرضية، لكن بابكر سيك ينجح في أن يسيطر على كرتم. عبد الكريم حسن يتقدم من الجهة اليسرى، عبد الكريم لمسة للأمام، وصلت لموفق، الكرة لبغداد، بغداد لحريمات، التمريرة في وسط ملعب المباراة، علي أسد، إثبات الاستمرارية، هذا ما يريده الشمال مع ظهوره الأول بعد موسم الحلم، بعد الموسم التاريخي في الموسم الماضي. كرة في الجهة اليسرى، فتحي ينقل كرة الآن، فتحي مرة أخرى بتعود في وسط ملعب المباراة، جوردان فيريتو.

وأولونغا وعميد محاجنة، هذه هي الخيارات التي يستعين بها سيد كوزمين كونترا مع ما تبقى في عمر هذا اللقاء. كلها أسماء طبعا، يعني نتحدث عن أولونغا الهداف الكبير الواضح أمامنا، نتذكر لما كان مع دحيل، ونتحدث عن أسامة طنان صاحب التسديدات من المسافات البعيدة القادم من أم صلال، وكذلك عندنا عميد محاجنة الدولي الفلسطيني الذي طبعا حط الرحال القادمة من الريان. بابلو غادر أرضية الملعب والكرة الآن إلى ركلة ركنية. 2-1 في مباراة ممتعة، في مباراة مثيرة. أسامة طنان على تنفيذ الركلة الركنية لصالح النادي العربي في هذا التوقيت. أولونغا طويل القامة القادر على أن يقفز في أي لحظة. ركلة ركنية لصالح النادي العربي الذي أصبح الآن هو من يبحث عن العودة. ركنية تنفذ عالية والكرة تبعى من جانب الدفاع، تبعى من جانب الدفاع والكرة إلى ما زالت الآن في أرضية الملعب. انطلاقة سريعة وسقوط، سقوط هذا أحمد البديل طبعا. الكرة فيها خطأ، الشمال شهد واحدة من أكبر عمليات إعادة تشكيل القوائم خلال هذا الصيف طبعا، تحدث عن يعني حصيلة التغييرات اللي بلغت 21 اسم يضم 10 لاعبين مقابل رحيل 11، كان آخرها طبعا بابلو ماري الإسباني. دافيد براتس الرجل الذي أخذ الشمال من طموح المنافسة إلى صناعة التاريخ، مدرب الموسم في قطر وصاحب أفضل مركز في تاريخ النادي، يريد أن يواصل أكيد تلك القصة الجميلة. أليكس كويادو على تنفيذ الخطأ لصالح نادي الشمال في هذا التوقيت. هذا هو كويادو، وهذا بغداد بنجاح الذي أبى إلا أن يظهر في أول يوم في أول مباراة. كويادو على تنفيذ الخطأ، الكرة ترسل عالية وطويلة داخل المنطقة بالرأس، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذه الكرة الطويلة العالية طبعا من كويادو، والرأسية اللي كانت عن طريق ماريو لكنها كانت بعيدة، والكرة إلى ركلة مرمى تتحول. ركلة مرمى لصالح النادي العربي. كوزمين كونترا سلامات إن شاء الله في لاعب ساقط على أرضية الملعب من جانب طبعا لاعبي النادي العربي. بابلو سرابيا صاحب الهدف الأول اللي ما كان راضي عن التغيير، يعني في في في في اللحظة اللي استبدل فيها ما كان راضي عن التغيير اللي هو بابلو سرابيا. هذه الإعادة لهذه اللقطة اللي كانت عن طريق جيسون ماريو.

كونترا كثير الاعتراض وكثير الاحتجاج، ليس راضيا عن كثير من القرارات. عند دقيقة الآن 77 بغداد بن جاح يريد أن يؤمن على النقاط الثلاث في هذه المباراة. نعم يريد أن يؤمن على النقاط الثلاث في هذه المباراة. سلامات إن شاء الله. ركلة مرمى لصالح النادي العربي. كرة في الجهة اليسرى تحولت إلى خارج أرضية الملعب ويتماس

رمية تماس تنفذ. أليكس سبيس يعيد الكرة للخلف من جديد مرة أخرى. رودري عيسى لي جاسم الهيل، الكرة تنقل طويلة، لكن محمد ربيع حريمات في الشوط الثاني شكل ثاني، في الشوط الثاني شكل ثاني تماما عما كان عليه طبعا في شوط المباراة الأول. لسه أول مباراة لكن دخل في أجواء اللقاء طبعا في الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، أليكسيس بيريز بيغير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليسرى لصالح النادي العربي. جاسم الهيل، كرة طويلة وعالية نحت رودري استلم أمام عبد الكريم حسن. رودري يرسل كرة عرضية لكن الكرة تبع من جانب تيسو ماريو، يرجع في إبعاده والكرة إلى رمية تماس تحول الآن من جديد مرة أخرى. رودري العرضيات حل من الحلول، خيار من الخيارات خاصة في ظل مشاركة أولونغا. رودري عرضية لكن تبعد من علي أسد، الكرة مرة أخرى في الجهة اليسرى. مروان شريف يحاول لكن الكرة إلى رمية تماس تحول. 10 دقائق أخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. مشاهدينا الكرام، كويادو رمية تماس في تبديل على ما يبدو. في تبديلين، دفعة واحدة الآن لصالح الشمال علي أسد وكويادو غادرا. أحمد بدر سيار وعندنا بابلو ماري اللي تحدثت عنه طبعا هو اللي شارك، هو اللي شارك اللاعب الإسباني في صفوف نادي الشمال. كرة بتعود للخلف عند حارس المرمى. جسم الهيل، كرة بتعود من جديد مرة أخرى. بابلو ماري طبعا اللي شارك قبل قليل، واحد من اللاعبين اللي عندهم تجارب مع أندية كبرى، كان موجود مع الأرسنال، لعب لفلامينغو، لفيورنتينا، لعب للهلال السعودي، محطات أكيد يعني اكتسب خلالها خبرات عريضة من شأنها أن تدعم مسيرته أكيد في هذا الموسم رفقة نادي الشمال. فتحي أحمد، كرة في وسط الملعب، لمسة الأمام لكن الكرة تصل في هذا المكان عبد الكريم حسن. كرة بتعود من جديد، التمريرة خاطئة. أولونغا، أليكسيس بيريز، بعد أن كان العربي متقدما كان قريب من النقاط الثلاث أصبح الآن يبحث عن الخروج بنقطة وربما قلب الطاولة فيما تبقى. كرة في الجهة اليسرى عند إسحاق الحاج لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى رمية تماس. أسامة طنان بتسديدة من تسديداته ممكن أن يعيد العربي. إسحاق الحاج بالمهارة حاول يمر أسامة طنان في الجهة اليسرى، تمريرة في مكان جميل، عرضية عربوية، أولونغا، روديو، خطيرة جدا هذه الكرة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى، الكرة اللي كان خلف عميد مع حجنا. هذه هي الإعادة للكرة في اللقطة الأخيرة. كرة تحولت
إلى ركلة مرمى. ما زال هناك متسع من الوقت، متسع من الوقت للشمال أن يعزز التقدم بهدف ربما ثالث ليؤمن على النقاط الثلاث، وأكيد بأنه أيضا متسع من الوقت للنادي العربي من أجل أن يعود. هذه الكرة، هذه اللقطة اللي كان فيها التدخل بين حريمات وبين أولونغا، يبحث عن حل كوزمين كوترا يبحث عن حل. كرة الآن فيها خطأ يحتسب لصالح النادي العربي، طويلة بالرأس، لكن بابا كنسيك ردة الفعل السريعة، التمركز في المكان الصحيح، وبالتالي كرة ما واجه فيها أي صعوبة على الإطلاق، على الإطلاق، اللي هو طبعا بابا كنسيك. عبد الكريم حسن، كرة في وسط ملعب المباراة، سيار بنجاح، كرة في اليمين تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، وهناك لاعب سقط على أرضية الملعب، بغداد بنجاح، كن بالسلامة. كرة الآن تنقل طويلة، موفق عوض، هذه كرة خطيرة جدا، لكن أليكسيس بيريز ينجح في إيقاف طبعا تلك الانطلاقة وإيقاف ذلك التحرك، لأن تصرفه كان تصرف يعني مميز، كان ممكن أن ربما يتدخل بطريقة يعني أخرى وتتسبب يعني في ركلة جزاء أو ما إلى ذلك. أسامة طنان، فتحي أحمد فتحي، أسامة طنان يتقدم، الله، البدايات كيفما يجب أن تكون. أسامة طنان يعيد العربوية أسامة في أول مباراة له، في أول ظهور له بقميص الفريق الأحمر، بقميص النادي العربي. أسامة طنان يسجل هدف التعادل للنادي العربي، الله على الكنترول وعلى النهاية من أسامة. فتحي والتمريرة، طنان والتسديدة، 2-2 بكامل الإثارة، بكامل المتعة. العربي لا يخسر في ضربة البداية، العربي يرفض أن يخسر في ضربة البداية مشاهدينا الكرام، ويعود عن طريق أسامة طنان، كان حلا وكان يدرك كوزمين كونترا ذلك، وبالتالي دفع به 2-2 نقطة لكل فريق. المباراة لم تنتهي، قلت لكم وهي لم تنتهي بعد. عبد الكريم حسن يحاول، لكن التدخل على كريم، والكرة فيها ربما فيها خطأ كان يطالب به، خطأ نعم، والحديث طبعا مع السيد عبد الرحمن جاسم، تدخل من أحمد فتحي على عبد الكريم حسن بهذه الطريقة، وبالتالي الكرة فيها خطأ من هذا المكان. هذا هو أحمد فتحي قائد طبعا النادي العربي، لكن بداية لكلا الفريقين، تعطيك نظرة، تعطيك صورة فيها بعد، فيها عمق لما هو قادم، لما سيكون عليه الوضع في هذا الموسم. يا ديفيد براتس، خطأ للشمال، 2-2، هل هي قابلة لأن تكون 3 في أي لحظة سواء للعربي أو للشمال؟ الإجابة نعم، ممكن تكون 3،
ممكن تكون 3-2، لكن لمن؟ خلينا نشوف. عبد الكريم حسن وإلى جانبه بغداد بنجاح. جاسم الهيل يقول له ما أشوف، تحدث طبعا مع حائط الصد. الدقيقة 88 في عمر اللقاء. خطأ يحتسب. عبد الكريم حسن وإلى جانبه بغداد، من الأقرب لأن ينفذ هذه الكرة؟ خلينا نشوف هذه اللقطة. بغداد بنجاح وعبد الكريم في الدقيقة 89. كوزمين كونترا سيتابع بقية اللقاء بعد طبعا طردة. كان عنده انذار. يا لها من بداية. عبد الكريم حسن، بغداد بنجاح، هذا خطأ من هذا المكان. بغداد يتقدم، بنجاح يرسل كرة، لكن الكرة مرت بجوار القائم اليمين، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى تحولت لصالح النادي العربي. كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى على الوقت الأصلي. مشاهدين الكرام، متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، قد انتهى، نلعب فيه. سنشاهد الوقت المقدر كوقت بدل ضايع. أسامة طنان يحاول بعد أن سجل هدف التعادل، الكرة بتعود رودري يحاول رودري، والكرة العرضية، لكن الكرة تبعد من جانبي الدفاع، تعود مرة أخرى، ما زالت مطالبة بخطأ، لكن حكم المباراة كان قريب. الخطأ غير موجود. 5 دقائق يضيفها حكم المباراة في ساعة السيد عبد الرحمن جاسم، خطأ للشمال. 5 دقائق وقت بدل ضائع مشاهدين الكرام. كوزمين كونترا ما زال لا يرضيه التعادل، يريد النقاط الثلاث كاملة. يريد النقاط كاملة كوزمين كونترا، وهي رغبة كل عربوية بالتأكيد في هذه المباراة. فماذا تخبئ لنا الدقائق الخمس التي احتسبت كوقت بدل ضائع؟ سنشاهد. عبد الكريم حسن في وسط الملعب، يعيد لي مد بدل سيار، كرة في الجهة اليمين من ملعب المباراة ميشيل ميلاد، موفق عوض، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ماذا؟ إلى ركنية وسط، اعتراف من جانب طبعا أليكسيس بيريز في غرق لركنية، فيها ركلة ركنية. لصالح نادي الشمال الآن في هذا التوقيت. إذا ما جاء هدف الآن لهذا ولذاك فلا مجال للتعويض. موفق عوض، كرة في الجهة اليمين، الكرة بتعود أولونغا، يمر الكرة حتى رودري، المرتدة رودري، الانطلاقة رودري، التقدم لرودري، العربي يهاجم الآن، والتدخل بهذه الطريقة، البطاقة الصفراء تظهر على أحمد تاسعيد، تظهر البطاقة الصفراء. لم تكن هناك الكثير من الحلول ومن الخيارات لإيقاف هذه الانطلاقة من رودري سوى أن يتم إيقافه بهذه الطريقة. بطاقة صفراء تظهر على أحمد السعيد. خطأ لصالح النادي العربي. بابلو سرابيا
أسامة طنان. أسامة طنان على تنفيذ الخطأ عند دقيقة 93. أسامة طنان بحثا عن رأس أولونغا بالتأكيد، بحثا عن رأس أولونغا بالتأكيد. أسامة طنان على تنفيذ الخطأ من هذا المكان. أسامة طنان يتقدم، أسامة يرسل كرة، رودري كنترول مع عبد الكريم، مع عبد الكريم، رودري يحاول، رودري لاعب على لاعب، رودري العرضية، الكرة عدت مرت والكرة فيها فيها فيها ماذا فيها خطأ، فيها خطأ نعم لصالح نادي الشمال. مباراة أوفت بكل الوعود، إثارة وندية وأهداف وتحدي كبير، وبداية أكثر من رائعة للنادي العربي، وهي كذلك أيضا للشمال. مشاهدين الكرام، كرة تتحول إلى خطأ، إلى خطأ لصالح الشمال في آخر دقيقة، آخر دقيقة في عمر المباراة. ركلة مرمى، كرة ترسل عالية، تعود من جديد، فتحي يبعدها، محمد ربيع حريمات، كرة في وسط الملعب، إسحاق يمرر، عبد الكريم حسن، الكرة ما زالت، هذه فرصة، الكرة لأولونكا، أولونكا في هذا المكان، أولونكا لكنها تبعد، ما زالت، رودري يسدد كرة، الكرة في الجهة اليمين، الفرصة مستمرة، رودري يحاول، رودري لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لنادي الشمال. في هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعي قناة، الإثارة كانت كبيرة في هذا الموعد والندية كانت أكبر، العربي نقطة، الشمال نقطة في بداية المشوار في بطولة الدوري. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، أتمنى أن تكون قد استمتعتم، على أمل أن يتجد لقاء بحضراتكم في مواعيد ولقاءات قادمة. إلى ذلك الحين تقبل تحياتي سمير اليعقوبي وإلى اللقاء.

0: جدل، انتقادات وتحليلات.
1: تم التناقض بين بعض الإعلاميين الرياضيين في موقفه من الحكام.
2: لم يعد يخفي رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.
0: جرايد يقرأ الخبر والمقال ويحلل الرأي والانتقاد يومياً الساعة 12:30 ظهراً في توقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
3: يا مطرح يا مطرح المباراة 2 عليكم

0: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
1: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
2: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
3: قبل الجولة غدا الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة، مباشرة على قنوات الكاس.

0: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز غدا الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
2: أتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
3: عدتوا لاستديو التخمين.
4: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
5: ما أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
3: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
6: 2-1 القطر.
7: الريان 3-0.
6: 2-2.
4: بسم الله.
1: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
8: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
9: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إنه فعلًا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
10: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من الجهد البدني.
11: تعادل بطعم الفوز.
12: عند الفاول والكرت الأصفر أفضل من الادفانتج.
13: الجمهور بدأ يتفاعل معك.
14: صح.
13: صح. بدأ يشتري، بدأ يحضر، بدأ كذا، وفي حركة.
1: المجلس الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
15: هذا البرنامج برعايه

من قطر بدأت الحكاية، أرض صنعت من الرياضة هوية وجعلت من البطولات لغة يفهمها العالم. قرابة عقدين من الزمان ونحن لا نكتفي بالمشاهدة بل نصنع الذاكرة. كل هدف دوى في الملاعب، كل احتفال هز المدرجات، كل فوز رفع الرؤوس. كنا هنا نعيش اللحظة ونوثقها نبضاً بصوت وصورة، من صخب الجماهير إلى هدوء الاستديوهات، قنوات الكأس، لأن كل تفصيلة تستحق أن تروى.

نحييكم من مركز أخبار قنوات الكاس في قطر. نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. البطلان طلال المري وعبد الرحمن الدوسري يهديان قطر الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للشباب للبولينج المقامة في جاكرتا. منتخبنا الوطني تحت 23 عاما يقص شريط مبارياته في دوري جيتور بتعادل مثير مع أم صلال. الوعب يتألق في الجولة الأولى من دوري جيتور ويتفوق بهدف على الريان الجيل القادم. مصر وتونس يغادران السباق ومونديال الطائرة في قطر يقدم قمما تاريخية. أهلا بكم. نفتتح النشرة بإنجاز جديد يبقي راية الأدعم عالية. في جاكرتا أكد منتخبنا الوطني للبولينج الريادة في المواعيد الدولية الفارقة. الأدعم تألق وتوج بالميدالية الذهبية لبطولة آسيا للشباب في حضور نخبة مدارس القارة. البطلان طلال المري وعبد الرحمن الدوسري خطفا الأضواء وتوجا بذهبية مسابقة الزوجي إثر منافسة قوية مع لاعبي منتخب ماكاو صاحبي المركز الثاني، في حين كانت البرونزية خليجية أيضا وحملت ألوان الكويت عبر الثنائي حسين قاسم وفهد الثقبي. الذهبية ترفع رصيد الأدعم إلى ميداليتين وذلك بعد تتويج أحمد درويش بالميدالية البرونزية في مسابقة الفردي. هذا وتبقى الآمال قائمة لتعزيز النجاحات في منافسات الفرق والماسترز. نظمت اللجنة الأولمبية القطرية احتفالية لتكريم المشاركين في النسخة الثانية من برنامج الأدعم الصيفي 2026. أقيمت الاحتفالية في قاعة لوسيل بحضور سعادة السيد جاسم بن راشد البعنين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية. وحضر الحفل الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني مدير قطاع الرياضة وعدد من المسؤولين وممثلي الاتحادات الرياضية وأعضاء اللجنة المنظمة إلى جانب أولياء أمور المشاركين وعائلاتهم. هذه المناسبة عكست نجاحات النسخة الثانية التي أقيمت في 28 من شهر يونيو وحتى 9 من يوليو. هذا وشدد سعادة جاسم بن راشد البعينين على أهمية برنامج الأدعم الصيفي المقام في بيئة محفزة تتيح اكتشاف المواهب وتنمية القدرات.

0: بكثير من المكتسبات التنظيمية والفنية تم دور جيتون لكرة القدم رهانات الجولة الأولى. الأمسية الثالثة سجلت ظهورا أنيقا لمنتخبنا الوطني تحت 23 عاما، وقد نجح في انتزاع نقطة في أعقاب التعادل بهدف لهدف أمام فريق أم صلال الساعي لاستعادة موقعه بين الكبار.
1: هو الظهور الأول في منافسات الدوري، هو مستقبل العنابي يرسم في دوري جي تور لكرة القدم. العنابي تحت 23 عاما يبدأ من جي تور طريق الإعداد لتصفيات الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وغيرها من الالتزامات، في مقدمتها الكأس القارية. على الجانب الآخر للمواجهة، أم صلال الساعي لا تجاوز هبوطه العام الماضي من دوري نجوم بنك الدوحة سريعا والعودة إلى الأضواء. سقور برزان أكدوا ذلك إثر 19 دقيقة فقط من اللعب، حين تقدموا عبر هدف وليد البهنساوي من تسرب على يمين دفاعات العنابي وتصويبة غلطت الحارس أبو بكر محمد. لكن رجال المدرب خوسيه أنخيل سرعان ما عادوا في المواجهة وضغطوا على أم صلال حتى أثمر الضغط هدف التعادل في الدقيقة 38 عبر نواف اليهري، وعلى التعادل بهدف انتهى الشوط الأول. في الشوط الثاني ورغم كثافة الفرص لم يتوصل أي فريق إلى التهديف، وحتى هدف أم صلال في الوقت المحتسب بدلا للضائع ألغاه الحكم بعد العودة إلى الفار، ليفترق الفريقان على هدف ونقطة لكل منهما في مستهل دوري جي تور لكرة القدم. وتوج قائد العنابي تحت 23 عاما محمد هاني بلقب أفضل لاعب في المباراة. في الجولة الثانية يلعب العنابي مع فريق البدع يوم الاثنين المقبل، في حين يواجه أم صلال فريق مسمير في مستهل الجولة الأحد.
0: مع ختام هذه القمة أشاد عبد الله العتيبي لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما أشاد بالمستويات الفنية التي قدمها العنابي. من جانبه شدد وليد محمد على مكتسبات هذه الإطلالة الأولى، مضيفا أن فريق أم صلال متحفز لكسب رهانات الموسم وضمان عودة سريعة إلى دور نجوم بنك الدوحة.
2: الحمد لله على كل حال، قدمنا مباراة زينة، ظهرنا مستوى إيجابي، لعبنا ضد نت صعب أم صلال نازل من الدرجة الأولى، والحمد لله على كل حال ظهرنا مستوى إيجابي لكن نطمح للفوز.
3: ما كنا نبي التعادل، دخلين من أول مباراة نبي نفوز، وهدفنا نرجع الدرجة الأولى، فأتوقع تعادل مو بزين.
0: على الجانب الآخر وفي رحاب ملعب البيت انطلق الوعب في أجمل صورة، نال علامة كاملة في أعقاب الفوز على الريان الجيل القادم بهدف دون مقابل. الدقيقة 14 شكلت منعرج هذه المباراة، فريق الوعب توج الجهود بهدف من كرة ثابتة، وعلى هذه النتيجة انتهى الشوط الأول. سعى الجيل القادم لفريق الريان من أجل التدارك، لكن الوعب نجح في تأمين خط الدفاع وتمسك بالأسبقية حتى صافرة نهاية هذا اللقاء الذي كان مشهد ختام الجولة.
4: في هذه اللحظات لصالح نادي الوعب هو من يقص شريط البداية في المباراة.
5: هارد لك، لأن الشباب الصراحة ما قصروا، ضيعنا فرص يعني صراحة كثيرة. الحمد لله على كل حال، قادم أفضل إن شاء الله.
6: بركات صعبة عليكم.
5: جدا صعبه يعني، فريق الوعب كان منظم، كان ممتاز ومسكر صح، لكن احنا الصراحه يعني ما حالفنا الحظ، لكن الحمد لله على كل حال ان شاء الله القادم ان شاء الله.
7: كنا لم نكسب المباراه، طبعا المباراه ما كانت سهله، مباراه صعبه، الريان قدم اداء كبير صراحه، واحنا حاولنا نستغل الفرص اللي جينا والحمد لله استغلينا كوره والحمد لله خلنا ثلاث نقاط.
0: في سياق متصل وعبر منصاته الرقمية، أعلن الوعب إتمام أحدث الصفقات. إدارة النادي حسمت منذ ساعات قليلة التعاقد مع اللاعب الهولندي الواعد دون أونيل. يعد النجم الشاب إضافة مهمة في صفوف الفريق المقبل على تحديات الصعود عبر دوري جي تور. يأتي دون معارا من الأهلي الذي تعاقد معه هذا الصيف لمدة 5 سنوات، قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي تحت 21 عاما. اللاعب الهولندي البالغ من العمر 20 عاما من المواهب الواعدة التي أبصرت النور في أكاديمية أياكس العريقة قبل أن يتوجه صوب العاصمة الدوحة ليخوض محطة احترافية مهمة في مسيرته. بالتزامن مع بدايات دوري جيتور لكرة القدم، تتواصل فعاليات اليوم الإعلامي تحت مظلة مؤسسة دوري نجوم قطر. تحت العنوان الكبير نرتقي بالطموح، استقطبت الفعاليات نجوم الخور والمرخية. أثناء هذه المناسبة تم التقاط الصور الرسمية بأزياء الفريقين في الموسم الجديد 2026-2027. بعد ذلك كان الموعد مع التصريحات لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وخلالها تحدث اللاعبون عن سقوف الآمال. فعاليات اليوم الإعلامي تقف شاهدة على دقة التنظيم، وذلك في إطار الجهود من أجل إخراج الموسم في أجمل صورة.

إلى بطولة العالم لكرة الطائرة تحت 17 عاما المقامة في الدوحة. وفي المستجدات غادر المنتخبان المصري والتونسي السباق من دور 16. منتخب مصر كان في طريق مفتوح للفوز والعبور قبل أن ينتفض منتخب باكستان ويقلب نتيجة هذه المواجهة. فرض منتخب مصر هيمنته ونجح في حسم الشوطين الأول والثاني ب 25 مقابل 17 نقطة ثم 25 مقابل 21 نقطة. عاد منتخب باكستان بقوة وفاز في الشوطين الثالث والرابع ب 25 مقابل 18 نقطة و 25 مقابل 15 نقطة. في الشوط الخامس والفاصل نجح منتخب باكستان في تأمين التأهل ب 15 مقابل 12 نقطة للفراعنة.

0: من جانبه ودع منتخب تونس المونديال بشوط مقابل 3 في مواجهة رومانيا. المنتخب الروماني حسم الشوط الأول ب 25 مقابل 16 نقطة قبل أن ينهي الشوط الثاني ب 25 مقابل 11 نقطة. انتفض نسور قرطاج وحسم الشوط الثالث ب 25 مقابل 23 نقطة. وفي الشوط الرابع رجحت الخبرة كفة منتخب رومانيا الفائز ب 25 مقابل 19 نقطة. في وقت سابق ثأر منتخب الأرجنتين لخسارته نهائي النسخة الماضية قبل عامين وأقصى نظيره الإيطالي. الوصيف فاز على حمل اللقب بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة بلغت أعلى درجات التشويق. في التفاصيل انتهى الشوط الأول ب 25 مقابل 20 نقطة والثاني ب 25 ل 23 نقطة وذلك لمصلحة الأرجنتين. ورغم فوز منتخب إيطاليا بالشوط الثالث بفارق 5 نقاط لم ينجح القادم من روما في تدارك الموقف وخسر الشوط الرابع بواقع 16 مقابل 25 نقطة. إيطاليا تنازلت عن اللقب العالمي والأرجنتين أكدت الجاهزية للدفاع أو للذهاب إلى أبعد نقطة. هذه النشرة مستمرة من مركز أخبار قنوات الكاس في قطر وفي أبرز عناوينها بعد هذا الفاصل. مانشستر يونايتد يحسم أهم صفقاته والمصري عمر مرموش يغادر السيتي متوجها صوب لندن.
1: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
2: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
3: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
1: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
4: قبل الجولة اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
0: أهلا بكم من جديد. تنطلق اليوم الأربعاء النسخة الجديدة لكأس القارات للأندية بإقامة مباراة بطل آسيا أمام بطل أوكيانوسيا. تجمع المواجهة الأهلي السعودي وأوكلاند النيوزيلندي في 9 مساء على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة. هذا ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للمراهنة على كأس القارات الثلاث مع حامل لقب دوري أبطال إفريقيا سان داونز الجنوب الإفريقي. في هذه المواجهة يبحث الأهلي السعودي عن تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي القارات الثلاث من أجل تعويض خسارته اللقب الموسم الماضي أمام بيراميدز المصري. يذكر أن الفائز بكأس التحدي سيواجه بعد ذلك الفائز بديربي الأمريكيتين. هذه القمة تقود لملاقات باريس سان جيرمان حامل لقب أبطال أوروبا ورهان كأس القارات الذي يزين حتى اللحظة الخزائن البارزية. في العراق جدد جراهام أرنولد عقده مدربا لمنتخب أسود الرافدين حتى ختام نهائيات كأس آسيا المقررة مع بداية العام الجديد على أرض المملكة العربية السعودية. جاء ذلك بعد أن قاد المدرب الأسترالي منتخب العراق في أول مشاركة في كأس العالم منذ 40 عاما. جراهام جدد عقده مدة 6 شهور رغم عرض الاتحاد العراقي لكرة القدم عليه عقدا لمدة 4 سنوات. وكان أرنولد عين في مايو 2025 وقاد العراق إلى كأس العالم عبر الملحق القاري في اللحظات الأخيرة في أول مشاركة للمنتخب منذ 4 عقود. يذكر أن أسود الرافدين سيواجه منتخبات أستراليا سنغافورة طاجكستان في دور المجموعات من كأس آسيا المقبلة. بعد غياب امتد 13 عاما يسجل المدرب المخضرم جوزيه مورينيو عودته المرتقبة إلى ملعب سانتياغو برنابيو لقيادة ريال مدريد من دكة بدلاء النادي الملكي. في مؤتمره الصحفي وقبيل مواجهة ريال سوسيداد شدد سبيشال وان على ضرورة توجيه دعم الجماهير وتركيزها نحو اللاعبين مؤكدا أن الأهمية تكمن في أداء الفريق وليس في عودته.
5: لا أريد من جماهير البرنابيو أن تستقبلني بطريقة معينة، أريدهم أن يرحبوا بالفريق كفريقهم كشغفهم. لم ينتهي الموسم الماضي على خير، وربما بدا ان هذا الشغف يمر بمرحله صعبه.
0: في المشهد الإنجليزي تترقب الجماهير تقديم الدولي المصري عمر مرموش بقميص توتنهام قادما من مانشستر سيتي. وعلى الطرف الآخر من المدينة الإنجليزية أعلن مانشستر يونايتد إتمام التعاقد مع الدولي الكاميروني كارلوس باليبا اللاعب السابق لفريق برايتون. الصفقة القياسية بلغت 95 مليون دولار. في تفاصيلها يمتد العقد 5 سنوات مع خيار عام إضافي. هذا وتسعى إدارة الشياطين الحمر لسد الثغرات التي ضربت عمق الفريق بعد رحيل البرازيلي كاسيميرو والإصابة القوية التي تعرض لها مانويل أوغارتي. بذلك يصبح النجم الكاميروني الشاب ثالث انتدابات المدرب مايكل كاريك لخط الوسط خلال سوق الانتقالات. إلى عالم الكرة الصفراء وبطولة وينستون سيلم في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية. البطولة وإن كانت ذات 250 نقطة فإنها في غاية من الأهمية باعتبارها تقدم لبطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات الجراند سلام هذا العام. اليوناني ستيفانوس سيسيباس المصنف سابعا في البطولة تأهل وبصعوبة على صاحب الأرض جينسون بروكسبي ب6-4 و7-6 ليبلغ دور 16 من بطولة وينستون سيلم المفتوحة. وسيلتقي اليوناني في الدور المقبل الفائز من مباراة الفرنسي لوكا فان أسشي والأمريكي كوفاتشيفيتش لحجز مكان في الدور ربع النهائي. البطولة شهدت موعدا تاريخيا تمثل في فوز المصنف بالمركز 94 بعد 300 بأول مباراة له في جولات تنس المحترفين. الهندي سوراتش تمكن من تحقيق الفوز على الأمريكي ماركوس جارون بنتيجة 6-3 7-5 في 1:07. في خطوة تعيد رسم خارطة الرياضة والتكنولوجيا احتضنت العاصمة الصينية بكين النسخة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية للروبوتات. الحدث الذي جذب أنظار العالم شهد استعراضا غير مسبوق للذكاء الاصطناعي والقدرات الحركية الفائقة بمشاركة أكثر من 2000 روبوت شبيه بالبشر.
6: يبدو أن التنافس الرياضي لن يقتصر على البشر بعد اليوم، فالصين تصنع الحدث بإطلاق النسخة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات البشرية التي تحاكي في تنظيمها الألعاب الأولمبية العريقة. في قلب بكين شهد حفل الافتتاح مشاركة استثنائية لأكثر من 2000 روبوت شبيه بالبشر في مشهد بهيج أدهش الحاضرين. هذه الآلات الذكية تنافست في 51 رياضة متنوعة شهدت تحطيم أرقام قياسية. اتمكن الروبوت البشري الصيني من كسر الرقم القياسي لسباق 100 متر ليتفوق بفارق 19 جزءا من الثانية على الأسطورة الجامايكي يوسين بولت والرقم القياسي الصامد منذ عام 2009. الإثارة لم تتوقف بل امتدت لمحاكاة الواقع الرياضي بتفاصيله الطريفة. ففي منافسات كرة القدم احتفل أحد الروبوتات بهدفه على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة. هذا التفوق الرقمي والحركي السريع يضعنا اليوم أمام تساؤل مثير، هل الملاعب ستتسع قريبا لبطولات تجمع الإنسان والروبوت وجها لوجه؟ لمركز أخبار قناة الكاس جمال الشيباني.
0: خطى تادي بوغاشار خطوة كبيرة نحو الفوز بسباق فولتا إسبانيا للدراجات للمرة الأولى، وذلك بفوزه في المرحلة الرابعة. حامل لقب طوافي فرنسا ساعي إلى تحقيق لقب سباقات الجائزة الكبرى، قد أنهى المرحلة الجبلية الصعبة بنجاح متقدما بفارق دقيقتين و39 ثانية عن منافسيه.

0: جدل، انتقادات وتحليلات.
1: تم التناقض بين بعض الإعلاميين الرياضيين في موقفه من الحكام،
2: لم يعد يخفي رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.
0: جرايد يقرأ الخبر والمقال ويحلل الرأي والانتقاد يومياً الساعة 12:30 ظهراً في توقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
3: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
4: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
5: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
3: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
0: قبل الجولة اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق وإن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
0: فولورز اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
7: أتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
8: عدتوا لاستديو التخمين.
7: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
9: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
8: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
10: 2-1 قطر.
11: بالريان 3-0.
10: 2-2.
7: بسم الله.
0: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة اليوم الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

برنامج دوري جي تور اليوم الساعة 10:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعاية

0: الجماهير اللي حضرت اليوم فوق 13,000 متفرج.
1: لو تنعرض اللقطة خالد يبين لك إن فعلا اللاعب ما كان مركز أو ما كان جاهز.
2: لما انتهت المباراة طاح اللاعبين من جهة البدن.
3: تعادل بطعم الفوز.

في موعد جديد من نشرة تواصل نصلكم من خلالها لأبرز التداول في منصات التواصل الاجتماعي هنا في قطر وعبر العالم. نرصد لكم أحدث التفاعلات بكم، والبداية بالعناوين. ذهب آسيوي لعناب البولينج، ثنائي قطر يتربع على عرش القارة في جاكرتا. الهيمنة مستمرة، أكرم عفيف يكتسح جوائز صوفا سكور مجددا. بأكثر من 3 ملايين $3 ملايين

خلف الكواليس تصنع الذكريات، جانب من اللحظات المميزة والأجواء الحماسية في ختام اليوم الثالث من اليوم الإعلامي لدوري نجوم بنك الدوحة.

0: موسم استثنائي وثلاثية تاريخية لأكرم عفيف نجم الكرة القطرية ونادي السد. أكرم عفيف توج بجائزة لاعب الموسم من منصة سوفا سكور للمرة الثالثة على التوالي بعد أداء خارق وأرقام قياسية في دوري النجوم.
1: This is Akram Afif. I would like to say thank you for SofaScore being nominated of the best player of Qatar Stars League.

0: وانت من ابو اي هوب اي ويند فور.
1: إذا تشافي هرنانديز في مقر الكرة الهولندية تاريخية بمدينة زايست، تجربة جديدة وتحد بطابع هولندي خالص ينتظر المايسترو الإسباني مع الطواحي.
2: Los internacionales.
3: Todo en naranja con todo lo.
2: Bueno, ahora no está. Ahora no está.
1: تحكم خيالي بالكرة، هل هذا سحر أم مهارة فريستايل على أعلى مستوى والجيل القادم مهري؟

0: الجو الصعبة تلغي المرحلة الثالثة من سباق لافويلتا. عاصفة برد وأمطار غزيرة ضربت مسار السباق في جبال البيرينيا، ما دفع بعض الدراجين الاحتماء مع المشجعين. مشاهدينا نتحول إلى استفتاء حلقة اليوم عبر الصفحة الرسمية لقناة الكاس في منصة إكس. سؤالنا كان برأيك هل سيكون البرازيلي جابرييل مارتينيلي أنجح صفقات الصيف في الدوري السعودي؟ 51% رأوا أنه لن يكون أنجح الصفقات، مقابل 49% كان لهم الرأي الآخر. لأن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى الفاصل، معنا لمزيد من التفاصيل.
1: جدل، انتقادات وتحليلات.
2: تم التناقض بين بعض الإعلاميين الرياضيين في موقفه من الحكام.
3: لم يعد يخفي رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.
1: جرايد يقرأ الخبر والمقال ويحلل الرأي والانتقاد. يوميا الساعة 12:30 ظهرا في توقيت الدوحة، مباشرة على قنوات الكاس.
4: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
5: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
6: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
4: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
1: قبل الجولة اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة، مباشرة على قنوات الكاس.
0: أهلا بكم من جديد. احتفال سبايدر مان له قصة خاصة. قائد برشلونة رافينيا يكشف عن سر احتفاله بالهدف الأول في شباك ألشي، مؤكدا أنه وفاء بوعد قطعه لطفله الصغير جايل بعدما طلب إليه الاحتفال بهذه الطريقة.

0: حدث تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، الدورة الثانية للألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر حصد الملايين من المشاهدات. لقطة دفاعية مذهلة في دوري البيسبول الأمريكي، جايكوب يونغ لاعب واشنطن ناشونالز يتسلق الجدار ببراعة ليصطاد كرة هيربيرتو هيرنانديز قبل أن يمررها سريعا صانعا دبل بلاي رائعا أمام ميامي مارلينز.
1: Jacob Young in his home state scales the wall and robs Heriberto Hernandez.
2: Catch of the year, baby!
1: Cannot believe it here.
0: بيع الكرة التي منحت كأس العالم الأرجنتين بأكثر من 3 ملايين دولار. الكرة التي حسمت ربع نهائي مونديال 86 أمام إنجلترا بالهدف الأكثر جدلا وهدف القرن تذهب لملك جديد بمزاد علني في أمريكا.

العداء المغربي سابقا هشام الجروج والإصرار هما وجهان لعملة واحدة. في الذاكرة الأولمبية وفي مثل هذا اليوم من أولمبيات أثينا عام 2004 حقق العداء المغربي الميدالية الذهبية المنتظرة طويلا في سباق 1500 متر. الجروج تألق واحتفل برفقة طفلته الصغيرة.

إذن مارتينيلي يقترب من الرحيل عن الجانرز، وتشيلسي بقيادة ألونسو يرغبون في لقب البريمير ليج. رسموا الكاريكاتير لخصوا المشهد، فلنتابع معه.

قبل الختام إليكم استفتاء حلقة يوم الغد عبر الصفحة الرسمية لقناة الكاس في منصة إكس. بطل آسيا يستهل مشواره العالمي في بطولة كاس القارات للأندية. هل ينجح الأهلي السعودي في تجاوز عقبة أوكلاند النيوزيلندي وبدء رحلته نحو اللقب العالمي؟ نعم أو لا، ننتظر تصويتكم وسنقوم بعرض بقية التعليقات في نشرة يوم الغد. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام نشرة تواصل. موعد جديد يأتيكم غدا في مثل هذا الوقت. حتى ذلك الحين شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
2: أتوقع الكل مشتاق لك. هلا بالكشخة، هلا بالزين.
3: عدتوا لاستديو التخمين.
2: موسم جديد، مفاجآت، برنامج حيوه، يعني أمور بصراحة قاعدة تنطبخ لكم أنتم يا الجماهير.
4: أتوقع أن دورينا هذا الموسم راح يكون مميز فنيا وجماهيريا.
3: ولا تنسوا مع عبد الرحمن والسنافي تخمينك كافي ووافي.
5: 2-1 قطر.
6: بالريان 3-0.
5: 2-2.
2: بسم الله.
1: تخمين دوري نجوم بنك الدوحة اليوم الساعة 9:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: بتروح المول احضر المباريات كل ذلك داخل تطبيق حيو. وهنا لدينا كرة خطيرة والهدف الأول جونارسون من أتى قبل أيام قليلة جدا. لدينا أول من تحصل على بطاقة صفراء هذا الموسم أرون جونارسون. أول من سجل هذا الموسم هو أرون جونارسون. لدينا الآن رضوان بركان. يا سلام رضوان. الله الله الله يأتي بالتعادل. يا سلام شوف عملية التثبيت كل شيء في الهدف. شوف الهدف الهدف الهدف الكي مفتاح الهدف كان هي عملية تثبيت ديوف أمين لثاني الأهداف لعملية التقدم وأيضا ترجمة الأفضلية. زحزوح يسجل ثاني أهداف الوكرة 2-1 لمصلحة نادي الوكرة. شوف صعبة ليش؟ لأنه فتح رجله. سيعادل الكفة تاريخيا الوكرة مع نادي قطر لو فعل ذلك. سيباستيان سوريا سيباستيان الله كرة جول الله. التعادل يا قطر التعادل يا ملك. ويأتي بعد ذلك التعديل 2-2 هدنة مرة أخرى. لا حلوة حلوة حلوة المباراة حلوة دام الأهداف موجودة فهي حلوة. 2-2
1: جابرييل بيريرا حصل كرة بالكعبة لعبت دييغو بيريرا بيريرا الله هدف أول هو اللي بداها بالكعبة رجعها دييغو وبعد ذلك باليسرى
2: حاول إسراج عمرو ينقل كرة إلى فابريسيو فابريسيو والعرضية الرأسية الله الله الله الله الله الله فرانك فرانك يسجل الهدف الأول. فرانك ماريو يضع البصمة الأولى بل فرانك ماريو يريد أن يدخل قلوب محبي نادي الغرافة من أول باب ومن أوسع الأبواب. فرانك ماريو يسجل بالرأس والغرافة 1. 4 أهداف من خلال الموسم الماضي ليا فرانسيسكو أنتينوتشي. أنتينوتشي أمام خليفة أبو بكر للعودة لعودة المطاريخ لعودة المطاريخ للتعادل للتعادل لواحد واحد. عودة المطاريخ عودة الشحانية عودة الشحانية نعم نعم نعم تثبيت الأقدام منذ المباراة الأولى. أنتينوتشي وضع كرة على يمين خليفة أبو بكر وأعلن من خلالها التعادل للمطاريخ. هنا ماجيري ماجيري فرانك ماجيري التسديدة من ماجيري يطلقها ماجيري يضرب الضربة القاضية ماجيري بالقاضية ماجيري. الكاميروني يدخل قلوب الغرفاوية الكاميروني يدخل قلوب الغرفاوية بل يعطي هدية بداية الموسم هدية بداية الموسم لجمهور الغرافة.
3: مراوغة والمرور والكرة العرضية الله العربي الكبير يبدع الحكاية كما يليق بالكبار. بابلو سرابيام فريق الأحلام عاد ليحلم مع بداية الموسم. كوزمين كونترام يعطي الأوكي يعطي الأوكي. كويادو يتقدم من الجهة اليسرى أليكس يرسل كرة عرضية النيران الصديقة تعيد وصيف الموسم الماضي النيران الصديقة تعيد وصيف الموسم الماضي. عاد الشمال بهدف عكسي. كويادو أليكس على الكرة بغداد الله بغداد بنجاح الغداف لا يحتاج لكثير من المقدمات. بنجاح يعيد الحكاية. الشمال لا يكتفي بذكريات الوصافة بنجاح يعيد الحكاية. نعم أسامة طنان فتحي فتحي أحمد فتحي أسامة طنان يتقدم الله البدايات كيفما يجب أن تكون. أسامة أسامة أسامة طنان يعيد العربوية، يعيد العربوية أسامة في أول مباراة له.
1: بينما هنا لدينا كرة من الطرف الأيمن لعبت وصلت لدى سيكو، إدمنسون حطها حطها حطها، الله هدف أول يأتي للطوفان بأقدام إدمنسون. ينتظر سوماري تمريرة، سيكو شنان لعبات لمسات، الله واحدة اثنين ثلاثة أربعة، وبعد ذلك إدمنسون يضعها في الشباك.
4: كرة الآن في الجهة اليمنى خطيرة جدا لمصلحة فيرمينيو عن طريق بيدرو، بداها بداها بداها بداها، لم يمهلنا سوى 10 دقائق مشاهدينا الكرام. عرضية جميلة للغاية ظهر من العدم. يا حلوكم يا حلوكم يا حلوكم للجماهير وللزعيم وللزعيم، ولكن الله يا حلوكم يا حلوكم. الله الله الله، ايه هذا اللي يبيه السداوي. لدينا ركنية الآن لمصلحة أكرم، تنفذ إكلاو دينيو إلى أكرم. أكرم يا عيني يا ما يخلي شيء بالدين، ما يخلي شيء بالدين، لا لا لا، يخلص حساباته بدري، يخلص ديونه بدري. إكسباسيتو للأهلي، للأهلي يخلص، نعم أوبا مرت مرت، نعم مرت تحت مشعل برشم، مرت من تحت مشعل برشم وسجل من خلالها إريك إكسباسيتو هذا الهدف. انظر كيف مرت، انظر كيف مرت. أيوة

برنامج دوري جي تور اليوم الساعة 10:30 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. هذا البرنامج برعاية

في دور نجوم بنك الدوحة. الغرافة يواجه الشمال غدا الساعة 5:15 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس المشفرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير. حياكم الله في أولى حلقات برنامج 90 دقيقة في هذا الموسم، موسم 26، موسم 27. برنامج 90 دقيقة دائما يناقش وياكم دورينا من منظور فني وتكتيكي وإحصائي بحث مع كوكبة من نجوم التحليل في قنوات الكاس الرياضية. طبيعة الحال بداية موسم وانطلاقة موسم بالأسبوع الأول شهدت 18 هدفا بانخفاض نوعا ما في المعدل التهديفي عن الجولة الأولى في الموسم الماضي، ولكن يبدو بأن النتائج وأسلوب المباريات كان على مستوى عالي جدا. بداية وقبل الحديث الفني والتكتيكي دعونا نذكركم بالفقرة الخاصة بكم أنتم مشاهدينا الكرام، وهي فقرة التصويت. بإمكانكم التصويت من خلال الهاشتاج الذي سيظهر بعد لحظات على شاشة قنوات الكاس الرياضية. هذه الفقرة هي اختيار اللاعب الأفضل بالنسبة لكل أسبوع وكذلك المدربين الأفضل. نبدأ بأفضل ثلاث لاعبين نجم منتخبنا الوطني أكرم عفيف، ثم فرانك ماجري القادم الجديد لنادي الغرافة، ثم في المركز الثالث أو اللاعب الثالث إدميلسون جونيور لاعب منتخبنا الوطني وكذلك نادي الاتحاد اللي قدم نفسه بشكل ممتاز جدا وسجل هدفين في المباراة وكان رجل المباراة بكل تأكيد بالنسبة لفريقه. طبيعة الحال نذكركم ب أيضا المدربين واختيارات المدربين الثلاثة كما نشاهد وإياكم. عميد المدربين حاليا وهو مارتينيز نجم مدرب نادي الغرافة وهو في الموسم الخامس على التوالي، جمال بالماضي القديم الجديد على مستوى نادي الاتحاد، وكذلك لوسيسكو أيضا اللي عنده خبرة كبيرة على مستوى الخليجي تحديدا أيضا أو على المستوى القطري. إذن ثلاث مدربين قدموا نفسهم بشكل ممتاز جدا. نذكركم الآن بنتائج الجولة وبالترتيب العام أيضا صراع الهدافين. طبعا كما شاهدنا وياكم الوكرة وقطر قمة كانت كبيرة انتهت 2-2. الريان يفوز على القادم الجديد لوسيل بهدف نظيف، ثم الغرافة يحقق أول انتصاراته في انطلاقة جديدة في هذا الموسم على حساب نادي الشيحانية 2-1، العربي والشمال 2-2، وكذلك التحيل يفوز على السلية 2-0، ثم السد يحقق انتصاره الأول 3-1. صراع أو الستة الأواخر في جدول الترتيب، طبعا السد في المركز الأول، ثم الاتحيل، ثم الغرافة، ثم الريان، جميعهم في المراكز الأولى من الأول وحتى الرابع بنفس رصيد من النقاط، ثم الوكرة وقطر في المركزين الخامس والسادس بنقطة لنقطة، ثم يأتي العربي كذلك في المركز السابع، ثم الشمال في المركز الثامن كذلك في نقطة لكل فريق، ثم من المركز التاسع وحتى الثاني عشر الشحانية، الوسير، الأهلي، السلية بدون أي رصيد من نقاط. وبطبيعة الحال كانت هذه النتائج وجدول الترتيب العام. طبيعة الحال بعد لحظات سنلتقي مع الكابتن نبيل أنور والحديث الفني والتكتيكي عن أبرز المحاور الفنية والتكتيكية اللي لاحظها وشاهدتها الجولة الأولى.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نرحب بدايه من الكابتن نبيل انور مدربنا الوطني القدير ومحلل القنوات الكاس الرياضيه. حياك الله يا كابتن نبيل. كل عام انت بخير. موسم جديد بطبيعه الحال.
1: ان شاء الله في البدايه مسي عليك وعلى متابعين قنوات الكاس.
0: الله يمسيك بالخير.
1: وسعيد جدا بتواجدي معاك في الحلقه.
0: حياك الله يا كابتن نبيل. اكيد اسبوع اول كما ذكرنا شهد 4 انتصارات وتعادلين بمعدل 18 هدف، لكن كابتن كانطلاقه دائما الانطلاقه تكون اصعب شيء على الفرق.
1: صحيح.
0: لان انت قادم من فتره تحضير في اجواء بارده، اجواء اوروبيه، ومن ثم تاتي الى اجواء نوعا ما حاره رطبه، وبالتالي هاي نوعا ما تشكل صعوبه على الفرق من الناحيه الفنيه والتكتيكيه. انتم كمدربين شلون تتعاملون معاهم؟ احنا نشاهد واياك ارقام عامه للجوله.
1: اعتقد انا وجهه نظري الشخصيه الجوله الاولى مبشره للخير مقارنه بالموسم الماضي. الجوله الاولى شفنا منافسه كبيره من الفرق. اكثر ما ميز الجوله الاولى واللي شدني انا ان كل الفرق تقريبا كانت تبحث عن الفوز، فهذه يعني اعتقد نقطه جدا ايجابيه، وهي دليل على التحضير الجيد ودليل ايضا على الاستقرار اللي كان فيه التسع من الانديه من الموسم الماضي. فالاستقرار دائما يولد النتائج الجيده، واحنا شفنا الفرق ظهرت بصوره جدا مميزه، كانت لها هويه في ارض الملعب. واعتقد ان النتائج يعني خير دليل. مباراة العربي والشمال كانت مباراة جدا مميزة،
0: استمتعنا
1: في قمة تكتيكية. مباراة قطر والوكرة، مباراة السد والليلي، أيضا مباراة الريان والوسيل القادم الجديد، نتكلم عن نادي الوسيل اللي قدم مستوى جيد. فأعتقد كل الفرق أظهرت
0: جاهزية. تعتقد أن نادي الوسيل قدم مستوى فاق التوقعات كابتن كمشاركة أولى له في الدوري، على اعتبار أنه ما عنده خبرة دوري الدرجة الأولى، ما عنده حتى الأسماء الكبيرة اللي موجودة مثلا في أندية أخرى مثل السد، الغرافة، الريان وخلافه.
1: أتفق. أعتقد نادي الدحيل كان نت قوي، نادي الريان يعني المباراة الأولى في الدوري أمام فريق كبير بحجم نادي الريان وبنجومه وبلعيبته واستغراره من الموسم الماضي، أعتقد الوسيل ظهر بمستوى جيد. أيضا الوسيل إحنا إذا نتكلم صحيح هو صاعد الأندية الدرجة الأولى، ولكن اللاعبين الموجودين الآن في نادي الوسيل عندهم الخبرة الكافية أن يتأقلمون مع الفريق وأن يظهرون بشكل أفضل. نتكلم عن لاعب قيمة أميد إبراهيم، نتكلم عن رودريجو لاعب نادي الريان السابق، أيضا نتكلم عن برانكو لاعب نادي قطر المدافع. أيضا اللاعبين المتواجدين في نادي الدحيل مثل نايف الحضرمي المواطنين كانوا إضافة كبيرة. فأعتقد نتكلم عن نادي الوسيل قدم نفسه بشكل جيد.
0: يعني للعلم فقط يمكن فقط ننوه أو نذكر المشاهدين بأن فقط ناديين يخرجوا بشباك نظيفة، كابتن نادي الدحيل ونادي الريان.
1: صحيح.
0: اللي ما استقبلوا أي أهداف في الجولة الأولى، وهذا أيضا مؤشر دفاعي ممتاز لهذه الفرق بغض النظر من كان أمامهم.
1: صحيح.
0: هذا مؤشر جيد. نبدأ مباشرة بالمحاور الفنية والتكتيكية، وأكيد اليوم كابتن نبيل اختار لنا أكثر من محور فني. كابتن دائما احنا نتحدث عن الاستحواذ، استحواذ الإيجابي أو استحواذ سلبي، لابد تكون أنت من الفرق اللي عندك هذه الثقافة، ثقافة الاستحواذ بحد ذاتها.
1: صحيح.
0: حيث أنت تمتلك الحلول إذا كان عندك الاستحواذ.
1: شوف محمد، احنا اليوم نتكلم عن محور مهم جدا في عالم كرة القدم وأساس أي فريق، اللي هو أسلوب اللعب. أسلوب اللعب لما نتكلم وش المقصود بأسلوب اللعب؟ هوية الفريق، النهج اللي تبعه الفريق لتطبيق أفكار المدرب.
0: هل أنا فريق دفاعي، فريق هجومي؟
1: يعني لما نتكلم عن الأسلوب هناك في أسلوبين، أسلوب اللعب الهجومي وأسلوب اللعب الدفاعي. أسلوب اللعب الهجومي احنا شاهدنا من خلال قراءتنا للجولة الأولى، شاهدنا أن الفرق عندنا في الدوري عندها مختلف الأساليب في اللعب. لما نتكلم عن أسلوب اللعب الهجومي، في اللي يلعب بالاستحواذ، في اللي يلعب باللعب المباشر، في اللي يلعب على الأطراف، في اللي
0: يلعب المرتد،
1: وفي اللي يلعب
0: في تنوع في الأندية، في تنوع.
1: صحيح. فاحنا نبدأ أول حالة ودائما نتكلم ونضرب المثال في نادي السد بحكم الاستقرار. السد قراءة بسيطة وأرقام وإحصائيات قبل ما نعرض الحالة. السد في الموسم الماضي أكثر فريق وصل لمنطقة الجزاء في الدوري. السد أكثر فريق خلق فرص بمعدل من 3 إلى 4 فرص حقيقية في كل مباراة. السد أكثر فريق كان محاولة للتسديد، لما نتكلم عن المحاولة تختلف عن فرص حقيقية، بمعدل 10 إلى 14 محاولة. السد أقوى خط هجوم ب56 هدف الموسم الماضي، والآن احنا بنهاية الجولة الأولى، السد أيضا أقوى خط هجوم سجل 3 أهداف.
0: نعم.
1: السد اللي يميز السد
0: مع تغيير الجهاز الفني كابتن، مع قدوم المدرب جديد. صحيح.
1: صحيح.
0: انه قديم في قطر، يعني كان عنده خبرة كبيرة على المستوى الدوري المحلي، ولكن أيضا اختلاف الفكر، لكن يعني ما زالت الهوية، هوية نادي السد تقريبا موجودة.
1: لو نعرض نوقف ستوب نوقف اللعبة. نادي السد اللي يميز نادي السد السلاسة واللعب السهل الممتع. نادي السد ما يدور الكرة كثير، والاستحواذ يكون دائما إيجابي، اللعب يكون طولي أكثر ما يكون بطري. لو نشوف في هالحالة احنا لو نركز على اللاعب اللي فاتح في الجهة اليمنى بيدرو اللي شكل خطورة مع جوفاني في هذه المباراة، طلبه للكرة. احنا لو نمشي اللعبة نمشي نشوف الآن لما الكرة توصل لجوفاني كم لاعب متواجد أخوي عبد الرحمن من لاعبين نادي السد؟ في
0: خمس لاعبين
1: في الخط الأمامي. لما الكرة توصل لنشوف مرة ثانية خمس لاعبين متواجدين في الخط الأمامي أمام نادي الأهلي اللي أيضا كانت عناصرة يعني مهمة جدا وعارفين كيف يواجهون نادي السد، ولكن قوة نادي السد الهجومي. الآن ستوب، نوقف اللعبة هني، تبدأ لما نتكلم عن الثلث الهجومي هني إبداع لاعبين، السرعة والتحركات والمهارة، وهذا ما يتميز فيه نادي.
0: والتحرك كابتن من غير كرة،
1: من غير
0: مو بشرط التحرك مع الكرة.
1: صحيح، لو احنا نشوف الآن شوف في في في مساحة
0: تتحرك أكرم أيضا في الجهة،
1: في مساحة المقارب. مساحة متواجدة في هذه المنطقة، والآن احنا نشوف تحرك فيرمينيو في هذه المساحة الفاضية، ولما تلعب الكرة من بيدرو شوف البيدرو الآن راح يمرر في المساحة، فيرمينيو راح يطلب الكرة في المساحة، والآن في تحفظ هني نشوف أكرم في أسفل الصورة الآن، أكرم اللي عليه متواجد ولكن أكرم
0: وفي الجهة المقابلة للكرة كابتن.
1: صحيح، هني تسمي قراءة اللعبة. الآن مشي اللعبة، شوف فيرمينيو تلعب له الكرة، ما في مساحة، في ضغط من اللاعبين، تأنى وكانت في مساندة، ستوب نوقف شوف الآن كانت في مساندة من بيدرو. العرضية كم لاعب متواجد من لاعبين نادي السد؟ ثلاث لاعبين متواجدين ومتهيئين للعرضية، والآن يكون في تحرك للقائم الأول ويكون في تحرك وسط وأيضا ترك أكرم اللي راح يكون من خلف أحمد رياض الظهير، والعرضية اللي راح تلعب من بيدرو في المنطقة الفارغة. فأعتقد هدف جدا مميز وجميل قدر يسجله نادي السد في من خلال فقط ثلاث تمريرات، خوخي بيدرو فيرمينيو، رجعت لخوخي والعرضية.
0: لذلك أحيانا الاستحواذ المبالغ فيه كابتن
1: صحيح
0: هو مش سيء، ولكن في نفس الوقت ما يكون مفيد بشكل مفيد كبير للفريق،
1: تعطي الفريق الثاني أريحية
0: إنه يتمركز بشكل جيد.
1: الحالة الثانية نتكلم عن أسلوب فريق نادي الريان. ستوب، نوقف اللعبة، نوقف اللعبة. مورينيو مع الريان ظهر بثوب مختلف تماما، هو يلعب طريقة الأربعة ولكن في ناحية البناء يبني دائما بثلاث لاعبين، لأن جاسم الجابر ميولة الهجومية الدفاعية أفضل من الهجومية، فدائما هو يكون مع غارسيا وأمارو في مرحلة بناء اللعب، وأيضا تواجد
0: ثلاث لاعبين عندهم إمكانيات عالية على مستوى الدفاع،
1: تواجد بريرا في أسفل الشاشة وأيضا المنهالي اللي يكون يتواجد على الأطراف، وأيضا في وسط الملعب هناك في أريحية سواء لجيدز أو الجانحي أو أيضا غريغري في التحرك. فاللاعب عنده عدة خيارات في التمرير، ممكن يمرر لجيدز، ممكن يمرر للجانحي، وأيضا ممكن يمرر وتنقل الكرة، ولكن دائما تكون في حلول للعيبة نادي الريان، ولكن دائما الأسلوب اللي يلعب فيه فريق نادي الريان على الأطراف، قوة بريرة الجانحي،
0: وهذه الصعوبة كابتن لأي فريق يواجهك أنك أنت تلعب على الأطراف، هذه صعوبة كبيرة.
1: صحيح، شوف الآن الكرة لعبت للمنهالي، هناك في مساحة متواجدة من فريق نادي الريان، وأيضا تحرك الجانحي في هذه المساحة وطلب الكرة، شوف نمشي اللعبة، طلب الكرة للمساحة، والآن يكون في عملية الضغط، هني تصير عملية الانتقال من جهة لجهة، نوقف اللعبة هني، ستوب، شوف الآن في لاعب فارغ هني اللي هو بريرا متواجد، تلعب له الكرة من الجانحي لبريرا وتصير في عملية الأوفرلاب من غريغري، مشي اللعبة، شوف الآن تنقل الكرة للجهة الأخرى اللي تكون فيها مساحة وفارغة وتمشي الكرة الآن، شوف غريغري يعمل أوفرلاب، العرضية ترجع، هناك في مساندة أيضا بحكم تقارب الخطوط، الخطوط متقاربة، من اللي بدأ الهجمة عبد الرحمن قبل ما نأخذ الهجمة، من اللي بدأ الهجمة؟ المنهالي،
0: شوف المساحة اللي خلف المدافعين كابتن، مساحة كبيرة أنا أعتقد.
1: صحيح، دائما إذا أنت تدور الكرة من جهة لجهة راح تخلق مشاكل للفريق المنافس، فأعتقد الوسيل عانى لأن فريق الريان من أكثر الفرق في الدوري اللي ينقل الكرة من جهة لجهة ويخلق مساحات، والآن من اللي كان بادي الهجمة؟ المنهالي، وهو اللي راح ينهي الهجمة مع أنه هو كظهير أيسر، والآن مشي اللعبة، شوف العرضية اللي كانت في الجهة العكسية وفرصة هدف، أو هذه الحالة تكررت. عبد الرحمن احنا لما نتكلم نقول اسلوب لعب فريق معين، كيف احنا نبرهن ان هذا اسلوبه لما الحالة تتكرر مرة مرتين ثلاث؟ فهذه الحالات دائما كانت تتكرر في فريق نادي الريان.
0: نعم،
1: الحالة الثالثة اللي احنا راح نتكلم عنها عن فريق نادي الدحيل. الدحيل من الفرق اللي قدمت نفسها بشكل جيد، 64% نسبة الاستحواذ
0: في أعلى نادي في الأسبوع الأول كنسبة استحواذ.
1: احنا لو نشوف فريق نادي الدحيل دائما هو عنده تنوع في أسلوب اللعب اللي يلعبه، أحيانا يلعب لعب مباشر على عمر سيكو، وأحيانا يلعب على الأطراف أدميرسون المعز، وأحيانا يلعب في عمق الملعب. الآن لو نشوف نمشي اللعبة، نشوف الآن لحظة استرجاع الكرة، استرجع الكرة الفريق الآن تصير عملية تدوير الكرة والاستحواذ. نمشي اللعبة، نمشي شوي بس، شوف التمريرة اللي تروح لسوماري في وسط الملعب، ستوب، شوف دائما ستوب، نوقف دائما، تكون في عمل مثلثات بين فريق نادي الدحيل، دائما في ثلاث لاعبين قراب من بعض على أساس انه بيكون في رؤيه
0: بيكون في حلول عند كل لاعب.
1: صحيح، والان في كوره واحده ينضرب فريق النادي السهليه بسبع لاعبين، الكوره اللي تلعب في المساحه هذه راح ينضربون سبع لاعبين. الان لو احنا نشوف في الصوره خمس لاعبين، ولكن في لاعبين هناك متواجدين في تحت الصوره. صحيح، نمشي اللعبه، شوف الان في تمريرة واحدة الآن أصبحت في مساحة ثلاثة ضد ثلاثة، وراح يصير أربعة ضد ثلاثة، وأيضا عمر سيكو دائما هو يكون كلاعب محطة، والاستناد اللي يكون على عمر سيكو، ومن ثم نمشي اللعبة نشوف الآن كيف ستوب، نوقف ستوب، الآن أصبحت في مساحة فارغة للجهة المقابلة اللي فيها أدميلسون، وتلعب الكرة لأدميلسون من اللاعب مبارك شنان أعتقد، وهني هدف أعتقد من أجمل الأهداف الجولة، جملة فنية كانت مميزة لفريق نادي الدحيل.
0: جميل، حالة أخيرة عندنا في الدقيقة 23 من مباراة العربي ونادي الشمال.
1: العربي قدم نفسه بشكل جدا مميز وبثوب جديد،
0: حتى دفاعيا
1: أيضا ستوب، ولو أن في بعض الأخطاء الفردية. إحنا لما نتكلم بالحالة الدفاعية نتكلم المنظومة كلها، ولكن هناك لما تكون في حالات فردية أخطاء فردية هذا طبيعي في عالم كرة القدم، ولكن دفاعيا كشكل دفاعي العربي كان جيد، ولكن الأخطاء لو أنت تشوف الهدف الأول أحرزه الأليكس في مرمى، والهدف الثاني أيضا قراءة ما كانت جيدة من عيسى لاي. شوف الآن قوة نادي العربي، احنا لما نتكلم عن اسلوب لعب العربي يعتمد بشكل كبير على الأطراف، قوة رودري في الجهة اليمنى وإسحاق الحاج، تمريرة واحدة دائما هم يبحثون عن الحلول اللي بتكون موجودة في الأطراف، استغلال سرعة إسحاق الحاج وأيضا استغلال مهارة ستوب، هذا ما يبحث عنه نادي العربي اللي هو دائما تكون في عملية. الآن نشوف إسحاق الحاج اللاعب هذا دائما هو يبحث إنه في عملية واحد ضد واحد، ودائما يخترق في العمق،
0: الأفضلية دائما اللي تكون عند الكرة،
1: العربي دائما يسحب الفريق في ملعبه، ومن ثم تصير عملية تدوير الكرة من جهة لجهة وخلق مساحات، وأيضا موقف واحد ضد واحد، وهذه الحالة تكررت كثير، والعربي أيضا سجل من الهدف الأول كان موقف واحد ضد واحد لرودري، ومن ثم العرضية اللي كانت لسرابيا.
0: ذكرنا حتى من الموسم الماضي كابتن نارودي واحد من أفضل ثلاث محترفين على مستوى الدوري.
1: صحيح،
0: لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة على المستوى، قيمته كجناح وأيضا كقيمته كهداف من الطراز الأول.
1: صحيح، صحيح. رودري من اللاعبين اللي يعني تقدر تقول عليه لاعب يفوز فريق، من أنصاف
0: يبنى عليه فريق،
1: يفوز فريق. رودري من أنصاف الحلول، يسجل يصنع، ورودري قيمة فنية كبيرة لأنه لاعب جماعي مش أناني، دائما يبحث هو، يعني لو تلاحظ عليه يبحث عن الأسيست أو صناعة الهدف أكثر ما يبحث أنه يسجل
0: عن التهديف. نعم
1: صحيح.
0: طيب عموما المحور الثاني والأخير وهو سرعة الانتقال أو التحول الهجومي كابتن، من النوادر جدا نشاهد فريق عربي، ما بيتكلم قطري أو خليجي، يمتلك هذه الميزة، سرعة الانتقال من الدفاع للهجوم بشكل متمكن وبشكل إيجابي.
1: صحيح، شوف سرعة التحول محتاج نقاط معينة، أول شيء افتكاك الكرة، بعد افتكاك الكرة التمريرة الأولى تكون للأمام، أيضا الجري في المساحة، وأيضا نتكلم عن المساندة اللي بتكون من لاعبي القادمين من الخلف. لو احنا نرجع بالحالة هذه من البداية، نشوف نادي قطر كان في بناء هجمة، ولكن لحظة استرجاع الكرة ستوب، شوف استرجع الكرة حمدي فتحي، الآن التمريرة الأولى راح تكون في الأمام للعيدوني، ومن ثم نمشي اللعبة شوية، نمشي شوف العيدوني بعد استلامه للكرة، الآن نظرته اللي تكون ستوب،
0: خمس لاعبين كابتن من نادي قطر اخرجهم من اللعبة بتمريرة واحدة.
1: ولكن الأهم بهذه الحالة كلها اللي هو اللاعب رضوان بركان.
0: نجم صراحة في هذه الجولة.
1: استغل المساحة اللي موجودة بين ضيوف وبين مايسون وطلب الكرة في المساحة والتمريرة المثالية اللي كانت للعيدوني لرضوان بركان وموقف واحد ضد واحد فأعتقد أنه خلق لنفسه.
0: لكن تحتاج سرعة بديهة من اللاعب اللي عند الكرة. صارت بديهة وكشفة للملعب أيضا يساعد أي لاعب أنه يصنع كرة مثل هذه.
1: العيدوني لويس البرتو حمدي فتحي ثلاثي وسط نادي الوكرة
0: من نار وشرار خلنا نقول
1: من أفضل لاعبين الوسط عندنا في الدوري. نشوف الآن موقف واحد ضد واحد السرعة كانت موجودة وأيضا الدقة في التسديدة ولو أن الحارس يتحمل جزء من هذا الهدف ولكن أعتقد نادي الوكرة وأيضا وضربة الجزاء الهدف الثاني نادي الوكرة بنفس السيناريو تحول رضوان بركان هو اللي عمل ضربة الجزاء.
0: نعم كذلك الحال في مباراة الغرافة وهدف كان غالي جدا منح الغرافة 3 نقاط كابتن في الدقيقة 91.
1: صحيح الغرافة لو احنا نشوف دقيقة نتكلم عن دقيقة 91 عبد الرحمن شوف الآن الغرافة بشكل منظم في وسط الملعب الفريق متراجع في وسط الملعب الآن تبدأ عملية الضغط دائما احنا نقول الضغط يبدأ في وسط الملعب الآن شوف الضغط اللي كان لو نرجع بالحالة شوي نرجع شوي بس ثواني عند اللاعب ديالو بعد بعد بعد شوي بعد بس ستوب مشي شوي مشي اللعبة خلي الكرة ستوب ايش اللي يخلي اللاعب ابراهيم ديالو يعمل الخطأ الكل متفقين ان ابراهيم ديالو هو اللي مرر التمرير الخطأ اللي خلى ابراهيم ديالو يعمل الخطأ هذا هو الضغط اللي عمله اللاعب دياز عليه لو نشوف الآن هو ضغط
0: على الحلول كابتن
1: صحيح ضغط عليه وايضا ياسين ابراهيمي سكر عليه زاويه التمرير للظهير والان هو راح يدخل على داخل مشي اللعبه والان تصير عمليه الضغط ايضا متواجده من اللاعب فرانك قطع الكره من رومان وايضا الان تلعب الكره في المساحه اللي متواجده لان لحظه الانتشار كان متواجد في نادي الشحانيه واعتقد هدف كان جدا غالي وهدف 3 نقاط في الدقيقه 91 بعد ما كانت المباراه رايحه للتعادل.
0: نعم اذا كان هاي مجمل ما لاحظ وشاهد الكابتن نبيل انور في هذا الاسبوع. شكرا لك كابتن نبيل على وجودك معنا اليوم نشوفك ان شاء الله في الحلقات
1: ان شاء الله
0: بعد لحظات من الكرام نلتقي بإذن الله مع الكابتن القدير حسين الرميحي والحديث عن فقرة الحراس وأبرز ما دار حول أداء الحراس في هذا الأسبوع.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، بعدنا اليكم مره اخرى. نرحب بدايه بالكابتن حسين الرماحي، الوجه الجديد في برنامج 90 دقيقه. حياك الله يا كابتن حسين.
1: يا مرحبا،
0: شرفتنا ونورتنا، وباذن الله تكون رحله موفقه معاك في هذا الموسم الطويل.
1: ان شاء الله ان شاء الله يزيدني شرف. امسي عليكم، امسي على متابعين الكاس، وان شاء الله ان نكون مفيدين في حلقه 90 دقيقه.
0: حياك الله يا كابتن. كابتن حسين، قبل ان نتحدث عن حالاتنا اليوم وحتى قبل نتحدث عن مستوى الحراس في هذا الاسبوع، دائما الحراس لهم استعداد واعداد خاص
1: أكيد.
0: ما قبل انطلاق أكيد. الموسم، حدثني بشكل سريع، شو اللي يختلف ما بين اعداد الحراس واعداد اللاعب العادي؟
1: اغلب الحراس طبعا يختلف من شخصيه حارس لحارس ومدى جاهزيته، اذا كان حارس متمرس في الدرجه الاولى او صاعد للدرجه الاولى جديد، فهاي كلها الحسابات.
0: خلينا نقول عن الحراس المتمرسين.
1: المتمرسين دائما التركيز يكون عندهم بدايه من يعني قبل المباراه بيومين يبدأ.
0: لا، أتكلم عن إعداد الموسم يعني في المعسكر مرورا حتى انطلاق الموسم، شو الفترات أو شو المراحل اللي يمر فيها؟
1: هو التركيز العالي أو التمارين بشكل تكون مكثفة بشكل عالي، خاصة في المعسكرات، لأنه يكون عند مدرب الحراس عنده الوقت الكافي أنه يشتغل مع الحارس عمل مباشر بينه وبين الحارس،
0: تكتيكي حتى على مستوى الوزن، حتى على مستوى اللياقة،
1: فني على اللياقة الجسم، المرونة، التمركز داخل المرمى، يقوم بعض النقاط اللي كانت في الموسم الماضي كان فيه عليها ملاحظات، تطوير المستوى الفني اللي هو فيه. فأعتقد أن المعسكر كبداية هو أهم ركيزة للحارس أو باللاعبين بشكل عام.
0: شلون تشوف استعداد أو إعداد الحراس حتى الآن؟ تشوف إعداد جيد، جيد جدا، ممتاز؟
1: عشان أكون صادق معك، بالنسبة للجولة الأولى أنا يعني سعيد صراحة بالمستوى الفني اللي ظهروا فيه أغلب الحراس. في السابق كنا نلاقي بعض الأخطاء اللي تكون يعني مؤثرة بشكل كبير. في الجولة الأولى كانت الأخطاء تقريبا بسيطة جدا، الحراس دخلوا المباريات من بداية المباراة، وهذا الشيء يحتاج وقت للحارس أو للاعب، مثال أنه مثلا يحتاج مباراة
0: يقتل في أجواء الموسم
1: بالضبط، أو ترتفع لياقة المباراة. إحنا نقدر نسميها لياقة المباراة، لياقة المباراة تختلف اللياقة عن اللياقة اللي يتمرن فيها كل يوم. فاللي بوصل لك إياه، دخول الحراسنا في الجولة الأولى كان جدا مميز، وبصراحة كانوا
0: 9 من 10 يعني تعطيهم.
1: لا نخليها 8
0: من 10، بحيث أن الأسبوع الجاي إن شاء الله 9
1: إن شاء الله، خلال جولتين بيكونون إن شاء الله في الفورمة
0: بإذن الله. طبيعة الحال الكابتن حسين جهز لنا حالتين كانت هي الأبرز على مستوى هذا الأسبوع. كابتن أبي يعني نتحدث عن تمركز الحراس، عن أكيد. أخطائهم، عن أيضا التعامل الإيجابي معهم.
1: أكيد طبعا كان عندنا حالتين، الحالة الأولى كانت مع حارس الوكرة الكابتن محمد أحمد، قدم مباراة مميزة بكل أمانة، التمركز ماله كان جدا مميز، قدر أنه هو يغطي القائم الأول. سيباستيان كان معطيه ظهره، فكان ما عنده أي احتماليات أنه يسجل في المرمى بطريقة مباشرة، لكن سيباستيان من رؤوس الحربة المميزين اللي صار لهم فترة كبيرة في الدوري القطري عندنا، ولاعب يعرف يقدر يحدد مكان المرمى حتى لو كان معطيه ظهره. الكرة لعبها مباشرة في المرمى،
0: كرة سيباستيان ما كانت صعب أن يتوقعها أي حارس كابتن، أو لازم يتوقعها
1: بالضبط. أغلب الحراس في حالة مثل حالة سيباستيان المفروض أنه يستلم الكرة، ينزل الكرة، أو أنه يعيد تدويرها للاعب
0: المهاجم الآخر
1: اللي موجود، أيا كان اللاعب اللي موجود، لكن سيباستيان لعبها بطريقة مباشرة للحارس، فعاد حساباته كابتن محمد أحمد بسرعة. اللي حصل هنا والمشكلة هني المشكلة الأساسية اللي حصلت مع كابتن محمد أحمد، في أول ما لعبت الكرة سيباستيان بيستلمها، صحيح لما لعبها سيباستيان هني محمد وقف أحمد تفاجأ بضغط تباته عليه. محمد أحمد كان عنده احتمالين، الاحتمال الأول أنه يترك الكرة بكل سلام تطلع برها أرضية الملعب وتكون انتهت الهجمة بخيرها وبشرها، الحالة الثانية أنه كان يمسك الكرة لكن ضغط
0: تباته. الكرة كانت رايحة الجول كابتن.
1: لا هي خارج المرمى.
0: طيب يعني تقديره كان ما كان موثق،
1: احنا برا الملعب
0: تقدير الكوره،
1: ما نقول تقدير الكوره، احساسه بالمسؤوليه او خوفه على مرمى يحتم عليه قرارات سريعه في اقل من جزء من الثانيه. احنا كمحللين لما نكون برا الملعب نكون جدا عندنا اريحيه وعندنا اعاده وعندنا تصور للملعب بشكل صحيح. عام فالحارس يكون تحت ضغط عالي، خاصه نتكلم عن بدايه اول مباراه في الدوري، الضغط اللي حصل عليه ضغط لاعب تباته لما ضغط عليه هنا يوم
0: اوكي قلت لي انه كان عنده الحل الاول انه يترك الكره
1: تطلع برا الملعب، هاي احتمال، لكن التقدير 100% والتاكيد بيكون عنده هو. الحل الثاني انه يمسك كره ما كان يعيدها للعب مره ثانيه خاصه في ظل لاعب نادي غطاء.
0: وضع تشريحي كجسمه كابتن ما كان يساعد انه يمسك الكره لانه كان متمركز على القدم اليسار. ما هو وبالتالي كان من الصعوبه نوعا ما انه يمسك الكره ويتحكم فيها بسهوله.
1: بالضبط، هو حب ياخذ الكره من اعلى نقطه لها، لو اعطى نفسه نص خطوه او خطوه زياده كان ممكن انه يحصل على الكره بكل اريحيه.
0: نعم، شوف الحاله اللي بعدها.
1: تفضل
0: كابتن.
1: نفس الحاله تقريبا على مرمى قطر. كابتن علي نادر من حراس المميزين أمانة، قدم موسم مبهر الموسم الماضي والموسم هذا بدأ بداية جيدة. اللي أقدر أقول لك يا كابتن محمد علي نادر سكر القائم الأول بشكل مثالي، لكن

0: برا القائم كان عنده الأريحية.
1: خطوة وين كابتن؟ أبيك تراويني وين كان وين التمركز المثالي له؟ عيدها لي ميدو مرة ثانية. أوكي مش لها. أبيك تقول لي وين بالضبط كان التمركز المثالي.
0: بس ستوب. خطوة واحدة أمام.
1: أعطني السبوت كابتن. أعطني السبوت لايت.
0: أي واحد.
1: أوكي السبوت لايت. إيه قول لي وين بالضبط كان لابد إنه هو يكون متواجد.
0: علي كابتن علي لازم يكون في أمام خطوة واحدة برا القائم.
1: يعني ذي الصوت.
0: برا.
1: يمين؟
0: لا برا برا ما أوكي. إذا طلع برا بتقل المسافة بينه وبين القائم الأيمن.
1: بمعنى إنه هو يواجه حامل الكرة. بالضبط. يواجه المهاجم.
0: يضيق عليه الزاوية. نعم. اللي ممكن يسجل منها اللاعب. الشيء الثاني الخطأ الثاني اللي هو ارتكبه إنه هو كان استخدم بحب يستخدم يده بدال القدم. الرجلة كانت أقرب بكثير للكرة وبتكون أسرع. هو فضل إنه يكسر رجلة إلى داخل ويستخدم يده فهي قلل الوقت بالنسبة لتسديدة اللاعب المميزة صراحة.
1: زين هو أنت تقدير الكابتن كحارس سابق وحارس دولي ليش الحارس تعامل مع الكرة هذه بهذا الشكل؟ ليش ما تقدم أكثر؟
0: اعتمد هو على رد فعله واعتمد على سرعته لما يكون في الوضع هذا اعتمد أنه بينزل بسرعة يكسر رجله لداخل. نعم. بينزل بيده اليمنى للكرة لكن سرعة الكرة ودقتها وهذا طبعا توفيق للاعب انه يسجل كره في الزاويه تعتبر شبه يعني معدومه بالنسبه للاعب انه يسجل منها. اللي اقدر اقول لك اياه انه كان في توفيق من اللاعب وللاسف الكابتن علي استخدم اذا لو مستخدم القدم كان بيكون اسرع وبيكون يعني اسهل له.
1: نعم. طيب عموما كانت هذه طبعا الحالات الموجوده بالنسبه للكابتن حسين نرمح. طبعا احنا ما زلنا في بدايه الدوري
0: طبعا كابتن. أكيد أكيد.
1: واكيد في مستقبل الدوري ممكن يعني تعرضون الحراس لاختبارات اكبر كابتن. أكيد أكيد. وبالتالي نتمنى ان شاء الله لهم التوفيق. لكن قبل نختم معك كابتن حارس الجوله خليفة أبو بكر.
0: طبعا خليفة أبو بكر بكل أمانة قدم مباراة مميزة. المميز في التصديات اللي قام بها خليفة أبو بكر التوقيت كان توقيت مهم. التصديات اللي أبدع فيها خليفة كان توقيت جدا حساس لنادي الغرافة. لك تتخيل لو واحدة من التسديدات هذه دخلت المرمى كان بيكون حمل ثقيل على نادي الغرافة فهو كان مساهم بشكل مباشر في حصول الغرافة على 3 نقاط.
1: أنا يعني لفت انتباهي أرقامه كابتن تصديات 5 تصديات في مباراة 5 تصديات ناجحة مش عدد قليل كابتن.
0: أكيد طبعا أكيد
1: وثلاثة داخل منطقة 18 أيضا هذا عدد نوعا ما ممتاز
0: وخاصة أنت تتكلم عن أول مواجهة في الدوري يعني أنت لحد الآن المنافس مش عارفة بالشكل الواضح أن أنت ممكن تدرس الخصم تدرس المهاجمين اللي موجودين عنده أو طريقة لعبة فخمس تصديات يعتبر رقم مميز جدا وتوقيت التصديات كان مؤثر جدا بشكل كبير ساهم نادي الغرافة أنه يحصل على نتيجة المباراة.
1: سؤال أخير كابتن فضل. البعض يرى بأن نادي الغرافة يحتاج إلى حارس. أنت هل تتفق مع هذه الرؤية أو ما تتفق؟
0: من حق الأندية سواء غرافة أو غير غرافة من حقهم أنهم دمن يبحثون عن الأفضل يبحثون عن الأصغر يبحثون عن التطور عن تأمين منطقة الدفاع. خليفة قاعد يقوم بدور جدا مميز لكن احنا دائما الكل يطمح لأنه يكون عنده حارس صغير في السن حارس موهوب حارس ممكن يخدم النادي لخمس أو 7 مواسم قادمة فأعتقد أن حق مشروع أن النادي يدور.
1: إذن الغرافة يحتاج إلى حارس بجانب خليفة أبو بكر هذا ما يقل من قيمة خليفة أبو بكر
0: بالعكس بيرفع من مستوى خليفة أبو بكر كذلك أكيد.
1: شكرا كابتن حسين على وجودك معنا نشوفك إن شاء الله في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله.
1: بعد لحظات من الكرام نلتقي مع الكابتن فهد الشمري وفقرة تصويت للحديث عن الاختيارات على مستوى الأفضل كلاعبين وكذلك مدربين.

0: حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. نرحب بداية من الكابتن فهد الشمري محدد القنوات الكاس الرياضية نجم نادي الغرافة سابقا ونجم منتخبنا الوطني سابقا. حياك الله يا كابتن.
1: يا مرحبا فيكم محمد، وانا سعيد انكم متواجد معك.
0: الله يمسيك بالخير. كذلك اليوم اكيد عندنا بانطلاق هذه الفقرة

من جديد نذكركم بأن هذه الفقرة دائما أقدم من خلال الهاشتاج تصويت 90 دقيقة قنوات الكاس. وبطبيعة الحال بإمكانكم في الحلقات القادمة التصويت منذ انتهاء الجولة بطبيعة الحال وحتى موعد البرنامج. نذكركم الآن باللاعبين المميزين في هذا الأسبوع.

0: النجوم ما قدموا نفسهم حقيقة بشكل ممتاز مع انطلاقة الدوري، كانوا مؤثرين بشكل مباشر على نتائج فرقهم وحتى على المستوى الفني العام بالنسبة لأنديتهم. كابتن فيد، بداية قبل نتحدث عن الاختيارات، أبي أتحدث معك عن انطلاق الموسم، مقنع بالنسبة لك أو غير مقنع؟
1: أكيد مقنع لانطلاقة الموسم. شفنا الأندية قاعد يقدمون نفسهم بشكل كبير، يمكن في بعض الأندية ما طلعت بالمستوى اللي كنا احنا متوقعين، لكن في كثير من الأندية قدموا مستوى كبير. والشيء الحلو انه شفنا حضور جماهيري في الجولة الأولى، واعتقد ان الخطة اللي عاملينها الإخوان
0: تطبيق حيوه
1: اعتقد انها خطة ناجحة، وهذا اللي تحفز الجماهير اكثر وتدعم الملاعب، خصوصا ان الملاعب يعني مونديالية.
0: جماهيرنا يستاهلون ترى الجوائز،
1: والله يستاهلون صراحة. لازم تحفزهم، اذا بتحفز اللاعبين في البطولة واخر شيء لهم مكافآت، اعتقد الجمهور بعد يحتاج المكافآت، يحتاج التحفيز طبعا.
0: نعم، خلينا نشوف الاختيارات ونبدا باول اسم عندنا. من معنا اول شيء؟ ادملسون. اعطوني اكرم عفيف. اكرم، كابتن فهد خلص الكلام فيه.
1: طبعا اكرم حلو بنتكلم عليه من اليوم لين بكره. اكرم من افضل اللاعبين اللي قاعدين يقدمون نفسهم، هو اللاعب رقم واحد انا اشوفه في نادي السد، وصار له اكثر من موسم هو اللاعب الابرز اللي عندنا في كل يعني نجوم يكونون هم المتوجين، يكون اكرم احد النجوم هذيله. اكرم قد قاعد يقدم نفسه بشكل كبير سواء مع المنتخب او النادي، شفناه في اخر تقريبا 6-7 سنوات اكرم هو بارز بشكل كبير، وخصوصا هو الحلقة الأفضل شوفها مثلا في نادي السد، هو قاعد يقدم نفسه بشكل كبير. لما ينزل مستواه تحس أن السد مش في مستواه، لكن مع وجود أكرم أعتقد أن السد والمنتخب يعني
0: أرقام كلها يكون سواء صناعة يكون سواء تسجيل حتى دقة تمرير 90%، وهو رقم كبير نسبة كبيرة.
1: من أفضل اللاعبين أكرم بالأمانة، قاعد يقدم نفسه بشكل كبير، شفناه في المباراة اللي طافت مباراة افتتاحية، قلنا يمكن في بعض اللاعبين كان مستوياتهم مش في المستوى، لكن أكرم أثبت نفسه في أول مبارياته وقاد السد إلى تحقيق أول 3 نقاط وبالنتيجة يعني 3-1 على فريق نادي الأهلي.
0: نعم،
1: حتى الأهلي يعني ما قدم المستوى الكبير، لأن فريق نادي السد قدم نفسه بشكل كبير وبطريقة ثانية.
0: نعم، خلينا نشوف اللاعب الآخر، ماجري نجم نادي الغرافة. لاعب كان يحتاج غرافة كابتن.
1: أكيد أن تحتاج اللاعب رقم 9، وكنا نعاني إحنا من اللاعب المهاجم، وأنا كنت موجود في المعسكر وكنا نتكلم بعد عن الفريق، وشفنا الفريق قاعد يقدم نفسه بشكل كبير، خصوصا أن أول مبارياته كان مع فريق عنيد، فريق اللي هو فريق الشحانية. اليوم لقينا الحلقة اللي كنا نحتاجها، واللاعب الهداف، يعني اللاعب أن تحتاج اللاعب الهداف اللي من لمسة واحدة يخلص المباراة. يعني لو تقول المباراة يمكن كان شبه غايف المباراة، لكن يطلع في الوقت المناسب، وانت هذا اللي تحتاج اللاعب اللي يخلص لك المباراة. اليوم نشوف لاعب قدم نفسه في اولى مبارياته في دوري،
0: بالذات بعد خروج احمد الجانح كابتن واحد من الركائز الاساسية في نادي غرافة. الان وجود لاعب حتى وان اختلفوا مراكزهم، لكن على الاقل لاعب عنده الصبغة الهجومية يعوض غياب احمد الجانح.
1: كثير طلعوا من الغرافة، لكن قاعد نشوف شباب قاعد يطلعون، اي لاعب يطلع من الغرافة نقول الله يوفقه، لكن نشوف وجوه جديدة اليوم في نادي الغرافة، نشوف ناس قاعد تعطي نفسها، تعطي مستوى جديد في نادي الغرافة، وقاعد تقدم نفسها بشكل كبير. اليوم لاعب محترف جانا وقدم نفسه بشكل كبير في المباراة هذه، وسجل هدفين وحققنا 3 نقاط جدا مهمة في أولى المباريات، وانت تحتاج أولى المباريات. ترى المباريات صعبة تكون أولى المباريات في أي بطولة، لكن اليوم نشوف فريقنا قاعد يقدم نفسه، لكن كنا نحتاج المهاجم، ولا المهاجم اليوم
0: حضر وشكله ان شاء الله بيكون يعني مهاجم من المهاجمين لهم بصمه
1: قوي للامانه، وحقق نتيجه ايجابيه.
0: ادملسون ايضا من اللاعبين اللي كما ذكرنا دائما هو من اللاعبين اللي اذا كان في مستوى كابتن يشيل لك فريق ويقدم لك مستويات ممتازه، وهذا ما حدث اليوم مع ادملسون، هدفين في اول جوله.
1: ادملسون من اللعيبه اللي يحيرك بصراحه، والله يحيرك ادملسون. نتمنى ادملسون انه يستمر على هالمستوى هذا، يعني شوفه مع فريق
0: نقول ما ترجع من الاصابات، ترى يعني الموسم الماضي ما ترجع من الاصابات،
1: الاصابات تاثر على اللاعب، لكن ادملسون احنا عارفين امكانيات اللاعب، ان شاء الله يستمر على نفس المستوى هذا وافضل، لانه بيفيدنا سواء مع المنتخب او مع النادي، لكن المنتخب للامانه ما قدم المستوى، لكن نشوف الموسم هذا بادي بالطريقه الصحيحه، ونتمنى استمراره، وان شاء الله يكون من افضل اللاعبين اللي نشوفه في نهايه الموسم. نتمنى ان يرجع الى ادملسون اللي احنا نعرفه،
0: هذا بينعكس على المنتخب أكيد سواء في كاس الخليج بعد شهر او حتى مع كاس اسيا في يناير القادم.
1: صحيح، عندنا استحقاقات قادمه، نتمنى جميع نجومنا ان يقدمون نفسهم في بطوله الدوري. اعتقد الاتحاد وفر كل سبل الراحة للاعبين وكل سبل تقديم الأفضل في البطولة، خصوصا لما تلعب ب5 لاعبين محترفين مع 2 اللي تحت السن القانوني، وهذه فرصة للاعبين أن يبرزون نفسهم.
0: من تختار كابتن فهد؟
1: يكونوا متواجدين
0: من الثلاثة؟ تختار الغرفاوي نفسك؟
1: والله كلهم نجوم وكلهم قدموا نفسهم. مثلا قلنا مثلا أكرم يعني لو بنتكلم عليه من اليوم لبكره اكرم من افضل اللاعبين اللي شفناهم الفتره الاخيره. يعني ماجري اليوم شفناه في اولى مبارياته قدم نفسه. ادميلسون نبيه يرجع الى مستواه. شفنا
0: ترى في لاعبين غيرهم كانوا مميزين.
1: في عندنا بركان
0: كان موجود, عندنا رودري كان من اللاعبين المميزين. في لاعبين
1: في في في في في ادائهم كثير من اللاعبين يقدمون نفسهم. يمكن احنا كنا محتارين اكثر ثلاث لاعبين نختارهم. يمكن نروح يمكن اكثر شيء يمكن بين ماجري وبين عفيف.
0: لا اعطني واحد
1: والله
0: عشان ناخذ تصويت الجمهور نشوف من اختار.
1: اكيد الجمهور اكيد بيكون يعني في بين ماجري لان اول مباراه له وسجل هدفين وقاد فريق الغرافه الى ثلاث نقاط. عفيف يعني على كوكب اللاعبين. لكن
0: لا ضيع الفيل. اعطني واحد, اعطني اللاعب الافضل بالنسبه لك. ترى هاي ما يقلل من
1: لا
0: من قيمه الباقيين او من عمل الباقيين.
1: كلهم قدموا نفسهم في الجوله الاولى للامان. لكن يمكن انا والله احترت بين اللاعبين بصراحه لان اكثر من لاعب انا شاد انتباهي.
0: ما تبي تزعل احد؟
1: والله ما نبي نزعل احد لان جميعهم كانوا نجوم في الجوله.
0: خلينا ناخذ الجمهور نشوف الجمهور وبعدين نشوف تغير طريقه او لا.
1: تصويت الجمهور
0: خلينا نشوف الجمهور. الجمهور يروح مع اكرم عفيف وبفارق يعني 55%.
1: أكرم يستاهل.
0: إدميلسون 27% وماجري 18%. تتفق معهم أكرم؟
1: أكيد أكرم خلص. من أفضل اللاعبين اللي موجودة عندنا من سنوات. جميل. إن شاء الله ماشي على المستوى. إن شاء الله الله يحفظه
0: الله يوفقه ويحفظه إن شاء الله. المدربين الثلاثة الأفضل.

0: إذن شاهدنا وياكم مع الاختيارات الثلاثة سريعا كابتن فهد، جمال بالماضي، لوسيسكو ومارتينيز، ثلاث مدربين يمتلكون سي في كبير، قيمة كبيرة أيضا على مستوى المنطقة وحتى على مستوى التدريب مشهر التدريب.
1: طبعا ثلاث مدربين قدموا أنفسهم بشكل كبير خصوصا تكتيك وفني في أرضية الملعب. شفنا التغييرات اللي صارت في الوجوه الجديدة، اللاعبين في جدد في في في الفريقين في الفرق كلها الثلاثة. أعتقد أن ثلاثتهم يستحقون يكونون هم الأفضل، لكن أنا أشوف يمكن رغم الوجود يمكن بين بيدرو وبين لوسيسكو، لوسيسكو قدم نفسه بشكل كبير. شفنا السد يلعب كرة جميلة ولعب سريع وتحول
0: محافظ على هوية فريق
1: السد، وما شفنا السد من زمان متحرس سد من أنشيلوتي من مانشيني. اعتقد ان انشيلوتي
0: كان بالك مع مدريد، ترى
1: لا
0: مدريد تحقق فوز صعب.
1: طبعا مثل ما تكلمنا عن مانشيني كان التكتل كثير، كان ورا وما في اللعب السريع التحولات. اليوم نشوف لوسيسكو قاعد يقدم نفسه بشكل كبير، التحولات والاختراق من العمق، الاطراف شغالين. يعني شفنا اداء رغم انه ناقص ثلاث لاعبين مميزين.
0: نعم يعني تروح مع لوسيسكو،
1: يمكن اروح
0: تختار لوسيسكو. خلينا نشوف الاختيار بالنسبه للجمهور، من اختار من المدربين الثلاثه، هل يتفق مع الكابتن فهد او لا؟ نعم يتفقون معك 70% لوسيسكو، مارتينيز 16% وجمال بالماضي 14%. شكرا لك كابتن فهد على وجودك معنا اليوم، نشوفك ان شاء الله في الحلقات القادمه. بعد لحظات المشاهدين الكرام نلتقي مع الكابتن القدير طلال البلوشي والحديث عن ابرز نقاط الاسبوع في فقره ويك سبوت.

0: حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. نرحب بذاته من الكابتن طلال بلوشي واحد القنوات الكاس الرياضية ومدربنا الوطني الغني عن التعريف حقيقة, اللي قدم أوراق اعتماده على مستوى المدربين بشكل ممتاز جدا في التجارب الماضية. حياك الله يا كابتن طلال ويا مرحبا ومسهلا. هم لاعبين الوسط ترى دوم مبدعين, فما بالك بوسط نادي السد.
1: الله يحييك يبقيك, نمسي عليك ونمسي على المتابعين. ما شاء الله بداية جميلة وإن شاء الله تدوم هذه البداية دائما تكون جميلة على مدار
0: جميلة بوجودكم يا كابتن.
1: الله
0: يا مرحبا ومسهلا.
1: الله يعزك يا رب.
0: طبيعة الحال عندنا في هذه الفقرة الأخيرة نتحدث عن أبرز الأمور أيضا اللي يشاهدها الكابتن طلال البلوشي من خلال وجهة نظرة الفنية والتكتيكية عن الأسبوع بشكل عام. اختارنا اليوم الكابتن طلال ثلاث نقاط في هذه الفقرة. كابتن نبدأ معاك, أو قبل ما أبدأ معك في النقاط أبي تعقيب سريع منك على المستوى في الأسبوع الأول. كيف شاهدت المستوى كدوري بشكل عام؟
1: طبعا مستوى مميز يبشر بالخير كبداية. الكل عارف دائما البداية تكون صعبة, البداية ممكن يكون فيها رتم بطيء, ممكن ما تشاهد فيها أهداف, لكن هذه البدايات شاهدنا فيها أمور كثيرة, أمور فنية تكتيكية عالية على مستوى عالي. صحيح نسبيا شاهدنا بعض الأخطاء الدفاعية لبعض الفرق, لكن كمستوى مستوى مطمن. أتوقع بداية مميزة وأتوقع راح يكون موسم ممتع وموسم شاق لجميع الفرق الصراحة.
0: يمكن المميز كابتن طلال إذا تتفق معي ما أعرف أو لا, أن المميز في هذا الأسبوع أو في انطلاقة الدوري في هذا الموسم حضور السد. يمكن السد في الموسم الماضي شاهدناه في أول 7 إلى 8 جولات ما كان السد لنعرفه, ما كان السد حاضر. السد يبدو في هذا الموسم لا, الاستعداد والإعداد البدني والإعداد الذهني والإعداد التكتيكي في المعسكر واضح أنه كان بشكل ممتاز.
1: طبعا هو اللي كان يعطل السد في المواسم السابقة هو دائما التجمعات أو البطولات, تكون بطولة لسه خالصة أو
0: قصدك مع المنتخبات
1: أو تجمع منتخبات. الكل عارف أكبر عدد لاعبين هو دائما يضم اللاعبين السد من 7 إلى 8 لاعبين, هاي معناتها فريق كامل. لكن هذا الموسم لا, الجميع
0: بعد نهاية كأس العالم,
1: الكل تواجد, الكل كان صحيح. حاضر دائما. المدرب اللي يأتي لأي فريق مدرب جديد أيضا يمتلك مدرب مميز جدا. أي مدرب يأتي يجب أن يطبق أفكاره من بداية في المعسكر, الكل يكون عارف شو اللي يبيه من خلال التمارين الصبح والمساء والمباريات الودية. وهذا اللي يميز السد أنه يظهر بأول جولة ظهور جدا مميز, وأتوقع السد بهذا المباراة يعني قدم نفسه بصورة ممتعة جدا بعكس موسم السابق. شاهدنا متعة, شاهدنا استحواذ رغم أيضا كان فيه نقصات بالفريق, لكن واضح أن السد ما يتأثر بين نقصات.
0: نعم, من الأندية اللي يعني قدمت نفسها بشكل جيد حقيقة كابتن الريان الغرافة, ولكن العربي أيضا قدم نفسه بشكل جيد, ولكن هناك بعض الأخطاء مثل ما أنت حضرت لنا وجهزت لنا هي حرمت هذا النادي من الفوز.
1: طبعا صحيح العربي أيضا اصطدم بفريق جدا مميز, فريق الشمال, فريق يمتلك
0: وصيف الدوري,
1: وصيف دوري, عناصر مميزة ومدرب مميز. فريق أيضا هذا السنة عنده طموحات أخرى, عنده مشاركة خارجية. العربي أيضا استغرار على المدرب أيضا واستغرار على بعض نجوم الفريق أيضا يعطيه كواليتي مميز في أرضية الملعب. لكن اللي حرمته هي الأخطاء اللي تسجل هدف في في في مرمى, وأيضا الهدف بغداد بنجاح, أيضا عدم تمركز الدفاع بداخل منطقة 18 وما عطى الأفضلية أو التعادل لفريق الشمال. العربي كاستحواذ, العربي كانتشار, فريق مميز, العربي كحلول وخلق فرص مميز, لكن أيضا الدفاع كان فيه أخطاء. لكن ممكن احنا ندمج عيسى لاي وليكسس بخط الدفاع, ايضا انتم الكل لاعبين جناحين مروان وخطاب بالجهه اليمنى واليسرى, لاعب 20 سنه, لاعب 23 سنه,
0: ما زالوا صغار يحتاجون وقت, يحتاجون خط تجربه اكبر,
1: يحتاجون وقت, لكن اتوقع مع مرور المباريات راح يفرقون كثير. مروان ممكن اكتسب في الموسم السابق, لكن اتوقع هذا الموسم راح يقدمون خلال
0: سؤال
1: المباريات.
0: من الناحيه التكتيكيه والفنيه تشوف هذه المشاكل الدفاعيه الموجوده في العربي ممكن انها تحل مع قادم الجولات طبعاً. او ان في هناك فراغ تكتيكي او فني لابد من تداركه من قبل الاداره العربي؟
1: والله شوف, هو طبعا اليوم يتركون محارس مميز جاسم من الحراس المميزين, يمتلكون خط دفاع مميز. عيسى لاعب منتخب, لاعب ايضا مستوى بتصاعد,
0: شارك في كاس العالم الاخيره
1: بتصاعد. أليكسس مدافع جيد قوي. طبعا الخطا اللي حصل منه او سجل في مرمى هو غير مقصود, حب انه يشتت الكره, لكن وضعيه جسمه هي اللي ما عطته اريحيه. هذا ايضا ما نقدر نقول هذا الروح التكتيكي, هو خطا فردي. لكن الأمور جماليا مع خط الدفاع مع المحاور، أتوقع المدرب يمتلك عناصر مميزة بتوظيف مميز، أتوقع في الفترة القادمة راح تقل هذه الأخطاء.
0: نعم، شباك نظيفة للريان والتحيل. دائما هناك مقولة تقال بالنسبة للمدربين، إذا أردت أن تحرز بطولات لابد أن يكون لديك منظومة دفاعية محكمة يا كابتن طلال.
1: نعم أتفق معك، دائما إذا تكون عندك دائما كلين شيت دائما تعطيك أفضلية من مرحلة إلى مرحلة مهما كان المنافس، إن كان منافس قوي أو منافس على اللقب أو كان منافس
0: حتى على الهبوط،
1: حتى لو على الهبوط دائما إذا تكون عندك خط دفاع قوي مميز ممكن تسجل أهداف أنت بأي لحظة. نتكلم إحنا عن ريان والسيلية، أيضا قدموا مباراة دحيل والسيلية قدموا مباراة مميزة، الريان والوسيل أيضا مباراة ممتعة كانت ما بين الطرفين، الريان أضاع فرص كثيرة لكن بالنهاية سجل هدف، دحيل سجل هدفين على السيلية. لكن أيضا إحنا نقارن أن الفريقين ما لعبوا مع الفرق
0: التوب
1: أو اللي يمتلكون كواليتي مميز بإمكانهم يسجلون من أنصاف الفرص. أيضا لوسيل أتاحت له كذا فرصة، السيلية أتاحت له كذا فرصة لكن لم يحالف الحظ، لكان الوضع مغاير. لكن بداية جيدة، دائما البدايات يجب عليك جمع النقاط، من بعدها ترى المستوى من مباراة لأخرى. في
0: حتى يعني إذا أخذنا مثلا الريان كمثال، الريان كان عليه علامات استفهام على المستوى الهجومي،
1: نعم.
0: أضاعت فرص بشكل كبير، كانت يعني شيء واضح في المباراة الأولى، ممكن أنها تعالج كابتن تعتقد في الأسابيع القادمة؟
1: طبعا هو الريان كان لاعب رأس حربة أحمد علاء، أحمد علاء ما تاحت له فرص الكثيرة، طبعا هو يفتقد إلى رأس الحربة
0: متروفيتش
1: هو مهاجم مميز، مهاجم من أصاف الفرص يسجل لك، أتاحت عدة فرص بالأخص في الشوط الثاني أول ربع ساعة من الشوط الثاني،
0: نعم.
1: من كل فرصتين لثلاث فرص محققة لكن لم يحرز أهداف، لكن بريرة من تسديدها في الشوط الأول أحرز هدف جيد للريان. لكن نتكلم إحنا أيضا هذه دائما رأس حربة واللاعب اللي يمتلك قيمة إذا ما كان موجود في الملعب دائما تحصل لك مشاكل، لكن أيضا نرجع ونقول مع طلوع الوقت راح يكون الفوارق مغايرة لفريق الريان.
0: نعم، ظاهرة أخيرة يمكن شاهدناها وحقيقة على المستوى الشخصي ما أتمنى أنها تتكرر بشكل مستمر، وهي ظاهرة طرد المدربين ومساعدينهم. يعني لكن تتخيل كابتن طلال ان فريق واحد طرد منه المساعد والمدرب الرئيسي وفريق لوسيل، تحدث، احنا ما نقول انها ما تحدث ولكن يعني ليس من النقطه الايجابيه ان يتم الطرد بالنسبه للجهاز الفني.
1: طبعا انا كنت حاضر المباراه، كنت احلل المباراه ما بين لوسيل والريان، ممكن شد الكثير كان على دكه فريق لوسيل في اخر ربع ساعه هو ما أثر ضغط على المدرب على على على المساعد. احنا دائما في كرة القدم وعامة بجميع الأندية دائما يا يكون المدرب متوتر ومجدود،
0: لكن هذا ينعكس على الفريق بشكل سلبي.
1: شوف كابتن طلال، انا يكون المساعد،
0: اتفهم لو كان الجزء الأخير من الدوري يتمعرض للهبوط،
1: نعم. مثلا كذا هي اول مباراة، انا اتفق معك، لكن ممكن هو حس انه كان بامكانه انه يعادل مع الريان بهذا الوقت، لكن احنا نوصل النقطة انه دائما المدرب هو اللي يكون منفعل والمساعد هو اللي يجهد المدرب، او العكس صحيح، يكون المساعد شوي شديد والمدرب يكون هادي ويقرا مباراه على اساس ما يفقد ايضا تركيز في ارضيه الملعب. لكن حصل طردين، اتوقع
0: انا فكر الحين من بيمسك الفريق في المباراه القادمه؟ لا ترى جد، من بيمسكهم اذا المساعد مو موجود؟ المدرب ما حد بعد من
1: في عندهم مساعد ثالث
0: غير لما يكون
1: هو شيء
0: كوتش، غير لما يكون مساعد.
1: المدرب يفرق دائما، يقول لك وقت الشد والعصبيه وهالامور هذه يجب المدرب دائما هو اللي يكون اهدى شخص، لكن الانفعال واحد ما يقدر او قاعد يتحكم انفعاله. لكن ايضا احنا نرجع ونقول ايضا الخبره تلعب دور، فريق تو صاعد من درجه ثانيه الى درجه اولى،
0: تجربه مختلفه
1: جدا جدا جدا، راح يكون عليك ضغط اكبر، امور كثيره، ايضا المساعدين الموجودين مساعدين شباب مع نعم. مع المدرب ايمانويل. لكن كصوره لفريق لوسيل قدموا صوره مميزه،
0: اتفق معك ان قدموا نفسهم رغم الهزيمه لكن نعم. قدموا نفسهم حقيقه نعم. بشكل ممتاز جدا، كل التوفيق لهم ان شاء الله في قادم المباراه. شكرا لك كابتن طلال على وجودك معنا اليوم.
1: كل الشكر لك.
0: شكرا لك كابتن، ونشوفكم باذن الله مشاهدينا الكرام بعد نهايه الجوله القادمه، الجوله الثانيه، في امان الله.

0: جدل، انتقادات وتحليلات.
1: تم التناقض بين بعض الإعلاميين الرياضيين في موقفه من الحكام.
2: لم يعد يخفي رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.
0: جرايد يقرأ الخبر والمقال ويحلل الرأي والانتقاد يوميا الساعة 12:30 ظهرا في توقيت الدوحة، مباشرة على قنوات الكاس.
3: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
4: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
5: معدل الجماهير يتزايد،
6: اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
3: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
0: قبل الجولة اليوم الساعة 7:00 مساء بتوقيت الدوحة، مباشرة على قنوات الكاس.

0: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود عندي، لكن في جيل أيضا صعب. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
1: فولورز اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء نحييكم اجمل تحيه مع المتعه والاثاره والعاب القوى. الدوري الماسي والجوله الثالثه عشر، ملتقى سيليسيا. هذا الملتقى الذي يسمى ب كاميلا سيكونوفسكا، هذه اللاعبه البولنديه صاحبه ذهبيه سيدني في الاطاحه بالمطرقه والتي توفت، وتم تسميه هذا الملتقى تكريما لهذه البطله البولنديه. استاد يتسع ل 55,000 متفرج. مشاهدين الاعزاء يعج ويمتلئ بالجماهير لمشاهده كبار اللعبه ونجوم اللعبه الابطال الاولمبيين وابطال العالم في جوله ستكون مثيره وممتعه، نتوقعها كذلك لانها جوله من الجولات الحاسمه. اقتربنا كثيرا من نهائي الدوري الماسي، ما زالت هناك جوله واحده متبقيه وبعد ذلك يكون النهائي بمشيئه الله، وبالتالي التأهل بالنسبة للاعبين. الأرقام القياسية في هذا المضمار المتسع الذي شهدت العديد من تحطيم الأرقام القياسية، وبالتالي نأمل اليوم أن نشهد المزيد والمزيد من الأرقام المتميزة. نبدأ مع حضراتكم مباشرة بسباق مثير وممتع ومن أكثر السباقات إثارة. ها هو البطل الكبير كريستر وودهورن صاحب الرقم القياسي 400 متر حواجز، هذا اللاعب المصنف الثاني عالميا والفائز بفضية باريس وذهبية طوكيو، يتواجد في حار رقم 8. إيزيكيل ناثانيالي النيجيري يتواجد أمامنا في حار رقم 7، مصنف ثالث عالميا. ها هو المصنف الأول عالميا المتألق أليسون دو سانتوس البرازيلي صاحب الورد ليد، ولقاء قمة في الإثارة ما بينه وبين كريستون هولم. وأيضا عبد الرحمن صمبا بطل قطري، ثلاثة لاعبين كبار يتواجدون في هذا السباق. وها هو ماتيوس ليما في حار رقم 5 اللاعب البرازيلي مصنف 7 عالميا. بطلنا القطري عبد الرحمن صمبا يتواجد امامنا في حار رقم 4، نتمنى له كل توفيق. عبد الرحمن صمبا فاز بثماني جولات في مشاركاته في الدوري الماسي، نامل ان يكون اليوم هو الفوز التاسع لعبد الرحمن صمبا. تيليفور باست الامريكي يتواجد امامنا في حار رقم 3، السويدي اوسكار حار رقم 2، واخيرا اسماعيل نزار التركي حار رقم 1. إذا مشاهدينا الأعزاء سباق يتواجد فيه ثلاثة من أسرع أربعة عبدائين على مستوى العالم في هذا السباق. كريستون هولم صاحب الرقم العالمي، أليسون دو سانتوس صاحب الورد ليد، عبد الرحمن صمبا القطري مصنف الرابع عالميا، ويعني قلما يجتمع اللاعبون الثلاثة مع بعضهم البعض في سباق واحد. نستعد مشاهدينا الأعزاء لبداية السباق. كل المنيات الطيبة لبطلنا القطر عبد الرحمن صمبا. أليسون دو سانتوس اللي فاز بشيمين وأصله على حساب كريستون رهول في هذه هاتين الجولتين، الفاز مركز ثاني هو كريستون رهول، وبالتالي يعني مواجهة نارية متجددة. كريستون رهول يبحث عن رد الاعتبار، وعبد الرحمن وأليسون دو سانتوس يبحث عن تجديد التفوق، وعبد الرحمن صمبا يبحث عن يعني مزاحمة هذين اللاعبين في سباق مثير جدا. والانطلاقة صحيح مشاهدينا الأعزاء 400 متر حواجز على مستوى الرجال، والاستهلال القوي والمثير لفعاليات هذه الجولة ولمن تكون الكلمة. كريستون رهول ينطلق، أليسون دو سانتوس كذلك، عبد الرحمن صمبا يتواجد في الصورة. قمة في الإثارة والمتعة، جماهير غفيرة ومحتشدة، والسباق الناري والبداية النارية لهذا الملتقى مشاهدينا الأعزاء. 400 متر حواجز، هل يستمر تفوق دو سانتوس؟ هل كريستون رهول يستطيع أن يرد الاعتبار كصاحب رقم عالمي؟ هل يتواجد عبد الرحمن صمبا؟ نأمل ذلك. لا، دو سانتوس ورهول، دو سانتوس ورهول، دو سانتوس ورهول، منافسة ثنائية ساخنة جدا. دو سانتوس ورهول، ويا له من سباق يعني ساخن جدا ومثير وقمة في الإثارة والبداية الساخنة. أليسون دو سانتوس يؤكد تفوق، يؤكد التألق، ولمرة الثالثة في جولات هذا الموسم يفوز على ورهول الذي يحتل الترتيب الثاني. ماتيوس ليما استطاع أن يدخل اليوم في الترتيب الثالث. مشاهدينا الأعزاء بنرحب مع حضراتكم بمحللنا كابتن وحيد خميس. وكابتن وحيد، يعني سباق الكبار كما تسميه 400 متر حواجز، وبداية ساخنة جدا لهذا الملتقى. وأليسون دو سانتوس يعني كما هي العادة يتفوق على ورهولم في تألق رائع جدا لهذا اللاعب البرازيلي.
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطالب أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا شوف، أنا هذا سميته سباق الأساتذة. لماذا؟ لأن دائما لما يكون وارلو ويكون سانتوس، ولكن نقصهم راي بن يمين، ولكن احنا نكتفي بهذا الفوز اللي فازوا فيه على هذا الرقم. صراحة يعني زمن مش بسيط، ولذلك أصبح دي سانتوس البرازيلي هو اللي يعني يتحكم في هذا التخصص، ولذلك هذا الفوز اللي فازه. يعني طبعا وارلم هو كان يعني يتمنى أن يفوز في هذا الملتقى، ولكن لما يسجل 46 فاصل 43 وهو أحسن زمن لهذا الموسم، هذا مش شيء بسيط. إضافة إلى أيضا وارن مسجل أحسن زمن شخصي، ولذلك هذه يعني جولة سيسيليا أبو طالب اللي في بولندا حتكون على مستوى عالي، وأطلال ومشاركين على مستوى عالي بالنسبة للإناث والذكور. ونحن شفنا هذا أول سباق ويعطينا مؤشر بأن هذا الملتقى راح يكون أبو طالب هو يعني قوي، وهو يعتبر من الملتقيات الحديثة في الدوري الماسي لأنه انضم حوالي السنة الخامسة أو السادسة، ولذلك راح نشوف أيضا وهذا اللي الزمن اللي سجل من قبل سانتوس وغير الديكور أو غير آية وطالب، ولذلك أصبح الآن هو صاحب المركز الأول. ونشوف إن شاء الله باقي المسابقات في هذه الأمسيات الطيبة، والذي بدأت مقدما في التوقيت العصر والظهر، ولذلك يعني راح نشوف جولة مميزة صراحة اللي تعتبر هي قبل الأخيرة، ولذلك يعني هذا الوثب العالي. ونشوف هنا أيضا
0: ماريا بوكوفيتش لعبة مونتينيغرو بتخطي في هذا الارتفاع 160 سنتيمتر وتكتفي ب 193 سنتيمتر، ترتيب خامس في هذا الملتقى.
1: طبعا يا ابو طالب احنا ملتقى سيسيليا هذا من الملتقيات صراحه اللي كان يعني اثبت بان ملتقى راح يكون على مستوى عالي صراحه، خاصه لما اول مره طبق اصبح الان يعني من الملتقيات المهمه جدا جدا، وخاصه لما ياتي في شهر 8، واحنا الان يعني قلنا زمن التحطيم الان في هذه الاشهر شهر 8 شهر 9، يعني هذه شهر الارقام المميزه، ولذلك نشوف الان هنا في الوثب القفز بالزانه للاعب النرويجي على ما اعتقد
0: القفز بالزانه اللاعب سوندري، ويعني هو خارج الدوري الماسي نعم. لكن يشارك هي لنور باترسون، والبسب العالي محاوله الثالثه والمحاوله الاخيره على 196 سنتيمتر، هل تنجح هل تستمر في المنافسه الاستراليه اليانور باترسون بنجاح.
1: على كل يا ابو طالب هذه الجوله هي على يومين، يوم السبت ويوم الاحد. يوم السبت كان هناك في ملتقيات في مسابقه الوثب العالي واللي شارك فيها معتز برشم وخذ المركز السادس على ما اعتقد، ويعني وخذ المركز الاول تامبري الايطالي اللي تنصف الميداليه الذهبيه في اولمبياد طوكيو مع معتز، ويعني بدات في بدات امس، واليوم نشوف شو تكملت هذه الجوله جوله بولندا او جولات سيسيليا.
0: بالامس كان الوثب العالي على مستوى الرجال والوثب الطويل على مستوى السيدات كذلك، وقيم بالفعل بمشاركه بطلنا القطري الصقر معتز برشم. الوثب العالي ماريا زوتزيك البولنديه على ارضها وسط جمهورها، محاوله ثالثه واخيره يعني ما زال الوقت معها، لكن اعتقد صعب صعب جدا خط الارتفاع. ماريا زوتزيك المصنفة الرابعة عالميا،
1: هو دائما ابو طالب يعني شوف مسابقات الوثب العالي لما توجد صاحبة حامل الرقم العالمي السلافة الاوكرانية، ولما تكون هناك في نيكولا ونكون هناك توبيك ولما تكون اريانا، يعني هؤلاء وباترسون الينور الاسترالية هذول ابو طالب تكون محتكرين للوثب العالي، خاصة على مستوى البطولات الرسمية مثل الاولمبية والعالمية او الاوروبية، وايضا على جولات الدوري الماسي، وايضا على جولات العصبة الماسية الذهبية أو البرونزية أو الفضية. والآن نشوف
0: ماريا زوتزيك محاولة ثالثة وأخيرة تخطي في الوثب العالي حتى لو أقيمت ثلاث جولات في الدوري الماسي. نيكولا لسجارسي فازت بجولة لندن، ياروسلافا فازت بجولة الرباط، يوليا ليبتشينكو فازت بجولة شيامين، وبالتالي يعني المنافسة موجودة، لكن طبعا الأبرز كما ذكرت فعلا كابتن وحيد هي نيكولا لسجارسي التي ارتقت للتصنيف الأول نعم. ويرسلها في صاحبة الرقم العالمي المصنفة الثانية حاليا. إيمانويل كارليس اليوناني والقفز بالزانة والمحاولة على الارتفاع 5 متر 80 سنتيمتر، المصنف الثاني عالميا إيمانويل كارليس،
1: ونسميه أيضا المجتهد هذا العام صراحة
0: المطلع. أكيد
1: يعني صراحة أدى مجهود طيب هذا العام، وخاصة نشوفه على محاولة ناجحة على 5.80 متر، وهذا العصفور يا أبو طالب
0: باي
1: في الصورة اللي هو دبلانتس ينتظر الارتفاعات، احنا نقول لي اللي هي تكون يعني ارتفاعات على مستوى عالي، ولذلك نشوف القفز بالزانة، ولربما يكون هو هذا خارج أو نقول مدرج في الدوري الماسي خارج الدوري الماسي مسابقة الدوري الماسي، ولكن نشوف الآن الأبطال المشاركين فيها على أساس أنه يا أبو طالب الآن شوف هناك في ودي أوضح نقطة بسيطة أو نقطة مهمة جدا جدا، هناك يا أبو طالب في بعض المتسابقين والمتسابقات ما وصلوا للنهائي، ولذلك يعني أضيفت مسابقات غير مدرجة حتى يعني تكون هناك في فوز، ويصبح هناك يعني العدد المطلوب في النهائي اللي راح يكون إن شاء الله في يوم 4 و5 9 راح يكون يعني نهائي في بروكسل، ونشوف الآن اللي هذه سالي أبو طالب اللي هي
0: يعني سالي السنغالية الوثب الطويل اللي بس بسلاس عفوا سالسار مصنفة الرابعة عالميا متميزة هذا العام. سالسار مركز ثاني في أصله وموناكو، مركز ثالث في الدوحة، محاولة خاطئة المحاولة الرابعة لكن حققت رقم وطني جديد سالسار.
1: نعم
0: لخمسة 15.8 سنتيمتر
1: تصنيفها الرابعة على مستوى العالم حاليا، عندها أحسن رقم 14.99، شاركت في أصله وجابت المركز الثاني، شاركت في ملتقى الدوحة هني الثالث وفي موناكو الثاني، والآن حنشوف الآن تستمر على هذا التألق اللي تألقته في هذا العام صراحة. وهذا اللي نشوف
0: حسنت رقمها كابتن وحيد 15.8 سنتيمتر.
1: نعم
0: أصبح لها رقم شخصي.
1: نعم
0: جيد. إذن يعني مضمار مشاهدين 400 متر على مستوى السيدات، هي ليك كلافير الهولندية تتواجد أمامنا في حر رقم 9، لديها ميداليتين أولمبيتين في التتابع، وسلوى عيد ناصر اللاعبة البحرينية المتألقة المصنفة الثالثة عالميا، عليا بطر أمريكية تتواجد أمامنا في حر رقم 7، المتألقة مرديدي بابلينو التي لم تخسر هذا العام.
1: نعم
0: تتواجد أمام حر رقم 6، البولندية ناتاليا بوكويكو أيضا لعبة قوية تتواجد أمامنا في حر رقم 5.
1: نعم تصنيف السابع على مستوى العالم حاليا
0: الرابع.
1: نعم
0: هند تاير النرويجية لعبة أيضا مميزة جدا في حر رقم 4، نيكيشا برايس الجمالكية حر رقم 3، ستايس ويليامز الجامايكي حر رقم 2، واخيرا روكسانا جوميز الكوبي حر رقم 1. كابتن وحيد هذا هو اول لقاء يجمع بين باولينو وسال وعيد منذ نهائي العام الماضي، عندما نعم. فاز سال وعيد على مرليت باولينو وكان فوز يعني هو الخساره السنيه لباولينو من 15 لقاء. اليوم هل يكون رد الاعتبار لباولينو ام تستطيع سال وعيد ناصر ان تعيد؟
1: انا مثل ما قلت لك يا ابو طالب الان يعني نقول هل هناك في نجاح من منظمه الملتقى والاتحاد الدولي على اساس يضم هؤلاء للبطلات ويكونون يعني يعطون الحماس يعطون التشجيع يعطون ايضا زمن يحسن او زمن شخصي او زمن عالمي او زمن على مستوى الموسم. ولذلك سلوى عيد صراحه يعني تصنيفه على مستوى العالم الثالث في شنغهاي كانت جابت رقم متاخر مركز متاخر السابع، لكن باولينو فازت في جميع المسابقات و25 فوز دائما وعندها مستوى اولمبي وذهبي على مستوى الذهب والفضه. والان بدا السباق
0: الانطلاقه مشاهدينا الاعزاء، الانطلاقه القويه سباق 400 متر على مستوى السيدات قاتله الرجال كما سميناها، سباق مجهد سباق قوي سباق مثير سباق يجمع بين نجمات اللعبه، يجمع بين المصنفه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، سباق يضم النخبه. ولنرى مرليدي بابلين المتالقه هل يستمر التالق، هل تستطيع ان تواصل الانتصارات في الدوري الماسي ولم تخسر اي جوله هذا الموسم، ام يكون للاعيبه اخرى كلمه. سال بعيد ناصر اليوم هل تستطيع ان تعيد التفوق على باولينو؟ بوكويكو البولنديه هناك اكثر من لعبة لديها الفرصه، هناك اكثر من لعبة متالقه هذا الموسم. وستايس ويليامز هل تفعل ستايس ويليامز؟ لا لا لا باولينو رائعه، مرليد باولينو الرائعه تنطلق كالحصان الجامح وتدخل الى خط النهايه تتالق وتفوز. سال بعيد ناصر اعتقد دخلت في الترتيب الثالث.
1: نعم.
0: ويليامز في الترتيب السالي.
1: والله يا ابو طالب مثل ما توقعنا يعني قلنا باولينو هذا العام يعني صراحه يعني لها فوز يعني صراحه مستوى عالي جدا جدا، وخاصه يعني لما تشارك وتفوز في قبل هذا الملتقى في اربع ملتقيات، يعني شاركت ايضا في ملتقى الدوحه ملتقى باريس وموناكو وايضا ملتقى لندن، والان تسجل 48.87 على اعتبار ان ناس سلوى عيد اللي كانت لها منافسه نقول راح يعني هل تعمل مفاجاه جابت المركز الثالث، وهذا شيء طيب لها بالنسبه لما يتعلق هذا على اعتبار انه يعني اصبح الان. ولكن رغم الموسم ورغم الملتقى كله باسم باولينو اللي هي من الدومينيكان على احسن زمن سجلت يعني زمن الملتقى 48.66 والان حقق 48.87 وخذت المركز الاول، وهذا يعطيها الاحقيه. شوف هنا كيف يا ابو طالب الجري على المنحنى ثم على المستقيم ثم ايضا السرعه القصوى في اخر 80 او 70 متر، واسال على شوف بدات تسارع وبدات عمليه السرعه وبدات يعني تفرق، وهناك في شاسع فرق بسيط كبير ابو طالب على مستوى 400 متر بالنسبه لهذا السباق، ولذلك خذت المركز الاول واصبحت هي يعني تمتلك عرش سباق ال 400 متر هذا الموسم.
0: قويه جدا باولينو خاصه في الامطار الاخيره، واضح جدا الفارق في القوة البدنية بين هذه اللعبة وبين بقية اللعبات، وتفوز بجدارة واستحقاق وتثبت بالفعل أنها الأفضل في هذا السباق 400 متر على المستوى السيدات.
1: نعم يعني صراحة نشوف بطلة يعني مميزة يا أبو طالب، يعني خاصة لما نقول يعني قبل هذا الملتقى يعني في أربع ملتقيات خاذ كلها المركز الأول، ولما لم تفوز في هذا الملتقى على اعتبار أنها هي يعني صراحة المتفوقة، وأيضا صراحة اللي عندها إصرار بأنها تتطلع إلى المستقبل يا أبو طالب، كما حققت ميدالية أولمبية ذهبية وفضية ولها فوز 25 على المستوى دائما، أيضا تتطلع هذا الموسم إن شاء الله وأيضا المسابقات الرسمية القادمة بأحسن مستوى وبأحسن أزمنة.
0: الوثب الثلاثي على مستوى سيدات هي اللعبة الإيطالية داريا ديركاش والمحاولة الرابعة لديها 14 متر 33 سنتيمتر، هذه اللعبة المصنفة التاسعة عالميا، محاولة صحيحة الحجل الخط والقفزة من الإيطالية داريا ديركاش.
1: وطبعا يا أبو طالب شوف يعني الوثب الثلاثي أو القفز الثلاثي يعني هناك 10 متسابقات أو 10 بطلات موجودين في هذا السباق، هناك في عدد ثلاث يعني متميزين عندهم أرقام فوق ال 15 متر أو مسافة فوق ال 15 متر، ومنهم اللي مثل ما تفضلت السنغالية اللي هي سالي، ومنهم أيضا اللي هي يعني اللي حققت هذا الفوند اللي من فوند من الدومينيكان أيضا أبو طالب موجودة في هذا السباق في أو في هذه المنافسة، والآن نشوف أي رينا
0: الوثب العالي رينا جريشينكو الأوكرانية تنجح في متر 98 سنتيمتر.
1: والله أنا أتوقع يا أبو طالب اليوم الوثب العالي على مستوى السيدات يروح فوق المترين وخمسة.
0: أداء جيد الحقيقة حتى الآن، أداء جيد
1: الآن باين على حد الآن اللي واضح يعني لنا نشوف يعني حسب النفسية بالنسبة للاعبات وحسب الارتقاء وحسب الأداء الفني وحسب يعني النفسية وحسب كيف يعني شوف التعبيرات يا أبو طالب وهاي تعطيك
0: سعيدة طبعا الثقة. سعيدة طبعا،
1: ومن ذلك راح نشوف لربما تكون هناك يعني مفاجأة اليوم في الوثب في القفز العالي والوثب العالي فيما يتعلق على مستوى السيدات،
0: لأنها تحقق الآن أفضل محاولة لها هذا الموسم، يعني كان أفضل محاولة لها هذا الموسم متر 97 الآن بتحقق متر 98، وبالتالي فعلا إيرينا جرشينكو الأوكرانية سعيدة بهذه القفزة.
1: نعم،
0: لكن رغم خسارة سالو عيد ناصر لل سباق 400 متر لك حققت رقم هو الافضل لها هذا الموسم ايضا كابتن وحيد، وبالتالي سالو عيد ناصر يعني اداء جيد في سباق اليوم رغم الاكتفاء بالترتيب الثالث.
1: نعم يعني ان شاء الله اتمنى لها ان شاء الله هي يعني بطل على مستوى عالي صراحه طبعا. وخاصه لما يعني شاركت في البطولات الرسميه وهذا نشوفها الان
0: انجينيا توبيتش الصربيه والمحاوله على متر 98 سنتيمتر المحاوله الثانيه، هذه اللعبه برونزيه عالم في البطوله الاخيره.
1: نعم، وهي الآن في الصف الخامس
0: مركز في الرباط وكادت أن تنجح المصنفة الخامسة بالفعل في التوقيت الحالي أنجلينا توبيتش الصربية.
1: باقي لها محاولة
0: بالضبط،
1: باقي لها محاولة والله راحت، لكن إنما
0: كانت قريبة
1: والله
0: كانت
1: قريبة يعني قوسين
0: لمسة حنية لكنها كافية لإيقاع
1: في لمس وفي محاولة غير ناجحة، اتمنى لها التوفيق في المحاوله الاخيره، ولربما لربما تكون يعني نقول يعني لربما تكون تجتاز اوراق او لا تجتاز على اعتبار انها هي يعني رقمها الشخصي 2 متر سجلته في هذا الموسم 2 متر بالضبط يعني، ولذلك انا يعني عندي احساس بانها راح تجتاز متر 98، وهذا المدرب يعطيها المعنويه ويعطيها النصائح على اساس انها تكون في المحاوله القادمه تكون في احلى نتيجه.
0: بتذكر مشاهدينا الاعزاء انه هناك جائزه في هذا الملتقى خاتم معيار 14 مرصع بالالماس لافضل لاعب او لاعبه في هذا الملتقى، وبالتالي الحافز موجود اليوم بهذه الجائزه كابتن وحيد.
1: الناس متعوده على عيار 21 عيار 18
0: بس مرصع بالالماس يعني معوضين العيار بالالماس الموجود فيه. إلينور باترسون والمحاوله الثانيه على متر 98 سنتيمتر الاستراليه إلينور باترسون صاحبه برونزيه باريس والمحاوله وبنجاح بنجاح وتستمر بالفعل مستوى اليوم في الوثب العالي كابتن وحيد، يعني كما توقعت اعتقد سنصل لل 2 متر ونستمتع اكثر واكثر.
1: نعم شوف يا ابو طالب يعني خاصه يعني النور هذه صراحه مش بسيطه، ولذلك يعني شفنا كيف يعني تخطت وعملت محاوله ناجحه في المحاوله الثانيه، وهذا ايضا تشجيع من ارينا الاوكرانيه على اعتبار ان يعني صراحه الوثب العالي هذا شيء تخصص يا ابو طالب، وخاصه لما نشوف معاهم يارسلافا اللي حاليا الان تكون هي صاحبة المركز الثالث لحد الآن.
0: منافسة مثيرة ما زالت مستمرة في الوثب العالي على مستوى السيدات، ووصلنا الآن لارتفاع متر 98 سنتيمتر وما زالت المنافسة مستمرة وقوية ومثيرة وممتعة. نستعد الآن مشاهدينا الأعزاء لثلاثة آلاف متر موانع السباق طبعا الذي نستمتع به دائما مع بطلنا العالمي سفيان البقالي المستحوذ والمهيمن على هذا السباق بمشيئة الله يكون اليوم أيضا سفيان في يعني أفضل حالاته ويواصل الهيمنة والسيطرة. هو أمامنا التركيز على البطل سفيان البقالي الفائز بثلاث جولات بجوار إدموند سيرم، أيضا لاعب قوي الكيني إدموند سيرم، وأيضا ضمن التأهل إلى النهائي هذا العام. كارل بندورف الألماني يتواجد أمامنا لديه فوز بجولة باريس. صامو الفيرو الأثيوبي مركز ثاني في الدوحة. صلاح الدين بن يزيد المغربي يتواجد. ماسيو ويلكنسون الأمريكي. ريوجي ميورا الياباني. جيميتشو الأثيوبي. روبن لوكسمبورغ. دانيال أرس الإسباني. محمد تندوفتي المغربي يتواجد. أيضا فايد المصطفى المغربي يتواجد، وأحمد جزيري من تونس يتواجد. معنا كابتن وحيد، أربعة لاعبين عرب يتواجدون بالإضافة طبعا عبد الرافع اللاعب الأرنب في هذا السباق.
1: نعم يا ابو، شوف يا ابو طالب، يعني مجموع المشاركين العرب في هذا الملتقى 10، خمسة منهم في المثل في الثلاث متر موانع الآن، أربعة من المغرب وواحد من الجزائر، واحد من تونس اللي هو الجزيري، على اعتبار أن سفيان البقالي صراحة يعني راح يمتعنا في هذا السباق، على اعتبار أن سفيان البقالي صراحة هو يحمل هذا الزمن هذا العام على مستوى الموسم. 7:57.25 سجله في الرباط في شهر 5، واحسن زمن ورغم الملتقى ايضا باسم سفيان البقالي سجل سنه 23.3. الان يا ابو طالب نشوف هذا العدد الكم، يعني 18 بطل موجود في هذا المتسابق في هذا واحسن زمن هذا موجود على الشاشه 7:57.25 لسفيان البقالي اللي ذكرته قبل قليل. ولذلك راح نشوف هذا السباق يا ابو طالب، وراح نفصل فنيا على اعتبار انه يعني لو ندش نقول في الجد او في التحليل الفني فيما يتعلق عن هذا السباق، احنا راح نتكلم يا ابو طالب يعني سباق إذا كان الوقت يعني تحت 8 دقائق، يعني هذا لا هناك فيه أمور وفي أسس وفي يعني توقيتات اللاعب أو العداء إذا جابها أو المجموعة جابت هذه أحد العدائين جاب هذه الأزمنة راح تكون صراحة سباق قوي وسباق لربما يكون تحت 8 دقائق أو يكون قريب من يعني 7 دقائق 59 58 أو 8:05 أو 8:15 أو 8:10. نقول إذا جابوا 1000 متر الأول أبو طالب تحت 3 دقائق، يعني 2:36 37 ثانية 38 ثانية، نقول هذا سباق سريع وسباق أيضا يتطلب جهد أكثر ويتطلب أيضا الإيقاع أو يتطلب يا أبو طالب يعني موازنة الخطوات، وهذا مهم جدا فيما يتعلق عن المسافات الطويلة. إذا جابوا 2000 متر الثانية يا أبو طالب في تحت الدقائق في خمس تحت دقائق 5:30، هذا يعطينا مؤشر بأن راح يكون هناك سباق أيضا يعني يكون تحت 8 دقائق. ولكن نشوف ونراقب هذا السباق على اعتبار الآن نشوف المغربي اللي هو أبو أصيل هو صاحب السباق، ومن خلفه أيضا اللي هو أموس من كينيا، ومن خلفه رقم الثالث اللي هو سفيان البقالي.
0: لقطات من الوثب العالي على مستوى الرجال لهذه المسابقة التي أقيمت بالأمس، واستطاع بالفعل اللاعب الإيطالي جيان ماركو تمبيرا أن يفوز بها، ها هو هاريسون جوفون بارتفاع 2.26 متر بنجاح.
1: نعم
0: اللاعب الأمريكي صاحب لورد ليد هذا اللاعب هاريسون جوفون. رومين فورد أيضا محاولة بنجاح على 2.29 متر. رومين فورد اللاعب الجامايكي
1: كانت والله في كانت أمس منافسة يعني
0: منافسة كانت سخنة جدا
1: سخنة جدا مطالب، ولكن يعني ما شفناها، يعني شفنا النتائج من خلال النتائج نعرف أن هناك يعني الجامايكي اللي هو رومين خذ المركز الثاني 2.29، وهذا صاحب المركز الأول تامبيري الإيطالي هذا اللي هو تناصف مع معتز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، خذ المركز الأول 2.31 سنتيمتر، وهذا يعطيه أيضا دفع قوي جدا جدا فيما يتعلق حن هذا المنافسة، على اعتبار أنه كان مستوى نازل وكان عنده شوية مشاكل، الآن بدأ يحل المشاكل وبدأ يرجع إلى مستواه كونه بطل أولمبي. وهذا المركز الأول تامبيري، المركز الثاني بيك فورد، والمركز الثالث هاريشون اللي هو الأمريكي 2.26. أنا أشوف يا أبو طالب يعني حد الآن الأرقام في الوثب العالي يعني مش هذيك القوية، يعني مثل ما شفنا 2.40 2.41، يعني هذيك الارتفاعات اللي نقول عنها الارتفاعات الشاغة، ولكن هذه الارتفاعات أيضا تعتبر ارتفاعات مرتفعة ولكن ليست زي 2.40 2.41. الآن شوف سفيان البقالي يا أبو طالب،
0: لكن بنذكر أن جان ماركو تمبيري هذه أول جولة يفوز بها هذا الموسم. نعم. هو سادس فوز له في مشاركته في الدوري الماسي، وفوز هي يعتبر مفاجأة جان ماركو تمبيري
1: بعد معاناة. نعم.
0: يعني يعود فعلا وبقوة. نعود إلى 3000 متر موانع، نعود إلى بطلنا سفيان البقالي الذي يقود الآن هذه المجموعة وانتهينا من أول 1000 متر.
2: احنا قلنا يا أبو طالب إذا جابوا 1000 متر تحت 3 دقائق يعني دقيقتين 36 37 38 نقول ماشي، دقيقتين 40 نقول ماشي، حققوا دقيقتين فاصل 39 هذا الألف متر الأول اللي 1 كيلو. شوف هذه
0: المطلقة يا روسلافا المصنفة الثانية عالمية من صحيفة الرقم العالمي يا سلام، 198 سنتيمتر بنجاح وتستمر في المنافسة. نعم. روسلافا فائزة بجولة الرباط مركز ثاني في لندن، منافسة مثيرة دائما تكون بينها وبين نيكولا لاسجارس اللعبة الأسترالية
2: وبدون يعني أي لمسة أبو طالب على طول يعني شوف كيف أبو طالب وفي المحاولة الثانية يعني هذا يعطينا مؤشر بأن المحاولة القادمة راح تكون قوية وراح تكون أيضا في المستوى. الآن الأول والثاني والثالث كلهم متعادلين متر 98،
0: الارتفاع القادم سيكون 2 متر وثلاث لعبات ما زلنا في المنافسة.
2: ما زالنا يا ابو طالب على مسابقة 3 متر موانع للرجال اللي هو شوف الآن في المقدمة سفيان البقالي ومن خلف اللي هو جودانا اللي هو الأثيوبي ابو طالب، وايضا هناك سامويل ايضا الاثيوبي هو المركز الثالث على اعتبار ان يعني هذا السباق يا ابو طالب لربما يكون سفيان يعني صراحه محضر كويس يعني نشوف يعني صراحه خمس عدائين من المغرب صراحه كان شفنا ابو اصيل سحب السباق في اول 800 متر، الان يبدا سفيان هو يسحب هذا السباق على اعتبار ان يعني السرعه فيها 21 متر 21 كيلومتر في الساعه على اعتبار ان يعني نشوف هذا الخطوات ونشوف كيف يعني حتى التصوير يعطينا يا ابو طالب المنحنيات هذه، والان علمان علمائي هذا مهم جدا يا ابو طالب، وهناك ايضا الفارقه يعني يتميزون بعدم لمس المانع على طول يعني يتخطى ومن ثم يكمل السباق على اعتبار ان يعني لحد الان سفيان البقالي هو صاحب المركز الاول. احنا قلنا يا ابو طالب اذا جابوا ال2000 متر الثانيه يعني تحت 5 دقائق 30 ثانيه 5 دقائق 40 ثانيه يكون كويس، والان نشوف
0: العصفور رباندو دوبلانتس 5 متر 90 سنتيمتر دوبلانتس والمحاوله غير نجاح رباندو دوبلانتس اول محاولاته في القفز بالزانه في هذه المنافسه
2: على متر 95 ابو طالب. نهني الاتحاد القطري للالعاب القوى ان عندهم هناك في لاعب في القفز بالزانه حقه 5 متر فاصل 90 سنتيمتر
0: جز.
2: وهذا يعطي احقيه بانه تكون عنده منافسه قويه على البطولات القويه الرسميه مثل الالعاب الاولمبيه بطوله العالم بطولات البطولات الاسيويه. نتمنى له ان شاء الله التوفيق هذا البطل اللي حقق 5 متر فاصل 90 سنتيمتر.
0: الاسياد قادمه، بطوله العالم قادمه ايضا في المجر الشهر القادم، وبالتالي الفرصه بمشيئه الله يعني لمشاركه قطريه متميزه، نامل ان يكون هذا البطل القطري يعني له تواجد في هذه المنافسه.
2: الان ابو طالب وين وصلنا بالنسبه ل 3000 متر موانع؟ احنا قلنا يا ابو طالب اذا جابوا ال 2000 متر اللي هو 2 كيلو تحت الخمس دقائق و30 ثانيه كويس، جابوا 5 دقائق فاصل 55.57 يعني يعطينا مؤشر بان راح يكون الزمن مش بسيط ابو طالب. والان شوف سفيان البقالي بدا ايش يعني يبدا سفيان البقالي يعني يزيد من السرعه ويزيد من التسارع على اعتبار انها يعني صراحه يقود السباق وايضا

0: تلعب بالمرصاد وبين يزيد ايضا يتواجد في الترتيب الثالث. اللاعب المغربي جيميتشو
1: جيميتشو الاثيوبي اليوم
0: مفاجاه كبيره جدا لاثيوبيا. جيميتشو ينجح في التفوق على بطلنا الاولمبي سفيان البقالي الذي يخسر اول جوله له هذا الموسم. سفيان البقالي يدخل لخط النهائي في الترتيب الثاني، وايضا يدخل اللاعب صلاح الدين بن يزيدي المغربي في الترتيب الثالث.
1: يعني يا ابو طالب شوف، انا قلت لك يعني حسب المعطيات وحسب الازمه اللي اعطيتك اياها، يعني يكون الزمن تحت اللي هو قلت لك تحت الثمان تحت الثمان دقائق، ولكن لربما يكون ثمان دقائق خمسة، ثمان دقائق عشرة، وفعلا جابوا ثمان دقائق فاصل اثنين، وأيضا رقم ملتقى على مستوى هذا الملتقى بثمان دقائق فاصل دقيقتين فاصل 74، والرقم الملتقى السابق اسم سفيان البقالي سابق سنة 23 ثمان دقائق فاصل 3:16. الاعتبار كان سباق قوي، كان سباق عنيف صراحة، حتى أن آخر لفة جابوها تحت الدقيقة يعني 57.75، وهذا يعطي مؤشر بأن السباق كان قوي وكانت فيه منافسة، وكان سفيان البقالي يحاول. ولكن نقول يعني خمس متسابقين من المغرب حققوا المركز الثاني والثالث، نقول برافو عليكم على هذا المستوى وعلى هذا التألق، رغم أن خسارة سفيان بهذا الملتقى، ولكن هو يظل هو وطن. وهذا نشوفه أيضا جوندا اللي هو الأثيوبي يحمل هذا التحطيم الرقم الملتقى ميتنج ريكورد 8.2 اللي هو
0: مفاجأة طبعا. عرس ثقيل جيميتش جودانا الاثيوبي يتفوق اليوم على سفيان البقالي، ويعني لكل جواد كبوة يدخل ايضا مركز ثالث صلاح الدين بن يزيد المغربي برقم جديد لصلاح الدين بن يزيدي. يعني كل تحية للاعب صلاح بن يزيدي بيحقق 8 دقائق 5 ثواني 8 اجزاء من الثانية، ورقمه الاسبق 8 دقائق 6 ثواني 44 جزء من الثانيه. صلاح الدين بن يزيد اليوم يسعدنا بتواجده في الترتيب الثالث.
1: نعم، يعني رغم ان هذا اللي اخذ المركز الاول ابو طالب الاثيوبي هو شارك في ملتقى باريس ويوم 28/6 وخذ المركز الثاني
0: بالضبط.
1: نعم، وحقق 8.5.86، والان يحافظ على هذا المستوى على هذا الافرج. يعني اليوم جاب 8.2، كان قبل 8.5، يعني ما زال في مستوى وما كان في تالق، وكانت صراحة يعني منافسة شرسة، خاصة لما قطعوا الألف الأول يعني صراحة تحت في زمن قوي، والألفين متر الثاني 2 كيلو زمن قوي، على اعتبار آخر لفة جابوه تحت الدقيقة 57.57، خذ المركز الأول وهذا يستحقه. ونقول إن شاء الله يكون هناك نهائي اللي راح نشوفه يوم 4/5/9 في بروكسل، نشوف سفيان البقالي في النهائي إن شاء الله
0: بمشيئة الله. سفيان طبعا ضمن التأهل قبل هذه الجولة، ضمن التأهل للنهائي، لكن بمشيئة الله يعني يعود مرة تانية للمركز الأول للتتويج بطلنا سفيان البقالي. العصفور أراندو بلانتس والمحاولة بنجاح وسهولة 5.90 متر.
1: نعم، والدوران السريع وتخلص لليسرى ثم اليد اليمين، كنا يعاني يا أبو طالب، شوف كنا يعاني يا أبو طالب،
0: يعني هو من يومين حقق 6 متر و21 سنتيمتر.
1: نعم، لربما يعاني يا
0: هل يكون ارهاق يعني بمشاركتين في فتره زمنيه قليله، يعني فرق يومين بين
1: يعني
0: الوقت بالثلاثي. اللعبة الكوبيه المتميزه دي في زيلت فلاسكو، والمحاوله لهذه اللعبة الكوبيه التي ضمنت التاهل للنهائي قبل هذه الجوله وفاز بجولتين في اوسلو والدوحه.
1: نعم،
0: ليانس بريز امامنا الكوبيه ايضا، والمحاولة أيضا بنجاح، ويعني هن أول ثلاث لعبات ليانس بريز دي في سيلت بلاسكو، وسالي صار التنافس ما بين اللعبات الثلاثة على المركز الأول.
1: نعم،
0: يعني هي سالي صار أمامنا رائعة برقم شخصي جديد ورقم وطني جديد 15.8 متر في المحاولة الثالثة.
1: نعم، يعني الثاني والثالث كلها من كوبا
0: بالضبط،
1: اللي هو بريز، والثانية اللي هي بلسكو. نعم، هذا نشوف صاحب المركز الأول والثاني والثالث، والآن راح نشوف لعبة الكراسي يا أبو طالب، أو
0: بالضبط
1: محاولات لعبة الكراسي. نشوف هل تظل ساري اللي هي من السنغال المتألقة اللي جابت 15.8 متر وبرقم وطني جديد، وهذه يباينا في الصورة، أم هناك في يعني تحدي كوبي سنغالي.
0: سالي صار تستعد المحاولة السادسة والأخيرة. سالي صار يعني في هذا الموسم متألقة، مركز ثاني في أوسلو، ثالث في الدوحة، ثاني في موناكو، دائما متواجدة في الصورة في جميع الجولات التي شاركت فيها. اليوم تستكمل التألق بل بتحقق رقم وطني جديد رائع جدا 15.8 متر. سالي صار والمحاولة السادسة والأخيرة مع معنويات مرتفعة مؤازرة من الجماهير السنغالية. سالي صار
1: نشوف الآن هل تزيد عليه ولا لا يا أبو طالب؟
0: يعني أتمنى يعني نؤازر بطلة أفريقيا وأبطال أفريقيا. سالي صار الخطبة والحجلة والقفزة أيضا مميزة، مميزة لكن ربما تكون أقل من 5.

0: 15 متر 8 سنتيمتر، لكن محاولة أيضا فوق ال 15 متر.
1: والله شوف اليابان رائع. 15 متر فاصلة 8 سنتي في المحاولة الثالثة.
0: صحيح.
1: هل نشوف في المحاولة الأخيرة هذه يعني نقول فيها سنة شوي ولا نفس مثل ما هي تمت عليه؟ يا سلام،
0: بكل المقاييس محاولة رائعة.
1: نعم، يعني شوف حتى الارتفاع نقول عنها بخيلة يا أبو طالب ولا كريمة؟
0: بخل ممتاز. بخل إيجابي.
1: تستنى
0: تنتظر
1: وهي
0: طبعا
1: عندها أمل، عندها فرحة.
0: 15 متر فعلا رائع جدا يعني.
1: طب كويس ممتاز، يعني تعدت 15 متر كويس،
0: تعدت
1: يعني
0: رقم الشخص مرتين
1: في هذا في هذا الأفرج كويس أبو طالب في هذا المتوسط
0: طبعا
1: يعني.
0: رائع جدا. الآن نأتي إلى ليانس بريس الكوبية بطلة العالم في بطولة العالم الأخيرة والفائزة بجولة موناكو على حساب سالي صار. اليوم الأوضاع تتبدل، سالي صار حتى الآن في الترتيب الأول، ليانس بريس في الترتيب الثاني، ولنرى المحاولة السادسة والأخيرة للاعبة الكوبية ليانس بريس.
1: عندها قبل ذلك 5 مشاركات يا بطل، 5 مشاركات على مستوى الدوري الماسي هذا العام. نشوف هذا المشاركة السادسة، هل تحقق المركز الأول أم تتم مثل ما هي عليه على اعتبار أنها أخذت المركز الأول في منتخب موناكو؟
0: بالفعل ليانس بريز الحق لو الخطوة لا لا لا قفزة ضعيفة، تستمر كما هي ب 14 متر 21 سنتيمتر في الترتيب الثاني في انتظار مواطناتها دي في سيلت بلازكو صاحبة الترتيب الثالث.
1: هذه بريز الكوبية 24 سنة،
0: محاولة يبدو خاطئة، محاولة خاطئة،
1: محاولة خاطئة بعد، يعني نقول يعني كانت كريمة شوي
0: شويتين
1: يعني صراحة لمسة المعجون أو نسميه لوحة مؤشر الوثب، هذا اسم العلمي لوحة مؤشر الوثب، يعني إذا لمس هذا الصلصال اللاعب أو اللاعبة على مستوى الوثب الطويل الوثب الثلاثي تعود حالة فاشلة، ولذلك تشوف جميع اللاعبين أو اللاعبات المتخصصين في الوثب الثلاثي يكون حريص أن يمسك لوحة الارتقاء وليس لوحة مؤشر الوثب اللي هو الصلصال.
0: المحاولة الأخيرة الوثب الثلاثي بلاسكو الكوبية 14 متر 66 سنتيمتر أفضل محاولات إلى الآن، ترتيب ثالث ومحاولة الارتقاء لترتيب ثاني لترتيب أول. لنرى الكوبية الفائزة بجولتي أصل والدوحة.
1: نعم،
0: ماذا تفعل اليوم؟ هي المحاولة حق الخطوة والقفزة لا لا أيضا أقل من 15 سنتيمتر، وبالتالي ربما تتفوق على مواطناتها ليانس بريز بهذا القفز،
1: لأن أبو طالب
0: لكن سالي صار ضمنت المركز.
1: الخطوة يا أبو طالب كانت شوية مستعجلة، يعني ما أخذت مسافة أطول، شوف استعجلت شوي، ما أخذت شوي نقول الطيران في الهواء شوي على أساس يعني نقول بضع ثواني على أساس تأخذ مسافة أطول، ولذلك يعني حتى لوحة الارتقاء يعني عند 4 سنتيمتر، وهذا يعطيها الأحقية في التوافق العضلي العصبي وأيضا التركيز المهم جدا، وخاصة لما نزولها على منطقة الهبوط نزول كويس ممتاز القدمين مع بعض، ولذلك يعني نشوف ربما مثل ما تفضلت أبو طالب جيه في المركز الثاني على ما اعتقد لحد الان، ولكن ننتظر ايش نشوف المسافه على اعتبار انها خذت في موناكو المركز الرابع، والان هي احسن رقم عندها 15.13 حققت الان 14.66، ولذلك راح نشوف كم
0: هي المحاوله الاخيره الافضل. نعم. لكن لنرى
1: نشوف
0: محاوله،
1: خلنا شوي،
0: هل ترتقي بها للترتيب الثاني ام نعم. تظل في الترتيب الثالث الى اسكو تنتظر.
1: والله طولها بطالبه
0: بعض الشيء صحيح، ولكن هي من اللعبات التي يعني ضمنوا أيضا تأهل للنهائي قبل نعم. هذه الجولة.
1: نعم، شوف حتى ياها هذا الدبدوب التعويذة يعني يبي يعطيها المعنوية والفوز، لكن انتظر
0: 84 سنتيمتر تظل في الترتيب الثالث كما هي. إذن سالي صار تتألق اليوم وتفوز بالمركز الأول، ليانس بريز المركز الثاني، بلاسكو الترتيب الثالث، وسيل أفون لعبة الدومينيكان صاحبة الورد الجديد وصاحب ذهبية باريس اليوم تتراجع للترتيب الرابع.
1: نعم، على فكرة يا أبو طالب يعني حتى 14 متر فاصل 4.8 أو 14.91 ترى رقم قوي مش بسيط، ولذلك يعني أصبحت المنافسة كانت على شدها على لعبة الكراسي المحاولة السادسة مثل ما تفضلت يا أبو طالب، ولكن تبدأ الكفة اللي هي لسار سالي من السنغال، هذا موجود في الصورة بينكم أعزائي المشاهدين 15.8 من السنغال، بريز وباليسكو من كوبا الثاني والثالث.
0: نستعد في المطار لأحد السباقات الساخنة والمثيرة، 110 متر حواجز على مستوى الرجال،
1: سباق راح يكون قوي يا أبو طالب،
0: 9 عدائين كبار يتواجدون فعلا في هذا السباق
1: السباق راح يكون قوي يا ابو طالب، على اعتبار ان يعني نشوف يعني في ثارب هل يعني ينتقم من هزيمته اللي كانت في منطقه لوزان قبل 3 يومين، هل نشوفه يعني لان يعني صراحه زمن متاخر كذا جد متاخر، وهو حامل الرقم العالمي سجله هذا العام، ولذلك هناك موجودين يعني نخبه في هذا السباق، ونشوف ان شاء الله التالق، وهذا هو ثابت.
0: راينا جاستك واوي الفرنسي في حركة واحد، راشد بروتاك الياباني امام الحركه اثنين، تيريكون انجهام الامريكي حركه ثلاثة، كوردل تنش الامريكي المتخصص في الحواجز يتواجد حركه أربعة، جيكوب ثارب صاحب الرقم العالمي اللاعب الامريكي الشاب المنطلق بسرعة الصاروخ حركه خمسة، جمال بريت الذي لم يخسر اي سباق هذا الموسم المتالق يتواجد حركه ستة، جيكوب البولندي حركه سبعة، كيندري مينديز الكوبي حركه ثمانية، اورلاندو بينيت الجامايكي حرك من 9، ويا له من سباق كابتن وحيد جبال بريت جيكوب ثارب كوردل تنش،
1: 9 متسابقين
0: منافسة ثلاثية قمة في الإصابة،
1: وهذا تونس يا أبو طالب يعني ما شفنا سابق، ما شفنا شارك في لوزان، الآن نشوفه راح يشارك في هذا الملتقى صراحة، وهناك موجود حامل الرقم العالمي، وموجودين يا أبو طالب في هذا السباق 6 عدائين عندهم تحت 13 ثانية يعني 12 وحاجة، ولذلك راح يكون سباق قوي، أقول لك صراحة قوي وفي تحدي وثبات، وانا اقول لربما هناك ايضا التغريب في التصنيف هذا يعطي احقيه، او يعني ان الكل ربما يكون هناك في مفاجاه والكل مؤهل بانه يفوز في المركز الاول.
0: اذا مشاهدينا الاعزاء الحاره رقم 4 حركه 5 حركه 6 المنافسه المتوقعه المثيره والساخنه، ووجود اي حاره اخرى غير هذه الحارات الثلاثه سيكون مما لا شك فيه يعني احدى المفاجات، سلاسل لاعبين اقوياء جدا، كورد تنش الامريكي، جيك بسارب الامريكي، جمال بيريت الامريكي، منافسه امريكيه يعني خالصه في هذا السباق، والانطلاقه مشاهدينا الاعزاء 110 متر حواجز، بدايه رائعه من كونينجهام، كونينجهام الامريكي، لكن جيكوب ثارب، جمال بيريت، جيكوب ثارب، جمال بيريت، ثارب، جمال بيريت، جيكوب ثارب، والدخول جيكوب ثارب، جيكوب ثارب يفعلها ببراعه وروعه ويفوز، واول خساره لجمال بيريت هذا الموسم في دوري الناس.
1: والله يا ابو طالب صراحه دخول يعني ها قوي. دخول قوي قوي قوي
0: جامد اليوم يتألق
1: وزمن يعني مش بسيط، ولذلك يعني دخول قوي صراحة، دش ثارب ودش تنش ودش بيرث يعني كلهم دشوا، كل أوتيري وجمال كلهم دشوا مع بعض، ولذلك يعني لربما تكون هناك فيه حسابات، ولكن الباين في الصورة اللي هو ثارب هذا هو أعزائي المشاهدين حامل الرقم العالمي اللي سجله هذا العام 12.75، والآن نشوف الآن يعني هو فرحان ومستانس ومبسوط على اعتبار انه انهزم في جولة لوزان اللي كانت قبل يومين، والان نشوف الان 20 سنة يعني عمره 20 سنة تو شاب يعني، ولذلك يعني نشوف الان يعني شارك في يوجن خذ المركز الثاني، وشارك ايضا في لندن وخذ المركز الاول، ولوزان المشاركة الثالثة خذ المركز الثامن، الان نشوفه شوفه هذا هو دخل بالصدر، طبعا دخل بالصدر، ولكن يعني انا ابو طالب لحد الان يعني ما تاكدنا منه، ولكن فوتو فينس يعطينا هو الاحقيه من راح من الفايز بهذا السباق.